0: تفاصيل من الجهات الرسمية هنا في إيران بشأن ما جرى تفاصيله. وطبعا هذه المناطق بما فيها محافظة هرمزغان وحتى محافظة بوشهر وغيرها كانت خلال الأيام الماضية مسرحا لجولات التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما ما تعلق مثلا باستهداف ناقلات النفطية الإيرانية. كانت هناك هذا الاستهداف لسفينة في محيط جزيرة خارك على بعد 6 أميال بحرية منها، وكان هناك أيضا استهداف لسفينتين بحريتين في محيط مدينة جاسك في محافظة هرمزغان. لكن حتى الآن لا تفاصيل هنا في إيران ولا تعليق من المسؤولين المحليين عما جرى، بالتالي فإن كل المتوفر من المعلومات والأنباء وفق وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وكذلك وفق تلفزيون وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وسماع دوي هذه الانفجارات، ويكون دوي هذا أصوات هذه الانفجارات تكون قادمة من جهة البحر، لكن لا يمكن تأكيد الأهداف التي قد تكون استهدفت ولا حتى ما هي الجهة التي قامت بتلك الاستهدافات. لا طرف لا مسؤولين إيرانيين ولا جهات رسمية إيرانية تقدم أي تفاصيل ولا تتهم أي جهة ولا تقدم حتى ما هي الأهداف المستهدفة، ما إذا كانت ناقلات نفط كما أشرنا أو ربما سفن حربية إيرانية وناقلات نفط كما كان الحال مثلا خلال جولات التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى واشنطن ومراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، ما الجديد أيضا من مستجدات على الساحة الأمريكية؟
2: نعم، الجديد حسين هي التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب قبيل سفره إلى ولاية تكساس لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري بمناسبة قرب انتخابات التجديد النصفي، والتي من المتوقع ربما بعد ساعة من الآن أن يدلي الرئيس دونالد ترامب بكلمة في هذا المؤتمر. أيضا الرئيس قال للصحفيين قبيل سفره عن إيران، قال أنه يتوقع أن ينتهي هذا الصراع مع إيران فورا بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وقال إن الإيرانيين لم يعودوا قادرين على تحمل الضغوط والضربات الأمريكية. الرئيس ترامب أيضا يتحدث عن انهيار في الاقتصاد الإيراني العملة، وكذلك يقول إن النظام في إيران لم يعد قادرا على دفع رواتب الجنود. وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن لا تسعى إلى محادثات في هذا التوقيت، لكنه أشار إلى أن أي اتفاق جديد أو محتمل مع إيران سيتناول قضايا أوسع بكثير من الاتفاق النووي وقضايا ومواضيع لم تكن مطروحة على طاولة المفاوضات من قبل على حد قوله. والرئيس ترامب مرة أخرى هدد الإيرانيين بمزيد من الضربات الأمريكية، وتحدث عن الضربات التي شنتها قيادة مركزية الأمريكية واستهدفت 5 ناقلات نفط، وقال إن إيران إن الولايات المتحدة ستشن المزيد من الضربات. وأيضا وجه الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بأسعار المحروقات في الداخل، قال إن سعر البنزين سينخفض بنسبة كبيرة، ولكن أيضا بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي. فيما يتعلق بالانتخابات، الرئيس ترامب كان واضحا في هذه التصريحات، قال إن إيران تراهن على هذه الانتخابات وتأمل أن يصل الديمقراطيون إلى الكونغرس، ووصفهم بالأشخاص الضعيفين، وقال إنهم سيقدمون لإيران سلاحا نوويا، متحدثا عن الديمقراطيين، وقال إن إيران تحاول التأثير في مسار هذه الانتخابات هنا في الولايات المتحدة. تصريحات الرئيس ترامب جاءت بعد يوم واحد من هذه العمليات العسكرية التي شنتها القيادة المركزية الأمريكية واستهدفت 5 ناقلات نفط في مضيق هرمز. هذه الناقلات تقول القيادة المركزية أنها تابعة لإيران وأنها ضمن شبكة سرية توفر مليارات الدولارات للحرس الثوري الإيراني. وأكدت القيادة المركزية أن هذه الضربات جاءت ردا على محاولات إيرانية لاستهداف مدمرة بحرية أمريكية في مضيق هرمز في مرتين متتاليتين، لكن لم تنجح هذه المحاولات. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أيضا قال قبل ساعات أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب ناقلات النفط في إيران إذا ما هاجمت إيران مرة أخرى السفن الحربية الأمريكية، وقال إن إيران تتعرض لخنق اقتصادي كبير. وفيما يتعلق حول السؤال ما إذا كانت إيران تتلقى أي مساعدة خارجية في الصراع مع الولايات المتحدة، قال الوزير روبيو أنه لا يعتقد هذا الأمر ولا يعتقد أن أي تدخل خارجي قد يغير مسار هذا الصراع أو الطريقة التي هي عليها الآن. هذه التصريحات، هذه المواقف الأمريكية من الضغوط العسكرية تأتي أيضا اتساقا مع حملة الضغط الاقتصادي والعقوبات المستمرة من وزارة الخزانة على كيانات مالية تتعامل مع إيران وفق ما يقول وزير الخزانة سكوت بيسنت، حيث يقول أن الولايات المتحدة وزارة الخزانة ستستهدف كل الكيانات المالية التي تتعامل مع الحرس الثوري سواء في إيران أو خارج إيران ضمن العملية التي أسمتها الولايات المتحدة عملية المنبوذ اقتصاديا. لكن فيما يتعلق بآخر الأخبار الواردة من إيران عن هذه الانفجارات، لم يصدر أي جديد في الولايات المتحدة، أي تعليق من أي جهة حول ما إذا كانت القوات الأمريكية قد شنت أي ضربات خلال الساعات الماضية.
1: نعم.
2: لم يصدر أي تعليق سواء من البيت الأبيض أو البنتاغون أو القيادة المركزية الأمريكية. حسين،
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. مراسل الجزيرة عمر هواش يرصد الوضع في مضيق هرمز في المياه الإقليمية الإيرانية بالمنطقة الواقعة بين جزر هرمز وقشم والأرك.
3: نحن الآن في مضيق هرمز داخل مثلث الجزر الثلاث، جزيرة هرمز وجزيرة لارك وجزيرة قشم في المياه الإقليمية الإيرانية. هناك عدد واضح من السفن، هذه الأضواء التي تشاهد في عمق الصورة هي لتكدس السفن في المياه الإقليمية الإيرانية من مضيق هرمز بانتظار تعليمات الحرس الثوري الإيراني. الوضع الآن آمن وهادئ في مضيق هرمز بعد جولة التصعيد الإيرانية الأمريكية الليلة الماضية التي استهدفت فيها واشنطن القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية، وردت إيران باستهداف 10 ناقلات نفط داخل مضيق هرمز، قالت إنها كانت تريد العبور من مسار مخالف أيضا في هذا الاتجاه بعض السفن التي لا تزال راسية. إضافة لذلك استهدف الحرس الثوري 8 ناقلات نفط في المياه الخليجية فضلا عن مدمرتين أمريكيتين. الحرس الثوري الإيراني طهران على لسان أيضا الخارجية الإيرانية دانت الهجمات الأمريكية وقالت إن من حق إيران الدفاع عن نفسها باستهداف ما تصفه بالناقلات المخالفة أو السفن العسكرية الأمريكية. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن استراتيجية ناقلة بناقلة كأسلوب لمواجهة محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز، وترتكز الاستراتيجية الأمريكية على مجموعة من العوامل كمحدودية أسطول الناقلات الإيراني وعدم قدرة إيران على الدفاع عن الناقلات ضد استهدافاتها، لكن خبراء أثاروا مخاوف بيئية كذلك في حال استهداف الناقلات. المزيد من التفاصيل عن الاستراتيجية الأمريكية والمخاوف البيئية في التقرير التالي.
4: ناقلة بناقلة وثمن اقتصادي أعلى عند استهداف السفن الأمريكية، هكذا لخصت الولايات المتحدة المعادلة الجديدة. تستهدف إيران سفينة فترد الولايات المتحدة على مجموعة من السفن، فما الذي يعنيه هذا الفارق؟ صوبت الولايات المتحدة النيران باتجاه غرف المحركات في بعض السفن الإيرانية، الأمر الذي يعطل السفن تماما. لكن الوضع كان مختلفا في سفن أخرى، ظهرت صور لاستهداف ناقلات من الأعلى سطح السفينة وكذلك من الجانب حيث خزانات الوقود، وظهرت صور أخرى تظهر الناقلة وقد انقلبت على الجانب الآخر. لنلقي نظرة تشريحية على ناقلة النفط، إحدى هذه الناقلات التي استهدفت سابقا هي من نوع سويز ماكس القادرة على عبور قناة السويس، وعادة ما تحمل هذه الأنواع نحو 1,000,000 برميل. أثير جدل حول الأضرار البيئية بسبب استهداف ناقلات النفط، إلا أن البيانات الملاحية وتصريح القيادة المركزية تشير إلى أن ناقلة النفط كانت فارغة لحظة الاستهداف، ولكن ومع ذلك تبقى آثار بيئية موجودة إثر الاستهداف وإن كانت لا تقارن بتدمير ناقلة ممتلئة. في اللقطات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية ظهرت استهدافات من الأعلى لتصيب سطح سفن وتلا ذلك انفجارات. يشير خبراء إلى أن السبب هو وجود الغاز وبقايا الوقود والنفط في خزانات السفينة الفارغة.

أنه رغم كون الناقلة فارغة من الوقود إلا أن بقايا النفط في الخزانات تتسرب لتكون طبقة نفطية فوق سطح الماء، ويمكن لكل برميل من النفط أن ينتشر على مساحة أكبر من كيلومتر مربع فوق سطح البحر، وذلك حسب سماكة الطبقة التي يشكلها. أي يمكن لمئات البراميل الانتشار على مساحات

0: فالمحركات تكون مليئة بالوقود والزيوت التي تتسرب كذلك إلى المياه، وهذا يثير مخاوف بيئية من استهداف كل من إيران والولايات المتحدة للناقلات. في سياسة الردع الجديدة تعتمد الولايات المتحدة في هذا على مجموعة عوامل. الأول أن عدد السفن التجارية الإيرانية محدود، ورغم عدم وجود بيانات دقيقة لعددها إلا أن إحصاءات نشرها موقع تتبع السفن تانكر تراكر يشير إلى وجود أكثر من 600 ناقلة نفط مرتبطة بإيران. كما تعتمد الولايات المتحدة على قدرتها في الدفاع الجوي والبحري، إذ يمكنها التصدي للصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة الإيرانية، في حين لا تمتلك السفن التجارية الإيرانية الحماية من الهجمات الأمريكية. لكن إيران تتبع حربا غير متناظرة، حيث يكفي إصابة سفينة تجارية واحدة لإرباك المضيق بأكمله، إلا أن إضافة المعادلة الأمريكية الجديدة ناقلة بناقلة تزيد المشهد تعقيدا.
1: وأرحب بالعقيد نضال أبو زيادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا هنا في الاستوديو. ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. ومعنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. ومعنا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع العقيد نضال أبو زياد، يعني بما حدث يعني خلال الساعات الماضية من انفجارات في المناطق الساحلية لسيرك وأيضا ميناب وجزيرة قشم، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تصريح رسمي، برأيك ما الذي حدث؟
2: نعم حسين، يعني هذا أمر ملفت. السبب في ذلك، ولم نعتد على الجانب الإيراني أن تأخر لهذا الحد، يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي لا يزال ضمن المدة الزمنية المعتادة، وهي مدة 6 ساعات حتى يخرج بيان القيادة الوسطى الأمريكية ويشرح ما الذي حدث. لكن عدم إعلان الجانب الإيراني، على ما يبدو أن عدم توفر الرغبة لدى الجانب الإيراني بالإعلان عن استهداف المثلث من قشم إلى سيرك إلى هرمزغان، لسبب رئيسي أن الجانب الإيراني على ما يبدو لا توفر لديه الرغبة للرد. لا ننسى أن نربط هذا الأمر بالتصريحات الإيرانية بأن الرد سيكون 20 مرة ضعف الرد الأمريكي إن استهدفت ناقلات النفط الإيرانية. بالتالي إيران مجبرة الآن على أن تلتزم بالتصريحات الإيرانية، وهي 20 ضعف الرد. هل تقوى إيران على 20 ضعف الرد في ظل قصر بنك الأهداف الموجود لديها وعدم توفر تحديث لبنك الأهداف؟ إلى أين سترد؟ إلى الكويت أم إلى الأردن أم إلى البحرين؟ هذا الأمر الذي على ما يبدو أربك المطبخ الإعلامي العسكري الإيراني ليتأخر بالرد إلى هذا الحد. أعتقد أن الإيراني سيقترب من إعلان الجانب الأمريكي. إن أعلن الجانب الأمريكي فسيكون الوضع الإيراني أو المطبخ الإعلامي العسكري الإيراني في وضع حرج، لأنه سيلتزم بضرورة أن يكون الرد 20 ضعف القوة التي رد بها على استهداف ناقلات النفط.
1: استراتيجيا وعسكريا برأيك ما الأهداف التي تم استهدافها خلال الساعات الماضية؟
2: أعتقد ضمن المؤشرات الموجودة على الأرض أن الاستهداف لم يتم لا لقشم ولا لسيرك كبنية جغرافية أو كبنية أهداف عسكرية، بقدر ما أن الاستهداف على ما يبدو للرصيف البحري الذي قد تكون هناك ناقلات نفط إيرانية موجودة في تلك الأرصفة البحرية. ناقلات النفط الإيرانية، المصادر تشير إلى أن إيران تملك من 67 إلى 69 ناقلة نفط. إيران ترتيب رقم 2 على مستوى العالم بامتلاكها لناقلات النفط. هذا الأمر يشير إلى أن هناك ترف في بنك الأهداف لدى الجانب الأمريكي يستطيع الاستمرار بعملية استهداف ناقلات النفط، وهذا سيرفع الكلفة على الجانب الإيراني ويدفع إيران إلى ما يعرف عسكريا بعتبة الألم. لأننا نتحدث عن ناقلات نفط هي المورد الرئيسي لأسطول الظل الإيراني التي تقوم بتهريب النفط من خلاله إلى الدول المعنية بعمليات تصدير النفط الإيراني. نقطة جديرة بالاهتمام ولن أطيل عليك حسين، هي موضوع أن النفط الإيراني مرتبط بشركة النفط الوطنية، وشركة النفط الوطنية مملوكة للتأمينات الاجتماعية أو ما يعرف بالضمان الاجتماعي لدى إيران. نعم. وهي أموال ورواتب المتقاعدين. بالتالي زيادة الضغوط على هذه الشركات عسكريا سيؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على المتقاعدين، الأمر الذي يعني تأليب الشارع الإيراني على العقوبات المالية المفروضة على إيران،
1: وهو يشكل ضغط أيضا. أذهب إلى طهران والسيد مختار حداد، رئيس تحرير يعني صحيفة الوفاق الإيرانية.

0: مختار، يعني ما لماذا لا يوجد أي إعلان رسمي حتى هذه اللحظة بما تم استهدافه في هذه المناطق، أو ما الذي تم يعني هناك تحديدا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة شركة النفط الوطني الإيراني اسمها واضح، شركة النفط الوطني، ويرأسها مساعد وزير النفط الإيراني، وليست مملوكة لأي جهة وأي وزارة، ولا يعني وزارة الضمان الاجتماعي أو يعني وزارة الرخاء الاجتماعي والعمل الإيراني. يعني هناك توجد شركات مثلا تقدم خدمات، لديها مثلا خدمات نفطية تابعة لمؤسسات أو تابعة للقطاع الخاص، ولكن هذه الشركة اسمها واضح، شركة النفط الوطني الإيرانية، مؤسسة تابعة لوزارة النفط الإيرانية. والمعلومة الأخرى، يعني هناك لا توجد أرصفة في سيريك أو قشم تستضيف يعني الناقلات النفط الإيرانية. فلذلك أنا نتوقع أن ما حدث الليلة ومثل الليالي الماضية يعني خلال هذه الفترة، يعني أتوقع أن تكون عمليات إيرانية باتجاه يعني منطقة مضيق هرمز لمنع عبور السفن، لأن هناك الأخبار كذلك التي جاءت عبر وسائل الإعلام يعني متضاربة، بعضها قال هناك مغلوقات، بعضها قال لا هناك يعني باتجاه البحر. فلذلك هذا يأتي في هذا الإطار يعني، وهذا ليس بأن هناك إيران تأخرت في الإعلان عن ذلك، عندما هناك لم تكن
0: سيد مختار، يعني أنت تذهب باتجاه أن إيران يعني من قامت بهذه العمليات ويعني أصوات الانفجارات هذه جراء أعمال عسكرية إيرانية؟
1: نعم، هذا أحد الاحتمالات، وأصلا هناك تحصل تقريبا هذه الأيام كل ليلة مثل هذه المواجهات، وهذا ليس تأخير من جانب إيران، لأنه هذا يعني أصبح ما يعني لا استخدم هذه الكلمة، ولكن عمل روتيني خلال كل هذه الليالي من المناوشات والمواجهات بين إيران وأمريكا. فلذلك يعني عادة في مثل هذه الحالة عندما لم تكن مواجهات واسعة وتكون على هذا المستوى، عادة صباحا هناك مقر خاتم الأنبياء أو القوة البحرية للجيش أو القوة البحرية لحرس الثورة الإيرانية الإسلامية أو العلاقات العامة فيما يصدران بيان، يعني هذا ليس تأخير أو إيران مثلا لا تريد أن ترد، باعتقاد هذا يأتي في هذا الإطار.
0: دكتور شرقاوي، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يتوجه إلى دالاس تحدث بأننا لا نسعى إلى اتفاق مع إيران في هذه المرحلة، لكن سيحدث هناك مفاوضات، كيف ذلك؟
2: أولا ترامب عمد منذ عدة أسابيع إلى إقبار مذكرة التفاهم، وكانت هي المرجعية التفاوضية الوحيدة التي يمكن أن نعتد بها خلال تطور مراحل هذا الصراع، وهو الآن يريد من خلال فلسفة الجمع بين الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية المتقطعة أن يضعف الموقف الإيراني لكي تأتي طهران إلى مائدة مفاوضات مختلفة، بمعنى هو لا يريد أن يسمع اللازمة الإيرانية بضرورة العودة إلى البند الأول والبند الخامس من بين البنود 14 في المذكرة. ليس هناك في حقيقة الأمر، إذا قرأنا الموقف الآن من بقراءة تقنية للمفاوضات، ليست هناك عملية سياسية يمكن أن نسميها عملية تفاوضية، هناك وساطة باكستانية وقطرية، هاتان الوساطتان تسعيان بكل ما أوتي من قوة للحفاظ على قنوات الاتصال بتقديم بعض المقترحات، ولكن هل يقبلها البيت الأبيض وتقبلها طهران؟ كلا. لذلك الآن هناك نوع من غلبة التفكير العسكري، نحن الآن منذ عدة أسابيع، منذ 4 أسابيع تقريبا، أمام وضع يمكن اعتباره عسكرة الموقف وعسكرت أدوات إدارة هذا الصراع من الجانب الأمريكي كما من الجانب الإيراني. لم تعد تلك الفجوة أو تلك النافذة مفتوحة كما كان في شهر 5 وشهر 6، بمعنى كان هناك السعي حثيثا، كان كلا الطرفين تواقا لإجراء مفاوضات، وأعتقد ما حدث في بحيرة لوسيرن في سويسرا كان ذروة نجاح الوساطة. للأسف ترد الوضع إلى هذا المنزلق، والآن حتى عندما يتحدث ترامب أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات الكونغرس في الثلاثاء الأول من نوفمبر، هذا لا يعني أن هناك إرادة حقيقية. هذا تصور مبدئي يعني على عجل كما أسميته بتفكير ارتجالي لا يصمد لكي يصبح في أرض الواقع، بمعنى ليس هناك ما يدعمه، وخاصة أن ترامب الآن هو يعني شبه مرتبك. هل يتحلى بالصبر حتى تفعل الحرب الاقتصادية فعلتها في الإيرانيين ويقطع عليهم الطريق،
0: وهل يمتلك الوقت لذلك؟
2: لم يعد هناك السقف الزمني الذي كنا نعتقد أنه يتصرف من مرجعيته، بمعنى انتخابات الكونغرس. الآن هو استقر على حقيقة أن الصراع سيبقى، الحرب الاقتصادية تتطلب سنوات وليس مجرد شهرين أو ثلاثة. إذن أعتقد الرأي في البيت الأبيض هو لصالح فكرة أن حرب إيران وأزمة هرمز بالتحديد معقدتين بشكل كبير، قد يستغرق عامين آخرين، بمعنى قد نظل أمام هذا المشهد، لا هو مفاوضات ولا هو حرب دائمة بقية ما تبقى من رئاسة ترامب الثانية، وقد نصل ربما حتى بداية 29. هل إذا جاءت حكومة جمهورية أخرى أو حكومة ديمقراطية هل تغير مسار التعامل مع الإيرانيين؟ هذه كل أمور أصبحت الآن أصبحنا الآن في نوع من الاستشراف غير الذي لا يستند إلى مؤشرات عملية. والصراع نفسه تحول إلى ما يسمى بالبروتراكتد كونفليكت، الصراع الممتد، نعرف بدايته لكن لا طهران لا البيت الأبيض يستطيعان استشراف كيف يعني ينتهي وإلى أين ينتهي.
0: دكتور شرقاوي، هذه التعقيدات في المشهد ككل، يعني أذهب أيضا إلى واشنطن أضيفي الدكتور من هناك جيمس باترسون. دكتور جيمس، يعني في هذه المرحلة وبالنظر للانتخابات يعني ودور يعني هذه الانتخابات أيضا على شكل هذا الصراع، مدى التأثير على قرار الرئيس دونالد ترامب جراء ذلك؟
3: في الواقع الرئيس ترامب من خلال تصاريحه اليوم أعطى الانطباع بأنه سوف يبقى على المسار ذاته. صحيح أنه في الماضي أوقف الرئيس ترامب العمليات العسكرية نزولا عند طلب دول الخليج، ولكنه اليوم يعطينا الانطباع بأنه سيحافظ على المسار ذاته، بمعنى آخر سوف يبقي على الحصار البحري، بالإضافة طبعا إلى الردود السريعة الدقيقة على الهجمات التي يشنها الإيرانيون، لا سيما الهجمات داخل المضيق. إذن الرئيس ترامب يقول إنه سيحافظ على المسار سواء من الأمور التي سبق وتطرقت إليها أو من خلال عملية المنبوذ الاقتصادي. وبناء على التقارير التي وصلتنا فإن وزارة الحرب ووزارة الخزانة تتعاونان بشكل وثيق في هذا الصدد، ويرى المسؤولون في الوزارتين أن العملية بدأت بتحقيق نجاح، لا سيما وأن هذا البرنامج أو هذه العقوبات سعت لكي تشمل دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني المزيد من الخنق الاقتصادي للعمليات الإرهابية التي يشنها الحرس الثوري، بالإضافة طبعا إلى مشاركة دول الخليج في هذا البرنامج. ولكنني ما زلت أرى أن مستقبل إيران بيدها. الإيرانيون يمتلكون القدرة على وقف كل ما يحصل والعودة إلى الدبلوماسية لتحقيق نتيجة أفضل. أحد الضيوف الكرام تحدث عن مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب أعلن أن مذكرة التفاهم باتت بحكم الميتة، وذلك بعد ما فعله الإيرانيون، أتحدث طبعا عن إطلاق النار على السفن التجارية في المياه الإقليمية، والذي بدأ قبل شهرين تقريبا. وبالتالي فمن غير المرجح برأيي أن يعود الجانب الأمريكي إلى مذكرة التفاهم، وفي حال كان هناك أي بنود يمكن إنقاذها أو التحدث فيها مجددا، ربما هذه المفاوضات التي يقصدها الرئيس ترامب، ربما مفاوضات بشأن تنقيع مذكرة التفاهم لكي تصبح مقبولة لدى الجميع. طبعا هذه تكهنات في هذه المرحلة. النقطة الأخرى هي أنه في مذكرة التفاهم يقول الجانب الإيراني أنه سيجري مناقشات ومباحثات مع عمان ودول الخليج الأخرى، ولكن على مر الشهر الماضي فإن إيران دأبت على إطلاق الصواريخ ضد هذه الدول الخليجية وضد ناقلات النفط التي تحمل النفط الذي أنتجته هذه الدول. وبالتالي من الصعب أن نتخيل كيف أن الجانب الإيراني يشري مناقشات ومباحثات مع هذه الدول ويستهدف في الوقت ذاته سفنها وأراضيها. النقطة الأخرى إذا سمحتم لي تتعلق بالوضع مع عمان. الجانب الإيراني يقول منذ أسابيع في الواقع أنه منخرط في مفاوضات مع سلطنة عمان، وأن نتائج هذه المفاوضات سوف تتبلور في غضون ساعات أو أيام، لكن ما من أحد اطلع على نتائج هذه المفاوضات. لقد مرت أيام وأسابيع ولم يصدر أي إعلان ولم نرى أي نتائج عملية، وبالتالي فإن الجميع باتوا في حيرة من أمرهم إزاء المواضيع التي يتم التفاوض بشأنها، إزاء الوساطة وإزاء النتائج المحتملة لهذه المفاوضات، وما إذا كانت هذه النتائج ستختلف عن النتائج التي سبق وتم التطرق إليها. إذن هذا الوضع هو وضع صعب ومعقد بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يجد صعوبة في فهم هذا الوضع وفهم كيفية التوصل إلى مخرجات أفضل ووضع أفضل من الوضع الذي نواجهه اليوم. برنامج المنبوذ الاقتصادي سوف يساعد، الحصار البحري الأمريكي سوف يساعد، الوسطاء يمكنهم أيضا أن يطلعوا بدور مساعد، ولكن في نهاية المطاف يتعين على الإيرانيين أن يتخذوا القرار، أن يقرروا بأنهم يريدون أن يتغيروا وأن يعودوا إلى المسار الدبلوماسي الذي يحل القضايا التي تثير قلق الرئيس ترامب ودول الخليج.
0: سيد مختار حداد من طهران، يعني بما يتعلق بجزئية يعني العودة إلى المفاوضات وأيضا ما يتم من مفاوضات ما بين يعني إيران وعمان، أيضا شكل هذه المفاوضات وما الذي يتمخض عنها في هذه المرحلة برأيك؟
1: يعني في العادة شكل هذه المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان تبينت عندما إيران وسلطنة عمان أعلنتا عن اتفاق مؤقت، يعني هذا أمر واضح تماما عن ذلك الممر المشترك الذي تم التوصل إليه، أو طريقة يعني إدارة يعني عبور السفن في مضيق هرمز. يعني الآن يوجد اتفاق مؤقت وهناك يتم إعداد اتفاق نهائي بين إيران وسلطنة عمان، وهذا يأتي وفق يعني البند الخامس لمذكرة التفاهم. ولكن هناك فتح موضوع مضيق هرمز أو يعني موضوع العودة إلى الحالة العادية في مضيق هرمز، يعني هذا يعود إلى سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران بيّنت ذلك من خلال الشروط التي أعلنتها، والشروط التي أعلنتها إيران تكون وفق مذكرة التفاهم. ممكن البعض يقول أن مذكرة التفاهم انتهت من ناحية يعني تاريخ مذكرة التفاهم، ولكن لا، مذكرة قابلة للتمديد، يعني أعتقد في البند الآخر ويؤكد ذلك. فلذلك يعني باعتقادي إيران لن تقبل بشيء جديد غير مذكرة التفاهم، وإيران أعلنت ذلك للوسطاء.
0: وصلت الفكرة،
1: وليست مذكرة جديدة.
0: نعم وصلت الفكرة. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد. يعني الولايات المتحدة تمارس الضغوطات الاقتصادية والحرب العسكرية وإلى آخره في هذه يعني المرحلة، وبما يتعلق بالانتخابات يعني في الولايات المتحدة، هل يلجأ الرئيس دونالد ترامب إلى عمليات عسكرية مكثفة أم سيبقي فقط على ما يتعلق بالضغط الاقتصادي؟
4: نعم حسين، سأجيب على سؤالك، فقط دعنا نوضح نقطة ذكرها الضيف من طهران أو نفاها الضيف من طهران. الواقع على الأرض أن من يملك شركة النفط الوطنية، أنا لم أريد أن أفصل في هذه النقطة، لكن كون الضيف
0: على عجالة،
4: على عجالة يريد أن ينكر ذلك، شركة شاستا وهي الذراع الاستثماري للشركة للتأمين الاجتماعي الإيراني هي التي تملك جزء من الشركة الوطنية، وبالتحديد تملك شركة أرينول وهي أحد شركات النفط الوطنية. الأمر الآخر أن الضيف من طهران يقول أنه قد يكون الجانب الإيراني هو الذي قام بعمل في سيرك أو في قشم. إذا كانت وكالة الأنباء الإيرانية نفسها تقول أن الجزيرة، أن جاسك وسيرك تعرضت إلى عمل، إلى مقذوف من عمل عدواني،
0: يعني وبالتالي هذا يستبعد هذه،
4: وبالتالي هذا يستبعد رواية الضيف الذي ذكرها من طهران. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك حول الاستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بذلك، أنا أعتقد أن كل المؤشرات على الأرض سواء من الجانب الإيراني من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني أو من الجانب الأمريكي تشير إلى أن الفترة ما بين 2010 لغاية 10/11 قد تشهد تصعيدا بين الطرفين، لسبب أن نهاية شهر 10 تشهد الانتخابات الإسرائيلية، ومن مصلحة الجانب الإيراني أن يقوم بعمل عسكري ليقوم بالضغط أو يمارس مزيد من الضغط على نتنياهو في تلك الانتخابات. في 3/11 الانتخابات النصفية، وبالتالي من مصلحة الجانب الأمريكي أن يقوم ترامب بعمل عسكري قبل الانتخابات النصفية ليستثمر به سياسيا في الانتخابات التي ستحصل. بالتالي تلتقي الرؤية الإيرانية بعمل عسكري مع الرؤية الأمريكية في عمل عسكري في تلك الفترة الزمنية، من أجل كل واحد منهم ترجمة ذلك العمل العسكري إلى نتائج سياسية.
0: وهذه النقطة أنقلها إلى الدكتور الشرقاوي، برأيك هل سيحدث ذلك فعلا؟
2: ترامب يحتفظ بجميع الخيارات، وقد يذهب أبعد من ذلك إلى عنصر المفاجأة، بمعنى أن الخنق الاقتصادي سياسة متبعة في الزمان وفي المكان ولا خلاف على هذا. ولكن نلاحظ أنه علاوة على وزير الخزانة بيسنت يظهر أيضا صوت وزير الحرب هيكست الذي يعد صقر الصقور من حول الرئيس ترامب. فبالتالي هل نشهد قصفا مكثفا ليس على الساحل كما نشهد الآن بوتيرة خفيفة ربما قد تستهدف مواقع حيوية، وقد ربما إذا لم يفلح الخنق الاقتصادي قد تستهدف حقول الطاقة والمرافق الحيوية والكهرباء وكل ما نبه إليه علي لاريجاني المستشار السابق أو الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي. إذن لا يمكن التقليل من أهمية احتمال أن ترامب لا زال متشبعا بخيار عسكري قد يكون في ذروته في أي لحظة من اللحظات. ولكن بما عايشته في دراسة ترامب والترامبية لعدة أعوام، أقرأ الكثير والكثير في تصريح المرتجل اليوم في أرض المطار قبل توجهه إلى دالاس عندما قال إن الحرب ستنتهي. فبالتالي المسألة ربما قد لا تذهب بعيدا في الخيار العسكري.
0: شكرا. إذن الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا إلى العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ومن طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا جميعا. تنقسم الآراء وتتباين وجهات النظر بين التيارات السياسية الرئيسة في إيران حول سياسات تتخذ في البلاد، وهي السياسات المتأثرة بتبعات الحرب والحصار وحتى بتوجهات التيارات. المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التباينات وثقلها السياسي وتأثيراتها في اتخاذ القرار الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
5: تعدد الأقطاب مصطلح بات يتكرر كثيرا في الأوساط الإيرانية، فما يجري هناك ليس حربا عسكرية وحسب، بل جملة من التحديات متشابكة الخيوط. وفي الهرم السياسي الإيراني تتعدد السلطات وتتوزع بين الأجنحة. من جهة تجد السلطات نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات وتعديل سياسات للتعامل مع تبعات حرب وحصار خارجي، ثم تجد نفسها أمام تباين أجنحة داخلي من الجهة المقابلة. نرى معادلة تباين الآراء والسياسات في عدة أمثلة، آخرها قرار الحكومة التي يترأسها رئيس إصلاحي برفع سعر البنزين الحر. في الشارع يثير ذلك مخاوف من تضخم جديد قد يدفع باتجاه احتجاجات خرجت سابقا لأسباب مماثلة. في منبر المنتقدين وتحديدا المتشددين طرح هؤلاء المخاوف ذاتها تحت عنوان إثقال كاهل المواطنين، مركزين على السياسات الحكومية غير الكافية وتوقيتها المتزامن والحرب والحصار. وعلى ضفة المؤيدين، لا خيار أمام الحكومة بعد ضرب منشآت للطاقة وفرض حصار أمريكي مشدد، فلم يعد الإنتاج المحلي ولا المستورد من الخارج كافيا، والأهم ضرورة ترشيد الاستهلاك في بلد يباع فيه لتر البنزين بسنتات معدودة. مثال آخر اجتماعي حقوقي هذه المرة في البرلمان المحافظ بغالبيته، صوت النواب على الشكل العام لطرح مشروع قانون عنوانه العريض مواجهة الاختراق الأجنبي. يسعى القانون لتجريم التعامل مع الإعلام الخارجي وتقييد الاتصالات مع الخارج والسفارات والمكاتب الأجنبية والدعوة لعقوبات مشددة لمن يفعل ذلك. هو هاجس ولدته الحرب والاغتيالات وحجم الاختراقات، فيسعى بعض المحافظين لتكبيله بإجراءات أثارت مخاوف حقوقية كبرى لدى منتقديهم ومن بينهم مسؤولون في الحكومة. الموقف من التفاوض وإنهاء الحرب مثال ثالث على الشد والجذب بين سياسات الأقطاب. يتباين الموقف بين من يدعو لتثبيت الانتصار عبر الدبلوماسية ويرى أن السلام في هذا التوقيت مشرف ويخشى تبعات أثقل في الشارع. هي مواقف جاءت على لسان شخصيات إصلاحية ومعتدلة من بينهم رؤساء سابقون.

0: ما زالت تياراتهم حية في السياسة والشارع. يقابلها تيار آخر لم يعد يرى منفعة في الدبلوماسية، بل يرى الحل في قبضة النار ولغة القوة والعسكر. كل وجهات النظر هذه لا ترى طريقا لعرضها في المنبر الإعلامي الأول في البلاد، وهنا يظهر مثال رابع على تباين الأقطاب. يتهم كثيرون ومن بينهم شخصيات حكومية ودبلوماسية بارزة هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح المجال لمن يعارض الحكومة ولمن يروج للتشدد. كل ما سبق يزيد حدة الخلافات التي يحرص بعض صناع القرار ممن هم في واجهة المشهد على عدم تسببها بالشرخ العميق، مثل رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يقول هؤلاء إن الوحدة والتماسك في هذا التوقيت ضرورة، وأن التحريض خيانة، وهذا التصعيد في بناء المصطلحات يحمل خلفه مخاوف من تبعات أبعد لهذه الحرب، فيقلق البعض من انعكاسات قد تؤدي لشق الصفوف، خاصة مع تعزيز الخطاب المتشدد في الداخل وحتى في التعامل مع الخارج.
1: وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بغارة إسرائيلية على حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. في الأثناء أفاد مستشفى العودة بإصابة 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع. والآن إلى زميل زين العابدين توفيق ونافذة تحليلية تقرأ في المقاربة السياسية الإسرائيلية لملف غزة وترجمتها كصعيد أو كتصعيدا ميدانيا متواصل.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. في غزة اليوم يتنازع المسار من منطقان: خطة أمريكية تريد فتح باب الانتقال السياسي، وحكومة إسرائيلية تذهب إلى الانتخابات وهي ترفع سقف الشروط وتؤجل معنى الانسحاب. وبين هذا وذاك تتحول ذريعة السلاح من بند في التسوية إلى مفتاح لإبقاء الاحتلال في القطاع. ويتحول ملف المساعدات من استجابة إنسانية إلى أداة ضغط، ويتحول خطاب الهجرة إلى عنوان انتخابي شديد الخطورة. فكيف تدار غزة سياسيا داخل إسرائيل قبل انتخابات أكتوبر؟ وكيف تترجم المزايرة الانتخابية إلى احتلال أوسع، مساعدات أقل، تصعيد ميداني متواصل؟ وهل تستطيع واشنطن إنقاذ خطتها بشأن القطاع من حسابات نتنياهو الانتخابية؟ أسئلة كثيرة. وفي وقت تواجه فيه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة عقبات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، تتصاعد الانتقادات الأمريكية إزاء التعاطي الإسرائيلي مع ملف قطاع غزة، لاسيما في ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة. ففي أعقاب فرض بريطانيا حزمة عقوبات جديدة ضد المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أنه لم يعد مسموحا لبريطانيا أن تشارك في مهمة التنسيق الخاصة بغزة التي تقودها واشنطن. هذا يعيد التساؤلات بشأن جدية حكومة نتنياهو في تنفيذ الاتفاق، أو في كونها تبحث عن ذرائع للمضي في تنفيذ خططها وإرضاء أقصى اليمين قبيل انتخابات أكتوبر. هنالك ذريعة أخرى تستخدمها إسرائيل. فعلى الرغم من أن خطة ترامب تنص على الانسحاب الإسرائيلي، فإن حكومة أقصى اليمين تصر على التمسك بالمطالبة بتجريد حماس من السلاح بشكل كامل لتبرير عدم تنفيذها بنود الاتفاق. ويؤكد نتنياهو أنه أصدر توجيهات لرفع نسبة السيطرة على قطاع غزة من 60% إلى 70%، هذا بدلا وعوضا عن الانسحاب. ولا يتعلق الأمر بالانسحاب فقط، إذ تصر حكومة نتنياهو أيضا على منع إدخال المساعدات. مكتب الإعلام الحكومي في غزة أكد أن الاحتلال يواصل سياسة هندسة التجويع، ويمنع إدخال 65% من الكميات الغذائية المطلوبة، ما يجعل أكثر من 90% من السكان عاجزين عن شراء الغذاء. في هذه الأثناء طرح وزيران إسرائيليان هذا الأسبوع مقترحات تتعلق بالتهجير الجماعي القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لا يوجد حل حقيقي لغزة.

0: غزة بدون ما سماها الهجرة. من جانب آخر، يواصل وزير الأمن القومي تمار بن كفير الترويج لخطة مدتها 7 سنوات لإخراج سكان غزة من خلال ما سماها الهجرة الطوعية. قال إنه سيسعى لإنشاء وزارة معنية بالهجرة في الحكومة المقبلة. كل ذلك يجري على مرأى ومسمع من الولايات المتحدة حليفة إسرائيل وراعية اتفاق غزة ومهندسته، فيما يبدو أن تعنت حكومة نتنياهو بات يضيق خيارات إدارة ترامب ويعرقل خطته، وهو ما أشار إليه مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر حينما قال إن ما سماها الانتخابات المضطربة تجعل الإسرائيليين غير عقلانيين، ودعا نتنياهو لعدم عرقلة خارطة طريق مجلس السلام التي كان قد رفضها نتنياهو بشكل علني. هذه المقاربة السياسية الإسرائيلية لملف قطاع غزة يترجمها جيش الاحتلال عبر تصعيد عسكري متواصل، نتابع تفاصيله عبر الشاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عرادة. تفضل عبد القادر.
1: بالفعل زين، هو تصعيد متواصل ولا يبدو بأن الحصار الذي يطال مليوني من سكان غزة كافيا، لكن نتابع خلال أسبوع عملية تصعيد ممنهجة، وهو ما دأب عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية رصد خلال أسبوع. لعل أبرز الاستهدافات كانت تحديدا في مدينة غزة، وحينما نتحدث عن مدينة غزة نشير إلى هذه المناطق على غرار مخيم الشاطئ وحي الرمال وحي الجلاء والشيخ عجلين، ولكن أيضا على مستوى الزيتون إلى الجنوب من غزة. إذن نحن أمام عملية تصعيد ممنهجة. اللافت ما نقلته أوتشا وهو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يتحدث أنه بين 3 و5 من سبتمبر تم تدمير نحو 4 أو 5 بنايات عالية إن صح القول، وهذا ربما ما تبقى في غزة بعد عملية التدمير الممنهجي التي طالت القطاع. لكن الاستهداف ليس فقط في مدينة غزة، الاستهداف ما زال متواصلا خلال أسبوع، رصدناه أيضا في النصيرات، في البريج، في دير البلح حيث تم استهداف أيضا مدرسة تؤوي نازحين، وكان هناك سقوط لشهداء من الأطفال والنساء، وحتى في الجنوب في خان يونس. لماذا نشير إلى كل هذه المناطق؟ لنؤكد بأن عملية الاستهداف طاولت جغرافيا غزة الكاملة. يأتي ذلك في ظل تساؤلات أيضا متعلقة بهذه الخطوط. هذه الخطوط التي نراها هي نظريا الخطوط التي رسمت لتحدد الانسحابات، سواء ما تعلق بخط أزرق أول كان يفترض أن ينسحب منه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خط أصفر وصولا إلى خط أحمر فوصولا إلى منطقة أمنية عازلة، بينما الخط الأحمر كان سيرتبط بنشر قوة استقرار دولية. الأسئلة لازالت مطروحة بعد أكثر من 330 يوما من اتفاق وقف إطلاق النار. ماذا بعد هذا الاتفاق؟ هذه الأرقام أيضا ستكون أيضا هامة وعاكسة للوضع في غزة. ربما أشرنا إلى رقم 65% وهو منع دخول نحو ثلثي الغذاء المطلوب، لكن لابد أن أؤكد بأن 95% من سكان غزة لازالوا يعتمدون على المساعدات، بينما 35% من الشاحنات يسمح لها بالدخول إلى غزة. إذن هذا الوضع الميداني على مستوى غزة، وهذه الخطوط حينما نتحدث عن 70% الجيش الاحتلال الإسرائيلي استمر أيضا في قضم الأراضي، ولم يبقى إلا 30% يتكدس فيها نحو 2 مليون من سكان غزة. هذا هو الوضع الميداني وهذا هو الوضع الإنساني على مستوى غزة، وتساؤلات طبعا ترتبط أيضا باستحقاقات وحسابات إسرائيلية داخلية.
0: بالفعل عبد القادر، وهنالك يعني سياسات ثابته وهنالك مزايدات انتخابيه. دكتور مهند مصطفى الخبير بالشؤون الاسرائيليه ضيفنا في الاستوديو، اهلا بك. ما هو الثابت وما هو ما يدخل في باب المزايده السياسيه في هذه التصريحات على الاقل الاخيره من المسؤولين الاسرائيليين؟
2: المزايدات الانتخابيه متعلقه بحده الخطاب والمزاوده على بعضهم البعض في داخل معسكر اليمين وفي داخل الائتلاف الحكومي، ولكن هل هنالك قناعه بان الحل هو بتهجير الفلسطينيين؟ نعم. هذا الامر موجود قبل الانتخابات الاسرائيليه، وللتفكير هنالك في
0: هل هنالك خلاف على التهجير بين مختلف الاطياف السياسيه؟
2: الخلاف هو حول التنفيذ، هو هل هنالك في امكانيه لتنفيذ هذه الخطه ام لا؟ بمعنى ان هنالك من يدعم التهجير ولكن يعتقد ان هذه الخطه غير عمليه وغير واقعيه

0: قد تضر بسمعة إسرائيل، وهنالك من يدعم التهجير ويعتقد أنه يمكن تنفيذها عمليا إذا توفرت الشروط لذلك، ومنهم على سبيل المثال إيتمار بن جفير ووزير الدفاع وحتى الليكود الحزب الحاكم، هنالك في قناعة عند أغلب أعضائه أنه يمكن تهجير سكان قطاع غزة، ولكن على إسرائيل الانتظار. وهذا ما يفسر أو واحد من التفسيرات لماذا إسرائيل لا تريد أن تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والانسحاب، لأنه ما زال لديها أمل عند اليمين الإسرائيلي أنه يمكن أن يتم تنفيذ التهجير مع توفر الشروط لذلك.
1: هل هذا مرتبط بنتيجة الانتخابات؟ يعني لنفترض أن كل من يروج لهذه الروايات خسر في هذه الانتخابات، هل سيتغير شيء؟
0: نعم، أعتقد نعم. لأنه من يدعم هذه الفكرة هو أعضاء في اليمين المتطرف في داخل الحكومة. المعارضة الإسرائيلية لها مقاربة مختلفة لقطاع غزة، مقاربة ذات طابع أمني بالأساس وليس طابع أيديولوجي، وهذا هو الاختلاف بين الائتلاف وبين المعارضة، أن المعارضة تريد التعامل مع غزة كملف أمني، بينما الائتلاف واليمين المتطرف يريد التعامل مع غزة كملف أيديولوجي وملف استيطاني.
1: يعني من الأشياء التي تلفت النظر في الأيام الأخيرة شهادة الجندي الأمريكي الذي كان مشاركا في توزيع المساعدات، يعني قال بشكل واضح أن الذي لم يفهمه في تعامل إسرائيل مع المساعدات وهندسة التجويع التي تحدث عنها عبد القادر قبل قليل، أنه مثلا حليب الأطفال، لماذا يتم التلاعب في حليب الأطفال ليفقد قيمته الغذائية؟ هذه ليست مزايدات انتخابية، هذه ليست مقاربة أمنية حتى.
0: نعم، وهذا هي جزء من محاولة الضغط على الفلسطينيين في داخل قطاع غزة، عدم إعطائهم أي إمكانية للحياة الآمنة والطبيعية والإنسانية في القطاع، لأن إسرائيل ما زالت تفكر أنه إذا تم الضغط على الفلسطينيين فإنهم سوف يهاجرون من تلقاء أنفسهم. بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تدمر أسس الحياة المدنية والإنسانية في القطاع لكي تضغط على الفلسطينيين أن يكون الخيار الهجرة هو خيار فلسطيني وليس خيار إسرائيلي.
1: هنالك كوابح إقليمية وكوابح أمريكية، هل ما زالت موجودة وهل هي بالقوة التي يمكن أن تمنع هذه المخططات الإسرائيلية؟
0: طبعا الكوابح الأمريكية هي الكوابح الأساسية، لأنه إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تنفذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة بسبب موقف الأمريكي، بمعنى أن الولايات المتحدة قالت لإسرائيل ممكن إعطائكم حرية العمل العسكري، عدم الانسحاب من قطاع غزة، ولكن تنفيذ عملية عسكرية أو العودة إلى الحرب التي كانت قبل اتفاق وقف إطلاق النار، في تصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بذلك، معنى أن الولايات المتحدة تضع خطوطا وقيودا وحدود للعمل العسكري الإسرائيلي حتى هذه اللحظة في قطاع غزة.
1: فيما يتعلق بالتهجير، التهجير الناعم بمعنى الذي يسمونه التهجير الطوعي، هذا التهجير يجري بالفعل هندسته عبر هندسة المساعدات، هل الولايات المتحدة معنية بوقف هذا المسار؟
0: طبعا هنالك في أصوات في داخل إسرائيل الآن تريد وقف المساعدات نهائيا عن قطاع غزة من أجل الضغط أكثر وأكثر على الفلسطينيين. إسرائيل عسكرت كل موضوع المساعدات الإنسانية وقامت بعملية أمننا للعمل الإغاثي في قطاع غزة، ومنعت الكثير من المنظمات الدولية من الدخول إلى قطاع غزة، كل ذلك بهدف كمان مرة تحقيق الهدف المركزي هو تدمير أي إمكانية لحياة كريمة وإنسانية وطبيعية ومدنية في القطاع، لأن إسرائيل تعتقد أن التهجير لن يكون من خلال تحميل السكان بحافلات، وإنما بهجرة طوعية بمعنى إجبارهم على مغادرة القطاع من خلال الضغط على حياتهم اليومية.
1: هل غضب أمريكي ولو يعني خجول يمكن أن يغير هذه المقاربات الإسرائيلية؟
0: الآن لا، الآن الانتخابات تؤثر على القرارات الإسرائيلية، وهنا الضوء الانتخابي، معنى الضوء الانتخابي في التأثير على إسرائيل أنه الآن الحكومة الإسرائيلية لن تستجيب لأي طلب أمريكي فيما يتعلق بالتقدم سياسيا في قطاع غزة كما في باقي الجبهات، وهنا تأثير الانتخابات يظهر في التعنت الإسرائيلي بعدم تنفيذ أي خطوة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
1: فيما يتعلق بمنع بريطانيا من المشاركة في قوة التنسيق هذه، ما دلالته؟
0: هذا حدث أيضا مع إسبانيا قبل والآن مع بريطانيا، وهذا دليل أن إسرائيل تتحكم بهذا المركز، على الرغم أنه هذا المركز في كريات جات هو تابع لمجلس السلام، وهذا يدل على ضعف مجلس السلام في التعامل مع سياسات إسرائيل. الذي يجب أن يقرر هو مجلس السلام وليس إسرائيل، ومع ذلك إسرائيل تفرض موقفها على هذا المركز.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور مهند مصطفى الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ضيفنا في هذه الفقرة التحليلية، أشكرك شكرا جزيلا. بذلك نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية عن غزة والانتخابات الإسرائيلية، ما يدخل في باب الحسابات الانتخابية وما يدخل في باب الحسابات

0: الأمنية والاستراتيجية. الآن إلى غرفة الأخبار.
1: إلى اللقاء.
2: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا أحلام أطفال.
3: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
5: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
7: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدهم يهجون عن الأرض، هذه صعبة.
10: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطتهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
12: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
13: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
14: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
15: مخزونات تنفد وخريطة إمدادات عالمية تتغير من آسيا إلى إفريقيا وصولاً إلى أمريكا اللاتينية. دول تعيد حساباتها ولاعبون جدد يدخلون المشهد. عبر البيانات ومسارات الطاقة نتتبع حركة النفط والغاز ونرصد كيف تغيرت الأسواق قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها. الطاقة بعد هرمز، سلسلة خاصة على الجزيرة.
16: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
17: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
16: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
18: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
16: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
19: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الاول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع انفجارات في المناطق الساحلية لسيرك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية لأن طهران تحاول التأثير على التصويت، وأكد أن بلاده لا تسعى لاتفاق مع إيران الآن لكن قد تحدث مفاوضات. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواصل إطلاق النار على السفن الحربية الأمريكية وإنها ستدفع ثمن ذلك بخسارة ناقلاتها النفطية، مؤكدا أن بلاده ستواصل خنق إيران اقتصاديا. وفي سياق آخر، أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران النووي لمجلس الأمن بسبب انتهاك التزاماتها. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لن تحصد من قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية سوى الإضرار بنظام عدم الانتشار النووي. وفي الملف اليمني قالت قوات الحكومة اليمنية إنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب وأنها تواصل التقدم شرق حزم الجوف. وفي الأثناء قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. في الأثناء قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ ومسيرات خميس مشيط وأبها وجازان وأنها ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية السيادة السعودية. وفي لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على المنصور والنبطية الفوق وثالثة على منطقة وادي سلوقي جنوبي لبنان. ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بك معنا بابا، وأبدأ معك، هل تبين ما حدث يعني في المناطق الساحلية للسيرك وميناب وجزيرة قشم؟
1: نعم حسين، الأنباء الواردة من محافظة هرمزغان وفق ما تنقلها وكالة فارس الأنباء وكذلك وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، هو سماع دوي تلك الانفجارات في المناطق الساحلية لكل من ميناب سيرك وكذلك جزيرة قشم دون أن تحدد وسائل الإعلام الإيرانية التي تنقل هذه الأنباء طبيعة مجرى طبيعة هذه الانفجارات، الأهداف التي استهدفت عبر تلك الانفجارات، ما إذا كانت ناقلة نفط إيرانية كما جرى الحال مثلا قبل بضعة أيام هناك في السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز على المياه الخليجية وكذلك على خليج عمان. لا تفاصيل رسمية ولا تصريحات رسمية من طرف أي جهة هنا، سواء تعلق الأمر مثلا بالحرس الثوري الإيراني أو بالجيش أو بأي جهة حكومية. الحديث هو عن سماع دوي تلك الانفجارات، وتقول وكالة الأنباء الإيرانية في خبر تفصيلي بشأن هذه الانفجارات، تقول إن بعض المناطق بعض النقاط في مدينة سيرك قد أصيبت بمقذوفات، لكنها أيضا لا تقدم أي تفاصيل بشأن حجم تلك الأضرار ولا النقاط التي استهدفت في تلك المدينة الساحلية. وكل هذه المناطق التي سمعت فيها هذه الانفجارات، سمع فيها دوي هذه الانفجارات، كلها تقع في محافظة هرمزغان في جنوب إيران، وهي المحافظة المطلة على مضيق هرمز، وكانت مناطق مختلفة من السواحل الإيرانية على الخليج وكذلك قرب مضيق هرمز والمطلة أيضا على بحر عمان. خلال الأيام الماضية كانت قد شهدت استهدافات لنقلات نفط إيرانية من قبل القوات الأمريكية كما يؤكد الحرس الثوري، وتؤكد أيضا البيانات الصادرة عن القيادة المركزية في الجيش الأمريكي. نتحدث مثلا عن استهدافات خلال الأسبوع الماضي شملت محيط جزيرة خارك، حيث استهدفت ناقلة نفط إيرانية هناك من قبل القوات الأمريكية، كما استهدفت ناقلة نفط أيضا قرب مدينة جاسك. ومدينة جاسك كانت هذا المساء قبل هذه الانفجارات الأخيرة ودوي الانفجارات الأخيرة في هذه المناطق التي أشرنا إليها، كانت مدينة جاسك أيضا قد تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي

0: انفجارات فيها بالتحديد وكالة فارس، كان ذلك بداية هذه الليلة. وحتى الآن وبعد مضي هذه الساعات الطويلة لم ترشح أي تفاصيل بشأن ما جرى هناك. الحديث بالتحديد هو عن سماع دوي هذه الانفجارات دون أي تعليق رسمي ودون أي تفاصيل عن الأهداف التي قد تكون استهدفت عبر هذه الانفجارات، ولا معلومات عن الجهات أيضا التي قد تكون وراء تلك الاستهدافات حتى الآن هنا في طهران.
1: شكرا. إذا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، شكرا جزيلا لك. وأذهب الآن إلى دالاس ومعنا من هناك مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بك وجد. وجد، نبدأ من آخر المستجدات بما يتعلق بالتصريحات الأمريكية.
2: المستجدات ما قاله الرئيس ترامب وهو في طريقه إلى هنا في دالاس، حيث قال للصحفيين إن الولايات المتحدة دمرت 9 سفن أو ناقلات نفط إيرانية وتوعد، وقال سوف ترون المزيد من الهجمات. ربما هذا يفسر الانفجارات التي تحدث عنها الزميل بابا والحرمة من إيران، ولكن طبعا حتى الآن لم تؤكد القيادة الأمريكية ذلك، القيادة المركزية الأمريكية، لكن الرئيس ترامب توعد قبيل مغادرة واشنطن وهو في طريقه إلى هنا بمزيد من الهجمات الأمريكية ضد أهداف إيرانية. وقال الرئيس ترامب بأنه أو توقع بأن تنتهي المواجهة مع إيران بعد الانتخابات النصفية في الكونغرس، أي بعد 3 نوفمبر. لا نعلم لماذا اختار هذا الموعد بالتحديد، ربما لأن إدارته قد تشن هجمات أوسع نطاقا وأشد قوة بعد الانتخابات، ولكن الرئيس ترامب قدم تفسيرا وقال إن القيادة الإيرانية لن تصمت إلى ما بعد انتخابات الكونغرس، علما بأن وول ستريت جورنال ذكرت بأن مستشاري الرئيس دونالد ترامب حذروه من أن الحرب ضد إيران أو المواجهة مع إيران قد تستمر إلى ما بعد، ليس الانتخابات النصفية بعد أقل من شهرين وحسب، بل ربما بعد الانتخابات الرئاسية، لأنها أيضا تحمل تبعات اقتصادية. وحقيقة كان اليوم ملفتا حديث وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة بعد عامين، عندما قال اليوم للصحفيين أنه في الوقت الحالي لا توجد لديه أي خطط للترشح. لا نعلم إذا كان هذا الأمر مرتبط بالوضع مع إيران وما قد تؤول إليه الأمور عند ذلك الوقت، ولكن يبدو بأن الحرب على إيران تسلط الضوء على هذه الانتخابات النصفية في الكونغرس بعد أقل من شهرين، وقد يكون لها دور ربما في نتائجها. مرشحون جمهوريون يغيبون عن هذا المؤتمر القومي للحزب الجمهوري اليوم في دالاس، وذلك لأن ربما بعضهم يخشى من أن يؤثر وجودهم إلى جانب الرئيس ترامب سلبا على حملاتهم الانتخابية. نحن الآن على بعد دقائق قليلة فقط من حضور الرئيس ترامب إلى القاعة هنا لإلقاء كلمته أمام الجمهور الجمهوري. وحقيقة الرئيس ترامب وجوده هنا ليس فقط الليلة، ولكنه أيضا سوف يلقي كلمة الليلة المقبلة، ويأمل البيت الأبيض في أن يساهم حضوره هنا في تحفيز القاعدة الشعبية من الناخبين الجمهوريين.
1: سيكون لنا متابعة أكثر معك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، وكنت معنا من دالاس، شكرا جزيلا لك. مراسل الجزيرة عمر هواش يرصد الوضع في مضيق هرمز في المياه الإقليمية الإيرانية بالمنطقة الواقعة بين جزر هرمز وقشم ولارا.
3: نحن الآن في مضيق هرمز داخل مثلث الجزر الثلاث، جزيرة هرمز وجزيرة لارك وجزيرة قشم في المياه الإقليمية الإيرانية. هناك عدد واضح من السفن، هذه الأضواء التي تشاهد في عمق الصورة هي لتكدس السفن في المياه الإقليمية الإيرانية من مضيق هرمز بانتظار تعليمات الحرس الثوري الإيراني. الوضع الآن آمن وهادئ في مضيق هرمز بعد جولة التصعيد الإيرانية الأمريكية الليلة الماضية التي استهدفت فيها واشنطن القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية، وردت إيران باستهداف 10 ناقلات نفط داخل مضيق هرمز. قالت إنها كانت تريد العبور من مسار مخالف أيضا في هذا الاتجاه بعض السفن التي لا تزال راسية. إضافة لذلك استهدف الحرس الثوري 8 ناقلات نفط في المياه الخليجية فضلا عن مدمرتين أمريكيتين. الحرس الثوري الإيراني، طهران على لسان أيضا الخارجية الإيرانية، دانت الهجمات الأمريكية وقالت إن من حق إيران الدفاع عن نفسها باستهداف ما تصفه بالناقلات المخالفة أو السفن العسكرية الأمريكية. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: ومعنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زياد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من طهران مختار حداد، السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. وأبدأ مع ضيفي هنا في الاستوديو العقيد، يعني بما يتعلق بشكل الهجوم الذي حدث على سيرك وأيضا هرمزغان بشكل عام، حتى هذه اللحظة لا تصريحات رسمية، وكنا قد ناقشنا يعني هذا الملف تحديدا، يعني ما الذي حدث، يعني شكل الهجوم إذا ما كان بالفعل هناك هجوم، هل تمخض يعني خلال هذه الساعات عن أي شيء لربما حدث في هذه المنطقة تحديدا؟
4: بالعادة دائما الجانب الأمريكي يبدأ هجومه بصواريخ التوماهوك التي تخرج بشكل عمودي من المدمرات الأمريكية، سواء من أرلي بيرك الموجودة بالقرب أو قريبة من السواحل الإيرانية بمقابل منطقة جاسك، أو من المدمر الأمريكي ميرفي. أعتقد أن الهجوم، بالإضافة إلى العمليات يتبعها ذلك عمليات القصف بطائرات الهواك الأمريكية، المرة هذه يبدو أن الأمر كان يختلف. لا أعتقد أن الجانب الأمريكي استخدم الطائرات، وقد يكون قد قام بقصف هذه المواقع التي استهدفها بصواريخ التوماهوك، الصواريخ الدقيقة. ولا زلت أؤكد على أن كل المؤشرات توحي بأن الاستهداف تم لناقلات نفط إيرانية على ما يبدو كانت راسية في تلك المواقع. إن لم تكن ناقلات نفط، فلا ننسى أن المنطقة البحرية الثانية موجودة في تلك الأهداف أو ضمن تلك الأهداف، وبالتالي الأهداف التي استهدفها الجانب الأمريكي أهداف عسكرية ضمن معلومات استخبارية، لأن ذلك أسبقه عمليات استطلاع. ظهر ذلك على بيانات القيادة الوسطى الأمريكية بأن عمليات استطلاع كثيفة كانت موجودة ضمن منطقة العمليات وضمن منطقة الاستهداف، ما يعني أن عملية استطلاع عقبها عملية استهداف. بالتالي هنا يجب أن نشير إلى نقطة، أن الجهد العملياتي لا يزال مستمر بالتوازي مع الجهد الاستخباري. الجهد الاستخباري جمع المعلومات، إعادة تحديث بنك الأهداف، ولا يمكن أن نقول أن الأهداف الأمريكية تقليدية، لسبب أن صحيح أن الجانب الأمريكي لا يزال يقصف نفس المناطق في عملية 12 يوم وفي عملية 40 يوم وعاد لقصف الآن، ولكن أن كلما تم تحديث وإعادة تنظيم وإعادة إنتاج الأهداف التي يتم تدميرها، يقوم الجانب الأمريكي بإعادة تدمير تلك الأهداف. هذا يقودنا إلى نقطة، أن الجانب الأمريكي لا يريد الذهاب إلى أهداف العمق. إيران عبارة عن قلعة جغرافية كبيرة، هنا نتحدث عن 1000 كيلومتر عرض و2000 كيلومتر طول لإيران، بالتالي أي مناورة جوية في هذا العمق الجغرافي ترفع المخاطر على الطيران الأمريكي. لذلك استعاض الجانب الأمريكي عن المناورة الجوية في العمق، نعم، عن أن الأهداف، نعم، تأتي، نعم، إليه ولا يذهب هو للأهداف.
1: أذهب إلى ضيفي من طهران السيد مختار حداد. سيد مختار، يعني إذا ما ثبت بالفعل أن هذا الاستهداف كان أمريكيا وأحدث ضرر، شكل الرد الإيراني كيف سيكون برأيك؟
5: لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة يعني يجب أن ننتظر، أنا باعتقادي، بيانات القوات المسلحة الإيرانية، لأن أنا ما زال أتوقع بأن هناك، نعم، يعني حدثت مواجهة، أو يعني هناك كانت عملية إيرانية، يعني كل الليالي والأيام الماضية، وهناك ممكن يكون رد أمريكي، ولكن في تلك المناطق يعني لا أعتقد أن هناك ترسو يعني ناقلات نفط. ناقلات النفط يعني معروفة هي تكون في أي منطقة، لأن هناك سواحل قشم أو السيريك، يعني أصلاً ليس لدى تلك الإمكانية لرسو يعني تلك الناقلات الكبيرة. ولكن في نهاية المطاف يعني هذا يؤكد أن هناك يوجد استمرار للعمليات، ولكن كالعادة يعني في مثل هذه العمليات عندما لم تكن كبيرة، وهي يعني عمليات يعني أنا أسميها عملية روتينية، أصبحت كل ليلة وفي كل الساعات يعني هناك إيران تقوم باستهدافات داخل منطقة مضيق هرمز، ومثلا أمريكا ترد يعني تستهدف سواحل تلك المناطق، أو مثلا وجود عسكري إيراني هناك. يعني هناك البيان لم يخرج في نفس الساعة والدقيقة، بل يعني هناك يأخذ وقتا، يعني مثلا في الصباح ممكن نرى بيان من
1: وصلت
5: جانب يعني القوات البحرية في الجيش أو الحرس.
1: اسمحوا لي أن أرحب أيضا بضيفي من واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا بك معنا سيد محمد. يعني بما يتعلق

0: المجاهدين. أعتقد أن الحسابات الأمريكية كانت تفترض أن تستمر حالة لا حرب ولا سلم حتى انتهاء الانتخابات في الكونغرس في 6 نوفمبر المقبل، لكن يبدو أن الجانب الإيراني أفسد هذه الخطة الأمريكية ويصعد بصورة غير مسبوقة وغير متوقعة هنا في واشنطن من أجل جر الولايات المتحدة إلى التورط أكثر وأكثر في هذه الحرب وفي هذه الهجمات، بما يؤثر سلبا على مزاج الناخب الأمريكي وعلى رفاهية الناخب الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي ارتفعت بصورة شديدة خلال اليومين الأخيرين، ارتفعت بنسبة 33% على الأقل عما كانت عليه قبل شهرين، وهذا نذير شؤم للحزب الجمهوري وللرئيس ترامب. الرئيس ترامب عندما سئل قبل صعوده إلى الطيارة الرئاسية قبل سفره إلى ولاية تكساس لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري لانتخابات نصف المدة المتعلق بالكونغرس، قال إن إيران تهدف إلى التأثير على الناخب الأمريكي وأن إيران تدخل في السياسة الأمريكية بمحاولة جر الولايات المتحدة إلى المزيد من الهجمات بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وأن الحرب ستنتهي بمجرد انتهاء الانتخابات، وهو وعد الأمريكيين أن الثمن الذين يدفعونه الآن ضئيل جدا مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي تهدد به حلفاء واشنطن وربما واشنطن نفسها. فأعتقد أن هذه الرسالة التي سيعمل الرئيس ترامب على تكرارها خلال كلماته المتوقعة خلال هذه الساعة في مؤتمر الحزب الجمهوري في تكساس، وهو مؤتمر فريد ليس من العادة أن يقوم الرئيس بالمشاركة في مؤتمر انتخابي.
1: شكرا سيد محمد. يعني نذهب إلى كلمة الرئيس. أشكرك السيد محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، وأيضا الشكر موصول إلى ضيفي من طهران السيد مختار حداد والعقيد نضال أبو زيد هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لكم، وتحول الآن إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية لمتابعة كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع انطلاق المؤتمر الأول للحزب الجمهوري للانتخابات النصفية.
2: من الشركات من الدول أكثر من 20 تريليون دولار، هذا 5 أو 6 أو 7 أضعاف كل ما سبق في الأعوام السابقة. أنا كنت أقول دائما 19.2 ولكن الآن 20 تريليون لفترة أقل من عامين، يمكن ربما أن يصل هذا الرقم إلى 25 تريليون دولار تستثمر هنا، هذا رقم قياسي بالمناسبة. فكروا بذلك، أكثر من 20 تريليون الرقم القياسي، هو من دولة أجنبية أكيد تعرفونها، ورئيسها سيأتي إلى البيت الأبيض بعد 3 أسابيع أو أسبوعين. 3 تريليون أو 23 ربما تريليون، هذا لن يتكرر مرة أخرى. وتذكروني بعد 4 أو 5 سنوات عندما تندفع أمريكا إلى الإمام كالصاروخ، وتذكروا أنني أنا من أتيت بها إلى هذا الطريق. هتاف ترامب 2028 هنا في الصف الأول. That's great. And we have the great ladies from North Carolina. والسيدات الرائعات من نورث كارولينا. حضروا 217 حشد جمهوري مثل هذا. أعتقد أن الأزواج لا يحبون فكرة تنقلكن طيلة هذا الوقت. والرجال في الصف الأول 412 على ما أعتقد. هل لديكم مهنة؟ هل لديكم عمل؟ لا أعرف. شكرا جزيلا على الدعم. يا لهذه البذلة، أود أن أقتني واحدة مثلها يوما ما. نحن بنينا أكثر من 4400 ميل من الجدار، 1400 ميل، ولهذا السبب لدينا أفضل أرقام على الإطلاق فيما يتعلق بالهجرة. نحن أوقفنا الهجرة التي كانت هي كارثة وتدمر دولتنا. نحن فزنا بالرئاسة 3 مرات، وعندما أكون على لائحة الانتخاب فالديمقراطيون يبلون بلاء حسنا.

0: actually admitting it. How about that? But this was a cool
1: وترون الآن على فكرة العديد من الجانب الآخر يعترفون بذلك. يا لها من مفارقة. ولكن أيا كان، عندما أكون أنا على لائحة الانتخاب، نرى أن الحزب ينجح، وعندما يفوز الرئيس حتى وإن كان رئيسا جيدا أو ممتازا، وليس هناك الكثير من الرؤساء المتميزين. 2 من 25 سباق.
0: It's something psychological. You're going to have to explain it, but I've asked people, what is the reason for it?
1: You have a president of the Supreme Court. لا أعتقد أنه كان هناك رئيس أدى نفس الأداء في عامين كما أديت أنا. كل الرؤساء الآخرين كانوا يفشلون. ولكن سواء كان رئيس ديمقراطيا أو جمهوريا، لا يفوز أبدا بالانتخابات النصفية. علينا أن نغير ذلك، علينا أن نكسر هذه القاعدة. لذا أسألكم جميعا، تظاهروا وكأنني على لائحة الانتخاب مرة واحدة إضافية، لأننا إن خسرنا ستخسرون الحدود، ستخسرون التخفيضات الضريبية، ستخسرون الأمن والأمان، ستخسرون ثروتكم، ودولتنا ستمر بالجحيم، وسنمر بالجحيم مرة أخرى كما مرينا به منذ عامين. منذ عامين العالم بأسره كان يسخر منا، والآن لا أحد يسخر منا. وسائل الإعلام الكاذبة والمتطرفين المجانين اليساريين سيقولون شتى الأمور، ولكن الأهم أننا نتوحد وأننا نمضي قدما معا. وفي 3 نوفمبر الأغلبية الأمريكية العظيمة ستقف مرة أخرى، وسنستمر بهذه المسيرة. وهذا هو التحدي الجميل بمواجهتنا، أن انتخابات التجديد النصفي ليس من المفترض أن يفوز بها الرئيس الحالي، ولكن نحن سنغير هذه القاعدة وسنغير ذلك لدولتنا، وسيكون أمرا مميزا جدا. وتعرفون لدينا فترة قصيرة جدا، ولدينا 35 سباق، وكل واحد منها مهم. لدينا 35 سباق أيضا للسباقات المتأرجحة، لنقول ذلك. نحن لدينا الولايات المتأرجحة، نعم. وبالتالي أنا قلت بالرغم من جدولي المكتظ، أنا لا أقود حملة انتخابية في الوقت الحالي، ولكن أنا أريد أن أساهم للحفاظ على هذه المسيرة العظيمة. وبالتالي سأزور كل هذه الأماكن، ومعنا هنا السناتور أو الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ الذين هم متميزين جدا، الذين سمعتموهم، وربما سيفوزون ببضعة أصوات أو يخسرون ببضعة أصوات، ربما يكون هناك تعادل في الأصوات، ولكن أنا سأذهب إلى كل ولاية من هذه الولايات لأجل أعضاء الكونغرس ولأجل أعضاء مجلس الشيوخ، وسيكون هناك تجمعات انتخابية. وسيكون هناك تجمعات أخرى كهذا التجمع، وسيكون هناك أيضا استعداد كبيرة مليئة بالأشخاص، أشخاص رائعين. هذه السياسات سياسات منطقية وعقلانية، واستمعت إلى الكثيرين الذين يتحدثون، الكل يتحدث عن العقلانية وعن المنطق، أما لا يتعلق بالسياسات الغبية التي أدت إلى تدهور الأمور. إن لم نكن قد فزنا بالانتخابات الأخيرة، لست متأكدا من أن دولتنا ستكون موجودة الآن حتى. الأمر كان سيئا جدا.

0: وبالتالي سأذهب إلى كل من هذه التجمهرات 35 وأحيانا سأظهر مرتين وسألتقي أيضا بالناخبين في الاجتماعات العامة لأنه علينا أن نضمن التصويت لهؤلاء المرشحين علينا أن ننتخبهم وإن اضطررت فسأرجع مرة أخرى إلى تكساس مرتين أو ثلاثة حتى تملوا مني وستقولون بعد ذلك فلتخرجوه من هنا هو يأتي إلينا كثيرا سأتي مرة أو اثنين أو ثلاثة وأيا كان الأمر الذي يتطلبه لكي تنتخبون وسنستمر في هذه المسيرة نحن لدينا أقوى حدود في تاريخ دولتنا وعلينا أن نستمر في التخفيضات الضريبية أنا أعطيتكم تخفيضا تاريخيا في الضرائب ونحن لا نريد الجريمة نكون لدينا الاستقلال الطاقي الأمريكي هذا هو أمر تعرفه تكساس جيدا سنكون لدينا هيمنة في مجال الطاقة سنقف مع أبطالنا في الجيش وسنعتني أيضا بالمحاربين القدامى وقوات الشرطة وإنفاذ القانون نحن نحب قوات الشرطة وإنفاذ القانون وقبل كل شيء لأن هناك سحابة مجنونة صغيرة فوق دولتنا نحن سنهزم الشيوعية في أمريكا ونصوت لأجل الحرية الأمريكية وجزء من ذلك أيضا الحرية الأمريكية ستعني التصويت لكين
1: And I have to say this about Ken. It's so insulting, and I hope he doesn't.
0: وعلي أن أقول ذلك عن كين. كين هذه ليست إهانة. وقال لي سيدي لا يمكنك أن تقول ذلك. وقلت له يا كين علي أن أقول ذلك. لم يضعوها على الملقن ولكن أنا لا أستخدم الملقن أساساً. قال يا سيدي. لا تقول ذلك ليس جيدا ولكن أنا قلت ذلك من قبل وأعتقد أن كل حب ذلك قلت أنا كان رائع وقلت ذلك بطريقة مختلفة قليلا لأن البعض ربما لا يحب الطريقة التي يختار بها ملابسه ولكنه ولا أنا كذلك ولكنه اليوم يبدو أنيقا ربما لا يروق لهم طريقة تحدثي أفهم ذلك الكثيرون لا يحبون طريقة تحدثي أنا كذلك قالوا لا تقول ذلك سيدي الرئيس هذا أمر مهين جدا يقول لي المحللون ذلك الذين يتقاضون أجورا باهظة يقولون لي الكثير من الهراء تحدثت عن طريقة ارتداء الملابس والبعض لا يحبون شكلي ربما لا تحبون شكله ولكن في تاريخ تكساس هو أفضل مدعي عام كان لديكم على الإطلاق وربما المدعي العام الأفضل في الولايات المتحدة الأمريكية أنا آسف جدا يا كين
1: And I'll go backstage, sir. You shouldn't have said that. You've given them a sign.
0: وعندما أرجع كان أو سأقول لي سيدي كان لا يجب أن تقول هذا. ربما لا يرتدي الملابس التي تروق لنا. ربما لا يتكلم بالطريقة التي تروق لكم. وليس الأوسم ولكنه هو أفضل مدعي عام في أمريكا. وهو يستحق أن يكون عضو مجلس الشيوخ التالي. من تكساس. أنا آسف يا كين. أين أنت؟ لن يتحدث معي بعد اليوم. ولكن كان علي أن أقول ذلك. هو رجل عظيم. وهو كافح معنا ونحن استطعنا أن نبني الجدار بفضله. كان سيكون هناك الكثير من المهاجرين، ولكن نحن لدينا صفر هجرة غير شرعية في الستة أشهر الماضية. وبدون الجدار الذي كان مهما جدا بجانب غريغ أبوت بالمناسبة، وبالمناسبة الاثنين أعضاء بمجلس الشيوخ، تيد كروز كان أيضا يعمل على مسألة الجدار، وكذلك جون كيرني، الاثنين أعضاء بمجلس الشيوخ. ولكن نحن بنينا هذا الجدار الكبير العظيم. وبالنسبة لمن يقوم بالإحصاءات، هناك صفر لدخول المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية في الستة أشهر الأخيرة. وبالتالي فالديمقراطيون الأغبياء الديمقراطيون الأغبياء كما أسميهم، الديمقراط، هذا أيضا أمر يقولون لي دائما: سيدي لا تقول ذلك لأن هذا خطاب مهم. وأقول: هل هو بأهمية الخطاب إلى الأمة؟ ربما ليس الأمر كذلك، ولكني أحب جدا هذه القاعة. ويقولون: من فضلك عليك أن تقف وتلتزم، وهذا أسهل عندما أقول السيدات والسادة من دواعي سروري أن أكون رئيسكم، وتقومون بذلك لمدة ساعة وبعدها الكل ينام ويغفو، وهذا أمر صعب جدا بالمناسبة، ولكن نحن هنا اليوم لكي نستمتع قليلا. إذن لا أصدق أنني أقوم بذلك منذ 10 أعوام من دواعي فخري أن أكون رئيسكم، وأصدقائي هناك أيضا يعملون في هذا المجال منذ فترة. منذ أسبوعين قلت في كلمة ديموكراتس، عندما نزيل حرف الإي ونستبدله بحرف اليو، ولا أحد يعرف أن كلمة غبي أو دم تكتب بحرف البي غير المنطوق، وبالتالي نزيل حرف الإي ونستبدله بحرف اليو ونسميهم الديموكرات، أي الديمقراطيون الأغبياء. مثلا لا أتحدث عن كل هذه الأمور كثيرا، مثلا تنافس الرجال في رياضة النساء. لا أحب القيام بذلك قبل الانتخابات، ربما قبلها بأسبوع، لأني أخاف جدا أن يتغير ذلك، وأن يجب أن يقول الكل أن الرجال لا يجب أن يتنافسوا في رياضات النساء. أنا حققت أفضل معدلات الأصوات، ولكن كان اثنين من أعضاء الكونغرس في الأسبوع ونصف الأخيرين يكافحان لأجل تنافس الرجال في رياضات النساء. يقولون أنها مشكلة 80-20، وأنا أقول 90 أو 91. ورأيت اثنين من أبطال العالم، وبو نيكل الذي لم يهزم لسنوات. رأيتم هذا
1: جاستن بو، كم هير مينيت، دو يو هاف اني فير اوف فايتينج ا بارتيكولار وومن،
0: المصارعة التي رأيتموهم فيها في البيت الأبيض. وأنا سألته: بو، ماذا عن المصارعة ضد النساء؟ وكان ينظر إلي وكأنه سيقول: أي سؤال غبي هذا. وهذا أمر مهين جدا للنساء ما يقومون به. إذن الديمقراطيون الأغبياء أعطونا أكثر الحدود خطورة عبر التاريخ ب 25 مليون مهاجر غير شرعي دخلوا الدولة. تخيلوا ذلك، أعضاء في العصابات، المجرمين الذين يعتدون على الأطفال، 11,000

0: của Tổng thống Mỹ Obama 80 Walcott Cuttle
1: و 50% من مرتكبيها قتلوا أكثر من شخص وسمح لهم بالدخول إلى دولتنا. ربما كانوا يعتقدون أنهم سيكونون أشخاصا رائعين سيصلحون وبعدها يصبحون رؤساء للبنوك، لا أعرف، ولكن اليوم حدودنا هي أأمن حدود عبر التاريخ. ورأيتم الأرقام التي ظهرت في الأسبوع الماضي، نحن لدينا أقل معدلات الهجرة غير الشرعية الموثقة في تاريخ دولتنا. وكما قلت أيضا في الماضي منذ 16 شهرا، هذا أمر حكومي، هذا ليس دونالد ترامب، بالرغم من أن أعتقد أن مصداقيتي أكثر من مصداقية الحكومة. في 16 أشهر الأخيرة كان هناك هذا الرقم القياسي، صفر من المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا عبر حدودكم على أرض تكساس، ولهذا السبب صفر سمح لهم بالدخول إلى تكساس حيث كانوا يجوبون أرجاء تكساس ويعتدون على المنازل والمزارع ويخربون الممتلكات ويثيرون الفوضى في كل أنحاء تكساس. تعرفون ذلك، كنت أرى عندما يجرون الحوارات مع الأشخاص على الحدود، يعني أنا أسكن على مبعدة أميال وأميال من الحدود، والأسبوع الماضي كان هناك برنامج إعلامي، لا أريد أن أقول اسمه لأنه على قناة سيئة وينشرون الكثير من الأخبار الكاذبة، ذهبوا إلى هذا الرجل وسألوا كيف كان الأمر قبل ذلك. قال كان باشعا وعيشون منذ فترة طويلة، ولكن منذ انتخاب الرئيس ترامب لم تكن هناك أي واقعة تعدي على بيتنا أو تهديد لنا بالضربة أو التعدي علينا.
2: وقال
1: وكأننا نعيش في دولة أخرى بالمقارنة بما كانت عليه الأمور قبل عامين. ونحن أيضا وضعنا كارتلات أو العصابات الإجرامية على قائمة المنظمات الإرهابية، ونحن نستخدم قوات إنفاذ القانون للقضاء عليها تماما. وتعرفون أن هناك انخفاض في معدلات دخول المخدرات بنسبة 67%، والفنتينول الذي كان يدخل بحرا وأيضا عن طريق خليج أمريكا. شكرا. بالمناسبة كما تعرفون بحيرة أونتاريو ستسمى بحيرة أمريكا بعد ذلك، ولكن كندا تود أن تعقد صفقة، تتوق لعقد صفقة، وبعدها لا أعرف أين سنذهب، ربما إلى المحيط الهادي أو الأطلنطي، ولكن هناك ولاية نيو مكسيكو أعتقد يجب أن تسمى نيو أمريكا. نيو أمريكا، ويحب الأفراد هذه الفكرة، وأعتقد أن اليسار المتطرف لا يحبها، ولكن لنسمي هذه الولاية المجاورة لكم نيو أمريكا. الديمقراطيون الذين يحاولون وضع الأغلال على معصم الشرطة، ونحن نضع الأغلال فقط على معصم المجرمين، وهذا هو الاختلاف. في العام الماضي رأيتم ذلك، أننا وصلنا إلى انخفاض تاريخي في معدلات الجرائم العنيفة وأيضا جرائم القتل التي انخفضت إلى معدلاتها الأدنى في 125.

0: للعمل.
1: وهذا بالرغم من
0: الأحداث الجارية، كان لدينا الكثير من القتلى والكثير من المجرمين، ولكن الكثير منهم دخلوا، ولكن نحن استطعنا أن نخرج أغلبهم، وسنخرج أيضا المزيد من دولتنا قريبا. ولدينا أقل معدلات جرائم القتل منذ عام 1900، وهذا حتى قبل ميلاد والدي. والدي الذي لا يحب أن يتحدث عن عمره، هو دائما ما يقول لي: لماذا تتحدث عن سنة ميلادي؟ هؤلاء الذين كانوا يحاولون قتل الحلم الأمريكي بإهدار الملايين وبما يسمى بالطاقة الخضراء، وأغلبهم لم يعرفوا أساسا ما هي هذه الطاقة الخضراء، قالوا أخضر أيا كان، وتسبب هذا في ارتفاع الأسعار ارتفاعا كبيرا، وكانوا يتحدثون دائما عن التكلفة الميسورة، وهم من تسببوا في مشكلة أزمة التكلفة الميسورة برفع الأسعار، ولكن أنا أخفض هذه الأسعار. نحن نعدل ونصلح الأمور. وفي فترة الرئاسية الأولى، إن كنتم تتذكرون، أنا فزت بالانتخابات، وفي 20 يناير يذهب الرئيس إلى المكتب للمرة الأولى، وأرى هنا وسائل الإعلام الكاذبة وأتعرف عليها، وكانت تصرخ وسائل الإعلام، وكانت تستخدم وسائل الإعلام هذه الكلمة: ماذا عن التكلفة الميسورة؟ وقلت: ماذا عن التكلفة الميسورة؟ قالوا أن سعر البيض ارتفع 4 أضعاف منذ فترة ولايتك. أنا قلت: هذا هو يومي الثاني، أنا وصلت للتو. وبالمناسبة بروك التي تحدثت للتو، نحن استطعنا تخفيض أسعار البيض وأسعار المواد الغذائية وكل السلع الأخرى، أسعارها تنخفض. وبعد أن نفوز بالحرب ضد إيران، الحرب الجارية حاليا، نحن نفوز، نحن نتحكم في مضيق هرمز. أعتقد أن علينا أن نسمي مضيق هرمز مضيق ترامب، يعني علي أن أخرج بشيء ما من هذا الأمر. سيسمى، السيدات والسادة، أحب أن أعلن أننا سنسميه مضيق ترامب، وأعتقد أن القيادة الإيرانية ستعجب جدا بهذه الفكرة. كنت أود أن أقول أن هذه هي كانت فكرتهم، لا، لم تكن فكرتهم، ولا أعتقد أنهم سيكونون سعداء، لا أعتقد أنهم سعداء بشأن أي شيء، لأن دولتهم تنهار. هم كانوا يتنمرون على الشرق الأوسط لسنوات وسنوات. منذ عامين نحن كنا دولة شبه ميتة، والآن نحن أفضل دولة حول العالم. البورصة والتي ارتفعت إلى معدلات قياسية منذ الانتخابات، يعني تقريبا عام ونصف، وكانت هذه أيضا ارتفاعات تاريخية في البورصة. كذلك الصناديق التقاعدية التي ارتفعت بمتوسط $50,000، ومستحقات البطالة التي وصلت إلى أدنى معدلاتها على الإطلاق. وأتمنى فقط أن تعطينا الأخبار الكاذبة، ربما الفضل في ذلك، لأن هذا الاستثمار في دولتنا. والآن الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لدينا أيدي عاملة أكثر من أي وقت مضى، وهذا بفارق كبير. الكونغرس الديمقراطي الأخير الذي سلبكم الكثير من الدولارات،
1: أعتقد أن رئيس الكونغرس الحالي سيسجل على أنه الأفضل في التاريخ. مايك جونسون معنا اليوم. فكروا بذلك، هو لديه أغلبية الثلاثة، وثلاثة منهم ليسوا أفضل الأشخاص على فكرة، ونحصل على معدلات موافقة وأيضا بالقانون الكبير العظيم. عمل ممتاز، وهو الرجل أيضا ممتاز. وجون، أين جون؟ هو يعمل كثيرا ولديه الكثير من المعارضة من الديمقراطيون، شومر وهؤلاء الأشخاص، وسيحقق نجاحا كبيرا. سيكون هناك نجاحا كبيرا مع السيناتورات الجمهوريون. وإريك، شكرا أيضا على الحضور. انظر،
2: الكونغرس
1: الذي هو أغلبيته جمهورية استطاع أن يحقق الكثير فيما يتعلق بالضرائب. لا ضرائب على الإكراميات، لا ضرائب على الأوقات العمل الإضافية، ولا ضرائب على المستحقات المجتمعية من كبار السن. كل هذا حققناه. وأيضا بالنسبة لمعدلات الفائدة، معدلات الفائدة عندما يشتري الأشخاص مثلا سيارات، ونحن مكننا من اقتطاع الفائدة هذه من ضريبة الدخل، وهذا أمر أيضا ليس فقط جيد للأشخاص ولكن أيضا جيد لصناعة السيارات. نحن حاليا نبني الكثير من المصانع الجديدة للسيارات. 48 عام لم نبني شيئا، الآن هوندا، تويوتا، جنرال موتورز، فورد كذلك، وهذا هو العصر الذهبي لأمريكا والعصر الذهبي لقطاع صناعة السيارات. إذن إمكانية اقتطاع هذا ضريبيا، ولكن ما هو الشرط؟ أن تكون السيارة مصنوعة في أمريكا. وبمساعدة العاملين في مجال الطاقة هنا في تكساس، نحن اليوم نصنع أو نستخرج النفط والغاز أكثر من روسيا والمملكة العربية السعودية الاثنين معا. وتتذكرون أنه أثناء أيام الحملة كنت أحب هذه الحملة، أحببت الأولى ولكن الثانية كذلك، وكان هناك من يحاول التزوير، ولهذا السبب علينا أن نمرر قانون حماية أمريكا. وسنقوم بذلك. سنفعل ذلك. تعرفون أن لدينا معارضة كبيرة، وتعرفون عما يتحدثون. يتحدثون أو نحن نود أن يكون هناك بطاقة هوية للناخب، ومن المفترض أن تحتوي على صورة. وبالتالي عندما أنظر إلى كيم سكوت، كيم سكوت كلمة رائعة اليوم، السيناتور تيم سكوت من ساوث كارولينا، عندما يتحدث لكي لا أخلط بينه وبين سكوت بيسنت الجالس هناك، أنا أود أن يكون هناك بطاقة تعريف للناخب مزودة بالصورة، وبالتالي هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني هو إثبات الجنسية، والسبب في أنهم يكافحوننا حاليا هو أنهم يريدون التزوير، وعلينا أن نعترف أنهم أيضا بارعين في ذلك. هناك الكثير من التبريرات أنه لا نحتاج إلى هوية الناخب، هذه لأنها صعبة جدا على الأفراد، وهذا هراء.
2: So they're fighting us. 100%.
1: إذن يكافحوننا في الوقت الحالي. 100% من الديمقراطيين صوتوا ضد هوية الناخب الجديدة. 100%. وتعرفون أيضا أن الديمقراطيون لديهم الأصوات أو الأصوات التي صوتت ضد الهوية الناخب الجديدة كانت 100%، وأيضا صوتوا 100% ضد إثبات الجنسية. عندما نقول معذرة، هل أنت مواطن أمريكي؟ ويقول شخص ليس هذا من شأنك. هل تتخيلون ذلك؟ 100%. وأغلب الجمهوريون، أغلبهم ليس الكل، صوتوا لصالح هذا القانون، ولكن نحن لدينا كتلة نيابية كبيرة، الديمقراطيون الذين لا يحبذون أن تكون هناك هوية ناخب جديدة. نحن نحصل على النفط، نحن الأكبر حاليا حول العالم، أكبر المنتجين، وهذا بدون فنزويلا التي أضفناها إلى مخزوننا في الوقت الحالي. وهي أكبر صفقة نفط وربما أكبر صفقة في تاريخ دولتنا.
2: 500 years.
1: ويقولون أن هذا 500 عام من النفط. عندما ننظر إلى إكسون، إلى شيفرون الذين يشغلون هؤلاء العباقرة الذين ينفقون الملايين والملايين على المعدات وينقبون عن النفط في كل مكان، وفي فنزويلا تنظر إلى الأرض وترى الأرض التي هي مشربة بالنفط وتقول فلنحفر بئرا هنا. أمر لا يضاهي أي شيء. وأحب أن أشكر أيضا بيت هكسيث بالمناسبة، والجنرال كين. أين الجنرال كين؟ هما هنا في مكان ما. هذه القاعة كبيرة وممتلئة. وسأل الإعلام الكاذب، تعرفون، سيقولون هذا الرجل ربما يغادر إلى دورة المياه، سيرجع بعد دقيقتين، وستلتقط وسائل الإعلام صورة لمقعده الفارغ، ويقولون أن ترامب لم يملأ الاستاد بالأشخاص، الاستاد كان خاويا، انظروا إلى هذا المقعد. إذا من فضلكم لا يذهب أحد إلى دورة المياه الآن. مؤخرا دارلين غراهام لينزي، كنا نحب لينزي، لينزي كان رجلا عظيما، وأعتقد أنه يشاهدنا الآن ويبتسم. أخته ممتازة ولكنها لم تكن في مجال السياسة، وكان لدينا سباق انتخابي في ولاية ساوث كارولينا وكان ممتازا، أليس كذلك؟ وكان حشد كبير، وكانت أيضا أعتقد كقاعة مؤتمرات كانت كبيرة، يعني ليست كبيرة كهذه القاعة الرياضية الكبيرة للدالاس ميفريكس، ولكني لا أعرف كثيرا عن كرة السلة.
2: Okay, you know the worst trade in the history of sports, right? The great Babe Ruth. Babe Ruth
1: كان بيب روث عندما كان في 19 من عمره ومرر أعتقد الضربة الأولى.

0: التي مررها آنذاك و أعتقد بيب ربما أو لوكا، لا أعرف من هو الرياضي الذي نود هنا أن نستبدله. أنا أقوم بالصفقات طيلة الوقت، وبالتالي ربما علينا أن نقوم بصفقة رياضية هنا. بعض الصفقات نفهمها، ولكن هذه الصفقة لم أفهمها. ربما يستطيع شخص من دالاس أن يشرح لي ذلك. ولكن بالنسبة لفنزويلا، تكساس، أوكلاهوما، داكوتا الشمالية، بنسلفانيا، لدينا السيناتور ديفيد، وأيضا الولايات الأخرى العظيمة. نحن الآن أقوياء وأقوى من الأوبك، وبعد الانتخابات في 3 نوفمبر سنرى أن الأسعار ستنخفض. الكل يتشبث بمقاعده الآن ويتمنى أن نخسر في انتخابات التجديد النصفي، ولكن بدوننا كانت إيران ستحصل على القنبلة النووية، ونحن لم نسمح بذلك. وربما سيخرجون أو يتراجعون، لا أعرف أيا كان، بعد يوم الانتخابات كأيام أوباما. باراك حسين أوباما، هل سمعتم به؟ الذي عقد الاتفاق النووي الإيراني، والذي كان هو الطريق إلى السلاح النووي لإيران، وكذلك جو النعسان الذي أعطاهم كل ما يرغبون به، وكانوا يستخدمون هذه الأموال لتصنيع السلاح النووي، واقتربوا كثيرا من ذلك. وأمرين، إن لم ألغي الاتفاق النووي الإيراني وإن لم نذهب إلى هناك بقاذفات البي 2 الجميلة، كان سيكون معهم سلاح نووي الآن، وكنت سأتحدث معهم بتواضع المرشد الأعلى، سيدي المرشد الأعلى، وهكذا. ولكن لم يتحقق هذا الأمر. لست مضطرا لأتحدث مع المرشد الأعلى أقول له يا سيدي، ولكن نحن ضربناهم بالصواريخ. لا يمكن أن نسمح لإيران بأن تملك سلاحا نوويا. الأمر بسيط جدا. أنا اتخذت هذا القرار، كانت لدينا أفضل التقارير. ذهبت إلى سكوت بيسنت وإلى هاورد وإلى كل الأشخاص وقلت لهم أنا آسف على فعل ذلك. نحن لدينا الآن أرقام قياسية بسوق الأوراق المالية، وبالمناسبة أيضا هذه الأرقام قياسية اليوم. نحن نبلي بلاء حسنا. كنت في أيوة وكان سعر جالونة البنزين $1.85. وذهبت إلى المكتب وقلت لهم يا رفاق أنا أسف جدا على فعل ذلك، ولكن هناك دولة على مبعدة أسبوعين أو 3 من امتلاك سلاح نووي، وهي الدولة الممولة للإرهاب، وهي الدولة الأكثر شرا. لا يمكننا أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. والبعض، سكوت الذي هو أيضا جيد بالمالية، قال ربما سيدي هل نستطيع أن نؤجل ذلك، هل تستطيع أن تؤجل ذلك قليلا سيدي؟ وأنا قلت لا، لأننا إن لم نضربهم الآن فسيمتلكون سلاحا نوويا بعد شهر. أنا أسميه الغبار النووي الآن، الغبار النووي الذي يمكن أن يصبح خطرا. ونحن ضربناهم بقاذفات البي 2 التي أدت من ميزوري، موطن إريك شميت من ولاية ميزوري العظيمة. طارت هذه الطائرة 37 ساعة ذهابا وإيابا، وزودت بالوقود في أثناء الطيران في الهواء، وذهبت إلى هناك وخصفت. ربما علينا أن نقوم بذلك في مكان يسمى جبل الفأس، لأن يبدو أن هناك بعض التحرك هناك. نحن نرى كل شيء بسبب القوات الفضائية، والتي كانت أيضا أحد إنجازاتي. نحن نرى كل شيء، نرى الهجوم
1: الفياد.
0: محمد الفياط.

0: It's never Mayhem.
1: نرى
0: never Mohammed Jones. Mohammed.
1: الأسماء ليست أبدا محمد جونز.
0: Mohammed Al-Azuri. And it says right on his tag. Oh. We can read it from space. Can you believe this?
1: ونحن نستطيع أن نقرأ حتى لافتات الأسماء.
0: But we notice there's
1: من الفضاء نحن نعرف بالضبط ما الذي يحدث ونرى أنه يبدو أن هناك بعض التحركات الموجودة في جبل الفأس ونحن ننصحهم بألا يتذاكوا وبالتالي هل يعتقد شخص ما هنا أن إيران يجب أن تمتلك سلاحا نوويا؟ من يشعر بأن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا؟
0: You know, it happens to me all the time. Guys come up. You know, I wish you didn't do
1: هذا يحدث لي طيلة الوقت. وأسأل الأشخاص الأذكياء والذين ليسوا كثر على فكرة هل يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ويقولون لا إذا أنا محق وأنا أفوز. لأنه ل 51 عاما يقولون دائما 47. ل 51 عاما كان الأشخاص يحاولون ورؤساء آخرون حاولوا إقناعهم بعدم القيام بذلك ولكن هم لا يتجاوبون مع الحديث هم يفهمون لغة واحدة فقط بالنسبة لفنزويلا وصفقة النفط الجديدة وصفقات المعادن الثمينة الجديدة لدينا المليونات والمليونات وكذلك كلمتي المفضلة والتي نقلتها الآن لتصبح خامس الكلمات المفضلة أنا قلت التعريفات الجمركية أو الرسوم الجمركية هي كلمتي المفضلة وقلت ذلك في أحد الحشود الانتخابية منذ فترة قصيرة وقلت أن هذه الرسوم الجمركية ستجعلنا أثرياء لدينا ملايين من الدولارات التي نأخذها هنا قال التعريف أنا قلت أن الرسوم الجمركية كلمتي المفضلة قالوا ماذا عن الحب ماذا عن الله ماذا عن الدين الأسرة وبالتالي أنا حركت هذه الكلمة لتصبح كلمتي المفضلة الخامسة والآن على ما يرام يتركونني وشأني كانوا ينتقدونني كثيرا يقولون الرسوم الجمركية ماذا عن الدين ولكن تريليونات الدولارات التي تتدفق بفضل الرسوم الجمركية من الدول الأخرى وأيضا الحصص الامتلاك في الشركات الأجنبية وكذلك إنتل والتي هي شركة جيدة ولكن الرؤساء الأغبياء سمحوا لقطاع الرقائق الإلكترونية بأن يغادر دولتنا وينتقل إلى تايوان ويصنعونها في تايوان ويبيعونها لنا ويستطيعون أن يرفعون سعر 50% 200% أيا كان وإنتل أصبحت عجوز وأصبحت في مأزق و أتى إلي رئيس شركة إنتل والذي هو رجل لطيف وقال سيدي نحتاج إلى مساعدة وقلت لماذا؟ ولكن أيا كان أنا الوحيد الذي أستطيع أن يساعدهم كنت هناك مع سكوت وهاورد لوتنيك الذي هو وزير التجارة وقلت أنا الوحيد الذي يمكنه مساعدة إذن الأمر كالتالي أعطوا الولايات المتحدة الأمريكية 10% من إنتل كانوا تقريبا 120 مليار دولار كثير من المال رغم أنهم خسروا كثيرا أنا قلت أعطوا الولايات المتحدة الأمريكية 10% من إنتل وأنا سأحل هذه المشكلة وقال لي فورا حسنا وقلت كان علي أن أطلب المزيد لماذا لم أطلب المزيد أيا كان تصافحنا واستطعت في اجتماع واحد أن أؤمن 12 مليار ولكن ما حدث بعد ذلك لإنتل كان رائعا أصبحت هي السهم رقم واحد في سوق تداول الأوراق المالية وأنظر إلى سكوت وأسأل سكوت كم عدد المرات التي ارتفع بها سعر هذا السهم يقول 5 مرات. أعتقد أننا استفدنا هنا بربح 60 مليار دولار، ربما أقلل هذا الرقم قليلا لكي لا يقول شخص أنني أبالغ، ولكن بكل حال من الأحوال ارتفع السعر إلى 4 أو 5 أضعاف، ووصلنا إلى 60 مليار في 4 أشهر، وبالتالي هي أحد أهم الأسهم في الوقت الحالي، والأمر كان رائعا. وهل يعزى لي الفضل في ذلك؟ لا، أنا الوحيد الذي بنى قاعة احتفالات جديدة بدون أموال الضرائب. أنا لا أريد أموال الضرائب ولا غيرها، نحن كنا نحتاج إلى قاعة الاحتفالات هذه، وسيقول الكل الحمد لله هذه القاعة والتي ستكون جميلة بصفر من أموال الضرائب. وما الذي يحدث؟ ينتقدونني، هذا أمر لا يصدق. أي شخص آخر يقوم بأمر كهذا يقولون يا لها من لفتة رائعة، وبالتالي فأنا أبني قاعة الاحتفالات هذه بالمجان، وستكون الأجمل على الإطلاق في العالم، وستكون مضادة للمسيرات، مضادة للرصاص، مضادة لكل شيء، وستكون هناك هذا الزجاج السميك، ستكون أفضل بكثير من هذا المكان الذي كان به عشاء المراسلين للبيت الأبيض إن كنتم تتذكرون ذلك، وبالتالي سنعطيها لكم بدون الإنفاق عليها من الضرائب. وأنا سأستخدمها لبضعة أشهر فقط، لأننا في الوقت الحالي ملتزمين بالجدول الزمني أو حتى سابقين للجدول الزمني وتحت الميزانية، ويقولون الرئيس يبني لنفسه قاعة احتفالات، ولكن لا، ليس الأمر كذلك. كنت أتمنى أن أحظى بها لفترة، ولكن كنا نحتاجها. لدينا رئيس الصين الذي سيزورنا بعد 2 أسبوع، لدي علاقة جيدة جدا به، ونحن لدينا فوق 100 شخص. كنت أود أن يحضر هذا الاستاد بأكمله، زيارة الرئيس الصيني، وسنكون هذه القاعة الأجمل. أيضا القاعة الكبيرة بالصين والتي رأيناها والتي هي ضخمة جدا، ولكن نحن قاعتنا الاحتفالية ستكون أكبر، وبالطبع سيحضر أيضا الجمهوريون وربما بعض الديمقراطيين. وأود أن أضيف أن الديمقراطيون اليساريون المتطرفون ربما سنأتي الآن إلى أفضل جزء في هذا الخطاب، لأني أحب أن أتحدث وأتحدث عن النقاط من هنا ومن هناك، وأرجع مرة أخرى إلى نفس الموضوع. وعندما أتشعب ولا أرجع مرة أخرى، هي تقوم بعمل ممتاز على فكرة. إذن أنا أتفرع وأتفرع عن الموضوع الأساسي، وأحيانا لا أعود مرة أخرى إلى الموضوع الأساسي، ويمكنكم أن تقولوا بعدها انتهى أمرهم. You can say then he's happy. But what we're doing is because we've done so ولكن وبسبب أننا نبلي بلاء حسنا وأن دولتنا تجني الكثير من الأموال في الوقت الحالي، أستطيع أن أعدكم بالتالي: إن فاز الجمهوريون بالكونغرس ومجلس الشيوخ، لأن هذا النجاح الاقتصادي الذي لم يتحقق من قبل وبفضل هذه القوة والنجاح الاقتصادي، أنا سأقوم بإعطاء 5000 دولار من الأرباح لكل مواطن أمريكي. Very much like a successful company will do a cash distribution. شركة ناجحة عندما توزع النقد على الموظفين أو عندما

أعطيت في العام الماضي أفراد القوات المسلحة أعطيتهم 1776 دولارا. كان المفترض أن تكون 1775 ولكن أنا قلت 1776. هل فكر أحد غيري في ذلك؟ لا، ولكن نحن أعطينا أفراد القوات المسلحة 1776 دولارا ويشكرونني في كل مرة على ذلك وقدروا ذلك. كما قمت أيضا بحسابات ترامب للأطفال والشباب، والكثيرين منهم الذين ولدوا لأسر فقيرة لا تستطيع أن تؤمن مستقبلهم سيكونون أغنياء عندما يصبحون في عمر 18 أو 20. وبالتالي 1000 دولار التي تضعها الدولة لهؤلاء الأطفال حديثي الولادة الذين يولدون لأسر فقيرة ويحصلون على 1000 دولار. ومايكل وسوزان ديل وضع 6,250,000,000 دولار. هل هناك من يحب أن يتفوق على هذا الرقم؟ إذن فلتشتروا الحواسيب من ديل. الرجل أعطانا 6,250,000,000، ليس لأنه كان أمر مفروضا عليه ولكن بمحض رغبتي. وهؤلاء الأطفال المالكين لحسابات ترامب، إن استمرت السوق كما هي اليوم فسنرى أنه ستكون لديهم الكثير من الأموال عندما يصبحوا بالغين. هذا أمر أنا فخور به. لدينا أشخاص أغنياء آخرين. هناك أيضا من تكفل بكل أطفال إنديانا. براد، شكرا على ذلك. وأيضا هذه 5,000 دولار لكل بالغ. الشرط الوحيد أنه من المفترض أن تنفق هذه 5,000 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية. لا نريد أن تذهبوا إلى كندا أو الصين أو ألمانيا لإنفاق هذا المال، فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إن فاز الجمهوريون، إن فزتم، ربما لن نفوز. سبب عدم القيام الديمقراطيون بذلك لأنهم يعرفون فقط الفقر ولا ينشرون أي شيء إيجابي آخر. وبالتالي إن فاز الجمهوريون ستحصلون على عائد سهم ترامب كما أسميه 5,000 دولار. نهنئكم مسبقا. والآن ليس علينا إلا الفوز بقيادتي. نحن استطعنا أن نخفض أسعار الأدوية عن طريق قانون الدولة المفضلة، وبالتالي نحن كنا ندفع أعلى سعر للأدوية في العالم. ومع بوبي كينيدي الذي هو هناك مع الدكتور أوز،

0: Thank you. Bobby, Dr. Oz.
1: Shukran. Bobby, Dr. Oz. نحن كنا ندفع أعلى الأسعار في العالم والآن نحن ندفع أقل الأسعار في العالم للأدوية الموصوفة طبيا. ولا أحد يريد أن يكتب قصة نجاح عن ذلك. أعتقد أن هذا هو أحد أهم الأمور التي حدثت في القطاع الطبي في التاريخ، ولا أحد يحب أن يغطي هذه القصة، وأنا أطلب أن يتم تغطيتها. عندما أعطيكم أكبر تخفيضات والتي هي 400% أو حتى 600% من انخفاض الأسعار للأدوية، فهذا وحده من المفترض أن يفوز بانتخابات التجديد النصفي، لأنه إن لم نقم بأي أمر آخر من المفترض أن يكفي هذا الأمر للفوز بالانتخابات النصفية. كنت أتصل بالدول الأخرى كفرنسا مثلا، فرنسا، أتحدث مع الرئيس ماكرون،

0: يدفعون عشرة دولارات ونحن ندفع أكثر من 100 دولار لأجل نفس الدواء، وبالتالي سترفعون الأسعار قليلا ونحن سنخفض أسعارنا. وقال لا لا لا، لن أقوم بذلك. وقلت له ليس لديك خيار، عليك أن تقوم بذلك. هو قال لا دونالد، لا أستطيع. قلت له نعم، أنا قلت أنك ستقوم بذلك، وإلا فسأضع رسوم جمركية 150% على كافة المواد الفرنسية التي تدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قال لا يمكنك القيام بذلك. قلت له بلى، ولدي الأوراق الآن على المكتب وتنتظر فقط أن أمهرها بتوقيعي. ونفس المحادثة خطة مع 25 دولة أخرى للحصول على الموافقات، سواء كانت المشروبات التي نستوردها أو السيارات أو أيا كان من كل دولة. لن أخبركم عن نقطة ضعفي هنا، ولكن على الساحة العالمية أمريكا تحترم مرة أخرى كما لم يسبق من قبل، علي أن أقول ذلك لكم. وهنا أنهينا الجنون المتعلق بالصحوة وكافة التحركات الجنونية الأخرى التي كانت تحدث، ونحن جعلنا اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. حضرنا أيديولوجية العبور الجندري من المناهج الدراسية، وأيضا التشويه الجنسي للأطفال. لن يكون هناك تشويه بعد اليوم لأطفالنا، ولن يكون لدينا رجال يتنافسون في رياضات السيدات بعد اليوم. وكل ديمقراطي في الكونغرس صوت ضد التخفيضات الضريبية، ضد كل تخفيض ضريبي في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ. كانوا يصوتون ضد التخفيضات الضريبية، كانوا يصوتون ضد الضرائب على الإكراميات أو خفض الضرائب على الإكراميات، وأيضا على إزالة الضرائب من الإعانات الاجتماعية للمسنين. كانوا يريدون فرض الضرائب على الإكراميات، وللتأمين الاجتماعي. والآن فكروا بذلك، ساعات العمل الإضافي ارتفعت جدا، الأشخاص يستفيدون من ذلك، وهذا حافز كبير، الشركات تحب ذلك أيضا، لو ليس هناك ضرائب على الساعات الإضافية. كل ديمقراطي صوت أيضا ضد بناء الجدار، ضد هوية الناخب الجديدة، وضد إثبات الجنسية، وضد الميزانية للقوات المسلحة، وصوتوا لأجل كل شيء للعبور الجنسي وكل شيء للتشويه الجنسي للأطفال، وصوتوا لصالح تنافس الرجال في رياضات السيدات. الديمقراطيون في الكونغرس صوتوا ضد الشعب الأمريكي كل مرة، ويودون أن تصوتوا أنتم بنعم لكي تعطوهم الأغلبية، لأنهم يريدون استعادة الكونغرس، ويريدون عكس كل الجهود التي قام بها الجمهوريون حتى الآن. كل الضرائب سترتفع إلى معدلات قياسية إن فاز الديمقراطيون. وبالتالي أقول لهم لن نصدقكم بعد اليوم، ولن نعود إلى النقطة التي كنا عليها منذ عامين. كان الأمر محرجا. كنا في وضع محرج، كان لدينا رئيس لا يستطيع أن ينزل عن المنصة، الكثير من درجات السلم هنا. يعني هذه الكلمة ما زالت في بدايتها، يعني تحدثت لدقيقة تقريبا.
1: couldn't sign his name in a document.

0: أوروبند everything horrible.
1: رئيس الذي لم يكن يستطيع حتى أن يوقع على الوثائق، كان كل شيء بالتوقيع الآلي. وهناك أكثر مجموعة خطرة من المرشحين هم شيوعيين، أغلبهم شيوعيين ومتطرفين يساريين. ويسمون أنفسهم الديمقراطيون الاشتراكيون، ولكنهم شيوعيين وليسوا اشتراكيين. ودولتنا لن تكون أبدا دولة اشتراكية، هم يريدون دولة شيوعية. يعني هم تخطوا الاشتراكية وذهبوا مباشرة إلى أختها الكبرى، إلى الشيوعية. هم مجانين. أنا قلت ذلك في خطابي إلى الأمة وكنت واضحا. وأعطينا وسام الشرف لأحد الطيارين في فنزويلا الذي كان يطير بطائرة الشينوك، والذي استطاع أن يهبط بالمروحية لكي نستطيع أن نجلب مادورو. ونحن أعطينا آخرين أيضا وسام شرف الكونغرس. والديمقراطيون لم يصفقوا، ولكنهم كانوا يصفقون في نهاية خطابي آنذاك. تتذكرون أيضا الجندي الذي في عمر 100 الذي كرمته تكريما خاصا، كانوا يرفضون التصفيق له. وبالتالي فديمقراطي حكيم قال لهم: أنتم مجانين، فلتبدأوا بالتصفيق الآن لهذا الرجل. وبعدها كانوا يصفقون لكل شيء، كان بإمكاني أن أقول أي شيء وكانوا يصفقون لي. وبالتالي انتقلوا من تطرف إلى تطرف لأنهم ديمقراطيون أغبياء. ولكن أمريكا هزمت الشيوعية قبل ذلك وسنهزم الشيوعية مرة أخرى. الديمقراطيون الجدد الشيوعيون حتى نشروا كتابا للقضاء على المحكمة العليا، القضاء على السجون، القضاء على المؤسسات، وأيضا على دائرة الهجرة والجمارك وحرس الحدود الذين يقومون بعمل رائع. ويودون أن يمنحوا الحصانة للمهاجرين غير الشرعيين. إن كنت حتى مجرما أو قاتلا فيحق لك التصويت. وبالتالي فأشجع تكساس أن تمنح كان نجاحا كبيرا. الديمقراطيون يودون حظر النفط والغاز. هذا الرجل تلفريكو. يودون خفض تمويل جيش الولايات المتحدة الأمريكية وأن يقللوا من معايير الخدمات الصحية للمحاربين القدامى. يودون سرقة أموالكم لأجل التعويضات. يودون أن يحاسبونكم على جرائم حدثت منذ مئات السنوات لم ترتكبونها. نحن لدينا أموال ولكن ليست كل هذه الأموال. يريدون أن يعطوا هذه الأموال للأشخاص الذين يكرهون دولتنا، الذين يطالبون بهذه الأموال، ولكن هذه الجهود تذهب سدى. وبالتالي حزبنا يمكن أن نكون حزب محافظ، ولكن هو قائم على المنطق، الأمر فقط المنطق والعقلانية. هؤلاء الأشخاص الذين لا يكترثون إن كان هناك اجتياح من المهاجرين غير الشرعيين، إن كان هناك تحول إلى مكبات النفايات في الحدائق العامة، إن كان هناك تعدي على الأشخاص بال أسلحة في عرض الشارع، وبالتالي هم لا يبالون بكل ذلك. ولكن ليلة الانتخابات ستثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنتمي إلى هؤلاء الذين يكرهونها، وإنما إلى من يحبونها.
0: One of America's, I mean, we have so many great people here tonight. It's so sad because I'd like.
1: لدينا أشخاص رائعين جدا هنا. أود أن أذكر الكل. لدينا أعضاء مجلس الشيوخ والنواب هنا رائعين جدا. وأحد المرشحين الديمقراطيون الذين يصفون أنفسهم بأنه ماركسي. يود أن يدمر طريقة الحياة الأمريكية، هذا هو ما قاله. وأخرى أيضا اقتبست كارل ماركس ولينين، وقالت أنها تود أن تضع الكتب الخاصة بلينين أو لينين وستالين وماركس في كل المكتبات لكي يدرسها الأطفال. هؤلاء هم مرشحين ومرشحات الحزب الديمقراطي للفوز بالكونغرس، وبالتالي إن فازوا بالأغلبية فسيكون هناك للمرة الأولى الكتلة النيابية التي هي من 18 شخصاً 20 شخصاً، هذا كافي للتحكم في الكونغرس. مايك جونسون يستطيع أن يخبركم بذلك. كيف تشعر إذا 22 شيوعي في مجموعتك الصغيرة؟ مايك يقول لا.
0: Problems getting people to vote who aren't good people. We have a couple of them, but mostly they're gonzo. We take care of our bad people. We take really good care of our good people, though.
1: نحن بالطبع علينا أن نحرص على مصلحة الأشخاص الأسوياء في صفوفنا، ولكن هذا لن يحدث هنا في أمريكا ولن يحدث في هذا العام وفي هذه الانتخابات. مثلا في فلوريدا المرشح الديمقراطي أو المرشحة أنجي نيكسون، والتي ليست على صلة قرابة بريتشارد نيكسون، كان هذا هو أمر تحققت منه في البداية أنها ليست قريبة لريتشارد نيكسون، والتي هي عضوة في التجمع الاشتراكي، وعبدول السيد الذي يتفخر بأنه يود أن يضع 23 قاضيا في المحكمة الدستورية من التوجه اليساري، وأخته واستمعوا إلى ذلك احتفلت بقتل الأطفال في 7 أكتوبر وقالت أن هذا كان أمرا رائعا. كانت تقول أنه يوم رائع، وأمه كانت تعمل مع منظمة أعطت الأموال لأشخاص كانوا موالين لأسامة بن لادن، وأيضا يقوم بحملات الانتخابية مع ماركسي متطرف يقول أننا كنا نستحق هدمات 11 من سبتمبر. 3000 أشخاص لقوا حتفهم وهم يقولون أننا كنا نستحق هذه الهجمة. تخيلوا ذلك. ولحسن الحظ نحن لدينا رجل يسمى مايك روجرز سيواجهه. وبالتالي ففي نوفمبر سيواجه مايك روجرز. ونورث كارولينا الأمر أصعب قليلا لأن الأشخاص لا يفهمون الأمر جيدا. الديمقراطيون رشحوا روي كوبر الذي كان يعمل مع المتطرفين المعادين لقوات الشرطة والذين كانوا يطالبون بإطلاق سراح المئات والمئات من المجرمين في شوارع نورث كارولينا. والعام الماضي

نظيف في القطار في شارلوت رأيتم وحشا بأربعة عشر سابقة قانونية. شخص عنيف كان يجلس خلف امرأة في 23 من العمر إيرينا زوريتسكا وذبحها وقتلها في ذات اللحظة، ولم نرى سوى نظرة خوف على وجهها. كان حيوانا وكان قاتلا عنيفا، الكل كان يعرف ذلك، أنه كان مقدرا له أن يقتل، وكان يقف فوقها وهي تموت. من يرى مثل هذا الأمر البشع، لحسن الحظ لم تنشر هذه المقاطع في البث العام. للأسف الشديد أنا بسبب منصبي اضطررت إلى رؤية هذا الفيديو البشع. هي توفت وحدها في قطار المترو هذا، و أمها عندما التقيت بها قالت لي أنها لم تكف عن البكاء منذ أن حدثت تلك الواقعة. روي كوبر كان هو حاكم نورث كارولينا الذي أطلق سراح هذا الحيوان، وآخرون أيضا على نفس درجة السوء. هذا حدث في ماساتشوستس أيضا منذ فترة، عندما كان هناك إطلاق سراح لمجرم عنيف قتل واغتصب عددا من السيدات. بعد إطلاق سراحه، وحاكم ماساتشوستس الذي كان مترشحا للانتخابات الرئاسية، وبمجرد أن حدث ذلك انخفضت معدلات أصواته بعشرة نقاط وبعدها عشرة نقاط أخرى. ويجب أن يخسر روي كوبر كذلك، لأن ما قام به حتى أسوأ. روي كوبر أطلق سراح مثل هؤلاء الأفراد السيئين والقتلة في وأطلق سراحهم في شوارع نورث كارولينا. قبل ذلك لم تكن هناك جريمة في نورث كارولينا، والآن يريد أن يصبح سيناتورا. وعندما كان هناك إعصار بنورث كارولينا، كان ربما أحد أسوأ الأعاصير التي رأيناها، هو ترك الإعصار يعيث الفساد بالولاية. وانصلحت الأمور في 20 يناير عندما توليت أنا زمام بالأمور، والمناصر رقم واحد والرجل الذي كان يتصل بأكثر من أي شخص آخر كان مايكل واتلي، رئيس الحزب الجمهوري، رئيس الحزب الجمهوري في نورث كارولينا. أنا فزت أيضا بالأصوات في نورث كارولينا ثلاثة مرات، وأنا كنت أقول أريد أن يترأس هذا الرجل مايكل واتلي الحزب في نورث كارولينا، وسيكون ممتازا، وهو أيضا سيقوم بعمل رائع بالمقارنة بروي كوبر الذي هو الأسوأ من هذه المجموعة على الإطلاق. لا أحد يفهم ذلك بعد، ولكني أريد أن أقدم التعازي مرة أخرى إلى أم إيرينا التي تخوض الجحيم في الوقت الحالي. إن كان لنورث كارولينا حاكم آخر، كان هذا الحيوان سيكون في السجن أو في مكان آخر، ولن يكن ليكون أبدا جالسا في قطار المترو خلف هذه الشابة الجميلة. نورث كارولينا التي تفشت بها الجريمة، وبالتالي مايكل واتلي سيصحح الأمور مرة أخرى كما كان الأمر في 2014.

24 عندما فزنا فوزا ساحقا في الانتخابات. وهنا في تكساس الديمقراطيون رشحوا جيمس تلفريكو لعضوية مجلس الشيوخ، وهو شخص منظره غريب، لا أحب الحديث عن ذلك، ولكن هناك أمر ليس على ما يرام. يبدو كألفريد إي نيومان، أليس كذلك؟ ألفريد إي نيومان. تكساس ربما ليست مغرمة بألفريد إي نيومان، وهو شخص سيء. تلفريكو يود أن يقضي على النفط والغاز في تكساس، يعني أنا أبذل قصارى جهدي للتزويد بالنفط والغاز وهو يود أن يقضي على ذلك. سيحضر الحفر والتنقيب، وتتذكرون الفصل 11 المقابل له الفصل 17، وهذا يعني أن الولاية ستفلس. هو يود أن يفكك، وهذا اقتباس الرأسمالية، وهو يكره المسيحية ويقول أن الرب عابر جنسيا، ويقول أن عشرة أوامر هي تتعدى على حقوق الأفراد. وهو كذلك أيضا شخص يكره أكل اللحم، وكان يجري حملة انتخابية تقول فلنهزم أو حرفيا نضرب اللحم، لا أعرف ماذا الذي يعنيه ذلك. ولكن كان الأمر سيئا بالنسبة لسمعته وبدأ بأكل اللحم مرة أخرى ومؤخرا، وأنا أتسبب لنفسي بالمشاكل هنا. ربما مؤخرا كان رأوا أشخاص يعقد حفلة شواء ويأكل الكثير من اللحم، ويبدو أنه تقيأ بعد ذلك. أيا كان، هو لا يحب اللحم، يحب ارتداء الأقنعة، وكان يرتدي قناعا منذ بضعة أشهر. أي رجل في تكساس يرتدي قناع أو كمامة لن يكون سيناتورا لتكساس، هذا لن يحدث. وبالتالي العودة مرة أخرى للوطنيين الذين يحبون الحرية لتكساس لحماية هذه الولاية. أنا أنظر هنا إلى هذا الحشد الذي يملأ الاستاد ولم يغادر اي شخص، لم يغادر اي شخص. ولكن ساقرا غدا في النيويورك تايمز ان ترامب خسر الجماهير. وساقرا غدا في وسائل الإعلام، في النيويورك تايمز والتي هي جريدة فاشلة، أن ترامب خسر الجمهور وأنه لم يستمتع بهذه الكلمة. على فكرة أنا استمتع جدا بوقتي هنا والكل يحبني وأنا أحب الجميع. سيقولون أن الأشخاص سيغادرون. أنا أتحدث منذ ساعة وعشرين دقيقة ولم يغادر أحد. قالوا بدأت القاعة في أن تصبح خاوية ولم تكن ممتلئة أساسا، ولكن انظروا إلى الجماهير المكدسة هنا. وبالمناسبة عندما كنت موجودا مع أخت لينزي غرام دارلين، والتي هي امرأة رائعة، وأيضا مع رالف دورمان،
وهي لم تكن متقدمة في السباق الانتخابي، وأنا ذهبت إلى ساوث كارولينا وألقيت خطابا في قاعة كبيرة وكانت أيضا مكتظة للمشاهدين. وبسبب هذه الكلمة هي فازت بالانتخابات، وكانت القاعة للوقوف فقط، وكان هناك أشخاص مكدسين حتى بالخارج. وبعدها قال شخص من النيويورك تايمز: كنت موجودا في هذه القاعة، لم يكن هناك حماس، كان الرئيس متململا، لم يكن يريد أن يكون هناك، وكانت القاعة نصف خالية، لم يكن هناك أحد في المنطقة الخلفية من القاعة، ولكن كان هناك المئات والألاف من الأشخاص بالداخل وبالخارج. وبسبب هذه الخطبة هي فازت، وأنا استطعت إلى أو اضطررت إلى أن أقرأ شون ماكريتش أو شيء من هذا القبيل أيا كان يسمى. نظرت حولي ولم يكن هناك أحد، ولكن الكل هنا ولتبقوا معنا لأني شرفت على الانتهاء. بالتالي لا تصوتوا لصالح الديمقراطيين الذين سيحاولون أن يجعلوا من دولتنا رهينة، ولا نستطيع أن نصوت لأجل الماركسيين الذين سيقللون الإنفاق العسكري، ولا للصالح اليساريين الذين يعتقدون أننا نستحق هجمات 11 سبتمبر. وبالتالي فهؤلاء المتطرفين اليساريين يجب أن نقول لهم أن أمريكا ليست للبيع، ليس اليوم وليس أبدا. شكرا. نحن لا نتفاوض مع الشيوعيين أو الاشتراكيين أو المتطرفين المجانين اليساريين. الذين يتذمرون ويريدون أن يحتشدوا وأن يقوموا بالمسيرات، لا أعرف لماذا. عندما تحدث عن الاشتراكية وعن المتطرفين اليساريين، سأخرج عن النص قليلا. أليس هذا رائعا أنكم لديكم رئيس لا يلتزم دائما بالنص؟ ما لاحظته من اليساريين المتطرفين أن المدن الزرقاء، لن أذكر نيويورك، لن أذكر شيكاغو، الأمر الذي أراه هو الاتساخ، كل شيء متسخ ومترب ومقرف. وبعدها تأتي الجرائم، وبعدها تأتي جرائم القتل، وعلينا أن نساعدهم، أو عندما لا نساعدهم يذهب كل شيء إلى الجحيم، ولكنه أمر مقزز وقذر. أنا لا أحب المصافحة، وكنت أكره ذلك أيضا. بصفتك سياسي عليك أن تصافح الأشخاص. عندما يأتي شخص ما ويقول: سيدي هل أستطيع أن أصافحك؟ وأنت تقول لا، بالتالي لا يقبل الأشخاص لك، عليك أن تعتاد على المصافحة. أنا أحب النظافة، أنا شخص مولع بالنظافة، وهذه الأماكن المتطرفة اليسارية تصبح قذرة ومقززة جدا، ولا يمكن أن نسمح لدولتنا أن تتحول إلى مثل هذه الأماكن. وبالتالي منذ عام واحد بالضبط قتل صديقي والصوت المحافظ تشارلي كيرك، لأن تشارلي كيرك تحدث بالحقيقة. الأمر الذي صدم الأمريكان لم يكن فقط قتل تشارلي، ولكن كذلك عدد الأشخاص الذين برروا ذلك أو احتفوا بذلك، أشخاص مرضى. وسقط القناع عن وجه اليساريين هنا، ورأينا ما هو مضمونهم بالضبط. هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون الآن الحصول على السلطة منكم في الانتخابات المقبلة،
وهؤلاء كلهم يصوتون لأجل الديمقراطيين، وبالتالي لا يمكن أن نسمح لهم بالفوز. أيضا تكريما لذكرى تشارلي، إريكا هل أنت موجودة؟

0: Thank you very much, and thank you, Erica. And I think Erica is going to be here.
1: شكراً جزيلاً وشكراً يا إريكا. تحملت أمراً صعباً. هذا الأمر كان بشعاً. هذه الحياة ليست بالسهلة. منذ بداية هذه الرحلة أنا لم أتوقف عن المكافحة لحمايتكم ولحماية أسركم. كانت حياتي رائعة قبل أن أبدأ بهذا العمل. لم أحتاج إلى أن أكون هنا هذه الليلة. كنت ربما سأكون في مكان آخر، ولكني كنت أريد أن أكون معكم لأني أحبكم. لا أود أن أكون في مكان آخر. الشيوعيون المتطرفون اليساريون الذين كانوا يحاولون ملاحقتي وحاولوا أن يزجوا بي في السجن وحاولوا قتلي، وبالرغم من كل ذلك لم أستسلم ولم أتراجع ولن أفعل ذلك أبدا. وحتى الآن أوفيت بكل وعودي وحتى أكثر من هذه الوعود، وبالتالي أوفيت بكل هذه الأمور التي تحدثت عنها. وكل ما أطلبه منكم في هذه الانتخابات المقبلة هو أن تقفوا معي لكي نهزم الشيوعية في أمريكا مرة واحدة إضافية وللأبد. وبتصويتكم وبعملكم الدؤوب وبهذا النجاح الاقتصادي الكبير، نحن سنعطيكم هذا الربح الذي هو $1,000 كما وعدت. نحن سنحتفظ بالتخفيضات الضريبية وسنمرر خطة الرعاية الصحية الكبرى بالمناسبة. شركات التأمين تمتلك الديمقراطيين، وسنعطيكم أنتم السلطة وحرية الاختيار فيما يتعلق بالتأمين والرعاية الصحية، وسننهي بسرعة الفواتير الطبية المفاجئة والتي هي أمر مأساوي جدا هنا، وأيضا سنعدل الأسعار بحيث تكون الأسعار أيضا مكتوبة وموصوفة بوضوح باللغة الإنجليزية، وسنقلل أسعار الأدوية الموصوفة طبياً إلى 90%. تذكرون في فترة الرئاسية الأولى لم يكن هناك أي رئيس لمدة 20 عاماً قلل من أسعار الأدوية الموصوفة، وأنا قمت بذلك. قللت بالسعر بواحد على ثمانية من 1%، والآن أنا استطعت أن أخفض هذه الأسعار بنسبة 90%. وأيضا سنقوم بتخفيض الرسوم على بطاقات الائتمان ونوفر $1,200 للأسر في كل عام، ولن نسمح بالرسوم هذه أن تكون أعلى من الدول الأخرى. يعني حتى نحن ندفع أحياناً رسوماً على بطاقات الائتمان 7 أو 8 أو 9 أضعاف الدول الأخرى. سنجعل الأمر من الناحية القانونية غير ممكن لأي رئيس في المستقبل لكي يعيد فتح الحدود، وسنمرر قانون إغلاق الحدود أو عدم اقتحام الدولة. وسنفوز بحربنا ضد النصب والاحتيال. جيدي فانس يقود هذه المساعي. رأيته الأسبوع الماضي وكان واقفاً وخلفه 20 شخصاً في فريقي، وأقول أنه يبدو كأنه إليوت ناس من الأيام الخوالي، هو استطاع أن يسترجع الملايين من الأموال التي حصل عليها المحتالين. شكرا على هذه الجهود. والآن سنقضي أيضا على الكفالة النقدية في السجون لأنها كانت وسيلة للعصابات. وبطريقة أو بأخرى قبل أو بعد انتخابات الثالث من نوفمبر نحن سنمرر قانون إنقاذ أمريكا أو حماية أمريكا. وسنجعل بطاقة هوية الناخب المزودة بصورة بالإضافة إلى إثبات الجنسية أمرا ملزما في كل ولاية. وسنشرع للأبد عدم السماح بتنافس الرجال في رياضات النساء وعدم التسمح بالتشويه الجندري للأطفال. مرة أخرى عندما أترشح نرى الكثير من الأصوات لأجل حزبنا، وعندما لا أترشح فالأمر يكون مختلفا قليلا. وبالتالي من فضلكم أطلب منكم ذلك لأنه أمر ربما أهم حتى من عائدة أسهم ترامب. اذهبوا للتصويت بحلول الثالث من نوفمبر لأنني وكأني أترشح فعليا. نحن هنا مرشحون معا، يجب أن تكون لدينا الأغلبية بالكونغرس وإلا فسنخسر الكثير. هؤلاء الديمقراطيون مدمرون ويجب أن نضمن ألا تسنح لهم الفرصة لتدمير دولتنا. و هذه الأغلبيات اللي حققناها في 2016، 2020، 2024 يجب أن نصل إليها مرة أخرى. سأراكم ليلة الغد حيث سأقوم بإلقاء خطاب نهاية الفعالية هنا. سأكون موجودا غدا وسأقوم بإلقاء خطاب نهاية المؤتمر العام للانتخابات التجديد النصفية. لن يكون خطابا طويلا كهذا، ولكن سأتمنى حظا موفقا للكل غدا. إذن بعد 55 يوما ال250 عاما من التاريخ الأمريكي تطلب منا أن ندافع عن دولتنا وعن كذلك أيضا الدستور والتعديل الثاني للدستور الذي هو دائما ما يتعرض للهجمات. سنحتفي بأبطالنا وسنكرم التضحيات التي قدمها أجدادنا وسنعلي شعلة الحرية التي استلمناها ونخطو إلى الأمام بالأمل واغتنام الفرص والحرية. إذن صوتوا للجمهوريين في الثالث من نوفمبر لكي نصل إلى مراحل أعلى وأعلى لم تصل إليها دولتنا من قبل من النجاح والنمو، لأننا معا سنستعيد قوة أمريكا مرة أخرى. وسنجعل أمريكا ثرية مرة أخرى. وسنجعل أمريكا تستعيد صحتها مرة أخرى. وسنستعيد قوة أمريكا مرة أخرى. وسنستعيد فخر أمريكا مرة أخرى وسنجعل أمريكا آمنة مرة أخرى وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. شكرا جزيلا، نحبكم جميعا وليبارككم الله. شكرا.

0: إذا مشاهدينا استمعنا إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونذهب إلى مراسلة الجزيرة من دالاس وجد وقفي. أهلا بك وجد، وجد تفاصيل أكثر معك عن هذه الكلمة، تفضلي.
1: طبعا الرئيس ترامب كال الكثير من الاتهامات للديمقراطيين في هذه الكلمة المطولة، حقيقة هي دامت ساعتان إلا ربع تقريبا، وهي تعد إحدى كلماته المطولة. خلال هذه الكلمة ركز كثيرا على ما وصفها بإخفاقات الديمقراطيين، وصفهم باليساريين المتطرفين والشيوعيين. الرئيس ترامب طبعا الكثير من الاتهامات كما قلنا، ولكنه أيضا تحدث عن إيران. إيران التي ربما بسبب تبعاتها الاقتصادية تغيب كثير من المرشحين الجمهوريين عن هذا المؤتمر الحزبي الخاص بهم، لأنهم ربما أرادوا أن ينأوا بنفسهم أو بأنفسهم عن الرئيس ترامب، نظرا لتدني شعبيته جراء تبعات الحرب مع إيران من ارتفاع لأسعار الوقود والكثير من المحروقات. ولكن هو قال عن إيران بأن الولايات المتحدة تنتصر فيما وصفها بالحرب على إيران. هي مرة نادرة يصف فيها الرئيس ترامب المواجهة مع إيران بأنها حربا، لأنه عادة كان يحرص على وصفها بأنها عمليات عسكرية أو صراع عسكري، ذلك أن الحرب تتطلب موافقة من الكونغرس، والمواجهة مع إيران حتى الآن لم تحظى بموافقة رسمية من الكونغرس الأمريكي. ولكن على أي حال الرئيس ترامب قال أن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب، وبأن إيران هي حاليا في حالة من الانهيار، وأكد الرئيس ترامب أنه لن يسمح لها أبدا بامتلاك سلاح نووي. وحديثه حقيقة عن السلاح النووي جاء في سياق التبرير للناخب الأمريكي، سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا أو مستقلا يتابع الخطاب من أجل أن يتخذ قرارا ليختار المرشح الذي سينتخبه. كان يبرر هذه الحرب بالقول بأن السبب هو عدم امتلاك إيران سلاح نووي، لأنها دولة خطيرة وهي دولة كانت تمارس التنمر على الشرق الأوسط، كما قال الرئيس ترامب. قضايا كبرى طرحها الرئيس ترامب داخلية متعلقة أيضا بالنفط، الذي قال الرئيس ترامب أنه سوف ينخفض فور انتهاء هذه الحرب كما قال. لكن كما قلنا أيضا فإن مرشحين جمهوريين يغيبون عن هذا المؤتمر لأنهم يريدون تجنب الوقوف إلى جانب الرئيس ترامب، نظرا لتدني شعبيته التي وصلت إلى مستويات قياسية على مستوى ولايتي الأولى والثانية. نتحدث عن أرقام متدنية نحو 30% إلى 36% معدل تأييد الرئيس ترامب من قبل الأمريكيين، وهي نسب منخفضة كثيرا مقاربة بنسب سابقة له.
0: شكرا. إذا مراسلة الجزيرة وجد وقفي، شكرا جزيلا لك. ومعنا من فلوريدا تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن. أهلا بك معنا سيد تيم، وأبدأ معك مما جاء في كلمة الرئيس دونالد ترامب. يعني هناك عدة معطيات تحدث عنها بما يتعلق بوقف الهجرة، وأيضا بالحرب على إيران، وأن الولايات المتحدة تفوز في هذه الحرب. ما الذي قرأته في يعني كلمة الرئيس؟
2: حين يتحدث الرئيس ترامب عن إنهاء الهجرة، فهو دون شك يتحدث عن إنهاء الهجرة غير الشرعية وليس الهجرة بشكل عام. طبعا هناك آلية قانونية تتيح للناس الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الآلية التي رحبنا من خلالها بالجميع على مر 150 عاما. ولكن حين يتجاهل الناس هذه الآلية ويدخلون بشكل غير شرعي، هنا يتم ترحيلهم. لقد لاحظت عدة أمور في الواقع بالنسبة للوضع في إيران. إيران، لقد تحدث الرئيس ترامب عن جبل محدد هناك، تحدث عما قد يفعله الجانب الأمريكي أم لا، ولكن ما لاحظته هو ليس فقط ما قاله الرئيس، هو تحدث عن إيران خالية من الأسلحة النووية، وهذا طبعا كان هدفه الأول وكانت أولويته القصوى منذ اليوم الأول من الحرب. لطالما تحدث عن إيران خالية من سلاح نووي وأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، هذا ما قاله لمدة 6 أشهر، ولكن ما لاحظته بشكل خاص كان استجابة الجمهور، كان هناك جماهير غفيرة داخل تلك القاعة، وإذا قرأتم بعض الصحف مثل صحيفة نيويورك تايمز قد تعتقدون أن معظم الناس لا يؤيدون جهود الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب، ولكن من الواضح أنه في أوساط الجمهوريين فهناك تأييد واسع لهذا الموضوع. لاحظنا أنه قد جن جنون الجماهير حين سألهم هل تعتقدون أنه يحق لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، كان الرد بكلا مدوية، ثم سألهم هل تعتقدون أنه يجب أن نوقفهم فأجابوا نعم أيضا بصرخة مدوية. إذن داخل قاعدة الرئيس ترامب، لا أتحدث عن الأمريكيين بشكل عام، ولكن داخل قاعدة الرئيس ترامب الشعبية من الواضح أن هناك تأييدا كبيرا لما يفعله في إيران. هذا مهم في يوم الانتخابات لأنه يعني أنه لن يخسر أشخاصا من قاعدته، قد يخسر بعض الوسطيين ولكنه لن يخسر ناخبين من قاعدته من داخل الحزب الجمهوري. إذن لم أتابع فقط ما قاله الرئيس ترامب بل أيضا تجاوب الجمهور معه طوال خطابه، وما لمسته هو استجابة قوية من قبل الجمهور. طبعا هذا المؤتمر كما ذكرنا في الماضي لم ينظم من قبل، والغاية منه كانت تتمثل طبعا في شحذ الهمم من أجل تشجيع المناصرين على المشاركة، وبما أن اسم الرئيس ترامب ليس مدرجا على الأوراق الاقتراع كان عليه أن يعطي الناس سببا لكي يصوتوا.
0: نعم سيتم، يعني الرئيس الأمريكي أيضا تحدث بالسيطرة، سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز، وتحدث عن تسمية هذا المضيق بمضيق هرمز أيضا، عفوا بمضيق ترامب. كيف تقرأ هذا الشأن وهل هو جاد بذلك؟
2: هو ليس جادا حين يقول هذا الأمر. طبعا يتعين علينا أن نكون حذرين فيما يتعلق بما يقوله الرئيس ترامب، علينا أن لا نتعامل بشكل حرفي مع ما يقوله الرئيس ترامب، ليس لأنه يكذب بل لأنه يمزح. هو يعرف أن قول هذه الأمور يغضب بعض الناس ويغضب إيران بشكل خاص، ولهذا السبب فهو يأتي على ذكر هذه الأمور مجددا. إذا سمعتم رد الجمهور أو استجابة الجمهور كان هناك بعض الهتافات بالإضافة إلى الضحك. ما قاله الرئيس ترامب بالتحديد هو سنغير اسم هذا المضيق إلى مضيق ترامب لأنه يجب أن أحقق نتيجة من هذا النزاع. طبعا النتيجة الأساسية تتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي وليس إطلاق اسمه على ممر مائي. إذن لقد استخدم حس الدعابة لديه لكي يحاول أن يوجه انتقادا معينا ربما إلى الإيرانيين.
0: قرب الانتخابات وأيضا كيف تؤثر هذه الأزمة وحرب إيران يعني على سياق هذه الانتخابات، وما الذي يتم التخطيط له برأيك من قبل الإدارة الأمريكية للتعجيل بإنهاء هذا الصراع؟
2: اسمح لي أن أجيب أولا عن الجزء الأخير من السؤال. هذه الانتخابات لن تغير الحصيلة. طبعا أنا قضيت وقتا طويلا في منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص منذ 28 من فبراير، وحين تحدثت مع أصدقائي من المنطقة في شهر الربيع قالوا لي لا شك أن الرئيس ترامب يريد أن ينهي هذه الحرب قبل استضافة بطولة كأس العالم، فأجبتهم كلا لا تأثير لهذه الفعالية، هو يريد منع إيران من امتلاك سلاح نووي، هو لا يهتم بتاريخ معين أو بفعالية معينة. بعد ذلك كان لدينا 4 يوليو عيد الاستقلال والذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وقالوا لي الأمر ذاته لا شك أنه يريد إنهاء هذه الحرب قبل الاحتفال، وقلت لهم كلا هو يريد منع إيران من امتلاك سلاح نووي. الأمر ذاته ينطبق على الانتخابات. إذا كان بإمكان الرئيس ترامب أن يختتم النزاع بطريقة تصب في صالح الولايات المتحدة المتحدة قبل ذلك سيكون هذا نصرا عظيما، لكن هذا لا يعني أن النزاع يؤثر على قراره. لديه هدف واضح هنا، ألا وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي. طبعا هناك أهداف أخرى سيحاول أن يحققها، لكن هذا هدفه الرئيسي سواء كان قبل الانتخابات أو بعدها، وما زال هدفه الرئيسي. بالنسبة لسؤالك المتعلق بمدى تأثير هذه الأزمة على سياق الانتخابات، طبعا أسعار النفط عادت لترتفع هذا الأسبوع، ولا شك أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر على جميع الأمريكيين. طبعا هو لا يشل الاقتصاد الأمريكي ولا يدفعه للتدهور الكامل كما هي الحال في إيران، ولكن كل عائلة أمريكية تقريبا تملك سيارة، وبالتالي مرتان في الأسبوع أقله العائلات الأمريكية تملأ سياراتها بالوقود وتتذكر أن الأسعار باتت أعلى. وطبعا ارتفاع أسعار النفط يؤثر على أسعار البقوليات والسلع، إذن الجميع يتأثر. ولكن بالنسبة للحرب نفسها، إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي الموثوقة مثل راسموسن أو تي آي بي بي، فإن الحرب في إيران تحتل المرتبة السابعة على قائمة الأولويات. الأمريكيون قلقون من الاقتصاد والرعاية الصحية، قلقون بشأن أطفالهم والتعليم. إذن هناك أولويات أهم بالنسبة للأمريكيين الذين يقيمون في يوتا أو كانزاس أو ماساتشوستس. الأمريكيون لديهم أولويات أهم من الحرب في إيران، وباستثناء أسعار الوقود فإن الأمريكيين لا يفكرون في حرب إيران في كل صباح مثل كما يفعل سكان المنطقة الشرق الأوسط الذين يتأثرون.
0: يعني أسعار الوقود ارتفعت في الولايات المتحدة وأنت أيضا ذكرت ذلك، هذا التأثير وبما يتعلق بالجانب الاقتصادي أيضا كيف يؤثر على القرارات الأمريكية بما يتعلق بالتصعيد في مضيق هرمز؟
2: كلا، ما من تأثير لهذا الموضوع. كما سبق وذكرت، الرئيس ترامب يسترشد بالأهداف التي وضعها في اليوم الأول، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل الأولوية القصوى. لقد تحدث عن تقويض برنامج المسيرات والصواريخ البالستية، وهذا ما حققه من خلال الهجمات الأمريكية، بالإضافة إلى استهلاك إيران لصواريخها. ولكنني لا أعتقد أن هذا الهدف قد تحقق من قبل الرئيس، لأنه يمكن لإيران أن تعيد بناء مخزونها. ولكن الهدف الثالث كان يتمثل في إبطاء أو وقف جميع الأذرع مثل الحوثيين وحماس وحزب الله، بالإضافة إلى عدد من الميليشيات العراقية. ويمكن القول إن نجاحا محدودا قد تحقق في هذا الصدد، لكن النجاح لم يكن شاملا إلا في حال شاهدنا النظام الإيراني يسقط أو يتم إبعاده، فإن هذه الجماعات لن تختفي. وأنا في الواقع أشعر بالسوء تجاه الشعب الإيراني، لأن الأموال تذهب إلى حزب الله أو الأذرع الأخرى بدل أن يتم إنفاقها على الاقتصاد الإيراني. إذن سكان إيران الذين يبلغ عددهم 90 مليون يعانون ليس فقط

0: فقط بسبب هجوم الولايات المتحدة، بل يعانون لأن حكومتهم أعطت الأولوية لأمور أخرى بدل أن تولي الأولوية لهم، وبالتالي سكان إيران هم الذين يعانون الأمرين.
1: شكرا. إذا كنت معنا من فلوريدا السيد تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايم، شكرا جزيلا لك. وفي إيران، وخلال الليلة الماضية أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع انفجارات في المناطق الساحلية لسيرك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران. ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بك بابا. بابا، ما الجديد؟
2: نعم، هناك هذه الأنباء خلال الليلة الفارطة عن سماع دوي هذه الانفجارات بالفعل كما تقول ذلك وكالة فارس في المناطق الساحلية لكل من ميناب وسيرك وكذلك جزيرة قشم، وهي أكبر الجزر الإيرانية المتخمة للسواحل الإيرانية على المياه الخليجية وبحر عمان. تؤكد وكالة فارس أن هذه الانفجارات سمعت في هذه المناطق وتنقل عن محافظة هرمزغان أنها سمعت أن تلك الانفجارات كانت تأتي من جهة البحر. وتؤكد أيضا وكالة الأنباء الإيرانية أن مدينة سيرك مناطق ونقاطا من مدينة سيرك كانت عرضة للهجمات بمقذوفات، لكن المعلومات ما تزال شحيحة حتى الآن رغم مضي ساعة طويلة على ما نقلته هذه وكالة الأنباء هذه بشأن سماع دوي هذه الانفجارات في هذه المناطق الثلاث: ميناب، سيرك وكذلك جزيرة قشم، وكلها مناطق تقع في محافظة هرمزغان. لا تصريحات رسمية ولا إشارات من طرف أي مسؤولين سواء عسكريين كانوا أو سياسيين بشأن هذه الانفجارات وما سمع في تلك المناطق من دوي لها. لا تعليق أيضا حتى الآن من طرف الحرس الثوري ولا من الجيش بشأن أي تفاصيل عما جرى ليلة البارحة. وكانت مدينة جاسك أيضا قد سمع في محيطها دوي انفجارات قبل نحو 10 ساعات من الآن، وما يزال الأمر مقصورا على سماع دوية تلك الانفجارات فيها، بمعنى أنه لم تقدم أي تفاصيل، لم تقل وسائل الإعلام الرسمية في إيران ولا المسؤولون الإيرانيون عسكريين أو مدنيين كانوا لم يقلوا أي تفاصيل، ولا حتى لم يكن هناك أي تعقيب من أي مسؤول إيراني. طبعا تلك المناطق الساحلية في محافظة هرمزغان وفي ولاية محافظة أخرى من إيران تطل على المياه الخليجية وتطل على مضيق هرمز وتطل أيضا على مضيق على خليج عمان جنوب ذلك، كانت خلال الأيام الماضية مسرحا لهذه الهجمات من طرف القوات الأمريكية، لا سيما خلال جولات التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. كانت هناك هذه الهجمات على سفن وناقلات نفط إيرانية، لا سيما باتجاه جزيرة خارك مثلا وكذلك باتجاه مدينة جاسكا إلى الجنوب منها. لكن حتى الآن بالنسبة لما جرى البارحة كل ما نقلت وسائل الإعلام كانت مجرد إشارات عن سماع دوي هذه الانفجارات بالإضافة إلى هذه المقذوفات التي كانت نقاط ومناطق من مدينة سيرك في محافظة هرمز عرضة لها. على الساعات القليلة القادمة من نهار اليوم تحمل بعض التفاصيل، لا سيما تعليقات من طرف المسؤولين الإيرانيين بشأن ما جرى هناك.
1: شكرا. إذن كنت معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، شكرا جزيلا لك. مراسل الجزيرة عمر هواش يرصد الوضع في مضيق هرمز في المياه الإقليمية الإيرانية بالمنطقة الواقعة بين جزر هرمز وقشم والأراك.
3: نحن الآن في مضيق هرمز داخل مثلث الجزر الثلاث: جزيرة هرمز وجزيرة الأراك وجزيرة قشم في المياه الإقليمية الإيرانية. هناك عدد واضح من السفن، هذه الأضواء التي تشاهد في عمق الصورة هي لتكدس السفن في المياه الإقليمية الإيرانية من مضيق هرمز بانتظار تعليمات الحرس الثوري الإيراني. الوضع الآن آمن وهادئ في مضيق هرمز بعد جولة التصعيد الإيرانية الأمريكية الليلة الماضية التي استهدفت فيها واشنطن

0: الدبلومات الأمريكية وقالت إن من حق إيران الدفاع عن نفسها باستهداف ما تصفه بالناقلات المخالفة أو السفن العسكرية الأمريكية. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: ومعنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومعنا من واشنطن السيد خالد صفوري، رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد صفوري، يعني بما يتعلق بما جاء في خطاب الرئيس دونالد ترامب قبل قليل والتهديد باستهداف يعني جبل رأس الفأس، يعني هذه التهديدات الأمريكية وما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن طهران أو إيران تنهار في هذه المرحلة، كيف تقرأه؟
2: تحيت لك الضيف الكريم والجمهور الجزيرة. بالتأكيد لم يأتي بشيء جديد بالنسبة لإيران، هو ردد وكرر تهديداته. الشيء الوحيد الذي قاله قبل توجهه إلى دالاس تكساس في قاعدة أندروز في واشنطن، قال أنه التصعيد الذي تقوم به إيران تستغل الانتخابات الأمريكية، فهو يعرف اللعبة تماما ويعرف أنه إيران الآن تستطيع أن تلعب هذه الورقة. التهديدات التي ألقاها بأنه سيضرب إيران ويضرب هذه المنطقة، وهذه المنطقة لن يقوم بالكثير، وأنا قلت سابقا أنه الولايات المتحدة تريد هدوء بأكثر ما تستطيع الآن، وتريد أن تعيد أسواق النفط من أجل طمأنة الشارع الأمريكي. أسواق المال تتأثر الآن وبشكل كبير، أعتقد سوق الأسهم في أمريكا هبط 5% خلال الأسبوع الماضي 7 أيام الأخيرة نتيجة التصعيد في الخليج وارتفاع سعر النفط. فليس في مصلحة الولايات المتحدة ورئيس الأمريكي أن يقوم بأي تصعيد الآن قبل الانتخابات، هو بحاجة لهدوء كامل. وذهابه إلى دالاس تكساس وقيامه أو تنظيمه بمؤتمر غير معتاد، يعني مؤتمرات الأحزاب تتم فقط في سنة الرئاسة، انتخابات الرئاسة، هذه ليست سنة رئاسة، لكن رئيس معني جدا بنجاح الحزب الجمهوري في هذه المقاعد، وربط الموضوع في حرب مع إيران لأنه يعرف أنه الأثر السلبية لهذه الحرب وارتفاع الأسعار في السوق الأمريكي، ارتفاع السلع والنفط قد تؤدي تكون سبب إضافي لهذه الخسائر. تكلم على أنه عادة في الانتخابات النصفية حزب الرئيس دائما يخسر، وهو لا يعرف لماذا يحصل ذلك، لكنه يريد أن يقضي على هذا التقليد لأنه ينتصر ويحصل لأمريكا على انتصار في كل الجهات، بما فيها في إيران، بما فيها في فنزويلا، في الاقتصاد، وفي كل مكان في العالم. فبالتالي هو معني جدا أن لا يسقط الحزب الجمهوري، وما قام به بالتأكيد هو يعني ضربة معلم في عقد هذا المؤتمر، لأنه بدون هذا المؤتمر لن يرفع معنويات الحزب الجمهوري. ورغم أن نصف القاعة كان فاضي، يعني الكاميرات لم تسلط على الجهة الفارغة في القاعة، إلا أنه الحضور كان يعني متعمد أن يأتي بعدد كبير من الجمهور، لكن لم يكن بالجمهور الكافي. وغدا الصحافة الأمريكية ستنشر القاعة التي كانت فارغة لعدم وجود كثير من أعضاء الكونغرس، يعتبرون أن اسم الرئيس من الجمهورين يضر فيهم في هذه الانتخابات، فلم يأتوا. هنالك عدد كبير من الجمهورين لم يأتوا إلى هذا المؤتمر، لكن هو تكلم أنه سيذهب لكل دائرة من 35 دائرة الذي يتعرض فيها الجمهوريين لفرصة الخسارة، وسيقوم بحملات انتخابية، وسيزور هذه الدوائر أكثر من مرة. وعد بأن يزور تكساس 2 و3 مرات من أجل ضمان نجاح مرشح الحزب الجمهوري، لأنه تكساس تمثل حقيقة قاعدة للحزب الجمهوري، ولم ينجح فيها ديمقراطي منذ 40 سنة. فإذا خسر الجمهورية ستكون مؤشر خطير للحزب الجمهوري وللرئيس ترامب، فهي خسارة جمهورية بمجلسي نواب الشيوخ ستكون ضربة كبيرة للرئيس الأمريكي، وهو بحاجة لانتصار هام خصوصا في وسط هذه الحرب مع إيران.
1: دكتور عباس خميار، يعني وكالة فارس تحدثت عن سماع دوي انفجارات في سيرك وأيضا في ميناب وجزيرة قشم، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تصريح رسمي من قبل طهران على ما حدث، برأيك لماذا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكما ولكل المشاهدين. نعم بالفعل أنا تابعت قبل أن أكون معكم بدقة عن أي شيء يصدر عن إيران، لكن

0: لحد الآن لن تكون هناك أي إشارات لا من قريب ولا من بعيد على ما حدث. لا أعرف هل هذه الأصوات هي ربما تكون دفاعات أو جو، أو ربما تكون نوع من القضاء على ما بقي من يعني صواريخ لن تكون فعالة، وهذا ما يحدث في المدن الإيرانية. ولكن في هذه الحالات القوات المسلحة تحذر يعني الأهالي بأن هناك ستكون أصوات وتطمئن هؤلاء، وهذا لم يحدث بالفعل. لكن مهما تكون الأمور، ربما يعني نحن ما زلنا في أوائل ساعات الصباح أو الفجر، ربما ستعلن طهران في الساعات القادمة إذا ما كان هذا حادث أو انفجار جديد. لكن ما أريد أن أقوله بأن الاستراتيجية الدفاعية العسكرية الإيرانية تحولت وبكل ذكاء وجرأة من حالة الرد والصبر الاستراتيجي إلى نهج مفاجئ واستباقي قائم على المبادرة. وبعبارة أخرى، فإن الجمهورية الإسلامية هي التي ستحدد من الآن صاعدا ميدان المواجهة وتوقيتها وظروفها، وهي التي ستبادر وليس الخصم. وهذا ما شاهدناه في الساعات أو في الأيام القليلة الماضية، والذي أدى إلى يعني نوع المناوشات الأخيرة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط حيث تجاوز $100. أصبح المضيق أقل ترددا وأقل مرورا من السفن، وهذا كان الأمر واضح بشكل كبير. وأصبحت الأمور أكثر كلفة للأمريكيين مما كان سابقا. وبهذا يعني أن الاستراتيجية الجديدة الإيرانية أمام الحصار البحري خرج من الكنترول البحت للجغرافيا إلى التأثير على صاحب القرار أو من يسيطر على الأسواق. وهذه التغييرات والتطورات
1: دكتور عباس، يعني وهذه
0: مهمة
1: جزئية
0: في
1: مهمة
0: الغاية.
1: أنقلها إلى السيد خالد صفوري، يعني هذه الاستراتيجية الإيرانية الجديدة هل ستواجه باستراتيجية جديدة يعني في هذه الأثناء من قبل الإدارة الأمريكية؟
2: السياسة الأمريكية تجاه إيران الآن عسكريا يتم تلخيصها بأن تكون ضربات محدودة وفقط رد على الضربات الإيرانية. مثل ما قلت، أمريكا تحاول التهدئة بقدر الإمكان، تحاول تطمين الشارع الأمريكي بأن سعر النفط لن يرتفع. إذا استمرت المناوشات، هنالك بعض التوقعات حتى في الإعلام الأمريكي ولدى الخبراء الاستراتيجيين النفطيين أن سعر النفط قد يرتفع إلى $120. وإذا ارتفع سعر النفط خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمين أو قبل الانتخابات الأمريكية لهذا الثمن، فسيكون سعر النفط في الولايات المتحدة حوالي $6، حوالي الآن $4.18، وهذا ارتفاع 18 سنت خلال تقريبا 3 أيام. هذا الارتفاع قد يلعب دور إضافي وضغط إضافي وتراكمي على الاقتصاد الأمريكي، وأدى إلى ضغوط انتخابية على الرئيس الأمريكي. وبالتالي التوجه الأمريكي هو الهدوء في التعامل وعدم بدء في ضربات إلا عندما تقوم إيران بضربات أو ما تقوله الولايات المتحدة استفزازات إيرانية. إيران تعرف ذلك تماما، ولهذا فهي تحاول أن يعني موضوع التهدئة لا يعنيها لأنه عليها حصار، تحاول كل فانة والأخرى أن تحرك الوضع من خلال مناوشات أو عمليات محدودة بحيث أن تستفز الجانب الأمريكي للرد عليها أو لافتعال مشكلة. طبيعة الرد الإيراني بالأمس قصف الأردن وقصف دول الخليج تحديدا البحرين والكويت كان فوق الرد الأمريكي، يعني الضربة الأمريكية. الرد الإيراني كان في مفاجأة، والنيويورك تايمز في صفحتها الأولى قالت أن الضربة الإيرانية كانت غير معتادة، بأنها كان هنالك أكثر من 30 صاروخ تم ضرب الأردن بهذا بعدد كبير من الصواريخ، وهذا لم يكن متوقع. فواضح جدا أن إيران تريد أن تستغل الوقت من أن توجه ضربات أكبر وتؤثر على السوق العالمي وتؤثر على إنتاج النفط وتصديره من المنطقة من أجل ممارسة ضغوط أكثر على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، وبالتالي على هذا له آثار انتخابية، وهو في تصوري واجتهادي الشخصي أنهم اللعبة التي تلعبها إيران.
1: نعم دكتور عباس، يعني طهران تستفيد من الوضع بما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، وأيضا يعني تحاول تحقيق أي إنجاز، وأنت تحدثت قبل قليل عن الاستراتيجية التي تتخذها طهران يعني الآن، لكن بما يتعلق بالعودة إلى مذكرة التفاهم وجهود المفاوضات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث وقال صراحة لا نريد التوصل إلى تفاهمات، لكن لربما سيكون هناك مفاوضات. ما الذي تحمله طهران بهذا الشأن؟
0: نعم، سمعنا يوم أمس من بعض الوسطاء ومنهم القطريين بأن هناك ربما تكون مذكرة جديدة تحمل بعض التغييرات في المذكرة السابقة، وربما يعني ستؤثر هذه الوساطات على صاحب القرار الإيراني. ولكن التساؤل الكبير عند الإيرانيين هو أي ما هي الضمانة، وكيف يستطيع هؤلاء الوسطاء أن يضمنوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد الوصول إلى مذكرة تفاهم جديدة يعني يبقون على تلك المذكرة ولن يغيروا رأيهم مرة أخرى كما غيروها في المرات السابقة. حقيقة لم تكن هناك أي ضمانة، ولا يستطيع أحد أن يضمن، حتى الوسطاء بالرغم من ضغوطهم وذهابهم وإيابهم. يبدو أن الأمريكيين، وهذا ما قلناه دائما، يعني لم يملكوا الاستراتيجية الكافية للخروج من هذه الأزمة، كما لم يكن يملكوها عندما دخلوا هذه الحرب. ما زالت إيران تؤكد على ضرورة الالتزام ب مذكرة التفاهم إسلامآباد، ولن تتحدث طهران لحد الآن عن أي تغيير في مذكرة جديدة، وكل ما نسمعه هو من خارج الجغرافيا الإيرانية. الإيرانيون يعتبرون هذه المذكرة مكسبا كبيرا، والجميع يؤكدون على هذه المذكرة، وهناك بالرغم من أصوات المعارضة ولكن هناك إجماع على أن هذا كان مكسبا للإيرانيين، ولذلك الرئيس ترامب تراجع، يعني الأمريكيون المعارضون للرئيس ترامب اعتبروا هذه المذكرة هي أسوأ بين قوسين مما وصل إليه الرئيس أوباما في عام 2015. كما قلت وأؤكد بأن الآن إيران لا تفكر يعني بالسيطرة الجغرافية، وهي تملك الجغرافيا وتملك الديموغرافيا أيضا، لا تؤكد على هذا الموضوع، عن هذين العاملين، بقدر ما تؤكد على ضرورة يعني التأثير على أصحاب أسواق الطاقة.
1: نعم
0: الموضوع الذي طرحه الجنرال الرضائي بما يتعلق بتوسيع دائرة الحظر في المضيق هرمز، هذه تعتبر خطوة تصاعدية كبيرة، وأتصور الردود القادمة في الساعات القادمة حتى ستكون متغيرة وأكثر مفاجأة مما كانت عليه سابقا.
1: سيد خالد، يعني قلت أن الولايات المتحدة تحاول التهدئة، وإدارة الرئيس الأمريكي الآن في هذه المرحلة تريد يعني التهدئة، لكن تصريحات الرئيس دونالد ترامب والتي سبقت يعني وصوله إلى دالاس بما يتعلق في جزئية أننا لن نحاول التوصل إلى تفاهمات الآن مع إيران، لكن سيكون هناك مفاوضات. هذه جزئية كيف تقرأ؟ وأيضا شكل هذه التفاوضات كيف سيكون؟

0: لن تكون مفاوضات سهلة، علينا أن نفهم أنه ما تطلبه أمريكا وما مستعدة أن تقدمه إيران، أقصى ما تقدمه إيران يختلف كثيرا على أقل ما تريده أمريكا. أمريكا الآن بدأت تطالب بحل برنامج النووي بأكمله، يعني ليس فقط حتى برنامج سلمي غير مقبول لها، تريد تفكيك البرنامج الصاروخي الإيراني. إيران تعتبر برنامج النووي السلمي هو برنامج حق مشروع لأي دولة، و لا تستطيع الولايات المتحدة أن تحدد ذلك ودول المنطقة. يعني أمريكا عقدت صفقة مع المملكة العربية السعودية لبناء مفاعل نووي سلمي، فكيف هي تبيع تقوم بهذه الصفقة في وسط المعركة والحرب التي تحاول أن تمنع إيران أن تملك مثل هذه التكنولوجيا؟ من الصعب على إيران قبول ذلك، ومن الصعب حتى على المجتمع الدولي أن يقبل هذه المفارقة بأن أمريكا تحاول أن تمنع دولة من الحصول على برنامج نووي سلمي، وفي حين أنها تبيع برنامج نووي لدولة أخرى في نفس المنطقة، يعني في نفس الخليج. فأعتقد الموضوع معقد والحوار سيكون معقد،
1: سيد خالد،
0: وعلى
1: يعني
0: الأقل
1: أعتذر على
0: بسبب
1: المقاطعة، يعني في هذه الأثناء هناك عاجل يتحدث أن نائب الرئيس الأمريكي يقول لم تعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران ويمكننا التوصل إلى اتفاق إذا أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك. يعني هذا أيضا كيف تقرأه؟
0: يعني ببساطة ما تريده أمريكا هو استسلام كامل من الطرف الإيراني، وهذا غير ممكن، وهذه المعضلة في أسلوب التعامل الإيراني مع الأمريكي مع إيران. أمريكا لم تعطي إيران أي مجال في أي شيء، كان مطلب أمريكي في البداية أن تبقي إيران برنامجها محدود وأن تسلم اليورانيوم المخصب، الآن أصبح المطلب بأن توقف البرنامج النووي بأكمله. حتى البرنامج الصاروخي الإيراني الآن تتكلم الولايات المتحدة عنه كهدف من أجل تفكيكه، وهذا بالنسبة لإيران غير مقبول. إيران تقول أن الدول المحيطة فيها دول تشكل خطر على أمن إيران ولا تستطيع أن تبقى بدون سلاح طيران، تقريبا إيران ليس لديها سلاح طيران فعال، الدول المحيطة فيها تملك سلاح طيران، وليست كل دول المنطقة لديها علاقة جيدة مع إيران، وتحديدا تتكلم عن الخطر الإسرائيلي أو حتى عن مناوشات قد تحصل مستقبلا مع تركيا التي تملك سلاح طيران فعال، في حين أنها تبقى بدون حماية، هذا غير مقبول. ولا أعتقد أنه أي حكومة إيرانية ستقبل مثل هذه التنازلات، ولهذا أنا في تصوري أنه نحن مقبلين على مواجهة عسكرية كبيرة قد لا تحصل الآن، ليس خلال شهر أو شهرين، وإذا أمريكا أرادت مثل هذه المواجهة سنرى شيء بعد شهر فبراير أو مارس. أمريكا تحتاج إلى بدء الحشد بعد الانتخابات الأمريكية، والحشد قد يمتد إلى ما شابه حرب الخليج سنة 2003، 6 أشهر من حشد قوات أرضية وأسلحة ثقيلة لاستعمالها على لو أرادت أمريكا أن تقوم بعمليات عسكرية برية. هنالك خطة مقدمة لوزارة الدفاع الأمريكية أن يكون هنالك احتلال لنقاط معينة على الساحل الإيراني في مدخل مضيق هرمز، في بعض
1: نعم،
0: الجزر الاستراتيجية في وسط إيران، وفي مناطق النفط في إيران من أجل منع
1: شكرا
0: النفط الإيراني بشكل كامل. أمريكا تعرف أن إيران
1: شكرا
0: تصدر
1: سيدنا،
0: نفط
1: نعم
0: عن طريق البري حوالي
1: شكرا
0: 10 ملايين برميل سواء عن طريق باكستان أو تركيا.
1: شكرا. إذا من واشنطن السيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إلى ضيفي من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكما. تنقسم الآراء وتتباين وجهات النظر بين التيارات السياسية الرئيسة في إيران حول سياسات تتخذ في البلاد، وهي السياسات المتأثرة بتبعات الحرب والحصار وحتى بتوجهات التيارات. المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التباينات وثقلها السياسي وتأثيراتها في اتخاذ القرار الإيراني في تقرير فرح زمان شوقي.
2: تعدد الأقطاب مصطلح بات يتكرر كثيرا في الأوساط الإيرانية، فما يجري هناك ليس حربا عسكرية وحسب، بل جملة من التحديات متشابكة الخيوط. وفي الهرم السياسي الإيراني تتعدد السلطات وتتوزع بين الأجنحة، من جهة تجد السلطات نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات وتعديل سياسات للتعامل مع تبعات حرب وحصار خارجي، ثم تجد نفسها أمام تباين أجنحة داخلي من الجهة المقابلة. نرى معادلة تباين الآراء والسياسات

0: في عدة أمثلة، آخرها قرار الحكومة التي يترأسها رئيس إصلاحي برفع سعر البنزين الحر. في الشارع يثير ذلك مخاوف من تضخم جديد قد يدفع باتجاه احتجاجات خرجت سابقاً لأسباب مماثلة. في منبر المنتقدين وتحديداً المتشددين طرح هؤلاء المخاوف ذاتها تحت عنوان إثقال كاهل المواطنين، مركزين على السياسات الحكومية غير الكافية وتوقيتها المتزامن والحرب والحصار. وعلى ضفة المؤيدين، لا خيار أمام الحكومة بعد ضرب منشآت للطاقة وفرض حصار أمريكي مشدد، فلم يعد الإنتاج المحلي ولا المستورد من الخارج كافياً، والأهم ضرورة ترشيد الاستهلاك في بلد يباع فيه لتر البنزين بسنتات معدودة. مثال آخر اجتماعي حقوقي هذه المرة في البرلمان المحافظ بغالبيته، صوت النواب على الشكل العام لطرح مشروع قانون عنوانه العريض مواجهة الاختراق الأجنبي. يسعى القانون لتجريم التعامل مع الإعلام الخارجي وتقييد الاتصالات مع الخارج والسفارات والمكاتب الأجنبية والدعوة لعقوبات مشددة لمن يفعل ذلك. هو هاجس ولدته الحرب والاغتيالات وحجم الاختراقات، فيسعى بعض المحافظين لتكبيله بإجراءات أثارت مخاوف حقوقية كبرى لدى منتقديهم ومن بينهم مسؤولون في الحكومة. الموقف من التفاوض وإنهاء الحرب مثال ثالث على الشد والجذب بين سياسات الأقطاب. يتباين الموقف بين من يدعو لتثبيت الانتصار عبر الدبلوماسية ويرى أن السلام في هذا التوقيت مشرف ويخشى تبعات أثقل في الشارع. هي مواقف جاءت على لسان شخصيات إصلاحية ومعتدلة، من بينهم رؤساء سابقون ما زالت تياراتهم حية في السياسة والشارع. يقابلها تيار آخر لم يعد يرى منفعة في الدبلوماسية، بل يرى الحل في قبضة النار ولغة القوة والعسكر. كل وجهات النظر هذه لا ترى طريقاً لعرضها في المنبر الإعلامي الأول في البلاد، وهنا يظهر مثال رابع على تباين الأقطاب. يتهم كثيرون ومن بينهم شخصيات حكومية ودبلوماسية بارزة هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح المجال لمن يعارض الحكومة ولمن يروج للتشدد. كل ما سبق يزيد حدة الخلافات التي يحرص بعض صناع القرار ممن هم في واجهة المشهد على عدم تسببها بالشرخ العميق، مثل رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يقول هؤلاء إن الوحدة والتماسك في هذا التوقيت ضرورة، وأن التحريض خيانة، وهذا التصعيد في بناء المصطلحات يحمل خلفه مخاوف من تبعات أبعد لهذه الحرب. فيقلق البعض من انعكاسات قد تؤدي لشق الصفوف، خاصة مع تعزيز الخطاب المتشدد في الداخل وحتى في التعامل مع الخارج.
1: والآن ننتقل إلى الزميلة رنيم بوخزام والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في إعلانات الحرس الثوري الإيراني بشأن مضيق هرمز على وقع تبادل التهديدات باستهداف الأساطيل التجارية والعسكرية في الممرات المائية الحيوية.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات في المنطقة. تصعيد بحري متصاعد بين واشنطن وطهران، وحيث يتحول فيه مضيق هرمز مجددا إلى ساحة لاستعراض القوة وإثبات النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني عن فرض منطقة محظورة في المضيق تشمل مناطق في بحر عمان وبحر العرب. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك معنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. ومعك نبدأ محمود، تفضل.
3: شكرا رنيم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ من آخر الأخبار وآخر ما نشر عن استعدادات أمريكية لضرب أو ربما لشن هجمات واسعة على منشآت إيرانية نووية. الحديث هنا بالذات تحديدا عن هذه الصورة التي نشرتها CNN لجبل الفأس. منشأة جبل الفأس هي منشأة حصينة جدا تحت الأرض بعمق واسع تحت الأرض في هذه المنطقة، وطبعا تتهم إيران دائما بأنها ربما كانت تعد هذه المنشأة كما تلاحظون في وسط إيران مكانها على الخارطة، تعد لإنشاء ملاذ آمن لمنشآت نووية تحت هذه المنشأة الحصينة في عمق الأرض. إذن تقول الآن الأخبار الأخيرة أن هذا العام شهد أعمال بناء واسعة في منشأة جبل الفأس هنا في وسط إيران، وبالتالي من هنا تستعد الولايات المتحدة والضباط الأمريكيين والقيادات العسكرية تدرس شن هجمات واسعة، هذا وفقا لآخر الأنباء. نعود إلى التطورات العسكرية إلى هنا إلى منطقة الخليج. إذن كانت الولايات المتحدة قد تحدثت عن استهداف سفن إيرانية، وردت إيران بأنها استهدفت أيضا سفن أمريكية ومواقع أخرى. من ضمن الاستهدافات التي أعلنتها إيران اليوم استهداف سفن، 10 سفن تجارية قالت إنها كانت تحاول العبور من الممر الجنوبي بطريقة غير مشروعة دون التنسيق مع الحرس الثوري. قالت إنها استهدفت 8 ناقلات نفط هنا في مياه الخليج أيضا. قالت إنها استهدفتها ردا على الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية، وطبعا كانت قد أصدرت تعليمات لناقلات النفط في المنامة في البحرين وفي الكويت بإخلاء طواقمها تحضيرا لاستهدافها، هذا وفقا لإعلان الحرس الثوري طبعا. وأيضا كانت هناك هجمات إيرانية على قاعدة الأزرق في الأردن، حيث قال الأردن إن 20 صاروخا باليستيا استهدفت مواقع داخل الأردن، وتم إسقاط 18 من هذه الصواريخ، وسقط صاروخان في مناطق خالية، في حين يقول البيان الإيراني إنه استهدف قاعدة الأزرق ومنشآت للطائرات الأمريكية هناك. إذن هذا هو الإعلان الإيراني. ماذا عن ما يقابل في الإعلان الأمريكي؟ طبعا الولايات المتحدة كانت قد تحدثت عن استهداف سفن إيرانية ردا على استهداف محاولة، ما قالت إنه محاولة إيران لاستهداف سفنها، وطبعا السفن تجاوزت هذه الاستهداف واستطاعت تفاديها بسبب المضادات الجوية التي تملكها. طبعا الولايات المتحدة في آخر البيان الذي صدر قبل قليل القيادة المركزية كذبت ادعاءات إيرانية باستهداف سفينتين أمريكيتين وإصابتهما بأضرار، وقالت إنها استهدفت 10 سفن، وهذا يرفع عدد الناقلات النفطية التي استهدفتها الولايات المتحدة إلى 10 بعد هذا الإعلان الأمريكي الجديد. نحن نعرف 5 كانت قد حددتها في آخر إعلان، و3 خلال قبل أيام. طبعا نشير إلى هذه الناقلات النفطية التي تستهدفها الولايات المتحدة، من أبرز هذه الناقلات ناقلة ريسكو. هذه الناقلة استهدفتها الولايات المتحدة في خليج عمان، كانت فارغة وقد نشرت فيديو يقول بأنها غرقت بالكامل، لتكون الناقلة الثانية التي تغرق بعد ناقلة كايلو، وهي كما أشرنا تستطيع أن تحمل 760,000 برميل. ناقلة كايلو تحمل نحو 1,000,000 برميل. طبعا كلا الناقلتين عندما تم إغراقهما كانتا فارغتين. نتحدث أيضا عن هذه الناقلة العملاقة. هذه الناقلة تستطيع حمل 2,000,000 برميل، وبالتالي هي واحدة من أكبر ناقلات النفط في العالم. استهدفت وهي فارغة أيضا، تم تعطيلها وليس تدميرها بشكل كامل قرب جزيرة خارك الإيرانية وفقا للإعلان الأمريكي. كان هناك أيضا سفينة محملة بالغاز البترولي المسال استهدفت، وهي محملة وفقا لمارين ترافيك محملة ب5,760,000 متر مكعب من الغاز المسال، استهدفت طبعا في مياه خليج عمان. وهناك أيضا هذه السفينة، سفينة كافيز، هذه الناقلة كانت فارغة وتستطيع حمل 800,000 برميل من النفط. إذن هذه هي الناقلات التي استهدفتها الولايات المتحدة، والحرب والإعلانات والإعلانات المقابلة ما تزال مستمرة بين الطرفين. من هذه النقطة سنعود لرنيم لتحليل المشهد بشكل أوسع.
2: شكرا لك محمود على هذا العرض، وأيضا للمزيد من التعمق في هذا الموضوع نعود إلى ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد، السؤال الذي يطرح نفسه، هل أو ما هو أفق حرب الناقلات هذا؟
4: يعني نحن بداية نتحدث عن التركيز الآن في هذا الصراع على مسرح الحرب البحري أو على الجانب البحري من مسرح الحرب العام، وبالتالي تتداخل في هذا المسرح مسرح الحرب البحري الذي يعني يربط ما بين بحر العرب وخليج عمان ومضيق هرمز والخليج العربي ككل تقريبا، تتداخل في هذا المسرح الأهداف والعمليات ذات البعد الاقتصادي مع الأهداف العسكرية ذات البعد العسكري والعملياتي. وبالتالي هنا في هذا المسرح وفي هذا الاشتباك دخلت مسألة ناقلات النفط واستهدافها في هذا الصراع، إلى جانب طبعا الحصار البحري الذي تقيمه القوات الأمريكية، إلى جانب محاولات الحرس الثوري إقفال المضيق مضيق هرمز ومحاولة التحكم بالمضيق.

0: صديق. طبعا نقطة الصدام أو الاشتباك الأساسية والهدف الأساسي الذي يتصارع عليه الطرفان هو مسألة وضع قواعد الملاحة في مضيق هرمز ومن يتحكم بقواعد الملاحة في مضيق هرمز. فإذا هذا كله يتداخل الآن في المسرح البحري الذي يدور فيه ويتركز فيه الصراع بين الطرفين.
1: بالذي تمكنا من متابعته ورؤيته حتى هذه اللحظة، هل لدى أي من الطرفين المتحاربين القدرة على فرض اليد الطولة في مضيق هرمز؟
0: حتى الآن تشير المعلومات حول موضوع الملاحة والقدرة على الإبحار وقدرة الناقلات والسفن على العبور تشير إلى أن لا يوجد إمكانية لدى أي طرف وحده أن يتحكم في هذه المسألة، وبالتالي هنا التعادل إلى حد ما سلبي بمفهوم الإبحار والتأثير على الإبحار، حيث أن الأمريكيون والحصار البحري الأمريكي يعيق الملاحة في مضيق هرمز بما يتعلق بالسفن والموانئ والسفن الإيرانية الذاهبة أو العائدة من إيران، وبالمقابل أيضا الإيرانيون والحرس الثوري يعيق الملاحة لأي سفن أخرى تحت قاعدة أنه إذا لم يكن هناك حرية ملاحة للسفن الإيرانية لن يكون هناك حرية ملاحة بشكل عام. المعلومات التي تخرج حول يعني عدد السفن التي تتمكن من العبور على مضيق هرمز تدل على أن هذا المضيق إلى حد ما مقفل بنسبة كبيرة جدا.
1: واليوم يعني تابعنا منذ بعض الوقت الأخبار حول استهداف ناقلة نفط أجنبية في المياه الإقليمية العراقية، ما هو البعد الإضافي الذي يضيفه هذا الاستهداف
0: لهذه اتساع الاستهدافات خارج إطار الأطراف النزاع، لأننا نتحدث عن ناقلات ربما ليست للولايات المتحدة وليست لإيران طبعا، وبالتالي خرج الاستهداف عن الأطراف التي تتنازع، وطبعا هذا يعني هذا ما تريده إيران واستراتيجية الحرس الثوري الإيراني الذي دائما يتبنى فكرة توسيع دائرة الصراع ورفع كلفة الحرب، وبالتالي حتى الآن لا معلومات دقيقة عن هذه الناقلة ولمن تتبع، ولكن أنا أعتقد أن الإيرانيين سيوسعون دائرة الاستهداف من أجل رفع كلفة الحرب على الأمريكيين الذين يعتبرونهم هم المسؤولون عن تفاقم هذا الصراع.
1: ماذا عن الحظر الذي تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني اليوم وتوسيع رقعة هذا الحظر؟ هل تابعنا معك رقعة التي تحدث عنها وما دلالات هذا التوسيع؟
0: نعم، دعيني بداية سيدة رنيم أشرح ما هو يعني كيف تتشكل طبقات الحصار الأمريكي في بشكل سريع وبشكل مختصر. الحصار الأمريكي في محيط خليج عمان وبحر العرب يتألف من 3 أنساق بحرية، يمكن الحديث بهذا الشكل عسكريا. هناك نسق قريب من مضيق هرمز، هذا النسق يعني يتألف من الزوارق والمسيرات البحرية الأمريكية طبعا وكاسحات الألغام والتي تتدخل بسرعة في المضيق. هناك نسق آخر في محيط خليج عمان أيضا يتألف من المدمرات الأمريكية ويتركز على القدرة على منع الصواريخ أو إعاقة الصواريخ الإيرانية من التوجه، بالإضافة إلى تنفيذ المطلوب منه بما يتعلق بالحصار. وهناك النسق الثالث من القدرات البحرية الأمريكية في هذه المنطقة تقريبا بحر العرب، وهنا الثقل البحري الأمريكي حيث أن الحاملات الطائرات وبعض المدمرات. فإذا هذه الأنساق الثلاثة هي التي تشكل، هذا هو التشكيل البحري المتوقع وفقا لمعايير المسافة والهدف والقدرات البحرية. الآن يتحدث الإيراني عن منطقة، يعني الحرس الثوري الإيراني يعني يقول أن هناك منطقة محظورة سيعلن عنها بالإحداثيات، ربما حددها الآن بأنها تبدأ من منطقة تشابهار باتجاه عمان بهذا الشكل باتجاه منطقة عمان. وطبعا كان الحظر في المراحل الأولى من الصراع محدد في هذه المنطقة في محيط مضيق هرمز في هذه المنطقة تقريبا، ولكن الآن وسع الحرس الثوري ويتحدث عن هذه المنطقة المحظورة من يعني تصل إلى حدود شبهار، وبالتالي منطقة واسعة على مداخل مضيق هرمز، ولكن حتى الآن لم يحدد الأحداثيات ولا كيفية التعامل مع هذه المنطقة وكيفية تطبيق هذا الحظر الذي أعلن عنه.
1: لدينا الكثير من الأسئلة ولكن انتهى وقت هذه النافذة. شكرا لك العميد حسن جوني، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة ونعود إلى استوديو الأخبار.

0: مع كل ضربة جديدة في المنطقة تتجه الأنظار إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي. خزان الطوارئ الذي تسحب منه واشنطن منذ بداية الحرب، لكن هذا الخزان هبط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود، فيما تتسع المخاطر على الإمدادات. فماذا بقي فيه وماذا يشتري لواشنطن، وقتا أم إمدادا؟ التفاصيل مع نديم الملاح.
1: عندما تتعطل شحنة نفط تتجه الأنظار إلى البرميل البديل. هذه البراميل البديلة أسرع خروج لها من مخزون الطوارئ. السؤال، ماذا يحدث حين تتسع المخاطر والمخزون نفسه يتراجع؟ القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. من جانبها قالت وزارة الطاقة السعودية إن هجمات على منشآت في جنوب المملكة أوقفت بعض عملياتها مؤقتا، لتبدأ التداولات الصباحية لبرنت قرب مستوى الخانات 3 بل وتجاوزته قليلا، وهذه هي المستويات الأعلى منذ أواخر يوليو. لكن القصة ليست هنا. في الولايات المتحدة هبط الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي إلى 285 مليون برميل، هذا الأدنى في نحو 44 عاما. هو مخزون حكومي للطوارئ في تجاويف ملحية تحت الأرض يفتح عند اضطراب الإمدادات. منذ بداية الحرب أواخر فبراير فقد الاحتياطي 31% من رصيده، أي قرابة الثلث في 6 أشهر. لكن السبب ليس الضربات خلال الأيام الأخيرة. في مارس أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إتاحة 172 مليون برميل. هذه حصة واشنطن من أكبر سحب جماعي في تاريخ وكالة الطاقة الدولية. خرج منها حتى الآن نحو 3/4 في خطة كان يفترض أن تكتمل خلال 4 أشهر. نحن الآن في 6. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة توشك على نفاد النفط. مخزونات الشركات التجارية وحدها تعادل نحو 1.5 الاحتياطي الحكومي، والمصافي الآن تعمل 98% من طاقتها. إذن الاحتياطي لدى التجاري هو طبقة إضافية لوقت الاضطراب. عالميا يضخ خط شرق غرب السعودي المتجاوز لهرمز نحو البحر الأحمر بكامل طاقته 7 ملايين برميل يوميا، هذا وفق بيان نتائج أرامكو للربع الأول. لكن البحر الأحمر نفسه في مرمى الهجمات، ومع كل الطرق البديلة تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع هذه الإمدادات العالمية هذا العام بنحو 4%. وحتى المخزون الذي يسد الفجوة لا يصل دفعة واحدة ولا يضخ بالسرعة المصممة، نحو 60% منها فقط بسبب تقادم المنشآت وأعمال الإنشاء الجارية، هذا بحسب مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي. بل إن أكثر من ربع المخزون كان غير متاح للسحب أصلا حتى ديسمبر الماضي. إذن المخزون يشتري وقتا لا إمدادا. فالبراميل لم تباع بل أقرضت وتعود مع علاوة تقارب الربع. يقول وزير الطاقة الأمريكي أن نحو 200 مليون برميل ستعود خلال عام، أي أكثر مما خرج. لكن جدول السداد الذي تم التعاقد عليه يمتد من نوفمبر إلى سبتمبر 2028. إذن هي العودة آجلة والحاجة عاجلة، وهنا الخط الأحمر. إذا اكتملت هذه الخطة هبط الرصيد إلى نحو 243 مليون برميل، أي تحت عتبة 252 مليونا التي يمنع القانون الأمريكي تحتها السحب الروتيني. وإن بقي السحب الطارئ ممكنا بحسب رويترز، المخزون يشتري وقتا، أما الإمداد المستمر فيحتاج برميلا يصل بأمان إلى المشتري.
0: ومشاهدينا ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث تحدث نائب الرئيس الأمريكي عن حرمان الإيرانيين من تصدير المنتجات النفطية ولم تعد لديهم أي عائدات من قطاع الطاقة. وأيضا تحدث أن هناك الكثير من الخيارات أمام إيران ويمكن التوصل إلى اتفاق إذا أراد الرئيس دونالد ترامب. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
1: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
2: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
3: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
4: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
2: نفكك تفاصيله.
3: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
2: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
5: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
6: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
7: كلا هذا لم يحصل.
2: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
8: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
2: لإيضاح المعنى.
9: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
2: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
10: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
2: مخزونات تنفد وخريطة إمدادات عالمية تتغير من آسيا إلى إفريقيا وصولا إلى أمريكا اللاتينية. دول تعيد حساباتها ولاعبون جدد يدخلون المشهد. عبر البيانات ومسارات الطاقة نتتبع حركة النفط والغاز ونرصد كيف تغيرت الأسواق قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها. الطاقة بعد هرمز، سلسلة خاصة على الجزيرة.
11: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وقال إنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب. وأضاف خلال مؤتمر الحزب الجمهوري للانتخابات النصفية أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد بعض التحركات في الموقع. وخلال الليلة الماضية، أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران. في سياق آخر، أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران النووي لمجلس الأمن بسبب انتهاك التزاماتها. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لن تحصد من قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية سوى الإضرار بنظام عدم الانتشار النووي. وفي الملف اليمني، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب، وإنها تواصل التقدم شرق حزم الجوف. في الأثناء، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي إن ميليشيات الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. من جانبه، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ ومسيرات خميس مشيط وأبها وجازان، وإنها ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة السعودية.

0: إذن نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك أحمد. في واشنطن حضور لافت لخطاب الانتصار في كلمة ترامب اليوم في تكساس.
1: بالفعل جعفر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمر في التمسك بسردية المنتصر في هذه الحرب، ويقول إن الولايات المتحدة تفوز على إيران في هذه الحرب، ويستمر أيضا بالقول إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وقال يجب أن يطلق على هذا المضيق اسم مضيق ترامب. كما وعد الأمريكيين بأن أسعار النفط ستنخفض بعد انتهاء هذه الحرب، وبالتالي يستمر ترامب في ذات الرواية، ولكن هذه المرة أمام منصة مهمة بالنسبة إليه وبالنسبة لقاعدته الجمهورية. هذه المنصة التي وفرها له الحزب الجمهوري في مؤتمره بمدينة دالاس بولاية تكساس، هذه المرة يقول لناخبيه إن عليكم أن تتعاملوا مع الانتخابات النصفية والتي ستجرى أو تعقد في بداية شهر نوفمبر المقبل، أن يتعاملوا معها وكأن اسمه على بطاقة الاقتراع. يقول لهم ضعوا أنفسكم في ذات موقع الانتخابات الرئاسية، والنظر إلى هذه الانتخابات المصيرية بعين الاعتبار. وكذلك وعد الأمريكيين بأنه سيمنح كل مراهق بعد الانتخابات النصفية في حال فاز بها الجمهوريون $5,000. ترامب أيضا في هذه الكلمة توعد بضرب إيران مرة أخرى، أشار إلى أن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، واستخدم كلمة حرب ولم يسمي ما يجري عمليات عسكرية. وهذا يأتي أيضا بعد أيام قليلة من رفضه تسمية ما يجري مع إيران حربا. وبالتالي ترامب مرة أخرى يقول للأمريكيين أن هذه الحرب ضرورية، وكان يجب المضي فيها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي حتى لا تتنمر، وفق قوله، على دول الشرق الأوسط في حال امتلكت سلاحا نوويا. أيضا هدد إيران بأنه سيستهدف موقع جبل الفأس، هذا الموقع النووي الذي لطالما هدد بأنه سيضرب قريبا، وقال إنه تحت أعين البنتاغون. بكل الأحوال هذه الكلمة والتي غاب عنها مرشحون جمهوريون ربما خشية من أن يتأثروا بأرقام استطلاعات الرأي التي تظهر أن أغلب الأمريكيين لا يؤيدون الاستمرار في هذه الحرب، وتظهر أيضا انخفاضا في شعبية الرئيس الأمريكي. ترامب أكد فيها أن الولايات المتحدة ماضية فيها بشكل جيد، وأن إيران أصبحت ضعيفة، وبالتالي الجديد فيها لعله هو فقط هذه التأكيدات منه بأنه ماض في مسألة التهديد باستهداف موقع جبل الفأس في إيران. عدا عن ذلك كانت معظم التصريحات هي تصريحات جددها وكررها عدة مرات في الأسابيع الماضية. وعد مرة أخرى بأن هذه الحرب لن تطول وأن أسعار الوقود ستنخفض بعدها، وبالتالي هناك من كان يترقب أيضا إن كانت ستستمر هذه الحرب بعد الانتخابات النصفية أم أنها سيعلن ترامب فقط خطاب الانتصار ويوقف العمليات العسكرية. ولكن الواضح أن الولايات المتحدة ماضية فيها، كما كان قد أشار بذلك عدد من المسؤولين في إدارته جعفر.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد من واشنطن. الآن نتحول إلى بابا ولد حرمة في طهران. بابا، بينما يتحدث ترامب عن انتصار أمريكي، كيف هي الأصداء في طهران عن التطورات الميدانية الأخيرة؟
2: نعم جعفر، كانت هناك البارحة هذه التطورات المتعلقة بسماع ذوي انفجارات في مناطق ساحلية من إيران، وفق ما نقلت وسائل الإعلام هنا، من بينها وكالة فارس. تحدثت وكالة فارس الأنباء عن سماع ذوي هذه الانفجارات في ثلاث مناطق ساحلية من إيران، من بينها هي مدينة سيرك ومناب، بالإضافة إلى جزيرة قشم كبرى الجزر الإيرانية. تضيف وكالة الأنباء الإيرانية أن هناك مقذوفات سقطت في بعض النقاط والمناطق في مدينة سيرك، وكل هذه المناطق التي دار الحديث حولها بشأن سماع هذه الانفجارات الذوية، هذه الانفجارات كلها تقع في محافظة هرمز كان المطلة على مضيق هرمز، وكانت مدينة جاسك أيضا موعدا خلال الساعات الأولى من الليلة البارحة أيضا مع سماع دوي هذه الانفجارات. لعلنا حتى الساعة نشير إلى أنه لا تفاصيل إضافية، لا تأكيدات رسمية من طرف أي جهة عسكرية أو مدنية في إيران على الأقل من طهران هنا بشأن ما جرى هناك، لا الحرس الثوري ولا الجيش الإيراني ولا أي مسؤول حكومي تحدث أو قدم تفاصيل ما جرى، ما إذا كانت هناك استهدافات لسفن حربية إيرانية أو لناقلات نفط وتلك المنطقة الساحلية لا سيما باتجاه مضيق هرمز مثلا، وكذلك جزيرة خارك ومدينة جاسك كانت خلال الأيام الماضية الأسبوع الماضي مسرحا لهذه الاستهدافات التي شنتها القوات الأمريكية على ناقلات نفط إيرانية لا سيما في محيط جزيرة خارك، حيث استهدفت هناك ناقلة نفط وكذلك في محيط مدينة جاسك ذلك الميناء المهم استهدفت أيضا قربه وفي محيطه ناقلة نفط إيرانيتان، لكن حتى الساعة ورغم مضي هذه الساعات الطوال لا تفصيل بشأن ما جرى في تلك المناطق لا من طرف المسؤولين العسكريين ولا من طرف المسؤولين المدنيين هنا في إيران. لعل الساعات القادمة تجلي بعض هذا اللبس والغموض، ولعل المسؤولين الإيرانيين يقدمون بعض التفاصيل بشأن ما جرى في تلك المناطق الساحلية من إيران خلال الساعات الماضية من الليلة الفارطة.
0: رابا ولد حلمة مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. وقد رصد مراسل الجزيرة عمر هواش الوضع في مضيق هرمز في المياه الإقليمية الإيرانية بالمنطقة الواقعة بين جزر هرمز وقشم والارك.
3: نحن الآن في مضيق هرمز داخل مثلث الجزر الثلاث، جزيرة هرمز وجزيرة لارك وجزيرة قشم في المياه الإقليمية الإيرانية. هناك عدد واضح من السفن، هذه الأضواء التي تشاهد في عمق الصورة هي لتكدس السفن في المياه الإقليمية الإيرانية من مضيق هرمز بانتظار تعليمات الحرس الثوري الإيراني. الوضع الآن آمن وهادئ في مضيق هرمز بعد جولة التصعيد الإيرانية الأمريكية الليلة الماضية التي استهدفت فيها واشنطن القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية، وردت إيران باستهداف 10 ناقلات نفط داخل مضيق هرمز، قالت إنها كانت تريد العبور من مسار مخالف أيضا في هذا الاتجاه بعض السفن التي لا تزال راسية. إضافة لذلك استهدف الحرس الثوري 8 ناقلات نفط في المياه الخليجية فضلا عن مدمرتين أمريكيتين. الحرس الثوري الإيراني طهران على لسان أيضا الخارجية الإيرانية دانت الهجمات الأمريكية وقالت إن من حق إيران الدفاع عن نفسها باستهداف ما تصفه بالناقلات المخالفة أو السفن العسكرية الأمريكية. عمر هواش، الجزيرة من مضيق هرمز.
0: معنا الآن من طهران الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. أبدأ معك سيد مارلين، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي في خطاب دالاس اليوم عن تحقيق انتصار أمريكي وعن إيران تنهار، هل يتحدث عن تقييم واقعي برأيك أم أن المسألة هي خطاب للداخل الأمريكي ولقاعدته الانتخابية؟
4: شكرا على الاستضافة. نعم هذا صحيح، هذا خطاب موجه فقط لقاعدته الانتخابية وخطاب موجه للداخل الأمريكي، عاد نفس الخطاب ونفس الكلام وهو يقول ذلك منذ أيام طبعا، ونفس الشيء سمعناه حتى بعد انطلاق هذه الجولة وحتى منذ بداية النزاع مع إيران. إذن أعتقد أن الرئيس ترامب يحاول أن يحمس قاعدته الانتخابية.
0: إلى أي مدى سيد مارلين تعتقد بأن ترامب ما زال يؤمن بخيار الدبلوماسية ولو بعد الانتخابات النصفية؟
5: يا نعم، أشار إلى إمكانية استئناف المحادثات، وأعتقد أن الطرفين ينظرون إلى الانتخابات النصفية على أنها مرحلة زمنية مفصلية يمكن بعدها العودة لطاولة المفاوضات. يمكن أن نرى مقاربات جديدة وأيضا انطلاقة جديدة للمفاوضات والمحادثات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن نظر في الخيارات الممكنة والمطروحة من أجل تجاوز هذه الأزمة. إذن أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب حاول أن يشير إلى هذا الأمر في الخطاب.
0: دكتور عباس في طهران، كيف ترى السلوك الخطابي لترامب في هذه المرحلة؟ هل هو إعادة شراء الوقت تمهيدا للانتخابات النصفية، ثم بعد ذلك قد يلجأ إلى التصعيد مع إيران مثلا؟
6: الحقيقة كل يعني الخيارات الأمريكية هي محل نظر الإيرانيين، ولكن في نفس الوقت لا يعولون على هكذا خطابات، لأنه يعرفونها، لأنه هي أولا للداخل الأمريكي وموضوع الحملات الانتخابية، وفي نفس الوقت هو لإدارة أسواق الطاقة والأزمة الاقتصادية الداخلية، ولنوع من ورقة اقتصادية تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية وفريقه عندما يريدون يعني يكسبون هذه الأرباح الطائلة من خلال هذه التغريدات أو من خلال هذه المواقف. لذلك لا يعول على طهران، لا تعول على هذه التصريحات والخطابات المملة وكثير من الأحيان الهابطة كما شاهدناها في الساعات في قبل ساعة، يعني يعتبر يعني من يسمع هذا الخطاب الحقيقة لا أعرف دولة عظمى ورئيس دولة عظمى يتحدث بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. على أي حال هذا الشأن أمريكي، ولكن ما يتعلق بالإيرانيين كما قلتها في مداخلة سابقة، الإيرانيون مستعدون بشكل كامل في المواجهة، سواء على طاولة المفاوضات الحل السلمي وسواء بالميدان. الاستراتيجية الدفاعية العسكرية كما قلت بعد التعيينات الأخيرة تحولت يعني بكل ذكاء وجرأة من حالة الرد والصبر الاستراتيجي إلى نهج مفاجئ واستباقي قائم على المبادرة. الهجمات الأخيرة أو الردود الأخيرة تؤكد ذلك، وبعبارة أخرى أن الجمهورية الإسلامية هي التي ستحدد من الآن فصاعدا ميدان المواجهة، توقيت المواجهة وظروف هذه المواجهة أمام الخصم أو العدو، والأهداف التي أعلنتها إيران قبل ساعات وقالت بأن أي هدف أو أي سفينة تستهدف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هناك بالمقابل 20 هدفا وموقعا أمريكيا سترد عليها طهران. هذا يعني هناك تصعيد وتغيير في الاستراتيجية، وهذا يعني هناك ورقة الردع أصبحت أكثر تأثيرا مما كانت عليه، وهذا يعني هناك نوع من يعني الثقة العالية عند الإيرانيين بأنفسهم، وما أعلن في من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن دائرة الحظر البحري قد عبر المضيق وأصبح أكثر مساحة جغرافية. هذا يصب في هذه الاستراتيجية الجديدة. لذلك إيران تعرف المأزق الأمريكي وخاصة قبل الانتخابات، لذلك تستخدم ورقة
0: طيب دكتور
6: الرغبة
0: عباس
6: بشكل كبير مفاجئ وبشكل ذكي، وهذا ما لاحظناه في الأيام الماضية.
0: دعني دكتور عباس لو سمحت لي في هذه الجزئية، في جزئية المبادرة الإيرانية، دعني هنا أسأل سيد مارلين، هل ترى الآن أن إيران أصبحت تملك ورقة المبادرة فعلا وقد تؤثر على حسابات ترامب الانتخابية، المبادرة بالفعل العسكري أعني؟

0: الإشارة إليها من قبل ضيفكم الكريم. منذ أسابيع رأينا بأن إيران بدأت تبادر وتأخذ بزمام الأمور، كانت هي من يبدأ بالهجوم ولا تنتظر ردة الفعل عندما تهاجم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذا يضع القوات الأمريكية على خط الدفاع الاستراتيجية هنا من جانب إيران، هي الضغط على رئيس دونالد ترامب من الناحية الاقتصادية، وأيضا رفع الكلفة قبيل الانتخابات النصفية، وهذا يضغط على المستهلك الأمريكي من خلال التضخم وارتفاع الأسعار.
1: إذا حديث ترامب عن أن إيران تحاول التأثير على الانتخابات النصفية تراه بأنه حديثا واقعيا، وتعتقد بأنه فعلا إيران قادر على التأثير؟
0: نعم، شكرا. بكل تأكيد في الولايات المتحدة الأمريكية وصل جالون النفط إلى أزيد من $4، وارتفع سعر النفط والبنزين. بالتالي هناك بالتأكيد ضغط كبير ومتزايد على رئيس دونالد ترامب وعلى الجمهوريين بشكل عام، وهناك من الجمهوريين من يرتدون على رئيس دونالد ترامب بسبب ما يحدث من مشاكل اقتصادية قبيل الانتخابات النصفية.
1: دكتور عباس، في طهران نعلم أن ترامب رجل يعتمد على عنصر المفاجأة، ما يعني بأن التصعيد الأمريكي أيضا يبقى واردا جدا، وقد يكون حتى قبل الانتخابات النصفية، ليس ذلك مستبعدا. إلى أي مدى تعتقد بأن طهران تتحسب عسكريا لذلك ومستعدة لأي تصعيد كبير؟
2: نتصور الإيرانيون يأخذون كل هذه المواقف بالرغم من تكرارها وتناقضاتها وأسلوبها، يأخذون كل هذه المفردات على جد، ولهم سيناريوهات متعددة. الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي أعلنها عدة مرات نائب رئيس الجمهورية بأنه كان الحكومة كانت على استعداد لهذه الحرب، وكانت تخطط منذ عام لمواجهة هذه الحرب التي كانت آنذاك محتملة. لذلك أنا أتصور هناك سيناريوهات متعددة قد رسمتها الحكومة الإيرانية للمواجهة، سواء سياسيا أو عسكريا أو إعلاميا وحتى اقتصاديا بشكل كبير. ما نسمعه اليوم من الرئيس ترامب وخاصة في هذه الأيام الحقيقة يذكرنا بما كان يقوله جيمي كارتر قبل الانتخابات عام 1980 في القرن الماضي، عندما كان يفاوض الإيرانيين وعلى مدى عام واحد بالكامل، وكانت إيران آنذاك تلعب بهذه الورقة الانتخابية، وهذه اللعبة التي كانت الحقيقة بهدوء وبذكاء هي التي أسقطت الرئيس جيمي كارتر في نوفمبر عام 1980 بشكل دوي وبشكل يعني لن تذكرها الانتخابات الأمريكية السابقة. لذلك الإيرانيون يخططون في هذا الاتجاه. الآن التكلفة، نعم كما تفضل ضيفك الكريم، التكلفة أصبحت عالية، البرميل النفط أصبح أكثر من $100، التكلفة أصبحت عالية جدا. المضيق بالرغم من الادعاءات الترامبية، المضيق خلال اليومين الأخيرين أصبح أقل مرورا من أي وقت مضى. لذلك هذه الورقة، ورقة الردع التي تلعبها طهران، أصبحت في هذه المرحلة أكثر تأثيرا. الآن الإيرانيون واثقون بأنفسهم ويستطيعون أن يفرضوا إرادتهم سواء على المضيق أو على كيفية

0: مساحة الرد ومساحة الرد، والأهم من ذلك التوقيت. وهذه نقطة مهمة. إيران تملك الجغرافيا وتملك الديموغرافيا وتملك القوة العسكرية، وأتصور النقطة الأهم هي تملك الإرادة. الحرب وهذه هكذا حروب الغير متكافئة، وهذا هكذا حروب التي الطرف الآخر يملك هذه القدرة وهذه القوة وهذه التكنولوجيا وهذا المال وهذا الإعلام. الحقيقة هي حرب غير متوازنة، ولكن في
1: نعم.
0: نفس الوقت الإرادة هي التي تحكم هكذا
1: طيب،
0: حروب،
1: دعني هنا، دعني هنا
0: ونساعد
1: دكتور
0: على
1: عباس لو
0: الإرادة
1: سمحت لي،
0: عند
1: دعني فقط هنا أتساءل عن أحد تصريحات ترامب في هذا الخطاب، وهنا أتوجه إلى السيد مارلين في واشنطن. ترامب قال إننا قد نضطر، يتحدث عن الولايات المتحدة، إلى توجيه ضربة إلى موقع آخر في جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. هل ترى بأن هذا التهديد واقعي؟ هل فعلا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة ذلك، هجوم من هذا النوع؟
2: نعم، شكرا. أعتقد أن هذا يتوقف على الظروف على الأرض. رأينا التطورات التي حصلت في الأسابيع القليلة الماضية وتصاعد أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وإذا ما استمر أيضا هذا الارتفاع أعتقد أن الإدارة الأمريكية قد تتحرك وتحاول فعل شيء ما على المستوى العسكري من أجل التخفيف من الآلام الاقتصادية والتبعات الاقتصادية لهذه الحرب. وأعتقد أن الرئيس ترامب سيحاول أن يوجه ضربات عسكرية محدودة من أجل تهدئة الأسواق. طبعا هذا ممكن، قد يحاول تغيير الانتباه من قضية الأسواق إلى ما تقوم به إيران.
1: بعد خطاب ترامب سيد مارلين، هناك أخبار وردت عن نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس، قال في أحدها إنه لم تعد هناك كثير من الخيارات أمام إيران، ويمكننا التوصل إلى اتفاق إذا أراد ترامب ذلك. هل يعني هذا أن هناك جناح قوي داخل الإدارة الأمريكية ميال للتفاوض، لكن ترامب لا يفصح عن ذلك؟
2: Yes, thank you. I think في تقديري النافذة الزمنية بعد الانتخابات هي أوسع بالتأكيد من النافذة التي تسبقها. بالتالي الرئيس دونالد ترامب له فريق متكامل يحاول أن ينهي هذا الصراع. طبعا هناك جزء كبير لم يكونوا مرتاحين بخصوص مذكرة التفاهم، ولكن الجزء الباقي كان يؤيد هذه المذكرة. بالتالي أعتقد أن فريق دونالد ترامب سيتخذ القرار المناسب ربما بعد الانتخابات النصفية، وجي ديفنس من العناصر الأساسية التي تدعو لوقف الحرب.
1: دكتور عباس، كيف تنظر إلى هذا الاختلاف في التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية، بين تصريحات حادة عن ترامب تشير إلى التصعيد، وتصريحات تأتي مثلا من جي ديفنس تتحدث عن خيار التفاوض؟
0: لا أحد يستطيع أن ينكر بأن هناك تباين في الرؤى هناك بين الرئيس ترامب وبين الأوبانس وفريق الرئيس ترامب، وهذا ما شاهدناه بالفعل في الجولة السادسة من المفاوضات في عمان عندما قصفت طاولة المفاوضات، وهذا ما شاهدناه في جنيف وأيضا في إسلام أباد عندما وصل الفريقان الإيراني والأمريكي إلى نتائج جيدة، وكان على وشك إعلان مؤتمر صحفي، وحتى كانت المنصة قد جهزت لهذا الإعلان المشترك مع فانس، لكن مجرد اتصال هاتفي بين فانس والرئيس الأمريكي غادر المفاوض الأمريكي وترك الكرة كما كان يقول آنذاك في الملعب الإيراني. هذه التباينات موجودة، ولكن يبدو أن القرار الذي يتخذ هو قرار إمبراطور وليس قرار دولة ديمقراطية لها مؤسساتها، وهذا ما يقوله الأمريكيون أنفسهم دائما في الآونة الأخيرة وفي ظل رئاسة ترامب. لكن مهما تكون هذه الأمور، العداء مشترك بين الجميع لإيران، وهذا عداء تاريخي سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين. والديمقراطيين أو الديمقراطيون هم الذين وضعوا إيران في لائحة دول الشر، ولا ننسى هذا الإقدام الأمريكي آنذاك. مع العلم الإيرانيون كانوا يعني في النهاية متعاونون لنزع قتيل الأزمة في العراق وفي أفغانستان وفي المنطقة برمتها لتجنب الحرب آنذاك. لذلك إيران لا تعول على هذه المواقف. هذه المواقف في النهاية هي في الإعلام أو على مواقف ورقية، يجب أن نعرف ونلمس ذلك على الأرض وفي الخطوات التي تتخذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من رئيس ترامب أو من فريقه أو من معارضيه، سواء من الحزب الجمهوري أو الديمقراطية أو الحزب الديمقراطي. نرى على الأرض ماذا سيحدث، هذا لن نلمسه أبداً.
1: طيب سيد مارلين، في خطابه ترامب تحدث أيضا عن ما سماه الاستقلال والهيمنة في قطاع الطاقة لصالح الولايات المتحدة. إلى أي مدى هذا الحديث واقعي في ظل أزمة الطاقة التي تسببت فيها حرب الولايات المتحدة على إيران؟
2: نعم، سؤال ممتاز للغاية. الرئيس دونالد ترامب دائما يشير إلى تقدم صناعة الغاز والنفط في أمريكا خلال 10 أو 15 سنة الماضية. الولايات المتحدة الأمريكية تصدر جزءا مهما من هذه المنتجات، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق. ورئيس دونالد ترامب ربما لم يمضي بعيدا في مشاريع الاقتصاد الأخضر، وأعتقد أنه ما زال متشبث بالاستثمار في الصناعات التقليدية في مجال الطاقة، في مجال النفط. أعتقد أن رئيس دونالد ترامب يبحث دوما عن حلول مناسبة للخروج من هذه الأزمة مع إيران.
1: دكتور عباس، تبدو الضغوط الأمريكية واضحة على القطاع النفطي الإيراني، ومع مرور الوقت من المؤكد أن هذا سيدخل في حسابات الموازنة وفي تمويل اقتصاد الدولة وحتى في تمويل التطوير العسكري. إلى أي مدى إيران خاسرة مع عامل الوقت؟
0: أساسا الحرب هي خسارة للجميع، ولا أحد ينكر بأن الحصار حصار كبير، وحصار ربما كما يقول الأمريكيون، والعقوبات أيضا ليس له مثيل في التاريخ. ولكن كما قلت، الإرادة هي الأقوى. عندما تكون الحرب على إيران والعدوان هو حرب وجودي، هناك الإيرانيون يستطيعون هذه المواجهة. كما قلت، هناك كانت مخططات أو كان هناك برامج مختلفة الإيرانيون كانوا يعرفونها جيدا، ومن ذلك هم يديرون هذه الأزمة بهذه الطريقة. في قمة الحرب، وما زلنا نحن الآن في حرب اقتصادية كبيرة وإعلامية وحرب مركبة، لكن الحقيقة لا نحس بالنقص في المواد الغذائية ولا نقص في السلع بمختلف أشكالها. لذلك هذا هو ربما يدل بأن هناك برنامج وتخطيط للمواجهة. لكن التضخم أمر واضح ويؤثر على المواطن الإيراني، ولكن عندما تكون كما قلت حرب وجودية، فأتصور هناك يستطيع المواطن أن يتحمل وأن يعي ماذا يقول وماذا تهدف الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتحدث الرئيس ترامب عدة مرات ويسمي المضيق الذي باسمه، وهذا ما يسمعه الإيرانيون والمواطنون العاديون حتى يعني يتحسسون ويتأثرون سلبا بشكل كبير وتثير مشاعرهم وأحاسيسهم. ولهذا هذه الخطابات وهذا النوع من الأداء الخطابي يؤدي إلى التماسك الشعبي ويؤدي إلى مقاومة شعبية إيرانية، وهذا ما نسمعه في الشارع وفي الميدان وفي الأسواق وفي الدوائر الحكومية والمدارس، ونسمع هذا الردود استهزائية من قبل مواطنين عاديين. لذلك هي حرب وجود، هي حرب مواجهة، وهناك مقاومة إيرانية، ولكن الإيرانيون يعتبرون بأن مع كل هذه الخسائر وهذه الأضرار ربما الطرف الآخر هو الأكثر يواجه هذه الآلام، هو الأكثر يعني نقصا في المقاومة وفي الصمود
1: وعلى ذكر هذه
0: والتوفيق
1: الآلام
0: صراحة
1: دكتور
0: طهران
1: عباس، أود أن أتساءل
0: لمصلحتها.
1: هنا فيما يتعلق أسعار النفط، وأتوجه بسؤال إلى السيد مارلين. إذا استمرت أسعار النفط بحدود أو فوق حاجز $100 للبرميل حتى حلول موعد الانتخابات، هل سيكون ترامب وإدارته والحزب الجمهوري في مأزق؟
2: نعم هذا صحيح، أعتقد أننا تجاوزنا ذلك الحاجز أي $100، ومعظم المراقبين والمتخصصين في مجال الطاقة يقولون بأن تجاوز حاجز $100 سيجعل من الرئيس دونالد ترامب يفكر في تغيير الاستراتيجيات التي كانت تقود هذه الأسعار للانخفاض. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تركز على قضية الأسعار وحل هذه المعضلة الاقتصادية بشكل سريع حتى لا يكون هناك تضخم وانزعاج أكبر في صفوف المستهلكين.
1: كيف تنظرون سيد مارلين في الولايات المتحدة، كيف تنظرون إلى مرحلة ما بعد الانتخابات النصفية إذا عاد الديمقراطيون بقوة؟ كيف سيكون مصير هذه الحرب مع إيران؟
2: نعم، إذا ما حدث هذا السيناريو فأعتقد أن الحرب تتخذ ربما منحى آخر، وقد تنخرط الإدارة الجديدة على الأقل في محادثات جديدة، وقد يمنح الوسطاء مجالا أكبر للتحرك من أجل الوصول إلى اتفاق وصفقة، خاصة إذا ما حصل الديمقراطيون على أصوات كثيرة تمكنهم من الحصول على الأغلبية. وأعتقد أن الناس في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون بشكل كبير، لكن يمكن تبديل ذلك إذا ما حصل الديمقراطيون على مقاعد تمكنهم من تغيير السياسات والتشريعات في أمريكا.
1: أشكرك جزيلا مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية من واشنطن، كما أشكر ضيفنا من طهران الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. تنقسم الآراء وتتباين وجهات النظر بين التيارات السياسية الرئيسية في إيران بشأن سياسات تتخذ في البلاد، وهي السياسات المتأثرة بتبعات الحرب والحصار وحتى بتوجهات التيارات. مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التباينات وثقلها السياسي وتأثيراتها في اتخاذ القرار الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: تعدد الأقطاب مصطلح بات يتكرر كثيرا في الأوساط الإيرانية، فما يجري هناك ليس حربا عسكرية وحسب، بل جملة من التحديات متشابكة الخيوط.

0: وفي الهرم السياسي الإيراني تتعدد السلطات وتتوزع بين الأجنحة. من جهة تجد السلطات نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات وتعديل سياسات للتعامل مع تبعات حرب وحصار خارجي، ثم تجد نفسها أمام تباين أجنحة داخلي من الجهة المقابلة. نرى معادلة تباين الآراء والسياسات في عدة أمثلة، آخرها قرار الحكومة التي يترأسها رئيس إصلاحي برفع سعر البنزين الحر. في الشارع يثير ذلك مخاوف من تضخم جديد قد يدفع باتجاه احتجاجات خرجت سابقاً لأسباب مماثلة. في منبر المنتقدين وتحديداً المتشددين طرح هؤلاء المخاوف ذاتها تحت عنوان إثقال كاهل المواطنين، مركزين على السياسات الحكومية غير الكافية وتوقيتها المتزامن والحرب والحصار. وعلى ضفة المؤيدين، لا خيار أمام الحكومة بعد ضرب منشآت للطاقة وفرض حصار أمريكي مشدد، فلم يعد الإنتاج المحلي ولا المستورد من الخارج كافياً، والأهم ضرورة ترشيد الاستهلاك في بلد يباع فيه لتر البنزين بسنتات معدودة. مثال آخر اجتماعي حقوقي هذه المرة في البرلمان المحافظ بغالبيته، صوت النواب على الشكل العام لطرح مشروع قانون عنوانه العريض مواجهة الاختراق الأجنبي. يسعى القانون لتجريم التعامل مع الإعلام الخارجي وتقييد الاتصالات مع الخارج والسفارات والمكاتب الأجنبية والدعوة لعقوبات مشددة لمن يفعل ذلك. هو هاجس ولدته الحرب والاغتيالات وحجم الاختراقات، فيسعى بعض المحافظين لتكبيله بإجراءات أثارت مخاوف حقوقية كبرى لدى منتقديهم ومن بينهم مسؤولون في الحكومة. الموقف من التفاوض وإنهاء الحرب مثال ثالث على الشد والجذب بين سياسات الأقطاب. يتباين الموقف بين من يدعو لتثبيت الانتصار عبر الدبلوماسية ويرى أن السلام في هذا التوقيت مشرف ويخشى تبعات أثقل في الشارع. هي مواقف جاءت على لسان شخصيات إصلاحية ومعتدلة، من بينهم رؤساء سابقون ما زالت تياراتهم حية في السياسة والشارع. يقابلها تيار آخر لم يعد يرى منفعة في الدبلوماسية، بل يرى الحل في قبضة النار ولغة القوة والعسكر. كل وجهات النظر هذه لا ترى طريقاً لعرضها في المنبر الإعلامي الأول في البلاد، وهنا يظهر مثال رابع على تباين الأقطاب. يتهم كثيرون ومن بينهم شخصيات حكومية ودبلوماسية بارزة هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح المجال لمن يعارض الحكومة ولمن يروج للتشدد. كل ما سبق يزيد حدة الخلافات التي يحرص بعض صناع القرار ممن هم في واجهة المشهد على عدم تسببها بالشرخ العميق، مثل رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يقول هؤلاء إن الوحدة والتماسك في هذا التوقيت ضرورة، وأن التحريض خيانة، وهذا التصعيد في بناء المصطلحات يحمل خلفه مخاوف من تبعات أبعد لهذه الحرب. فيقلق البعض من انعكاسات قد تؤدي لشق الصفوف، خاصة مع تعزيز الخطاب المتشدد في الداخل وحتى في التعامل مع الخارج.
1: الآن إلى الزميلة ازدهار شعشعة وفقرة سياق الحدث وقراءة مشهد الحرب الأمريكية الإيرانية بين التصعيد الميداني والإشارات السياسية.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. المشهد الأمريكي الإيراني يترنح اليوم بين تصعيد ميداني وإشارات سياسية. ضربات أمريكية تستهدف ناقلات نفط إيرانية، ورد إيراني يستهدف الإقليم ومضيق هرمز، وفي الخلفية حديث في واشنطن عن خطط لضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض في جبل الفأس، يقابله طرح في طهران لشروط إنهاء الوضع الراهن. فهل نحن أمام تصعيد يفتح باب التفاوض أم مواجهة قد تتوسع قبل أن تنضج فرص التهدئة؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات والتحركات الأخيرة. الولايات المتحدة تقدم التصعيد البحري بوصفه رداً وردعاً واستهدافاً لشبكات تمويل الحرس الثوري. فالقيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي، وتؤكد أن هذه الناقلات جزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري الإيراني. كما تقول إن الحرس الثوري لم يستهدف أياً من سفن البحرية الأمريكية، وإن جميع محاولاته

0: فشلت. وفي المسار الموازي تنقل CNN عن مصادر أن الجهود الأمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض لا تزال متواصلة. بهذا المعنى تجمع واشنطن بين ضغط بحري اقتصادي مباشر ورسالة عسكرية مفتوحة تجاه البرنامج النووي. أما إيران فتقدم تحركاتها بوصفها رداً مشروعا. الحرس الثوري الإيراني يقول إن عملياته جاءت ردا على هجمات الأمريكيين على 5 ناقلات نفط إيرانية، ويضيف أنه إذا تعرض هدفان أو 3 أهداف إيرانية للاعتداء فسيكون الرد عبر ضرب 20 هدفا للعدو. كما يضع الحرس الثوري شروطا سياسية وأمنية لإنهاء الوضع الراهن، بينها توقف واشنطن عن التدخل في القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء ما وصفه بحصار اليمن وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة. وهكذا تربط طهران بين الرد البحري وشروط التفاوض الأوسع. تطورات تأتي غداة ليلة شهدت ميدانا ساخنا في الإقليم، نطلع إذن على أبرز أحداثه مع الزميل عبد القادر عرادة الذي سيشرح لنا المزيد من التفاصيل على الخارطة التفاعلية. عبد القادر،
1: بالفعل ازدهار، يمكن أن نتحدث عن تصعيد متراكم إن صح القول خلال هذه الأيام، ومسرحه طبعا هو هذا المضيق وهذه البحار، وبالتحديد نحن نتحدث عن عقدتين. نتحدث بداية عن مدينة جازك ومينائها، وهذه مدينة استراتيجية، وكما نلاحظ هي خارج مضيق هرمز، فبالتالي هي منفذ لإيران لتصدير نفطها. ولكن أيضا هناك جزيرة خارك التي أيضا تعد عصب حيوي بالنسبة للاقتصاد الإيراني. السجال الأمريكي الإيراني يتحدث عن استهداف ناقلات، الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن استهداف 10 ناقلات خصوصا على مستوى خليج عمان، تحدثت عن 5 أمس، ولكن أيضا تحدثت عن سفينة على مستوى خارك. بالمقابل الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن استهداف سفن أمريكية عسكرية، ولكن أيضا ناقلات نفط لم تمتثل لتعليمات العبور عبر المسار الإيراني. وحينما نتحدث ازدهار نتحدث عن النفط الإيراني، دعيني أريك هذا الخط المهم جدا، هذا الخط الذي يصل بين خارك كما نلاحظ وصولا إلى ميناء جاسك، انطلاقا من غورا فعسلوية وصولا إلى ميناء جاسك. وفق ستاندرد أند بورز في يوليو فقط تم تصدير نحو 700,000 برميل عبر هذا الخط، وهنا تأتي معركة النفط. ربما سأشير إلى نقطة أخرى تتعلق بهذا التصعيد والمتعلق بالملف النووي الإيراني، وهنا الحديث عن هذه المنطقة أو جبل الفأس، وهي منشأة نووية لا تبعد إلا 2 كيلومتر عن تحديدا عن نطنز. واللافت على أن ما تعلق برأس الفأس نقلته CNN نقلا عن صور للأقمار الصناعية وأيضا لتحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، يتحدث عن هذه المنشأة وخطط أمريكية في إمكانية ضرب هذه المنشأة النووية. إذن التصعيد على مستوى البحر، ولكن أيضا إيحاءات بإمكانية التصعيد على الأرض باستهداف منشآت نووية إيرانية، هو أبرز ما يميز المشهد الإيراني والسجال الأمريكي الإيراني خلال هذه الأيام.
0: شكرا جزيلا لك، مشهد يحتاج إلى قراءة بتعمق أكثر. نشكرك عبد القادر عرادة. إذن هو توتر ميداني كبير يعقد المشهد ويطرح المزيد من التساؤلات عن مآلاته. في هذا السياق وكما ذكرنا تساؤلات نحاول الإجابة عنها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. وكنا قد فككنا مع ضيفنا أولويات الولايات المتحدة في هذه المرحلة، نجد أنها تتحرك على 3 مستويات متوازية. أولا تعمل واشنطن بحسب ضيفنا على تثبيت معادلة ردع بحرية تمنع الحرس الثوري من استهداف السفن الأمريكية أو تهديد حركة الملاحة. ثانيا تركز على ضرب شبكات التمويل التي تقول واشنطن إنها تربط النفط الإيراني بالحرس الثوري ووكلائه. أما ثالثا تبقي واشنطن الخيار العسكري ضد البرنامج النووي حاضرا على الطاولة، فاستمرار الحديث عن خطط لضرب منشآت النووية تحت الأرض يعني أن واشنطن تريد أن تفهم إيران أن التصعيد البحري ليس السقف الأخير وأن الملف النووي يبقى في قلب الضغط الأمريكي. أما إيران فتبدو أولوياتها في هذه المرحلة بحسب ضيفنا أيضا أكثر ارتباطا بتطورات الميدان. أولا تسعى طهران لمنع تثبيت معادلة أمريكية جديدة تجعل ناقلات النفط الإيرانية هدفا سهلا ومكشوفا عبر الرد السريع والواضح. ثانيا، تحاول حماية أوراقها التفاوضية في هرمز وأيضا في الملف النووي والصاروخي. أما ثالثا، فهي تربط أي تهدئة بملفات أوسع، فإيران تضع انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء ما تسميه حصار اليمن وتحرير الأموال المجمدة ضمن شروط إنهاء الوضع الراهن، ما يعني أنها تريد ثمنا إقليميا واقتصاديا لا مجرد وقف متبادل للضربات. نعود لتجديد الترحيب بالدكتور محجوب الزويري والوقوف عند دلالات أن تكثف الولايات المتحدة من استهداف ناقلات النفط عدا غيرها من المواقع.
2: واضح تماما من ازدهار أن الولايات المتحدة تريد أن تضمن معادلتها السابقة التي ذكرتها في بداية الحصار الاقتصادي، وهو يسمى زيرو تسطير للنفط الإيراني. بمعنى آخر، لا تريد أن تسمح لأي سفينة أن تنتقل من الموانئ الإيرانية. لذلك مثلا القصف الذي جرى ليلة أمس جرى في جاسك، قرب جاسك وقرب خارق، وبينهما 950 كيلومتر. معنى ذلك أن الولايات المتحدة تقوم بمسح شبه دقيق وشبه بالدقيقة بالدقيقة على هذه الموانئ لضمان عدم مغادرة السفن الإيرانية وعدم تصدير أي نوع من النفط. بعبارة أخرى، تريد أن تضمن هذا الأمر. المسألة الثانية في هذا السياق الازدهار، وهي أن الولايات المتحدة ترى بأن هذه فرصتها لتثبيت الحقائق الجديدة المتعلقة باستراتيجية المنبوذ الاقتصادي عبر استخدام قوتها العسكرية في الخليج لتثبيت واقع العقوبات الاقتصادية.
0: طبعا نحن أمام أكثر من رواية، رواية إيرانية ورواية أيضا أمريكية تتعلق بهذه الضربات وتبادل صحيح. الضربات. نبدأ بتفسير هذا الاختلاف والتباين في رواية الطرفين.
2: كل طرف يريد أن يثبت أن لديه اليد العليا في المشهد. الولايات المتحدة تريد أن تقول أن زخم 50,000 مقاتل مع حوالي 20-25 قطعة بحرية موجودة في الخليج هي تفرض واقع جديدا. إيران تريد أن تثبت حقيقة أساسية، أن المضيق مغلق وأنها تسيطر على حركة المضيق، وأنها أيضا تقوض ما تراه الولايات المتحدة إنجازا. الولايات المتحدة ترى أن وجودها في المضيق وسياستها في تمرير كميات من النفط كما تزعم، إيران تقول لها أنا قوضت كل هذا، أنت لا تصدري شيئا وروايتك غير مقبولة. كل هذا الأمر في سياق الحرب الكلامية، أملا في أن يتقدم الطرفان مرحلة معينة نحو الدبلوماسية.
0: طب أيضا دلالة تزامن في هذه المرحلة استهداف الناقلات أمريكيا مع أيضا الحديث عن خطط أمريكية لضرب منشآت نووية تحت الأرض.
2: تذكرين ازدهار أمريكا، قالت وزير الخزانة قال كما يقال ناقلة مقابل ناقلة. الحرس الثوري يقول اليوم إذا ضرب هدف أو هدفان سنضرب 20 هدفا. هذا تصعيد واضح بين الطرفين لتثبيت قواعد جديدة. الحديث عن جبر الفأس الحقيقة ملفت للانتباه، لأنه تكرر أكثر من 6 مرات عمليا خلال هذه الفترة. وكما يقال تكرار قوله يبدو أن الرئيس الأمريكي قد قدم له إيجاز حول هذا الموضوع، لكنه يؤخر أملا في أن تقدم إيران تنازل قبل أن يذهب إلى ذلك. إذا ما ذهب إلى ذلك ازدهار، ماذا سيبقى لديه؟ قائمة أهدافه.
0: لكن إيران في هذه الحالة لا تقدم تنازل، أن تطرح شروط جديدة تقول
2: بالضبط.
0: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان
2: بالضبط.
0: وبالإضافة إلى ملف
2: نحن اليوم
0: اليمن أيضا نريد أن نفهم موقف الإيراني.
2: إيران تتحدث اليوم عن الشرط الأول في مذكرة التفاهم، والشرط الحادي عشر متعلق بالأموال المحتجزة. بعبارة أخرى، عدنا للأيام الأولى من مذكرة التفاهم وكأن شيئا لم يحدث. إيران لا زالت تطالب بنفس المطالبات، والولايات المتحدة تريد أن تفرض واقع جديد في الخليج وهو مسارات مختلفة. لا تقدم حقيقي إلا في شيء واحد، وهو مزيد من الفوضى العالمية في الاقتصاد وغياب حالة الاستقرار.
0: دكتور، جهود الوساطة ما الذي يمكن أن تضيفه في هذه المرحلة؟
2: الوساطة الآن تحاول أن تحدث اختراقا معينا قائما على ما يسمى بالحل المؤقت الذي يضمن وقف التصعيد. والحل المؤقت الذي يبدو أن الحديث الآن عليه هو عبارة عن فتح المضيق 60 يوما، مسار تشرف عليه إيران مع عمان، ويخلق قاعدة للحوار مع رفع الحصار البحري الإيراني. الولايات المتحدة لا تقدم تنازل كافي، لكن لا شيء أمامية على الطاولة سوى هذا الأمر، على أمل أن يحدث اختراق من قبل واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط، شكرا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
3: مع كل ضربة جديدة في المنطقة تتجه الأنظار إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، خزان الطوارئ الذي تسحب منه واشنطن منذ بداية الحرب. لكن هذا الخزان

0: هبط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود، فيما تتسع المخاطر على الإمدادات، فماذا بقي فيه وماذا يشتري لواشنطن، وقتا أم إمدادا؟ التفاصيل مع نديم الملح.
1: عندما تتعطل شحنة نفط تتجه الأنظار إلى البرميل البديل، هذه البراميل البديلة أسرع خروج لها من مخزون الطوارئ. السؤال، ماذا يحدث حين تتسع المخاطر والمخزون نفسه يتراجع؟ القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. من جانبها قالت وزارة الطاقة السعودية إن هجمات على منشآت في جنوب المملكة أوقفت بعض عملياتها مؤقتا، لتبدأ التداولات الصباحية لبرنت قرب مستوى الخانات 3 بل وتجاوزته قليلا، وهذه هي المستويات الأعلى منذ أواخر يوليو. لكن القصة ليست هنا. في الولايات المتحدة هبط الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي إلى 285 مليون برميل، هذا الأدنى في نحو 44 عاما. هو مخزون حكومي للطوارئ في تجاويف ملحية تحت الأرض يفتح عند اضطراب الإمدادات. منذ بداية الحرب أواخر فبراير فقد الاحتياطي 31% من رصيده، أي قرابة الثلث في 6 أشهر. لكن السبب ليس الضربات خلال الأيام الأخيرة. في مارس أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إتاحة 172 مليون برميل. هذه حصة واشنطن من أكبر سحب جماعي في تاريخ وكالة الطاقة الدولية، خرج منها حتى الآن نحو 3/4 في خطة كان يفترض أن تكتمل خلال 4 أشهر، نحن الآن في 6. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة توشك على نفاد النفط. مخزونات الشركات التجارية وحدها تعادل نحو 1.5 الاحتياطي الحكومي، والمصافي الآن تعمل 98% من طاقتها. إذن الاحتياطي لدى التجاري هو طبقة إضافية لوقت الاضطراب. عالميا يضخ خط شرق غرب السعودي المتجاوز لهرمز نحو البحر الأحمر بكامل طاقته 7 ملايين برميل يوميا، هذا وفق بيان نتائج أرامكو للربع الأول. لكن البحر الأحمر نفسه في مرمى الهجمات، ومع كل الطرق البديلة تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع هذه الإمدادات العالمية هذا العام بنحو 4%. وحتى المخزون الذي يسد الفجوة لا يصل دفعة واحدة ولا يضخ بالسرعة المصممة، نحو 60% منها فقط بسبب تقادم المنشآت وأعمال الإنشاء الجارية، هذا بحسب مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي. بل إن أكثر من ربع المخزون كان غير متاح للسحب أصلا حتى ديسمبر الماضي. إذن المخزون يشتري وقتا لا إمدادا. فالبراميل لم تباع بل أقرضت وتعود مع علاوة تقارب الربع. يقول وزير الطاقة الأمريكي أن نحو 200 مليون برميل ستعود خلال عام، أي أكثر مما خرج. لكن جدول السداد الذي تم التعاقد عليه يمتد من نوفمبر إلى سبتمبر 2028. إذن هي العودة آجلة والحاجة عاجلة، وهنا الخط الأحمر. إذا اكتملت هذه الخطة هبط الرصيد إلى نحو 243 مليون برميل، أي تحت عتبة 252 مليون التي يمنع القانون الأمريكي تحتها السحب الروتيني. وإن بقي السحب الطارئ ممكنا بحسب رويترز، المخزون يشتري وقتا، أما الإمداد المستمر فيحتاج برميلا يصل بأمان إلى المشتري.
0: إلى اللقاء.
2: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا

0: استمرار الدعم.
1: قارع الهوى يا جماعة.
2: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
3: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
4: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
5: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
6: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
7: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
8: أمام السلطة تحديات كبيرة.
9: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
10: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
11: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
12: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
13: الآن نسمع
14: ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي
12: واسع، خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
15: نقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا.
12: وصوت يصنع صداه.
16: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
17: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
12: نرصد البداية،
18: مع أن النار لم تتوقف يوما.
12: نتابع التحول،
19: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
12: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
20: حذيفة سقطت.
12: الجزيرة،
21: صاروخ باليستي.
12: نرى العالم من كل زواياه.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وقال إنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب. وأضاف خلال مؤتمر الحزب الجمهوري للانتخابات النصفية أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد بعض التحركات في الموقع. وخلال الليلة الماضية، أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران. في سياق آخر، أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران النووي لمجلس الأمن بسبب انتهاك التزاماتها. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لن تحصد من قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية سوى الإضرار بنظام عدم الانتشار النووي. وفي الملف اليمني، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها أطلقت عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب، وإنها تواصل التقدم شرق حزم الجوف. في الأثناء، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل مسؤولية تداعياته. من جانبه، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ ومسيرات خميس مشيط وأبها وجازان، وإنها ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة السعودية. إذن نبدأ هذه الساعة بملف التوتر الأمريكي الإيراني. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الهيد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك أحمد، نستعرض معك أبرز ما ميز خطاب الرئيس الأمريكي في دالاس.
1: نعم جعفر، خطاب طويل كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة دالاس بولاية تكساس. وصفه ترامب بأن هذه اللحظة لحظة مهمة وفارقة بالنسبة له وبالنسبة كذلك للحزب

0: الجمهوري، هو دعا صراحة الناخبين الأمريكيين والحاضرين من قاعدة الحزب الجمهوري في هذا المؤتمر إلى النظر إلى هذه الانتخابات النصفية التي ستجرى بداية شهر نوفمبر المقبل. قال لهم يجب أن تعلموا أن هذه الانتخابات هي مصيرية بالنسبة له كرئيس وكذلك بالنسبة للحزب الجمهوري، وقال لهم تعاملوا مع هذه الانتخابات باعتبار أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع. وبالتالي ترامب استشعر حساسية هذه اللحظة في هذا الخطاب، وتطرق إلى عدد من القضايا التي تهم الأمريكيين. من ضمن هذه القضايا هي قضية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفيها قال إن الولايات المتحدة تحقق فوزا على إيران، وهنا هو يتمسك بسردية الفوز والانتصار في هذه الحرب، وكذلك يقول إن إيران تنهار وإن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وبالتالي ترامب مرة أخرى يجدد الموقف من نتائج الضربات العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية، وكذلك الهدف من هذه الحرب يقول هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وصف إيران بأنها كانت ستتنمر وفق قوله على دول الشرق الأوسط في حال امتلكت ذلك السلاح النووي. فيما يتعلق بمضيق هرمز، جدد أيضا أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على هذا المضيق، بل جدد أيضا أو أعاد مرة أخرى القول بأن هذا المضيق يجب أن يطلق عليه مضيق ترامب. وترامب منذ بداية فترته الرئاسية هذه اعتاد أن يأخذ مواقف استثنائية فيما يتعلق بتغيير أسماء الأمكنة وكذلك البحيرات، وحتى هنا في خليج المكسيك الذي أطلق عليه خليج أمريكا، هذه المرة يعيد مرة أخرى بأنه يريد أن يطلق على هذا المضيق مضيق ترامب. وسابقا كان يقول إنه يعتقد بأن هذا المضيق بات أرضا أمريكية، ويستشهد في ذلك بالقول بأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في الحركة فيه، تريد من تسمح لمن تريد وتمنع من تريد وفق قوله. وهنا يقول أيضا للأمريكيين إن أسعار الوقود ستنخفض وإن الولايات المتحدة ستكون مستقلة في مجال الطاقة، يستشهد هنا بمشاريع الطاقة التي يتم بناؤها في الخليج الجنوبي أو الساحل الجنوبي للولايات المتحدة على طول خليج المكسيك في ولايات تكساس ولويزيانا وغيرها. وبالتالي ترامب يريد أن يقنع الأمريكيين بأن هذه الحرب كانت ضرورية وأن أسعار الوقود ستنخفض وأن الانتخابات النصفية هذه المرة أيضا مصيرية بالنسبة إليه كرئيس. وقال يجب أن نغير ما كان اعتاد عليه الرؤساء السابقون، وهو مسألة أن الأمريكيين عادة ما يصوتوا في الانتخابات النصفية ضد الرئيس الموجود في البيت الأبيض. هذه المرة يقول لهم لا تفعلوا ذلك، وإنما صوتوا للحزب الجمهوري حتى لا تتعامل إيران وفق قوله مع الحزب الديمقراطي الضعيف، والذي كلا له عدد من الاتهامات في هذه الكلمة. تستمر هذه التأكيدات من قبل ترامب، ولكن أيضا من قبل مسؤولين آخرين بارزين في إدارته كنائب الرئيس جيري فانس، والذي أيضا صرح لقناة فوكس نيوز في الساعات الماضية بالقول بأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في المضيق، وأن مسألة المفاوضات مرهونة بقرار من ترامب، وأن التركيز الآن بالنسبة للإدارة الأمريكية هو تدفقات النفط عبر المضيق. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الهيد. ننتقل إلى طهران ومراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، معك نلخص المشهد الميداني خلال الساعات الأخيرة وما صدر عن طهران من تصريحات.
2: نعم جعفر، يعني كانت ليلة أمس مليئة بالمواقف والتطورات فيما يتعلق بالتطورات خاصة الميدانية منها. كان قد أفادت وكالات أنباء رسمية، نتحدث عن فارس، عن وكالة الأنباء الإيرانية وأيضا على التلفزيون الإيراني، عن سماع أصوات انفجارات في الجانب الشرقي من مضيق هرمز وأيضا الغربي. عندما نتحدث عن الشرقي نتحدث عن سيريك، عن جاسك ومناب، وأما المدخل الغربي فهو نحن نتحدث عن جزيرة قشم. سمع أصوات انفجارات، ولكن حتى الساعة لم تعلن السلطات الإيرانية عن طبيعة أو مصدر هذه الأصوات التي في الأغلب قالت أنها تأتي من المياه من مضيق هرمز. وعندما لا تعلن إيران عن أسباب الانفجارات، وعندما أيضا لم تتبنى الولايات المتحدة تنفيذ أي هجمات ضد الأراضي أو المصالح

0: إيرانية، فيما يبدو أن هذه الأصوات قد تكون ناجمة عن إيقاف إيران لسفن تصفها بالمخالفة تحاول عبور مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي، خاصة وأن العادة جرت على أن إيران لن تعلن أو لا تعلن عن السفن التي يعني تقوم بإيقافها في المضيق إلا إذا كان ردا على الهجمات الأمريكية، هذا بالإضافة إلى تأكيدات سواء من قبل المستشار أو المساعد السياسي لبحرية الحرس الثوري أو الأمين الأعلى للمجلس القومي الإيراني، كلاهما كان قد أكد على أن إيران تتعامل يوميا مع السفن المخالفة ما بين 2 إلى 5 سفن، وأن إيران إما توقفها أو تطلق لها طلقات تحذيرية وتتجنب إغراقها حفاظا على البيئة في المضيق. ولذلك حتى الآن رغم عدم الإعلان الرسمي عن سبب سماع دوي هذه الانفجارات إلا أنها قد تكون بسبب إيقاف سفن مخالفة بحسب الوصف الإيراني. على الجانب الآخر كانت هناك مواقف سياسية تأتي ردا على يعني إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار ضد إيران قد يحيلها إلى مجلس الأمن. المواقف جاءت من قبل النائب الأول للرئيس الإيراني، لجنة الأمن القومي في البرلمان، وأيضا مختلف يعني أعضاء وزارة الخارجية الإيرانية سواء مساعد وزير الخارجية أو حتى مندوبي إيران والبعثات الإيرانية لدى المنظمات الدولية والأمم المتحدة. كل هذه المواقف جعفر أكدت على أن القرار الذي صدر من مجلس محافظي الوكالة لا أساس له ولن يفضي إلى نتيجة. قالت إيران أنها لن تتخلى عن حقوقها بل وستدافع عنها، وتحدثت أيضا أن ما جرى هو قيام الترويكا الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانيا بمساعدة الولايات المتحدة في الضغط على أعضاء مجلس محافظي الوكالة لتبني هذا القرار. قالت الخارجية الإيرانية بالتحديد أن القرار لم يصدر بالإجماع، كان ثلثه أمة ممتنع أو غير موافق على هذا القرار، وأن ما صدر جاء بضغط أمريكي أوروبي. وتؤكد إيران مرة أخرى على أن هذا القرار لا أساس له ويكشف ازدواجية المعايير ومطالبة إيران بالتعاون مع الوكالة دون إدانة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية. تم الإشارة إلى أن يعني القرار لم يتطرق إلى سبب عدم قدرة الوكالة الدولية يعني مواصلة عملها في إيران، خاصة وأنها يعني سحبت مفتشيها بعد الهجمات الأمريكية، كما أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يصدر حتى إدانة واحدة للهجمات الأمريكية كما تقول الخارجية الإيرانية ومساعد وزير الخارجية كاظم غريب أبادي. هناك تأكيدات على أن هذا القرار لن يفضي إلى نتيجة، إيران لن تتغير في مواقفها، وربما تعول إيران على التوافق الإيراني الروسي الصيني والذي صدر وبدأ قبل يعني التصويت على قرار محافظي الوكالة، والذي أكد على أن هذا القرار غير قانوني ويأتي من أجل الضغط على إيران.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن استراتيجية ناقلة بناقلة كأسلوب لمواجهة محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز. ترتكز الاستراتيجية الأمريكية على مجموعة من العوامل كمحدودية أسطول الناقلات الإيراني وعدم قدرة إيران على الدفاع عن الناقلات ضد استهدافاتها، لكن خبراء أثاروا مخاوف بيئية كذلك في حال استهداف الناقلات. مزيد من التفاصيل عن الاستراتيجية الأمريكية والمخاوف البيئية في التقرير التالي.
2: ناقلة بناقلة وثمن اقتصادي أعلى عند استهداف السفن الأمريكية، هكذا لخصت الولايات المتحدة المعادلة الجديدة. تستهدف إيران سفينة فترد الولايات المتحدة على مجموعة من السفن، فما الذي يعنيه هذا الفارق؟ صوبت الولايات المتحدة النيران باتجاه غرف المحركات في بعض السفن الإيرانية، الأمر الذي يعطل السفن تماما. لكن الوضع كان مختلفا في سفن أخرى. ظهرت صور لاستهداف ناقلات من الأعلى سطح السفينة وكذلك من الجانب حيث خزانات الوقود، وظهرت صور أخرى تظهر الناقلة وقد انقلبت على الجانب الآخر. لنلقي نظرة تشريحية على ناقلة النفط، إحدى هذه الناقلات التي استهدفت سابقاً هي من نوع سويز ماكس القادرة على عبور قناة السويز.

0: وعادة ما تحمل هذه الأنواع نحو 1,000,000 برميل. أثير جدل حول الأضرار البيئية بسبب استهداف ناقلات النفط، إلا أن البيانات الملاحية وتصريح القيادة المركزية تشير إلى أن ناقلة النفط كانت فارغة لحظة الاستهداف، ولكن ومع ذلك تبقى آثار بيئية موجودة إثر الاستهداف، وإن كانت لا تقارن بتدمير ناقلة ممتلئة. في اللقطات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية ظهرت استهدافات من الأعلى لتصيب سطح سفن وتلا ذلك انفجارات. يشير خبراء إلى أن السبب هو وجود الغاز وبقايا الوقود والنفط في خزانات السفينة الفارغة، وأنه رغم كون الناقلة فارغة من الوقود إلا أن بقايا النفط في الخزانات تتسرب لتكون طبقة نفطية فوق سطح الماء، ويمكن لكل برميل من النفط أن ينتشر على مساحة أكبر من 1 كيلومتر مربع فوق سطح البحر، وذلك حسب سماكة الطبقة التي يشكلها. أي يمكن لمئات البراميل الانتشار على مساحات تصل إلى 100 كيلومترات مربعة، كما أن غرف المحركات تكون مليئة بالوقود والزيوت التي تتسرب كذلك إلى المياه. وهذا يثير مخاوف بيئية من استهداف كل من إيران والولايات المتحدة للناقلات. في سياسة الردع الجديدة تعتمد الولايات المتحدة في هذا على مجموعة عوامل. الأول أن عدد السفن التجارية الإيرانية محدود، ورغم عدم وجود بيانات دقيقة لعددها إلا أن إحصاءات نشرها موقع تتبع السفن تانكر تراكر يشير إلى وجود أكثر من 600 ناقلة نفط مرتبطة بإيران. كما تعتمد الولايات المتحدة على قدرتها في الدفاع الجوي والبحري، إذ يمكنها التصدي للصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة الإيرانية، في حين لا تمتلك السفن التجارية الإيرانية الحماية من الهجمات الأمريكية. لكن إيران تتبع حربا غير متناظرة، حيث يكفي إصابة سفينة تجارية واحدة لإرباك المضيق بأكمله، إلا أن إضافة المعادلة الأمريكية الجديدة ناقلة بناقلة تزيد المشهد تعقيدا.
1: الآن معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. ومن طهران الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. لأبدأ معك دكتور ريتشارد، لماذا يقول ترامب إنه يفوز في الحرب بينما النظام الإيراني ما زال قائما ومضيق هرمز على وضعه والملاحة الدولية مهددة؟
2: أعتقد أنه كان يتحدث إلى جمهوره وأنصاره الموالين له في حزبه، ويريد أن يبث الطاقة فيهم من خلال سرده لهذه الانتصارات بما فيها الحرب مع إيران. بالنسبة للوضع الأمريكي، لقد تحسن على مدى الأشهر القليلة الماضية، فالولايات المتحدة يبدو أنها وجدت استراتيجية مفيدة لا تنضوي على استخدام كبير للقوة العسكرية ولا تنضوي على انسحاب الولايات المتحدة والسماح لإيران أن تسيطر على المنطقة كلاعب مهم. إذن فبالنسبة لهذه السياسة تهدف إلى اعتماد الولايات المتحدة على قوتها الاقتصادية مدعومة بالقوة العسكرية، وأن تقوم بعمليات محددة ضد ما تقوم به إيران في هجماتها على السفن والدول المجاورة. وهذا يبدو بأنه سمح للنفط غير الإيراني بالخروج من المضيق، بينما إيران لم تجد إجراءات مضادة لكي تخرج نفطها. إذن فهو ليس مضيق ترامب كما كان يقول من باب المزاح والطرفة، ولكنه حل مقبول أي ما يجري الآن، بينما تنتظر الولايات المتحدة لكي تأخذ العقوبات الاقتصادية مفعولها على الحكومة الإيرانية.
1: دكتور عماد، في طهران كيف تقرأ خطاب ترامب عن الانتصار والسيطرة على مضيق هرمز رغم هذا الوضع المتعثر؟
3: تحياتي لك للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. العديد من الساسة الأمريكان نصحوا ترامب أن يعلن الانتصار والانسحاب من هذه الحرب لحفظ ما وشه، ويبدو أنه في النهاية مضطر أن يقوم بهذا العمل لأنه لا طريق آخر له، يعني عمليا حتى

0: على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كانت تحاول تهريب الوقود أو النفط من المضيق، ولكن اليوم صار العبور من المضيق صفر بسبب المواجهات والضربات العسكرية المتبادلة، وهذا ما كانت إيران تصفو إليه. الخسارة نعم بالنسبة لإيران كبيرة لا يمكن إنكارها، ولكن بالنسبة للأمريكان أكبر بكثير. يعني حسب تقرير السي بي إس الذي نشرت، فقط في العمليات يوم أمس التي قامت بها إيران 15 طائرة أمريكية في مطار موفق السلطي تم استهدافها، اثنان تم تدميرهم، 100 صاروخ باتريوت اضطرت الولايات المتحدة استخدامها، سعرهم يزيد عن 400 مليون دولار. يعني وإضافة إلى أن إيران استهدفت سفن حربية أمريكية بنجاح، يعني على الرغم من إنكار الأمريكان، ولكن إيران استطاعت استهدافها، توصلت إلى تكنولوجيا جديدة لإصابة هذه السفن، وهذه السفن بدأت يعني تبتعد أكثر وأكثر من المياه الإقليمية الإيرانية بعد أن وجدت أن إيران تستهدفهم. يعني المعادلة إيران قلبتها، واليوم يعني ترفع إيران التكلفة على الولايات المتحدة بشكل كبير جدا. يعني برميل النفط زاد عن 100 دولار، صار اتصور اليوم 105 دولارات. كلفة الحرب زادت على الولايات المتحدة. نعم هم استهدفوا 5 ناقلات إيرانية، ثمن هذه الناقلات لا يصل إلى 5 ملايين دولار، في حين أن الخسارة للولايات المتحدة كانت أكثر من 500 مليون دولار.
1: نعم
0: يعني إذا
1: نعم
0: ما قارنا هذه المواجهة، الولايات المتحدة تكون خاسرة. نحن لا نقول أن إيران لا تخسر، يعني لا تتضرر، ولكن إيران رفعت مستوى الضرر على الأمريكي بشكل كبير جدا، بشكل
1: طيب
0: يجبره على
1: دكتور
0: الانسحاب من
1: عماد،
0: هذه المواجهة، وهذا الطريق الوحيد.
1: دكتور عماد دعني هنا أسمع من دكتور حسن في عمان. يقول ضيفنا في طهران إن العديد من الساسة الأمريكيين نصحوا ترامب بإعلان الانتصار والانسحاب من هذه الحرب، هل هذا سيناريو ممكن؟
2: تحياتي لك والضيفين الكريمين. نعم هو سيناريو ممكن. كانت هناك نصائح أمريكية كثيرة جدا للرئيس ترامب بأن يعلن الانتصار وينسحب، لكن هذا أيضا ليس كلاما استراتيجيا بالمعنى الحقيقي. الولايات المتحدة الأمريكية تحارب إيران بجزء بسيط جدا من إمكانياتها، وهي لا يتضرر الاقتصاد الأمريكي بالشكل الذي يأمله الجانب الإيراني، في حين أن إيران مجندة بشكل كامل، اقتصاد حرب بهذا المعنى. فبالتالي التأثير على إيران هو تأثير كارثي بالمعنى الحقيقي. وبالتالي يعني هنا أنا أتفق مع سيد عماد من طهران بأن إيران تريد رفع كلفة التصعيد وليس إدارة التصعيد فقط على الولايات المتحدة الأمريكية، ونقل كل ملف هرمز وما يجري الآن في المنطقة إلى ملف السياسة الداخلية الأمريكية لإحراج ترامب وإجباره على أن يتخذ قرار إما الانسحاب أو مواجهة خسارة تبدو حتمية في الانتخابات النصفية. فبالتالي نحن الآن في مرحلة من الحرب وصلت إلى كسر الإرادات، أي أن كل طرف يريد أن يكسر الطرف الآخر من خلال رفع كلفة التصعيد وليس فقط إدارة التصعيد. وهذا الأمر يعني يقرأ الجانب الأمريكي بشكل جدي. هناك خشية لدى الحزب الجمهوري في أن يخسر الانتخابات في مجلس النواب، وهو يبدو لي أنه سيخسر حتى لو لم يكن هناك حربا مع إيران. وبالتالي هو يريد ترامب أن يعلن الانتصار، وهو أعلنه أكثر من مرة، أعلنه قبل بداية الحرب في اليوم الأول في اليوم الثاني واليوم، كما يعلن الجانب الإيراني أيضا الانتصار كل يوم. فبالتالي نحن أمام ربما حرب السرديات وكلام إنشائي ادعائي من قبل الطرفين، وهذا سيستمر إلى أن يتمكن الوسطاء من يعني التوصل إلى أن لا تستمر هذه المواجهة إلى نقطة اللا عودة، وتقديم سلم لإنزال الطرفين عن شجرة التصعيد.
1: دكتور ريتشارد، إلى أي مدى تشكل حسابات الانتخابات النصفية عقبة أمام استراتيجية ترامب في التعامل مع إيران؟
3: ليس إلى قدر كبير حقا. أعتقد أنه قام بالتعامل مع هذه القضية، والناخبون الآن
4: the war is not popular
3: لا يؤيدون الحرب حقا وهي لا تحظى بالشعبية، ولكنها ليست

0: عاملا مهما حسب الاستطلاعات، إلا أنها عامل غير مباشر، وذلك بسبب التضخم المرتفع والمشكلات الاقتصادية الأخرى التي تؤثر على بعض المشاعر لدى الناخبين، ولكنها ليست بذلك القدر الذي يعتقده بعض الناس على الأقل قبل بضعة أشهر. بالتأكيد الآن آثارها أقل مقارنة بما كان الحال عليه في حرب العراق أو حرب أفغانستان أو حتى حرب غزة، والتي كان لها أثر على الانتخابات الرئاسية قبل عام ونصف عام من الآن. إذن فهو الآن في أمان وسلامة طالما أنه ليس هناك ضحايا بين صفوف الأمريكان، وبالتالي التأثير لن يكون كبيرا على الناخبين الأمريكان.
1: دكتور عماد، هل هي مهمة بالنسبة لإيران حسابات الانتخابات النصفية لتجديد الكونغرس؟
2: في الواقع إيران تريد، يعني حسب ما أعلمه أن إيران تريد الانتهاء من هذه الحرب قبل الانتخابات، انتخابات الكونغرس، وهي تعلم أن هذه فرصة ذهبية لها للتخلص من هذه الحرب. عمليا موضوع الانتخابات، انتخابات الكونغرس بالنسبة لإيران هو موضوع ثانوي. أستطيع أن أقول لك إيران تعرف جيدا أنه حتى لو انتصر الديمقراطيون، يعني عمليا العداء الأمريكي تجاه إيران لن يتغير، ولكن ترامب سوف يواجه مشاكل داخلية. اليوم في الولايات المتحدة بدأ الأمر محسوما أن الجمهوريون سوف يخسرون الانتخابات. الجدل حول نسبة الخسارة، يعني هل سوف تصل إلى نسبة يتمكن منها الديمقراطيون من إسقاط ترامب أو استجوابه وإسقاطه أو لا. هذا الجدل، ليس الأمر بأن الجمهوريون سوف يخسرون أو لا، يعني بات الأمر محسوما. وإيران يعني تعرف أنه حتى بعد الانتخابات تكون هناك مهلة شهرين في الولايات المتحدة قبل أن يستلم الكونغرس الجديد، وخلال هذه الشهرين ممكن أن يحصل الكثير من الأمور، وحتى أن ترامب ممكن أن يحاول الانتقام من الإيرانيين. ولهذا فإن إيران تريد الانتهاء من الحرب قبل هذه الفترة، ولهذا تضغط بأقصى ما لديها من إمكانات لإجبار ترامب على الانسحاب من الحرب ووقف الحرب وقبل الانتخابات. نعم. وليس الانتظار حتى الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. كما أشكر من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. تنقسم الآراء وتتباين وجهات النظر بين التيارات السياسية الرئيسية في إيران بشأن سياسات تتخذ في البلاد، وهي السياسات المتأثرة بتبعات الحرب والحصار وحتى بتوجهات التيارات. مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التباينات وثقلها السياسي وتأثيراتها في اتخاذ القرار الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: تعدد الأقطاب مصطلح بات يتكرر كثيرا في الأوساط الإيرانية، فما يجري هناك ليس حربا عسكرية وحسب، بل جملة من التحديات متشابكة الخيوط. وفي الهرم السياسي الإيراني تتعدد السلطات وتتوزع بين الأجنحة. من جهة تجد السلطات نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات وتعديل سياسات للتعامل مع تبعات حرب وحصار خارجي، ثم تجد نفسها أمام تباين أجنحة داخلي من الجهة المقابلة. نرى معادلة تباين الآراء والسياسات في عدة أمثلة، آخرها قرار الحكومة التي يترأسها رئيس إصلاحي برفع سعر البنزين الحر. في الشارع يثير ذلك مخاوف من تضخم جديد قد يدفع باتجاه احتجاجات خرجت سابقاً لأسباب مماثلة. في منبر المنتقدين وتحديداً المتشددين طرح هؤلاء المخاوف ذاتها تحت عنوان إثقال كاهل المواطنين، مركزين على السياسات الحكومية غير الكافية وتوقيتها المتزامن والحرب والحصار. وعلى ضفة المؤيدين، لا خيار أمام الحكومة بعد ضرب منشآت للطاقة وفرض حصار أمريكي مشدد، فلم يعد الإنتاج المحلي ولا المستورد من الخارج كافياً، والأهم ضرورة ترشيد الاستهلاك في بلد يباع فيه لتر البنزين.

0: بسنتات معدودة. مثال آخر اجتماعي حقوقي هذه المرة في البرلمان المحافظ بغالبيته، صوت النواب على الشكل العام لطرح مشروع قانون عنوانه العريض مواجهة الاختراق الأجنبي. يسعى القانون لتجريم التعامل مع الإعلام الخارجي وتقييد الاتصالات مع الخارج والسفارات والمكاتب الأجنبية والدعوة لعقوبات مشددة لمن يفعل ذلك. هو هاجس ولدته الحرب والاغتيالات وحجم الاختراقات، فيسعى بعض المحافظين لتكبيله بإجراءات أثارت مخاوف حقوقية كبرى لدى منتقديهم، ومن بينهم مسؤولون في الحكومة. الموقف من التفاوض وإنهاء الحرب مثال ثالث على الشد والجذب بين سياسات الأقطاب. يتباين الموقف بين من يدعو لتثبيت الانتصار عبر الدبلوماسية ويرى أن السلام في هذا التوقيت مشرف ويخشى تبعات أثقل في الشارع. هي مواقف جاءت على لسان شخصيات إصلاحية ومعتدلة، من بينهم رؤساء سابقون ما زالت تياراتهم حية في السياسة والشارع. يقابلها تيار آخر لم يعد يرى منفعة في الدبلوماسية، بل يرى الحل في قبضة النار ولغة القوة والعسكر. كل وجهات النظر هذه لا ترى طريقاً لعرضها في المنبر الإعلامي الأول في البلاد، وهنا يظهر مثال رابع على تباين الأقطاب. يتهم كثيرون ومن بينهم شخصيات حكومية ودبلوماسية بارزة هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح المجال لمن يعارض الحكومة ولمن يروج للتشدد. كل ما سبق يزيد حدة الخلافات التي يحرص بعض صناع القرار ممن هم في واجهة المشهد على عدم تسببها بالشرخ العميق، مثل رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يقول هؤلاء إن الوحدة والتماسك في هذا التوقيت ضرورة، وأن التحريض خيانة، وهذا التصعيد في بناء المصطلحات يحمل خلفه مخاوف من تبعات أبعد لهذه الحرب. فيقلق البعض من انعكاسات قد تؤدي لشق الصفوف، خاصة مع تعزيز الخطاب المتشدد في الداخل وحتى في التعامل مع الخارج.
1: في جديد التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم. تنضم إلينا الآن من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، دعينا في صورة آخر التطورات الميدانية حتى هذه الساعة.
2: نعم عبد السلام، هي تطورات ميدانية صعبة وكانت ليلة دامية على الفلسطينيين في قطاع غزة، خصوصا وأن كان هناك عدد من التطورات، ولكن لعل الحدث الأبرز ما كان في المنطقة الشمالية لمدينة غزة، تحديدا منطقة مشروع بيت لاهيا شمال مستشفى كمال عدوان. قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل يعود لعائلة أحمد، أدى ذلك إلى استشهاد كل من كان في هذا المنزل. 5 شهداء، 4 منهم وصلوا مجمع الشفاء الطبي، وبقيت طفلة تحت الأنقاض، الأم والأب وطفلتين استشهدا جراء هذا القصف الإسرائيلي دون أي إنذار أو إخلاء للمواطنين في هذا المنزل. وحتى هذه اللحظة بقيت الطفلة لم يعثر عليها حتى هذه اللحظة. وهذا المنزل الذي تعيش أو التي تعيش فيه العائلة هو منزل متهالك، كان الاحتلال الإسرائيلي قد قصفه سابقا في خلال الحرب على قطاع غزة، ولكن العائلة عادت إليه لضيق المساحة ولقلة المنازل والبيوت المتبقية في غزة، أعادت ترميمه وسكنت في هذا المنزل. لكن الاحتلال الإسرائيلي أعاد قصفه على من يتواجد فيه مرة أخرى. وأيضا في المنطقة الشمالية أيضا كانت هناك غارات عنيفة جدا، وغارة من طائرة الاستطلاع وإطلاق نار بشكل كثيف وجنوني في تحديدا منطقة مسجد الخلفاء الراشدين ومنطقة مدارس أبو حسين. هذه المناطق شهدت أمس قصف مدفعي، وهناك نقلت إصابة لسيدة من المواطنين النازحين في تلك المناطق. وصباح هذا اليوم أيضا كانت هناك هناك غارة على مواصي مدينة خان يونس أدت إلى وقوع عدد من الإصابات. وصلت مجمع ناصر الطبي أحداث متتالية وقصف وغارات وانتهاكات مستمرة واختراقات لوقف أطلاق النار تؤدي إلى حصد مزيد من أرواح الضحايا وإيقاع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين الذين يأتون إلى مستشفيات قطاع غزة التي أصلا هي تعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالتالي تتدهور إصابات عدد كبير من المواطنين جراء عدم تلقيهم الأدوية المناسبة لهم وكذلك العلاجات والفحص الطبي بسبب توقف عدد من المرافق الطبية وكذلك الأجهزة الطبية والأجهزة المخبرية بسبب أن هناك نقص في المعدات وقطع الغيار وتوقف عدد من هذه الأجهزة، عدا عن أن لا يوجد وقود وزيوت كافية تشغل هذه المولدات التي تشغل المستشفيات. منظومة صحية تعيش على ما تبقى من الأجهزة التي استهلكت بشكل كبير خلال أعوام الحرب، وأيضا هناك شح في الأدوية والعلاجات التي تصل هذه المستشفيات. على الصعيد الميداني، المناطق الشرقية والخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي تشهد قصف مدفعي متواصل وكثيف، سواء من الآليات الحربية التي تتمركز داخل الخط الأصفر تطلق النار بكثافة تجاه المواطنين الذين يقطنون بالقرب من هذا الخط، وأيضا هناك مسيرات حربية تحلق في الأجواء على نحو منخفض وبشكل دائم.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد، مراسلة الجزيرة من مدينة غزة. من مدينة غزة أيضا معنا الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في المدينة. دكتور محمد، كيف تتعاملون مع الوضع الطبي في ظل تكثيف الاحتلال غاراته على مناطق مختلفة في القطاع؟
3: طبعا خير لك وللمشاهدين الكرام. طبعا للأسف الشديد الأوضاع الصحية أوضاع صعبة جدا، وخاصة هذا التصعيد الكبير الذي نمر به والأعداد الكبيرة سواء من الشهداء أو المصابين الذين يأتون إلى المستشفيات، ونحن بنظام صحي مرهق ونظام صحي مدمر، وكذلك الإمدادات التي تدخل، هناك تقليص كبير للإمدادات سواء الإمدادات الصحية أو الإمدادات الأخرى، ونعمل بآلية صعبة جدا، وخاصة أننا بدأنا في تقليص الكثير من الخدمات الصحية بعد نفاذ الكثير من المستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك هناك معاناة الزيوت وقطع الغيار، وكل هذه الأمور أدت إلى الكثير من التقليص في تقديم الخدمة الصحية. نحن في الإغاثة الطبية لدينا العشرات من النقاط الطبية تم تقليص عدد منها، وكذلك العيادات المتنقلة نتيجة عدم وجود زيوت وعدم وجود قطع غيار. في هذا الظرف الصعب الذي نمر به من الاستهدافات ومن التدمير الذي يحدث، يتم أيضا تقليص للموضوع الصحي. هذا الأمر قد يؤدي إلى يعني وفاة الكثير من المواطنون الذين يحتاجون إلى تقديم هذه الخدمة الصحية المهمة، لكن للأسف الشديد هذه الإمكانيات بدأت تنفذ ولا يوجد بدائل أخرى. يعني منذ فترة طويلة ونحن نعاني من نقص حاد في كل شيء سواء في الأدوية أو في المستلزمات الطبية، ولا يوجد يعني حلول سريعة، والاحتلال يعني يزيد في استهداباته، ونشعر بأن هذه الاستهدافات تعيدنا إلى المربع الأول من الحرب. يعني لا يوجد حقيقة تنفيذ لوقف إطلاق النار، بالعكس ليلة نهار تتعرض ويتعرض قطاع غزة إلى استهدافات سواء في المناطق الإنسانية التي يدعي الاحتلال أنها مناطق إنسانية أو في المناطق الحدودية التي تحيط بقوة الاحتلال.
1: يعني الآن لم يعد مستساغا أن نطرح السؤال ما هي طبيعة الاحتياجات الطبية، لأنه كما فهمت من كلامك أنه كل شيء ناقص ومحتاجون إليه.
3: صحيح، يعني نحن في المنظومة الصحية العاملة نحتاج لكل شيء، وهناك كما تحدثت تقليص. هذا التقليص نتج عن عدم قدرة النظام الصحي يعني مواكبة يعني عندما نتحدث عن مراكز صحية أساسية داخل مدينة غزة، المركز الكبير الذي يخدم الآلاف المؤلفة من المرضى، مركز الأمراض المزمنة في وسط الرمال، الآن قلصت فترة العمل إلى فقط 4 ساعات. كيف يمكن لنا أن نعمل في هذه الآلية بهذه الأعداد الكبيرة من المرضى، سواء المزمنين أو السيدات الحوامل أو الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية دائمة وبإمكانيات ضعيفة جدا؟ أدوية الأمراض المزمنة شحيحة جدا، أدوية المضادات الحيوية، مرينا بظروف صعبة جدا من الأمراض سواء الجلدية أو المعوية أو الإسهال، والآن نحن مقبلون على فصل الشتاء بدون أي إعدادات، بدون أي إمكانيات كما تشاهدون. وللأسف الشديد يعني كنا على أمل أن يتم المد النظام الصحي بكل هذه النواقص، ولكن كما تشاهدون هذه الآمال تتبدد. وكان أملنا بدخول اللجنة الإدارية وإعادة النظام الصحي سواء في المستشفيات أو في الرعاية الصحية، لكن لا يرق للاحتلال أن تدخل سواء الأجهزة أو المعدات حتى نتمكن من تقديم خدمة صحية مناسبة لمرضانا وجرحانا وسيداتنا وكبار السن الذين عانوا. مرضى الأمراض المزمنة عانوا خلال فترة الحرب معاناة كبيرة، وهذه المعاناة نتج عنها مشاكل صحية كثيرة ومضاعفات كثيرة، وإلى الآن هؤلاء المرضى يعانون.
1: في ظل هذا الوضع، كيف يجري التكفل بالمصابين الذين تحتاج إصاباتهم لمتابعة العلاج دون مغادرة المستشفيات في ظل محدودية الأسرة وكثرة عدد المصابين الذين يصلون تباعا في كل يوم تقريبا؟
3: صحيح، يعني بعد خروج هؤلاء المرضى يتم متابعتهم عبر الطواقم العاملة في الإغاثة الطبية أو في المؤسسات الأخرى خلال العيادات المتنقلة والنقاط الطبية، لكن كما تعلمون التعامل يتم بآليات ضعيفة نتيجة عدم قدرة هذه العيادات على الإفاق في كل هذه الأعداد الكبيرة من الجرحى، نتيجة عدم وجود سيارات وعدم وجود عيادات متنقلة تغطي كل هذه المناطق. لذلك نعمل بكل الجهد المتاح لدينا، يعني نحن في الإغاثة الطبية لدينا 11 عيادة متنقلة تزور هذه المناطق النائية وتزور الجرحى والمرضى وتقدم كل الإمكانيات، لكن هذه الإمكانيات كما تعلمون هي تتناقص يوما بعد يوم، وما يتم إدخاله يعني لا يفي بهذه الحاجة الكبيرة. الاحتلال لا يتوقف عن استهداف كل المناطق، وهذه الاستهدافات يعني تصيب أعداد كبيرة من الجرحى ومن المرضى سواء الأطفال أو كبار السن. لذلك يعني الاستمرار، لابد من الاستمرار في العمل بكل الإمكانيات والطاقات المتاحة لدينا.
1: هل يتيح لكم القليل المتوفر من المستلزمات الطبية إجراء الجراحات المستعجلة؟
3: يعني نحن في الإغاثة الطبية يعني نكمل دور المستشفيات، يعني هذه الجراحات تجرى داخل المستشفيات، ومن ثم تقوم طواقمنا التمريضية والأطباء بزيارة هؤلاء المرضى بعد انتهاء الجراحات الكبيرة لهم. يعني بالدرجة الأولى هذه الجراحات تتم داخل المستشفيات، نحن في الإغاثة الطبية نتبع بعد هذه العمليات، لاننا متخصصين في الرعايه الاوليه وفي الامراض المزمنه. يتم متابعه هؤلاء الجرحى باجراء التغييرات لهم وتقديم الخدمه العلاجيه ومتابعه هذه الجروح وتقديم كل الامكانيات المتاحه لدينا.
1: اشكرك جزيلا من مدينه غزه الدكتور محمد ابو عفش، مدير الاغاثه الطبيه في مدينه غزه. وفي جديد التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 9 فلسطينيين بينهم صحفيان. كما اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال بلدة عورتا جنوب نابلس وأدوا طقوسا تلمودية. بدورها قالت محافظة القدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل معنا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، كيف تصف الوضع هناك الآن؟
4: بالفعل هي سلسلة اقتحامات واعتقالات كبيرة نفذت فجر هذا اليوم وتستمر حتى هذه اللحظة عمليات الدهم والتفتيش والتنكيل بالفلسطينيين في عدد من مناطق الضفة الغربية. دعني أبدأ من هذا الخبر العاجل، قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة لهدم المنازل. قبل قليل اقتحمت بلدة بتير إلى الغرب من محافظة بيت لحم. على وجه التحديد المؤشرات تبين أن سلطات الاحتلال تنوي هدم منزل فلسطيني في هذه القرية بحسب المصادر المحلية. على ذكر الاعتقالات والاقتحامات، منذ ساعات الفجر قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية إلى الجنوب من محافظة الخليل إضافة إلى مدينة يطا، وأيضا دهمت عددا من المنازل في مدينة الخليل وفتشتها.

0: عبثت بمحتوياتها في بيت لحم، جرى اعتقال ما لا يقل عن 7 فلسطينيين في عدد من المناطق، بينهم صحفيان أبرزها في بلدة تقوع حيث جرى اعتقال الصحفي صبري جبريل، وفي مخيم دهيشة للاجئين جرى تفتيش ودهم عدد من المنازل واعتقال الصحفي معاذ عمارنة، إضافة إلى سلسلة اعتقالات أخرى نفذت في عدد من مناطق محافظة بيت لحم. أما في وسط الضفة الغربية فكان الأبرز الدهم والتفتيش والاقتحام الذي تخلله اندلاع مواجهات في بلدة ترمس عية إلى الشرق من محافظة رام الله. قوات الاحتلال احتجزت عددا كبيرا من الفلسطينيين وقامت بتجميعهم في أحد الملاعب في هذه البلدة، وجرى التنكيل بهؤلاء الشبان الفلسطينيين خلال عملية الاقتحام هذه. جعفر، في شمال الضفة الغربية المشهد الأبرز كان في بلدة برقة إلى الشمال الغربي من محافظة نابلس، 15 فلسطينيا حتى هذه اللحظة جرى اعتقالهم نتيجة اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لهذه البلدة، تفتيشها ودهمها لعدد من منازل الفلسطينيين، إضافة إلى اقتحام آخر كان لقرية عورتة إلى الجنوب الشرقي من محافظة نابلس لتأمين حماية لمستوطنين اقتحموا هذه البلدة وأداء طقوس تلمودية في هذه البلدة على وجه التحديد، إضافة إلى اقتحام آخر كان لمدينة نابلس في طوباس، اعتقل شابين إضافة إلى شابين آخرين اعتقلا في مدينة طول كرم خلال اقتحام وتفتيش عدد من المنازل. قوة خاصة إسرائيلية أيضا تسللت إلى منطقة دوار الداخلية في مدينة جنين وأطلقت الرصاص قبل أن تقوم باعتقال شاب فلسطيني من مخيم جنين للاجئين، علما أن هذا المخيم جعفر جرى احتلاله والسيطرة عليه وطرد سكانه منذ أكثر من عام ونصف على وجه التحديد. نحن نتحدث عن استمرار عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال حتى هذه اللحظة. الأهم هو سياق هذه العمليات، إسرائيل في الآونة الأخيرة تكثف من حملات الدهم والاحتجاز الجماعي، تداهم قرية بعينها وتقوم باحتجاز أكبر قدر من الفلسطينيين بعد اعتقالهم، تنقلهم إلى ثكنة عسكرية تكون قد أنشأتها خلال هذا الاقتحام، ويتم تهديد هؤلاء الفلسطينيين إذا ما تحركوا أو نشروا أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي أو رفضوا بأي شكل الاحتلال الذي يستمر بتنفيذ هذه الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات المستمرة. إضافة إلى ذلك يمكن الإشارة إلى أن المستوطنين منذ ساعات الصباح بدأوا باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك. في هذه الأثناء هناك تواجد لعدد كبير من المستوطنين في منطقة حمروش إلى الشمال الشرقي من محافظة الخليل وتحديدا في بلدة سعير بحماية قوات الاحتلال، ومنذ ساعات الصباح كان هناك تواجد لعدد من المستوطنين في منطقة مسافر يطا على وجه التحديد. هذه المناطق تشهد بشكل متواصل استفزازات كبيرة من قبل المستوطنين الذين يحاولون اقتحام منازل الفلسطينيين، ووصل بهم الأمر إلى أن يصلوا عند أبواب هذه المنازل، وأيضا من خلال الاستيطان الرعوي الذي يسيطر على مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية. يصل المستوطنون تباعا في كل يوم إلى عدد من مناطق الضفة الغربية ويبدأون بتخريب مزروعات الفلسطينيين. يمكن الإشارة إلى ما تم الحديث عنه بخصوص عمليات الهدم أيضا المرتبطة بعشرات منازل الفلسطينيين قرب الطرق الاستيطانية. بتسلل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية كان قد تحدث
1: محمد
0: عن هدم عشرات المنازل بالقرب من الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية، وذلك في
1: سياق
0: ملاحقة الوجود الفلسطيني في هذه المناطق تمهيدا لأكبر توسع استيطاني في هذه المناطق.
1: محمد الأطرش مراسل الجزيرة كنت معنا من الخليل، شكرا لك. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قالت سلطات داغستان إن هجوما أوكرانيا بالمسيرات أدى لاندلاع حرائق في ميناء ومسرح مدينة ماخاتشكالا دون إصابات. وفي أوكرانيا نقلت رويترز عن الشرطة مقتل 5 أشخاص في هجمات روسية بطائرات مسيرة على منطقة سومي شمال شرقي البلاد، كما أعلن حاكم زابوروجيا مقتل 3 أشخاص في هجمات روسية على مناطق في المقاطعة. من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، مرحبا بك أسد، ما تفاصيل آخر التطورات الميدانية وما صدر عن كييف؟
2: نعم، كييف كمدينة كانت نوعا ما هادئة هذه الليلة لأول مرة تدوي صفارات الإنذار منذ ساعات

0: الصباح الأولى قبل قليل، ولكن في باقي أوكرانيا لدينا 3 قتلى ولدينا 26 جريحا أو مصابا، وهذا في تنويع ربما للهجمات الروسية التي ركزت على مدينة كييف في الأيام الماضية. ولكن من بين الأخبار التي بدت لافتة للانتباه أيضا جعفر، ما أعلنته القوات العمليات الخاصة الأوكرانية من تنفيذ أعمق هجوم لها على الإطلاق حتى الآن منذ بدء الحرب في العمق الروسي، باستهداف منشأتين رئيسيتين لمعالجة مكثفات الغاز في منطقة يامالو تينيتس الروسية. هذه المسافة تقريبا 3200 كيلو متر. هذا هو الهجوم الأبعد للمسيرات الأوكرانية. أوكرانيا طورت قبل ربما عامين صواريخ فلامينغو التي تطير 3000 كيلو متر، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تطير فيها المسيرات الأوكرانية كل هذه المسافة. وهذا يعني أن أوكرانيا باتت قادرة على تهديد خطوط نقل النفط والغاز من الشرق الروسي إلى الغرب، وهذه نقطة مفصلية في شبكة نقل الغاز والنفط. هناك أيضا ما أعلنه رئيس الوزراء النرويجي من أن الرئيس الأوكراني عندما كان يغادر أوكرانيا قبل يومين، وبالتحديد في أجواء مولدوفا في مطار في تشيسيناو العاصمة، قامت مسيرتان روسيتان بتهديد طائرة الرئيس فولودومير زيلينسكي. وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء النرويجي الذي كان يستضيف حينها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لحضور جنازة الملك النرويجي الراحل الملك هارالد، قال بوضوح أن هاتين المسيرتين الروسيتين كادتا أن تصلا إلى طائرة الرئيس الأوكراني في أجواء مولدوفا. هذا يعد خرقا كبيرا ويعد هجوما خطيرا ربما على كاد أن يهدد حياة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي. ولكن لم يعرف ما إذا كانت الطائرة قد بدأت في التحليق ساعتها أم لا، ولكن من المعروف أن رحلة زيلينسكي في هذا المطار تم تأجيلها لفترة غير معلومة. هذا يعد خرقا كبيرا كما قلنا جعفر، ويعد تهديدا خطيرا غير مسبوق في إطار هذه الحرب لطائرة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.
1: من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، شكرا جزيلا لك. مع كل ضربة جديدة في المنطقة تتجه الأنظار إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، خزان الطوارئ الذي تسحب منه واشنطن منذ بداية الحرب. لكن هذا الخزان هبط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود، فيما تتسع المخاطر على الإمدادات. فماذا بقي فيه وماذا يشتري لواشنطن، وقتا أم إمدادا؟ التفاصيل مع نديم الملاح.
2: عندما تتعطل شحنة نفط تتجه الأنظار إلى البرميل البديل. هذه البراميل البديلة أسرع خروج لها من مخزون الطوارئ. السؤال، ماذا يحدث حين تتسع المخاطر والمخزون نفسه يتراجع؟ القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. من جانبها قالت وزارة الطاقة السعودية إن هجمات على منشآت في جنوب المملكة أوقفت بعض عملياتها مؤقتا، لتبدأ التداولات الصباحية لبرنت قرب مستوى الخانات 3 بل وتجاوزته قليلا، وهذه هي المستويات الأعلى منذ أواخر يوليو. لكن القصة ليست هنا. في الولايات المتحدة هبط الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي إلى 285 مليون برميل، هذا الأدنى في نحو 44 عاما. هو مخزون حكومي للطوارئ في تجاويف ملحية تحت الأرض يفتح عند اضطراب الإمدادات. منذ بداية الحرب أواخر فبراير فقد الاحتياطي 31% من رصيده، أي قرابة الثلث في 6 أشهر. لكن السبب ليس الضربات خلال الأيام الأخيرة. في مارس أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إتاحة 172 مليون برميل هذه حصة واشنطن من أكبر سحب جماعي في تاريخ وكالة الطاقة الدولية، خرج منها حتى الآن نحو ثلاثة أرباعها في خطة كان يفترض أن تكتمل خلال أربعة أشهر، نحن الآن في الشهر السادس. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة توشك على نفاد النفط، مخزونات الشركات التجارية وحدها تعادل نحو مرة ونصف الاحتياطي الحكومي، والمصافي الآن تعمل ب 98% من طاقتها. إذن الاحتياطي لدى التجاري هو طبقة إضافية لوقت الاضطراب. عالميا يضخ خط شرق غرب السعودي المتجاوز لهرمز نحو البحر الأحمر بكامل طاقته 7 ملايين برميل يوميا، هذا وفق بيان نتائج أرامكو للربع الأول. لكن البحر الأحمر نفسه في مرمى الهجمات، ومع كل الطرق البديلة تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع هذه الإمدادات العالمية هذا العام بنحو 4%. وحتى المخزون الذي يسد الفجوة لا يصل دفعة واحدة ولا يضخ بالسرعة المصممة، نحو 60% منها فقط بسبب تقادم المنشآت وأعمال الإنشاء الجارية، هذا بحسب مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي. بل إن أكثر من ربع المخزون كان غير متاح للسحب أصلا حتى ديسمبر الماضي. إذن المخزون يشتري وقتا لا إمدادا. فالبراميل لم تباع بل أقرضت وتعود مع علاوة تقارب الربع. يقول وزير الطاقة الأمريكي أن نحو 200 مليون برميل ستعود خلال عام، أي أكثر مما خرج. لكن جدول السداد الذي تم التعاقد عليه يمتد من نوفمبر إلى سبتمبر 2028. إذن هي العودة آجلة والحاجة عاجلة، وهنا الخط الأحمر. إذا اكتملت هذه الخطة هبط الرصيد إلى نحو 243 مليون برميل، أي تحت عتبة 252 مليونا التي يمنع القانون الأمريكي تحتها السحب الروتيني. وإن بقي السحب الطارئ ممكنا بحسب رويترز، المخزون يشتري وقتا، أما الإمداد المستمر فيحتاج برميلا يصل بأمان إلى المشتري.
1: وقبل ختام هذه الساعة نشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث أفاد مصدر عسكري سوداني للجزيرة بإسقاط 3 مسيرات انقضاضية غرب أم درمان كانت تستهدف مقار حكومية بالخرطوم. وعن حرب روسيا على أوكرانيا أيضا نشير إلى هذا الخبر عن وزارة الدفاع الروسية التي تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت الليلة الماضية 448 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة بالبلاد. هذا إذن عن هجمات المسيرات الأوكرانية على المدن الروسية والتي أشرنا إليها سابقا في خبرنا السابق. وهناك خبر عن السلطات الأوكرانية التي تفيد بمقتل 3 أشخاص وبإصابة 26 شخصا في هجمات روسية على مناطق مختلفة في أوكرانيا. إذن التطورات متلاحقة في حرب روسيا على أوكرانيا في البلدين. تغطيتنا إذن مستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، وذلك خلال الساعة المقبلة مع رنيم بوخزام على رأس الساعة بإذن الله. إلى اللقاء.
3: نبدأ بهذا الخبر،
4: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
5: أحداث تتسارع،
6: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
7: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
8: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
5: مشهد يتغير
9: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
5: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
10: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
5: نلاحق ما يستجد.
11: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
5: ونواكب ما يحدث.
12: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
5: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
13: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
5: نبقى مع كل تطور. بين التهدئة والتصعيد،
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
14: ناس تحديد مترسين ناس.
5: مفاوضات.
15: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
16: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
5: ترقب.
17: الطرفان ينتظران إشارات
18: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
5: تحليل يقرأ ما بين السطور.
19: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
20: هي قضية تشكيكية.
21: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
5: المشهد كاملا أولا بأول.
3: هل هذه المرة مختلفة؟

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: في لبنان أجبرت الأزمة الكثير من الأسر لترك بيوتها، وهيومن أبيل تساند الأسر النازحة لتخفف معاناتهم وتصون كرامتهم وتبث الأمل في هذه الأوقات العصيبة. الأزمة ما زالت مستمرة وعطاؤك يصنع فرقاً. تبرع الآن.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وقال أنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب. وأضاف ترامب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري للانتخابات النصفية أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد بعض التحركات في الموقع. وخلال الليلة الماضية، أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوبي القطاع. وفي الملف اليمني، أطلقت قوات الحكومة اليمنية أمس عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب، وأعلنت أنها تواصل التقدم شرق حزم الجوف. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قوات التحالف أن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ ومسيرات خميس مشيط وأبها وجازان، وأنها ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة السعودية. والبداية هي من الملف الأمريكي الإيراني والتصعيد في المنطقة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران معنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك أحمد ومع آخر مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: رنيم، آخرها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكلمة التي انتهت قبل ساعات قليلة في مدينة دالاس بولاية تكساس، المؤتمر الحزب الجمهوري قبيل الانتخابات النصفية. ترامب الذي بدا وكأنه قد استشعر حساسية هذه اللحظة بالنسبة له وبالنسبة كذلك لحزبه، قال للحاضرين وللأمريكيين الذين تابعوا هذه الكلمة عبر محطات التلفزة إن هذه الانتخابات مصيرية، ليس فقط بالنسبة للحزب الجمهوري وإنما للأمريكيين. كما يقول ترامب، وعد كل مواطن أمريكي في حال فاز الحزب الجمهوري بهذه الانتخابات بالحصول على $5,000، وقال إن هذه سيطلق عليها اسم أرباح ترامب دون أن يحدد مصدر هذه الأموال. أيضا ترامب قال فيما يتصل بالملف الإيراني إن الولايات المتحدة تحقق انتصارا ضد إيران، وتمسك أيضا بأن المضيقة تحت السيطرة الأمريكية، بل وأكد مرة أخرى بأنه يريد أن يطلق على هذا المضيق اسم مضيق ترامب. ترامب أيضا قال للحاضرين في هذا المؤتمر أنه لا يريد أن يخسر الحزب الجمهوري هذه الانتخابات والتي ستعقد في 4 من شهر نوفمبر المقبل، بسبب أن الديمقراطيين ضعفاء وفق قوله. قال للديمقراطيين الكثير من الاتهامات في هذه الكلمة، وكانت كلمة في الحقيقة طويلة امتدت لأكثر من ساعتين، ركز فيها ترامب على قضايا داخلية وعلى قضايا خارجية، وبالنسبة لإيران تحديدا ركز مرة أخرى على الهدف الرئيس الذي قال إنه بسببه بدأ هذه الحرب، وقال هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وذكر مرة أخرى بأنه يعتقد بأن إيران في حال حصلت على سلاح نووي فإنها ستستفز أو تتنمر على دول الشرق الأوسط وفق تعبيره. وأضاف أيضا في هذه الكلمة بأن الولايات المتحدة تراقب التحركات حول موقع جبل الفأس النووي، وذكر بأنهم قد يضطروا لاستهداف هذا الموقع قريبا. قبل نحو أسبوعين ترامب كان يهدد من البيت الأبيض بأن هذا الموقع سيستهدف أو يضرب من قبل القوات الأمريكية قريبا، إذ تعتقد الإدارة الأمريكية بأن إيران لها أنشطة نووية في أعماق بعيدة في باطن الأرض حول وداخل هذا الموقع. بكل أحوال ترامب تمسك بسردية الانتصار في هذه الكلمة، وعد الأمريكيين بخفض أسعار الوقود أو بانخفاض أسعار الوقود بعد الانتخابات النصفية، وتمسك مرة أخرى بالقول بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأنه يريد أن يطلق عليه اسم مضيق ترامب. ولكن ربما الأهم هو استشعاره لمسألة أن الانتخابات النصفية هذه حساسة بالنسبة إليه كرئيس وبالنسبة لحزبه، لأنه قال إنه لا يريد أن تستمر العادة في أن يصوت الأمريكيون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ضد الرئيس الموجود في البيت الأبيض. قال نحن في هذه المرة سنحقق الفوز على غير العادة وفق قوله. وبالتالي ترامب قال إن هذا التاريخ أو هذه اللحظات التي يعيشها الأمريكيون هنا هي لحظة حساسة بالنسبة إليه كرئيس وبالنسبة للحزب الجمهوري، وقال سنكون أول من حقق هذا الفوز، وتحدث أيضا عن أهمية هذا المؤتمر الذي عقد في مدينة دالاس. وكلمة ترامب كان من اللافت أيضا أن غاب عنها عدد من الجمهوريين البارزين، وذلك فسر بأن ترامب يعاني من استطلاعات الرأي التي تظهر انخفاض شعبيته وسط الأمريكيين، كما أن الحرب ضد إيران لا تحظى بقبول معظم الأمريكيين. راني،
0: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل حول المواقف الأخيرة للرئيس الأمريكي، لا سيما تلك المتعلقة بقرب الانتخابات وعدم الرغبة بخسارة هذه الانتخابات من قبل الحزب الجمهوري. وننتقل إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي وآخر المواقف الإيرانية معك. رانيا، تفضلي.
2: نعم رنيم، يعني فيما يبدو أن التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة مستمرا هذه المرة في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أصدر مجلس المحافظين قرارا ضد طهران اعتبرته المستويات السياسية هنا بأنه قرار ينم عن الازدواجية وأيضا لا أساس له ولن يحقق نتيجة للولايات المتحدة والترويكا الأوروبية. وفي هذا السياق جاءت العديد من المواقف سواء من الخارجية الإيرانية أو من الحكومة أو حتى من البرلمان الإيراني. تم التأكيد من قبل محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني أن هذه الإجراءات لن تغير من تمسك الشعب الإيراني بحقوقه القانونية وأيضا باستراتيجية الطاقة النووية السلمية، واعتبر أن القرار دليل على ازدواجية المعايير الغربية. أيضا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي كان قد أكد على أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية فرنسا بريطانيا وألمانيا سيدفعان ثمن يعني تبادلهما للأدوار من خلال إصدار قرار ضد إيران. تم التأكيد عليه من قبل قشقاوي على أنه لا أساس له ولن يغير من الرؤية الإيرانية ولن تنجح هذه الضغوط في تغيير إيران لاستراتيجيتها. أيضا الخارجية الإيرانية أكدت على أن القرار الذي صدر لا أساس له، لا يستند إلى أي معايير قانونية ولن يحقق أي نتيجة سوى إضعاف يعني المنظمة الدولية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. تم التأكيد على أن القرار صدر يعني تحت ضغوط من قبل الولايات المتحدة والترويكا، تم الضغط على الدول الأعضاء أو إغرائها، وتمت الإشارة إلى أن القرار لم يصدر بالإجماع. هناك ثلث الأعضاء إما امتنعوا عن التصويت أو رفضوا هذا القرار. وتم التأكيد على أن إيران متمسكة بموقفها وأنها لن تحقق هذه يعني هذا القرار لن يحقق أي نتيجة. وهذا أيضا ما تم التأكيد عليه من قبل مساعد وزير الخارجية كاظم غريب أبادي الذي أشار إلى أن القرار يعني فيه تناقض بسبب أنه يطالب إيران بالسماح للمفتشين بزيارة المنشآت المستهدفة، فيما لم يشر القرار إلى أن هذه المنشآت لم يعد بإمكان المفتشين زيارتها بسبب استهدافها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في حرب الاثني عشر يوما. هذا ما أكد عليه غريب أبادي، قال أنه لم يشر القرار إلى هذا الأمر ويحاول تجنب إدانة حتى هذه الهجمات، مؤكدا مرة أخرى على أن هذا القرار يعني لن يحقق نتيجة في مجلس الأمن. والسؤال هنا على ماذا تعول إيران، خاصة في عندما تتحدث عن أن هذا القرار لن يعني يحقق نتيجة للولايات المتحدة، فيما يبدو أنها تعول على الموقف الصيني والروسي وامتلاكهما لحق نقد الفيتو في مجلس الأمن، خاصة وأن كان هناك بيان صدر عن إيران، روسيا والصين في يعني قبل تصويت أعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع القرار الأمريكي الأوروبي، وكان قد تم التأكيد على أن هذا المشروع هو يرمي إلى الضغط على إيران، بالإضافة إلى التأكيد على أنه لا أساس قانوني له هذه المواقف، فيما يبدو أنها توحي بأن إيران يعني متأكدة ربما من أن روسيا أو الصين سيرفضان هذا القرار في مجلس الأمن إذا يعني تم التصويت عليه هناك. هذه التطورات يعني تعتبرها طهران استكمالا للضغوط والهجمات العسكرية الأمريكية الأخيرة، سواء على الأراضي الإيرانية أو على المصالح الإيرانية. وفي المقابل كانت قد أكدت طهران من خلال المستويات العسكرية أنها سترد بأشكال مضاعفة، وأن لديها العديد من المفاجآت التي تحتفظ بها للولايات المتحدة. تأتي هذه التحذيرات فيما سمع دوي أصوات انفجارات ليلة أمس في مضيق هرمز. سمعت هذه الأصوات من مدينة ميناء سيريك وجاسك في الجانب الشرقي لمحافظة هرمزجان جنوب إيران، حيث يقع المدخل الشرقي للمضيق. كما سمعت هذه أيضا الانفجارات في جزيرة قشم الواقعة في غرب جزيرة أو في غرب محافظة هرمزجان، وتقع هذه الجزيرة في المدخل الغربي، ولكن لم تتبنى أي جهة هذه الأصوات يعني أن تكون ناجمة عن استهدافات. لم يتم حتى الآن في إيران توضيح مصدر هذه الانفجارات أو الأماكن المستهدفة التي تم الإشارة من خلال وكالات الأنباء الرسمية على أنها قادمة من البحر. وعادة جرت يعني العادة على أنه عندما تقوم إيران بإيقاف أو استهداف السفن التي تصفها بالمخالفة، عادة لا تعلن عن هذا الأمر إلا إذا كانت عملية الإيقاف تأتي ردا على الهجمات الأمريكية خاصة. ويعني ما يعني يعزز هذا الرأي أو التصور هو عدم إعلان الولايات المتحدة عن قيامها بتنفيذ أي عملية. إذن ربما تكون هذه الأصوات ناجمة عن إيقاف سفن مخالفة. رانيم،
0: شكرا لك. رانيا قاسمي كنت معنا من طهران. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن استراتيجية ناقلة بناقلة كأسلوب لمواجهة محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز، وترتكز الاستراتيجية الأمريكية على مجموعة من العوامل كمحدودية أسطول الناقلات الإيراني وعدم قدرة إيران على الدفاع عن الناقلات ضد استهدافاتها، لكن خبراء أثاروا مخاوف بيئية كذلك في حال استهداف الناقلات. المزيد من التفاصيل عن الاستراتيجية الأمريكية والمخاوف البيئية في التقرير التالي.
3: ناقلة بناقلة وثمن اقتصادي أعلى عند استهداف السفن الأمريكية، هكذا لخصت الولايات المتحدة المعادلة الجديدة. تستهدف إيران سفينة فترد الولايات المتحدة على مجموعة من السفن، فما الذي يعنيه هذا الفارق؟ صوبت الولايات المتحدة النيران باتجاه غرف المحركات في بعض السفن الإيرانية، الأمر الذي يعطل السفن تماما. لكن الوضع كان مختلفا في سفن أخرى. ظهرت صور لاستهداف ناقلات من الأعلى سطح السفينة وكذلك من الجانب حيث خزانات الوقود، وظهرت صور أخرى تظهر الناقلة وقد انقلبت على الجانب الآخر. لنلقي نظرة تشريحية على ناقلة النفط، إحدى هذه الناقلات التي استهدفت سابقا هي من نوع سويس ماكس القادرة على عبور قناة السويس، وعادة ما تحمل هذه الأنواع نحو 1,000,000 برميل. أثير جدل حول الأضرار البيئية بسبب استهداف ناقلات النفط، إلا أن البيانات الملاحية وتصريح القيادة المركزية تشير إلى أن ناقلة النفط كانت فارغة لحظة الاستهداف، ولكن ومع ذلك تبقى آثار بيئية موجودة إثر الاستهداف، وإن كانت لا تقارن بتدمير ناقلة ممتلئة. في اللقطات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية ظهرت استهدافات من الأعلى لتصيب سطح سفن، وتلا ذلك انفجارات. يشير خبراء إلى أن السبب هو وجود الغاز وبقايا الوقود والنفط في خزانات السفينة الفارغة، وأنه رغم كون الناقلة فارغة من الوقود إلا أن بقايا النفط في الخزانات تتسرب لتكون طبقة نفطية فوق سطح الماء، ويمكن لكل برميل من النفط أن ينتشر على مساحة أكبر من كيلومتر مربع فوق سطح البحر، وذلك حسب سماكة الطبقة التي يشكلها. أي يمكن لمئات البراميل الانتشار على مساحات تصل إلى مئات الكيلومترات المربعة، كما أن غرف المحركات تكون مليئة بالوقود والزيوت التي تتسرب كذلك إلى المياه. وهذا يثير مخاوف بيئية من استهداف كل من إيران والولايات المتحدة للناقلات. في سياسة الردع الجديدة تعتمد الولايات المتحدة في هذا على مجموعة عوامل. الأول أن عدد السفن التجارية الإيرانية محدود، ورغم عدم وجود بيانات دقيقة لعددها إلا أن إحصاءات نشرها موقع تتبع السفن تانكر تراكر يشير إلى وجود أكثر من 600 ناقلة نفط مرتبطة بإيران. كما تعتمد الولايات المتحدة على قدرتها في الدفاع الجوي والبحري، إذ يمكنها التصدي للصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة الإيرانية، في حين لا تمتلك السفن التجارية الإيرانية الحماية من الهجمات الأمريكية. لكن إيران تتبع حرباً غير متناظرة، حيث يكفي إصابة سفينة تجارية واحدة لإرباك المضيق بأكمله، إلا أن إضافة المعادلة الأمريكية الجديدة ناقلة بناقلة تزيد المشهد تعقيدا.
0: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومعنا من طهران حسين باك، الباحث في العلاقات الدولية. نبدأ معك أستاذ أدولفو، إلى أين ستؤدي برأيك سياسة الناقلة مقابل الناقلة؟
4: شكرا جزيلا على الاستضافة. هذا طبعا جزء من استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية التي أتت أكلها في الآونة الأخيرة لاستهداف إيران، وأيضا من أجل حماية مصالح حلفائنا في المنطقة، وهذا أيضا يقلل من الخسائر في المنطقة، يقلل من الخسائر البشرية والمادية. بالتالي هذه السياسة ونهجتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. إيران طبعا الآن تحت عقوبات اقتصادية قوية وغير مسبوقة، والآن إيران في حالة انهيار، وهي تحاول اعتراض السفن التجارية وناقلات النفط. كلما كان هناك هجوم على أي من السفن فنحن سنقوم بإغراق ناقلة من ناقلتهم، ونحن نعرف أن جزيرة خرق لها قدرة عالية لتخزين الكثير من النفط، ولكن إذا ما تم إغراق الناقلات الإيرانية فهذا سيؤثر بشكل كبير على أسطولهم لنقل النفط. إذن هذه الاستراتيجية ناقلة مقابل ناقلة مرتبطة بشكل وثيق بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة على إيران من أجل دفعها لتغيير سلوكها وتغيير موقفها. إذن كلما كان هناك هجوم من جانب إيران فإيران ستخضع لعقوبة اقتصادية، إما من خلال استهداف الناقلات أو تشديد العقوبات التي

0: أستاذ حسين، نتوجه إليك. عندما كانت الحرب عسكرية بحت كانت إيران تقول نحن سنصمد، ولكن اليوم في ظل هذا الضغط على كل الموارد الاقتصادية والمالية لإيران، إلى أي مدى تستطيع الصمود؟
1: تحياتي لك والمشاهدين قناة الجزيرة. تجربة إيران بالصمود لن يقصر بالحرب. يعني إيران بلشت بالصمود منذ انطلاق الثورة الإسلامية في تراكم من التجارب لمواجهة الضغوط الاقتصادية، بلشت من الحرب المفروضة الأولى، الحرب الإيرانية العراقية. في ذاك الزمن كمان كان ضغط الاقتصادي وضغط المعيشي وضغط العسكري والحملة الشاملة بشكل كتير كبير على الشعب الإيراني، لكن صمدوا الشعب الإيراني بالنهاية. والآن بعد كل هالتجارب وإيران أقوى، أنا برأيي إيران قادرة والشعب الإيراني قادر يصمدون في هذه الأوضاع. هذا من حيث المبدأ الروحي ومبدأ المعنوي عند الشعب الإيراني، لكن على الأرض الواقع هناك في دائما حلول لتخفيض هذه الضغوط، والشعب الإيراني مستوعب والمسؤولين الإيرانيون مستوعبون أنه الحرب له عدة جوانب، حرب مركب، والحرب الاقتصادي لازم يواجهه كحرب العسكري. واليوم أنا باعتقادي استيعاب في الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى بخصوص الحرب الاقتصادي.
0: أستاذ حسين، ذكرت شواهد من التاريخ تتعلق أو مشابهة قليلا، ولكن هناك اختلافات كبرى بين ما حصل تاريخيا وبين ما يحصل اليوم. اليوم المضيق مغلق، إيران بحسب الأمريكيين لا تستطيع تصدير نفطها، إذن كيف سيصمد الحرس الثوري الإيراني؟
1: حتى وقت الحرب المفروضة الأولى سعر البرميل النفط أحيانا كان ما بين 8 دولار ل 12 دولار، وتصدير النفط الإيراني كان متوقف. لكن اليوم حسب المعلومات المتوفرة عنا، مبيع النفط الإيراني خارج محيط الحرب الآن شغال، والناقلات والبواخر النفط الإيرانية خارج محيط الصراع شغالين، وعملية التصدير الآن موجودة. وإيران اليوم قادرة على أخذ المبلغ مبيع النفط من الزباين، و احتياجات البضع الأساسية، السلع الأساسية عند الشعب الإيراني مؤمنة لفترة طويلة حسب معلوماتي. أنا برأيي ما راح يكون ضغط حقيقي على الشعب الإيراني مع كل الحلول الموجودة عند الحكومة وعند المسؤولين الإيرانيين.
0: أعود إليك أستاذ أدولفو. إذن يقول ضيفنا بأن تصدير النفط الإيراني مستمر، في حين يؤكد الأمريكيون بأن إيران تنهار وبأن إيران لا تستطيع تصدير نفطها. من يصدق المشاهد اليوم؟
2: أتمنى أن نصدق البيانات الاقتصادية التي تصدر عن البنك الدولي، وأتمنى أن نصدق أيضا أسواق النفط. طبعا ما سمعناه هو غير دقيق عندما نسمع بأن الشعب الإيراني لا يشعر بالضغط الاقتصادي. عندما ننظر للتضخم المستمر في إيران وأيضا ارتفاع الأسعار المهول، هناك طبعا صبر مفروض من قبل الدكتاتورية هناك في إيران ومن قبل الحرس الثوري، لكن ليس هناك الصبر من جانب الشعب الإيراني. الشعب الإيراني حاول أن يغير النظام، لكن تم قتل 45,000 من الإيرانيين العزل. لكن من غير الدقيق القول بأن هناك تعود على هذه عقوبات. الضيف روما لم يتحدث عن انضمام كندا وانضمام أيضا الاتحاد الأوروبي لهذه العقوبات.

0: دعونا نذكر بأن هناك أيضا انهيار للعملة الإيرانية، وغير صحيح أن إيران تصدر النفط. الضيف بإمكان أن يقول أي شيء، وبإمكان أي شخص أن يسرد شعارات تلو الشعارات، لكن الواقع يقول أشياء أخرى، وكل تحليل مستقل وكل مراقب اقتصادي مستقل يمكن أن يرى بأن هناك تأثير كبير على الحرس الثوري وعلى إيران من الناحية الاقتصادية، وهي لا تشبه ما شهده إيران منذ 47 عاما. تحدثت عن عقوبات غير مسبوقة، وأعتقد أن الضغط مستمر على إيران، وهذا سيفرق خزائنها من الأموال. والآن ليس هناك أيضا أي من المعاملات المالية، وإيران لا يمكن الوصول إلى نظام السويفت الدولي، نظام التعاملات المالية الدولية، وبالتالي أعتقد أن إيران في انهيار مستمر. قد يكون ذلك خلال أسابيع أو أشهر، وأعتقد أن الاقتصاد عجلة الاقتصاد الإيراني ستتوقف بشكل كامل، حيث سترتفع أسعار المواد الغذائية، وأيضا سنرى المزيد من الطوابير، الناس يصطفون من محطات الوقود. بالتالي أعتقد أن تأثير كبير جدا، والعقوبات لو كانت هذه العقوبات دون جدوى فما كان للإيران أن يهتموا. الإيرانيين يهتمون بآثار هذه العقوبات، لأنها عقوبات تؤثر عليهم وتضر بالاقتصاد وبالحياة اليومية للناس في إيران، وهذا قد يجعل الإيرانيين يردون بطرق غير متوقعة، وقد نرى أن إيران تضغط أيضا على الشعب.
1: أستاذ أدولفو، أبقى معك لسؤالك حول ما ذكرت بأنه انهيار إيراني، ولكن كيف يتم الحديث عن انهيار في حين إيران بدأت منذ فترة باستهداف القطع البحرية الأمريكية؟
0: المسألة هي مسألة وقت فقط. عندما نتحدث عن الانهيار فنتحدث عن الانهيار الاقتصادي. نعم، تم القضاء على الكثير من القدرات العسكرية الإيرانية، لكنها ما زالت تتوفر على صواريخ وعلى مسيرات، وما زال بإمكانها أن تقوم بعملية إرهابية، ورأينا كيف كانت تستهدف الجيران في الأونة الأخيرة، خاصة الكويت والبحرين، وكانت تستهدف بالأساس أهدافا مدنية في منطقة الخليج. وهؤلاء هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية دائما منخرطة لحماية هؤلاء الحلفاء بكل ما أوتيت من قوة. وأعتقد أن إيران لن تتمكن من تغيير المعادلة على الأرض. طبعا مسألة العقوبات فهذا يأخذ وقتا، الناس يبحثون عن الحلول والنتائج السريعة، هذا غير ممكن في عالم الآن. نحن رأينا حرب أوكرانيا، لا أريد أن أقارن، لكن نرى كيف امتدت هذه الحرب. وأعتقد أن إيران لديها أيضا، أعتقد أن إيران لديها الإمكانية للصمود لفترة طويلة، وأنا هنا طبعا مراقب مستقل، وإيران يمكنها أن تصمد سياسيا اقتصاديا وعسكريا لفترة طويلة، لكن الشعب الإيراني مختلف تماما عن الديكتاتورية الإيرانية. كانوا قد حاولوا تغيير النظام، ولكن قتل منهم 45,000، وما زال إعدام الناس يستمر في الشارع العام في إيران من أجل السيطرة على الأوضاع. الناس في إيران يعانون بشكل كبير، لكن النظام ربما لا يعاني، وقد يستمر هذا الوضع لفترة طويلة إلى حين رؤية نتائج. نعم، إيران تهاجم عسكريا، لكن مقابل كل هجوم فنحن سنعمل على تحييد ناقلة من ناقلتهم.
1: أستاذ حسين، عندما تعلن إيران عن منطقة بحرية مقيدة وموسعة هذه المنطقة، في حين الأرقام تظهر بأن مضيق هرمز لم تتمكن إيران حتى من السيطرة عليه كما تقول، إذن كيف تعلن عن هذه المنطقة في ظل عدم قدرتها على السيطرة على المضيق؟

0: عفوا، بس في البداية إذا معلومات المتوفرة عند زيف الأمريكي مثل عدد القتلى في إيران يعني كارثة. حتى المعارضة الإيرانية لا يدعون بعدد 45,000 قتيل هنا المظاهرات في السنة الماضية. والبنك الدولي والمؤسسات الدولية بشكل عام ما عندهم سيطرة على معلومات المبيع النفط الإيراني بسبب العقوبات، لأنه أصلا البنوك الإيرانية خارج عن شبكة البنوك العالمية، شبكة المبيع النفط خارج عن شبكة العالمية، وليس بإمكان المؤسسات الدولية السيطرة على معلومات المبيع النفط الإيراني. أولا. ثانيا، ما معنى كلمة الانهيار؟ طرف الجانب الأمريكي والعدو الصهيوني دائما يرددون كلمة انهيار. ما معنى انهيار؟ إيران والشعب الإيراني صمدوا بوجه ما يسمى أقوى جيش بالعالم برا وبحرا وجوا، واليوم إيران يفرض سيطرتها أكثر من أي يوم مضى في الماضي. وبإمكان إيران خلق
1: كيف تفرض
0: منطقة
1: سيطرة
0: عازلة، خلق
1: هذه السيطرة أستاذ حسين وهناك بواخر تخرج وهناك نفط يخرج من مضيق هرمز، كيف تفرض السيطرة؟
0: يعني يخرج بواخر أكثر من 120 أو 130 باخرة قبل اندلاع الحرب من قبل الأمريكيين، لكن اليوم يخرج 6 أو 7 بواخر بالتنسيق مع الجهات الإيرانية.
1: كلها
0: إيران
1: بالتنسيق
0: إذا
1: مع
0: ما
1: الجهات
0: في سيطرة.
1: الإيرانية.
0: نعم،
1: إذن لماذا تستهدف إيران ناقلات نفط تجارية؟
0: هناك في بعض الناقلات يحاولون عبور المضيق بدون تنسيق مع الجانب الإيراني، يتم استهدافهم من قبل القوات البحرية، إن كان جيش الإيراني إن كان حرس الثورة الإسلامية. لكن بشكل عام هناك سيطرة إيرانية كاملة على الجانب الشمالي من المضيق وسيطرة عالية على الجانب الجنوبي، لكن في خروقات من قبل بعض الدول من قبل الأمريكيين. سيتم التعامل، يعني عادة يتم التعامل مع الخروقات، لكن بالأسبوع الماضي طوال الأيام الماضية تم التعامل مع أسطول البحري الأمريكي، وتم إصابة مباشرة لبارجتين أمريكيتين لأول مرة منذ اندلاع الحرب بواسطة صواريخ إيرانية جديدة متطورة.
1: ربطا بهذه النقطة أستاذ حسين وبالعودة إلى نقطة الناقلات ناقلات النفط، بضربة واحدة الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت ما لا يقل عن 5 ناقلات نفط إيرانية، وهددت أمريكا طهران بأنه إذا استمرت بسلوكها ستستهدف المزيد من ناقلات النفط. إلى أي مدى تستطيع إيران تحمل هذا الثمن الباهظ وخسارة المزيد من الناقلات؟
0: أولا لازم تعرفون إيران تمتلك أكبر شبكة ناقلات نفط في العالم من زمان، لكن كما تعرفون أمريكيون خلقوا معادلات كثيرة من بداية الحرب. في فترة من الفترات قالوا سيستهدفون محطات الطاقة مقابل استهداف ناقلات النفط في المضيق، لكن بعد ردة فعل إيران انسحبوا، واليوم أنا باعتقادي راح ينسحبوا من معادلة ناقلة مقابل ناقلة بعد ردة فعل الإيراني. وبرأيي سيتم تعويض خسارة ناقلات النفط الإيرانية المستهدفة بأشكال مختلفة قريبا أو بعد انتهاء الحرب.
1: أعود إليك أستاذ أدولفو، تحدث الرئيس الأمريكي عن استهداف جبل الفأس، إذن هل بات هناك إعادة توسيع للأهداف من الأهداف الاقتصادية والنفط وناقلات النفط إلى الملف النووي؟
2: نعم بكل تأكيد، هذه الملفات كلها مرتبطة، والملف الأهم هو ملف النووي والبرنامج النووي الإيراني. من المحزن بأن ضيفكم لا يمكن الإجابة على سؤالكم.

0: ويستخدم أعتقد نفس السردية الإيرانية. إيران لا يمكنها أن تفرض منطقة محظورة في مضيق هرمز لأنها لا تتوفر على قوات بحرية. إذن هذه فقط بروباغندا صرفة. والشيء الثاني، لم يتم إصابة أي من البارجات. نعم، تم إطلاق صواريخ باتجاه هذه البارجات لكنها لم تصب، تم اعتراضها. وأنا هنا لا أقدم معلومات أو بيانات خاصة بها، هذه بيانات مرتبطة بمؤسسات كبيرة جولدمان ساكس ومؤسسات أخرى تتحدث عن النفط الذي يتم تمريره عبر مضيق هرمز. والأرقام المتوفرة حاليا هي ثلثي النفط الذي كان يعبر مضيق هرمز قبل الحرب، أي يتم تمرير ثلثي النفط الذي كان يمر عبر المضيق قبل الحرب. بالتالي هذا هو الواقع، والولايات المتحدة الأمريكية ستعزز من دورياتها العسكرية في المنطقة من أجل ضمان تدفق النفط، وإيران ستعمل على تدمير الناقلات الإيرانية. وإيران لا تتوفر على أي من المصادر المالية لتعويض هذه الناقلات. ودعونا نذكر بأن كوريا الجنوبية أعلنت انضمامها للجهد الأمريكي في المنطقة من أجل مراقبة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إلى جانب دول أخرى ستنضم إلى هذا الجهد. بالتالي هذا سيضعف من قبضة إيران على المضيق. وأعتقد أن ضيفكم يحاول أن يروج لسردية غير صحيحة وغير دقيقة. وأعتقد أن ما وهذه الأرقام التي ذكرتها هي من جولدمان ساكس في نيويورك. لا يمكن لإيران أن تغلق المضيق، والنفط ما زال يتدفق عبر الممر الجنوبي. لذلك إيران تتوق لتوقيع اتفاق مع عمان بشكل سريع. هذه العقوبات بالتأكيد ستأخذ وقتا إلى جانب الضغط العسكري. ما تتوفر عليه إيران الآن بعض الزوارق الصغيرة، وهذه الزوارق سيتم إغراقها. أود أن أطرح سؤالا على ضيفكم، لو كانت البحرية الإيرانية بالقوة التي يتحدث عنها الإيرانيون، لماذا لا يمكنهم فك هذا الحصار وكسر الحصار؟ لماذا لم تقم إيران باستهداف وتدمير حاملات الطائرات الأمريكية؟ الإجابة بسيطة، إيران عاجزة عن القيام بذلك ولا يمكنها أن تجاري القوة العسكرية الأمريكية. كان إيران أن تقوم بعمل
1: أستاذ أدولفو
0: أعمال إرهابية لكنها لا تأتي أكلها.
1: سريعا جدا لو سمحت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يقول سابقا بأنه لا يأبه لنتائج الانتخابات، منذ ساعات أكد الأمر المعاكس. إذن كيف سيتعامل مع هذا الموضوع؟ سريعا.
0: في الواقع نحن نهتم بالانتخابات، لكن إيران ليست الملف الواحد في هذه الانتخابات، ليست الملف الوحيد والأوحد. بالتالي هناك الكثير من القضايا تهم المواطن الأمريكي، وهناك قضايا داخلية كثيرة مهمة. نحن نهتم بالانتخابات لكننا نقبل بأن تكون هناك إملاءات للسياسة الخارجية فقط بسبب ملف إيران. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في تشكيل سياستها الخاصة بها في شتى الملفات، ولا تقتصر على ملف إيران. وأعتقد أن المواجهة باتت أكثر حدة وشدة في الوقت الراهن، أكثر مما كانت عليه قبل أسبوعين. والرئيس دونالد ترامب ماض في تنفيذ سياسته من أجل إقصاء كل الناقلات الإيرانية. إذا ما قامت إيران بمهاجمة الناقلات في المنطقة والجيش الأمريكي، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي بالتأكيد مهتم بالانتخابات ولديه مجموعة من القضايا.
1: أعود إلى أستاذ حسين. إذا ذهب الرئيس الأمريكي نحو أعطاء الأوامر بتوجيه ضربة إلى جبل فأس، هل تتوقع أن يكون لدى إيران ردا مختلفا أم تذهب إلى طاولة المفاوضات عندها؟
2: حسب معلومات المتوفرة سيكون رد الإيراني غير

0: وهناك في ردود سياسية وعسكرية، وهناك أولوية خروج من معاهدة حظر الأسلحة النووية. باعتقادي إيران ستخرج من معادلة من حظر الأسلحة النووية، معاهدة حظر الأسلحة النووية.
1: نعم، شكرا لك أستاذ حسين باك، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. وشكرا لك أستاذ أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن. تنقسم الآراء وتتباين وجهات النظر بين التيارات السياسية الرئيسية في إيران حول سياسات تتخذ في البلاد، وهي السياسات المتأثرة بتبعات الحرب والحصار وحتى بتوجهات التيارات. المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التباينات وثقلها السياسي وتأثيراتها في اتخاذ القرار الإيراني في تقرير فرح زمان شوقي.
2: تعدد الأقطاب مصطلح بات يتكرر كثيرا في الأوساط الإيرانية، فما يجري هناك ليس حربا عسكرية وحسب، بل جملة من التحديات متشابكة الخيوط. وفي الهرم السياسي الإيراني تتعدد السلطات وتتوزع بين الأجنحة. من جهة تجد السلطات نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات وتعديل سياسات للتعامل مع تبعات حرب وحصار خارجي، ثم تجد نفسها أمام تباين أجنحة داخلي من الجهة المقابلة. نرى معادلة تباين الآراء والسياسات في عدة أمثلة، آخرها قرار الحكومة التي يترأسها رئيس إصلاحي برفع سعر البنزين الحر. في الشارع يثير ذلك مخاوف من تضخم جديد قد يدفع باتجاه احتجاجات خرجت سابقاً لأسباب مماثلة. في منبر المنتقدين وتحديداً المتشددين طرح هؤلاء المخاوف ذاتها تحت عنوان إثقال كاهل المواطنين، مركزين على السياسات الحكومية غير الكافية وتوقيتها المتزامن والحرب والحصار. وعلى ضفة المؤيدين، لا خيار أمام الحكومة بعد ضرب منشآت للطاقة وفرض حصار أمريكي مشدد، فلم يعد الإنتاج المحلي ولا المستورد من الخارج كافياً، والأهم ضرورة ترشيد الاستهلاك في بلد يباع فيه لتر البنزين بسنتات معدودة. مثال آخر اجتماعي حقوقي هذه المرة في البرلمان المحافظ بغالبيته، صوت النواب على الشكل العام لطرح مشروع قانون عنوانه العريض مواجهة الاختراق الأجنبي. يسعى القانون لتجريم التعامل مع الإعلام الخارجي وتقييد الاتصالات مع الخارج والسفارات والمكاتب الأجنبية والدعوة لعقوبات مشددة لمن يفعل ذلك. هو هاجس ولدته الحرب والاغتيالات وحجم الاختراقات، فيسعى بعض المحافظين لتكبيله بإجراءات أثارت مخاوف حقوقية كبرى لدى منتقديهم، ومن بينهم مسؤولون في الحكومة. الموقف من التفاوض وإنهاء الحرب مثال ثالث على الشد والجذب بين سياسات الأقطاب. يتباين الموقف بين من يدعو لتثبيت الانتصار عبر الدبلوماسية ويرى أن السلام في هذا التوقيت مشرف ويخشى تبعات أثقل في الشارع. هي مواقف جاءت على لسان شخصيات إصلاحية ومعتدلة، من بينهم رؤساء سابقون ما زالت تياراتهم حية في السياسة والشارع. يقابلها تيار آخر لم يعد يرى منفعة في الدبلوماسية، بل يرى الحل في قبضة النار ولغة القوة والعسكر. كل وجهات النظر هذه لا ترى طريقاً لعرضها في المنبر الإعلامي الأول في البلاد، وهنا يظهر مثال رابع على تباين الأقطاب. يتهم كثيرون ومن بينهم شخصيات حكومية ودبلوماسية بارزة هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح المجال لمن يعارض الحكومة ولمن يروج للتشدد. كل ما سبق يزيد حدة الخلافات التي يحرص بعض صناع القرار ممن هم في واجهة المشهد على عدم تسببها بالشرخ العميق، مثل رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يقول هؤلاء إن الوحدة والتماسك في هذا التوقيت ضرورة، وأن التحريض خيانة، وهذا التصعيد في بناء المصطلحات يحمل خلفه مخاوف من تبعات أبعد لهذه الحرب، فيقلق البعض من انعكاسات قد تؤدي لشق الصفوف، خاصة مع تعزيز الخطاب المتشدد في الداخل وحتى في التعامل مع الخارج.
1: وإلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على

0: مخيم خان يونس جنوبي القطاع. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذا نور، هلا نقلت لنا المشهد الميداني اليوم.
1: نعم رنيم، أحداث متلاحقة شهدها قطاع غزة الليلة الماضية وحتى صباح هذا اليوم، وكان آخر هذه الأحداث هو غارة إسرائيلية شنها الاحتلال الإسرائيلي على مخيم خان يونس جنوبي القطاع، أدى ذلك إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم طفلين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، وكان أيضا هناك غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس أدت إلى وقوع عدد من الإصابات، وصفت إصابة من بينها بالخطيرة. وهذه الأحداث هي تلحق سلسلة من الأحداث وقعت في المنطقة الشمالية لمدينة غزة، حيث قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم باستهداف منزل يعود لعائلة أحمد. أدى هذا الاستهداف إلى إيقاع أو أدى إلى سقوط عدد من الشهداء في هذا المنزل، أو كل من كان في هذا المنزل وقع أو هو من الشهداء. بانا ولانا أحمد طفلتين كانتا من ضمن الشهداء الذين استشهدوا في هذا المنزل، وكان أيضا الأب والأم عائلة كاملة استشهدت جراء قصف إسرائيلي على منزل عائلة أحمد دون أي إنذار أو إخلاء لمن كانوا في المنزل. هذا المنزل يقع في المنطقة الشمالية لمدينة غزة، تحديدا مشروع بيت لاهيا في المنطقة الشمالية لمستشفى كمال عدوان. وأيضا وقعت أحداث كبيرة في المنطقة الشمالية لمدينة غزة، تحديدا في منطقة مسجد الخلفاء الراشدين امتدادا لمدارس أبو حسين. عدد من الانفجارات حدثت في تلك المنطقة، قصف مدفعي عنيف وإطلاق نار من الآليات العسكرية باتجاه هذه المنطقة، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات. وصلت مجمع الشفاء الطبي، المناطق التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي تشهد قصف مدفعي عنيف وكذلك إطلاق نار مستمر من قبل الآليات العسكرية وأيضا المسيرات الحربية في الأجواء، دائما ما تحلق على نحو منخفض وتقوم بإطلاق نار بشكل عشوائي على خيام النازحين المتناثرة على أطراف الخط الأصفر وكذلك على بقايا المنازل التي تتواجد في تلك المناطق. رنيم، ما يدفع المواطنين أو المواطنون بالسكن في المناطق المحاذية للخط الأصفر هي ضيق المساحة المتاحة للغزيين، 30% تبقى من قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 70%، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يستمر بدفع المكعبات الصفراء حتى أن حدود الخط الأصفر باتت قريبة وتقترب أكثر من مناطق تواجد السكان في غزة، وهذا يعني وقوع عدد من الإصابات بشكل يومي وكذلك أعداد من الشهداء سواء من الغارات الإسرائيلية التي تشن على مناطق قطاع غزة، المناطق التي يعيش فيها المواطنون ويتكدسون كذلك فيها، أو حتى المناطق المحاذية للخط الأصفر سواء من الأعيرة النارية التي تطلق بشكل عشوائي أو حتى من الغارات التي توقع أعداد من الضحايا خلال شن هذه الغارات على المنازل أو حتى على تجمعات المواطنين. اختراقات وانتهاكات إسرائيلية وصلت إلى مستويات عالية حتى بات قطاع غزة مسرح للمزيد من الجرائم الإسرائيلية والمجازر التي ترتكب يوميا بحق الفلسطينيين هنا في قطاع غزة، وهذا له وقع إنساني. الإصابات التي تصل يوميا إلى مستشفيات قطاع غزة لا تتلقى الأدوية والعلاجات التي تناسبها، وبالتالي تتدهور معظم هذه الإصابات حتى أنها تصل إلى حالات الوفاة أو تكون ضمن أعداد الشهداء الذين يتأثرون بجراحهم. والاحتلال الإسرائيلي يمنع إخراج المسافرين من المرضى بالشكل المطلوب وبالأعداد المطلوبة. آخر تصريح من وزارة الصحة كانت تتحدث أن 21,000 مريض ينتظرون أن يخرجوا إلى مستشفيات الخارج ليتلقوا العلاج المناسب، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يدخل إلى قطاع غزة الكميات المفترض إدخالها من الأدوية والعلاجات الضرورية، وأيضا قطع الغيار للأجهزة التي باتت

0: تتوقف عن العمل تباعا بسبب أنها استنفذت 3 أعوام من الحرب واستهلكت، ولا يوجد أي قطع من الغيار لهذه الأجهزة، وحتى أن هناك شح في الوقود والزيوت التي تشغل المولدات، التي تشغل المرافق والعيادات الطبية والأجهزة. إذن الاحتلال الإسرائيلي بتقييده لدخول المساعدات على كافة الأصعدة وعلى كافة القطاعات، فإنه يضع قطاع غزة على شفا حفرة من الانهيار، فإن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم إلا بنسبة 35% تقريبا. نعم. من المساعدات التي مفترض إدخالها حسب بروتوكول الملحق باتفاق وقف إطلاق النار، ولكن ما يدخل إلى قطاع غزة. نعم. هي بضائع ثانوية، والبضائع الأساسية والضرورية يمتنع عن إدخالها. رانيم،
1: شكرا لك نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. وإلى ضفة الغربية، حيث قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في عدد من المحافظات. كما هدم الاحتلال منزلا فلسطينيا في بلدة بتير غربي بيت لحم. ومعنا من بيت لحم مراسل الجزيرة محمد الأطرش. إذن محمد، كل التفاصيل معك، تفضل.
2: منذ ساعات الصباح بالفعل كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت هذا المكان رنيم، وبدأت بعملية هدم منزل فلسطيني يتكون من طابقين. وصلنا إلى محيط هذا المنزل، في هذه الأثناء تتواجد قوات كبيرة من جيش الاحتلال رفقة جرافات الهدم. وهذا المنزل الذي نشاهده كان قد تم تسويته بالكامل قبل ساعة من الآن، بدأت هذه الجرافة بهدم هذا المنزل بحجة البناء دون ترخيص، إضافة إلى هدم سور خارجي يحيط بهذه البناية أيضا التي تقف بمحاذاتها الجرافات الإسرائيلية، علما أن هذه المنطقة تقع طبعا معظم أراضيها في المناطق المصنفة جيم، بمعنى آخر 90% من أراضي هذه القرية يمنع على الفلسطينيين البناء بها، وإذا ما قرر الفلسطينيون أن يبنوا بهذه المناطق فإنهم سيلاحقون من خلال اخطارات الهدم أو حتى وقف البناء. نحن نتحدث بحسب رئيس بلدية بتير للجزيرة عن نحو 55 منزلا اخترته سلطات الاحتلال في الأشهر الأخيرة بالهدم، وبأي لحظة ينتظر الفلسطينيون أن تنفذ السلطات الإسرائيلية هذا القرار تحديدا. منذ ساعات الصباح هذه الجرافات وصلت إلى هذا المكان، إضافة إلى تواجد مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أيضا تدهم هذه البناية السكنية المحاذية لهذا المبنى الذي جرى هدمه منذ ساعات الصباح عمليا. نحن نتحدث عن استمرار هذه الجرافات بعمليات الهدم، لكن لا أحد يعلم إن كان هناك تنفيذ لعمليات هدم أخرى ستكون في هذه المنطقة، خاصة وأن هناك تواجد لأكثر من جرافة إسرائيلية رفقة فرق من الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تشرف وتنفذ عمليات الهدم هذه في مختلف مناطق الضفة الغربية. هذه العمليات رنيم هي جزء لا يتجزأ من ما تقوم به إسرائيل في السنوات الأخيرة بشكل مكثف. نتحدث عن 4500 عملية هدم لمنشآت ومنازل فلسطينية تمت خلال السنوات الأخيرة في الضفة الغربية، وتستهدف بشكل مضاعف منازل الفلسطينيين التي تقول إنها تقع في المناطق المصنفة جيم، علما أن إسرائيل خلال هذه السنوات التي ضاعفت بها عمليات هدم منازل الفلسطينيين لم تمنح هؤلاء الفلسطينيين ترخيصا واحدا لبناء منزل في هذه المناطق، بحكم أن سلطات الاحتلال هي التي تسيطر إداريا عنوة على هذه المناطق بأكملها، وكان من المفترض أن تسلمها للسلطة الفلسطينية عقب اتفاقية أوسلو، لكن إسرائيل لم تفعل وتعسف باستخدام هذه القرارات التي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين في هذه المناطق. من جهة هناك تحريض كبير من قبل مؤسسات وجمعيات إسرائيلية استيطانية لهدم هذه المنازل الفلسطينية، ومن جهة أخرى فإن سموتريتش بنفسه ووزير المالية الإسرائيلي كان قد أدلى بتصريح قبل ساعات قليلة يتحدث عن هدم المنازل الفلسطينية وينسب هذا الإنجاز لنفسه باعتبار أنه كان قد غير في هذه الحكومة البناء القائم داخل الإدارة المدنية الإسرائيلية.

0: البنية الأساسية لوحدة الهدم الخاصة بملاحقة المنازل الفلسطينية، وكان قد عين عدد من المقربين في هذه الوحدة وضاعف الميزانيات المرصودة لهذه الوحدة تحديدا لتسريع عملية هدم منازل الفلسطينيين في هذه المناطق. حينما نتحدث عن مناطق جيم فإنها تمثل أكثر من 62% من مساحة الضفة الغربية، بالتالي لا يسمح للفلسطينيين أن يبنوا بها أو يسقفوا منازلهم بها. يلجأ السكان في هذه المناطق إلى محاولة بناء هذه المنازل، ومن ثم التقدم للمحاكم الإسرائيلية لمحاولة وقف أوامر الهدم، لأنه لا يوجد لهم مكان لبناء هذه المنازل سوى هذه المناطق، حتى وإن كانت مخطرة بالهدم ومهددة بالملاحقة من خلال الجرافات الإسرائيلية في أي لحظة. رنيم،
1: شكرا لك محمد الأطرش، كنت معنا من بيت لحم. ونبقى في ضفة الغربية، حيث أعلنت بلدية الطيبة بمحافظة رام الله رفع دعاوى قضائية ضد مستوطنين أمام محاكم أمريكية، وستمتد هذه الخطوة القانونية إلى عشرات القرى الفلسطينية التي يحمل أبناؤها الجنسية الأمريكية للانتقال بعدها إلى المحاكم الأوروبية. مزيد من التفاصيل في تقرير جيفار البوديري.
2: كان ذلك في ساعات الصباح، مستوطنون يواصلون السيطرة على منزل عائلة بشير الذي تركته قسرا. بحسرة وقلب موجوع ينظر بشير إلى المنزل الذي أمضى سنوات في بنائه لأبنائه وأحفاده.
3: ما بنقدر نوصل البيت من البوابة هناك، لأن لما بيجي المستوطنين بيلكونا باب المنزل بيهجموا علينا وبيضربونا.
2: جعله هو والعائلة سجنا يعيشون فيه لحمايته من المستوطنين، لكنهم لم يعودوا قادرين على البقاء فيه.
3: أنا كيف بدي أوصل على البيت ما دام المستوطن لحد الآن كل يوم بيجي على بيتي وبلف حول بيتي؟ أنا بقدر أعرف هذا المستوطن ليش بمرق الطريق هاي وبرجع بنزل على بيتي كل يوم؟ ليش بنزل؟ أنا بدي أسألك سؤال، ليش هذا كل يوم بنزل على بيتي؟
4: ليش؟
3: بعرفش ليش، لأنه بدي ياني، بديش أسكن في بيتي، بدي يطرني من بيتي.
2: كانت مساحة بلدة الطيبة تصل إلى 24,000 دنم، اليوم لا تتعدى 8,000 دنم، ابتلعها الاستيطان والمستوطنون، تتعرض لأشكال لا حصر لها من الاعتداءات.
5: لقامت قضية مدنية في الولايات المتحدة.
2: بلديتها أطلقت حملة بدعم من أبنائها المغتربين في الولايات المتحدة لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم المدنية الأمريكية، كون معظم أبنائها يحملون الجنسية الأمريكية.
5: ضد البؤر الاستيطانية وليس الأفراد، لأن احنا ما بنعرف شو أسامي الأفراد. هذه البؤر الاستيطانية اللي بتعيش دمارا وخرابا داخل البلدة، هذه قامت بسرقة أراضينا، مواشينا، شجرة الزيتون إلنا من 7 أكتوبر إلى الآن 3 سنوات ما بنقدر نجد شجر زيتوننا.
2: العام الماضي عندما أحرق مستوطنون الكنيسة التي بنيت قبل 1500 عام وبعدها تصاعدت الاعتداءات بحرق البلدة والقرى المحيطة، بدأت تحركات فعلية.
6: نأمل أن يكون هذه الخطبة مع الولايات المتحدة مع القضاء الأمريكي، أن ننجح في هذه الخطبة، أن ينجح كل الذين قاموا في هذه الخطبة، وأن نتحول أيضا إلى أوروبا لنرفع هذه القضايا على المؤسسات التي تدعم هذا التوجه الرعوي الاستيطاني الذي يعيث فسادا، اعتداءات مستمرة، هجمات مستمرة، قتل، حرق، ضرب وتهجير الناس من بيوتها.
2: الحملة القضائية بدأت في الطيبة كونها بلدة مسيحية، وبعدها ستضم عشرات القرى في الضفة الغربية التي يتعرض أهلها لاعتداءات المستوطنين وتمدد الاستيطان، وخاصة أن مئات آلاف الفلسطينيين يحملون جنسيات أجنبية وتحديدا الأمريكية. طالما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها توفر الحماية لكل مواطنيها أينما كانوا، اليوم يحمل جنسيتها فلسطيني يواجه منظومة كاملة من قادة الاستيطان في إسرائيل حليفتها الأولى، فهل ستحميه وهل سيتغير الواقع؟ إن كان ذلك في دول أوروبية كثير من الفلسطينيين يرون أنها مجرد أوهام.

0: لكنهم يطرقون كل الأبواب لحماية ما تبقى من أرضهم وللوقوف في وجه التهجير. جيفار بوديري، الجزيرة، من بلدة الطيبة، شرقي رام الله.
1: ننوه إلى هذه الصور الواردة من جنوب لبنان قبل قليل، وتحديدا من بلدة بني حيان في قضاء مرج عيون، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في البلدة. إذن هذه المشاهد التي وردت وهي لتفجير حصل منذ قليل في بلدة بني حيان في جنوب لبنان، وتحديدا في قضاء مرج عيون. وهذا المشهد ليس منفصلا عن مشاهد التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في عدد من البلدات الجنوبية. وفي ساعات المساء كان هناك قصف مدفعي إسرائيلي استهدف وادي الحجير ووادي السلوقي وبلدة المنصورية.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وأنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب. وفي كلمة أمام مؤتمر الحزب الجمهوري فجر اليوم، أضاف ترامب أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. في إيران، أفادت وكالة فارس بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد الليلة الماضية. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لهيا شمالي القطاع. وفي مستجدات المعارك في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها أطلقت أمس عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب، وأنها تواصل التقدم شرق حزم الجوف. من جانبه، قال المتحدث باسم قوات التحالف أن الحوثيين استهدفوا بالصواريخ والمسيرات خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية، وأنها ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة البلاد. والبداية من الملف الأمريكي الإيراني وهذا التوتر في المنطقة، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. ونبدأ معك أحمد ومع آخر المواقف الأمريكية.
1: نعم رنيم، آخرها ما عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات قليلة من مدينة دالاس بولاية تكساس، إذ خاطب مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يعقد قبيل أقل من شهرين فقط من الانتخابات النصفية، انتخابات التجديد النصفي. في هذا الخطاب الطويل والذي استمر لأكثر من ساعتين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن عدة قضايا، قضايا تهمه في الداخل الأمريكي وقضايا أخرى مرتبطة بالخارج، ومن بين أهمها الحرب مع إيران. ترامب في هذه الكلمة استخدم لفظ الحرب، ولم يكن يستخدم هذا اللفظ عادة عندما يتحدث عن ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران، تارة يصفها عمليات عسكرية محدودة أو ضربات، وهذه المرة قال في هذا الخطاب إنها حرب بين الولايات المتحدة وإيران. هذا طبعا هذا المصطلح له حساسيته هنا في الولايات المتحدة لأنه مرتبط بالكونغرس، الكونغرس هو الذي يعلن الحرب ضد دولة ما. وترامب في هذا الخطاب يقول إن الولايات المتحدة هي التي تفوز وفق قوله، في تأكيد لهذه التصريحات التي يتمسك فيها بسردية النصر ضد إيران، وقال إن إيران تنهار وإن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، على مضيق هرمز. وأضاف بأنه يعتقد بأن هذا المضيق يجب أن يطلق عليه اسم مضيق ترامب، ترامب الذي لديه ربما شغف بتغيير أسماء عدد من المواقع والأماكن هنا في الولايات المتحدة، الآن بات يقول إن هذا المضيق يجب أن يطلق عليه مضيق ترامب. وقبل ذلك كان يقول في الأسابيع الماضية بأنه يرى هذا المضيق أرضا أمريكية، وهو يعتد بذلك بالقول بأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في من يدخل ويخرج عبر المضيق. ترامب أيضا قال إن الولايات المتحدة تراقب موقع جبل الفأس، هذا الموقع الذي تعتقد الإدارة الأمريكية أن إيران تجري فيه نشاطات نووية ضمن برنامجها النووي، وقال إن الولايات المتحدة قد تضطر لقصف هذا الموقع قريبا. وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب باستهداف موقع جبل الفأس في إيران. قبل نحو أسبوعين من البيت الأبيض قال قد نضطر أيضا لضرب هذا الموقع قريبا، وهناك هذا الاعتقاد لدى الإدارة الأمريكية بأن منشآت لتخصيب اليورانيوم أو أجزاء مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني يتم العمل عليها بعيدا في أعماق الأرض تحت هذا الجبل. أيضا ترامب وعد الأمريكيين بأن الأسعار ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب ضد إيران، لكنه أكد في الحقيقة في تصريحات للصحفيين قبيل هذه الكلمة بأن هذه الحرب قد تستمر حتى بعد الانتخابات النصفية، واتهم طهران بمحاولة التأثير على التصويت في انتخابات التجديد النصفي التي ستعقد في يوم 4 نوفمبر المقبل. بكل الأحوال ترامب إجمالا في هذه الكلمة تمسك بسردية النصر في الحرب ضد إيران، ووعد الأمريكيين بخفض الأسعار بمجرد الانتهاء من الحرب. أكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، كما هدد إيران بأنه قد يضطر لضرب موقع جبل الفأس قريبا.
0: شكرا لك أحمد، كنت معنا من واشنطن. ونتحول إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وآخر التفاصيل المتعلقة بتصريحات المسؤولين الإيرانيين. تفضل رانيا.
2: نعم رنيم، يعني آخر هذه التصريحات للعميد حسن زاده قائد فيلق محمد رسول الله في طهران الكبرى التابعة للحرس الثوري، والذي أكد على أن إيران رغم ما تقوله الولايات المتحدة بشأن تدمير قدراتها العسكرية تقف بقوة في وجه الولايات المتحدة وتمنعها من يعني زعزعة سيطرة إيران على مضيق هرمز، وقال أن إيران تخطت المرحلة الدفاعية وأنها على أعتاب مرحلة العمليات الهجومية، وقال أن العالم بأثره سيشهد هذه العمليات وأثارها، وأكد على أن قواته خاصة ستواجه أي تهديدات أمريكية وسيتم القضاء على أي عمليات ربما هجومية. فإيران تتحسب من قيام الولايات المتحدة ربما بعمليات برية إذا حالت لها الفرصة، ولذلك تتواصل التهديدات فيما يتعلق بهذا الأمر. تأتي هذه التصريحات رنيم في بعد سماع دوي انفجارات ليلة أمس في الجانب الشرقي والغربي لمحافظة هرمز جنوب إيران المطلة على مضيق هرمز. نتحدث عن جاسك سيريك وميناء في شرق المحافظة، وأيضا جزيرة قشم في غربها، ولكن حتى الساعة لم تتحدث أي جهة رسمية في إيران عن مصدر وسبب هذه الأصوات التي قالت بعض وسائل الإعلام أنها تأتي من البحر من مضيق هرمز. ومع عدم قيام الولايات المتحدة بإعلانها تنفيذ أي هجمات ضد ربما السفن أو الناقلات الإيرانية، وعدم قيام القوات المسلحة الإيرانية بالرد على أساس أن استراتيجيتها تغيرت للرد الفوري والمباشر على هذه الهجمات، فيما يبدو أن هذه الأصوات ربما تكون ناتجة عن إيقاف سفن تصفها طيران بالمخالفة عندما تحاول المرور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز. هذه التطورات الميدانية يعني تصاحبها أيضا تطورات سياسية، فهناك معركة أخرى تواجهها إيران مع الولايات المتحدة في أروقة منظمة الطاقة الذرية الدولية، والذي أصدر أيضا يوم أمس قرار ضد إيران من مجلس المحافظين أكدت المستويات الإيرانية. نتحدث عن وزارة الخارجية بمختلف يعني مسؤوليها، والمتحدث باسم الخارجية أيضا مساعد وزير الخارجية كاظم غريب عبادي، وأيضا البرلمان، نتحدث عن لجنة الأمن القومي في البرلمان، وأيضا النائب الأول للرئيس الإيراني. كل تصريحاتهما انصبت وأكدت على أن هذا القرار لا أساس له قانوني، وتم التأكيد على أنه دليل على ازدواجية المعايير، حيث يتم التطرق إلى عدم قدرة مفتش الوكالة لزيارة المنشآت

0: النووية المستهدفة من قبل الولايات المتحدة، ولم يتم الإشارة إلى أن هذه المنشآت تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب الأولى، حرب الاثنى عشر يوما، كما لم يتم تتم إدارة هذه الهجمات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي سحبت هي مفتشيها بعد الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. تؤكد إيران على أن برنامجها سلمي، تؤكد أيضا على أن ما تقوم به الوكالة هو عمل مسيس ومنحاز، وأيضا يعني هناك في ضغوط تمارسها الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، مارست هذه الضغوط على الدول الأعضاء أو قدمت لهم إغراءات. ولذلك تقول الخارجية الإيرانية أن القرار الصادر صدر بدون إجماع، ثلث الأعضاء إما امتنعوا أو رفضوا هذا القرار، وتم التأكيد على أنه لن يحقق أي نتيجة للولايات المتحدة والترويكا الأوروبية في مجلس الأمن، سوى أنه سيضعف الوكالة الذرية وأيضا سيضعف المعاهدات المتعلقة بهذا الشأن. هذا التأكيد على أن القرار لن يحقق أي نتيجة في مجلس الأمن تم التأكيد عليه من مختلف يعني المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية، وربما هنا طهران تعول على الفيتو الصيني والروسي، خاصة وأن كان هناك قرار صدر من روسيا والصين وإيران قبل التصويت على قرار مشروع القرار الأمريكي الأوروبي، والذي أكد على أنه هذا الأمر يأتي في ظل الضغوط رنيم ولا أساس له قانوني.
1: شكرا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن استراتيجية ناقلة بناقلة كأسلوب لمواجهة محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز، وترتكز الاستراتيجية الأمريكية على مجموعة من العوامل كمحدودية أسطول الناقلات الإيراني وعدم قدرة إيران على الدفاع عن الناقلات ضد استهدافاتها، لكن خبراء أثاروا مخاوف بيئية كذلك في حال استهداف الناقلات. المزيد من التفاصيل عن الاستراتيجية الأمريكية والمخاوف البيئية في التقرير التالي.
2: ناقلة بناقلة وثمن اقتصادي أعلى عند استهداف السفن الأمريكية، هكذا لخصت الولايات المتحدة المعادلة الجديدة. تستهدف إيران سفينة فترد الولايات المتحدة على مجموعة من السفن، فما الذي يعنيه هذا الفارق؟ صوبت الولايات المتحدة النيران باتجاه غرف المحركات في بعض السفن الإيرانية، الأمر الذي يعطل السفن تماما. لكن الوضع كان مختلفا في سفن أخرى، ظهرت صور لاستهداف ناقلات من الأعلى سطح السفينة وكذلك من الجانب حيث خزانات الوقود، وظهرت صور أخرى تظهر الناقلة وقد انقلبت على الجانب الآخر. لنلقي نظرة تشريحية على ناقلة النفط، إحدى هذه الناقلات التي استهدفت سابقا هي من نوع سويس ماكس، القادرة على عبور قناة السويس، وعادة ما تحمل هذه الأنواع نحو 1,000,000 برميل. أثير جدل حول الأضرار البيئية بسبب استهداف ناقلات النفط، إلا أن البيانات الملاحية وتصريح القيادة المركزية تشير إلى أن ناقلة النفط كانت فارغة لحظة الاستهداف، ولكن ومع ذلك تبقى آثار بيئية موجودة إثر الاستهداف، وإن كانت لا تقارن بتدمير ناقلة ممتلئة. في اللقطات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية ظهرت استهدافات من الأعلى لتصيب سطح سفن وتلا ذلك انفجارات، يشير خبراء إلى أن السبب هو وجود الغاز وبقايا الوقود والنفط في خزانات السفينة الفارغة، وأنه رغم كون الناقلة فارغة من الوقود إلا أن بقايا النفط في الخزانات تتسرب لتكون طبقة نفطية فوق سطح الماء، ويمكن لكل برميل من النفط أن ينتشر على مساحة أكبر من 1 كيلومتر مربع فوق سطح البحر، وذلك حسب سماكة الطبقة التي يشكلها. أي يمكن لمئات البراميل الانتشار على مساحات تصل إلى 100 كيلومترات مربعة، كما أن غرف المحركات تكون مليئة بالوقود والزيوت التي تتسرب كذلك إلى المياه. وهذا يثير مخاوف بيئية من استهداف كل من إيران والولايات المتحدة للناقلات. في سياسة الردع الجديدة تعتمد الولايات المتحدة في هذا على مجموعة عوامل. الأول أن عدد السفن التجارية الإيرانية محدود، ورغم عدم وجود

0: وجود بيانات دقيقة لعددها، إلا أن إحصاءات نشرها موقع تتبع السفن تانكر تراكر يشير إلى وجود أكثر من 600 ناقلة نفط مرتبطة بإيران. كما تعتمد الولايات المتحدة على قدرتها في الدفاع الجوي والبحري، إذ يمكنها التصدي للصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة الإيرانية، في حين لا تمتلك السفن التجارية الإيرانية الحماية من الهجمات الأمريكية. لكن إيران تتبع حربا غير متناظرة، حيث يكفي إصابة سفينة تجارية واحدة لإرباك المضيق بأكمله، إلا أن إضافة المعادلة الأمريكية الجديدة ناقلة بناقلة تزيد المشهد تعقيدا.
1: وللمزيد من النقاش حول التوتر الأمريكي الإيراني ينضم إلينا في الاستوديو سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك أستاذ سيرجيو، وانطلاقا من النقطة التي انتهى عندها التقرير، إلى أي مدى يمكن لاستراتيجية الناقلة مقابل الناقلة الاستمرار قبل أن نصل إلى خط أحمر قد يكون عسكري أم بيئي أم خط أحمر آخر؟
2: هذا هو أحد الحالات التي يجب على الإيرانيين أن يقرروا من خلالها. قلنا أنه ينبغي فتح مضيق هرمز، إذن عندما يفتح مضيق هرمز عندها يمكن أن نتوصل إلى حل الأمور. إيران ترفض فعل ذلك، وإيران ليس لديها بحرية، إذن للتسبب بالإضرار اقتصاديا ليس فقط من خلال العقوبات ولكن من خلال فقدان الناقلات، هذا يعتبر بحد ذاته عملية عسكرية، وهذه ما زالت مستمرة طالما إيران تهدد قواتنا إما في البر أو في أعالي البحار، بالإضافة إلى استخدام وكلائهم كما يقومون بذلك ضد السعودية من اليمن، وهذا أيضا يعتبر أمرا آخر يستخدمه الإيرانيون لإغلاق مضيق باب المندب، وهناك تعاون بين جيشنا والسعوديين في إطار هذا العمل.
1: دكتور عباس، إلى أي مدى تستطيع إيران تحمل خسارة المزيد من ناقلات النفط التي تكلف مئات آلاف الدولارات؟
2: يبدو بأن هذا بداية لمرحلة جديدة في هذا الصراع بين الطرفين. إيران لا تريد أن تؤسس معادلة ناقلة مقابل ناقلة، ولكن إيران ترد عندما يكون عدد من سفنها يستهدف، عندها تقوم بالرد بطريقة أكثر قوة، وهي تستهدف أكثر مما يستهدف الجانب الأمريكي في هذه المعادلة. ولذلك إلى أي مدى؟ هذا يعود إلى الولايات المتحدة، لأن الرسالة من واشنطن كالفيديو الذي نشره ترامب ليلة أمس، هذا يخبرنا بأنه يسعى إلى تغيير في النظام في إيران أو انهيار إيران. إذن فهناك ممارسة للضغوط من كل الجوانب، هذا سوف يضمن التصعيد فقط والزيادة منه. إذن بالنسبة لجعل التصعيد أكثر تعقيدا وإضافة طبقات أخرى منه وإضافة المزيد من المشكلات، وعندما يزيد هذا بالتصعيد لا ينبغي أن ننسى بأنه ينبغي العودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن هذا الأمر أصبح أكثر تعقيدا الآن وصعوبة، لأن الكثير من العناصر ستضاف إلى هذه العملية مما يجعلها صعبة فيما يتعلق بالتعامل معها. هذا الموضوع كان يفترض أن يركز على القضية النووية والتفاوض بشأنه، وكان بالإمكان أن يكون هذا سهلا إذا ما ركزنا على هذه القضية لوحدها، ولكن الآن لدينا قضية مضيق هرمز، ولدينا أيضا تهديدات عسكرية وهجمات وصراع في لبنان وصراع أيضا في اليمن وفي أماكن في المنطقة. إذن عندما تزيد هذه العوامل هذا يزيد مدى صعوبة التعامل مع هذه القضايا، ولذلك الولايات المتحدة عندما تلجأ إلى الضغوط والاستمرار بالحملة العسكرية والتركيز على انهيار إيران، هذا يزيد إلى مستوى عدم الثقة من إيران بالولايات المتحدة، وهذا يجعل الأمر حتى أكثر صعوبة فيما يتعلق

0: عقب التحرك نحو الدبلوماسية.
1: أستاذ سيرجيو، هل الهدف الأساس لاستهداف الناقلات الإيرانية هو ردع إيران عن استهداف القطع البحرية الأمريكية، أم إضافة الخسائر الاقتصادية ضمن سياسة المنبوذ الاقتصادي؟
0: أعتقد أنه الأمر متعلق

0: إيران ما زالت تعمل مع زوايا أخرى، وعلينا أن نكون على وعي بها، وخاصة فيما يتعلق بعملها مع الحوثيين، وهم يعملون مع حزب الله في لبنان أيضا. فإيران لديها سبل أخرى يمكن أن تستخدمها، ولكن إيران الآن تربك الجهد بالنتائج في بعض الحالات. فهم يهددون الآن ضد سفن الجيران، وهذا لم يؤتي أكله. إذن شيء أن تحاول، ولكن شيء آخر أن تأتي بنتائج من خلال تدمير قدراتنا العسكرية. قدراتنا العسكرية ما زالت مستمرة، والآن نركز على العوامل البحرية، ولكن هذا لا يعني بأنه ليس لدينا قدرة على استهداف إيران في أي مكان، لأن لدينا هيمنة جوية في كل أرجاء إيران. لذلك هذا قد يتصاعد فيما يتسبب بالأضرار العسكرية لإيران أكثر وأكثر.
1: إذن ما من خشية أمريكية من الصواريخ الإيرانية أو المسيرات التي تستهدف القطع البحرية؟ هذه المرة كما قال الأمريكيون لم تفلح في إيذاء هذه القطع، ولكن أليس هناك خشية من أن ينجح أو تنجح المحاولة الإيرانية المقبلة؟
0: في الحرب دائما تجهز لأسوأ الحالات. النتائج التي نراها الآن هي لصالح الولايات المتحدة، ولكن لا يعني للولايات المتحدة أن تعتقد بأنه سيكون دائما ناجحين ولن يتضرروا. لذلك يجب أن نضع أنفسنا في موقف نكون فيه على الأرجح سننجح، وأن نقوم باستهداف والتدمير للقدرات الإيرانية. ولكن نعلم أن هناك دائما قدرات لدى إيران للقيام بهجمات مضادة، ونحن دائما نجهز أنفسنا لهذا الاحتمال.
1: دكتور عباس، تحدثت عن مسألة إسقاط النظام، وقلت بأنه فشل الأمريكيون حتى اللحظة في إسقاط هذا النظام، ولكن مع استمرار هذه الضغوط الاقتصادية، ألا يخشى النظام من أن استمرار هذا السلوك سيؤدي إلى بلبلة ما داخلية؟
0: هذا سوف يضاف إلى الضغوط ضد إيران، وهذا يمكن حتى أن يجعل الناس في وضع عصيب الآن ويجعل الناس غير سعداء. ولكن أقول إن الشعب الإيراني أو المجتمع الآن هم كالمسافرين في سفينة في بحر هائج. بعض هؤلاء المسافرين قد يكونوا غير مسرورين بالقبطان، ولكن لن يقوموا بحفر ثقب في السفينة، لعلمهم لأنه إذا ما عملوا هذا فالسفينة ستغرق. إذن فهذا ليس مرتبطا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن البلد كله والمجتمع كله. ولهذا السبب هم يأخذون بالاعتبار الجانب الأمني. الأمر الآخر هو أن هناك ديناميكية وشخصية للمجتمع الإيراني، وهي مختلفة عن الدول الأخرى التي كانت التغيير في النظام فيها سهلا للولايات المتحدة كما كان في فنزويلا. لأن إيران على مدى عقود كانت تحاول أن تفصل نفسها عن الاقتصاد المستند إلى الدولار، وكانوا يحاولون أن ينتجوا الغذاء والوقود والدواء بأنفسهم. وقضية الوقود مهمة، ونرى أن الحكومة الإيرانية الآن تجري بعض التغييرات في الاستهلاك، وهذه القيود سوف تؤثر على 15% فقط من المستخدمين بقوة. أكثر من 85% لن يشاهدوا أي تغيير. لذلك إيران تحاول أن تهتم بهذا الوضع رغم الأسعار المرتفعة والتضخم ورغم الألم الاقتصادي، ولكن هذا لن يأتي بالانهيار الذي يتحدث عنه ترامب. ولهذا هم يتحولون الآن إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنقل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، والآن هم يحاولون اللجوء إلى هذا المجلس لأن استراتيجيتهم فشلت. حتى تكتيكيا فإن إيران تريد أن تعطل ما يفعلون، وبالنسبة للولايات المتحدة هم يعولون على الحصار البحري ضد إيران، وإذا ما إيران عطلته فسوف نرى بوادر بأن إيران جدية في فعل ذلك، وهذا أيضا سوف يكون فشلا آخر للولايات المتحدة التي بدأت بالحرب بدون استراتيجية واضحة، وليس لديهم استراتيجية واضحة الآن لإنهائها. إذن دعونا لا ننسى بأنه بالنسبة للولايات المتحدة هذا الأمر ليس مرتبطا بإيران وأمريكا، ولكن الولايات المتحدة التي تدعي بأنها القوة العظمى الوحيدة في العالم.

0: المنطقة أيضا تراقب ما يجري، وهذا سوف يكون من خلاله تداعيات عظيمة على دول المنطقة.
1: شكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا لك أستاذ سيرجيو دي لا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. تنقسم الآراء وتتباين وجهات النظر بين التيارات السياسية الرئيسية في إيران حول سياسات تتخذ في البلاد، وهي السياسات المتأثرة بتبعات الحرب والحصار وحتى بتوجهات التيارات. المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التباينات وثقلها السياسي وتأثيراتها في اتخاذ القرار الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: تعدد الأقطاب مصطلح بات يتكرر كثيرا في الأوساط الإيرانية، فما يجري هناك ليس حربا عسكرية وحسب، بل جملة من التحديات متشابكة الخيوط. وفي الهرم السياسي الإيراني تتعدد السلطات وتتوزع بين الأجنحة، من جهة تجد السلطات نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات وتعديل سياسات للتعامل مع تبعات حرب وحصار خارجي، ثم تجد نفسها أمام تباين أجنحة داخلي من الجهة المقابلة. نرى معادلة تباين الآراء والسياسات في عدة أمثلة، آخرها قرار الحكومة التي يترأسها رئيس إصلاحي برفع سعر البنزين الحر. في الشارع يثير ذلك مخاوف من تضخم جديد قد يدفع باتجاه احتجاجات خرجت سابقا لأسباب مماثلة. في منبر المنتقدين وتحديداً المتشددين طرح هؤلاء المخاوف ذاتها تحت عنوان إثقال كاهل المواطنين، مركزين على السياسات الحكومية غير الكافية وتوقيتها المتزامن والحرب والحصار. وعلى ضفة المؤيدين، لا خيار أمام الحكومة بعد ضرب منشآت للطاقة وفرض حصار أمريكي مشدد، فلم يعد الإنتاج المحلي ولا المستورد من الخارج كافياً، والأهم ضرورة ترشيد الاستهلاك في بلد يباع فيه لتر البنزين بسنتات معدودة. مثال آخر اجتماعي حقوقي هذه المرة في البرلمان المحافظ بغالبيته، صوت النواب على الشكل العام لطرح مشروع قانون عنوانه العريض مواجهة الاختراق الأجنبي. يسعى القانون لتجريم التعامل مع الإعلام الخارجي وتقييد الاتصالات مع الخارج والسفارات والمكاتب الأجنبية والدعوة لعقوبات مشددة لمن يفعل ذلك. هو هاجس ولدته الحرب والاغتيالات وحجم الاختراقات، فيسعى بعض المحافظين لتكبيله بإجراءات أثارت مخاوف حقوقية كبرى لدى منتقديهم، ومن بينهم مسؤولون في الحكومة. الموقف من التفاوض وإنهاء الحرب مثال ثالث على الشد والجذب بين سياسات الأقطاب. يتباين الموقف بين من يدعو لتثبيت الانتصار عبر الدبلوماسية ويرى أن السلام في هذا التوقيت مشرف، ويخشى تبعات أثقل في الشارع. هي مواقف جاءت على لسان شخصيات إصلاحية ومعتدلة، من بينهم رؤساء سابقون ما زالت تياراتهم حية في السياسة والشارع. يقابلها تيار آخر لم يعد يرى منفعة في الدبلوماسية، بل يرى الحل في قبضة النار ولغة القوة والعسكر. كل وجهات النظر هذه لا ترى طريقا لعرضها في المنبر الإعلامي الأول في البلاد، وهنا يظهر مثال رابع على تباين الأقطاب. يتهم كثيرون ومن بينهم شخصيات حكومية ودبلوماسية بارزة هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح المجال لمن يعارض الحكومة ولمن يروج للتشدد. كل ما سبق يزيد حدة الخلافات التي يحرص بعض صناع القرار ممن هم في واجهة المشهد على عدم تسببها بالشرخ العميق، مثل رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يقول هؤلاء إن الوحدة والتماسك في هذا التوقيت ضرورة، وأن التحريض خيانة، وهذا التصعيد في بناء المصطلحات يحمل خلفه مخاوف من تبعات أبعد لهذه الحرب، فيقلق البعض من انعكاسات قد تؤدي لشق الصفوف، خاصة مع تعزيز الخطاب المتشدد في الداخل وحتى في التعامل مع الخارج.
1: إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لهيا شمالي القطاع. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذن كيف يبدو المشهد لديك نور، وما هي آخر التطورات الميدانية؟
3: رنيم، جملة من الأحداث شهدها قطاع غزة وآخر هذه الأحداث ما حدث في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث قامت مسيرة إسرائيلية بشن غارة على هذه المنطقة، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات من بينها طفلين، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. وكان أيضا هناك صباح اليوم أيضا غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات. هذه المنطقة التي تضم آلاف النازحين من مختلف مناطق القطاع شهدت على مدار الحرب وما بعد الحرب على قطاع غزة عدد من الغارات الجوية، وهذه المنطقة التي تصنف على أنها آمنة، ولكن يشدد الاحتلال الإسرائيلي غاراته عليها. وعدا عن الطلقات النارية التي تصل من الآليات العسكرية إلى خيام النازحين وتوقع عدد من الإصابات وأحيانا شهداء، هذا على صعيد المنطقة الجنوبية. أما المنطقة الشمالية فلم تكن منفصلة عن الأحداث، فالليلة الماضية كانت ليلة دامية عليهم، حيث كانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت فجر هذا اليوم غارة على منزل لعائلة أحمد، أدى إلى سقوط عدد من الشهداء. كل من في البيت استشهد جراء هذه الغارة التي ضربت المنزل دون أي إنذار أو حتى إخلاء. كان من بين الشهداء طفلتين لانا وبانا، والأب والأم عائلة كاملة استشهدت جراء هذا القصف الإسرائيلي. تقع هذه العائلة في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال مستشفى كمال عدوان، تحديدا دوار الإسكافي، وهي منطقة محاذية للخط الأصفر. لكن هذه المنطقة بطبيعتها كانت قبل الحرب ليست منطقة حدودية أو محاذية للحدود الإسرائيلية، لكن مع الاقتراب الإسرائيلي المستمر ومع سيطرته ودفعه للمكعبات الصفراء أصبحت تحاذي الخط الأصفر، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق التي أو الذي يحاذيها يقوم بقصف بشكل مستمر. منطقة مسجد الخلفاء الراشدين امتدادا إلى مدارس أبو حسين، هذه المنطقة التي تقع وسط مخيم جباليا شهدت الليلة الماضية قصف عنيف وإطلاق نار بشكل كثيف على تلك المنطقة من قبل الآليات العسكرية، عدا عن غارات من طائرات الاستطلاع، وأدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات. هذه المناطق التي فرغ الاحتلال الإسرائيلي سكانها منها إلا القليل الذين عادوا بسبب ضيق المساحة، بسبب عدم توفر أي أماكن مهيئة لعودة النازحين. هذه المنطقة أو مناطق مخيم جباليا والمناطق الشرقية لمخيم الجبالي والمناطق الوسطى يسيطر الاحتلال الإسرائيلي عليها، ومن يحاذيهم يقوم بإطلاق النار بشكل مباشر وعشوائي عليهم ليوقع أعداد من الإصابات والشهداء أيضا.
1: شكرا لك نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. وفي ضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة بتير غربي محافظة بيت لحم، واعتقلت عشرات الأشخاص في حملة دهم واعتقال بمناطق متفرقة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيت لحم مراسل الجزيرة محمد الأطرش. كل التفاصيل معك محمد، تفضل.
4: حملة اعتقالات واسعة نفذت فجر هذا اليوم في عدد من مناطق الضفة الغربية. هذه الحملة تركزت في الخليل وبيت لحم، إضافة إلى بلدة برقة شمال غرب محافظة نابلس وعدد آخر من المناطق الفلسطينية. أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 25 صحفيا أو فلسطينيا، بينهم صحفيان على وجه التحديد. في هذا المشهد تحديدا يمكن القول أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت ودهمت وفتشت ونكلت بعشرات الفلسطينيين واحتجزت جزءا كبيرا منهم خلال عمليات الدهم والتفتيش. هذه في بلدة بتير، منذ ساعات الصباح بدأت جرافات إسرائيلية بهدم منزل فلسطيني يتكون من طابقين بمساحة تصل إلى 300 متر مربع. القوات الإسرائيلية كانت قد اقتحمت بشكل كبير هذه البلدة، وتحديدا تمركزت في هذا المكان برفقة ثلاث جرافات إسرائيلية وصلت إلى هذا المنزل الذي بدأ صاحب يصيبه ببنائه قبل نحو 10 أعوام. نحن نتحدث عن فلسطيني يسكن خارج البلاد ويعمل ويرسل الأموال لعائلته لبناء منزل الأحلام بالنسبة إليه في هذه المنطقة. تفاجأ صباحا باتصال من عائلته بأن هذا البيت قد تم تسويته بشكل كامل. نحن نتحدث عن استمراره ببنائه طيلة هذه المدة وما زال يتواجد خارج البلاد حسب ما تقول العائلة. جيش الاحتلال رفقة هذه الجرافات انسحبوا قبل قليل رنيم من هذا المكان بعد تسوية هذا المنزل بالكامل ضمن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل بالسنوات الأخيرة بشكل مكثف ومركز. إضافة إلى ذلك توزيع الإخطارات على منازل الفلسطينيين في المناطق المصنفة جيم بحجة البناء دون ترخيص. كما يمكن أن نشاهد من خلال عدسة الكاميرا وضع إخطار على هذه البناية السكنية لهدمها بالكامل في أي لحظة. هذه البناية قيد الإنشاء وهي تتكون من 4 طوابق على الأقل. حتى هذه اللحظة يمكن القول إن الاحتلال الإسرائيلي أخطر بهدم هذه البناية بشكل كامل. لماذا تتم عمليات الهدم ولماذا تتركز في هذه المناطق؟ نحن نتواجد في قرية أكثر من 90% من مساحة أراضيها هي تقع ضمن تصنيف جيم وهي المناطق التي تمثل 62% من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل ويتم التحكم بها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتعسف بالقرارات في هذه المناطق تحديدا علما أنه كان من المفترض أن تسلم عقب اتفاقية أوسلو للسلطة الفلسطينية. استمرت إسرائيل بهذه السيطرة واستغلت هذا الأمر تحديدا لهدم أكبر قدر من منازل الفلسطينيين في هذه المناطق. يقول الفلسطينيون إنها محاولة فعلية لإفراغ هذه المناطق ليتسنى لإسرائيل لإقامة المستوطنات الإسرائيلية تحديدا، خاصة وأن الأرقام تبين أن نسبة هدم المنازل كانت قبل هذه الحكومة تصل إلى نحو 400 منزل بشكل سنوي، بينما حتى هذه اللحظة ومنذ تأسيس هذه الحكومة يتم الحديث عن ما لا يقل عن 1400 منزل في زيادة واضحة ترتبط بطبيعة التغيرات التي طرأت على هذه الحكومة اليمينية المتطرفة.
1: شكرا لك محمد الأطرش على نقل الصورة من بيت لحم. نبقى في الضفة الغربية حيث أعلنت بلدية الطيبة بمحافظة رام الله رفع دعاوى قضائية ضد مستوطنين أمام محاكم أمريكية، وستمتد هذه الخطوة القانونية إلى عشرات القرى الفلسطينية التي يحمل أبناؤها الجنسية الأمريكية للانتقال بعدها إلى المحاكم الأوروبية. مزيد من التفاصيل في تقرير جيفار البوديري.
5: كان ذلك في ساعات الصباح، مستوطنون يواصلون السيطرة على منزل عائلة بشير الذي تركته قسرا. بحسرة وقلب موجوع ينظر بشير إلى المنزل الذي أمضى سنوات في بنائه لأبنائه وأحفاده.
6: ما بنقدر نوصل البيت من البواب هناك، لأن لما بيجي المستوطنين بيلكونا باب المنزل بيهجموا علينا وبيضربونا.
5: جعله هو والعائلة سجنا يعيشون فيه لحمايته من المستوطنين، لكنهم لم يعودوا قادرين على البقاء فيه.
6: انا كيف بدي اوصل على البيت ما دام المستوطن لحد الان كل يوم بيجي على بيتي وبلف حول بيتي؟ انا بقدر اعرف هذا المستوطن ليش بمرق الطريق هاي وبرجع بنزل على بيتي كل يوم؟ ليش بنزل؟ انا بدي اسالك سؤال، ليش هذا كل يوم بنزل على بيتي؟
7: ليش؟
6: بعرفش ليش، لانه بدي اياني، بديش اسكن في بيتي، بدي يطرني من بيتي.
5: كانت مساحة بلدة الطيبة تصل إلى 24,000 دنم، اليوم لا تتعدى 8,000 دنم، ابتلعها الاستيطان والمستوطنون، تتعرض لأشكال لا حصر لها من الاعتداءات.
8: لإقامة قضية مدنية في الولايات المتحدة.
5: بلديتها أطلقت حملة بدعم من أبنائها المغتربين في الولايات المتحدة لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم المدنية الأمريكية، كون معظم أبنائها يحملون الجنسية الأمريكية.
8: ضد البؤر الاستيطانية وليس الأفراد، لأن احنا ما بنعرف شو أسامي الأفراد. هذه البؤر الاستيطانية اللي بتعيش دمارا وخرابا داخل البلدة، هذه قامت بسرقة أراضينا، مواشينا، شجرة الزيتون إلنا من 7 أكتوبر إلى الآن 3 سنوات ما بنقدر نجد شجر زيتوننا.
5: العام الماضي عندما أحرق مستوطنون الكنيسة التي بنيت قبل 1500 عام وبعدها تصاعدت الاعتداءات بحرق البلدة والقرى المحيطة، بدأت تحركات فعلية.
9: نأمل أن يكون هذه الخطبة مع الولايات المتحدة مع القضاء الأمريكي أن ننجح في هذه الخطبة، أن ينجح كل الذين قاموا في هذه الخطبة، وأن نتحول أيضا إلى أوروبا لنرفع هذه القضايا على المؤسسات التي تدعم هذا التوجه الرعوي الاستيطاني الذي يعيث فسادا، اعتداءات مستمرة، هجمات مستمرة، قتل، حرق، ضرب وتهجير الناس من بيوتها.
5: الحملة القضائية بدأت في الطيبة كونها بلدة مسيحية، وبعدها ستضم عشرات القرى في الضفة الغربية التي يتعرض أهلها لاعتداءات المستوطنين وتمدد الاستيطان، وخاصة أن مئات آلاف الفلسطينيين يحملون جنسيات أجنبية وتحديدا الأمريكية. طالما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها توفر الحماية لكل مواطنيها أينما كانوا، اليوم يحمل جنسيتها فلسطيني يواجه منظومة كاملة من قادة الاستيطان في إسرائيل حليفتها الأولى، فهل ستحميه وهل سيتغير الواقع إن كان ذلك في دول أوروبية؟ كثير من الفلسطينيين يرون أنها مجرد أوهام، لكنهم يطرقون كل الأبواب لحماية ما تبقى من أرضهم وللوقوف في وجه التهجير. جبال مديري الجزيرة من بلدة الطيبة شرقي رام الله.
1: وفي مستجدات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص و26 مصابا في هجمات روسية على مناطق متفرقة في البلاد، في حين نقلت تاس عن حاكم فورونيتش بروسيا قوله إن شخصا أصيب وأصيب آخران بنيران مسيرة أوكرانية استهدفت منزلا في المقاطعة. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. إذن بداية معك، نستطلع كل التفاصيل الميدانية المتعلقة بالجهة الأوكرانية، تفضل.
10: هناك أكثر من شق في هذا المجال. بداية العاصمة الأوكرانية فعلت منظومات الإنذار منذ نحو ساعتين ولا تزال المنظومات مفعلة، هذا يعني استمرار خطر غارات روسية. شهدنا بالفعل مضادات أرضية واستهدافات لأكثر من طائرة مسيرة، لكن لم تعلن السلطات حتى الآن عن نجاح أي من الهجمات الروسية على العاصمة. كما قلت هناك 3 قتلى و26 مصابا، هؤلاء معظمهم في أقاليم سومي وزاباروجيا وكريفيريه، ولكن خلال الليل كانت العاصمة كييف هادئة قليلا. لكن بالنسبة للهجمات الأوكرانية في العمق الروسي، لدينا أكثر من نقطة مهمة هنا. يعني هناك إعلان عن استهداف بمسيرات أوكرانية ناجح لميناء محج قلعة في منطقة داغستان الروسية، هذا هو الميناء الوحيد على بحر قزوين الخالي من الجليد وبه مياه عميقة، وهو الميناء الذي تسلمت روسيا فيه من إيران أغلب طائرات شاهد الإيرانية في مطلع هذه الحرب. هناك أيضا استهداف هو الأعمق في الداخل الروسي لمنشأتي معالجة مكثفات الغاز في منطقة يامالو نينتس الروسية، هذه المنطقة تقريبا على بعد 3200 كيلومتر. هذا هو الاستهداف الأعمق منذ بداية هذه الحرب، وهذه مسافة غير مسبوقة بالنسبة للمسيرات الروسية، وتعني أن خطوط نقل الغاز والنفط من مناطق إنتاجها في شرق روسيا إلى الغرب الروسي، هذه الخطوط كلها وشبكة النقل باتت في مدى المسيرات الروسية، مما يعرض هذه الخطوط بشكل خطير للهجمات الأوكرانية. بشكل آخر أو بشكل منفصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عدة استهدافات قال إنها ناجحة للقوات الأوكرانية. قال إن أوكرانيا استهدفت مرافق في أقاليم موسكو، ليس في العاصمة ذاتها المدينة ولكن في أقليم موسكو وفورونيج وأسترخان وبريانسك في روسيا. من جانب آخر لدينا الإعلان الذي صرح به رئيس وزراء النرويجي يونس غار ستورا لوسائل إعلام نرويجية أمس. هذا الإعلان يتفاعل بقوة هنا في أوكرانيا عن أن طائرات مسيرة أو طائرتين مسيرتين روسيتين على وجه التحديد اقتربتا بشكل كبير من طائرة الرئيس فولودومير زيلينسكي.

0: عند مغادرته أوكرانيا وتحديدا في مطار كيسيناو في العاصمة المولدوفية، وأن هاتين الطائرتين هددتا الطائرة واقتربتا منها، وأن الرحلة أجلت بسبب وجود هاتين الطائرتين في الأجواء المولدوفية بالقرب من طائرة الرئيس فولودومير زيلينسكي. هذه هي المرة الأولى التي تقترب فيها روسيا بهذا الشكل من محاولة اغتيال ربما للرئيس فولودومير زيلينسكي، وبالتالي الإعلام الأوكراني يتعاطى مع هذا الخبر بكثير من الاهتمام. ولكن مكتب الرئيس فولودمير زيلينسكي قال إن يعني ما حدث هو رصد للطائرتين فقط، ولم يؤكد مسألة اقترابهما من الطائرة الرئاسية طائرة الرئيس زيلينسكي ولا تهديدهما ولا تهديدهما لها.
1: نعم أسد الله، سريعا، هل من معلومات جديدة حول الأسلحة الدفاعية؟ لأنه يعني بشكل شبه يومي تعلن روسيا عن استهداف بواخر تحمل أسلحة وأعتداء للجيش الأوكراني.
0: حتى الآن أوكرانيا لا تعلن عن الاستهدافات للمرافق العسكرية ولا للأفراد العسكريين، ولا تعلن استهدافات روسية ناجحة، ولكن هناك عدة قطارات تم استهدافها مؤخرا في مناطق الشرق الأوكراني، تحديدا في الخطوط بين كييف وزاباروجيا وكييف وسومي. ولكن بالنسبة للبحر الأسود، عادة أوكرانيا لا تتلقى أسلحتها من هذا الطريق. معظم الأسلحة التي تأتي لأوكرانيا تأتي عن طريق البر. بالطبع ليس هناك إعلان رسمي بهذا الشأن، ولكن المعلومات المتاحة تقول إن حلفاء أوكرانيا يأتونها بهذه الأسلحة عن أو باستخدام طرق برية في أغلبها وليس طرقا بحرية.
1: شكرا لك أسد الله صاوي على هذه التفاصيل، كنت معنا من كييف. ونتحول إلى موسكو مع مراسل الجزيرة أمين درغامي، وآخر المواقف والمستجدات على الساحة الروسية، تفضل.
2: نعم، سلطات مقاطعة فارونيج الحدودية مع أوكرانيا أعلنت صباح اليوم مقتل مدني واحد وإصابة عدد آخر جراء هجمات بالمسيرات الأوكرانية على هذه المقاطعة، إضافة إلى أن سلطات إقليم كراسنودار جنوبي روسيا أعلنت ارتفاع عدد المصابين في الهجمات الليلية الأوكرانية التي استهدفت مدينة سوتشي وأدت إلى اندلاع النيران في ميناء مدينة سوتشي. قالت السلطات هناك إن عدد المصابين بلغ 28 مصابا حتى الآن، وهذا الرقم بحسب قولها مرشح للارتفاع بحكم أن عمليات تقديم المساعدة الطبية والإنقاذ ما زالت متواصلة حتى الساعة. ويعد هذا الهجوم الذي تعرضت له سوتشي أمس أحد أكبر الهجمات بالمسيرات منذ بداية هذه الحرب على تلك المنطقة الواقعة والمطلة على البحر الأسود. أيضا جمهورية داغستان كانت هدفا للمسيرات الأوكرانية، وتحديدا ميناء مخاتشكالا. وأيضا تحدثت السلطات هناك عن اندلاع النيران في مسرح مدينة مخاتشكالا وأيضا ميناء المدينة جراء هجمات أوكرانية، دون الحديث عن وقوع إصابات. وزارة الدفاع الروسية في بيانها الصباحي اليوم قالت إنها وجهت ضربات إلى بنى تحتية لتقديم الدعم للجيش الأوكراني في ميناء نيكولايف على البحر الأسود، إضافة إلى بنى تحتية للوجستيات وأيضا النقل في عدد من المناطق من بينها العاصمة الأوكرانية كييف. وهذا يدخل ضمن استراتيجية الجيش الروسي المتواصلة للشهر الثالث تقريبا، والتي تركز على مواقع لوجستية. تقول وزارة الدفاع إن الجيش الأوكراني يستخدمها سواء تعلق الأمر بمخازن للمسيرات أو بطرق إمداد أو حتى بحاويات وخزانات أو مخازن للذخيرة والأسلحة. عدا ذلك يبدو أن العملية السياسية الدبلوماسية التي

0: بدأت الأسبوع الماضي بالمباحثات الروسية الأمريكية هنا في موسكو، يبدو أنها الآن نعم.
1: شكرا لك أمين درغامي، كنت معنا من موسكو. وإلى السودان، حيث قال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن الجيش أسقط 3 مسيرات قضادية غرب أمدرمان كانت تستهدف مقار حكومية بالخرطوم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخرطوم مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. إذن كل التفاصيل معك حول هذا الحدث الجديد. إذن مع هيثم أوي، تفضل هيثم.
2: نعم، بحسب هذا المصدر العسكري أن هناك مسيرات انقضاضية حاولت أن تهاجم غرب مدينة أم درمان، وكانت هذه المسيرات تنوي استهداف بعض المقار الحكومية وكذلك العسكرية. استطاع الجيش بحسب المصدر أن يسقط 3 من هذه المسيرات، وأن هناك بحسب مصدر آخر قتيل مدني وإصابة 3 آخرين جراء هذه المسيرات. طبعا هذه المسيرات الانقضاضية أو ما يعرف بحرب المسيرات باتت تتكرر في الفترة الماضية في عدد من المدن. بالأمس كانت في مدينة الأبيض، وأيضا قبلها كانت في مدينة أم روابة، واليوم في مدينة أم درمان. تأتي هذه العملية في وقت ما تزال فيه يعني هناك جهود دولية حثيثة تبذل من أجل إحلال السلام في السودان، وتواجد الخماسية الدولية هنا في السودان وفي الخرطوم تحديدا، حيث وصلت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيجاد والجامعة العربية، وأيضا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، يبحثون سبل إنهاء وقف هذه الحرب وإحلال السلام وإتاحة فرصة للحوار لأجل وقف إنهاء الحرب، وأيضا المساعدات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. ولكن في هذا التوقيت ما تزال هذه المسيرات تواصل استهدافها لهذه المدن خاصة، وهي واحدة من المشاكل الكبرى التي بدأت تقلق المجتمع الدولي، استهداف المقار المدنية والمدن التي بدأت تستقبل العائدين والنازحين من أجزاء مختلفة من العالم، بدأوا يعودون إلى المدن، ولكن هذه المسيرات باتت تقلق مضاجع هؤلاء الناس، وباتت تشكل هاجسا للكثير من العائدين، وربما أيضا الخدمات التي أيضا هي واحدة من الأهداف التي كانت تستهدف في الفترة الماضية، خاصة خدمات الكهرباء والمياه وعدد من المقار المدنية. شاهدنا بالأمس في مدينة أم روابة هناك كان استهداف لمجمع مدني استشهد فيه أكثر أو قتل فيه أكثر من 13 شخصا، وأيضا أصيب أكثر من 20 آخرين في هذا الاستهداف الذي طال مقار مدنية. وبالتالي باتت هذه واحدة من المشكلات الكبرى في السودان، استمرار هذه الحرب، حرب ما بات يعرف بحرب المسيرات على المدن.
1: شكرا لك هيثم أويد، كنت معنا من أم درمان. كشف تحليل خاص لشبكة CNBC أن حيازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شركات النفط والغاز ارتفعت قيمتها خلال الأشهر الستة الأولى من حرب إيران، وأن حساباته واصلت شراء أسهم الطاقة وبيعها في أيام كانت قراراته هو تحرك فيها الأسواق. تفاصيل التحليل مع نديم الملاح.
3: في 27 من فبراير كان العالم على أعتاب حرب، وفي اليوم التالي بدأ النفط رحلته صعودا. 6 أشهر بعدها لم ترتفع أسعار البنزين وحدها، بل ارتفعت أيضا محفظة الرجل الذي يصدر الأوامر العسكرية. فأين تنتهي السياسة وأين تبدأ المصلحة؟ ما بين 1.5 مليون و4,400,000 دولار ربحتها أكبر 9 حيازات نفط وغاز في محفظة ترامب منذ بداية الحرب حتى نهاية أغسطس، ذلك بحسب تحليل CNBC لإفصاحاته المالية. أكبرها كان في إكسون موبيل وشيفرون، وهي مكاسب دفترية مقدرة وليست أرباحا محققة، لأن الإفصاح يذكر شرائح للقيمة لا أرقاما دقيقة. في 23 مارس أرجأ ترامب قبل افتتاح السوق ضربات هدد بها منشآت الطاقة الإيرانية، فهوى خام برنت بنحو 11%، وفي اليوم ذاته أبلغت حساباته عن 16 صفقة شراء لأسهم نفط وغاز من بينها إكسون موبيل وشيفرون من دون عملية بيع واحدة. في 7 أبريل أبلغ أحد حساباته عن بيع أسهم في إكسون موبيل بقيمة بين 500,000 ومليون دولار. وبعد إغلاق السوق بنحو ساعتين ونصف الساعة، أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، فافتتح سهم إكسون موبيل في اليوم التالي منخفضا أكثر من 6%. CNBC تنبه هنا إلى أن هذه الإفصاحات لا تكشف الربح الفعلي للصفقة، وهنا نأتي إلى ما لم يجده التحقيق. CNBC تقول إنها لم تجد دليلا على أن ترامب وجه أي صفقة أو أن مديري استثماراته تداولوا بعلم مسبق بقراراته. البيت الأبيض أيضا يؤكد على أن مديرين مستقلين يتخذون قرارات الاستثمار كلها ولا وجود لتضارب مصالح، لكن منظمة الشفافية الدولية ترد: هذا لا يحل المشكلة، لأن تضارب المصالح ليس في من يضغط زر البيع والشراء، بل في أن الرئيس يعرف أن أمواله مستثمرة بكثافة في أسهم النفط ثم يتخذ قرارات حرب تحرك أسهم النفط. إذن من أين جاءت هذه المكاسب؟ الشركات التسع في محفظته حققت في الربع الثاني من العام الحالي أرباحا بلغت 47 مليارا و600 مليون دولار، أي 3 أضعاف أرباح الربع نفسه لكن العام الماضي، وفق تقارير الشركات التي حللتها أيضا CNBC. وأكثر من نصفها من إكسون موبيل وشيفرون، اللتين انتقدهما ترامب علنا في مطلع أغسطس لأنهما تجنيان مالا أكثر من اللازم. في المقابل يدفع المستهلك، فمنذ اندلاع الحرب دفعت الأسرة الأمريكية في المتوسط 604 دولارات إضافية، هذا ثمنا للبنزين بحسب تقدير لموظفي الديمقراطيين في اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس الأمريكي وأوردته CNBC. إذن الحرب نفسها التي رفعت قيمة محفظة الرئيس رفعت فاتورة ناخبيه، وحين تتوقف الحرب سيهبط النفط ومعه أسهم الطاقة على الأرجح، لكن موعد ذلك قرار سياسي.
1: وإلى هنا تنتهي تغطيتنا لملفات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة لهذه الساعة، لكن التغطية لهذه الملفات وغيرها مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة روعة أوجيه لإطلاعكم على كل التطورات والمستجدات لحظة بلحظة. إلى اللقاء.
4: مخزونات تنفد وخريطة إمدادات عالمية تتغير من آسيا إلى إفريقيا وصولا إلى أمريكا اللاتينية، دول تعيد حساباتها ولاعبون جدد يدخلون المشهد. عبر البيانات ومسارات الطاقة نتتبع حركة النفط والغاز ونرصد كيف تغيرت الأسواق قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها. الطاقة بعد هرمز، سلسلة خاصة على الجزيرة.
5: الوضع اليوم خطير وخطير جدا، انت تحت بند الهدنه كلهم بقتلك.
6: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
7: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق الى المربع الاول؟
8: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
9: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
10: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
11: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
12: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
13: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
14: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
15: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟ ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
16: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون،
17: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن،
4: لإيضاح المعنى.
18: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة.

0: موعد يومي على شاشة الجزيرة.
1: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
2: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
3: سلامة مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
4: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الساعة الأخبارية، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وإنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب. وفي كلمة أمام مؤتمر الحزب الجمهوري فجر اليوم، أضاف ترامب أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. وفي إيران، أفادت وكالة فارس بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد الليلة الماضية. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي مستجدات المعارك في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها أطلقت أمس عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوب مأرب، وأنها تواصل تقدم شرق حزم الجوف. من جانبه، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الحوثيين استهدفوا بالصواريخ والمسيرات خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية، وإنها ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة البلاد. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيد، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. البداية معك أحمد أرهيد، وآخر التصريحات التي أدلها الرئيس الأمريكي في دالاس.
1: نعم روعة، كلمة كانت طويلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بها في المؤتمر، مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يستبق الانتخابات النصفية. الرئيس ترامب قال في هذه الكلمة إن الولايات المتحدة تحقق انتصارا ضد إيران. قال إن الولايات المتحدة تفوز في هذه الحرب وفق تعبيره، تمسك بسردية الانتصار في الحرب، وكذلك تمسك بالقول بأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في حركة الملاحة في مضيق هرمز. ترامب أيضا قال إن القوات الفضائية الأمريكية رصدت نشاطا في منطقة جبل الفأس، وبالتالي قال قد نضطر لتوجيه ضربة لهذا الموقع قريبا. وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب بقصف موقع جبل الفأس. قبل نحو أسبوعين من البيت الأبيض كان يقول بأن الولايات المتحدة قد تضطر لقصف هذا الموقع قريبا. أيضا ترامب قال للأمريكيين إن الولايات المتحدة بعد نهاية هذه الحرب ستتمكن من خفض أسعار الوقود، وكذلك قال إنها قادرة على الهيمنة وفق تعبيره على سوق الطاقة والاستقلال الطاقوي بالنسبة للولايات المتحدة. ترامب أيضا وعد الأمريكيين بأنه في حال فاز الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية بأنه سيقدم لكل بالغ أمريكي أو مواطن أمريكي $5,000 دون أن يحدد مصدر هذه الأموال، ولكنه قال سيطلق عليها اسم أرباح ترامب. وهو هنا يشير إلى حساسية هذه الانتخابات بالنسبة إليه كرئيس وبالنسبة للحزب الجمهوري. أيضا قال إنه لا يمكن السماح للديمقراطيين بالفوز في هذه الانتخابات لأنهم ضعفاء وفق تعبيره، وإن إيران تحاول أن تؤثر على عملية التصويت في هذه الانتخابات. كان هناك تركيز واضح على هذه الانتخابات وكيف أنها ستكون مصيرية بالنسبة لإدارته وبالنسبة للحزب الجمهوري، وقال يجب تغيير ما اعتاد عليه الأمريكيون، مسألة أن يصوت الأمريكيون في

0: انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ضد الرئيس الموجود في البيت الأبيض، قال هذه المرة يجب أن تتغير هذه الطريقة، وقال إن هذا المؤتمر الذي عقده الحزب الجمهوري هو الأول من نوعه الذي يعقد خصيصا لانتخابات التجديد النصفي، وطلب من الأمريكيين أن يتعاملوا مع بطاقة الاقتراع في نوفمبر كأن اسمه عليها، وبالتالي هو مرة أخرى يشدد على مسألة أهمية هذه الانتخابات بالنسبة إليه. ترامب أيضا في كلمته الطويلة هذه تحدث عن قضايا تتعلق بالهجرة في الولايات المتحدة والأوضاع الاقتصادية، واللافت كان غياب عدد من المشرعين الجمهوريين الذين يخشى بعضهم وفق التفسيرات التي فسرت غيابهم عن كلمة ترامب وعن الحضور في هذا المؤتمر المهم بالنسبة للحزب بأن ذلك ربما مرتبط بانخفاض شعبية ترامب وسط الأمريكيين، إذ بلغت نسبة التأييد في حدود 30% وفي أعلاها في حدود 36%، وكذلك انخفاض شعبية هذه الحرب وسط الأمريكيين. أغلب الأمريكيين وفق استطلاعات الرأي لا يؤيدون الاستمرار في هذه الحرب، وذلك ما فسر به البعض هنا غياب عدد من أعضاء الحزب الجمهوري البارزين عن كلمة ترامب في دالاس. روعة.
1: شكرا لك أحمد رهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران، كان هناك تصريحات لافتة لمسؤولين عسكريين إيرانيين ولمستشار المرشد، ضعنا في صورة أبرز ما جاء فيها.
2: روعة، بكل تأكيد التصريحات القادمة من الجهات العسكرية هنا في إيران يمكن القول بأنها ترسم المسار الأمني العسكري، وربما أكثر من ذلك المسار الدبلوماسي في ضبط العلاقة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما أردنا روعة أن نرسم المشهد انطلاقا مما تحدث به العسكريون، وبالتحديد حينما تحدث الحرس الثوري الإيراني والمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الذي تحدث عن المضيق، تحدث عن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والعودة مرة أخرى إلى المفاوضات ومستقبل المنطقة. هنا مجموعة من النقاط الأساسية، أولا مسار التوتر القائم الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى أين يتجه، هناك سؤال جوهري مطروح، لكن الإجابة هنا من طهران ترى بأن الوضع الحالي لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه. هناك رؤية روعة بدأت نوعا ما تتضخم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، سواء لدى صاحب القرار العسكري وصاحب القرار الأمني ومن وراه صاحب القرار السياسي. هل يمكن الوصول إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية من باب الدبلوماسية أم من باب المواجهة العسكرية؟ لا يزال هناك مسار للدبلوماسية، لكن الإجماع هنا ربما وصل إلى مرحلة لابد من نبرة تصعيدية ما على المستوى السياسي على المستوى العسكري وعلى المستوى الأمني باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، والقول هنا من باب التصعيد يمكن الوصول إلى حل سياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك رأينا بأن الجانب الإيراني بدأ يتحرك على مستويات متعددة، المستوى الأول والأهم والذي طرحه مجلس الأمن القومي الإيراني وهي المنطقة المحظورة، وهي منطقة واسعة وشاسعة على مستوى الامتداد الجغرافي، تمتد من المياه الخليجية إلى بحر العرب. وجود هذه المنطقة ربما ستكون بالمنطق العسكري كما يراه الإيرانيون هنا على أساس أنها منطقة نيران واستهداف للسفن التي ستخالف مقررات طهران على مستوى المرور من المضيق، بمعنى أن المنطقة أو منطقة الرقابة الإيرانية لن تعود محدودة فقط بمضيق هرمز، وهذا يشكل تحدي أمني كبير وتحدي عسكري للولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية والمستوى الثاني وهي قضية المواجهة المتبادلة، ربما ليلة أمس كانت ليلة هادئة في ظل المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وما سمع من تفجيرات في قشم وسيريك ومناب، ربما بحسب المسؤولين هنا كانت تأتي من داخل البحار ولم تكن هناك أي مواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية أو استهدافات داخل إيران. لكن بكل تأكيد على مستوى ماذا رسم الجانب الإيراني هنا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ربما تجاوز منطقة الناقلة بالناقلة كما طرحت الإدارة الأمريكية، وأصبح الأمر موسعا باستهداف مناطق أوسع وخط نار عريض طويل كما يقول الإيرانيون هنا باستهداف القواعد، وهذه نقطة من نقاط الضغط الذي يريد الجانب الإيراني أن يمارسه على الجانب الأمريكي. لكن إذا ما أردنا بعدنا أن ننتقل إلى الضفة الأخرى وهي الضفة السياسية، العبور من المنطقة العسكري والمواجهة العسكرية إلى الضفة السياسية، كيف يتم ذلك؟ ما سمعناه من المسؤولين هنا من طهران سواء وخاصة من الجهاز العسكري والحرس الثوري الإيراني حينما يحدد شروط ربما قد تبدو نوعا ما معقدة في ظل غياب الاتفاق للعودة إلى مذكرة التفاهم. الجانب الإيراني يطرح الآن في بنده الأول من مذكرة التفاهم بأن أي وقف لإطلاق النار بمضيق هرمز وعودة الحياة بشكل طبيعي إلى مضيق هرمز تلتزم بوقف إطلاق النار وكذلك وقف الأعمال العدائية ضد إيران والامتناع عن التهديد لإيران، بالإضافة إلى مستويات أخرى، قضية الحديث مرة أخرى عن لبنان، وهذه المرة الجانب الإيراني أضاف مسألة اليمن إلى طاولة المفاوضات، ما يعني أن الجانب الإيراني يريد أن يرفع السقف عسكريا ويريد أن يرفع السقف سياسيا ربما هنا للوصول إلى على الأقل ما يريده على طاولة المفاوضات. نحن الآن إذن أمام منطقين، منطق عسكري ومنطق سياسي، لكن روعة هذا لا يعني أن الجانب السياسي انتهى، لا، لماذا؟ لأن الوسطاء لا يزالوا يعملون وهناك انتظار على الأقل بحسب ما لدينا من معلومات انتظار لرد إيراني على ما وصل إلى طهران من قبل الوسطاء بشأن مقترحات لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات ولوقف إطلاق النار.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. وأبدأ معك العقيد نضال أبو زيد، والوضع حاليا في منطقة هرمز، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه دخل في مرحلة الناقلة بالناقلة، والرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة هي من تسيطر حاليا على منطقة هرمز، كيف هو المشهد فعليا عسكريا في منطقة؟
3: نعم روعة، أقسم سؤالك إلى شقين، الشق الأول الذي يتعلق بموضوع المعادلة القتالية، معادلة ناقلة مقابل ناقلة من فرضه الجانب الأمريكي وليس الجانب الإيراني. الجانب الإيراني كسر معادلة التناسب وذهب إلى معادلة 20 ضعف بتصريحات صدرت أمس على الناطق الإعلامي باسم الحرس الثوري الإيراني، لأنه قال أي ناقلة نفط يتم استهدافها سيتم الرد عليها 20 ضعف من قبل الحرس الثوري الإيراني. بالتالي معادلة التناسب والتدرج كسرت من الحرس الثوري.
1: لكن هل فعليا يعني نجحوا في استهداف أي سفن؟ لأنهم هم قالوا استهدفوا، ولكن الجانب الأمريكي قال إن ناقلاته لم تتعرض لاستهدافات.
3: الجانب الأمريكي أعلن واستهدف 9 ناقلات نفط لغاية الآن إيرانية. الجانب الإيراني يقول أو قال أنه استهدف مدمرات أمريكية، لكن لم يتأكد أو لم يتم تأكيد ذلك لا بالصور من قبل الجانب الإيراني ولا بالمقاطع المصورة، والجانب الأمريكي نفى ذلك منطقيا على الأرض بعيدا عن الروايتين. أعتقد من الصعوبة بمكان استهداف القطع البحرية الأمريكية، خاصة أن ليس المسافة المشكلة الأنظمة الرادارية الموجودة عليها ونظام إيجز وهو نظام متطور جدا للدفاع الجوي، من الصعوبة بمكان على الصواريخ الإيرانية البحرية أن تصيب هذه القطع الأمريكية. نقطة ثانية تتعلق بالشق الثاني من سؤالك حول ما جرى ليلة أمس. أنا أعتقد أن الاستهدافات لغاية الآن لم يعلن عنها لا من الجانب الأمريكي ولا من الجانب الإيراني. أعتقد أن الجانب الإيراني يعرف تماما أن الأرصفة البحرية في قشم جاسك وسيرك استهدفت، قد تكون هناك استهداف لناقلة نفط إيرانية، لكن لم يعلن من الجانب الإيراني، لأن الجانب الإيراني يدرك أنه إذا أعلن يريد أن يلتزم بمعادلة الحرس الثوري وهو الرد بال20 ضعف التي تتحدث عنها.
1: دكتور شرقاوي، يقول الرئيس الأمريكي أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وهناك مقربون منه يقولون الحرب ستمتد لنهاية ولايته، برأيك هذه الحرب ما الأفق الزمني لها؟
4: أولا لا يمكن الاستكانة إلى تصريح الرئيس ترامب بأن الحرب ستنتهي، بمعنى تنتهي من تلقاء ذاتها، وعلى أي أساس؟ هل سينسحب ويترك الأمر كما هو أم أن ستنتهي بفعل أمر ما؟ وهنا مربط الفرس، بمعنى أن هناك على الأقل قبول في البيت الأبيض بأن هذه الحرب لن تسوق قبل الانتخابات، سواء بالقهر الاقتصادي بالقهر العسكري بكل الخيارات لا مجال لأن نتحدث عن سقف زمني واضح في نوفمبر. إذن ترامب الآن يفتح الباب مشرعا أمام أن على الأمريكيين أن يقبلوا أنها حرب مفتوحة تسوى لاحقا. هنا أعتقد هو يربك المشهد إزاء الإيرانيين، بمعنى لم يحدد هل سنذهب إلى تسوية وهذا المفروض أن يكون هو الحل الأمثل، أم ربما قد تأتي فكرة الحسم العسكري بوتيرة قياسية في القصف ضد الإيرانيين، وهذا وإن كانت إذا كان منطق

0: المعادلة الصفرية لا زال حاضرا عند ترامب وعند هيكسيت وزير الحرب وحتى عند بيسنت وزير الخزانة. هذا سيمدد أمد هذه الحرب، بمعنى لا يمكن بالحسم العسكري كما يتوقع ترامب إلا في حالة واحدة، وهي إنزال قوات برية، وهذه من سابع المستحيلات في كل التقديرات الأمريكية. إذن علينا أن نستورد بعض الصبر من سيدنا أيوب، بمعنى أن نفس التعامل مع هذه المرتفعات والمنخفضات في مسلسل التفاعلات العسكرية، وأن الحرب الاقتصادية قد لن تنتهي حتى مع نهاية رئاسة ترامب. فإذا نحن في معركة تحليلية لصراع يزداد تعقيدا ولا يتراجع عن هذه التعقيدة، سواء في بعدها العسكري في بعدها الاقتصادي. وأقول أكثر من هذا، أن أزمة مضيق هرمز بالتحديد أكثر من حرب إيران الأصلية هي التي ربما ستستديم مجموعة من العوامل والأدوار، ليس فقط إيران والولايات المتحدة ودول الخليج، بل ربما عن مرور الوقت سنصبح أمام تدويل أزمة هرمز، وبالتالي لن يتحقق التوازن إلا إذا وصلنا إلى ميزان قوة جديد، وهذا بعيد المنال الآن، لأن هناك أطراف وإن كانت لا تهتم بما هو سياسي بين إيران وترامب، ولكن تهتم بتداعيات الأزمة الخاصة بالطاقة، ارتفاع الأسعار، السماد، النفط، الغاز. هذه موارد طبيعية يحتاجها العالم، ومضيق هرمز الآن بدأ يهدد مصالح أكثر عدد أكبر من هذه الدول.
1: العقيد نضال أبو زيد، مضيق هرمز الآن في هذه المعادلة، ما هو ميزان القوى الذي يسعى كل طرف لفرضه عسكريا فيه؟
2: يعني هذا السؤال المهم، وهذا السؤال بالمناسبة هو الذي يعصف على أغلب المتابعين للشأن الإيراني. وسألت سؤال سابق أربطه في هذا السؤال عندما تحدثت عن مفهوم السيطرة. الجانب الأمريكي يعرف السيطرة على هرمز من منظوره، والجانب الإيراني يعرف السيطرة على هرمز أيضا من منظوره. الجانب الأمريكي يعتبر السيطرة على هرمز هي فقط مرور السفن، الجانب الإيراني يعتبر السيطرة هي التعطيل وليس التدمير، بمعنى تعطيل ناقلات النفط. في الإجابة على سؤالك فيما يتعلق بموضوع السيطرة، هذا يقودنا بالمفهوم العسكري إلى نظرية وضعها روبرت جرين في كتاب عرف بال33 استراتيجية حرب، وهي استراتيجية المجال الحيوي. المجال الحيوي باختصار بعيدا عن التعقيدات العسكرية هي الجغرافيا المضافة التي تضمن بقاء الدولة. لأن إيران تمارس الجغرافيا المضافة التي تضمن بقاء الدولة في مضيق هرمز، لذلك هي تريد أن تبقي جغرافيا هرمز تحت هيمنتها، لأنها تدرك تماما أن ورقة هرمز هي الورقة التي تجلسها على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي.
1: دكتور شرقاوي، تحدث مدير مكتب الجزيرة في طهران عن أنه رغم كل هذا التوتر العسكري وكل هذه التصريحات السياسية، فعليا الوسطاء ينتظرون اليوم ردا من إيران على مقترح العودة للمفاوضات. ما أفق فعليا المسار التفاوضي في هذه اللحظة؟
0: أولا ينبغي ألا نقتصر على طرف دون الآخر، لأن المفاوضات هي عملية تشاركية، عملية مركبة، وما لم يخلص فيها الجانب الأمريكي والجانب الإيراني بنفس الروح لا يمكن أن تتحرك الوساطة أو ترسم آفاقا جديدة، بمعنى أن إسلام أباد والدوحة الآن تسعيان لكي لا نبتعد أكثر فأكثر عن فكرة المفاوضات. الجانب الإيراني وإن كان يتمسك بمسار سويسرا بمعنى مذكرة التفاهم، لكن هو يعتبرها بمثابة مرجعية للي ذراع الرئيس ترامب. الرئيس ترامب تقريبا أقبر هذه المذكرة، لم يعد يكترث بها أصلا، فبالتالي الوسطاء الآن في مرحلة البحث عن كيف يمكن استعادة اللحمة إلى مع هذه المذكرة، لأن هي المرجعية التفاوضية الوحيدة، وإن اختلفت المواقف الإيرانية والأمريكية حول مفهوم البند الأول وأيضا البند الخامس، هذان بندان مثيران للجدل. وفوق هذا أيضا هناك مسافة نفسية ومسافة عسكرية تبعدنا الآن تقريبا للشهر الثاني عن هذه المذكرة، لكن أعتقد أن الإيرانيين قد يقبلون من حيث المبدأ بأنهم منفتحون على المفاوضات، ولكنهم لا يتخلون عن موقفهم التقليدي أن على ترامب أن يلتزم بالبنود خاصة الأول والخامس لكي

نحن ندور في حلقة مفرغة، ربما نحتاج الآن إلى الاستعانة بمرجعية مذكرة التفاهم، ولكن فتح الباب أيضا أمام طروحات جديدة، وربما قد تكون تركيب تصور جديد أو خارطة طريق لحل أزمة هرمز، لكيفية إيقاف الضربات الانتقامية بين الطرفين قبل أن نصل إلى القضايا الأكثر تعقيدا وهي

0: ربما تذكير البيت الأبيض بأن موضوع دفع جزء من الأرصدة المجمدة الإيرانية وأيضا قضية رفع العقوبات عن إيران ربما تحتاج لأن تتم إعادة إحيائها من جديد، بمعنى الوساطة ترتهن بالمفاوضات، والمفاوضات لا يمكن أن تتحرك إلا إذا كان هناك إخلاص لفكرة التنازل من ناحية والمكسب من ناحية أخرى لكلا الطرفين.
1: شكرا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية والعقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة ضمن سلسلة تقارير تبحث في تداعيات أزمة مضيق هرمز على أكبر الاقتصادات الآسيوية المتضررة من تعطل إمدادات الطاقة، ونسلط الضوء على كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في قارة آسيا. التفاصيل مع الزميلة منال بوعلي.
2: شكرا جزيلا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. في كوريا الجنوبية حيث تصنع أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، تتسلل أزمة إلى أحد أعمدة الاقتصاد الكوري، البتروكيماويات، العصب المادي لتصنيع الأجهزة والرقائق الإلكترونية. لكن إمدادات هذه المادة الأولية تعطلت من منطقة الخليج نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. ويعتمد الاقتصاد الكوري الجنوبي الصناعي بدرجة كبيرة على واردات النفط والغاز والبتروكيماويات، ومع اضطراب الملاحة لم تعد الأزمة تقتصر على ارتفاع تكلفة الطاقة، بل باتت تهدد استقرار القطاع الصناعي. فكيف انعكست أزمة المضيق على الاقتصاد الكوري، وإلى أي مدى تستطيع سول تأمين بدائل لإمداداتها؟ التفاصيل في التقرير التالي مع عبد الله سكر.
3: كوريا الجنوبية رابع العمالقة الاقتصاديين في آسيا، واقتصاد يتسارع نموه مدفوعا بطفرة عالمية في الطلب على أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لكن خلف واجهة التكنولوجيا والرقائق تقف صناعة أخرى شكلت لعقود إحدى ركائز الاقتصاد الكوري، البتروكيماويات، التي ورغم تراجع صادراتها الكبير عام 2025 فإنها لا تزال تمثل نحو 6% من إجمالي صادرات البلاد. وهنا تحديداً بدأت أزمة مضيق هرمز تضرب السيول في نقطة شديدة الحساسية. فكيف تأثر اقتصاد كوريا الجنوبية بأزمة مضيق هرمز؟ النفط أساس الصناعات البتروكيماوية، خليط من الهيدروكربونات الخفيفة ينتج من تكرير النفط الخام. تستورد كوريا نحو 60% من النفط من دول الخليج. ومنذ مطلع العام الجاري إلى نهاية يوليو تراجعت واردات النفط الخليجية بأكثر من 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أزمة النفط لم تكن سهلة على سيول، إذ لم تتمكن من تعويض نقص الواردات الخليجية، لتشهد الواردات الكورية الإجمالية من النفط تراجعاً بنحو 20%، ما دفع السلطات الكورية لفرض قيود على صادراتها البتروكيماوية نهاية مارس الماضي. لكن ليست النفط وحدها عنوان أزمة الطاقة في كوريا، فسيول تستورد معظم احتياجاتها من النفط الخام، وفي عام 2025 بلغت وارداتها قرابة 3 ملايين برميل يوميا، جاء نحو 70% منها من دول الخليج. لكن مع اندلاع الحرب في المنطقة واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأت خريطة الموردين تتغير بسرعة. فخلال الأشهر 7 الأولى من العام الحالي تراجعت واردات كوريا من الخام الخليجي بنحو 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسرعت سيول إلى البحث عن بدائل بعيدة عن المضيق، فرفعت وارداتها من الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما بارزت ليبيا كمورد جديد. أما الغاز الطبيعي المسال فتشكل الواردات الخليجية نحو 20% من إجمالي وارداته الكورية. ونتيجة لاضطراب الإمدادات عبر هرمز تراجعت لتصبح أقل من 10%، ما دفع سيول نحو أسواق أبعد لترفع وارداتها من الولايات المتحدة ونيجيريا.
2: إذن الآن ينضم إلينا من لندن السيد ديفيد جربينازي رئيس الاستشارات العالمية لتحليلات النفط والطاقة في ICIS. سيد ديفيد، تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخليجية القادمة عبر مضيق هرمز بنحو 50%. عندما نتحدث عن النفط نحن نتحدث عن مادة أولية في الصناعات البترولية.

0: صناعة البتروكيماويات أساس الاقتصاد والطاقة في كوريا الجنوبية، ما البدائل المطروحة عالميا لسد هذه الفجوة وهذا العجز أو النقص في الإمدادات؟
1: نعم، بالنسبة للخيارات المتاحة لكوريا الجنوبية فهي بالتأكيد متنوعة، لكن السؤال المطروح فهذه الخيارات بعيدة جدا عن كوريا الجنوبية وبالتأكيد ستأتي بكلفة أكبر بالنسبة للمستوردين في كوريا الجنوبية، وأعتقد أن حجم الواردات من منطقة الخليج كان كبير ومعظم هذه الواردات الآن تأثرت بسبب الأزمة الراهنة، وتعويض هذه الواردات بشكل كامل سيكون من الصعب بمكان، لكن يمكن تعويض بعض من ذلك ربما بضع ملايين من الأطنان، قد يكون اللجوء لكازاخستان ومنطقة بحر قزوين وأيضا ربما عمان ودول أخرى من السعودية من خلال البحر الأحمر، ويمكن كما قلت تأمين هذه الاحتياجات، لكن الكلفة والوقت سيكون أعلى بكثير وطول بكثير بسبب هذه الأزمة القائمة في مضيق هرمز وستؤثر سلاسل الإنتاج وسلاسل التوريد أيضا. إذن التحدي هو الكلفة والوقت.
0: نعم،
1: طبعا يمكن أيضا الاعتماد على السوق الأمريكية لجلب بعض من هذه الاحتياجات، لكن أيضا الأمر يرتبط بالجودة لأن النفط الأمريكي أقل جودة وهو أخف أيضا.
0: بالتالي كما تفضلت سيد ديفيد، الحلول البديلة وإن وجدت قد لا تكفي أو قد لا يستطيع الاقتصاد الكوري الجنوبي استيعاب ربما التكاليف التشغيلية. الآن كيف تقرأ قرار كوريا الجنوبية بفرض قيود على صادراتها من البتروكيماويات خلال شهر مارس الماضي وتداعياته؟
1: عندما بدأت الأزمة في الشرق الأوسط الوضع لم يكن بالسوء الموجود الآن، ولم تتأثر فقط الدول الكبرى ولكن تأثرت دول كثيرة بنظر لاعتمادها بشكل كبير على مضيق هرمز لجلب معظم حاجياتها من المحروقات ومصادر الطاقة، بالتالي الأمر يتعلق بحالة طوارئ بالنسبة لكوريا الشمالية نظرا أو كوريا الجنوبية بالأحرى نظرا لانهيار حجم هذه الواردات، والحكومة كانت مطالبة بالقيام بإجراءات استعجالية من أجل تأمين حاجيات البلاد. نعلم أن اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بشكل سريع وهو دائما بحاجة إلى مصادر الطاقة، رأينا بعض الدول أعلنت حالة القوة القاهرة وتأثرت الكثير من سلاسل الإنتاج والتوريد، وأعتقد أن هذا القرار من جانب كوريا الجنوبية سيستمر إلى غاية العام القادم.
0: نعم، ابقى معنا، سنعود إليك نهاية هذه الفقرة. شكرا جزيلا لك ضيفنا، كنت معنا من لندن ديفيد جوربينازي رئيس الاستشارات العالمية لتحليلات النفط والطاقة في ICIS. عودة مجددا المشاهدين إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك منال. في اليمن نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية أن الحوثيين يسيطرون على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. من جهته قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه تم توجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. معنا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، ما آخر التطورات؟
3: نعم، نبدأ بالتصريحات التي أشرت إليها لنائب مجلس القيادة أو رئاسة مجلس القيادة الرئاسية الفريق صالح، وهو قائد القوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، الذي قال بأنه بحسب الإعلام العسكري أصدر توجيهات للقوات المسلحة الساحل الغربي بإعادة توزيع انتشارها وتشكيل غرفة عمليات بديلة آمنة، كان آمن بحسب ما جاء في الإعلام العسكري. التصريحات أيضا عن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي تضمنت تثمين للضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات الأخيرة من ألوية المقاومة أو القوات المشتركة أو محور تعز العسكري، وقال إن الحوثيين يعني اخترقوا مختلف الدفاعات للقوات المسلحة في الساحل الغربي، مما اضطرهم إلى تنفيذ انسحاب تكتيكي من بعض المواقع أو إعادة تموضع بحسب ما يراه العسكريون في مقابل تقدم للحوثيين في جبهات الوازعية وموزع. وعندما نتحدث عن الوازع موزع، فنحن نتحدث عن معارك احتدمت خلال الأيام الماضية بحسب مصادر عسكرية متطابقة استخدم أو دفع فيها الحوثيون أنساق قتالية كبيرة وبشكل مستمر ولساعات طويلة استمرت لأكثر من 15 ساعة في هذه المعارك. إذن نحن نتحدث عن تغير في المشهد العسكري في الساحل الغربي، إعادة لبناء الخطة العسكرية، إعادة لتوزيع وانتشار القوات هناك بحسب توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية هناك. نتحدث أيضا عن ما أعلنه الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية بأن الطيران الجوي استهدف مواقع للحوثيين في التحيطة والصليف وكذلك في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة. في المقابل أيضا أعلن الإعلام العسكري أن الحوثيين استهدفوا وبصاروخين باليستيين جزيرة زقر الاستراتيجية، ما يعني اتساع نطاق المواجهة النارية لتشمل القواعد البحرية في هذا المكان المهم. عندما نتحدث عن الساحل الغربي نقول بأن هناك بحسب ما يراه العسكريون بأن المشهد هناك مفتوح على كل السيناريوهات، ذلك محكوم بالطبيعة الجغرافية للساحل الغربي وأيضا بطبيعة المعركة التي تأخذ بعدا دوليا بحسب تصريحات الحكومة المتكررة. نتحدث عن تهديد أمن الملاحة الدولية، مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ونتحدث عن جغرافيا واسعة مفتوحة تتراوح فيها المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين بين الكريم والفر. بالتالي هناك المشهد مفتوح على كل الاحتمالات بحسب ما تقول المصادر العسكرية. في جبهات مأرب، الطيران الحربي اليمني استهدف تعزيزات للحوثيين في منطقة فرضة نهم، أو كانت قادمة من صنعاء في منطقة فرضة نهم وأيضا منطقة أخرى. بحسب ما قال هناك قالت المصادر العسكرية هناك بأن الطيران الحربي استهدف تعزيزات للحوثيين كانت متجهة للجبهات في جنوب مأرب في شمال مأرب. في شمال مأرب أيضا ما تزال القوات الحكومية هناك تؤمن سيطرتها النارية على المواقع التي استولت عليها خلال الساعات الماضية. في الشمال أيضا القوات الحكومية تؤمن المواقع التي سيطرت عليها خلال العملية التي انطلقت أمس، وتقول المصادر العسكرية أن هناك ترتيبات لشن عملية عسكرية واسعة خلال الساعات المقبلة في الجوف. تقول القوات الحكومية إنها حققت تقدما باتجاه معسكر اللبنات الذي ما يزال حتى هذه اللحظة وفقا للمصادر العسكرية المتطابقة تحت سيطرة الحوثيين رغم القصف الجوي والمدفعي للقوات الحكومية. تقول القوات الحكومية هناك أنها تريد قطع الطريق أو خط الإمداد الوحيد للحوثيين باتجاه معسكر اللبنات أو باتجاه منطقة الحز مركز المحافظة، وأنها حققت أيضا توسعا وسيطرة على مناطق صحراوية واسعة على عمق 20 كيلومترا.
2: شكرا لك. نعم. مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. المزيد من تفاصيل هذه المعارك التي تدخل يومها الثامن على التوالي على الخارطة التفاعلية مع الزميل محمود الزيبق. إليك محمود.
4: شكرا روعة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ من الحدث الأبرز، هو ما نقلته رويترز عن مصادر حكومية يمنية عن سيطرة الحوثيين على ميناء المخا. وطبعا كان نائب رئيس مجلس القيادة طارق صالح قد أشار إلى إعادة ترتيب صفوف القوات الحكومية في هذه المنطقة في الساحل الغربي حتى نفهم المشهد بشكل أوسع. هذه المناطق الصفراء هي التي كانت تسيطر عليها الحوثيين، وبالتالي نلاحظ أن التقدم الآن باتجاه ميناء المخا، والنقطة الأساسية هو أن ميناء المخا كما تلاحظون هو بداية المنطقة الضيقة الجبلية التي تطل على باب المندب. إذن ما الذي جرى خلال هذه الساعات الآن؟ كما سمعنا من مراسلتنا كان الطيران الحربي اليمني يقصف مواقع في الحديدة حيث يتقدم الحوثيون منها وتصل إمداداتهم العسكرية من هذه الجهة باتجاه جبهات تعز، وبالتالي بالوصول إلى ميناء المخا نقترب أكثر إلى جبهات تعز حتى نفهم المشهد بشكل أوسع. إذن كما تلاحظون هذه منطقة حيس التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها في وقت سابق وانسحبت منها القوات الحكومية، انسحبت في ذلك الوقت إلى ميناء المخا بهذا الاتجاه. الآن عندما نتحدث عن سيطرة جديدة للحوثيين على هذه المنطقة، أو كما تنقل رويترز عن مصادر حكومية، نحن نتحدث عن سيطرة ربما على هذه المنطقة وربما قطع في جبهات موزع، لكن المعارك كما أشارت مراسلتنا ما تزال موجودة في جبهات موزع وفي جبهة الوازعية هنا في تعز، أيضا في جبهة جبل الحبشي، جبهة الكدحة أيضا في مديرية مقدنة. إذن كل هذه الجبهات من أطراف غرب تعز هي جبهات مشتعلة، والآن هناك حديث عن وصول إمدادات عسكرية سواء من قوات درع الوطن أو من قوات العمالقة باتجاه جبهات الساحل الغربي حيث الآن المعارك الأوسع. كما أشرنا النقطة الأساسية هنا في الوصول إلى ميناء المخا هو الوصول إلى هذه السلسلة الجبلية، نقترب منها أكثر بالتوجه إلى باب المندب، ننزل جنوبا الآن. لاحظوا هذا ميناء المخا الذي نتحدث عنه، وهنا باب المندب. إذن فعليا عندما نتحدث عن سيطرة حوثية محتملة على هذا المكان على ميناء المخا، نحن نقترب من هذه السلسلة الجبلية التي تطل على باب المندب، على طبعا ذباب هذه المحافظة التي ضمنها مضيق باب المندب. وبالتالي نحن هنا عما تتحدث منه مصادر حكومية يمنية من مخاوف من تهديد الحوثيين لحركة الملاحة في مضيق باب المندب هنا في هذه المنطقة بعد وصولهم كما أشرت إلى المنطقة الضيقة الجبلية المطلة على هذه المنطقة في باب المندب. طبعا هناك جبهات أخرى مشتعلة كما أشارت مراسلتنا في مأرب وفي الجوف في مناطق أخرى، وتقول القوات الحكومية ربما أنها تحقق تقدما هناك، لكن كما أشرنا الآن التحديث الأبرز، الحدث الأهم الآن هو ربما وصول الحوثيين إلى هذا الميناء. طبعا بعد مدة من قطع الطريق، كان هناك طريق واصل بين تعز وميناء المخا، وهذا هو واحد من أهم الطرق الاستراتيجية لتعز. طبعا هناك طرق أخرى لا سيما من الجنوب لتعز لعدة مواقع طرق إمداد لا سيما إلى الجنوب، لكن هذا الطريق كان قطعه هو بداية أو محاولة للسيطرة على ميناء المخا بعد السيطرة الآن في اليوم الأخير على حيس كما أشرنا. إذن هذه هي الصورة هنا في الميناء بعد المعارك العسكرية الأخيرة. سنعود إلى روعة لتفاصيل أكثر أيضا عن هذه المعارك.
2: شكرا لك محمود. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. أهلاً. بداية هذا الخبر، سيطرة الحوثيين على المخا، ماذا يعني؟ ما أهمية المخا استراتيجيا؟
5: أولا طبعا هذا منذ البداية كان هو ما يريده الحوثيون منذ هجموا في الثالث من سبتمبر الهجوم الكبير عبر أنساق عسكرية كبيرة على جنوبي الحديدة وعلى غربي تعز، وكان الهدف هو الوصول إلى المخا. ورغم أن القوات الحكومية طبعا استحدثت الكثير من الأدوات سواء ما يتعلق بالطيران الحربي الذي قام خلال الفترات الأيام الماضية بضرب الحوثيين في مواقعهم، ورغم أنها استحدثت أيضا مناطق أخرى للضغط على الحوثي مثل مأرب والجوف، إلا أن الحوثيين استمروا بالضغط على هذه المناطق من ثلاث اتجاهات. دعينا أولا نتحدث عن الثلاث الاتجاهات التي حدث الضغط عليها من قبل الحوثيين للوصول إلى المخا. المحور الأول الذي تم الضغط عليه من قبل الحوثيين للوصول إلى المخا هو محور غربي تعز. طبعا المخا تعتبر عقدة وصل بين الساحل وبين تعز، فالحوثيون قاموا أولا باستهداف هذه المواقع التي تصل تعز بالمخا، وبدأوا باستهداف البرح والكدحة والوازعية. أخذوا كثير من هذه المناطق، طبعا هذه تقع شرق المخا، لكنهم ركزوا بالأمس على مديرية الوازعية. مديرية الوازعية تعتبر خلفية لباب المندب، وهي طريق أقصر إلى باب المندب. فعلا بالأمس تقدموا في هذه المنطقة وأصبحت بيدهم، وبالتالي فهم ضمنوا أولا طريق سريع إلى باب المندب، وأيضا سيطرة نارية من المرتفعات في غرب تعز على باب المندب. الأمر الثاني طبعا، المحور الآخر الذي فتحه الحوثيون هو محور جنوبي الحديدة، أي شمال المخا. هذا المحور أيضا هو محور مهم، ويتضمن مديرية حيس ومديرية الخوخة. هاتان المديريتان كانتا الحكومة اليمنية والقوات التابعة للإعلام للقوات المقاومة الوطنية أيضا استطاعت استردادهما وتحريرهما بالكامل، كما أعلنت خلال اليومين الماضيين المقاومة الوطنية في الساحل. والحوثيون بالأمس فعلا سيطروا ولكن دون قتال على هذه المنطقة، عندما انسحبت قوات المقاومة الوطنية من هذه المناطق تقريبا في فجر هذا اليوم، واستطاعت أيضا أن تتحرك باتجاه المخا. المحور الثالث سيكون المخا نفسها، وهي طبعا أهميتها من أنها قريبة من باب المندب، هذه الأهمية الكبرى والتي تعتبر يعني المنطلق الأول للهجوم في هذه المعركة القريبة. تبعد من باب المندب حوالي 75 كيلومتر، أيضا قريبة من منطقة دوباب، والتي اليوم تحدث نائب رئيس مجلس القيادة اليمني الرئاسي وهو طارق صالح قائد المقاومة، قال بأنهم أعادوا ترتيب قواتهم وتشكيل صفوفهم، أي يعني إعادة التموضع إلى جنوبي يعني المخا. هذا يعني أنهم أصبحوا في ذباب. الحوثيين أيضا تقدموا، عندما تقدموا من جهة الوازعة فهم كانوا أيضا يقصدوا ذباب. إذن الحوثيين الآن قريبين من ذباب وباب المندب التي قال طارق صالح بأنهم يتمركزون فيها من جهتين، من جهة المخا ومن جهة ذباب. أيضا طبعا بالنسبة للأهمية الاستراتيجية للمخا، أيضا الأهمية الأولى أنها قريبة من باب المندب على بعد حوالي 75 كيلومتر. الأهمية الثانية أيضا أنها تعتبر عقدة الوصل بين الساحل وبين مدينة تعز، وأيضا تحمي جبهة الحديدة. الآن الحوثيين إذا سيطروا على هذه المناطق، يعني أنهم سيطروا، أقصد حيس والخوخة جنوبي الحديدة، يعني أنهم سيطروا على الحديدة كاملة. الأهمية الثالثة أنها كانت أيضا مركز ثقل عسكري، يعني هذه القوات الموجودة في هذه المناطق، قوات المقاومة الوطنية، هي موجودة منذ فترة طويلة، يعني منذ سنوات، ويعني تم بناؤها تقريبا الآن عددها 25,000 يعني مقاتل، ولكنها طبعا اختارت الانسحاب الآن. طبعا لا يعرف لماذا انسحبت، هل لترتيب أمورها مرة أخرى، هل لسبب عسكري ما، أم أنها فعلا يعني لم تكن تستطيع أن تقاوم الأنساق العسكرية والهجمات التي تمت على هذه المنطقة.
2: طب المواطنون اليمنيون وسط كل هذا كيف يعيشون؟ كان هناك حركات نزوح، هناك أيضا أوضاع اقتصادية أساسا منهارة.
5: بالتأكيد التحول الدراماتيكي السريع الذي حدث، وهو طبعا خلال ساعات يعني حدثت هذه الأحداث، يعني عندما في غربي تعز المحافظة، السكان اليمنيين هناك كما تقول الحكومة اليمنية نزحوا بشكل كبير، يعني هناك الآلاف من النازحين. اليوم أيضا رصد الراصدون والحقوقيون أيضا نزوح الآلاف من هذه المناطق، خاصة أولئك الذين كانوا ينضوون تحت مناطق الشرعية، وعندهم أيضا يعني الخلافات مع الحوثيين، بعض السكان وبعض المساكن في جنوبي الحديدة، في المخا، في هذه المناطق هناك نزوح إلى ذباب وإلى مناطق عدن. تعرفين طبعا أيضا، هذا نسينا نذكره، بأن أيضا المخا تؤدي إلى باب المندب، وأيضا وباب المندب بوابة إلى عدن.
2: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد 4 فلسطينيين، عائلة واحدة بينهم طفلتان، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ما آخر التطورات الميدانية في غزة؟
6: نعم روعة، تطورات ميدانية متلاحقة كانت فجر اليوم حتى صباح هذا اليوم، وكان آخر هذه الأحداث هو ما أصاب غرب مدينة خان يونس، حيث شنت مسيرة إسرائيلية غارة على مخيم خان يونس جنوبي القطاع، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات، من بين هذه الإصابات طفلين، ووصلوا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. وكانت أيضا هناك غارة جوية استهدفت منطقة مواصي خان يونس، المنطقة الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أدى ذلك أيضا إلى وقوع عدد من الإصابات. هذه المنطقة منطقة المواصي كما

0: تسمى يعيش فيها آلاف النازحين. يقوم الاحتلال الإسرائيلي بشن غاراته عليها خلال الفترة الماضية وأيضا على طول فترات الحرب على غزة، وأيضا هناك إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية باتجاه خيام النازحين توقع عدد من الإصابات. هذا ما يتعلق بالمنطقة الجنوبية لقطاع غزة، ولكن الأمر أيضا يمتد إلى المناطق الشمالية التي شهدت ليلة أمس أحداث دامية وصعبة. كانت آخر هذه الأحداث فجر هذا اليوم قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزل يعود لعائلة أحمد، أدى ذلك إلى استشهاد جميع من كانوا في المنزل، الأب والأم وكذلك الطفلتين بانا ولانا الذين استشهدوا جميعا خلال هذا القصف الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي دون أي سابق إنذار أو إخلاء لمن كانوا في هذا البيت المتهالك الذي عادوا إليه بعد إعلان وقف إطلاق النار على قطاع غزة، وقد استصلحوا ما قدر الإمكان ورمموه حتى يعيشوا في هذا البيت الذي توقعوا أنهم نجوا من الحرب، ولكن الاحتلال الإسرائيلي عاد إليهم مستهدفا المنزل وقتل كل من كان فيه. وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، وأيضا هناك كان عدد من الانفجارات التي شهدتها المنطقة الوسطى من مخيم جباليا تحديدا، مربع مسجد الخلفاء الراشدين ومنطقة مدارس أبو حسين، هذه المنطقة التي شهدت قصف مدفعي عنيف وغارات إسرائيلية من طائرات الاستطلاع عدا عن إطلاق النار المستمر من قبل الآليات العسكرية، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات. هذه المناطق التي كانت فيها إصابات وشهداء، ولكن هناك المناطق التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على امتداد المناطق الشرقية والتي يقدم الاحتلال أكثر من 70% من مساحة القطاع، يستبيح فيها عمليات النسف والتوغل وكذلك قصف ما تبقى من البيوت وقصف مدفعي مستمر وتحليق من قبل المسيرات والطائرات الحربية. الذين يعيشون بالقرب من هذه المناطق هم يعيشون حالة حرب مستمرة، وأيضا هذه المناطق التي نتحدث عنها المناطق المحاذية للخط الأصفر هي ليست مناطق حدودية كانت قبل الحرب، ولكن مع امتداد الخط الأصفر وتوسعه وقضمه لأكثر من 70% من مساحة القطاع أصبحت أوساط البلدات والمدن في قطاع غزة هي مناطق حدودية، وبالتالي من يعيش في تلك المناطق فإنه معرض للإصابة أو القتل في أي لحظة بسبب الآليات العسكرية والمسيرات الحربية التي تطلق النار بشكل مباشر، عدا عن الرافعات التي تتواجد في المواقع العسكرية المنتشرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي والتي تطلق النار بشكل مستمر. روعة،
1: شكرا لك نور خالد مراسلة الجزيرة من غزة. في الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة بتير غربية محافظة بيت لحم، واعتقلت عشرات الأشخاص في حملة دهم واعتقال بمناطق متفرقة. معنا من بيت لحم مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، أنت تتواجد أمام منزل يتعرض للهدم اليوم، أخبرنا عنه وأخبرنا عن أسباب تضاعف عمليات الهدم في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية.
2: بالفعل هذا المنزل كان قائما قبل ساعات روعة، قبل أن تأتي هذه الجرافات على كل شيء وتحول هذا المنزل إلى كومة من ركام. الجرافات الإسرائيلية رفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت هذه المنطقة ودهمتها، وبدأت الجرافات منذ ساعات الصباح بهدم هذا المنزل الذي يقع في بلدة بتير إلى الغرب من محافظة بيت لحم. مساحة هذا المنزل كانت 300 متر مربع، والجرافات الإسرائيلية بدأت بهدمه هذا الصباح قبل أن تنسحب قبل نحو ساعة ونصف من الآن من هذا المكان، وكانت برفقة جرافات أخرى وأيضا قوات كبيرة من جيش الاحتلال. في سياق الإجابة على سؤالك الذي يرتبط بسبب تضاعف عمليات الهدم، هناك مؤشرات بالفعل روعة تبين أن هناك قفزة واضحة بنسبة عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الثلاث الأخيرة. قبل تشكيل هذه الحكومة كان متوسط عدد عمليات الهدم سنويا يصل إلى نحو 400 عملية هدم، لكن نتحدث عن هذه الحكومة يصل مستوى هذا الهدم سنويا إلى أكثر من 1400 بيت ومنشأة فلسطينية تهدم تحديدا في المناطق المصنفة جيم. لماذا المناطق المصنفة جيم؟ هي المناطق التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتتحكم بإدارتها عنوة. كان يفترض أن تسلم عقب اتفاقية أوسلو للسلطة الفلسطينية، لكن لم تفعل إسرائيل ذلك، وبدأت بالسيطرة على هذه المساحات الشاسعة والواسعة التي تمثل طبعا نحو 62% من مساحة الضفة الغربية. منذ ذلك الحين بدأت إسرائيل بملاحقة الوجود الفلسطيني من خلال تنفيذ عمليات الهدم في هذه المناطق، إضافة إلى البناء الاستيطاني الذي يتركز في هذه المناطق. وحدة الرقابة التابعة للإدارة المدنية التي تنفذ عمليات الهدم هذه يرأسها سموتريتش تحديدا. سموتريتش كان قد تحدث قبل ساعات عن هذه الوحدة التي نفذت عمليات الهدم الكبيرة في السنوات الأخيرة، بوصفها إنجاز يسجل له ويتم تسويقه انتخابيا في المرحلة القادمة. عمليا نتحدث عن زيادة موازنة وميزانية هذه الوحدة بنسبة تصل إلى 40% منذ أن تولى سموتريتش إدارة هذه الوحدة تحديدا، وتحديدا الإدارة المدنية، وأحدث تغيير في سلطات الاحتلال وأصبحت تتبع له بشكل مباشر. منذ ذلك الحين تلاحق إسرائيل الفلسطينيين من خلال إخطار منازلهم بالهدم، وتلاحق الجرافات المنازل التي جرى بناؤها من خلال هدمها بشكل فعلي. هذا المنزل الذي نقف ب جواره هو لفلسطيني مغترب منذ 10 أعوام، يقوم طبعا بإرسال الأموال بشكل مستمر منذ أن بدأ ببناء هذا المنزل لعائلته حتى يبني بيت العمر وبيت الأحلام. شقاء عمر هذا الشاب الفلسطيني ضاعت بين حجارة هذا المنزل الذي تحولت إلى ركام بفعل عملية هدم هذا المنزل. بالنسبة للفلسطينيين هي عمليات هدم ممنهجة. لماذا نقول ممنهجة؟ لأنها تتم بنسق متواصل ومستمر وفي مختلف مناطق الضفة الغربية. هذه القرية مثلا نسبة مساحة الأراضي المصنفة جيم تصل إلى نحو 90%، لا يسمح للفلسطينيين البناء سوى في المناطق التي تصل فقط إلى 10%. إذا ما قرروا أن يبنوا في هذا المكان ستلاحقهم الإخطارات. نحو 55 منزلا مخطرا بالهدم في أي لحظة. قد تأتي الجرافات الإسرائيلية رفقة قوات كبيرة وتقوم بهدم هذه المنازل. يضاف إلى ذلك هذه البناية التي نقف بمحاذاتها مكونة من 4 طبقات. جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذ عملية الهدم أيضا وضع إخطار لهدم هذه البناية التي تبنى منذ 6 أعوام تحديدا في هذا المكان.
1: شكرا لك محمد الأطرش مراسل الجزيرة من بيت لحم. في مستجدات حرب روسيا على أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إنه تم استهداف 8 بنى تحتية روسية تستخدم لصالح الحرب، بينها ميناء تجاري بجمهورية داغستان. من جهتها أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص و26 مصابا في هجمات روسية على مناطق متفرقة في البلاد. في المقابل نقلت تاس عن حاكم فورونيتش بروسيا قوله إن شخصا قتل وأصيب آخران نيران مسيرة أوكرانية استهدف منزلا في المقاطعة. معنا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومعنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. والبداية معك أسد الله، بينما تقوله أوكرانيا عما استهدفته وعما استهدف لديها، ما آخر الأقوال الأوكرانية؟
3: نعم، بداية الروعة تم تفعيل صفرات الإنذار للمرة الرابعة هذا اليوم قبل قليل، وهناك إنذار بصواريخ كروز روسية متجهة الآن في اتجاه ضواحي العاصمة كييف بحسب السلطات الأوكرانية. بالإضافة إلى الأرقام التي أعلنتيها 3 قتلى و26 مصابا، هذه الأرقام تغيرت قليلا في الساعة الأخيرة. لدينا قتيلان إضافيان في منطقة دنيبرو في ضربة بمسيرة روسية، ولدينا 3 مصابين أيضا هنا في العاصمة كييف في استهداف لمحطة وقود للسيارات في ضواحي العاصمة. القوات الخاصة الأوكرانية أكدت ما أعلنته مجموعة فاير بوينت المصنعة للمسيرات الأوكرانية الأطول مدى FP1، وقالت إن هذه المسيرات استخدمت في ضربة لميناء محاج قلعة على بحر قزوين في الداخل الروسي في العمق الروسي. هذا الميناء هو الميناء الوحيد الباقي لروسيا بدون جليد بمياه عميقة على بحر قزوين، ويستخدم فيها التجارة مع دول مثل الهند وإيران، ويستخدم أيضا أو تم استخدامه لاستلام شحنات مسيرات شاهد من إيران في مطلع هذه الحرب. وهناك أيضا لدينا الضربة الأوكرانية الأعمق الضربة الأوكرانية الأعمق في العمق الروسي على مسافة 3200 كيلومتر لمحطة أو منشأة للغاز في منطقة يامالو نينتس في روسيا. هذه الضربة غير مسبوقة بالنسبة لأوكرانيا. المسيرات الأوكرانية لم تصل في السابق إلى هذا العمق من قبل. الرئيس الأوكراني أضاف إلى هاتين الضربتين ضربات أخرى أوكرانية على مرافق في أقاليم موسكو وفورونج وأستراخان وبريانك في الداخل الروسي. وما زال الحديث يتواتر هنا في أوكرانيا عن محاولة روسيا استهداف طائرة الرئيس فولودومير زيلينسكي في مطار كيسيناو في مولدوفا أثناء مغادرته قبل يومين عن مسيرتين روسيتين اقتربتا كثيرا بحسب رئيس الوزراء النرويجي من طائرة الرئيس فولودومير زيلينسكي، وأن رحلة الرئيس تم تأجيلها فترة غير معلومة حتى اختفاء هاتين الطائرتين بطريقة غير معلومة حتى الآن من شاشات الرادار. ولكن هذا ليس فقط اختراقا للأجواء المولدوفية، ولكنه أيضا تهديد قوي للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. إليك روعة.
1: شكرا لك أسد الله الصاوي مراسل الجزيرة من كييف. أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو، ما الذي تقوله روسيا عن آخر الاستهدافات؟
4: نعم، وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيانها الصباحي تحدثت عن توجيه ضربات قالت بأنها تمت بواسطة طائرات المسيرة بعيدة المدى، وأيضا الصواريخ استهدفت بنى تحتية يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء نيكولايف على البحر الأسود، إضافة إلى منشآت لوجستية في مناطق عدة من أوكرانيا من بينها العاصمة الأوكرانية كييف. وتحدثت الوزارة أيضا عن أن دفاعاتها الجوية اعترضت 448 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق عدة من البلاد. سلطات إقليم كراسنودار جنوبي روسيا أعلنت قبل قليل فقط عن ارتفاع حصيلة الجرحى المدنيين جراء استهداف مدينة سوتشي وميناء هذه المدينة إلى 28 شخصا، وأكدت على أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بحكم أن عمليات تقديم المساعدة الطبية ما زالت جارية حتى الآن. لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية في هذه الهجمات، وأكدت على أن المنطقة السياحية التي تعج بالسياح في هذه الفترة من السنة في مدينة سوتشي كانت هدفا بشكل متعمد من قبل أوكرانيا، في بيان أيضا أصدرته اللجنة الروسية للتحقيق قبل قليل. وحديث من قبل السلطات عن أن الهجوم استهدف أيضا ميناء مدينة سوتشي باستخدام مسيرات قوارب مسيرة بحرية. أيضا في جمهورية داغستان على بحر قزوين تعرض ميناء المدينة لهجمات، قالت السلطات بأنها لم تخلف ضحايا، وأيضا تعرض مسرح المدينة لاستهداف مباشر بمسيرة. في مقاطعة فارونيج القريبة من الحدود الأوكرانية قتلت سيدة بحسب السلطات هناك جراء هجوم بمسيرة أوكرانية، وتحدثت السلطات أيضا في بلغراد عن عدد من الجرحى جراء استهدافات متفرقة بالمسيرات. وبالتالي يمكن القول بأن الليلة الماضية لم تختلف كثيرا عن ما سبقتها من أيام، لربما من خلال سواء حجم الاستهدافات أو نطاقها الجغرافي، باستثناء جمهورية داغستان التي لمرات قليلة لربما كانت عرضة لهجمات بالمسيرات، أولا لبعدها، ثانيا لموقعها الجغرافي في جنوب جبال القوقاز، وبالتالي هذه المنطقة جغرافيا وتضاريسها لربما تشكل حصنا طبيعيا يصعب على المسيرات الوصول إليه، لأنها تعرضت لهجمات كما تؤكد السلطات. ويبدو من خلال نسق أيضا الضربات الروسية على أنها لم تخرج عن إطارها المعهود باستهداف.
1: شكرا لك أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو. التغطية مستمرة مع زميلة رنيم بخزة. إليك رنيم.
5: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وأنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب. وفي كلمة أمام مؤتمر الحزب الجمهوري فجر اليوم، أضاف ترامب أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. في إيران، أفادت وكالة فارس بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد الليلة الماضية. وفي مستجدات المعارك في اليمن، نقلت رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. من جهته، قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه تم توجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. في قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لهيا شمالي القطاع. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. نبدأ معك نور الدين ومع آخر التطورات، تفضل.
6: رنيم، حتى هذه اللحظة هناك نوع من الهدوء على مستوى التصريحات والمواقف، سواء من السياسية الأمنية والعسكرية، وكذلك استمرار الهدوء منذ فجر هذا اليوم إلى هذه اللحظات. لم نسجل أي مواجهات عسكرية، ما تم تسجيله هو سماع دوي انفجارات في أطراف قشم وسيريك ومناب، لكن المعلومات تشير على أن هذه الانفجارات هي نتاج لعمليات ما أو حدوث شيء ما داخل المياه الخليجية وبالتحديد بمضيق هرمز. لكن ما يتبلور الآن وهذا الهدوء يبدو أنه يحاول بشكل أو بآخر بلورة رؤية ما على المستوى العسكري على المستوى السياسي. ما إذا ما أردنا أن ننطلق من البحث السياسي، رغم أن أسهم البحث السياسي الآن والحوار السياسي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على الأقل تراجعت نوعا ما مقابل العمل العسكري، لكن له لا يزال قائما مع بقاء الوسطاء في التواصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك مقترح وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يبدو أن الجانب الأمريكي ينتظر هذا الجواب من طهران. لحد الساعة لم تتخذ طهران قرارا بالجواب على مقترحات عنوانها العريض وقف المواجهات العسكرية واستهداف السفن من امتداد المياه الخليجية مضيق هرمز بحر عمان إلى بحر العرب، بالإضافة كذلك إلى بناء رؤية ما لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات لمدة 60 يوما مع وقف جميع أشكال الأعمال الحربية في جميع الجبهات ابتداء من إيران والمياه الخليجية إلى لبنان إلى اليمن. كل هذه النقاط يبدو أنها مطروحة تنتظر جواب إيراني، على الأقل هذا ما سمعناه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. لكن المرجح الأكبر رنيم هو مسألة العمل العسكري. ربما كان هناك هدوء فجر هذا اليوم، هذا لا يعني أن المواجهات العسكرية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية انتهت. على الأقل التقدير العسكري هنا وما سمعناه هنا من العاصمة الإيرانية طهران بأن مسألة الوصول للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق جزء من مطالب طهران، ربما أصبح التفكير العسكري هنا من داخل مجلس الأمن القومي نتحدث يرى بأن مسألة التصعيد تبقى ضرورة في هذه اللحظات. حينما يتم الحديث عن التصعيد هنا مستويات متعددة. هناك منطقة الحظر التي تحدث عنها الجنرال محسن رضائي وهو أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. الحديث عن هذه المنطقة، هي منطقة واسعة وممتدة على المستوى الجغرافي من المياه الخليجية إلى بحر العرب، يعني نحن نتحدث عن ماذا؟ عن مستوى كبير من المواجهة والتوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من ذلك، أن تنتقل المواجهات خلال أي عمل عسكري ما بين البلدين واستهداف السفن من مسألة استهداف الناقلة مقابل الناقلة كما سكتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى فتح مواجهات أخرى كما يقول الإيرانيون هنا. وتحدث هنا بصراحة كاملة رئيس هيئة الأركان.

0: الإيرانية الذي قال بأن امتدادة النيران الإيرانية ستمتد إلى السفن، بالإضافة إلى ما يصطلح عليه هنا في إيران بالقواعد العسكرية. ربما هنا السؤال الجوهري رنيم، لماذا هذا الحديث في هذه اللحظات عن مسألة التصعيد العسكري؟ ربما تريد طهران، وهذا ما فهم هنا من خلال هذه المواقف، أن ترفع من وتيرة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية في انتظار الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة الأمريكية، وربما التأثير على حدود الحزب الجمهوري، وكذلك التأثير على شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بعد ذلك ربما قد تدخل طهران في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كما تعتقد طهران هنا ربما من كفة تكون لصالحها وليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هنا لا بد كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار رنيم أن مسألة التوتر لن يبقى محصورا فقط الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في المياه الخليجية. الآن الملف الإيراني النووي ينتقل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، بمعنى آخر نحن ندخل إلى مرحلة أخرى من التصعيد السياسي والأمني والعسكري ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، عنوانه ملف إيران في مجلس الأمن.
1: شكرا لك نور الدين، ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، وآخر التطورات من العاصمة الأمريكية معك، تفضل.
2: نعم رنيم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك بالقول بأن الولايات المتحدة هي التي تنتصر في هذه الحرب، قال نحن نفوز في الحرب ضد إيران، وأضاف في هذه الكلمة الطويلة أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية تكساس بمدينة دالاس والذي يستبق الانتخابات النصفية، قال إن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في مضيق هرمز. ومرة أخرى خاطب الأمريكيين ولا سيما الذين كانوا حاضرين في هذه القاعة بالقول بأنه يعتقد بأن هذا المضيق يجب أن يطلق عليه اسم مضيق ترامب. ترامب أيضا قال إن هذه الحرب ستنتهي قريبا وإن أسعار الوقود ستنخفض، وكذلك جدد القول بأن الولايات المتحدة قادرة على الاستقلال في مجال الطاقة وعلى الهيمنة في هذا المجال. ترامب في هذه اللحظة الحساسة التي يواجه فيها هو وإدارته وكذلك الحزب الجمهوري هذه الانتخابات التي توصف بالمصيرية، طلب من الجمهوريين ومن الناخبين الأمريكيين ألا يسمحوا للديمقراطيين بالفوز في انتخابات نوفمبر، وقال لهم تخيلوا وكأن اسمي مكتوب على بطاقة الاقتراع. وهنا يشير إلى أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لإدارته وبالنسبة للحزب الجمهوري. أما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، ترامب هدد مرة أخرى بقصف موقع جبل الفاس، وقال إن القوات الفضائية الأمريكية تتابع النشاط الإيراني في هذا الموقع، وتعتقد الإدارة بأن نشاطا نوويا يجري في أعماق بعيدة في باطن الأرض في موقع جبل الفاس، وكان قد هدد بقصفه قبل نحو أسبوعين، كان قد قال بأننا سنقصف هذا الموقع قريبا، هذه المرة أيضا يجدد ذات التهديد. سياسيا وزير الخارجية ماركو روبيو وكذلك نائب الرئيس جيدي فانس أكدا على مسألة أن الولايات المتحدة ماضية في استهداف ناقلات النفط الإيرانية وكذلك الاستمرار في هذا الضغط الاقتصادي عبر وسائله المختلفة، الحصار البحري وكذلك منع تصدير المنتجات النفطية الإيرانية. هكذا تحدث جيدي فانس لقناة فوكس نيوز، وقال إن الرئيس ترامب هو الذي يملك قرار العودة لطاولة المفاوضات وإن إيران ليس لديها الكثير من الخيارات وفق تعبيره. لكن اللافتة كان غياب عدد من الجمهوريين في أثناء كلمة ترامب في دالاس، هذه النقطة أشارت إليها عدد من وسائل الإعلام الأمريكية وفسروها بأنها قد تعبر عن خشية بعض المشرعين الجمهوريين من أن يتأثروا بهذه المواقف الرافضة للاستمرار في الحرب وكذلك المواقف المرتبطة بتدني شعبية الرئيس ترامب وسط الأمريكيين ومن ضمنها المضي في هذه الحرب. ترامب كان يقول في تصريحات قبل هذه الكلمة للصحفيين بأن هذه الحرب قد تستمر حتى بعد الانتخابات النصفية بقليل، وإن إيران تحاول التأثير على مسألة التصويت، وبعد ذلك قال إن الولايات المتحدة قادرة على حسم هذه المواجهة مع إيران، وإن أسعار الوقود ستنخفض. عموما كانت هذه هي أبرز المواقف التي عبر عنها المسؤولون الأمريكيون في الساعات الماضية. راني،
1: شكرا لك أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأشار ترامب خلال أول مؤتمر قومي للحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس إلى أن واشنطن تراقب المواقع النووية على مدار الساعة، وأن بلاده تنتصر على إيران بحسب تعبيره.
3: هي منافسة مع الشيوعية والتطرف، هكذا يختصر الجمهوريون تنافسهم المحموم مع الديمقراطيين على الكونغرس في أول مؤتمر قومي للحزب قبل انتخابات التجديد النصفي لأعضائه. الرئيس ترامب هاجم الديمقراطيين ووصفهم باليساريين المتطرفين، كما قال إن إيران تنهار والولايات المتحدة تنتصر عليها.
4: سينخفض النفط بمجرد أن نفوز بالحرب مع إيران التي تجري الآن، سننتصر فيها، بل نحن ننتصر ونتحكم بمضيق هرمز. أعتقد أنه ينبغي أن نسميه مضيق ترامب.
3: يأتي المؤتمر في الوقت الذي يواجه فيه الجمهوريون رياحا سياسية معاكسة وحملات انتخابية نشطة لخصومهم الديمقراطيين، حتى في ولاية تكساس التي تعد أحد معاقل الجمهوريين.
5: يعتقد الناس أن الحزب الجمهوري قد مات، وهو ليس كذلك، لأنه بخير. فهناك الكثير من الناس هنا والكثير من الزخم، وأنا متحمس لانتمائي للحزب الجمهوري الذي منحني فرصة الترشح للكونغرس.
3: ويأمل منظمو المؤتمر في أن يساهم حضور الرئيس ترامب في منح حملات الجمهوريين زخما جديدا قبل أقل من شهرين على الانتخابات. مرشحون جمهوريون ممن يخوضون سباقات متقاربة مع خصومهم الديمقراطيين في ولاياتهم يغيبون عن المؤتمر، ما فهم على أنه نأي بالنفس عن الرئيس الأمريكي لتدني شعبيته وفق غالبية استطلاع الرأي. وجبق في الجزيرة، دالاس، تكساس.
1: وللمزيد حول الملف الأمريكي الإيراني ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا في الاستوديو سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أبدأ معك دكتور عباس، إذن هذه الضغوط الأمريكية، والرئيس الأمريكي يقول مضيق هرمز هو مضيق ترامب بدلالة أنهم يسيطرون على هذا المضيق، تعليقك؟
6: أعتقد أنه في الأيام القليلة الماضية كان يصر على أن يكون هناك انهيار للنظام في إيران، وقد كان ينشر مقاطع فيديو ويشير إلى الناس بأن ينتفضوا ضد النظام الإيراني، وقال أنه يريد إعادة تسمية المضيق ليكون مضيق ترامب. إذن القضية النووية الإيرانية وعدم الانتشار والقضايا الأخرى، هو يريد أن يضعف إيران من خلالها والإتيان بتغيير للنظام، وهذا سوف يكون مهينا لإيران والمنطقة. يريد إعادة هذه التسمية ليكون اسما يعود إليه وتيمنا به، وهذا يعني أن الاستراتيجية التي يخوضها في هذه الحرب ليست موجودة، وكما أنه ليس هناك استراتيجية للخروج. كما نعلم، إيران في السابق وضعت مقترحا معقولا للولايات المتحدة، وهو أن يكون هناك تخصيب بنسبة 0%، وقبل ذلك حتى كانت هناك الاتفاقية النووية. آنذاك أكثر من 20% من عمليات التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصصت لإيران، ولكن نشاطات إيران النووية كانت هي جزء من 1% من النشاطات النووية في العالم، وهي ليست حتى 1%. وأكثر من 20% من عمليات التفتيش التفتيش. رغم ذلك كانت تركز على النشاطات الإيرانية النووية، وترامب انسحب من الاتفاقية لأنها كانت اتفاقية أوباما، وحاول أن يوجد اتفاقية أخرى أفضل وفاشلة في ذلك، ولذلك هو يحاول أن يبتعد عن الاتفاقية النووية، ولذلك هو لا يريد اتفاقية مع إيران، فهو يركز الآن على الحصار الاقتصادي وحصول الانهيار في النظام في إيران، ولكن بدون أن يكون هناك توجه دبلوماسي، فهذه سوف تكون حرب استنزاف لتكون هناك مشكلات أخرى في المنطقة. إذن فهو بالتالي يظهر بأنه محبط بشأن الوضع، ولو كان ينتصر بالحرب لما كان يتحدث عن هذا الموضوع بحروف كبيرة فيما نشره على موقعه. إذن فبالتالي هذا يظهر بأنه ليس لديه فكرة واضحة بشأن كيفية إنهاء الحرب.
1: أستاذ سيرجيو، السؤال الذي يطرح نفسه، كل هذه الضغوط الاقتصادية والعسكرية من أجل إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بحسب الرؤية الأمريكية، لكن الملاحظ بأنه لم يكن هناك تهاون إيراني، بل على العكس هناك تحريك للجبهة مع أمريكا وأيضا لمختلف الجبهات في المنطقة.
6: أولا بالنسبة لحرب الاستنزاف، هذا غير منطقي. الحرب الاستنزافية هي بين أوكرانيا وروسيا، بحيث يضعف كل منهما الآخر، ولكن هنا من يضعف هو إيران فقط. لذلك هذه الضغوط الاقتصادية هي تهدف إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، لكي يكون هناك نقاش بشأن أن لا تكون إيران دولة نووية وأن لا تخصب اليورانيوم. وأيضا بالنسبة لمضيق هرمز، علينا أن نعالج هذه القضية، فهذا يتسبب بأضرار كبيرة لدول الخليج، لذلك لا يمكن لنا أن نسمح لإيران بالاستمرار بهذا. وكل القضايا الأخرى والرسائل الأخرى هي أنه تتمحور حول قضية أساسية، وهي أنه إيران لا يمكن لها أن تكون نووية، ولا يمكن لها أيضا أن تسيطر على مضيق هرمز، ولا حتى أن تسيطر على مضيق باب المندب من خلال وكلائها. عندما كانت مذكرة التفاهم كانوا يتحدثون عن البند الخامس، وقالوا أنه يجب أن يكون هناك اتفاق من نوع ما بين إيران وعمان، وكل هذا ليس صحيحا، لأن هناك بند يشير إلى التشاور مع دول الخليج، وذلك حسب القانون الدولي، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. إذن إذا لم يمتثلوا إلى مذكرة التفاهم، تم طرح مذكرة التفاهم بعيدا الآن، وهم الآن يسألون عن مفاوضات ويطلبون المفاوضات عبر القنوات الخلفية. إذن في مرحلة ما، وفي العادة كل الصراعات تصل إلى مرحلة يمكن للأطراف أن يتحملوا إلى قدر ما يحدث من الأضرار، ولذلك فإن إيران تعاني والشعب الإيراني هو الذي يعاني بنهاية المطاف. إذن في مرحلة ما ينبغي أن يكون هناك اتفاق يتم التوصل إليه والتفاهم عليه، و ذلك عندما يقرر أحد الطرفين القيام بذلك. الولايات المتحدة لديها قدرات عسكرية للاستمرار بهذا الصراع، والرئيس الأمريكي ستكون يده طليقة بعد الانتخابات النصفية، والناس يقولون أن الحزب الجمهوري يخسر، ولكن كلا، الأمر ليس كذلك، بل الديمقراطيون هم من يخسرون. وبالتالي فإن هذا يشير إلى أن الإيرانيين ينبغي أن ينتبهوا إلى كل هذه النقاط.
1: سريعا جدا، تتحدثون عن الأثار الاقتصادية وعن المتاعب الاقتصادية التي تعيشها طهران، ولكن الضيوف من إيران يؤكدون بأن كل شيء يجري بشكل طبيعي، وما من نقص في المواد الأساسية، والحياة طبيعية.
6: أقول أن الشعب الإيراني الآن يختلف مع هذا الطرح. كل مرة يتم الحديث عن شيء ما فالشعب الإيراني لا يمكن له أن يتحدث وينطق لأن هناك سيطرة عليهم. ولذلك فبالنسبة لما يتم نقاشه في إيران يجب أن ننظر إليه من خلال ما يحدث على الأرض وليس ما يقال في وسائل الإعلام.
1: شكرا لك أستاذ سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وشكرا لك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في اليمن نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، في حين قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنه تم توجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي

0: مع آخر المعلومات والمعطيات عن التطورات الميدانية.
1: نعم، الساعات القليلة الماضية شهدت تطورات متسارعة وبارزة في جغرافية الساحل الغربي لمدينة تعز، ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر حكومية من أن الحوثيين يسيطرون على مدينة المخا الساحلية، وهو إعلان لم تؤكده البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الشرعية حتى هذه اللحظة، بمعنى لا يوجد بيان رسمي من الحكومة الشرعية يؤكد ما نقلته الثلاث المصادر لوكالة رويترز للأنباء. ولكن بطبيعة الحال جبهات الساحل الغربي هي تشهد تطورات لافتة ومتسارعة عقب إعلان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وهو قائد قوات المقاومة الوطنية، إعلانه القوات المشتركة بإعادة ترتيب صفوفها وتشكيل غرفة قيادة موحدة وآمنة في مكان بديل جنوب المخا، بعد أن قال إن الحوثيين اخترقوا معظم محاور القتال تحت ضغط ناري كثيف استخدم فيه الحوثيون مختلف أنواع الأسلحة. وهنا نتحدث عن جبهة الوازعية التي شهدت خلال الأيام الماضية إلى ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، استخدمت أو دفعت فيها جماعة الحوثي أنساق قتالية متتالية وبشكل مستمر. نتحدث أيضا عن استمرار استهداف الطيران الحربي التابع للحكومة اليمنية مواقع للحوثيين في التحيطة والصليف وجزيرة كمران. الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية قال إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه جزيرة زقر الاستراتيجية. بالتالي نحن نتحدث عن مشهد عسكري متغير، سواء في بناء الخطة العسكرية أو في إعادة نشر القوات العسكرية التي كانت تشارك في هذه المعركة. ونحن نتحدث هنا عن ألوية القوات المشتركة وألوية المقاومة الوطنية، المغاوير، الزرانيق، حراس الجمهورية والعمالقة، وحتى قوات من درع الوطن. بالتالي نحن نتحدث عن تقدم للحوثيين في بعض المواقع باتجاه الوازعية والمخا بحسب ما نقلته المصادر الحكومية لرويترز، ونتحدث عن إخلاء القوات المشتركة لبعض المواقع في حيس وكذلك في الخوخة. المشهد العسكري يبدو في هذه المنطقة متصاعدا، والساعات القادمة ستحمل الكثير بلا أدنى شك من التغيرات الاستراتيجية. نعم. والهامة غرفة العمليات المشتركة التي أشار إليها طارق صالح، قال إنها بالتنسيق والتعاون مع قيادة التحالف وأيضا مجلس القيادة الرئاسي. هذا ينعكس بطبيعة الحال. نعم. على مختلف محاور القتال في مأرب والجوف التي ما تزال حتى هذه اللحظات تشهد مواجهات بين قوات الحوثيين والحكومة الشرعية، أو حتى استمرار حضور الطيران الحربي للحكومة اليمنية في استهداف. نعم. تعزيزات الحوثيين تحديدا في جبهات شمال مأرب وعلى أيضا معسكر اللبنات الاستراتيجيين في الجوف. نعم،
0: شكرا لك مها. ونتحول إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، وآخر المستجدات معك نبيل، تفضل.
2: نعم رنيم، حتى اللحظة لم تعلن أي مصادر رسمية في سلطات صنعاء عن سيطرتها على المخا وكذلك ميناء المخا والساحل الغربي، لكن مصادر غير رسمية أعلنت ذلك. في المقابل رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط أعلن عن عفو رئاسي عن كل الذين المقاتلين في جبهة الساحل الغربي، المقاتلين الذين كانوا في صفوف القوات الحكومية، وأكد بأن هذا العفو يأتي لمن يلقي سلاحه، كذلك السلطات المحلية في الحديدة وتعز والتابعة لسلطات صنعاء بدأت بتنفيذ مسارات آمنة حسب ما أعلنت لعودة أولئك المقاتلين التي هنا حسب إعلانها أو إعلان السلطات المحلية في كلا المحافظتين بالعودة عبر المسار الآمن إلى مناطقهم آمنين وفقا للعفو الرئاسي هنا من سلطات صنعاء لرئيس مجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط. في المقابل كذلك في بالنسبة للمستجدات الأخرى، الناطق العسكري للقوات المسلحة هنا بصنعاء يحيى سريع أعلن بأنهم قد أسقطوا طائرة مسيرة في أجواء محافظة حجة، وهي طائرة استطلاع سعودية مقاتلة، كما أعلنت سلطات صنعاء بأن السعودية أو الطيران السعودي قد نفذ نحو 40 غارة جوية منذ الصباح حتى هذه اللحظة على محافظات الحديدة وكذلك تعز، بالإضافة إلى محافظة مأرب والجوف. وأكدت وزارة الخارجية هنا بصنعاء بأن الرد حق مشروع، وبأنها ستواصل من عملية الرد على

0: عملية الاستهدافات هذه ومصادر النيران حتى تتوقف مؤكدين بأنها أو مؤكدة وزارة الخارجية بأنها ستواصل حماية سيادة البلاد حسب وزارة الخارجية بصنعاء.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي على هذه التفاصيل. المزيد بشأن خارطة الاشتباكات في اليمن على الخارطة التفاعلية مع محمود الزيبق. تفضل محمود.
2: شكرا رنيم ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام. إذن حدث اليوم الأبرز في اليمن هو ما أعلنته رويترز نقلا عن مصادر حكومية عن سيطرة الحوثيين على هذا الميناء، ميناء المخا على البحر الأحمر. نتابع صورة هذه المعارك. إذن هذه المنطقة الصفراء مرة أخرى في صورة الوضع، هذه المنطقة الصفراء هي المناطق التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين. في هذه المناطق طبعا محور القتال في الساحل الغربي الآن في غرب تعز وباتجاه ميناء المخا وباتجاه أيضا باب المندب هو هذا المحور. تقدم قوات الحوثيين التي تحاول الدخول من الحديدة باتجاه ميناء المخا وبالتالي الوصول إلى باب المندب. نقترب إلى صورة أقرب على هذه المعارك مرة أخرى، نقترب من الحديدة. إذن ما سمعناه من مراسلتنا أن الطيران الحربي اليمني غار على عدة مناطق، هنا نتحدث عن مناطق في الحديدة سواء في جزيرة كمران، في صليف، في تحيتة، وبالتالي نحن نتحدث عن غارات جوية يمنية على مناطق إمداد الحوثيين ومناطق التي تمد منها القوات الحوثية التي تتجه جنوبا بهذا الاتجاه. طبعا كانت وسائل إعلام ومصادر أيضا مقربة من الحوثيين أشارت إلى السيطرة على مدينة حيس أولا في هذه المنطقة التي تشاهدونها، وبالتالي نحن نتحدث عن السيطرة الحوثية على هذه المنطقة أولا عند جبهة البرح ومن ثم وصولا إلى ميناء المخا الآن، حيث نتحدث عن سيطرة حوثية على هذه المنطقة والمعارك وصلت إلى الوازعية هنا في هذه المنطقة. إذن نحن نتحدث عن جبهات تحمل عدة معارك من جنوب الحديدة، وبالتالي عندما نتحدث عن السيطرة على حيس نتحدث عن أن معظم مساحة الحديدة إذا كانت قد صحت وفقا للأنباء الواردة أصبحت تحت سيطرة الحوثيين، منطقة الخوخة وغيرها. الآن التقدم الأكثر باتجاه جبهات تعز، نتابع المشهد أقرب بقليل. إذن نحن هذه الجبهات التي نتحدث عنها في تعز، نحن نتحدث هنا عن حيس كما ذكرنا وأشارت هذه المصادر إلى السيطرة عليها، أيضا ما سمعناه من مصادر رويترز وأيضا إعلان نائب رئيس مجلس القيادة اليمني طارق صالح الانسحاب، ليس الانسحاب وإنما إعادة ترتيب الصفوف جنوبا بالاتجاه ربما إلى جنوب ميناء المخا وإلى منطقة ذوباب. إذن هذه المنطقة التي شهدت المعارك وصولا إلى الوازعية. الآن ما الذي يعنيه وصول المعارك إلى هنا أو وصول السيطرة إن صحت إلى هذه المناطق؟ سنتجه جنوبا أكثر باتجاه باب المندب. إذن الآن ننزل جنوبا، هذه المنطقة التي تشاهدونها نحن الآن على أعتاب باب المندب. أولا السيطرة على ميناء المخا إن صحت في هذه المنطقة هي أصلا سيطرة على منطقة استراتيجية على الجبال المطلة على باب المندب، لكن المسافة أيضا هنا من ميناء المخا وباتجاه باب المندب هي نحو 60 كيلومتر، وأيضا من الوازعية هي مساحة قصيرة أيضا حيث تصل المعارك إلى هذه المنطقة ما بين الوازعية وما بين ميناء المخا. إذن هذه هي أبرز التطورات العسكرية في هذه المنطقة المشتعلة من غرب تعز وقرب ميناء المخا، سنعود منها إلى رنيم لتحليل أوسع أيضا للمشهد.
1: شكرا لك محمود، وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إذا تحدث زميل محمود حول أهمية هذه المنطقة، ولكن إذا دخلنا أكثر في تفاصيل أهمية السيطرة على المخا ما تكون؟
3: قبل الحديث عن أهمية السيطرة أريد أن أقول بأنه واضح أننا عدنا إلى النقطة الأولى التي بدأها الحوثيون بمحاولة السيطرة على المخا. يعني كان هدف الحوثيين في 3 سبتمبر عندما أطلقوا هجماتهم الكبيرة وأنساقهم القتالية الكبيرة وحاصروا الساحل والمخا من جنوبي الحديدة ومن غربي تعز كان هدفهم هذه النقطة، الوصول إلى المخاء. والوصول إلى المخاء ما يعني أنه الوصول إلى منطقة ذباب ثم إلى منطقة باب المندب. طبعا ونعرف ما هي الأهمية الاستراتيجية لباب المندب. طبعا باب المندب يقع على بعد حوالي 75 كيلومتر، أو المخاء تقع على بعد حوالي 75 كيلومتر من باب المندب، وذباب المتوسطة بينهما تقع على بعد 35 كيلومتر من باب المندب. وباب المندب طبعا تعرفين أهميته بالنسبة للملاحة البحرية والممرات المائية العالمية. إذن فهذا الأمر ليس تحولا عاديا بالنسبة للشأن المحلي، ولكنه تحول سيغير التركيبة داخل المناطق اليمنية، وسيكون أيضا له أثر في أثر عالمي وأثر دولي وأثر إقليمي، خاصة إذا ما ربطنا ما يجري في باب المندب طبعا كما نعرف بما يجري في مضيق هرمز وبالحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية، أو بالحرب الأمريكية الإيرانية حاليا. باب المندب بالتأكيد أيضا يعتبر مركز ثقل للقوات الحكومية، هذه القوات التي انسحبت، ويعني بصراحة هو أمر لافت أن نتحدث عن انسحاب هذه القوات. حتى هذه اللحظة لا نعرف لماذا انسحبت بدون قتال، لأن القوات الحوثيين كانت بعيدة عن هذه المنطقة. يعني عندما قام الحوثيون ب يعني التقدم في منطقة حيس ومنطقة أيضا الخوخة جنوبي الحديدة أيضا بدون قتال، وكانت المقاومة الوطنية التي الموجودة في هذه المناطق منذ سنوات أيضا هي التي انسحبت في هذه المناطق، وقبلها أيضا المقاومة الوطنية انسحبت من مناطق البرح ومن مناطق أيضا أخرى في الوازعية. فالذي حدث لا زال يدور حوله الكثير من الأسئلة، لماذا انسحبت هذه القوات من هذه المناطق؟ الأمر الآخر طبعا هو هذه المنطقة أو المخا هي تعتبر عقدة وصل بين غربي تعز وبين الساحل الحديدة وساحل المخا يعني، وبالتالي سقوطها طبعا بالتأكيد يؤثر على كل هذه المناطق. إذا نحن نتحدث عن تغير دراماتيكي لا يؤثر فقط على الجانب المحلي، وبالتأكيد هو يؤثر على المعارك التي بدأت يعني كما قلت لك في 3 سبتمبر، والتي بدأها الحوثيون عندما باغت القوات الحكومية بهجوم على غربي تعز وعلى جنوبي الحديدة. القوات الحكومية الآن طبعا ستكون أمام مفترق طرق، وسيكون أمامها أيضا يعني كيف ستستطيع التخلص من كل هذه المآزق التي تدخلها، خاصة إذا ما قام الحوثيون فعليا بالدخول إلى باب المندب طبعا، وهذا سيكون له آثار كبيرة جدا. يعني لا نعرف كيف ستتصرف الدول التي تستفيد من هذا الممر، أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتحدث عن الدول الأخرى طبعا، أتحدث أيضا عن التحالف البحري الذي أنشأته المملكة العربية السعودية قبل أسابيع، وأتحدث طبعا عن المزاج الدولي في التعامل مع ما أحدثه الحوثيين وخاصة بالدخول إلى المخا.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. في العراق قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن العراق لا يسمح باستخدام أراضيه لاستهداف دول أخرى، وأن ملف حصر السلاح سيحسم بشكل متسارع بعد نهاية هذا الشهر. وللمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. إذن سامر، ما هي آخر المعطيات لا سيما حول ملف حصر السلاح؟
4: نعم، عقد قبل قليل في العاصمة بغداد مؤتمرا صحفيا للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، تحدث فيه عن أن موعد 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية، إن كان على مستوى القواعد، نتحدث عن قاعدة عين الأسد وحتى قاعدة عين حرير. هذا التحالف الذي تشكل قبل 12 عاما لدعم العراق في محاربة تنظيم الدولة سينهي مهامه ربما في 30 سبتمبر بحسب ما قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة. أيضا تحدث عن ملفات أخرى، منها ملف التسليح. يتحدث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن تجهيز العراق بمجموعة من العقود، إن كان مع الولايات المتحدة وتركيا وكوريا الجنوبية، لتجهيز البلاد بدفاعات جوية لحماية أراضيه وسمائه والمنشآت النفطية بحسب خطة موضوعة من قبل القائد العام للقوات المسلحة. أيضا القائد العام للقوات المسلحة المسلحة شكل لجنة ستبدأ أعمالها قريبا. هذه اللجنة مهمتها تحديد شكل العلاقة بين التحالف الدولي وبين العراق بعد الانسحاب، واستمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية فيما يخص محاربة تنظيم الدولة كما تحدث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة. أيضا أكد في موضوع حصر السلاح بهذه الدولة أن الحكومة العراقية لن تقبل بأي سلاح خارج نطاق الدولة، لكن أكد أيضا أن لا مهلة للاتفاق مع

0: فصائل المسلحة، بمعنى أن الحوار مفتوح مع الفصائل المسلحة لحصر وتنظيم هذا السلاح كما قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة. أيضا تحدث عن حزب العمال الكردستاني والمعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان، وقال أن العراق لن يقبل أن تكون أراضيه منطلقا لمهاجمة أي دول، ونتعامل مع مجموعة من الملفات جزء منها إنساني وجزء منها أمني. فيما يخص حزب العمال الكردستاني تحدث عن عودة ربما لمجموعة من المقاتلين إلى تركيا بعد الاتفاق مع الجانب التركي. أما فيما يخص المعارضة الكردية الموجودة في إقليم كردستان يتحدث عن أن هذه المعارضة هي معارضة ليست مسلحة وموجودة في إقليم كردستان، وأيضا تشرف عليها القوات الأمنية، بالتالي لا يوجد أي اعتداء أو لن تقبل الحكومة العراقية أي اعتداء من أراضيها اتجاه أراضي دول الجوار كما تحدث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة.
1: سامر، عندما يقول بأنه بعد 30 أيلول سيتم حسم هذا الملف بشكل متسارع، هل من تصور معين إلى المدة الزمنية التي سيستغرقها حصر السلاح؟ وأيضا ما هو التواصل الحاصل مع الأطراف المعنية بهذا الملف من أجل الذهاب نحو خطوات سريعة؟
0: فيما يخص ملف حصر السلاح أو تنظيمه كما تتحدث الحكومة العراقية، لم تعطي أي مهلة محددة لا بالأشهر ولا بالسنوات. تتحدث دائما عن حوارات مشتركة بين الحكومة العراقية وبين الفصائل، وحتى الإطار التنسيقي دخل على خط تنظيم السلاح وشكل لجنة من الإطار التنسيقي مهمتها التواصل بين الفصائل وبين الحكومة العراقية لتنظيم هذا السلاح. لكن المؤكد أن هذه الأعمال، أعمال تنظيم السلاح وحصره، مستمرة من قبل الحكومة العراقية بحسب التصريحات، ومستمرة حتى بعد 30 سبتمبر، لكن من دون مهلة محددة. بالتالي الحوارات مستمرة، والفصائل هناك من رفض وهناك من وافق على تنظيم سلاحه. 3 من أكبر الفصائل الموجودة في العراق وافقت على تنظيم سلاحها، لكن أيضا هناك 3 إلى 4 فصائل رافضة حتى الساعة. ربما في الأيام القادمة ستنجح الحكومة أما بإقناع هذه الفصائل أو أن هذه الفصائل سيكون لها رأي ثابت غير قابل للتغيير كما تتحدث بياناتهم.
1: شكرا لك سامر، كنت معنا من بغداد. وإلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لهيا شمالي القطاع. وفي غضون ذلك يأن الغزاويون تحت وطأة نقص الغذاء في القطاع. المزيد في نافذة تقدمها روعة أوجه.
2: شكرا، أهلا بكم في هذه الفقرة الإنسانية. نتطرق فيها إلى الوضع في غزة، حيث تتفاقم أزمة الجوع بسبب القيود الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع، إذ يعاني السكان من أزمة متصاعدة بشأن توفير الغذاء، ما أثر بشكل كبير على الأطفال وكبار السن والذين يعدون الأكثر عرضة لمخاطر سوء التغذية والأمراض. التفاصيل في تقرير نور خالد من مدينة غزة.
3: تتفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة، وتتفاقم معها آثارها على أجساد الأطفال. عصام النبيه طفل لم يتجاوز عاما ونصف عام، صنفه الأطباء مصابا بسوء التغذية الحاد، ويعاني استسقاء في الدماغ، ولا تجد أمه من الغذاء الذي تتطلبه حالته إلا القليل.
4: عصام بيعاني من استسقاء دماغي وسوء تغذية مزمن. عصام عمره 1.5 سنة، وزنه لا يتجاوز 5 كيلو. الطبيعي للطفل بعمر عصام بيكون من 9 إلى 10 كيلو.
3: عصام واحد من أطفال يدفعون بأجسادهم الصغيرة ثمن أزمة غذاء كبيرة. ثمة تفسير لهذه النتيجة، فبعض الغذاء مفقود وبعضه متوفر في الأسواق، لكن أسعاره تفوق قدرة عائلات أنهكها الغلاء.
5: يعني لما كل واحد فيهم هدول سايب بيته وسايب حاله وسايب دنيته جاي من آخر الدنيا وضارب مشوار كبير، أكيد جاي على أساس منه يوفر ولو الشيء البسيط من لقمة العيش علشان يقدر يأكلها.
6: إذا ما جيناش عاد كيف بناكل؟ مش المجاعة والجوع والتطور والذل والمعاناة اللي احنا عايشينها لسه ما خلصتش، ولا واحد راضي يحرك ساكن.
3: ويعود جانب من هذا الغلاء إلى تقنين دخول المساعدات والبضائع إلى القطاع، وهو ما يحده من المعروض ويرفع الأسعار.
7: الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهندسة عملية التجويع لسكان القطاع، بمعنى أنه يحسب السعرات الحرارية الغذائية المطلوبة للمواطن الفلسطيني ويعطي ويسمح بدخول الحد الأدنى منها.
3: أزمة التجويع في غزة مستمرة، ما يدخل إلى القطاع لا يكفي، وما يتوفر في الأسواق أسعاره مرتفعة، والمساعدات لا تغطي الحاجة، وفي النهاية يصبح تأمين وجبة يومية أمرا شاقا على كثير من العائلات. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
2: للوقوف على أوضاع الناس في غزة معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومن مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. والبداية معك أشرف أبو عمرة، في دير البلح وفي المناطق الجنوبية من قطاع غزة، كيف يتدبر الغزيون غذاءهم؟
8: يتدبر بالموجود حقيقة الروعة. نحن نتحدث عن أزمة إنسانية متفاقمة وتتفشى في القطاع كالنار في الهشيم في الوقت الحالي. الناس هنا منذ ساعات الصباح الأولى وكما تشاهدون يتجمعون أمام التكيات الخيرية المتبقية والتي تعمل في المرحلة الحالية لتقديم يعني وجبة صغيرة من الطعام. هذه الأعداد الكبيرة الموجودة هنا أمام إحدى التكيات الخيرية في دير البلح هم ينتظروا منذ أكثر من 5 ساعات للحصول فقط على وجبة طعام واحدة وعلى ربطة خبز تسد رمق وجوع الأطفال والنساء والكبار في السن داخل الخيام وداخل يعني البيوت المدمرة وبجوار الخط الأصفر وعلى تخوم المناطق التي تتعرض باستمرار لانتهاكات إسرائيلية متواصلة. كما تشاهدون هذا الازدحام الكبير في الوقت الحالي والتدافع فقط من أجل الحصول على ربطة خبز وعلى هذه الوجبة من الأرز والعدس في المرحلة الحالية. وهكذا ينسحب الحال بشكل يومي، الناس تتجمع ولساعات طويلة من أجل الحصول على هذه الوجبة. هناك أزمة إنسانية حقيقية تتفشى في القطاع، وهذا ما حذرت منه المؤسسات الدولية وأيضا حذر منه المكتب الإعلامي الحكومي. قال المكتب الإعلامي الحكومي بأن الاحتلال يمارس التجويع الصامت هنا في قطاع غزة ويمنع دخول 65% من كميات الغذاء المطلوبة للقطاع. أكثر من 90% من السكان عاجزون عن شراء الغذاء في المرحلة الحالية. نعم نحن نتحدث عن الأسواق فيها بعض الأشياء البسيطة من الخضروات من الفواكه من الأشياء والمستلزمات الأساسية، ولكن هذه الأشياء هي مرتفعة الأسعار، لا طاقة للناس بشرائها، فالناس تلجأ إلى هذه التكيات كما تشاهدون للحصول على هذه الوجبة البسيطة من الطعام. هم حقيقة يبحثون وعلى مدار الساعة عن هذه الوجبة، ولربما سعيد الحظ في المرحلة الحالية من يحصل على هذا الطعام في الوقت الحالي. هناك أيضا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روعة قال وبشكل واضح بأن القطاع هنا يعاني الأمرين من أزمة إنسانية متفاقمة، وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن أكثر من 10% من سكان القطاع ذاهبون باتجاه المجاعة في المرحلة الحالية، وأن أكثر من 1,400,000 هم غير شاملين للأمن الغذائي في المرحلة الحالية، وهذا بطبيعة الحال يلقي بظلاله على العائلات الفلسطينية في المرحلة الحالية.
2: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من دير البلح. نور خالد، هل يختلف الوضع في مدينة غزة أم هو على حاله؟
3: روعة، أطفال هذه الخيام خلفي هم الذين يتجمهرون حول الخيام الذي رأوا الذي قال الزميل أشرف عنهم، وكانت الصورة واضحة من جانبه. هذه الخيام يكفي أن نتحدث عنها أو أن نظهر صورتها كم هي بالية وكم تتحول إلى أفران في هذا الوقت وعلى مدار فصل الصيف، وبهذا الاهتراء هي تستعد لاستقبال فصل الشتاء. صراحة الأزمات تنحصر في هذه الخيام، تبدأ من شكل هذه الخيمة حتى أزمة الجوع وغيرها من الأزمات، لكن
9: الناس بداخلها لا يملكون ما يتكئوا عليه، لكن ربما معركة الحصول على وجبة هي الأصعب هنا. لا نتحدث عن عائلات فقط تبحث عن وجبة، إنما عن أسر بات عليها أن توزع ما تملك من مال شحيح بالأصل على قائمة طويلة من الضرورات، طعام لا يمكن الاستغناء عنه، ماء، دواء، حاجات الأطفال، متطلبات الحياة اليومية التي لا تتوقف حتى في أصعب وأقسى الظروف التي يتعرضون لها. هذه الموازنة القاسية ربما تكون المائدة هي أول من يدفع ثمنها. الأمة التي تذهب إلى السوق ربما بقائمة الاحتياجات باتت تذهب ربما بقائمة أخرى أقل تتناسب مع الميزانية التي في جيبتها. قطعة لحم ربما من المفترض أن يتناولوها تتحول إلى أو تستبدل بالعدس. الخضار التي تشترى بالكميات ربما هم يكتفون بالقليل ما يسد جوعهم، ليس لأن الناس ربما لا يعرفون ما هي حاجتهم وما هي بل لأن قدرتهم هي ما تحدد الحاجة وما تحدد طعامهم وشكل غذائهم يوميا. إذا كانوا يحصلون على وجبة تكفي 5 أفراد فهذا من تحدث عنه أشرف أنه محظوظ وسعيد الحظ من يتمكن من الحصول على وجبة يومية مشبعة هنا في قطاع غزة.
2: شكرا لك نور خالد مراسلة الجزيرة من مدينة غزة. معنا أيضا من مدينة غزة سيد محمد صالحة مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. سيد محمد صالحة أهلا بك. ما حجم الأزمة؟ 90% من سكان قطاع غزة عاجزون اليوم عن شراء الغذاء فعليا، ما هي مواردهم وما هي حجم احتياجاتهم؟
10: يعني بصراحة واقع إنساني صعب جدا في قطاع غزة، وفي ظل طبعا استجابة إنسانية محدودة جدا. نحن نتحدث عن يعني 90% من المواطنين بيعتمدوا بالدرجة الأساسية على المساعدات الإنسانية، ما يتم السماح به من قوات الاحتلال من المواد الغذائية وغيره من المواد. تقريبا يعني نتحدث عن 200 شاحنة وهي تمثل أقل من 30% مما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل أن قطاع غزة يحتاج يوميا ما يعني ما يزيد من 600 الى 800 شاحنه يوميا لسد احتياجاته منها الغذاء، ولكن يعني ما يتم السماح به هو محدود جدا والاستجابه جدا جدا محدوده. توفر الطعام بشكل محدود جدا في الاسواق، واذا كان هناك طعام متوفر بالاسواق نحن نتحدث عن ضعف القدره الشرائيه لدى العائلات، لا يستطيعون شراء احتياجاتهم اليوميه من الغذاء. من يحصل على وجبه واحده في اليوم فهو بالفعل عائله محظوظه ان تستطيع توفير هذه الوجبه. يعني لما نتحدث عن 90% من هؤلاء المواطنين الذين يعني يسكنون في الخيام لا يستطيعون من توفير هذه الوجبات اللازمه لاطفالهم. بصراحه الوضع جدا صعب في توفير لقمه العيش، وفي ايضا المؤسسات الاهليه والمنظمات الدوليه والوكالات المتحده لا تستطيع من حد من توفير الاحتياجات الاساسيه. هذا بالاضافه الى ان هناك العديد من المطابخ التي كانت يعني المطابخ الشعبيه اللي بنسميها التكيات قد توقفت عن العمل بسبب يعني نقص التمويل وبسبب عدم توفر الغذاء.
2: طيب سيد محمد صالحة، أمام هذا التقييد والتقنين من جانب الاحتلال الإسرائيلي لما يدخل قطاع غزة، يعني ما تقوله هو أن ما يدخل لا يصل إلى ثلث احتياجات القطاع، ما الذي يحتاجه أهل غزة اليوم؟ تمويل قدرتهم الشرائية أم فعليا الضغط على إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات؟
10: يعني احنا دعونا منظمات الدوليه ووكالات الامم المتحده للضغط على الاحتلال الاسرائيلي بالسماح بادخال كميات كافيه من الغذاء. هذا بالاضافه الى اننا نطالب يعني مرارا وتكرارا بتوفير التمويل اللازم كي يستطيع المواطنين من شراء احتياجاتهم. تواصلنا مع برنامج الاغذيه العالمي لكي نقوم بتغيير طريقه التوزيع، يعني ان يتم يعني توفير اللي هو يعني بين قوسين الكاش لدى المواطنين كي يقوموا بسد احتياجاتهم وحفظ كرامتهم، ولكن الان يعني ما يتم توفيره من النقد في ايدي المواطنين المحتاجين هو قليل جدا بسبب نقص التمويل للمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة. نسعى جاهدين يعني للضغط على مع وكالات الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي كي يقوم بتوفير ما يلزم من الغذاء في قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم الذي تراجع في الفترة الأخيرة. نحن نتحدث عن النصف الثاني من العام 2026 بتراجع كبير جدا بالتمويل لدى المنظمات الأهلية ومنظمات الأمم المتحدة. بصراحة الاستجابة جدا ضعيفة، جدا محدودة، في ظل احتياج كبير جدا للمواطنين.
2: شكرا جزيلا لك سيد محمد صالحة، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، كنت معنا من مدينة غزة. نهاية هذه الفقرة، إلى اللقاء.
1: نستكمل هذه الساعة من الضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة بتير غربي محافظة بيت لحم واعتقلت عشرات الأشخاص في حملة دهم واعتقال بمناطق متفرقة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. آخر التطورات معك محمد، لاسيما فيما يتعلق بعمليات الاعتقال.
11: مئة معتقل خلال هذا الأسبوع حسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني. هذه الليلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم وتفتيش واعتقال واسعة، تركزت في عدد من المناطق أبرزها الخليل وبيت لحم، إضافة إلى محافظات نابلس وطولكرم وكذلك الأمر جنين. في الخليل تحديدا جرى دهم وتفتيش عدد من المنازل الفلسطينية واعتقال عدد من الفلسطينيين، وكذلك الأمر في محافظة بيت لحم، اعتقل 7 فلسطينيين بينهم صحفيان، إضافة إلى محافظة رام الله جيش الاحتلال كان قد داهم منازل فلسطينية في بلدة ترمس عية إلى الشرق من محافظة رام الله، احتجز عشرات الشبان في أحد ملاعب هذه القرية ونكل بهم. أما في محافظات شمال الضفة الغربية فالأبرز كان في بلدة برقة إلى الشمال الغربي من محافظة نابلس، إضافة إلى سلسلة اقتحامات أخرى كانت لقرية عورت إلى الجنوب الشرقي لمحافظة نابلس، وداء المستوطنين لطقوس تلمودية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى اعتقالات أخرى نفذت في كل من طوباس وطولكرم ومحافظة جنين، وتحديدا قرب منطقة دوار الداخلية في مدينة جنين بعد تسلل القوات الخاصة الإسرائيلية. فيما يرتبط بعمليات الهدم، منذ ساعات الصباح أقدمت جوافات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل فلسطيني يقع في بلدة بتير إلى الغرب من محافظة بيت لحم. مساحة هذا المنزل
1: تصل
11: إلى 300 متر مربع. الذريعة التي استخدمها الاحتلال هي البناء دون ترخيص.
1: نعم، شكرا لك محمد الأطرش. نبقى في ضفة الغربية، حيث أعلنت بلدية الطيبة بمحافظة رام الله رفع دعاوى قضائية ضد مستوطنين أمام محاكم أمريكية، وستمتد هذه الخطوة القانونية إلى عشرات القرى الفلسطينية التي يحمل أبناؤها الجنسية الأمريكية للانتقال بعدها إلى المحاكم الأوروبية.
12: كان ذلك في ساعات الصباح، مستوطنون يواصلون السيطرة على منزل عائلة بشير الذي تركته قسرا. بحسرة وقلب موجوع ينظر بشير إلى المنزل الذي أمضى سنوات في بنائه لأبنائه وأحفاده.
13: ما بنقدر نوصل للبيت من البواب هناك، لأن لما بيجي المستوطنين بيلكونا باب المنزل بيهجموا علينا وبيضربونا.
12: جعله هو والعائلة سجنا يعيشون فيه لحمايته من المستوطنين، لكنهم لم يعودوا قادرين على البقاء فيه.
13: انا كيف بدي اوصل على البيت ما دام المستوطن لحد الان كل يوم بيجي على بيتي وبلف حول بيتي؟ انا بقدر اعرف هذا المستوطن ليش بمرق الطريق هاي وبرجع بنزل على بيتي كل يوم؟ ليش بنزل؟ انا بدي اسالك سؤال، ليش هذا كل يوم بنزل على بيتي؟
14: ليش؟
13: بعرفش ليش، لانه بدي اياني، بديش اسكن في بيتي، بدي يطرني من بيتي.
12: كانت مساحة بلدة الطيبة تصل إلى 24 ألف دنم، اليوم لا تتعدى 8000 دنم، ابتلعها الاستيطان والمستوطنون، تتعرض لأشكال لا حصر لها من الاعتداءات.
15: قامت قضية مدنية في الولايات المتحدة.
12: بلديتها أطلقت حملة بدعم من أبنائها المغتربين في الولايات المتحدة لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم المدنية الأمريكية، كون معظم أبنائها يحملون الجنسية الأمريكية.
15: ضد البؤر الاستيطانية وليس الأفراد، لأن احنا ما بنعرف شو أسامي الأفراد. هذه البؤر الاستيطانية اللي بتعيش دمارا وخرابا داخل البلدة، هذه قامت بسرقة أراضينا، مواشينا. شجرة الزيتون إلنا من 7 أكتوبر إلى الآن 3 سنوات ما بنقدر نجد شجر زيتوننا.
12: العام الماضي عندما أحرق مستوطنون الكنيسة التي بنيت قبل 1500 عام، وبعدها تصاعدت الاعتداءات بحرق البلدة والقرى المحيطة، بدأت تحركات فعلية.
16: نأمل أن يكون هذه الخطبة مع الولايات المتحدة مع القضاء الأمريكي أن ننجح في هذه الخطبة، أن ينجح كل الذين قاموا في هذه الخطبة، وأن نتحول أيضا إلى أوروبا لنرفع هذه القضايا على المؤسسات التي تدعم هذا التوجه الرعوي الاستيطاني الذي يعيث فسادا، اعتداءات مستمرة.

0: هجمات مستمرة، قتل، حرق، ضرب وتهجير الناس من بيوتها.
1: الحملة القضائية بدأت في الطيبة كونها بلدة مسيحية، وبعدها ستضم عشرات القرى في الضفة الغربية التي يتعرض أهلها لاعتداءات المستوطنين وتمدد الاستيطان، وخاصة أن مئات آلاف الفلسطينيين يحملون جنسيات أجنبية وتحديداً الأمريكية. طالما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها توفر الحماية لكل مواطنيها أينما كانوا، اليوم يحمل جنسيتها فلسطيني يواجه منظومة كاملة من قادة الاستيطان في إسرائيل حليفتها الأولى، فهل ستحميه؟ وهل سيتغير الواقع إن كان ذلك في دول أوروبية كثير من الفلسطينيين يرون أنها مجرد أوهام، لكنهم يطرقون كل الأبواب لحماية ما تبقى من أرضهم وللوقوف في وجه التهجير. جبال مديري الجزيرة من بلدة الطيبة شرقي رام الله.
2: تغطيتنا لهذه الساعة انتهت، ولكن التغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة روعة أوجي. إلى اللقاء.
3: بين التهدئة والتصعيد،
2: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: ناس تحديد مترسين ناس
3: مفاوضات.
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول.
2: هل هذه المرة مختلفة؟
12: قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التهجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

أهلا بكم إلى رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي والإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وإنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب. وفي كلمة أمام مؤتمر

0: مؤتمر الحزب الجمهوري فجر اليوم أضاف ترامب أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. وفي إيران أفادت وكالة فارس بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد الليلة الماضية. وفي مستجدات المعارك في اليمن نقلت رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. ومن جهته قال نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي اليمني إنه تم توجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. وفي قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالية القطاع. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من جزيرة هنغام في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش. والبداية معك عمر، ما الذي ترصده هناك؟
1: نعم روعة، نحن في جزيرة هنغام، هي جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 50 كيلومتر مربع، تقع قبالة جزيرة قشم إلى الجنوب منها تحديدا، وبالتالي هي جزيرة تقع في قلب مضيق هرمز في الاتجاه الشمالي في المياه الإقليمية الإيرانية. خلال فترة الحرب إذا ما تحدثنا عن ذلك كانت هذه الجزيرة عرضة للكثير من الاستهدافات. إحدى هذه الاستهدافات، أطلب من الزميل المصور علي صراف توجيه الكاميرا إلى هذه المنطقة السكنية التي كانت عرضة للاستهداف. تحدث لنا السكان هنا عن أن في بداية حرب 40 يوما، أي في بدايات تلك الحرب، هذه المنطقة استهدفت بشكل كبير، أثار الدمار لا تزال واضحة. قالوا لنا إن عدة صواريخ سقطت في هذه المنطقة مما أدى إلى مقتل 2 على الأقل. فضلا عن هذه المنطقة المدنية، تحدث لنا السكان أيضا عن أن مناطق عسكرية واسعة تعرضت للاستهداف، هنا على سبيل المثال أبراج الاتصالات. هناك مشكلة في الإنترنت لا تزال موجودة في هذه الجزيرة، نحن كنا نريد أن نسلط الضوء على السفن الأجنبية الراسية في الاتجاه الجنوبي لهذه الجزيرة، لكن للأسف لا توجد شبكة للإنترنت في تلك المنطقة نتيجة لاستهداف أبراج الاتصالات. وهذه الاستهدافات عادة أيضا تضاف إليها استهدافات القوارب، استهدافات منصات إطلاق الصواريخ، لأن الحرس الثوري الإيراني يقوم بمراقبة مضيق هرمز من هذه الجزيرة كإحدى مناطق ومراكز المراقبة. فضلا عن هذا، هناك في عمق الصورة يمكن أيضا توجيه الكاميرا معمل لصناعة القوارب. لا نعرف تحديدا في الحقيقة هل هي قوارب سريعة التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني، أم أنها قوارب مدنية، أم أنها قوارب للصيد، لكن هناك استهداف واضح لذلك المعمل. ربما أيضا تكون محاولة لاستهداف صناعات الحرس الثوري الإيراني تحديدا في مجال القوارب السريعة التي توصف بأنها أسطول البعوض الإيراني، وهذا الأسطول ينظر إليه إلى حد بعيد لأنه ساهم في السيطرة على مضيق هرمز، في مراقبة المضيق، حتى في عند التوجه إلى بعض السفن لأجل استهدافها أحيانا يتم إطلاق الصواريخ من على هذه القوارب، إذا ما كان هذا المعمل في الحقيقة هو كان لصناعة هذه القوارب السريعة التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني. هذه الجزيرة هي جزيرة مهمة استراتيجيا كما قلنا لمراقبة مياه مضيق هرمز لأنها تقع في المضيق، ولاحظنا خلال الفترة الماضية أن هناك عدد واضح من السفن الإيرانية قد استهدفت على مستوى ناقلات النفط، وردت عليها إيران باستهداف لناقلات نفط في المياه الخليجية في مضيق هرمز. وقد يكون بعض الاستهدافات تتم من خلال هذه الجزيرة، جزيرة هنغام، نظرا لقربها من السواحل مضيق هرمز في الاتجاه الجنوبي تحديدا. أهالي هذه الجزيرة وهم قلة على مستوى المساحة يعملون بشكل أساسي في الصيد وفي السياحة. عندما تكون هناك حرب تصعيد عسكري، هجمات متبادلة، يقول لنا الصيادون أنهم ليسوا قادرين على خوض غمار البحر والحصول على رزقهم من الصيد. كذلك كجزيرة سياحية معروفة في إيران، جزيرة هينغام، بسبب الحرب، بسبب التوتر أيضا، قل بشكل كبير أعداد السياح المتوجهون إلى هذه الجزيرة، وبالتالي هذا أثر على الوضع الاقتصادي للسكان. لا سياح الآن في هذه الجزيرة، لا موارد دخل للسكان. هذا إذا ما أضفناه إلى مسألة العقوبات، الحصار، انهيار العملة الوطنية في أنحاء البلاد، نعم، فمن شأنه أن يؤثر اقتصاديا بشكل ضغط وبشكل كبير على الاقتصاد للأهالي في هذه الناحية تحديدا وفي كل عموم المناطق الجنوبية بشكل عام.
0: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، إذن من جزيرة هينغام في مضيق هرمز. نبقى مع الجانب الإيراني، مع نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. ما آخر المواقف السياسية والعسكرية؟
2: روعة ما نلمسه ونلحظه في هذه الأثناء هو نوع من الهدوء والصمت المطلق، سواء على المستوى العسكري، سواء على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني. بكل تأكيد هذا الهدوء يوشي بأن شيئا ما يحدث، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي. وإن كنا تحدثنا على أن المستوى السياسي ربما أسهمه خلال هذه الأيام تراجعت بشكل كبير لصالح العمل العسكري، لكنه لم يتوقف. هناك جهود تتحرك، لكن لا أحد حتى الآن يقول بأنه يمكن لهذه الجهود أن تؤتي بثمارها وتوقف التوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا تزال قائمة في مقترحات توجد على طاولة المسؤولين الإيرانيين هنا من قبل الوسطاء وصلت، وهناك دعوة للرد على هذه المقترحات. يبدو أن حتى الجانب الأمريكي يوافق على هذه المقترحات التي وصلت إلى طهران، تتمثل بوقف إطلاق النار، استهداف سفن على امتداد المياه الخليجية باتجاه بحر العرب، كذلك إمكانية الدخول في مفاوضات لمدة 60 يوما مع إيقاف الحرف في جبهات متعددة، دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى مذكرة التفاهم. لذلك يبدو أن الأطراف المعنية بهذه المفاوضات تنتظر الجواب الإيراني، لكن بكل تأكيد ما هو مرتفع أسهمه هذه المرة هو المواجهة والتوتر العسكري ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، القراءة العسكرية هنا، وما يخطط على الأقل إذا ما أردنا أن نستقرأ نوعا ما المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين، سواء عن الحرس الثوري الإيراني، عن هيئة الأركان أو عن مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن الرؤية والاستراتيجية مبنية على إيجاد نوع من التوتر المنضبط، بمعنى أن يكون هناك توتر مع الولايات المتحدة الأمريكية دون التوجه إلى حرب شاملة. يبدو أن هذه استراتيجية جديدة لدى طهران، خاصة مع التغيير الحاصل في مجلس الأمن القومي ووصول الجنرال محسن رضائي كأمين لمجلس الأمن القومي الإيراني برؤيته العسكرية وبتاريخه في الحرس الثوري الإيراني. ربما الحديث من باب السلاح، من باب النار، من باب العسكر للوصول إلى طاولة المفاوضات، ربما للحصول على امتيازات. هناك سياسة عسكرية ربما بالذهاب بهذا التصعيد المنضبط ربما إلى غاية الانتخابات الأمريكية، على الأقل هذا ما يقرر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. على المستوى العسكري، على مستوى الأفعال وعلى مستوى التحركات، أصبحت الرؤية العسكرية وعلى الأقل ما يمكن تسميته بالاستراتيجية العسكرية على الأقل واضحة الآن بما أقره مجلس الأمن القومي وما اصطلح عليه بالمنطقة المحظورة، وهي منطقة ربما تقيد نوعا ما حركة السفن، وأكثر من ذلك ربما تزيد من حجم العمليات العسكرية الإيرانية التي كانت مقتصرة نوعا ما على المرور من الضفة الجنوبية من مضيق هرمز إلى مستويات أخرى خارج المضيق شرقا وخارج المضيق كذلك غربا، أي باتجاه المياه الخليجية أو باتجاه خليج عمان. إذن هذه استراتيجية جديدة لم يبدأ تنفيذها حتى هذه اللحظة. هناك رؤية، هناك استراتيجية، يقال هنا في طهران سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهناك كذلك توقع أي هجمات أمريكية ضد إيران وضد السفن الإيرانية. وهنا الرد الإيراني بحسب ما يطرح هنا في هيئة الأركان، استهداف سفن وربما كذلك استهداف ما يصطلح عليه بالمصالح الأمريكية في المنطقة.
0: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. أحمد رهيد مراسل الجزيرة من واشنطن، كان هناك لقاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دالاس مع أعضاء الحزب الجمهوري، وكان له تصريحات لافتة فيما يخص إيران والحرب هناك.
3: بالفعل روعة، كلمة طويلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بها أمام المؤتمر الجمهوري الذي عقد قبل أقل من شهرين من الانتخابات.

0: الانتخابات النصفية. ترامب في هذه الكلمة تطرق لمعظم قضايا الداخل وكذلك الخارج الأمريكي، وفيما يتعلق بالملف الإيراني هو شدد على سردية النصر، قال إن الولايات المتحدة تفوز في هذه الحرب ضد إيران، وذكر أيضا بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأعاد مرة أخرى القول بأنه يعتقد بأن مضيق هرمز يجب أن يطلق عليه مضيق ترامب. في الأسابيع الماضية كان يقول إنه يرى مضيق هرمز أرضا أمريكية أو إقليما أمريكيا، وردد هذا التصريح عدة مرات ونشر خريطة لذلك، ثم الآن يعود إلى الحديث عن تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب. وترامب اعتاد على مسألة تغيير أسماء بعض المناطق والمواقع بما فيها خليج المكسيك هنا في الولايات المتحدة، غيره إلى خليج أمريكا بالإضافة أيضا إلى مواقع أخرى. والآن هو يقول إن هذا الأمر يستند على أن الولايات المتحدة هي التي تحكم السيطرة على مضيق هرمز، هي تسمح لمن تشاء وتمنع من تشاء وفق قوله بعبور المضيق، وشدد على أن الولايات المتحدة هي التي تنتصر في هذه الحرب بينما تنهار إيران وفق قوله. وأيضا أشار إلى أن القوات الفضائية الأمريكية ترصد أنشطة حول موقع جبل الفأس النووي في إيران، تعتقد الإدارة بأن جزءا من البرنامج النووي الإيراني أو ربما اليورانيوم المخصب نقل إلى هذا الموقع شديد التحصين. وترامب قال قد نضطر لاستهداف هذا الموقع. قبل يومين من تصريح ترامب هذا كانت سي ان ان تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن اختبارات تجري في ولاية نيو مكسيكو لمحاكاة استهداف هذا الموقع بذخائر خارقة للتحصينات واستعدادات مكثفة من قبل البنتاغون بشأن دراسة هذا الموقع وكيفية استهدافه والوصول إلى أعماق الأرض في حال قرر ترامب تنفيذ هذه الضربة. ترامب يقول إن الهدف الرئيس هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك قال للأمريكيين في هذه الكلمة الطويلة إن أسعار النفط والوقود ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب، وإن هذه الحرب لن تطول كثيرا. أيضا كان قد أدلى بتصريحات للصحفيين قال فيها إنه يعتقد بأن هذه الحرب ستستمر لوقت قصير بعد الانتخابات النصفية، وإن إيران تحاول التأثير على عمليات التصويت في الانتخابات النصفية وتأمل أن يفوز من وصفهم بالديمقراطيين الضعفاء، بيد أنه طلب من الجمهوريين ومن الناخبين الأمريكيين التعامل مع هذه الانتخابات بجدية، و طلب منهم أن يتعاملوا مع بطاقة الاقتراع وكأن اسمه موجود عليها ضمن قائمة المرشحين للمجالس التشريعية أو الانتخابات المحلية والولائية. بكل الأحوال ترامب بحديثه هذا أبرز حساسية هذه اللحظة التي تواجهها إدارته ويواجهها الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات التي توصف بالمصيرية والتي ستعقد في بداية شهر نوفمبر. بالمقابل تابعنا ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن غياب عدد من الجمهوريين عن خطاب ترامب في دالاس. التفسير كان أن هذا ربما مرتبط بانخفاض شعبية ترامب وسط الأمريكيين، وكذلك استطلاعات الرأي التي تظهر أن هذه الحرب لا تحظى بتأييد معظم الأمريكيين. بالمقابل أيضا نتابع هذه التصريحات الناقدة للاستمرار في الحرب من قبل الديمقراطيين، وكانت هذه هي مجمل المواقف التي عبر عنها المسؤولون الأمريكيون في الساعات الماضية. روعة،
1: شكرا لك أحمد رهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. فما الذي نعرفه عن موقع جبل الفأس في إيران وما خصوصيته؟ نتعرف عليها في التقرير التالي.
2: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة ناتانز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضا، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصينا تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفا عسكريا محتملا. يقع موقع

0: جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت ناتانز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور شرقاوي. النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال في نفس الحدث الذي تواجد فيه الرئيس الأمريكي هذه الليلة في دالاس، قال إنه لم تعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران. إلى أي مدى تطبق فعليا الولايات المتحدة اليوم الخناق على إيران؟
2: فانس من أهل النظر فيما هو تسوية تفاوضية وليس ميالا لأن يكون من بين الصقور، هو يستبعد الخيار العسكري الآن. وإن وصلنا إلى هذا المزيج بين الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية المتقطعة، ليست هناك حتمية النصر كما يعتقد ترامب، بمعنى أن الإيرانيين سيأتون طيعين إلى مائدة المفاوضات ويقبلون بالشروط التي يفرضها ترامب. إذن نحن أمام شح في الخيارات لدى ترامب في هذه المرحلة، وحتى عندما قال إن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات الكونغرس، هو فقط كمن يمدد انتباه الأمريكيين إلى أن المسألة قد تحسم بشكل معين، ولكنه لم يفصح ولا يستطيع أيضا الإفصاح، بمعنى ليست لديه خيارة عملية واضحة. فأعتقد أننا سنجرب هذا الخنق وسنجرب الضربات العسكرية المحدودة، ولكن ليس بالضرورة أن ميزان القوة قد ينكسر بين طهران والبيت الأبيض، فبالتالي فصل آخر من كتاب طويل.
1: فانس يقول أيضا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا أراد ترامب ذلك. ما الذي يعني؟ هل يريد ترامب فعليا الآن الاتفاق أم يريد المماطلة؟
2: أعتقد أن فانس بدأ يرسل رسائل ذكية، بمعنى أنه كمن يصور الرئيس ترامب بين عدة تيارات تتنافس على أذنه وعلى عقله ثم على قراره، ويمكن أن نتحدث عن ثلاثة أو أربعة تيارات. هناك فانس الذي كان هو السباق إلى المفاوضات، ذهب إلى إسلام أباد، ذهب إلى سويسرا، ظلت يعني عملية المفاوضة بالنسبة لفانس هي المعادلة الأساسية والأولى والأخيرة. هناك أيضا هيكسيت وزير الحرب الذي لازال حتى هذه اللحظة يعتقد أنه يستطيع إقناع ترامب بالخيار العسكري، وأن في النهاية لا شيء يمكن أن يحسم الموقف مع طهران إلا تكسير عظام الإيرانيين عسكريا. هناك أيضا وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي اخترع فكرة الخنق الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي على أساس أن معركة إيران ليست هي النهاية، هي البداية، ثم نقنع بقية العواصم، بقية الشركاء التجاريين للصين. ثم يأتي أيضا وزير الطاقة رابعهم الذي يضيف إلى سحرهم سحرا آخر، بمعنى أننا الآن سنستهدف الناقلات النفطية الإيرانية وبالتالي سنقطع شرايين الحياة، بمعنى أن هناك حصار بحري على الموانئ الإيرانية، هناك استهداف للناقلات. كم عدد ناقلات النفط؟ حوالي 69 ناقلة لإيران. إذا دمر 9 منها، هذا يضعف القدرات، قدرات تصدير النفط

على الأقل بنسبة 12% وأكثر. أربعة خيارات، أربعة أصوات تحاول أن تهمس في ترامب. ترامب يبقى يعني متذبذبا بين فكرة الخنق الاقتصادي، ولكن ليس لديه الصبر لانتظار النتيجة، فيعود مرحليا إلى القصف العسكري، وحتى هذا القصف لا يسعفه. فبالتالي يعني كل التيارات الأربعة في البيت الأبيض

0: المنال.
1: هذا من الجانب الأمريكي، ماذا عن الجانب الإيراني؟ ما هي استراتيجيته في هذه اللحظة؟ امتصاص الخنق الأمريكي أم أنه هناك أدوات ما زالت فعليا بيد إيران؟
0: ثلاثة متغيرات في الاستراتيجية الإيرانية. كما تفضلت، امتصاص الغضب، بمعنى أن الجسم الإيراني لديهم من القوة والمناعة أنه يستقبل كل الضربات ولا ينهار ولا توجعه، هذه من الناحية النفسية، بمعنى الخطاب القومي ينفخ في قضية أننا صناديد وثابتون على العهد وكل هذه الاستراتيجية. المسألة الثانية أيضا أن الإيرانيين خلال العشرة أيام الأخيرة بدأوا ينتقلون من ردة الفعل إلى صنع الفعل، هم يستهدفون القطع البحرية المدمرتين الأمريكيتين وبقية الأهداف الأمريكية. المتغير الثالث أيضا أنه إذا لاحظنا أن الهجمات في جولتين على الأردن 20 صاروخ ثم 12 صاروخا، أصبحت إيران تعتقد أن لديها القدرة أن توسع دائرة الهجوم ضد كل ما تعتبره إما أهداف أمريكية مباشرة أو أهداف أمريكية في أراضٍ مثل الأردن. فهذه هي المتغيرات، وأيضا فكرة المفاوضات لم تعد تحظى بالأهمية، ولا زال الخطاب الإيراني متمسكا. عندما يصحو ترامب على فكرة المفاوضات عليه أن يأتي من بوابة بنود مذكرة التفاهم، خاصة أن يثبت لهم احترامه للبند الأول والبند الخامس. إذن هذا مجمل أين تقف الاستراتيجية الإيرانية في هذه المرحلة.
1: وزير رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر يعني أجرى اتصالا مع وزير خارجية السعودية وبحثا جهود خفض التصعيد في المنطقة، وأكدا على ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز. جهود الوسطاء ومصلحة الوسطاء بين هذه المعركة الأمريكية الإيرانية، إلى يعني هل يمكن أن تلقى صدى من الجانبين الإيراني والأمريكي وأن ينظر في مصالحهم؟
0: الوساطة الباكستانية حاولت أن تحافظ على قنوات الاتصال وأن تسلم الرسائل في الاتجاهين. الوساطة القطرية قدمت أكثر من هذا، هناك مجموعة أفكار تبلور من أجل يعني سد الفجوة أو تجسير الفجوة الكبيرة بين الإيرانيين والأمريكيين. المشكلة ليس فيما تقدمه الوساطتان سواء في إسلام أباد أو من قبل الدوحة، بقدر ما الآن لا ألمس، وهنا من باب تطور مواقف أطراف الصراع، لا ألمس أن هناك استعداد أو نوع من الجدية، خاصة من جانب الرئيس ترامب. هو الذي الآن يعتقد أنه يعني يناور من دون مرجعية مذكرة التفاهم، هو لا يعتبرها مسارا ينبغي الاحتفاظ به. والإيرانيون أيضا غير مكترثين، بمعنى أنهم لا ينظرون إلى مذكرة التفاهم إلا من خلال أن على ترامب أن يلتزم بها. فللأسف حتى هذه اللحظة الخيار العسكري وخيار المواجهة بكل الأدوات هو الذي يحكم موقفي الطرفين في طهران وفي البيت الأبيض. لذلك وإن ارتفع منسوب اجتهاد الوسيطين القطري والباكستاني وأن هناك تصورات تقدم ولكن لا تعتمد، بمعنى لا تستقبل، وماذا نحتاج؟ نحتاج إلى لمرحلة أن يشعر الطرفان في أنهما جرب كل الخيارات وبدأ يدخلان في مرحلة الاستنزاف، الاستنزاف السياسي والاقتصادي وموضوع الطاقة بالنسبة لترامب، والاستنزاف الاقتصادي الخانق بالنسبة للإيراني. إذن عندما يشعر الطرفان بهذا الاستنزاف وأنهم مجبرون على البحث عن تسوية، وقتها يبدأ احترام ما تقدمه الوساطة.
1: وبالتالي ما هي خيارات دول المنطقة المتضررة من هذه الحرب؟ هل عليها أن ترسم خيارات بديلة وأن تبدأ فعليا بتنفيذ خيارات بديلة بالنظر لكون أنه يبدو أن هذه الحرب ستطول؟
0: أعيد ما قلته قبل 4 أشهر، أنه سواء على مستوى المواجهات الحالية بمعنى التصعيد العسكري، أيضا على مستوى المفاوضات أو البحث عن مخرج لهذه الحرب، لن نصل إلى استقرار الأوضاع في منطقة الخليج إلا إذا تحقق توازن قوة جديد. توازن القوة الجديد كما أتخيله من الناحية الاستراتيجية، وأنه لا ينبغي أن يبقى في دائرة الاستقطاب بما تريده أو لا.

0: تولده طهران وما تقبله أو لا تقبله الولايات المتحدة، بمعنى إذا كان هناك محور إيراني ومحور أمريكي ينبغي أن يبرز المحور الخليجي لأنه هو المعني مباشرة. يعني قضية الخليج هي تتحمل التبعات، يعني تساورها كل المضاعفات السلبية، ولكن لا أجد حتى الآن نوع من الاجتهاد أو نوع من التصميم على أن يا جماعة الخير في طهران وفي البيت الأبيض هناك مصالح 6 دول خليجية وهناك مصالح 4 دول عربية تطالها الضربات، لكن يعني لماذا لم يتبلور بعد تصور خليجي عربي لكي يدخل في بين السياقين الإيراني، بمعنى أن التسوية في النهاية لا يمكن أن تأتي لا من طهران ولا من البيت الأبيض وإنما تأتي من المنطقة إقليميا بالتحديد.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. في اليمن نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية قولها أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، في حين قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه تم توجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. معنا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، إذن ما هي آخر التطورات؟
2: نعم روعة، المشهد العسكري المتصاعد في الساحل الغربي تحديدا في مدينة المخا وحيس وعدد من المديريات التابعة لمحافظتي الحديدة والريف الغربي لمدينة تعز يتفاعل سياسيا بالأخبار التي أوردتها وكالة رويترز الأنباء نقلا عن 3 مصادر حكومية من أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا. هذا التفاعل في التصريحات والتسريبات لوكالة رويترز انعكس بشكل كبيرة على التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح قائد المقاومة الوطنية الذي وجه القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها وتشكيل غرفة عمليات مشتركة في مكان آمن وبديل في جنوب المخا بالتنسيق مع قيادة التحالف والمجلس الرئاسي. هذه التصريحات بحسب ما جاءت على لسان المركز الإعلامي أو في صفحة المركز الإعلامي للقوات المقاومة الوطنية من أن الحوثيين اخترقوا محاور القتال في الوازعية وموزع وتمكنوا من تحقيق سيطرة وتقدم ميداني في تلك المناطق، مما جعل من القوات المسلحة تتخذ طريقا آخر لإنشاء غرفة عمليات وقيادة وسيطرة بديلة تكون قادرة على تجميع خطوط الدفاع المترامية تحت قيادة واحدة مرنة قادرة على السيطرة والتحكم. في الأمس شهدت جبهة الوازعية معارك محتدمة وكانت هذه هي نقطة مفصلية تحت ضغط ناري كثيف استخدم فيه الحوثيون مختلف أنواع الأسلحة ودفعوا بأنساق قتالية على مدار الأيام الماضية، وكانت هذه هي النقطة المفصلية التي قادت الأوضاع الميدانية إلى هذا التطور الذي نشهده اليوم بحسب ما يرى مراقبون. هناك أكثر من 70 غارة جوية يشنها طيران اليمني على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم وتحصيناتهم في الحديدة وتعز ومحافظة مأرب والجوف، والوضع الميداني أو الإنساني يتفاعل أيضا مع هذه التطورات المتصاعدة والمتلاحقة. كثير أو عشرات أو مئات الأسر بحسب المصادر المحلية فرت من مديرية حيس وكذلك من موزع والوازعية ومن مدينة المخا باتجاه عدن، وبعض من هؤلاء وجهتهم باتت غير معروفة. بالتالي نحن نتحدث عن وضع إنساني يتدحرج إلى الأسوأ يوما بعد آخر. وعندما نتحدث روعة عن التطور العسكري البارز اليوم بدخول الحوثيين المخا بحسب ما تسربت قالت ثلاثة مصادر حكومية لوكالة رويترز، فنحن نتحدث عن السيطرة ليس فقط على مستوى الجغرافيا التي تربط مدينة تعز بالساحل وتعتبر خط الإمداد والمتنفس الوحيد للمدينة باتجاه الساحل الغربي، وإنما عن الرواية الحكومية والرؤية الحكومية لسير العمليات خلال الأيام الماضية من أن الحوثيين سيستخدمون هذه المناطق كمنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق بابي المندب أحد أهم الممرات المائية في العالم. التطورات أيضا تشهد جبهات مأرب والجوف التي تشهد حتى هذه اللحظة تصعيدا ميدانيا لافتا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. نعم روعة،
1: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد، بالحديث يعني عما قالته مها علي عن تهديد الملاحة الخارجية لبريطانيا.

0: الإيرانية نددت بهجمات الحوثيين وقالت إنها تهدد حريات الملاحة وخطوط التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر وباب المندب. ما خطورة ما جرى اليوم؟
1: بالتأكيد هو تغير استراتيجي ليس فقط محليا ولكن عالميا لأهمية باب المندب. باب المندب يعتبر من أهم المضايق العالمية التي تمر منه يعني حركة التجارة العالمية، وبالتالي من المتوقع الآن، طبعا نحن أمام يعني رواية واحدة هي رواية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وهو قائد المقاومة الوطنية التي كانت يعني متواجدة في هذه المناطق، سواء إن في المخا أو في حيس والخوخة أو حتى في مناطق غربية أيضا كانوا متواجدين. والآن واضح من خلال تصريحه بأنه إعادة ترتيب كما يقول لصفوف القوات والذهاب إلى جنوب المخا، أي يعني ذباب، وذباب هذه قريبة من المخا على بعد ربما 35 أو 30 كيلومتر، وهي بالتأكيد قريبة من باب المندب بنفس المسافة. وأيضا طبعا المخا تبعد عن باب المندب حوالي 70 أو 75 كيلومتر. هذا كله طبعا بالتأكيد سيكون له تطورات تداعيات، كما نعلم اليوم أيضا مجلس الأمن سيعقد جلسة بخصوص اليمن، لا ندري ما الذي سيكون فيها بعد التطور الدراماتيكي السريع جدا. وبالتأكيد أن هذه الدول تراقب الأمور، وخاصة عندما يتطور الأمر فيصبح أيضا إلى باب المندب. يعني الحوثيون الآن كانت نقطة يعني اتجاههم الأولى في 3 سبتمبر عندما شنوا هجومهم هو ساحل البحر الأحمر وباب المندب، وبالتالي هم تقريبا وصلوا إلى المنطقة التي يريدونها. لا أعلم طبعا ما هي تجهيزات الحكومة حتى الآن، هناك طبعا قوات العمالقة تقول أنها اتجهت باتجاه هذه المناطق لدعم هذه القوات، ولكن حتى هذه اللحظة ليس لدينا رواية حكومية أكيدة، أتحدث عن وزارة الدفاع اليمنية، وليس لدينا أيضا رواية من قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية، باعتبار هذا التحالف أيضا معني باليمن، وليس لدينا حتى رواية رسمية من قبل الحوثيين، وبالتأكيد الساعات القادمة ستكشف بعض الأمور.
0: ولكن بالأساس ما الذي كان يسعى الحوثيون لتحقيقه عبر هذه الهجمات؟
1: أولا طبعا هناك عاملين، العامل الأول هو أنا أعتقد سأقدمه على العامل المحلي، هو العامل الدولي. يعني واضح أن الحوثيين جزء من الحركة الإقليمية التي تدور طبعا، وهذا ما يتحدثون عنه بأنهم ضمن محور إيران، وأن الإيرانيين دائما يتحدثون أيضا عن أن الحوثيون سيتحركون في التوقيت المناسب إلى باب المندب لتغيير المعادلة، خاصة مع ما يحدث كما ترين في مضيق هرمز، وهو اتصال طبيعي بموضوع باب المندب. فيعني الأهمية الجيوستراتيجية لباب المندب ولمضيق هرمز أن تسيطر عليهما تماما، وهذا ربما ما يحدث الآن إذا استمر وإذا لم تقم الحكومة اليمنية بفعل شيء. الأمر الآخر طبعا بعده محلي، ولكن أنا أقدم كما قلت لك البعد الدولي على البعد المحلي. فالحوثيون يعني كانوا يعدون لهذه المعركة منذ زمن، وكنا نتحدث عن هذا الأمر منذ فترة طويلة. الحوثيون حشدوا إلى هذه المنطقة بشكل كبير، والقوات الحكومية فعلا بوغتت في 3 سبتمبر بهذا الهجوم، سواء إن كان الهجوم التمهيدي الذي بدأ ب يعني صواريخ، إطلاق صواريخ، عشرات الصواريخ على المخا وعلى منطقة غربية تعز، ثم أنساق قتالية كبيرة اشتركت فيها جميع القوات الحوثية من محورين، محور جنوب الحديدة القوات المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحوثيين، ومن محور آخر وهو المنطقة العسكرية الرابعة، وفعلا يعني هاجموا هذه المنطقة في غفلة من وجود القوات الحكومية، وكانوا يعلمون أن هذه الخاصرة رخوة. أولا لأن غربية تعز أصلا خاصرة رخوة، ليس فيها قوات مدربة وليس فيها أيضا معدات وسلاح، وأيضا هناك عامل آخر وهو أن التشكيلات الموجودة في هذه المنطقة غير متناغمة. تتحدث عن القوات المشتركة، طبعا هناك قوات مشتركة تتمثل في القوات المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح، أيضا قوات لواء العمالقة، وأيضا القوات الاتهامية. وكان خلال الفترة الماضية هناك طبعا لم يكن هناك تناغم بين هذه القوات. استغل الحوثيون هذه الفرصة وشكلوا هذا العمل القتالي، وبدأوا بمحاصرة المخا من جهتين، من جهة غربي تعز ومن جهة جنوبي الحديدة. الحكومة اليمنية طبعا استوعبت الصدمة خلال الثلاثة الأيام الماضية، ولكن يبدو أن الهجوم الحوثي كان أكبر مما يتوقع، وأيضا حتى رغم يعني مثلا خلال الفترة الماضية ربما كان هناك بالطيران الحربي 60 أو 70 يعني غارة جوية على هذه القوات، لكن الحوثيين تقدموا من 3

0: من ثلاثة منافذ. المنفذ الأول كان شرقي تعز. اليوم كنت أتحدث مع أحد قبل قليل في منطقة الوازعية يقول أنهم سيطروا على الوازعية، والوازعية هي خلفية لذباب، وذباب قريبة من باب المندب من الجهة الشرقية. ثم تقدموا باتجاه جنوب الحيس والخوخة جنوبية الحديدة، وثم تقدموا طبعا باتجاه المخاء. ولكن الرابط بين كل هذه الأمور مسألتان: أولا قوة هجوم الحوثيين، وثانيا أيضا أن جميع الجبهات كانت تحصل فيها انسحابات. أنا السؤال: لماذا حصلت هذه الانسحابات؟ كيف تم التنسيق بين القوى؟ ما الذي ستفعله الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية؟ ثم السؤال الآخر: ما الذي أيضا سيفعله العالم والرعاة الدوليين للعملية السياسية في اليمن، خاصة وأن الأمر أصبح بالقرب من باب المندب، على ما يعني هذا لباب المندب وللعالم؟
1: وهذا ما ننتظر تطورات. شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. في الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة بتير غربية محافظة بيت لحم، واعتقلت عشرات الأشخاص في حملة دهم واعتقال بمناطق متفرقة. كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيتونيا غربية محافظة رام الله. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. جيفارا، ما أبرز التطورات التي تشهدها الضفة اليوم؟
2: لنبدأ من القدس. روعة، مستوطنون اقتحموا صباح هذا اليوم المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية. محافظة القدس حذرت من استغلال المستوطنين وقادتهم للأعياد اليهودية المرتقبة خلال الأسبوع القادم لفرض وقائع جديدة وتثبيتها على الأرض في داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى التقسيم الزماني الذي فرض بالأمر الواقع أن يفرض الآن التقسيم المكاني. بينما أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها قامت بنشر الآلاف من عناصرها سواء في داخل مدينة القدس المحتلة أو بالقرب من الأماكن المقدسة قبيل الأعياد اليهودية التي عادة ما يرافقها الكثير من القمع بحق الفلسطينيين، وتحديدا في داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، ويفرض عادة إغلاق شامل على الضفة الغربية التي هي أصلا مغلقة ومحاصرة بالكامل. حول الاعتداءات اليومية والمتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين، نادي الأسير الفلسطيني أكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أسبوع واحد فقط قامت باعتقال أكثر من 100 فلسطيني، من بينهم أطفال، نساء، أسرى محررين، وعدد من الصحفيين من بينهم معاذ عمارني الذي كان قد فقد عينه قبل أقل من 3 سنوات ويجدد اعتقاله بشكل تلقائي. أما بالنسبة للمستوطنين فاعتداءاتهم لا تتوقف، آخرها هذا اليوم في بلدة المزرعة الغربية في محافظة رام الله مستوطن مسلح لوحده استطاع أن يغلق البلدة بالكامل، أن يصوب سلاحه اتجاه الأهالي هناك، وبالطبع يكون هناك دائما تأمين للمستوطنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذين يمنعون الأهالي من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم. ما يحدث وحدث اليوم في المزرعة الغربية هو نموذج لما يحدث في كل أنحاء الضفة الغربية، ولكن واضح أن الفلسطينيين اليوم يحاولون إيجاد وسائل جديدة للوقوف في وجه المستوطنين وقادتهم. في بلدة الطيبة شرقي رام الله كان قبل أيام حملة الآن بدأت تترسخ على الأرض برفع دعاوي قضائية ضد المستوطنين وضد قادتهم في المحاكم المدنية الأمريكية. لماذا الطيبة؟ لأنها مدينة بلدة مسيحية تحديدا ستلقى صدى في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم الانتقال إلى القرى الفلسطينية الأخرى، كون الكثير من الفلسطينيين، نتحدث عن مئات آلاف الفلسطينيين، يحملون جنسيات أجنبية وتحديدا الأمريكية. هذه الدعاوى القضائية سيقودها عدد من المحاميين الفلسطينيين الذين أيضا يحملون جنسيات أمريكية ويتواجدون في الولايات المتحدة الأمريكية. كنا قد وصلنا إلى الطيبة.

0: سددنا هذا التقرير حول هذه الحملة القضائية في المحاكم الأمريكية ضد المستوطنين. فلنتابع. كان ذلك في ساعات الصباح، مستوطنون يواصلون السيطرة على منزل عائلة بشير الذي تركته قسرا. بحسرة وقلب موجوع ينظر بشير إلى المنزل الذي أمضى سنوات في بنائه لأبنائه وأحفاده.
1: ما بنقدر نوصل البيت من البوابة هناك، لأن لما بيجي المستوطنين بيلكونا باب المنزل بيهجموا علينا وبيضربونا.
0: جعله هو والعائلة سجنا يعيشون فيه لحمايته من المستوطنين، لكنهم لم يعودوا قادرين على البقاء فيه.
1: أنا كيف بدي أوصل على البيت مدام المستوطن لحد الآن كل يوم بيجي على بيتي وبلف حول بيتي؟ أنا بقدر أعرف هذا المستوطن ليش بمرق الطريق هاي وبرجع بنزل على بيتي كل يوم؟ ليش بنزل؟ أنا بدي أسألك سؤال، ليش هذا كل يوم بنزل على بيتي؟
2: ليش؟
1: بعرفش ليش، لأنه بدي ياني، بديش أسكن في بيتي، بدي يطرني من بيتي.
0: كانت مساحة بلدة الطيبة تصل إلى 24,000 دنم، اليوم لا تتعدى 8,000 دنم، ابتلعها الاستيطان والمستوطنون، تتعرض لأشكال لا حصر لها من الاعتداءات.
3: لقامت قضية مدنية في الولايات المتحدة.
0: بلديتها أطلقت حملة بدعم من أبنائها المغتربين في الولايات المتحدة لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم المدنية الأمريكية، كون معظم أبنائها يحملون الجنسية الأمريكية.
3: ضد البؤر الاستيطانية وليس الأفراد، لأن احنا ما بنعرف شو أسامي الأفراد. هذه البؤر الاستيطانية اللي بتعيش دمارا وخرابا داخل البلدة، هذه قامت بسرقة أراضينا، مواشينا، شجرة الزيتون إلنا من 7 أكتوبر إلى الآن 3 سنوات ما بنقدر نجد شجر زيتوننا.
0: العام الماضي عندما أحرق مستوطنون الكنيسة التي بنيت قبل 1500 عام، وبعدها تصاعدت الاعتداءات بحرق البلدة والقرى المحيطة، بدأت تحركات فعلية.
4: نأمل أن يكون هذه الخطبة مع الولايات المتحدة مع القضاء الأمريكي، أن ننجح في هذه الخطبة، أن ينجح كل الذين قاموا في هذه الخطبة، وأن نتحول أيضا إلى أوروبا لنرفع هذه القضايا على المؤسسات التي تدعم هذا التوجه الرعوي الاستيطاني الذي يعيث فسادا، اعتداءات مستمرة، هجمات مستمرة، قتل، حرق، ضرب وتهجير الناس من بيوتها.
0: الحملة القضائية بدأت في الطيبة كونها بلدة مسيحية، وبعدها ستضم عشرات القرى في الضفة الغربية التي يتعرض أهلها لاعتداءات المستوطنين وتمدد الاستيطان، وخاصة أن مئات آلاف الفلسطينيين يحملون جنسيات أجنبية وتحديدا الأمريكية. طالما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها توفر الحماية لكل مواطنيها أينما كانوا، اليوم يحمل جنسيتها فلسطيني يواجه منظومة كاملة من قادة الاستيطان في إسرائيل حليفتها الأولى، فهل ستحميه؟ وهل سيتغير الواقع إن كان ذلك في دول أوروبية كثير من الفلسطينيين يرون أنها مجرد أوهام، لكنهم يطرقون كل الأبواب لحماية ما تبقى من أرضهم وللوقوف في وجه التهجير. جيفال بوديري، الجزيرة، من بلدة الطيبة، شرقي رام الله.
5: إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد 4 فلسطينيين، عائلة واحدة بينهم طفلتان، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ما آخر الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة؟
6: نعم، آخر الانتهاكات هو إصابة طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وهذه العير النارية التي تطلق من الآليات العسكرية أو حتى من المسيرات الحربية باتجاه خيام النازحين والمواطنين تصيب دائما مدنيين نازحين بالقرب من المناطق المحاذية للخط الأصفر، ومعظم الإصابات تكون دائما من الأطفال. حين نتحدث أن هذه المناطق تحاذي الخط الأصفر، فنحن نتحدث عن قلب قطاع غزة، فالاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية

0: انتشار قواته أصبحت تسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع، وهذا يعني أن أصبحت تحتل بلدات ومدن وباتت تقترب من عمق القطاع. لا يجد المواطنون متسع إلا 30% الذي تبقى لهم من مساحة قطاع غزة، وينتشرون بداخله ويقترب الاحتلال الإسرائيلي منهم بشكل مستمر، وهذا يؤدي إلى وقوع عدد من الإصابات وأحيانا شهداء بسبب استمرار إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار من آلياته وكذلك مسيراته الحربية، عدا عن غاراته التي تشن في مناطق متعددة من القطاع. صباح اليوم شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على مدينة خان يونس تحديدا في منطقة المواصي، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات، وغارة أخرى على مخيم خان يونس أدى ذلك إلى وقوع إصابات بينهم أطفال أو بينهم طفلان. وعلى امتداد القطاع هناك في المناطق الشمالية لمدينة غزة كان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف بيتا ولم ينذر أو يخلي سكانه، وأدى ذلك إلى استشهاد جميع من كانوا في البيت، الأب والأم وطفلتان لانا وبانا 8 سنوات و12 عام، وهذه الحصيلة الذي وصلت مجمع الشفاء الطبي وشيعوا من مجمع الشفاء باتجاه المناطق الشمالية لمدينة غزة حيث تقيم العائلة وحيث استشهدوا. وأيضا في الوسط من مخيم جباليا شمال مدينة غزة كانت ليلة دامية وصعبة على النازحين هناك، حيث كان القصف المدفعي عنيف وكذلك العيرة النارية التي أطلقت باتجاه المواطنين وخيامهم ومن يعيشون في بيوتهم المتهالكة أصلا، وصلتهم هذه الشظايا وكذلك العيرة النارية أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات في تلك المنطقة. حصيلة من الشهداء والإصابات منذ فجر اليوم حتى صباح هذا اليوم، انتهاكات إسرائيلية واختراقات مستمرة بحق المواطنين في قطاع غزة، فهم على ربما بعد شهر من أن يمر على وقف إطلاق النار عام، ولكن الاحتلال لم يلتزم يوما بما تم الاتفاق عليه. اختراقات وانتهاكات على الواقع الميداني، وهذا يعكس أيضا وقعه على الوضع الإنساني، أوضاع معيشية صعبة يعيشها النازحون داخل خيامهم المهترئة والذي عاشوا فيها على مدار الصيف، والآن تستعد هذه الخيام بذات الاهتراء لاستقبال فصل الشتاء. طالب المواطنون في قطاع غزة وأيضا طالبت الهيئات بضرورة إدخال خيام جديدة على الأقل للنازحين الذين سيستقبلون فصل الشتاء، وأن يتم فعل أي من الأمر للبنى التحتية في قطاع غزة التي قام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها خلال أعوام الحرب. وبالتالي قطاع غزة لم يهيأ لاستقبال فصل الشتاء، وهذا انذار خطير وانذار مسبق دقه المواطنون والنازحون في قطاع غزة على أمل أن يتم استبدال خيامهم أو أن يتم حل أمرهم بأي من الحلول.
1: شكرا لك نور خالد مراسلة الجزيرة من مدينة غزة. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، تسلط الضوء على ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات. الأسباب والتفاصيل مع زميل نشوان حسين.
2: شكرا لك روعة. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. إذن أوروبا تدخل فصل الشتاء وهي تحمل هما جديدا. أسعار الغاز ترتفع بأكثر من الضعفين منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي. أما المخزونات فتشهد انخفاضا إلى مستويات تقرع معها نواقيس الخطر في مختلف أرجاء القارة. إذن قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا فوق 80 يورو لكل ميجاوات ساعة، رغم بقائها بعيدة عن المستويات القياسية التي سجلتها خلال أزمة الطاقة السابقة. وتزايدت المخاوف بشأن إمدادات الغاز الروسية بعد تقارير عن هجوم بطائرة مسيرة في منطقة يامال الروسية التي تعد مركزا رئيسيا لصناعة الغاز في البلاد، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات المشروع في وقت تعاني فيه السوق العالمية من اضطرابات في الإمدادات. ورغم تراجع معظم تدفقات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا قبل 4 أعوام، لا يزال مشروع يامال للغاز المسال

0: يوفر نحو 5% من احتياجات أوروبا من الغاز. وتواجه أوروبا تحديا إضافيا يتمثل في انخفاض مخزوناتها من الغاز قبل موسم الشتاء، بعدما واجهت صعوبات في إعادة ملء المستودعات خلال الأشهر الماضية. ووفقا للبيانات الرسمية لمنصة البنية التحتية للغاز في أوروبا، فقد بلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي 67%، وهو أدنى مستوى في مثل هذا الوقت منذ 15 عاما. تكشف البيانات تفاوتا واضحا في نسب الامتلاء بين مختلف دول الاتحاد، فهولندا على سبيل المثال تسجل مستويات حرجة عند نحو 48%. كذلك تبدو ألمانيا من أكثر الدول التي تعاني من هذه الأزمة، حيث تبلغ نسبة الامتلاء فيها نحو 55%، بينما يستقر المعدل في فرنسا عند مستويات أعلى نسبيا عند 72%، وتعد إيطاليا من بين الدول الأفضل حالا بنسب الامتلاء التي تتجاوز 80%. مشاهدينا، لمناقشة هذا الملف معنا من أمستردام الدكتور معتز التغلبي، كبير خبراء الطاقة في بنك أي بي أن أمرو. سيد التغلبي، أهلا بك. أولا، هذه القفزة في الأسعار هل هي منطقية أم أنها تعكس حالة هلع في الأسواق، طبعا مع الأخذ في الاعتبار هذه النسب من الامتلاء التي تحدثنا عنها؟
1: نعم، أهلا بكم وشكرا على الاستضافة. بالحقيقة أنت حكيت شيء مظبوط، يعني حطيت إيدك على الجرح، هو هلع حاليا عم يصير بالأسواق. موضوع الأساسي هو اللي صاير، هو التوقيت، أنه نحن اليوم صرنا قراب من فصل الشتاء، والمخزونات مثل ما تفضلت حضرتك اليوم أقلت المعدلات الموسمية بشكل كتير كبير. يعني اليوم عم تحكي 67% مخزونات بأوروبا مقابل المتوسط لآخر 5 سنوات كان 83%. فهون أنت عم تفوت بكمان نقطة ثانية، أنه السوق كان في عنده أمل أنه ترجع الإمدادات من الخليج العربي خصوصا من قطر، فكان في أمل أنه يكون في توصل اتفاق. يعني إعادة أو اللي شفناه آخر 3 أيام هلأ يعني ضربات بين الولايات المتحدة وبين إيران، خلت يعني حالة الأمل هي تقريبا يعني منخفضة جدا. فهون صار في عندك مثل الأسواق صارت يعني رجعت للواقع، إنه إحنا كيف بدنا نأمن أو إمدادات.
0: إذن هي ليست لا تعكس عملية مضاربة في الأسواق، بل تعكس ربما توجها تصاعديا في الأسعار. هل هذا ما أفهمه من كلامك؟
1: نعم. المشكلة الأساسية اليوم أنه أنت كان في أمل ترجع التدفقات، وهلأ راح الأمل، وبنفس الوقت في عندك منافسة شرسة صارت بين أوروبا وآسيا على الشحنات الفورية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. فهون هاي المنافسة هلأ صارت أكبر، ولحد تشتد شراسة كل ما قربنا أكثر من فصل الشتاء.
0: هو الحقيقة أنت أشرت إلى مسألة هرمز، وكان بودي أن أسألك عنها، لكن أيضا شيء مرتبط بها، إلى أي حد أصبحت أوروبا إذن بهذا المعنى عاجزة عن تعويض النقص في الطاقة الذي تمثل هرمز فيه 20% من إجمالي الطاقة العالمي؟
1: هلا أوروبا بشكل عام ما كانت معتمدة بشكل كبير على التدفقات القادمة من الشرق الأوسط وبالذات من قطر. تقريبا نسبة مستوردات من الغاز المسال من قطر كانت حوالي 7% السنة الماضية، بينما مقابل 58% من الولايات المتحدة الأمريكية. فالمشكلة الأساسية هلا أنه انخفاض التدفقات أو العجز اللي صار بالإمدادات من قطر أثر على السوق العالمية بشكل عام، وبالتالي صار في عندك منافسة أكبر على الشحنات الفورية، فصارت ارتفعت الأسعار. فهو دائما هيك شحنات بتكون مو مرتبطة
0: ومن هؤلاء المنافسين الآسيويون، السوق الآسيوية تنافس السوق الأوروبية في محاولة جذب الغاز لا سيما من الشرق الأوسط كما أشرت حضرتك، قطر واحدة من هذه النقاط، وبالتالي كيف يمكن للجبهة الاقتصادية الأوروبية هنا أن تنافس الطرف الآسيوي في هذه المسألة؟
1: حيكون موضوع أسعار. يعني أنت اليوم ارتفاع بالسعر، اليوم إذا بنقارن بالأسعار الأوروبية والأسعار الآسيوية بتلاقي أنه هني كتير متقاربين وعم يختلفوا. يعني الفرق بيناتهم عم بيكون بين دولار دولارين، أي بعض الأيام عم بتكون أوروبا أغلب شوي، آسيا أغلب شوي، وهذا بيحدد وين الشحنات الفورية اللي حتروح. فأنت اليوم إذا بنطلع لقدام شوي بنشوف أنه هاي المنافسة رح تضل موجودة ورح تشتد أكثر، وهذا طول ما أنه أنت اليوم اقتصادات السوق ما تغيرت. يعني طول ما أنه أنت عندك هالنقص بالإمدادات اللي من قطر، وعندك نفس الوقت شح بالتعويض، فأنت يا أما بدك تعوضه من مكان ثاني.
0: طيب.
1: يا أما بدك
0: طيب، وكالة الطاقة الدولية تطالب باعتماد احتياطات أو احتياطيات استراتيجية وأيضا عقود أكثر مرونة، كيف يمكن تطبيق ذلك عمليا؟
1: هلا هذا الحكي موجود تقريبا، بدك تطلع عليه مثل ما صاير بسوق النفط. يعني انت اليوم الامور عمليا بده يكون تنسيق عن طريق وكاله الطاقه. الموضوع موجود باوروبا بين مختلف الدول الاوروبيه، وهذا يعني المفوضيه الاوروبيه حددت مثلا نسب معينه من المخزون لازم تكون موجودة بتواريخ معينة، مثل مثلا بداية فصل الشتاء 90% من المخزون لازم يكون موجود. بدها تكون الأمور نفس المبدأ. هلا في أحد الشغلات اللي ممكن تعوض النقص الإمدادات من الشرق الأوسط هي المشاريع الجديدة القادمة، اللي هي أغلبها رح تكون بالولايات المتحدة، واللي هي قطر للطاقة جزء شريك فيها.
0: طيب،
1: وبنفس الوقت عندك بعض المشاريع في أستراليا كمان.
0: سيد معتز، يعني لا يمكن فصل التضخم هنا عن مسألة ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار بالنسبة للطاقة والغاز تحديدا في منطقة اليورو. أصلا في الشهر الماضي تجاوز التضخم 3%، كيف يمكن النظر أيضا إلى المشكلة من هذه الزاوية؟
1: 100% الموضوع هون احنا عم يكون حتى 3.3% اللي اشرت عليها حضرتك هي جزء من كبير منها جاي من تضخم باسعار الطاقه، اللي هي تقريبا 15% من اذا طلعنا على الشهر التضخم باسعار الطاقه بالشهر الماضي مقارنه بالسنه الماضيه. هذا الحكي اكيد رح ياثر على الاقتصاد الاوروبي، رح ياثر على فواتير الطاقه للاسر، الانفاق الاستهلاكي، رح يأثر كمان على موضوع التعافي الاقتصاد الأوروبي الفترة القادمة. فأكيد رح يكون في تباطؤ ومنافسة، يعني وخلينا نقول منافسة المنتجات الأوروبية اللي حتكون أو المنتجات الأوروبية حتكون أقل تنافسية بالأسواق العالمية كمان. فهذا
0: أشكرك. أشكرك شكرا جزيلا.
1: الموضوع
0: نعم، شكرا لك على المداخلة من أمستردام دكتور معتز التغلبي كبير خبراء الطاقة في بنك ABN أمرو. شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا، نصل بذلك إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية. نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي والإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وإنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب. وفي كلمة أمام مؤتمر الحزب الجمهوري فجر اليوم، أضاف ترامب أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. في إيران، أفادت وكالة فارس بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد الليلة الماضية. وفي مستجدات المعارك في اليمن، نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. من جهته، قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنه تم توجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد إرهيد. البداية معك أحمد، وآخر التصريحات الأمريكية التي أوردها الرئيس الأمريكي في دالاس هذه الليلة.
3: كلمة مطولة كانت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب روعة أمام المؤتمر الجمهوري أو مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يستبق الانتخابات النصفية في نوفمبر. ترامب في هذا الخطاب الطويل تحدث عن قضايا كثيرة، قضايا الداخل والخارج. فيما يتصل بالملف الإيراني، هو جدد مرة أخرى سردية النصر وقال إن الولايات المتحدة تفوز في هذه الحرب وفق قوله. وبالنسبة للمضيق يقول إن الولايات المتحدة هي التي تتحكم فيه، بل أعاد مرة أخرى القول بأنه يعتقد بأن المضيق يجب أن يطلق عليه اسم مضيق ترامب. ترامب مرة أخرى يؤكد في هذه التصريحات بأن أسعار النفط ستنخفض بعد انتهاء الحرب، كما أكد بأن الهدف الرئيس منها هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال مرة أخرى بأن إيران إذا امتلكت سلاحا نوويا فكانت ستتنمر وفق قوله على دول الشرق الأوسط. أيضا هو قال للأمريكيين في هذا الخطاب إن عليهم أن يختاروا الحزب الجمهوري، وإلا فإن إيران تأمل أن تواجه الديمقراطيين الضعفاء وفق قوله. قبل هذه التصريحات كان يقول للصحفيين إن إيران تحاول التأثير على عملية التصويت في الانتخابات النصفية. وبالتالي التصريحات في مجملها كانت في اتجاه أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق وأنها تحقق النصر في هذه الحرب. والأهم ربما هو تأكيده مرة أخرى بأن قوات الفضاء الأمريكية تتابع موقع جبل الفأس، هذا الموقع الذي تعتقد الإدارة أن هناك أنشطة نووية فيه. وتتحدث CNN قبل أقل من يومين بأن البنتاغون يبحث بشكل مكثف إمكانية أو سبل قصف هذا الموقع بذخائر خارقة للتحصينات. ترامب قبل نحو أسبوعين تقريبا كان يقول من البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستستهدف هذا الموقع قريبا. وبالتالي ترامب يقول إن الخيار العسكري للعمليات العسكرية الكبرى موجود على الطاولة في الوقت الذي تحقق فيه الولايات المتحدة نصرا وتتحكم في حركة الملاحة في المضيق. نائبه جادي فانس كان أيضا قد أدلى بتصريحات لافتة لقناة فوكس نيوز تتعلق بالمفاوضات، قال إنه لم يعد مهما بالنسبة للإدارة إن كانت إيران تريد التوصل إلى اتفاق أم لا، وقال إن الخيارات أمام إيران أصبحت محدودة بفعل الضغط الاقتصادي والعسكري الذي قامت به الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الماضية. وهنا قال إن ترامب هو من بيده الأمر، المضي في المفاوضات أو الإبقاء على الوضع الراهن. وبات من شبه المؤكد بالنسبة لهذه الإدارة أنها تفضل الاستمرار في هذا الوضع الراهن، التضييق على إيران من خلال الحصار البحري والضغط الاقتصادي الكثيف الذي تعلن عنه تباعا وزارة الخزانة الأمريكية، وكذلك التلويح بين الفينة والأخرى بالعودة للعمليات العسكرية الكبرى. والجديد هو ما أكده أيضا وزير الخارجية مارك روبيو، هذه الاستراتيجية والسياسة الجديدة ناقلة بناقلة، قال إن إيران ستفقد المزيد من ناقلات النفط في حال استهدفت القوات الأمريكية أو البحرية الأمريكية. هذه التصريحات في مجملها تؤكد على استمرار النهج الضغط الاقتصادي الذي باتت الإدارة الحالية تفضله. وفي بموازاة ذلك كان لافتا وفق وسائل الإعلام الأمريكية غياب عدد من المشرعين الجمهوريين عن مؤتمر الحزب الجمهوري، وتحديدا عن كلمة الرئيس ترامب في دالاس. هذا الغياب فسر بأنه ربما مرتبط بانخفاض شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط الأمريكيين، وكذلك عدم تأييد أغلب الأمريكيين للاستمرار في هذه الحرب روعة.
2: شكرا لك أحمد إرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران، ماذا في ردود أفعال الجانب الإيراني؟ هل ما زال الصمت سيد الموقف؟
4: روعة وكذلك فعلا الصمت هو سيد الموقف هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، لا ردود أفعال على ما يخرج من الولايات المتحدة.

0: المتحدة الأمريكية ومن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صمت على مستوى القادة العسكريين المعنيين حاليا بالتوتر والصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، صمت على مستوى هيئة الأركان الإيرانية وعلى مستوى مجلس الأمن القومي وحتى على مستوى الجانب السياسي والحكومة. يبدو أن الحكومة هذه الأيام مشغولة بشكل كبير بالوضع الداخلي وبإعادة ترتيب الأولويات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، سواء من حيث الحد من النقص الذي تواجهه في مسألة التزود بالبنزين وبالوقود هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، خاصة مع استهداف عدد من المنشآت النفطية وتكرير الغاز تصفية النفط خلال الحرب الأمريكية على طهران، بالإضافة إلى الحصار الذي يمنع إيران من استيراد البنزين، وبالتالي هناك محاولة من التكيف مع الوضع الحالي من خلال ضخ جزء من الاحتياطي الداخلي من خلال الرفع من سعر البنزين الغير المدعوم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، كذلك من حيث توفير الاحتياجات الأولية للمواطن الإيراني، خاصة أن هناك حديث على الأقل حاليا إيران تقول بأنها لا تعاني من نقص في المواد الأساسية ولديها احتياطي يصل إلى 5 أشهر، وبالتالي يمكن لهذه المرحلة أن تكون كافية لكي تتجاوز إيران هذه المرحلة. ويبدو أن الحكومة نوعا ما مهتمة بشكل كبير جدا بالشأن الداخلي أكثر من السياسة الخارجية. لماذا روعة؟ لأن السياسة أصبحت الخارجية أصبحت لصيقة بشكل كبير جدا بالمؤسسة العسكرية وبالعمل العسكري بالتحديد، لأن الأولوية هنا يبدو أنها تغيرت نوعا ما مع التغيير الذي شهده مجلس الأمن القومي الإيراني ووصول الجنرال محسن رضائي وتغير الرؤية العسكرية بأنه التي كانت تقول في الماضي بالسياسة يمكن الوصول إلى السلام وإلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتغيير هذا الشعار بأنه ممكن من خلال رفع وتيرة العمليات العسكرية أو رفع وتيرة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن الوصول إلى حل سياسي مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل التوتر القائم الآن بالمياه الخليجية بمضيق هرمز وببحر عمان. وهذا تبين من شقين أساسيين. الشق الأساسي الأول من التصريحات التي خرجت من الحرس الثوري الإيراني والمتحدث باسم الحرس الثوري، يبدو أنه رفع نوعا ما السقف مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء العمليات العسكرية بمضيق هرمز أو فتح مضيق هرمز، وأصبحت المطالب نوعا ما متنوعة من إيقاف الحرب وإيقاف التهديدات إلى إيقاف العمليات العسكرية في لبنان، وأضيف إليها كذلك وقف العمليات العسكرية في اليمن. يبدو أن هذا نوع من رفع السقف على المستوى السياسي. على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري بدأ الحديث عن منطقة الحظر البحري، وهي منطقة شاسعة لم يتم تنفيذها لحد الساعة، يقول الإيرانيون خلال الأيام القليلة المقبلة. ربما هذا الرفع من سقف العملية التهديدات وكذلك من رفع المواقف والتصريحات العسكرية قد يكون هدفه نوع الشقين. الهدف الأول ربما الدخول في مواجهة تبقى مفتوحة إلى غاية الانتخابات الأمريكية، وهذا ما يراهن عليه صاحب القرار العسكري والسياسي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران لممارسة مجلس الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما رفع هذا السقف على مستوى المطالب على مستوى التحركات قد يعجل نوعا ما دور الوسطاء بالوصول إلى طاولة التفاوض. وكما قلنا رغم أن صوت السياسة تراجع لكن الوسطاء لم يتراجعوا ورسائل لا زالت تصل، ويبدو أن الجانب الأمريكي والوسطاء ينتظرون ردا إيرانيا على مقترح تم تقديمه لطهران خلال الأيام الماضية.
1: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. وكانت شبكة CNN كشفت أن مسؤولين أمريكيين بصدد بحث احتمالات تنفيذ عمل عسكري حاسم ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض في جبل الفأس الواقع في أصفهان، وذلك استنادا إلى صور أقمار صناعية رصدت زيادة كبيرة بأعمال البناء في الموقع. فما الذي نعرفه عن موقع جبل الفأس في إيران وما خصوصيته؟ التفاصيل في التقرير التالي.
2: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة ناتانز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضا، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة ناتانز.

0: لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت ناتانز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: معنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والسيد سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ودكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم. أبدأ معك سيد أصلاني، وهذا التصعيد في التهديدات العسكرية من الجانب الإيراني، هل يعكس تغيرا في الاستراتيجية العسكرية نتيجة التغير الذي حصل في مجلس الأمن القومي، أم أنه استراتيجية إيرانية للرد على الولايات المتحدة وربما الدفع بجهود الوساطة؟
2: إيران تنظر إلى هذا الأمر بتجاوز للأحداث التي حدثت في الأيام القليلة الماضية، بل إنه عبارة عن معادلة استراتيجية طويلة المدى، بحيث أن إيران تريد صنع سلام دائم وأن تتخلص من ظل الحرب عن البلاد. وللقيام بذلك فإن إيران تحاول أن تصدر الكلفة العسكرية عليها إلى الخارج، فلقد كان هناك محاولة لزيادة هذه الكلفة على مدى 40 يوما، والتي كانت في بداية الحرب، لزيادة الكلفة على الأمريكان، ولكن هذا لم ينجح. لذلك إيران قررت تغيير ردها على الولايات المتحدة، أي أن عامل التكافؤ والتماثل يجب أن يتغير، وهذا مقابل ذاك يجب أن يتغير. في الماضي إيران كانت تشارك في إدارة التوترات، أي أنها كانت تنتظر إسرائيل والولايات المتحدة أن يقوما بشيء ما، ومن ثم هي ترد بالمثل. وقبل الحرب الهدف كان تجنب الحرب، ولكن عندما اندلعت الحرب ولم تتوقف، إيران تعتقد بأن عليها أن تتخلى عن هذه السياسة وأن ترد بطريقة أكثر قوة. ونرى الآن إيران أنها أصبحت أكثر هجومية في محاولة استهداف السفن الأمريكية البحرية في المنطقة، والرسالة للولايات المتحدة هي أنه ليس هناك حصانة للبحرية الأمريكية في المنطقة، ولهذا هي تحاول أن تعطل تطبيق الحصار البحري. وإيران أيضا تستهدف أماكن وقواعد في المنطقة مثل السفن الحربية في المنطقة والقوات العسكرية في الأردن أي الأمريكية. إذن فهذا كله سوف يتأثر، وإيران تحاول أن تقوض كل هذه المحاولات الأمريكية. وبعد الهجوم الذي قامت به إيران في الأردن ضد القوات الأمريكية، إيران صرحت بأنها استهدفت مقاتلات أمريكية، والأمريكان قالوا كلا، إنهم استطاعوا اعتراض كل الصواريخ. ولذلك نسمع بالأمس تقارير من الإعلام الأمريكي بما في ذلك CBS، ويشير إلى أن مقاتلات أمريكية تم الإضرار بها. إذن بالنسبة للقدرات العسكرية والتي هي كبيرة، إيران لديها العامل الاستخباراتي ومكنها من العمل. إذن فهذا سيكون مهما في استمرار الحرب، وهذا قد يخلق

0: وتعقيدات في وجه الولايات المتحدة.
1: سيد سيرجيو دي لا بينيا، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صرح لفوكس نيوز أنه لم يعد مهم إذا كانت إيران تريد التوصل للاتفاق، لماذا لم تعد الولايات المتحدة معنية باتفاق مع إيران؟
0: الولايات المتحدة تتطلع إلى رؤية إن كان هناك شيء معتبر سوف ينبثق عن عملية تفاوض، وإلى الآن لا يبدو أن الوضع كذلك وأن هذه الفرصة ليست موجودة. إذن فإيران لم تظهر استعدادا إلى الآن لكي تشارك في محادثات متعلقة بفتح مضيق هرمز بدون فرض رسوم، والولايات المتحدة تشير إلى أننا دائما نريد أن نكون قادرين على التوصل إلى مفاوضات بحيث أن إيران تكون بدون قدرة على التخصيب وبدون قدرة نووية، وبالتالي فإن الشروط للتفاوض غير موجودة إن لم نتوصل إلى تلك المرحلة. وأيضا الرئيس ترامب قال إنه لم يغلق الباب أمام المفاوضات، فهذا شيء متطور ويسير بسرعته الخاصة، وحسب الشروط والظروف في الميدان عندها نتوقع أن نتوصل إلى تسوية، إما ستكون حلا عن طريق العقوبات الاقتصادية والقوة العسكرية أو على طاولة المفاوضات. في هذه المرحلة يميل الأمر أكثر إلى القيام بالجهد العسكري، وإيران تتحدث عن كيفية الإضرار بالولايات المتحدة أكثر وأكثر، ولكن إذا ما نظرنا إلى هذه التقارير فالإضرار بهذه المقاتلات الأمريكية كان في الحد الأدنى ولم يعطل أي منها عن العمل، لذلك فهم سوف يحاولون الاستمرار بالهجوم على الولايات المتحدة ونحن سنهاجم سفنهم، وعندما نستهدف شيء فإننا نصيبه بدقة.
1: دكتور محجوب زويري، هل الخيار الثاني الذي تحدث عنه سيد سيرجيو دي لا بينيا، خيار التفاوض، ما زال فعليا ممكنا وسط يعني الواضح أن العسكرة هي سيدة الموقف حاليا؟
2: في الحقيقة روعة، خيار الدبلوماسية لا يموت لكنه الآن أعتقد في حالة من الغيبوبة. هذه الغيبوبة تسبب بها الرئيس الأمريكي عندما قرر بأن مذكرة التفاهم بالنسبة له انتهت، وهي بالنسبة له ليست مرجعية، وهو يستطيع أن يفرض وقائع على الأرض عبر الأعمال العسكرية التي يقوم بها. هو الآن يتحدث في خطابه ليلة الأمس كان يتحدث عن أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق وتفرض قواعد لعبة جديدة، لكن يجب أن لا نتجاوز فكرة أساسية أن الوسطاء يحرصون على فتح مسار ينهي حالة التصعيد الموجودة الآن، لأن تكلفتها تزداد بشكل مضاعف ليس فقط على الطرفين بل على المنطقة وعلى العالم. ونحن الآن لدينا عامل جديد يتفاعل وهو ارتفاع أسعار الغاز، وبالتالي أمام شتاء قادم فسيعصف بكثير من الدول في العالم. فأضفنا له روعة هناك 450 مليون شخص سيعانون من المجاعة بسبب هذا الأمر، هذا يزيد الأعباء أكثر على الوسطاء بأن يفعلوا شيئا من أجل مصالح ملايين في العالم. لذلك الجهد الدبلوماسي لازال مستمرا محاولة للبحث عما أسمي بالخيار كما يقال كرياتيف، الذي فيه نوع من
1: خارج
2: الصندوق كما يقال. وهذا الأمر باعتقادي ليس أمرا يسيرا، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني يستندان إلى سرديات قديمة روعة، والصراع في حد ذاته مركب ليس فقط متعلق بالدولتين ومصالحهما بل أيضا بمصالح إسرائيل الفير الحاضر الغائب. ولذلك باعتقادي هناك مساعي لكنها لا تتقدم بشكل سريع بسبب الأعمال العسكرية التي تخلق وقائع سيئة ومعقدة. الأمر الثاني باعتقادي يجب أن نلتفت له في هذا السياق روعة، وهو أن الدول الوسيطة في حد ذاتها خاصة مثلا مثل عمان هي أصلا جزء من المشهد لأنها مشاطئة للمضيق، وبالتالي الاتفاق العمان الإيراني الذي كان يجب أن يحدث اختراقا هو الآن أصلا يعاني من أزمة.
1: الدكتور عباس أصلاني، إيران أيضا متضررة مع دول المنطقة ومع العالم اقتصاديا بشكل كبير بسبب هذه الحرب، وتحديدا يعني بعد العقوبات الاقتصادية عليها. إلى أي مدى هذا الخنق الاقتصادي يمكن أن يدفع إيران لتقديم تنازلات، وأي نوع من التنازلات تستعد إيران لتقديمها؟
0: نعم بالتحديد، هذا يؤدي إلى ضغوط وتوترات اقتصادية لدى الجانب الإيراني، ولذلك إيران عندما يكون هناك حديث عن الدبلوماسية فالنقطة الأكثر أهمية هي بالإضافة إلى إنهاء التهديدات العسكرية والهجمات يجب أيضا

0: الآن أصبحت هجومية، وهم يعلمون إن لم يقوموا بعملهم بالقوة فإن هذا الخيار سوف يبقى لدى الجانب الأمريكي، بأنه في حالة أي اتفاقية أو أي تفاوض إن كان الأمريكان يريدون تغيير البنود فإنهم سيلجؤون إلى الحصار البحري مرة أخرى باستخدام القوة. ولذلك الاستمرار في هذا التصعيد سوف يجعل الصراع بحد ذاته أكثر صعوبة ويضيف طبقات وتعقيدات إضافية، ولكن يجعل الدبلوماسية أيضا أكثر كلفة، لأن التوصل إلى حل بوجود عناصر جديدة ومكونات جديدة هذا سوف يكون أكثر تعقيدا. ومن المفترض للأمر أن يكون القضية النووية منذ البداية، ولكن الآن نتيجة استخدام القوة من الولايات المتحدة هناك قضية مضيق هرمز وباب المندب وقضية لبنان وأيضا عوامل وأسباب خارجية أخرى أضيفت. إذن فهذا الآن يجعل كل هذه الأمور صعبة. وبالنسبة لإيران فالبديل عن المقاومة سيكون شيئا تريده الولايات المتحدة، هل الانهيار أو الاستسلام. حتى الولايات المتحدة تتحدث عن اتفاق حسب بنودها وشروطها يفسر في طهران بأنه استسلام. هم يعتقدون أن الكلفة لهذا السيناريو يمكن أن تكون أكثر من الكلفة التي يواجهونها نتيجة العقوبات الاقتصادية، ولهذا السبب نحن نصر على ذلك. وهم يحاولون أن يظهروا المرونة في ذات الوقت بالحديث إلى عمان أو الوسطاء الإقليميين، ولكن الولايات المتحدة لا تظهر أي اهتمام بالمسار الدبلوماسي. فهم أحيانا حتى يهددون الوسطاء الإقليميين في حين أن هناك وسطاء ترامب يقول شيء معاكس لذلك. وفي الوقت الذي يكون الجميع يريدون المسار الدبلوماسي، الأمريكان يضيفون ملفا آخر كما فعلوا من خلال إحالة قضية الملف النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمجلس الأمن الدولي. إذن فهذا يصعب الأمر ويعقده. من الجانب الإيراني كنا نسمع إلى رسالة متسقة واستراتيجية موحدة. هم يقولون يجب أن يكون هناك إطار سياسي والأفضل هو مذكرة التفاهم، وهم يحاولون أن يأتوا بالوضوح إلى هذه القضية من خلال التعامل مع مضيق هرمز، ويصرون على إناء الحصار ورفع العقوبات. ولكن الولايات المتحدة تعارض ذلك لأنها تريد الاستمرار بفرض التوتر وصراع متدني التوتر، وهذا سوف يكون مدمرا لإيران والمنطقة أيضا. وفي حالة أن الولايات المتحدة حيث أنها ليست مستعدة للتوصل إلى سلام مع إيران، لهذا السبب هذا تحول إلى حرب استنزاف.
1: سيد سيرجيو دي لابينيت، قلت أن الولايات المتحدة لن تتقدم في موضوع المفاوضات إذا لم تحصل على شيء ذي قيمة من إيران. ما الذي يمكن أن يرضي ويقنع الولايات المتحدة عدا عما قاله دكتور عباس أصلاني وما هو مرفوض إيرانيا، فكرة الاستسلام الإيراني؟
0: الأمر بسيط للغاية، يمكن أن نتوصل إلى المفاوضات إذا قامت إيران بفتح مضيق هرمز وتوقفت عن استخدام وكلائها لكي تؤثر في تدفق الملاحة في باب المندب. هذا كان واضحا منذ البداية. وهذه الفكرة بأن إيران الآن كانت متسقة في رسائلها، هذا الأمر ليس كذلك. كانت لدينا مذكرة التفاهم وقالوا أنه لم يكن هناك امتثال، ونحن قلنا ذات الأمر وقلنا لا نريد أي علاقة لنا بمذكرة التفاهم، ومن ثم هم ابتعدوا عنها من خلال الهجوم على السفن. والولايات المتحدة الآن تقول أن مذكرة التفاهم ليست خيارا حيويا، ولكن هناك عدد من الأمور يمكن النظر فيها ويمكن أن تخلق إطارا لأشياء أخرى. ولكن في هذه المرحلة لأن إيران هي عنيدة ومتعنتة ليس هناك موقف للولايات المتحدة بالتالي أن تتخذه يؤدي إلى أي نوع من التفاوض، إلى أن نرى أن إيران جدية بشأن العودة إلى الامتثال بالقانون الدولي، وهذا يعني أن المضائق هي معابر مائية دولية ولا يمكن لها أن تقيد، ولا يمكن فرض رسوم بسبب الملاحة من خلالها كمعابر مائية. ليس فقط مضيق هرمز ولكن باب المندب أيضا، هم لا يريدون فعل ذلك ويريدون فرض الألم والعناء بسبب هجماتهم على السفن المدنية وأن

0: يبقوا أيضا حلفائهم أو بالأحرى الحلفاء في الخليج في حالة من العناء. والدكتور أصلاني قال إننا في موقف الآن بحيث أن هذا سيكون له أثاره على الدول التي تعتمد على الأسمدة والمواد التي تخرج من الخليج. إذن فنحن بالتالي لن نسمح لإيران أن تملي هذا على العالم. طالما أن نتوصل إلى تفاهم بشأن مضيق باب المندب ومضيق هرمز، ربما عندها نتوصل إلى مرحلة تكون فيها المفاوضات خيارا منطقيا ومعقولا.
1: دكتور محجوب زويري، إلى أي مدى دخل باب المندب الآن إلى المعادلة وبأي وزن؟
2: الآن إذا بقيت التطورات التي تحصل اليوم في المخا مستمرة ولم تتغير المعادلة العسكرية، نحن أمام تحول مهم بالغ الأهمية بالغ التعقيد، سيؤثر على المشهد التفاوضي على المشهد العسكري في المضيق. لأنه ببساطة ما تحدث عنه الحرس الثوري أمس روعة بشكل واضح، قال يريد جبهة لبنان واليمن أن تكون انتهت الحرفية بشكل قاطع. اليوم بالتأكيد إيران ستتلقى ما جرى في المخا بعين الفرح، وبالتأكيد ستحاول أن تبني عليه دبلوماسيا، لكن باعتقادي مع ذلك تبقى هذه جبهة هشة ودون أن يستمر الواقع العسكري فيها كما هو، فإنه لا يمكن الاعتماد عليها. دعيني هنا أيضا أذكر بمسألة أساسية الآن يجب الالتفات لها، خاصة فيما تفعله إيران بشكل عام في المضيق. إيران الآن تشعر تماما أن هذه الورقة تتحول إلى عبء تدريجي، خاصة إذا استمر ما يسمى بحرب الناقلات والضغوط الاقتصادية والإغلاق. بعبارة أخرى، إذا لم تستطع أن تحقق شيئا مع استمرار العقوبات عليها، فإن فعلا الألم سيكون ملحقا بإيران ألما كثيرا على مستوى القاعدة الشعبية للنظام وعلى مستوى توفر ما يلزم لحياة الناس. هناك أزمات الآن في موضوع الأدوية الضرورية، في موضوع الغذاء، وبالتالي سيتدحرج الألم بشكل كبير، وهذا ينبغي أن يدفع إيران نوعا من المرونة.
1: شكرا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والسيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في اليمن، نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، في حين قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني إنه تم توجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. معنا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، نرصد معك آخر التطورات.
3: نعم الروعة، نبدأ بقلع المصادر المتأكدة موجة نزوح واسعة من مديرية حيس وكذلك الخوخة والمخا لمئات العائلات باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، والكثير من هذه العائلات وجهتهم غير معروفة حتى هذه اللحظة. هذا الضغط، ضغط الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء النازحين، يضع أيضا الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة منظمات الإغاثية الإنسانية الأممية أمام اختبار حقيقي لإغاثة هؤلاء النازحين الذين فروا من هذه المناطق عقب دخول الحوثيين أو السيطرة على مناطق قديمة في مديرية الوازعية وموزع. هذه موجة النزوح تأتي بعد التطورات المتلاحقة والمتصاعدة التي تشهدها جغرافية الساحل الغربي بعد ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة حكومية من أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا الساحلية، عقب ذلك أو قبله بتصحات عضو مجلس أو نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح قائد المقاومة الوطنية الذي وجه القوات المسلحة بإعداد غرفة عمليات في مكان بديل وآمن جنوب المخا لقيادة العمليات العسكرية على الساحل الغربي. بالتالي نحن نتحدث عن مشهد إنساني يتفاقم وتتفاعل أحداثه وتداعياته مع المشهد العسكري والسياسي في جغرافية الساحل الغربي التي تشهد منذ أيام مواجهات محتدمة بين قوات الحكومة وجماعة الحوثي على محاور كثيرة، البرح والكدحة وأيضا في الوازعية، التي خلال الفترة الماضية أو خلال الساعات الماضية حتى قبيل يعني ساعات الفجر الأولى كانت تشهد مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية والحوثيين. بالتالي نحن نتحدث عن مشهد متغير سواء على مستوى السيطرة أو على مستوى ميزان القوى. وعندما نتحدث أو عندما أو إذا ما أكدت البيانات الرسمية الحكومية ما نقلته وكالة رويترز الأنباء عن سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، فإن ذلك سيعد نقطة مفصلية وتحول جوهري في خارطة الانتشار العسكري والسيطرة في مرحلة التصعيد الحالية. عندما نتحدث عن المخا فإننا نتحدث عن قطع مديريات الساحل عن المدينة، وكذلك عن قطع خطوط الإمداد والمتنفس الوحيد للمدينة باتجاه الساحل الغربي. التطورات تشمل أيضا جبهات مأرب والجوف، وكذلك استبرار الطيران الحكومي تنفيذ غارات جوية على مواقع وتحصينات وتعزيزات للحوثيين في الجوف ومأرب والحديدة وتعز، إضافة إلى استمرار القوات الحكومية في مأرب في الجبهة الجنوبية تحديدا أو الشمالية تحديدا تأمين خطوطها وكذلك المواقع التي سيطرت عليها، مع تحقيق قوات الجيش القوات المسلحة اليمنية تقدما في معسكر اللبنات في محافظة الجوف، والتي تقول إن هدفها من العملية العسكرية التي أطلقتها قبل أيام قطع خط إمداد الحوثيين الوحيد باتجاه مركز المحافظة أو الحزم مركز المحافظة. نعم روعة.
1: نعم شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. ومعنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، هذه التطورات التي تحدثت ولخصتها لنا مها، كيف نقرأها اليوم؟ ما هو واقع المشهد في اليمن؟
4: يبدو أن واقع المشهد في اليمن يتغير تدريجيا ويتطور بشكل متسارع أيضا. يعني الأمر بدأ في يعني منذ تقريبا 6 أغسطس، ولكن الملاحظ في هذه الحرب أن الحوثيين هم من أشعلوها في البداية، وسط طبعا رد حكومي. في 6 أغسطس الحوثيون قاموا بضرب قوات الطوارئ اليمنية الأولى في حدود مأرب بالصواريخ البالستية وقتلوا عددا منهم. الحكومة بدورها قامت أيضا بالرد عليهم، وكان شعارها الردع المتكامل أو الرد، يعني المبادئ كانت من لدى الحوثيين. استمرت هذه المعركة فترة طويلة، أدخلت القوات الحكومية طهرانا مسيرا على خط عملياتها فعلا وهاجمت الحوثيين، وكان هذا جديدا بالنسبة للحوثيين والحكومة اليمنية أيضا والتكافؤ، لأن الحوثيين كانوا يحتكرون هذه الأسلحة. في 3 سبتمبر أي قبل 8 أيام تحديدا بدأ الحوثيون أيضا بمهاجمة القوات الحكومية بريا. يعني الحوثيين هم الذين بدأوا بمعركة الصواريخ والطائرات ثم المسيرة، ثم هم أيضا من بادروا بمعركة الهجوم البري. هذا الهجوم البري يبدو أنه كان منسق، يبدو أن الحوثيين كانوا يعدون له منذ زمن. الحكومة اليمنية بنفس الطريقة أيضا بدأت هي أيضا بالرد. يعني في كل الأحوال يبدو أن الحوثيين كانوا لديهم خطة معدة مسبقا لمهاجمة الحوثيين. إذا لماذا لم تقم الحكومة اليمنية بالهجوم بعد هجوم الحوثيين في 6 أغسطس؟ هناك من يتحدث عن الحكومة اليمنية كانت أيضا تعد قواتها، تعد إمداداتها، تشكل القرار بشكل يعني متناسب، أيضا تقوم بعمل أيضا خطة لغطاء سياسي وغطاء عسكري في هذه المناطق. الآن الحوثيين في 3 سبتمبر عندما قاموا بالضغط على المخا وعلى غربي تعز وعلى أيضا جنوبي الحديدة، كان الهدف طبعا مجموعة أهداف: أولا فصل مدينة تعز عن ساحل المخا، أيضا تحييد المخا، وثالثا الذهاب إلى باب المندب. يبدو أننا أمام هذا السيناريو الآن، ولكن كيف سيكون هذا السيناريو؟ طبعا هذا سنعرفه في الأيام في الساعات القادمة، خاصة وأن الحوثيين الآن تقدموا في المخا، سيطروا عليها، ولكن بعد أن سيطروا على 3 جبهات: على منطقة الوازعية شرقي باب المندب أو شرقي المخا، أيضا على أيضا جنوبي الحديدة وأيضا شمالي المخا وعلى المخا ذاتها. إذن نحن أمام يعني هدف حوثي واضح جدا، ورغم كل المحاولات الحكومية لتشتيت جهود الحوثيين وللضغط عليهم سواء في مأرب أو في الجوف أو في البيضاء أو حتى في الضالع، ورغم أيضا الهجمات الكبيرة جدا يعني من قبل القوات الحكومية اليمنية على تعزيزات الحوثيين خلال الفترة الماضية. وبالمناسبة تعزيزات الحوثيين كانت كبيرة لدرجة مهولة، يعني قاموا بتعزيز الجبهات بأكثر من أنساق عملياتية سواء من المنطقة العسكرية 5 أو من المنطقة العسكرية 4، واشتركت فيها الكثير من المناطق العسكرية التي يديرها الحوثيون سواء في إب في ذمار، وأيضا استخدموا منصات الصواريخ في كل المناطق التي يسيطرون عليها.
1: ولكن ما الذي حرك الحوثيين بهذا التوقيت وبأي دوافع؟
4: هو الحقيقة أن الحوثيين يخططون لهذا الأمر منذ سنوات، يعني هم بالتأكيد لديهم، ولكن كان هناك طبعا خلال الفترة الماضية هدنة التزموا فيها على أساس أنهم يحصلون على يعني مجموعة شروط سياسية واقتصادية وأيضا إنسانية، وحدث هذا.

0: قبل أن تأتي معركة إسناد غزة توقف هذا الأمر طبعا، ودخل الحوثيون أيضا في صراع مع إسرائيل وفي صراع مع أمريكا، حاربوا في 2025 القوات الأمريكية والقوات الإسرائيلية، ثم يعني بدأوا أيضا يفكرون بما يمكن أن يفعلوا خاصة مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. تغير مزاج الحوثيين عندها طبعا، بدأوا يدخلون على خط هذه العمليات، ولكن كانوا يدخلونها بتريث، يعني كان لديهم ما يشبه التريث الاستراتيجي في التعامل مع العمليات الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية. لكن أيضا في الإطار كانوا يتحدثون عن باب المندب، الحديث عن باب المندب عن المخا لم يكن يعني خلال هذه الفترة القريبة، هذا بدأ منذ سنوات لكنه تصاعد منذ بدأ الحوثيون يتحدثون عن باب المندب، ومنذ بدأ الإيرانيون وخاصة المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عن أن الحوثيين سيدخلون باب المندب في الوقت المناسب. ربما أن هذا هو الوقت طبعا، وتعرفين الآن ما زالت الأمور يعني في محتدمة بين أمريكا وإيران، وما زال مضيق هرمز أيضا هو يعني عين الكلام في هذه الوقت، ويبدو أن هناك صلة بين مضيق باب المندب ومضيق هرمز في هذه الأحداث، والحوثيون كما يقولون يقدمون خدمة للمحور.
1: ما هي موازين القوى للطرفين والأدوات التي تغيرت خلال هذه الحرب، يعني مقارنة في بداية حرب اليمن باختصار؟
0: تغيرت أشياء كثيرة جدا، تغير الهيكل التنظيمي الحكومي للقوات الحكومية اليمنية، دخلت على خط الحكومة اليمنية أيضا طيران مسيرا، ودخل الطيران الحربي، وبدأت الحكومة اليمنية فعلا تفكر كيف تصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، رغم أنها لم تتحدث عن ذلك. طبعا تعلمين إذا كان هناك قرار بالدخول إلى العاصمة اليمنية صنعاء فهذا يحتاج إلى عملية وإلى يعني إسناد، ويحتاج أيضا إلى قرار. والحوثيين أيضا بنفسهم لديهم القوة والتجربة والخبرة، ولديهم أيضا محاولاتهم الأخيرة طبعا، وقدرتهم على اختراق المخافي هذه المرة.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. ويواجه سكان القطاع أزمة في الحصول على المواد الغذائية في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات وارتفاع الأسعار. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن أكثر من 90% من سكان القطاع يعانون من صعوبة شراء المواد الغذائية.
2: تتفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة، وتتفاقم معها آثارها على أجساد الأطفال. عصام النبيه طفل لم يتجاوز عاما ونصف عام، صنفه الأطباء مصابا بسوء التغذية الحاد، ويعاني استسقاء في الدماغ، ولا تجد أمه من الغذاء الذي تتطلبه حالته إلا القليل.
3: عصام بيعاني من استسقاء دماغي وسوء تغذية مزمن. عصام عمره سنة ونص، وزنه لا يتجاوز 5 كيلو. الطبيعي للطفل بعمر عصام بيكون من 9 إلى 10 كيلو.
2: عصام واحد من أطفال يدفعون بأجسادهم الصغيرة ثمن أزمة غذاء كبيرة. ثمة تفسير لهذه النتيجة، فبعض الغذاء مفقود وبعضه متوفر في الأسواق، لكن أسعاره تفوق قدرة عائلات أنهكها الغلاء.
4: يعني لما كل واحد فيهم هدول سايب بيته وسايب حاله وسايب دنيته جاي من آخر الدنيا وضارب مشوار كبير، أكيد جاي على أساس منه يوفر ولو الشيء البسيط من لقمة العيش علشان يقدر يأكلها.
5: إذا ما جيناش عاد كيف ناكل؟ مش المجاعة والجوع والتطور والدل والمعاناة اللي احنا عايشينها لسه ما خلصتش، ولا واحد راضي يحرك ساكن.
2: ويعود جانب من هذا الغلاء إلى تقنين دخول المساعدات والبضائع إلى القطاع، وهو ما يحده من المعروض ويرفع الأسعار.
6: الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهندسة عملية التجويع لسكان القطاع، بمعنى أنه يحسب السعرات الحرارية والغذائية المطلوبة للمواطن الفلسطيني ويعطي ويسمح بدخول الحد الأدنى منها.
2: أزمة التجويع في غزة مستمرة، ما يدخل إلى القطاع لا يكفي، وما يتوفر في الأسواق أسعاره مرتفعة، والمساعدات لا تغطي الحاجة، وفي النهاية يصبح تأمين وجبة يومية أمرا شاقا على كثير من العائلات. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: في الضفة الغربية.

0: أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيتونيا غربية محافظة رام الله، وأنها اعتقلت عشرات الأشخاص في حملة دهم واعتقال بمناطق متفرقة. كما هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة بتير غربية محافظة بيت لحم. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. جيفارا، ما آخر التطورات في الضفة الغربية؟
1: خلال الساعة الماضية روعة قوات خاصة ووحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تسللت إلى بلدة بيتونيا وهي الأقرب إلى وسط مدينة رام الله، اقتحمت بناية سكنية ومن ثم إلى داخل شقة قامت باعتقال شابين فلسطينيين وعاثت في هذا المنزل خرابا وتدميرا، وتم بالطبع نقل الشابين إلى أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي وانسحبت هذه القوة الخاصة. ذلك يترافق بالطبع مع كل ما يحدث في الضفة الغربية، تحديدا الحدث الأبرز اليوم في القدس المحتلة، مستوطنون وككل يوم بالطبع اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية. محافظة القدس حذرت عشية احتفال اليهود بأعيادهم مما يخطط له في داخل المسجد الأقصى المبارك، وكذلك أيضا الرئاسة الفلسطينية والخارجية، بأن يتم استغلال هذه الأعياد اليهودية لفرض واقع جديد من خلال ليس فقط الاكتفاء بالتقسيم الزماني الذي أصبح أمر واقع، ولكن الانتقال الآن إلى التقسيم المكاني وتغيير المعالم في المسجد الذي تصل مساحته إلى 144 دونما. المؤسسات الفلسطينية تؤكد أن هذا المكان بالكامل هو مكان إسلامي مقدس. بالطبع أيضا كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت عن تعزيز تواجدها العسكري فوق التواجد أصلا الموجود سواء في القدس المحتلة وفي كل أنحاء الضفة الغربية مع اقتراب الأعياد اليهودية الأسبوع القادم. خلال عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي طوال الليل والنهار في الضفة الغربية، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال خلال أسبوع واحد فقط قامت باعتقال أكثر من 100 فلسطيني من بينهم نساء وأطفال وأسرى محررين. أما في مخيم العروب جنوب بيت لحم فأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له بأنه تم اعتقال على الأقل 20 فلسطينيا بزعم القيام والاستعداد للتخطيط لعمليات. أما على صعيد المستوطنين فبالطبع اقتحاماتهم لا تتوقف طوال الوقت، آخرها اليوم في المزرعة الغربية شمال محافظة رام الله.
0: شكرا لك جيفارا البوديري مراسلة الجزيرة من رام الله. إلى السودان، حيث قال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش أسقط 3 مسيرات انقضاضية غرب أم درمان كانت تستهدف مقر حكومية بالخرطوم. هذا فيما تلقي الحرب في السودان بظلال ثقيلة على واقع التعليم في البلاد، حيث أظهرت بيانات للأمم المتحدة أن 8 مليون طفل من أصل 17 مليون محرومون من التعليم، في حين قالت اليونيسف إن 13 ألف مدرسة فقط تعمل بانتظام من أصل 19 ألفا. معنا في الاستوديو السيدة لاورا فريجنتي المديرة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم. أهلا بك سيدة فريجنتي. البداية نرصد معك الوضع التعليمي في السودان، ما أبرز ما يعاني منه الأطفال هناك؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة ومنحي هذه الفرصة للحديث حول هذه القضية المهمة للغاية. هناك الكثير من الأطفال في العالم محرومون من التعليم، وهذا أحد الحقوق الأساسية. وعندما نتحدث عن السودان ف 50% من الأطفال هم خارج التعليم، والكثير من الأطفال يعيشون في أوضاع هشة للغاية بالنظر النظر إلى سياق الحرب المتفشية هناك في السودان. حياة الكثير من الأطفال مهددة، وهناك الكثير من الأطفال يعيشون أيضا في مخيمات، وهذا يحرمهم من التعليم. وهناك اتساع الهوة ما بين السودانيين وأقرانهم في بلدان أخرى من حيث الفرص التي يمكن

0: يمكن الاستفادة منها. بالتالي هناك معاناة كبيرة من جانب الأطفال، ومن الضروري أن يتم حل هذه المعضلة من خلال فرص تعليم بديلة وتمكين الأطفال من خلال الاعتماد على منظمات غير حكومية. وأيضا هناك ضرورة أيضا للتعاون مع الجهات الحكومية لكي يعود هؤلاء الأطفال إلى المدرسة. لماذا يعتبر هذا هاما؟ التواجد في المدرسة يعتبر مهم جدا من أجل تلقي التعليم الضروري، والطفل يحتاج لكي يكون في فصل دراسي مع أقرانه، وهذا يعطيهم نوع من الروتين اليومي ويعطيهم أيضا نوع من الاستقرار، وهم يستفيدون أيضا الكثير من الخدمات الصحية والطبية داخل المدرسة إلى جانب أقرانهم، وهم يتلقون كل ما يحتاجونه من دعم.
1: في هذا الشهر أيضا ينطلق، كان هناك اليوم العالمي لحماية التعليم من النزاعات، ولكن للأسف النزاعات لا تنفك في منطقتنا تؤثر على التعليم. عدا عن السودان، ما الذي رصدتموه عن واقع التعليم في المنطقة؟
0: للأسف الكثير من الدول في المنطقة تتأثر بالكثير من الأوضاع الغير مستقرة. نتحدث هنا عن سوريا ولبنان، غزة، اليمن. أيضا هناك مئات الآلاف من الأطفال خارج المدرسة في غزة لوحدها. لذلك هناك ضرورة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأطفال بشكل الأمثل في هذه الأوضاع الهشة. وبالعودة إلى النقطة التي أشرت إليها، فالمدرسة تتحول إلى مركز يمكن الطفل من الاندماج وتطوير حس المجتمع، وهؤلاء الأطفال الذين يعانون من العنف من حولهم في سياق الحروب والنزاعات يتحولون إلى نازحين من دون أسرهم ومن دون أقربائهم. بالتالي هم بحاجة إلى هذه المدرسة التي تعطيهم نوع من الاستقرار ونوع من الدفء والحنان. بالتالي المدرسة تحولت من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة اجتماعية أيضا تدعم الأطفال في هذه النزاعات. وأي هجوم على المدرسة، على الأطفال، على أي شيء يؤثر على أطفال أو يؤثر على استقرار الأطفال، فهذا بالتأكيد يعتبر جريمة حرب ينبغي التنديد بها.
1: ما حجم ما تقدمونه مقارنة بحجم الاحتياجات، وما الذي تحتاجونه لتصلوا لعدد أكبر من الأطفال في مناطق النزاعات؟
0: نحن نقوم بأمرين في الكثير من الحالات. في البداية نحاول أن نتدخل من أجل تأهيل النظام القائم في تلك المدارس. الشيء الآخر، نحاول تقوية هذه المؤسسات وبناء القدرات الضرورية لكي تعمل بشكل أفضل، لأن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الأوضاع هو أن نكون دوما جاهزين من أجل التعاطي مع هذه الأزمات التي تخص التعليم والأطفال.
1: هناك الكثير من الحلول التي نتجت عن هذه النزاعات، منها التعليم الإلكتروني، منها يعني الحلول البديلة، المدارس بدون فعليا مباني موجودة، ولكن فعليا الآن على الأرض ما هي الاحتياجات، ومن يجب أن يتحرك ليتم توفير هذه الحلول البديلة على الأقل لمن يحتاجها؟
0: نعم، تحدثتم عن مجموعة من البدائل التي يمكن اعتمادها. من الضروري أن نكون جاهزين للتحرك بسرعة والعمل مع كل الأطراف. نتحدث عن المنظمات الغير حكومية، المؤسسات الدينية، وأيضا المدارس. ينبغي إدماج كل الأطراف في هذا الجهد وهذا العمل. أنا متحفظة بعض الشيء بخصوص التعليم عن بعد لأسباب متعددة. هناك غياب للبنية التحتية في الكثير من المناطق التي تدعم هذا النوع من التعليم، ونحن شهدنا تلك التجربة في فترة جائحة كورونا. من غير المفيد بالنسبة للأطفال أن يكونوا منعزلين في

0: غرفة ويتعاطون أو يتعاملوا مع أطفال فقط عن بعد، لأن التواجد في حجرة دراسية يعطي للطفل فرصة للتعامل مع أطفال آخرين. إذن هناك ضرورة لكي تكون حجرة دراسية وأطفال بداخلها.
1: ولكن بالتالي باختصار، كيف يمكن تأمين هذه الغرفة الدراسية في واقع النزاعات اليوم؟
0: أعتقد ينبغي أن نبتعد عن الفكرة التقليدية للحجرة الدراسية التي تكون دوما بداخل عمارة جميلة أو برج جميل وأيضا مكونة جميلة. ما ينبغي أن يكون لدينا هو المدرس، وهو أساس العملية التعليمية والتربوية وأيضا البرنامج والمنهاج الدراسي. الشيء الآخر هو ينبغي استخدام ما هو متاح.
1: شكرا لك سيدة لاورا فريجينتي، المديرة التنفيذية للشركة العالمية للتعليم. كشف تحليل خاص لشبكة CNBC أن حيازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شركات النفط والغاز ارتفعت قيمتها خلال الأشهر الستة الأولى من حرب إيران، وأن حساباته واصلت شراء أسهم الطاقة وبيعها في أيام كانت قراراته فيها هي التي تحرك الأسواق. تفاصيل التحليل مع نديم الملاح.
2: في 27 فبراير كان العالم على أعتاب حرب، وفي اليوم التالي بدأ النفط رحلته صعودا. ستة أشهر بعدها لم ترتفع أسعار البنزين وحدها، بل ارتفعت أيضا محفظة الرجل الذي يصدر الأوامر العسكرية. فأين تنتهي السياسة وأين تبدأ المصلحة؟ ما بين 1.5 مليون و4,400,000 دولار ربحتها أكبر 9 حيازات نفط وغاز في محفظة ترامب منذ بداية الحرب حتى نهاية أغسطس، ذلك بحسب تحليل CNBC لإفصاحاته المالية. أكبرها كان في إكسون موبيل وشيفرون، وهي مكاسب دفترية مقدرة وليست أرباحا محققة، لأن الإفصاح يذكر شرائح للقيمة لا أرقاما دقيقة. في 23 مارس أرجأ ترامب قبل افتتاح السوق ضربات هدد بها منشآت الطاقة الإيرانية، فهوى خام برنت بنحو 11%، وفي اليوم ذاته أبلغت حساباته عن 16 صفقة شراء لأسهم نفط وغاز من بينها إكسون موبيل وشيفرون من دون عملية بيع واحدة. في 7 أبريل أبلغ أحد حساباته عن بيع أسهم في إكسون موبيل بقيمة بين 500,000 و1,000,000 دولار، وبعد إغلاق السوق بنحو 2.5 ساعة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، فافتتح سهم إكسون موبيل في اليوم التالي منخفضا أكثر من 6%. CNBC تنبه هنا إلى أن هذه الإفصاحات لا تكشف الربح الفعلي للصفقة، وهنا نأتي إلى ما لم يجده التحقيق. CNBC تقول إنها لم تجد دليلا على أن ترامب وجه أي صفقة أو أن مديري استثماراته تداولوا بعلم مسبق بقراراته. البيت الأبيض أيضا يؤكد على أن مديرين مستقلين يتخذون قرارات الاستثمار كلها ولا وجود لتضارب مصالح، لكن منظمة الشفافية الدولية ترد: هذا لا يحل المشكلة، لأن تضارب المصالح ليس في من يضغط زر البيع والشراء، بل في أن الرئيس يعرف أن أمواله مستثمرة بكثافة في أسهم النفط ثم يتخذ قرارات حرب تحرك أسهم النفط. إذن من أين جاءت هذه المكاسب؟ الشركات التسع في محفظته حققت في الربع الثاني من العام الحالي أرباحا بلغت 47,600,000,000 دولار، أي 3 أضعاف أرباح الربع نفسه لكن العام الماضي، وفق تقارير الشركات التي حللتها أيضا CNBC. وأكثر من نصفها من إكسون موبيل وشيفرون، اللتين انتقدهما ترامب علنا في مطلع أغسطس لأنهما تجنيان مالا أكثر من اللازم. في المقابل يدفع المستهلك. فمنذ اندلاع الحرب دفعت الأسرة الأمريكية في المتوسط 604 دولارات إضافية، هذا ثمنا للبنزين بحسب تقدير لموظفي الديمقراطيين في اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس الأمريكي وأوردته CNBC. إذن الحرب نفسها التي رفعت قيمة محفظة الرئيس رفعت فاتورة ناخبيه. وحين تتوقف الحرب سيهبط النفط ومعه أسهم الطاقة على الأرجح، لكن موعد ذلك قرار سياسي.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميل نشوان حسين، شكرا لحسن المتابعة، ابقوا معنا.
3: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
4: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما معطيك لينا.
5: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
6: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. النكبه.
2: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
7: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
8: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
9: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
7: نفكك تفاصيله.
8: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
7: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
10: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
11: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
12: كلا هذا لم يحصل.
7: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
13: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
7: لإيضاح المعنى.
14: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
7: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي جنوب لبنان. وفي آخر المستجدات إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وأنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب. وفي كلمة أمام مؤتمر الحزب الجمهوري فجر اليوم أضاف ترامب أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. في إيران أفادت وكالة فارس بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد الليلة الماضية. وفي مستجدات المعارك في اليمن نقلت رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. من جهته قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه تم توجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالية القطاع. وفي جنوب لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة نبطية الفوقة. ومشاهدينا الآن سنبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني لمزيد من المتابعة. معنا أولا من أمام سفينة مدمرة في جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أهلا بكم عمر، سأبدأ معك، دعنا في صورة أكثر وضوحا للمشهد عندك.
1: نعم نشوى، نحن نقف على الساحل الجنوبي من جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز. إلى هذا الاتجاه أطلب من الزميل علي صراف أن يوجه الكاميرا. هناك سفينة تايلاندية مدمرة كانت قد أصيبت خلال الأيام الأولى لهذه الحرب الإيرانية الأمريكية. هذه السفينة التايلاندية أصيبت بمقذوفات في عمق مضيق هرمز. وفق ما تقول السلطات، حاكم محافظة أو حاكم جزيرة قشم التي نحن فيها كان قد قال إن هذه السفينة التايلاندية كانت قد أصيبت في عرض البحر، من دون الإشارة إلى الجهة التي أصابتها، هل هي أصيبت بمقذوفات إيرانية أم أمريكية. لكنه قال إن الأمواج بعثتها إلى هنا حتى وصلت إلى قرب السواحل الإيرانية، وأنه عندما وصلت إلى هذا المكان لم يكن على متنها أي بحارة. هذه الرواية الإيرانية الرسمية لهذه السفينة التي لا تزال تبدو آثار الانفجارات واضحة على بعض مناطقها، وبالتالي هي الآن خالية من أي بحارة، لا تزال ترسو هنا منذ شهور، منذ بدايات الحرب. هذا الأمر بطبيعة الحال يعكس نشوان طبيعة العمليات العسكرية في المضيق أثناء موجات التصعيد أو خلال الحرب عبر الاستهدافات التي يتم تبادلها. المتحدة الأمريكية كان آخرها قبل يومين عندما استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية عبر الجيش الأمريكي ناقلات نفط في كل من محيط مدينة جازك في المياه الخليجية عند مضيق هرمز، إضافة إلى استهدافات قرب جزيرة خارق في المياه الخليجية. وهذا ما ردت عليه إيران باستهداف ما تصفه دائما بالناقلات المخالفة للمسار الإيراني المحدد القانون الذي تعبر عنه دائما. وربما تكون هذه السفينة قد حاولت العبور من مسار غير آمن، مثل ما يقول الإيرانيون دائما، بتشجيع ودعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تتهم دائما إيرانيا بأنها تحرض السفن على المرور من هذه المسارات. ودائما عبر بيانات الحرس الثوري الإيراني أكد أن أي سفينة تخالف التعليمات الإيرانية تحاول العبور من هذه المسارات فإنها سوف تلقى مصيرا مشابها لهذه السفينة التي نحن نراها. إذا تحدثنا أيضا عن السفن، هناك أيضا سفينة في عمق المياه، أطلب من الزميل توجيه الصورة نحوها. هناك سفينة حاويات راسية في هذه الناحية من مضيق هرمز، يبدو أنها بانتظار أيضا تعليمات الحرس الثوري، إما أن تبقى في مكانها راسية أو تعود أدراجها، أو ربما يسمح لها بالعبور من المضيق، لا سيما أن إيران كانت قد منحت بعض التصاريح لعدة سفن تنسب إلى دول صديقة، كسفن عراقية أحيانا، سفن صينية، سفن روسية تسمح لها بالعبور، بينما أن طهران تضع عوائق أمام السفن في مضيق هرمز المخالفة، لكنها اليوم أصدرت مرسوما جديدا لافت للأنظار بأنها تشجع السفن الأجنبية على حمل النفط الإيراني وتصديره إلى الخارج. هذا القرار صدر هذا اليوم عبر نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، حيث أرسل رسالة إلى مساعد وزير النفط الإيراني أوصى فيه بخفض نحو 10% من أجور النقل والشحن للسفن التي تريد أن تحمل النفط والغاز الإيراني وتصدره إلى الخارج. هذا الأمر تطور مهم في هذا التوقيت الحساس نظرا لاستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. واشنطن بطبيعة الحال تحاول تصفير صادرات النفط والغاز الإيرانية بالكامل، وضمن هذا الحصار أيضا الموانئ الإيرانية شبه معطلة نتيجة عدم وجود حركة سفن في تلك المناطق. هذا القرار الجديد من شأنه أن يكون محفزا لحركة التجار السفن الأجنبية، لكن السفن الأجنبية هل سوف تمتثل لهذه الأمور المشجعة الإيرانية أم ستم؟
0: طيب، شكرا لك عمر. شكرا عمر. سننتقل إلى أمينة في واشنطن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة. إذن ملف إيران لم يغب عن الحضور أمام مؤتمر الحزب الجمهوري.

0: وذلك من خلال كلمة الرئيس ترامب الذي عاد وأكد مرة أخرى أمينة أن الولايات المتحدة تفوز في هذه الحرب وأن وضعها على المستوى العام سياسيا واقتصاديا وعسكريا واستراتيجيا يبدو جيدا. ضعينا في صورة أكثر وضوحا لخطاب الرئيس الأمريكي في أو أمام حزبه.
1: نعم حسين، وكان هذا هو الغرض من حضور الرئيس ترامب رفقة عدد من أعضاء إدارته، والهدف من كل هذا المؤتمر الذي تم تنظيمه على غير العادة. اعتدنا أن المؤتمرات الحزبية سواء للحزب الديمقراطي أو الجمهوري تكون عادة في السنة الانتخابية الرئاسية وليس في انتخابات التجديد النصفي، لكن الغرض مرة أخرى هو حشد الدعم لمرشحي الحزب في غرفتي مجلس النواب و الشيوخ، بالإضافة إلى بعض الانتخابات الأخرى المحلية التي يخوضها الجمهوريون بعد تداعيات حرب إيران على الناخبين الأمريكيين بصفة مباشرة فيما يتعلق بمسألة أسعار المحروقات. ناهيك أيضا عن مسألة صرف أموال يعني الميزانية الأمريكية على هذه الحرب التي لا يرى كثيرون من قاعدة ماجا، هذه القاعدة التي تدعم الرئيس ترامب في البداية والتي كان شعار وأحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم الانخراط في حروب خارجية، بالتالي عاد محاولا لملأ هذه الشقوق إن صح التعبير التي حدثت خلال هاتين السنتين وخاصة خلال هذه السنة بعد بدء هذا الصراع في 28 من فبراير. لكن المفارقة هي أن عددا من المرشحين الذين يعني كان الغرض هو دعمهم لم يحضروا هذه الفعالية بدعوى أن لديهم حملات انتخابية في عدد من الولايات، لكن بعض التسريبات تتحدث عن أنهم لا يريدون أن يقترن اسمهم باسم الرئيس ترامب بسبب مرة أخرى الحرب من إيران، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من نصف الناخبين داخل الحزب الجمهوري تراجعوا عن دعم ترامب بسبب هذه الحرب. ولهذا رأينا الرئيس ترامب مرة أخرى يركز على أسعار الطاقة ويقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، هذا دون احتساب حتى الاحتياطات التي حصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة أيام من فنزويلا والتي ستسمح لها بالحصول على احتياطين كاف لخمسمائة عام على حد تعبيره. لكنه عاد ليغير لربما النافذة الزمنية التي سيحدث فيها هذا الانخفاض الذي يرتقبه أو يترقبه كثير من الأمريكيين بالقول إنها ستعود للانخفاض بعد الانتخابات بقليل، هذا هو الموعد الذي يتحدث عنه ترامب للنصر، رغم أنه خلف الأبواب المغلقة. حسين، تسريبات لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن أن كبار مستشاري ترامب ومسؤولي بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو ونائبه جي دي فانس يتحدثون عن احتمال استمرار هذه الحرب لما بعد يناير 2029، وهذا يتنافى مع ما يعد به الرئيس ترامب ويتقاطع مع ما حذر منه كثيرون على رأسهم أحد وزراء الدفاع السابقين ليون بانيتا ومدير مكتب الاستخبارات المركزية CIA الذي قال بأن هناك احتمالا من أن تستمر هذه الحرب لسنوات أخرى على غرار ما حدث في العراق
0: أمينة.
1: حتى وأفغانستان.
0: أشكرك أمينة، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. الآن مشاهدينا سنتابع هذا الملف من خلال المادة التالية، إذ تتصاعد النقاشات داخل إيران بشأن تكلفة المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية. فبينما تتجه أصوات نحو التشدد في مواجهة الضغوط، يطرح آخرون ضرورة إعادة تقييم مسار الحرب لتجنب كلفة أكبر على الاقتصاد والمجتمع. نتابع.
2: تحت وطأة العقوبات وكلفة الحرب تتباين قراءة المشهد في إيران وخيارات المرحلة المقبلة بين نخب سياسية تعد الصمود طريقا لحماية المصالح وآخرين يرون أن استمرار الحرب دون أفق واضح سيؤدي إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية أكبر.
3: يجب أن لا يكون مضيق هرمز مضيق حرب، بل يجب أن يكون مضيقا آمنا وأن يكون مزدهرا ونشطا، وإذا لم يكن كذلك ولم تأتي السفن فما فائدة مضيق دون سفن؟ نحن نريد دعم التجارة الدولية.
2: تصريحات روحاني التي أعادت الجدل بشأن مراجعة خيارات الحرب يرد عليها التيار المحافظ ويعتبرها رسائل ضعف قد تؤثر في الحسابات الأمنية والاقتصادية الإيرانية.
4: بعض السياسيين يعتمدون العمليات النفسية عندما يريدون فرض رأيهم ويقولون عودوا إلى رأي الشعب. للشعب الإيراني وشعوب العالم موقف واحد، وهو أنه إذا كنتم قادرين على توجيه ضربة إلى العدو فاضربوه.
2: هذا الانقسام يظهر بصورة أوضح في عناوين الصحف، فصحيفة كيهان تركز على المواجهة البحرية لكسر الحصار وتكبيد الاقتصاد الأمريكي خسائر من خلال رفع تكاليف النقل مع إعلان المنطقة الممنوعة. في المقابل تسلط صحيفة دنياي اقتصاد الضوء على الكلفة الاقتصادية المتصاعدة للحرب الاقتصادية وتأثيرها في طرق التجارة البديلة، بينما تحاول صحيفة سازندجي تأكيد إمكانية التفاوض دون التخلي عن الخطوط الحمراء.
5: يعني دبلوماسي باید کار خودشو بکنه و
6: الدبلوماسية يجب أن تعمل والعسكريون كذلك. هناك نوع من التنسيق بين المسارين، فعلى الأقل لم تقل إيران مطلقا إنها غير مهتمة بالعودة إلى التفاهم، لكن يجب أن يلتزم الطرفان بتعهداتهما.
2: وبعد أشهر من الحرب ما زال السؤال عن الطريق الذي يجب أن تسلكه إيران بحاجة إلى إجابة، وسط تحذيرات من إطالة أمد الحرب وتداعياتها على الاقتصاد ومعيشة الإيرانيين.
1: بينما تستمر الضغوط الاقتصادية في اختبار قدرة إيران على الصمود، يبقى السؤال المطروح في الداخل: هل تكفي أدوات المواجهة لتغيير المعادلة، أم أن تخفيف كلفة العقوبات يتطلب مسارا سياسيا؟ وبين الخيارين تبدو كيفية إدارة الضغوط الاقتصادية عاملا أساسيا في رسم ملامح المرحلة المقبلة. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
0: للنقاش مشاهدينا معنا من طهران الدكتور روح الله هوش نجاد، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة طهران. سيد روح الله حياك الله. أولا يعني الحقيقة سنبدأ من حيث التطورات الأخيرة في إيران. في إيران ما زال الخطاب الرسمي تقريبا على نفس المسار، على نفس بنفس النفس، يعني خطاب ندي للولايات المتحدة، خطاب أيضا فلنقل يستنهض اقتصاد المقاومة كما يسمى في إيران، هنا في مجابهة عقوبات اقتصادية مغلظة على إيران. هل تعتقد بأن الإيران القادة أو القيادة الإيرانية الحالية بحاجة إلى تعديل في مستوى هذا الخطاب، بحاجة إلى التماشي مع الواقع الاقتصادي الذي تواجهه إيران في هذه المرحلة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم والمشاهدين الكرام. طبعا إيران ما لا تزال تلتزم بسياسة الاقتصاد المقاوم، وهي نجحت إلى حد ما في هذه السياسة منذ يعني 47 عام، ولكن حتى في يعني منذ العقد الأخير التي ما شهدته يعني إيران من عقوبات تسمى بالضغط الأقصى منذ عام 2018. لكن كما تفضلتم العقوبات طبعا ليست بلا أثر، إنها تضرب الاقتصاد الإيراني بقوة، لكن واليوم العقوبات الأمريكية أشد من حيث التنفيذ، لكنها ليست جديدة من حيث المنطق. والجديد هو أن واشنطن تحاول تحويل الضغط الاقتصادي إلى بديل الحسم العسكري. هذه النقطة المهمة. ما دام تريد الولايات المتحدة أن تحسم الموضوع العسكري والقضية العسكرية بالضغط الاقتصادي، فإيران تلتزم بالاقتصاد المقاوم وتستمر في نفس المسار التي بدأتها منذ أكثر من 40 سنة، وخاصة في العقد الأخير. طبعا اليوم الفرق بين الضغوطات السابقة وما نشهده الآن هو أنه نشاهد أنه الصين وروسيا والهند وغيرها من الدول تتعامل اليوم بشكل آخر مع العقوبات، ولا تنظر إليها باعتبارها أوامر دولية ملزمة، وهذا يساعد إيران ويشجع إيران أكثر على الصمود في هذا المسار.
0: لكن سيد روح الله، دكتور روح الله، لكن هنالك حدود وأنت تعلم لهذا الموقف سواء من الروس أو من الصينيين، يعني هنالك سقف، ويبدو أو تبدو ملامح هذا السقف تتضح يوما بعد آخر فيما يتعلق بمدى قدرة الروس والصينيين على اختراق هذا الجدار المغلظ من العقوبات الجديدة النورماندي كما وصفها الأمريكيين، وبالتالي إلى أي مدى تعول إيران هنا على الطرفين الروسي والصيني اللذين حتى الآن حتى لم يتقدما خطوة على الأقل باتجاه وساطة فلنقل.
7: في الأيام القادمة أمامنا قمة بريكس، وإيران كما تعلمون انضمت إلى هذه المجموعة قبل سنوات، فبرأيي تتحول في الأيام القادمة، سوف نشاهد أنه تتحول هذه القمة إلى اختبار حقيقي لمدى استقلال الصين وروسيا والهند أمام هذه العقوبات. لكن القضية في هذه هذا المجال هو ليست مجرد العقوبات على إيران، بل الموضوع هو الصراع أوسع على إدارة الاقتصاد العالمي، والذي يتجه نحو اقتصاد، يعني نحو نظام اقتصادي غير متمركز. يعني منطق وفلسفة تأسيس بريكس هو ليست، يعني إيران انضمت قبل 4 سنوات إلى هذه المجموعة. مجموعة بريكس تشكلت لتواجه القوة الأمريكية التي تريد أن تتحكم بالاقتصاد العالمي. فإن شاء الله سوف نشاهد في الأيام القادمة مدى استقلال هذه الدول لتحافظ أولاً على هذه المجموعة وعلى فلسفة تأسيس هذه المجموعة، وثانيا على دعم إيران في مواجهة هذه العقوبات الجديدة.
0: شكرا لك من طهران دكتور روح الله نجاد، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة طهران. إلى تطورات الملف اليمني مشاهدينا، إذ نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية القول إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخال المطلة على البحر الأحمر، في حين قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنه تم توجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. الآن للنقاش معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي لمزيد من المتابعة والمعلومات. وسأبدأ معك نبيل، وأبرز ما لديك من المعطيات.
8: نعم نشوان، حتى اللحظة بالنسبة للمخا تحديدا، يقول عضو المجلس السياسي الأعلى لصنعاء عبد العزيز بن حبتور بأن ما يجري في الساحل الغربي شأن سيادي يمني ولا يشكل تهديدا للملاحة الدولية، وأكد أيضا أنهم يرفضون ما صدر من بيانات ومواقف خارجية تتعامل مع السيادة اليمنية، حسب عبد العزيز بن حبتور عضو المجلس السياسي هنا بصنعاء. وأكد بأن ممارسة اليمن الحق على أراضيها هو حق أصيل، وبأنه إذا كان مجلس الأمن سوف يعقد بصدد الانعقاد اليوم، طبعا هناك جلسة طارئة اليوم لمجلس الأمن أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، لكن صنعاء أكدت بأنه بصدد الانعقاد لمناقشة هذه التطورات في اليمن، فإن المسؤولية تقتضي أن يناقش أسباب التصعيد وفي مقدمتها استمرار الحصار على اليمن. في المقابل كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع قد أعلن عن إسقاط طائرة استطلاع مسيرة مسلحة في أجواء محافظة حجة هذا اليوم، وأكد بأنهم قد استخدموا سلاحا مناسبا في إسقاط هذه الطائرة، وهذه هي الطائرة الرابعة بعد أن تم إسقاط خلال اليومين الماضيين نحو 3 طائرات، بينهما طائرة CH-4 بالإضافة إلى طائرة وينج لونج 2. وأكدت أيضا صنعاء اليوم بأن نحو 40 غارة جوية شنها الطيران السعودي، واستهدفت 5 محافظات يمنية هي محافظة الجوف وكذلك محافظة صعدة
9: ومحافظة مأرب بالإضافة إلى محافظتي تعز والحديدة. وأكدت وزارة الخارجية هنا بصنعاء بأن الرد سيكون

آسيان وبأنها الرد هو حق مشروع وبأنها سترد على مصدر النيران حتى يتم وقف هذه الهجمات على المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. وأكد أيضا بأن وزارة الخارجية بأن العملية العسكرية سوف تتسع وبأنها سوف تستمر في عملية استهداف التحشيدات للحكومة في عدن. في المقابل عضو أو الأمين العام أو

0: يتم الإعفاء عمن يلقي سلاحه ويعود إلى رشده. وهناك السلطات المحلية في محافظتي تعز والحديدة التابعة لصنعاء بدأت بترتيبات كما قالت ترتيبات لإعادة الذين سيرجعون من صفوف القوات الحكومية إلى صفوفها.
1: طيب شكرا لك نبيل. الآن إلى مدينة تعز مها علي مراسلة الجزيرة. تعز التي لم تكن استثناء من جولات التصعيد الأخيرة أيضا في خارطة التصعيد مها، نتابع معك أبرز المعطيات المحدثة لا سيما إن كان هنالك شيء على المستوى الميداني.
2: نعم نشوان، المخا هي عنوان بارز في إطار مرحلة التصعيد الحالية، ويمكن إجمالا تلخيص التطور الميداني في الساحل الغربي تحت نقطتين رئيسيتين تمثلان الإطار العام للمشهد المتداول والحالي على نطاق واسع في اليمن وحتى على المستوى الدولي. أولا بما أعلنته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر حكومية من أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا الساحلية، وعندما نتحدث عن مدينة المخا الساحلية فنحن نتحدث عن موقع استراتيجي يطل على البحر الأحمر وعلى أهم المضائق العالمية باب المندب. بالتالي تقول الحكومة اليمنية إن رؤيتها خلال الفترة الماضية لإدارة العمليات العسكرية كانت ترتكز على قطع الطريق أمام الحوثيين للاستيلاء على هذه المناطق حتى وقطع الطريق أمامها مائية وهو منطقة باب المندب. بالتالي إذا ما صدر بيان رسمي حكومي عن الحكومة الشرعية يتحدث أو يؤكد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الساحلية، فإن هناك تداعيات كثيرة لهذا الاستيلاء، منها إنسانية ومنها ما يتعلق بالبعد الجغرافي لمدينة تعز، ومنها ما يتعلق بالبعد الدولي وتحديدا التجارة العالمية وطرق الإمداد العالمي. عندما نتحدث عن مدينة تعز عندما نتحدث عن المخا وتداعياتها على مدينة تعز فنحن نتحدث عن قطع الخط أو إمداد الوحيد والمتنفس الوحيد للمدينة باتجاه الساحل الغربي وفصل المدينة عن الساحل الغربي وكذلك فصل الساحل عن العمق الجبلي لريف مدينة تعز. من الناحية الدولية الحكومة تقول إن الحوثيين سيستخدمون هذه المناطق لتهديد أمن الملاحة الدولية ولابتزاز المجتمع الدولي وكذلك لخلق أوراق ضغط إقليمية في ميزان القوى العالمي الحالي. من الناحية الإنسانية هناك موجة نزوح كبيرة من مديريات حيس والخوخة والوازعية باتجاه مدينة عدن. آلاف الأسر فرت إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة، وهذا يضع الحكومة الشرعية أمام ضغط إنساني متزايد خاصة مع غياب التدخلات الإنسانية وضعفها في اليمن. مديرية الساحل تحديدا الوازعية التي كانت قد شهدت خلال الأيام الماضية والساعات الماضية مواجهات محتدمة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، إضافة إلى محاور كثيرة في البرح والكدحة، هي في الوقت الحالي تشهد هدوءا حذرا عقب تصريحات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح الذي قال إنه وجه تصريحا أو توجيها للقوات المسلحة لإعادة ترتيب صفوفها نحو مركز قيادة واحد آمن وبديل في جنوب المخا لإدارة العمليات العسكرية. هذا يعني عمليا الانتقال من مرحلة امتصاص الصدمة الأولية والانتقال إلى إدارة المعركة على الأرض وفق خطة عملياتية جديدة موسعة بالتنسيق مع القيادة الرئاسي. بالتالي التطورات متلاحقة ومتسارعة، والساعات القادمة ربما تحمل الكثير، خاصة بعدما أعلن الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أن الحوثيين استهدفوا بصاروخين باليستيين جزيرة زقر الاستراتيجية، وهو ما يعني عمليا نقل جزء من مسرح المواجهة من البر نحو القواعد البحرية الحاكمة. بالنسبة للتطورات خارج الجغرافيا اليمنية، وإن كانت اليوم المخا هي العنوان الأبرز لموجة التصعيد الحالي، فإن مأرب والجوف هما عنوانان رئيسيان أيضا تشهد فيه هذه الجبهات هدوءا حذرا مع استمرار تأمين القوات الحكومية للمواقع التي سيطرت عليها سواء في محيط معسكر اللبنات الاستراتيجي في الجوف أو في محافظة أو مأرب تحديدا الجبهات الجنوبية والشمالية. نعم نشوان،
1: شكرا شكرا جزيلا لك مع علي من تعز مراسلة الجزيرة. نظر أقرب على التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن نستعرضها في هذه النافذة العسكرية مع زميلة روعة.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن تتلاحق التطورات الميدانية، حيث نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، بينما قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي

0: اليمني إنه تم توجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. هذه المحاور أناقشها مع ضيفي في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن قبل ذلك نتوجه إلى الزميل محمود الزيبق وقراءة في هذه التطورات على الشاشة التفاعلية. إليك محمود.
1: شكرا روعة ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن نطل على الخريطة التفاعلية على آخر الأحداث، وطبعا العنوان الأكبر اليوم في اليمن هو المخا، هذه المنطقة في القريبة من باب المندب، وطبعا بإشارة أو بتصور أوضح حتى نستطيع أن نضع المشاهد في صورة ما يجري، هذه المنطقة الصفراء هي منطقة تسيطر عليها قوات أو جماعة أنصار الله الحوثيين. هذه المنطقة كما تلاحظون اليوم نتحدث عن، تنقل رويترز عن مصادر حكومية أن المخا سقطت بيد جماعة أنصار الله الحوثيين، وأيضا سمعنا تصريح نائب رئيس مجلس القيادة اليمني طارق صالح عن إعادة توزيع القوات اليمنية في جنوب المخا، إعادة انتشار وترتيب للصفوف في هذه المنطقة، وهو مؤشر على أننا في هذه المنطقة نتحدث عن معارك واسعة. إذا نقترب أكثر منها، هذه المنطقة طبعا خلال اليوم وخلال الساعات وكما سمعنا أيضا من مراسلينا شهدت هذه المناطق اشتباكات واسعة، كان هناك أيضا قصف من الطيران الحربي اليمني على بعض المناطق التي تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين للهجوم على الجبهة الجنوبية. نتحدث هنا عن هذه الجهة من مناطق الحديدة، وبالتالي هذه المنطقة التي تأتي منها الحوثيين شهدت عدة قصف حربي قبل وصول الحوثيين إلى حيس. طبعا هناك مصادر إعلامية والحوثيين نفسهم، مصادر من الحوثيين أعلنوا أولا السيطرة على حيس، هنا هذه المنطقة التي تشاهدونها هنا أعلن السيطرة عليها، طبعا هي جزء من الجبهة الغربية لتعز، وصولا الآن إلى المخا بحسب ما نقلت رويترز عن مصادر حكومية يمنية. الآن ننتقل إلى جبهة، إلى نفس الجبهة لكن بصورة أقرب. إذن المعارك في الأيام الأخيرة وخلال الساعات الماضية كانت تتركز في هذه المناطق، نتحدث عن الوازعية التي ما تزال تجري فيها حتى الآن معارك موزع، وهذه الجبهة التي كانت تعرف بجبهة الكدح، وطبعا حيث كما أشرنا قبل قليل. بالتالي إذا كانت هذه المعارك قد وصلت إلى هذه المنطقة الخوخة، آخر منطقة من الحديدة ستكون مشمولة ضمن العمليات أو الهجوم الذي تشنه جماعة أنصار الله من الحديدة شمالا باتجاه المخا وباتجاه باب المندب جنوبا. إذن هذه هي الحركة التي تنتشر فيها قوات جماعة أنصار الله الحوثي. لكن إذا اقتربنا أكثر لنفهم المشهد من باب المندب، الآن ننزل جنوبا، هذا هو ميناء المخا، نتحدث عن ميناء قريب جدا من باب المندب، حوالي 75 كيلومتر كما تشاهدون، هذه المنطقة ما بين المخا وما بين باب المندب. أيضا المعارك هنا في الوازعية أيضا غير بعيدة، نحو 50 كيلومتر عن باب المندب، وبالتالي نحن نتحدث عن منطقتين قريبتين وعلى الجبال المطلة على البحر الأحمر وعلى باب المندب، والتي قد تساعد فيما تقول الحكومة اليمنية أنه محاولة من الحوثيين لإعاقة حركة الملاحة في باب المندب. إذن بينما تصل قوات الحوثيين إلى هذه المنطقة، بحسب طبعا ما نقلنا إن كانت صحت كل المعلومات التي نشرت اليوم، بحسب هذه المعلومات نحن أمام معركة قد تكون قادمة، هي معركة الوصول إلى باب المندب. لا ندري إن كانت ستحصل أو أن موازين القوى ستتغير في الأيام القادمة. نحن نتابع دائما وإياكم، وسنعود من هذه النقطة إلى روعة لمناقشة هذه التفاصيل.
0: شكرا لك محمود. العميد الياس حنا، هذه الخارطة كيف نقرأها عسكريا؟ ما هي أدوات هذه المعركة وما هي الأهداف؟
2: روعة، اليمن تعود إلى نقطة الانطلاق، إلى نقطة البدء، العودة إلى الاقتتال الداخلي، ولكن هذا الاقتتال الحالي له تأثيرات كبيرة جدا على المنطقة، وهذا ما تحدث عنه محمود، موضوع باب المندب سأتحدث عنه لاحقا. ولكن الجبهات المشتعلة هي في الجوف، أيضا في مأرب، في البيضاء، وفي تعز، المركز الثقل الأساسي في تعز. يقول البعض أنه الجيش الحكومة أو الحكومة تريد فعلا فتح جبهات متعددة للحوثيين لنشر قواتهم وتوزيع القوات، كي لا يكون التركيز على فعلا على المخا أو على باب المندب. ولكن قد بالتحليل العسكري قد فعلا يقبل الحوثي بخسارات معينة في هذه المناطق، لأنه المكاسب للحكومة قد تكون قليلة بسبب الطبيعة الجغرافية والطوبوغرافية، وبالتالي ركز فعلا مركز الصقل كما تبين اليوم حسب رويترز والمخا أن المنطقة الأساسية هي المخا وبالتالي باب المندب. فإذا نحن نتحدث عن حالة من الحالات، جبهات متعددة قد يقبل فيها الحوثي خسارة البعض كما في الجوف مثلا اليتمى وتطويق قاعدة اللبنات، وبالتالي حتى التقدم في مأرب والبيضاء والضالع، ولكن الهدف الأساسي كان هو المخا. من هنا ب 3 ديسمبر خاض هذه العملية الاستباقية preemptive attack، وكانت فعلا مفاجأة لقوات الحكومية.
0: ولكن ما تقول أنه قد يقبله هنا في الشمال من خسارة بعض الأماكن، إلى أي مدى يعكس تركيزه على الجنوب، ولماذا يريد أن يركز على التوسع جنوبا؟
2: التوسع جنوبا روعة مهم جدا. لماذا؟ لأنه نتحدث حاليا عن باب المندب. باب المندب هو جزء أساسي قد يعني نسترسل في التحليل ونربطه بمضيق هرمز، ولكن المفاجأة الأساسية كانت أن الحوثيين انطلقوا من زبيد إلى حيس إلى البرح إلى الكتحة، ودائما كان الهدف هو قطع طريق تعز إلى المخا. الطريق تعز إلى المخا يعني فعلا العزل لقوات الحكومة من فعلا التمويل ومن القتال، وبالتالي الذهاب إلى المناطق الفارغة. والمهم أيضا روعة هو التحليل الذي يقول لو سلمنا جدلا أن سهل تهامة يبدأ من الحدود السعودية إلى باب المندب، هذا السهل يطل مباشرة أو تطل عليه مباشرة الجبال التي يسيطر عليها الحوثيين. فإذن هو ربط البر بالساحل وأضاف إلى 25% من المساحة التي يسيطر عليها من اليمن، أضاف تقريبا 14,700,000 كيلومتر مربع. وبالتالي ماذا يفعل؟ هو يطل على باب المندب بعد قليل ليس الآن، وبالتالي يطل على الجزر، يتحكم بالملاحة البحرية، ويربط موضوع باب المندب بما يحصل بمضيق هرمز. هذه هي التداعيات، هي صحيح في الداخل ولكن لها تداعيات إقليمية وجيوسياسية في العالم بشكل كامل.
0: بالتالي يعني جيوسياسيا واستراتيجيا، هل كانت هذه المعركة مبيتة من قبل الحوثيين ومن مصلحته العسكرية التوسع بهذا الاتجاه، أم أن حساباته الإقليمية هي الدافع الأساسي والمحرك الأساسي؟
2: دعينا نقول أن الحرس الثوري منذ يومين عندما وضع شروط تعجيزية أمام ترامب تحدث عن جبهة لبنان، وهي التي وردت في مذكرة التفاهم البند الأول، ولكنها لم تذكر الحوثيين. يتحدث حاليا عن الحوثيين، ولكن للحوثيين برنامج مختلف تماما. هم يريدون السيطرة على الشرعية. على سبيل المثال في مأرب يعني مهمة جدا مأرب. لماذا روعة مهمة مأرب؟ لأنها تطل على كل المحافظات على صنعاء وفيها الثروات النفطية. فإذا أنت فعلا هو يريد مأرب، يريد العاصمة، يريد الشرعية، ويريد أن يكون له دور في هذه المنطقة. وفي وقت من الأوقات هو لا يتبع التعليمات المباشرة الأساسية من إيران إذا صح التعبير، أو من يعتبره كوكيل، هو غير حزب الله، هو في موقع جغرافي يعطيه أولوية واستغلال للجغرافيا. من هنا يحاول السيطرة على باب المندب بفرض شروط معينة في مراحل لاحقة، خاصة أنه يعاني إنسانيا ماديا اقتصاديا وفي كل المجالات.
0: في ظل هذه المعاناة، نحن اليوم في اليوم الثامن المتتالي من هذه الاشتباكات، من هذه المعركة التي فتحت، فعليا ما هي موازين القوى للطرفين، ومن المسيطر والمتفوق؟
2: ليس هناك من تفوق وليس هناك موازين القوى. نتحدث عن العنصر البشري، تقريبا هناك توازن، ولكن الحوثيون لديهم التجربة وهم قاتلوا، ولديهم المسيرات، لديهم المدفعية، الصواريخ وما شابه. ولكن أيضا للحكومة لديها

0: العدد. ما ينقص الحكومة هو تعدد القوى بين المقاومة الوطنية، بين الجيش، وبالتالي فريق العمالقة. يعني نتحدث عن عدة وحدات قتالية تقاتل لهدف واحد، بينما القيادة المركزية متواجدة لدى الحوثيين. يتميز الجيش بموضوع الدعم الجوي، وهو لديه طائرات فعلا تقصف، ولكن أيضا عندما نقصف هدف معين يجب أن يتوفر العديد. لا يمكن الحديث عن أي شيء معين، هي حرب قد تطول. ولكن على سبيل المثال قبل أن ينتهي الوقت روعة، نتحدث عن مقبنة الكدحة، وبالتالي كما قلنا هو طريق تعز إلى المخا. لماذا تقدم الحوثي إلى الوازعية؟ تقدم إلى الوازعية لأنها فعلا هي الباب الذي يفتح باتجاه لحج، باتجاه عمان، باتجاه عمان
1: عدن،
0: وبالتالي عدن، وبالتالي باتجاه باب المندب، وهي لا تبعد أكثر من 50 كيلومتر مربع. فإذن هو يحضر لمنظومة هي من هذه المنطقة فعلا يطل على باب المندب، وهنا بيت القصيد.
1: شكرا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: سنواصل نقاش مشاهدينا في آخر التطورات في اليمن مع ضيوفنا. انضم إلينا من القاهرة عبد الكريم الأنسي، المحلل السياسي اليمني. من الرياض الزاع البيل، الكاتب المحلل السياسي اليمني. ومن مدينة جدة الدكتور خالد بطرفي، الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. الحقيقة سأبدأ معك سيد عبد الكريم في القاهرة. يعني الحقيقة ما حصل مؤخرا في المخا وهذه التطورات على المستوى الميداني بشكل نوعي تطرح الكثير من الأسئلة عما يريده الحوثيون من تحرك كهذا، وهم يدركون أيضا أن الاقتراب من هذه المناطق، يعني الاقتراب من المياه الإقليمية، يعني الاقتراب من باب المندب، وبالتالي النظرة العامة سواء دوليا إقليميا تخرج الأمر حتى من نطاق الوضع الداخلي اليمني. وبالتالي ما هي رؤيتك في هذا الإطار للتطورات الأخيرة؟
3: مساء الخير عليك وعلى مشاهدين قناة الجزيرة العالم وضيوفك الكرام. هو بالتأكيد يعني النظرة الداخلية والنظرة الخارجية والدولية يعني كليهما يكمل الآخر بأهمية وضع أنصار الله السيطرة الكاملة على باب المندب جغرافيا. كذلك التغييرات الجيوسياسية في المنطقة يعني أظهرت أهمية المضايق بشكل أكبر من المعارك العسكرية، وبالتالي وصول الحوثيين إلى طريق مسدود مع المملكة العربية السعودية في كافة وسائل السلم والاتفاق لإنهاء هذا الوضع، بالذات بعد اتفاق 22، وكما ذكرت لك على التغييرات الأخيرة، وضعت أن على أنصار الله السيطرة الكاملة على باب المندب، وبالتالي هذا يأتي داخليا. تحركت الحكومة الشرعية ووجهت عدة قوات للتحرك إلى المخا، وكانت هناك معركة الكدحة التي كانت يوم الخميس والجمعة الماضية بتقدم الحوثيين، ثم جاءت القوات الحكومية وسيطرت عليها، اشتغل الطيران وضرب عدة مناطق. تالي ننتقل إلى معركة البارحة أو من الساعة 12 و15 دقيقة تحديداً، تحركت الأنساق العسكرية الأنصار الله، وكان هناك تقدم لدى القوات الشرعية، وكان النسق الأول والنسق الثاني والنسق الثالث، ولا أقول هناك خيانة أو عدم تنسيق، لأن القوات الحكومية ما زالت ليست متجانسة، ما زال هناك السلفيين، وما زال هناك الانتقالي، وما زال هناك عدة الأخوان، وما زال هناك عدة قيادات حتى الآن لم تتجانس، بينما الحوثي متمكن ومتمرس على الحرب من 2004 يعني 2020 سنة.
2: لكن قبل أن نغوص في هذه التفاصيل سيد عبد الكريم، هل يبدو أن هذا التحرك من الحوثيين هدفه المخا بذاتها وليس التأثير على ملفات أخرى خارج مسألة، يعني هنالك جملة من السيناريوهات المطروحة، منها أن تتوسع المعارك أكثر في الساحل.

0: الغربي، منها تشتيت القوات الحكومية وجهودها عن الاتجاه نحو صنعاء، على الأقل كما قالت في خطابها الرسمي بأن الأمر محسوم للتوجه نحو صنعاء. فما الهدف الرئيسي للحوثيين من التحرك باتجاه المخ؟
1: بالنسبة لمسرح العمليات أو مسرح الجبهات، هناك انفجار على مستوى الجبهات. أنت تتحدث عن جبهة البيضاء، تتحدث عن جبهة مأرب، تتحدث عن جبهة البلق وتعز والحديدة والضالع كمان، حتى كمان كان هناك يافع ووقفت. لكن هذا انفجار هذه الجبهات يعني ادخال اليمن برضه في كارثه انسانيه كبيره جدا. عمليه تخفيف الضغط على جبهه معينه، اعتقد ان انصار الله لديهم خبره كافيه وتقدموا فيها، بحيث انه عندما تم تطويق مدينه المخا او التوجه الى المخا، كان هناك كماشة من الطريق العام أو الخط العام من قبل تعز، وكمان التفاف عبر الجبال الذي هي حيفان. وعندما ضغطت القوات الحكومية تم التوجه إلى فك جبهات أخرى وضربات أخرى. لكن دعني أنا أشير إلى نقطة مهمة إذا سمحت لي والمشاهد الكريم، بأن الطيران تدخل في عدة ضربات وعدة جبهات. أنت تتخيل أستاذي العزيز في معركة البارحة أو دخول الحوثيين إلى مدينة المخا، كان هناك 3 أنساب، رغم أن هناك مخطط أو استراتيجية 7 أنساب. المهم أنه في 3 الأنساق الأولى 1000 والثانية 1200 والثالثة 1500 لم يكن هناك أي تغطية جوية. تم هناك انسحاب لقوات حراس الجمهورية فجأة، رغم يعني هذا يعكس عدم التنسيق وعدم وهذا ما سيحصل في بقية الجبهات.
0: أشكرك.
1: وما زالت المعارك جزيلا. قائمة هي
0: معركة. نعم، من القاهرة عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لك. الآن نذهب إلى الرياض مع هزاع البيل الكاتب المحلل السياسي اليمني. الحقيقة أيضا في نفس الإطار لكن على الضفة الأخرى، القوات الحكومية التي كانت تتحدث عن أيضا حملة الآن تفقد السيطرة على بعض النقاط الحساسة، وقد يفتح ذلك بابا نحو تصعيد أوسع لا سيما لجهة السواحل. السؤال الأول ربما الذي يطرح نفسه الآن، ربما أشار له بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر أحيانا الضيف قبلك، كيف فقدت الحكومة السيطرة على هذه النقطة الحساسة في المخا، وبالتالي إمكانية أن تفتح بابا لصراع أكثر سعة في هذه المنطقة؟
2: أسعد الله مساءك أخي الكريم وضيفك الكرام والمشاهدين الكرام. أولا، الحكومة الشرعية لم تفقد السيطرة بشكل كامل على ما سواء المناطق في الساحل الغربي أو المناطق التي محادة لتعز. ما حدث هو تغيير قليل في الجغرافيا أو تكتيك عسكري بشكل كامل. لا زالت القوات اليمنية والقوات المقاومة الوطنية على أطراف مدينة المخا، هناك إعادة تمركز ومعادة تموضع، وهناك تقدمات في الساعات الآن التي نتحدث فيها، هناك استعادة لبعض المواقع في مدينة المخا. اليمن هدفهم ذهبوا إلى الحرب بهدف استعادة صنعاء، أما الحوثي ذهب إلى باب المندب بهدف إرضاء إيران. هذه معادلة سياسية لا نستطيع أن نلتف عليها. الحوثيين أفرغوا مناطق سيطرتهم من جميع المقاتلين، هناك 30,000 طفل زجت بها ميليشيات الحوثي في معارك الساحل الغربي، هناك آلاف القتلى من الأطفال في جميع الجبهات الآن الموجودة وبالذات في جبهات الساحل الغربي. هناك انتصارات للقوات المسلحة اليمنية في مأرب في الجوف وتقدمات بعشرات الكيلومترات، والبيضاء هناك تثبيت للمواقع في تعز. لا يوجد هنا، صحيح أن هناك حدث خلل في المخا في مدينة المخا أو بأطراف من أخرى، لكنها ليست نهاية المعركة. هناك معركة قائمة بحد ذاتها، هناك تنسيق كبير الآن يحدث بين القوات، هناك إعادة تموضع. أخي الكريم، يجدر الإشارة بالأهمية إلى أن ما يحدث الآن في باب المندب بشكل كامل يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي وضع اليوم باب المندب على كماشتين من فصيلين إرهابيين، الشباب الصومالي وكذلك الحوثيين. من منع تقدم القوات المسلحة ومن حاصر القوات المسلحة ومن حاصر الشرعية اليمنية من استيراد السلاح هو المجتمع الدولي. ونذكر في عام 2016 عندما تقدمت بريطانيا بمشروع إيقاف الحرب وفي هذاك الاتفاق المخزي على ستوكهولم الذي يدفع اليوم العالم ثمنه، اليمنيين يدفعوا دمائهم من أجل ممر يحمي اقتصاد العالم، لكن العالم لا يلتفت لك. اليوم الحوثيين أصبحوا
0: يعني على حتى نتمكن أيضا من الاستفادة من وجودك معنا جهد الإمكان. ما احتمالات نجاح الحكومة والقوات الحكومية في استعادة النقاط التي خسرتها، وهل تتوقع أن تتوجه جهودها في المستقبل المنظور في

0: أيام المقبلة نحو هذا الهدف؟
1: لا، لن نقول هي مقبله، قد تكون ربما ساعات. اخي الكريم، ما تم الاستيلاء عليه هي مناطق مفتوحه، ولدى القوات الشرعيه تجارب كبيره في مع الحوثيين في هذه المناطق، وقد تم تحرير مدينه المخاسابقه من قبضه ميليشيات الحوثي في ايام معدوده. اليوم القوات تعيد ترتيب صفوفها لاعاده استعاده ما ذهب اليها والمضي قادما، لكن لابد ان يفهم العالم ان اليوم الخطر اكبر على الملاحه الدوليه وليس على اليمني. اليمنيين سنستمر بحربنا حتى نصل الى صنعاء، هذا مشروع الدوله القائم ومشروع على اليمنيين انفسهم بالخلاص من ميليشيات الحوثي. لا يهم، لم يعد يهم من الممرات المانيه كشعب يمني، لكن يهمنا استعاده صنعاء. وان لم يلتفت المجتمع الدولي وجعل الحوثيين يسيطروا على باب المندب، فهي ورقه ايرانيه قد تكون في وجههم قريبا، وقد تشعل الاسعار الاقتصاد العالميه، وقد يكون الحوثي هو المسيطر، او ايران هي المسيطر الحقيقي على متلازمه المضيقين، مضيق هرمز ومضيق باب المندب. اليوم القوات الشرعيه قد نسمع خلال الساعات القادمه تقدمات أخرى، هناك تكتيكات أخرى قائمة، لا زال الجيش والقوات المقاومة الوطنية والعمالقة وكل الألوية المنضوية في الساحل الغربي لا زالت بكامل عتادها بكامل قواتها، لا زال مركز العمليات انتقل من مكان إلى آخر، لدينا لم تنهار الصفوف الأولى ولا الثانية، هناك إعادة تموضع، هناك إعادة ترتيب لجدول المعركة وإلى أين الذهاب وكيف سيتم، هناك أيضا حماية لأبناء اليمن، 30,000 طفل يزجوا في المعارك، هناك حماية قصوى لهؤلاء الذين لا يأباهم الأموال الحوثيين. الحوثيين دخلوا أطراف مدينة المخا، دخلوا مستشفيات، فصلوا الأجهزة تتنفس عن الجرحى، وبل أعدموهم إعدام ميدانيا داخل المستشفيات، وهناك توثيق لهذه الأحداث التي تجري، شردوا آلاف الأسر. هذه ميليشيات لا تعي أنها دخلت أرض يمنية ولا تتعامل مع اليمنيين الموجودين فيها كأرض كيمنيين، بل تتعامل معهم كأعداء خدمة للمشروع الإيراني. ما يحدث اليوم في اليمن هي حرب يمنية إيرانية بأيدي حوثية.
0: أشكرك من الرياض هزاع البيل، الكاتب المحلل السياسي اليمني، الآن مع ضيفنا من جدة الدكتور خالد باطرفي الأكاديمي المحلل السياسي. دكتور خالد، أرحب بك. كما سمعت، يعني لا شك أن البعد الجيوسياسي حاضر المتعلق بباب المندب، ربما حتى الأسواق الاقتصادية في العالم ليست بحاجة لمزيد من الهلع لأحداث إضافية تطرق باب الاقتصاد على مستوى سلبي معين، لكن أسمع منك أولا قراءتك للمشهد وفق هذا النشاط الميداني في الساحل الغربي اليمني.
2: أنا أؤمن بأن الذي يحدث اليوم ليس منفصلا عما يحدث في مضيق هرمز أو عما يحدث في جنوب لبنان أو جنوب العراق أو غيرها. هي إيران تحرك ميليشياتها في كل مكان بحيث يخفف الضغط عنها ولا يكون تكون الحرب مكلفة على الطرف الآخر، بل على العالم كله، على الاقتصاد العالمي، مجرد ورقة ضغط تستخدم بغض النظر عن الخسائر المادية والبشرية التي تحدث. ولذلك هذا هو تفسير حرص الحوثي على الوصول إلى مضيق باب المندب بغض النظر عن أي خسائر أخرى قد يخسرها. مأرب يعني أهم، لأنها منطقة بترولية، منطقة فيها معادن، منطقة اقتصادية هامة، هناك البيضاء التي تحيط بها 7 محافظات وهي على طريق هام، هناك تعز. لماذا يهتم فقط بباب المندب؟ هو تلبية لأجندة خارجية إيرانية، ولذلك أنا أنظر إلى المسألة بمنظور أوسع من حرب أهلية إلى حرب تخدم المصالح الإيرانية في المنطقة.
0: طيب، ما السيناريو المثالي للمطلوب فعله خلال المرحلة المقبلة لتجاوز هذا الخطر، خطر توسع الصراع في الساحل الغربي بما يمثله من خطر على مستوى الملاحة الدولية، وأيضا لاستتباب الوضع بشكل على الأقل العودة إلى مرحلة أكثر استقرارا في اليمن؟
2: أنت لا تستطيع أن تعود إلى الحل السياسي بدون أن يكون عندك قوة عسكرية على الأرض. إذا تمكن الحوثي لا سمح الله من تحقيق مآربه والسيطرة على مضيق باب المندب، فسيكون في موقف أقوى، وربما يتمنع عن أي حلول سياسية قد تخسره هذه المكاسب. لذلك هناك مسارين متوازيين، الحل العسكري

0: العسكري، وهو أن تحقق عملية الردع وأن تنتصر على الأرض وأن تعيد الحوثي إلى حجمه الطبيعي وربما إلى أقل من ذلك إذا نجحت الاختراقات الحكومية في مختلف الجبهات، وفي نفس الوقت لا تبقي الباب مفتوحا أمام أي حلول. هناك دول تسعى إلى تحقيق هذه الحل، هناك الأمم المتحدة وهناك غيرها، ولكن هذا الحل وحده لا يكفي، يجب أن يتوازن الحلان معه.
1: يعني لا يبقى الباب مفتوحا أمام مسألة التسوية السياسية في اليمن؟
0: نعم، يجب أن يبقى، هو لا حل غير الحل السياسي، ولكن الحوثي في هذه الأوقات لا يهمه الحل السياسي، وإنما تنفيذ الأجندة الإيرانية بدليل وجود ضباط كبار من الحرس الثوري يديرون المعارك. فلذلك يعني المسألة السياسية أصبحت مؤجلة حاليا، ولكن الباب مفتوح، لا يجب أن يغلق أمام الحل السياسي، لأنه في نهاية المطاف هو هذا الحل الوحيد للأزمة اليمنية.
1: أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك من مدينة جدة، الدكتور خالد الطرفي الأكاديمي المحلل السياسي. إلى التطورات في جنوب لبنان مشاهدينا، إذ أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة النبطية الفوق، وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ صباح اليوم تفجيرات لمبان في بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون. من قعقاعية الجسر في قضاء النبطية جنوب لبنان انضمت إلينا كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة لتطلعنا على مزيد من التفاصيل، لا سيما تلك المتعلقة بالجانب الميداني خلال الساعات الأخيرة. كارمن،
2: نشوان، خلال الساعة الماضية كثفت مرابض المدفعية من إطلاق قذائفها باتجاه بلدة النبطي الفوق، بالإضافة إلى سلسلة غارات نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على هذه المنطقة، سنرصدها بعدسة الكاميرا. وفي هذه الأثناء مرابض المدفعية تطلق مزيدا من القذائف، يبدو أنها باتجاه دوحة كفر رومان لا تظهر بعدسة الكاميرا. وفي المنطقة التي نشاهدها هذه مرتفعات علي الطاهر التي ما زالت تشكل عنوانا رئيسيا في الميدان اللبناني، وأيضا في العمليات العسكرية التي تلوح بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك هي تستهدف مرارا وتكرارا كما أشرنا من قبل مرابض المدفعية وأيضا من قبل المسيرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية، وتكثفت الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية باتجاه هذه المنطقة. الجيش اللبناني الذي ينتشر اليوم في مدينة النبطي ويعزز من انتشاره، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية في مدينة النبطي، كان قد أطلق بيانا نشر فيه تفاصيل متعددة مرتبطة بهذا الانتشار وأهميته، وأيضا بالخروقات الإسرائيلية المستمرة على هذه المنطقة. إذن يبدو أن هناك دخانا يمكن أن نرصده جراء القصف المدفعي الذي كنت أشير إليه. خلال الساعة الماضية سقط عدد من القذائف في هذه المنطقة التي نرصدها، هي منطقة مرتفعات أو منطقة النبطية الفوق المتاخمة لمرتفعات علي الطاهر. أيضا من النقطة التي نتواجد فيها كان باستطاعتنا أن نرصد عددا كبيرا من التفجيرات، كان في بني حيان أو طلوسي أو حتى وصولا إلى ميس الجبل، هذه البلدة الحدودية التي نفذت فيها سلسلة تفجيرات اليوم، بالإضافة إلى تفجيرات أخرى كانت في قضاء الصور بالتحديد في بلدة المنصوري. أعود لأشير إلى ما تحدث عنه الجيش اللبناني لناحية انتشاره والعقبات التي تحول دون تنفيذ الخطط والالتزامات التي يقوم بها الجيش اللبناني. تحدث عن أكثر من 7700 خرق قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 26 من حزيران يونيو الماضي، موعد توقيع الاتفاق الإطار. وأيضا في هذا الإطار كان رئيس الجمهورية جوزيف عون قد تحدث عن أن أي فراغ أمني هو يعبد الطريق ويمكن أن يفتح المجال أمام الخروقات الإسرائيلية واستمرارها. اليوم هذه المنطقة التي رصدناها بعدسة الكاميرا، بالإضافة إلى كونها تشكل عنوانا رئيسيا، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تلوح بأنها ستنفذ تفجيرات ضخمة فيها عقب إعلانها عن السيطرة التكتيكية على مرتفعات علي الطاهر التي تقع في خلفية الصورة، وكنا قد شاهدناها. واليوم على المستوى الشعبي هناك أسئلة تطرح حول إمكانية أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الأمر، خاصة وفي هذه الأثناء مرابض المدفعية تطلق قذيفة جديدة. إذن

0: القصف المدفعية تكرر، سنحاول أن نرصد موقع سقوط هذه القذائف. نحن نسمع الإطلاق من المرابط، وأيضا يمكننا أحيانا أن نشاهد مواقع سقوط هذه القذائف المدفعية، خاصة حين نتحدث عن مرتفعات علي الطاهر وأيضا عن النبطي الفوق هذه المنطقة التي كنت أشير إلى أنها تستهدف تباعا. الدخان يصدر من موقع سقوط هذه القذيفة، سقطت في النبطية الفوق، والغارات التي شاهدناها قبل قليل كانت في هذا الموقع بالتحديد. هذا الموقع وهذه التلال والمرتفعات هي كما أشرت عنوان أساسي في الميدان، وتشكل بالنسبة للبنان كانت على مسار أو على مثار سجال ونقاش في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، هذه المفاوضات التي تعثرت ولم يتم
1: عذرا على مقاطعة، يعني ما طبيعة هذه المناطق، يعني ما طبيعة هذه المناطق وما الذي يجعلها أيضا هدفا
0: قذائفها باتجاه الجيش الإسرائيلي اليوم؟ هذا التعثر للمسار التفاوضي أو حتى التصعيد على المستوى الميداني، حركة النزوح، الاستهدافات، وخلال الأيام الماضية كان هناك عداد الشهداء والجرحى وفق وزارة الصحة اللبنانية قد تجاوز 110، وكل هذا المشهد يطرح تساؤلات حول المرحلة المقبلة وكيف سيتطور المشهد في جنوب لبنان، خاصة حين نتحدث عن هذه النقطة التي لم يتوقف فيها إطلاق النار يوما حتى بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
1: لا أدري إذا كنت تسمعينني كارمن، يبدو أن كارمن لا تسمعنا الآن. على كل حال كانت معنا كارمن جوخدار من جنوب لبنان، وهذه الحقيقة المشاهد التي كانت تتحدث عنها كارمن للغارات التي استهدفت النبطية الفوقة. نلاحظ في هذه الصور أعمدة دخان كثيفة، الحقيقة تظهر ضررا كبيرا نتيجة هذه الغارات والاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة في النبطية الفوقة في جنوب لبنان، كما يظهر في هذه الصور التي وردتنا قبل قليل ما لا يقل عن 3 غارات استهدفت المنطقة بحسب ما وردنا من معلومات، وأيضا كما أشارت قبل قليل الزميلة كارمن جو خدار. وما زلنا نتابع مشاهدين هذه الصور، تتابعون معنا هذه الصور التي تظهر أعمدة للدخان كثيفة نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية المكثفة خلال الساعة الأخيرة، وبالتأكيد سنتابع مزيدا من التفاصيل المتعلقة بالوضع في جنوب لبنان لا سيما في بلدة النبطية الفوقة خلال التغطية المستمرة من الجزيرة. وقد وصلنا بالفعل الآن إلى رأس الساعة، مستمرون في هذه التغطية مشاهدينا للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن، وكذلك التصعيد الإسرائيلي في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان. إذن في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وإنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب. وفي كلمة أمام مؤتمر الحزب الجمهوري فجر اليوم، أضاف ترامب أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. في إيران، أفادت وكالة فارس بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وميناب وجزيرة قشم، وذلك في محافظة هرمزجان جنوبية إيران الليلة الماضية. أما في مستجدات المعارك في اليمن، فقد نقلت رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخل المطلة على البحر الأحمر. من جهته قال نائب رئيس المجلس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنه تم توجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات الحوثية. وفي جنوب لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة النبطية الفوقة. في قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالية القطاع. البداية مع ملف التوتر الأمريكي الإيراني، مشاهدينا معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش. سنبدأ بالموقف في طهران مع عمر هواش، نتابع معك أبرز المتاح من معلومات سواء على المستوى الميداني أو حتى على مستوى المواقف الإيرانية الرسمية. عمر،
2: نعم نشوى، نحن الآن في مضيق هرمز في الممر الإيراني الشمالي للمضيق إلى الجنوب من جزيرة قشم، وهذا الممر في الحقيقة هو أحد الممرات الإيرانية الذي يقع في المثلث، مثلث الجزر الثلاث، جزيرة قشم، جزيرة لارك وجزيرة هرمز. في عمق الصورة يمكن أن نرصد بعض السفن الراسية هنا في هذه الناحية من مضيق هرمز، حيث كما أكدنا أن هذا هو الممر الإيراني للمضيق. طهران تقول أن المضيق مغلق وأنه غير آمن بسبب ما تصفه دائما على لسان الخارجية الإيرانية والحرس الثوري بسبب الاعتداءات الأمريكية واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. هذه السفن بطبيعة الحال كنا قد سألنا صاحب القارب الذي يقودنا الآن، قال إنها راسية منذ أيام في هذه المنطقة من السواحل قرب الشواطئ الإيرانية، لكن في مضيق هرمز. لذلك بعض هذه السفن تبقى عادة أيام بانتظار تعليمات الحرس الثوري، إما للبقاء أو التراجع أو ربما التوجه إلى وجهة أخرى. وبالتالي هنا من خلال هذا المشهد يمكن القول أن إيران تقول أن المضيق مغلق، لكن هناك رواية أخرى نشوان دائما تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية على أن المضيق مفتوح وأن النفط يتدفق بملايين البراميل يوميا عبر المضيق. هذا الأمر لا تنكره طهران بالنسبة لعبور بعض السفن، تقول أن هناك أحيانا تكون واشنطن قادرة على تمرير 5 إلى 6 سفن يوميا، لكن هذا ما ذكره محسن بضاعي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قبل أيام. هذه المنطقة هي ضمن المنطقة التي تقول إيران أنها سوف تجعلها منطقة محظورة امتدادا من خط الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إلى هذا الاتجاه الشرقي، شرق مضيق هرمز على بعد نحو 700 كيلومتر، امتدادا حتى خليج عمان وهنا مضيق هرمز وحتى المياه الخليجية في ذلك الاتجاه. يقول المتحدث باسم الحرس الثوري أن إيران سوف تعتزم أن تفرض عقوبات على السفن المخالفة في العبور في كل هذه المنطقة المائية الكبيرة، وهذه العقوبات تتمثل بحرمان من خدمات البيئة، خدمات الشحن والدعم اللوجستي، فضلا عن منعها من الدخول وربما استهدافها إذا ما خالفت أوامر الحرس الثوري، مثل ما شاهدنا خلال الفترة الماضية كان هناك استهداف لبعض النقلات النفطية التي تقول طهران إنها حاولت العبور من ممرات غير آمنة. يضاف إلى ذلك ما يتحدث به الإيرانيون دائما بأنهم يعتزمون فك الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وقد شهدنا ذلك عبر استهداف بعض السفن العسكرية خلال اليومين الماضيين، تلك السفن الرابضة في ذلك الاتجاه عند خط بحر العرب. وهذا الأمر ترد عليها الولايات المتحدة الأمريكية عبر استهداف بعض ناقلات النفط.
1: بطبيعة الحال نواجه مشكلة أيضا تقنية في التواصل بشكل أفضل مع الزميل عمر هواش الذي كان معنا من مضيق هرمز مراسل الجزيرة. الآن سنذهب إلى أمينة سرير مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أيضا في الضفة الأخرى سنتابع معك أمينة الموقف الأمريكي فيما يتعلق بهذا الصراع، لا سيما أبرز تصريحات الرئيس ترامب التي أطلقها خلال مؤتمر الجمهوريين الأخير.
3: نعم نشوان، يعني بالنظر إلى سواء تصريحات الرئيس ترامب أو حتى تلك التي صدرت عن بعض المسؤولين لوسائل إعلام أمريكية، يبدو بأن هذا الصراع لربما سيستمر إلى أبعد مما كان متوقعا ومما كان يعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين قبل انتخابات حتى تجديد النصفي يوم أمس، وخلال تجمع له في مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية تكساس تحدث عن أن أسعار المحروقات تعود للانخفاض بفترة قصيرة بعد انتخابات التجديد النصفي عندما تنتصر الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، مؤكدا أنها تنتصر بالفعل. لكن في المقابل أيضا أعطى بعض الإشارات على أن الاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارة خلال الأيام القليلة الماضية وهي مسألة حصر الضربات في رد الفعل عندما تتعرض قوات البحرية الأمريكية وحركة الملاحة بصفة عامة في مضيق هرمز للصواريخ الإيرانية تقوم بالرد بأن ذلك قابل نوعا ما للتوسيع، عندما أشار إلى احتمالية توجيه ضربات إلى جبل الفأس بعد رصد بعض التحركات في تلك المنطقة، تحركات على مستوى الأنشطة النووية، وذلك بعد يوم فقط من تقرير نشرته شبكة CNN نقلا عن بعض المصادر وصور للأقمار الاصطناعية تفيد بأن هناك بالفعل تحركات على المستوى الأنشطة النووية في منطقة جبل الفأس، وهناك تحركات أيضا على مستوى الإدارة الأمريكية هنا في الداخل الأمريكي. كانت هناك تجارب محاكاة للضربات التي يمكن أن توجهها الولايات المتحدة لهذه المنشآت في منطقة جبل الفأس في ولاية نيو مكسيكو، اختبار القنابل الخارقة للتحصينات والثقيلة على اعتبار أن التضاريس في تلك المنطقة صعبة والمنشآت محصنة على عمق كبير جدا. لكن إلى حدود الساعة وبحسب بعض المصادر القرار لم يتخذ بعد بتوجيه هذه الضربات، لكن ما يدور هنا هو أن هذه الحرب وهذا الصراع كما بات الرئيس ترامب يفضل استخدامه بالنظر إلى تبعات كلمة الحرب على الناخبين الأمريكيين، خاصة الناخبين الجمهوريين الذين وعدهم وعد الأمريكيين بمنحهم $5,000 في حال فاز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، ستستمر أو سيستمر إلى ما بعد إلى العام 2029، هكذا قالت بعض المصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، حتى إن هذا السيناريو تتم مناقشته هنا في الإدارة الأمريكية بين نائب الرئيس جودي فانس الذي ما زال يفضل الطرق الدبلوماسية، وإن كانت تصريحاته آخرها تلك لفوكس نيوز تفيد بأن ما من نية لدى الإدارة الأمريكية للعودة لطاولة المفاوضات. الرئيس غير مقتنع بذلك في هذه المرحلة على الأقل، ومسألة الحصار والعقوبات الاقتصادية ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي منحت الإدارة الأمريكية خيارات كثيرة، وانقلب الوضع ضد الإيرانيين الذين أرادوا خنق السوق المحروقات العالمية، بالتالي هم من باتوا يعانون وخياراتهم محدودة. لكن في المقابل هناك أيضا تصريحات صدرت لمصادر إيرانية لبلومبرغ تفيد بأنه بالفعل الخيارات محدودة أمام الجانب الإيراني، لذلك سيستمر القتال. هذا من جانب. من جانب آخر هناك أيضا بعض المخاوف التي يتداولها المسؤولون هنا بالنظر إلى الضربات الأخيرة التي توجهها طهران البحرية الأمريكية، استخدام تكنولوجيا جديدة تمكن الصواريخ الإيرانية من استهداف أهداف متحركة، كما هو الحال بالنسبة للمدمرات الأمريكية، وإن كانت القيادة المركزية تنفي الادعاءات الإيرانية بأن سفنها تعرضت لخسائر ولأضرار.
1: أمينة السريني مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، شكرا جزيلا لك. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. كانت شبكة CNN قد كشفت أن مسؤولين أمريكيين بصدد بحث احتمالات تنفيذ عمل عسكري حاسم ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، وذلك في جبل الفأس الواقع في أصفهان، وذلك استنادا إلى صور أقمار صناعية رصدت زيادة كبيرة في أعمال البناء في الموقع. فما الذي نعرفه عن موقع جبل الفأس في إيران وما خصوصيته؟ التفاصيل في هذا التقرير.
4: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة ناتانز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضا، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت ناتانز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: سنناقش آخر التطورات والمواقف. معنا هنا في الاستوديو سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. نرحب أيضا بالدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا بكما سفير جوي هود. سأبدأ معك. الحقيقة لن نبتعد كثيرا من حيث التوقيت عن مؤتمر الجمهوريين الذي أطلق فيه ترامب اللغة المعتادة، باتت معتادة فيما يتعلق بالحرب في إيران. هو ينتصر، الأمور تسير على ما يرام، بل يذهب أبعد، يعيد الحديث مرة أخرى إلى مسألة جبل الفأس. فأولا أود أن أفهم منك مسألة دلالة العودة إلى الحديث عن جبل الفأس في هذا التوقيت، وكنا نفترض في حوارات كثيرة معك أن الجانب الأمريكي الآن يبتعد عن مسألة التصعيد إلى حد ما، أو هي تحت السيطرة يعني.
5: الرئيس ترامب قد يقول الكثير من الأشياء منذ بداية هذه الحرب، لكن هنالك شيء هو متسق وملتزم به، هو مسألة الإشارة إلى البرنامج النووي وكل جوانب البرنامج النووي وليس فقط الجانب العسكري فيه. بالتالي ليس مفاجئ بالنسبة لي، هو يركز الآن على المنشآت، هو هذا الأمر يعطي داعميه وناخبيه شيء للتركيز عليه ويساعدهم على ويفهموه، وهو شيء بسيط على خلاف الوضع المستمر في المضيق، هل هو مغلق هل هو مفتوح. نعم، إلى كلا هذين الطرحين ربما، الجبل والمنشأة النووية، وأنني سأقوم بقصف. هذه أفكار بسيطة. أنا أعتقد أنه في حقيقة الأمر أنه سيقوم بشن هذه الضربة قبل الانتخابات النصفية، ولهذا هو توجه إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا قام بإحالة الموضوع من أجل بواعث قلق مشروعة حول المشروع النووي، وأيضا انعدام عمليات التفتيش للبرنامج. لكن خلق ربما البيئة الدبلوماسية التي يصورها على أنه سيبدو صارما وقويا من لناخبيه، على أمل أن مثل مؤتمره ووعده بإعطاء $5,000 لكل أمريكي سيكون له تأثير إيجابي على الانتخابات.
1: لكن بشكل سريع قبل أن تقل دكتورة عاطفة، يعني هل تعتقد بأن هذا الأمر سيقف عند حدود الخطاب الانتخابي لترامب، أم قد يترجم وإن بشكل محدود عمليا على الميدان مع الإيرانيين؟
5: أعتقد أنه سيقوم بضرب إيران.
1: طيب، وبالتالي تعرفين دكتورة عاطفة أن موضوع هرمز أخذ حيزا كبيرا وأصبح هو محور الحرب، وكأن أيضا مسألة الانتهاء من هرمز تعني الانتهاء من الحرب إلى هذا الحد. الآن الملف النووي يعود مرة ثانية إلى الواجهة. بشكل عام، أولا دلالة ذلك بالنسبة للإيرانيين في هذا التوقيت.
5: في حقيقة الأمر الإيرانيون يقولون أنهم يواجهون صراعا متعددة الجهات، هو يأتي بأشكال ووجوه مختلفة، قد ينطلق تتحول هذه الحرب من الضغط الأقصى إلى الضغط الاقتصادي، وبعد ذلك الأعمال العسكرية، وأيضا تعامل القضية النووية، وبعد ذلك حقوق الإنسان، وأيضا التركيز ربما على القضايا الأمنية داخل إيران. بالتالي هذه حرب متعددة الأبعاد يواجهها الإيرانيون. نوعا ما هم يرون أنهم يحاولون أن يهزمونهم في، وأنا أرى هذا الأمر من وجهة نظر أمريكية. أرى إحباطا، أرى ترامب محبط، هو لا يحصل على ولا يحقق انتصارات استراتيجية، هو ربما جنى الكثير من الانتصارات التكتيكية، لكنه يحاول أن يجد هذا الحل السحري الذي سيجبر الإيرانيين على الاستسلام، ربما الاستسلام عن طريق قتل قادة الفئة السياسية أو القادة العسكريين، وأيضا ربما قتل الجنرالات، وبعد ذلك محاولاته المختلفة. لكن إدارة ترامب هي تصارع من أجل أن تجد طريقة على الضغط على الإيرانيين ودفعهم إلى حافة الاستسلام وإجبارهم على الركوع. أعتقد أن هذا، أن الأمريكيين يعتقدون أن باستطاعتهم أن يحققوا النصر عن طريق الضغط وضغط على الطرف الآخر. ربما هنالك خيارات أخرى، والإيرانيين خلال تلك السنوات قد أظهروا أن هنالك خيارات أخرى. كان هنالك مفاوضات وكان هنالك اتفاق نووي، وحتى قبل بدء الحرب رأينا أن الإيرانيين اقترحوا أنهم مستعدون لإعطاء أيضا التنازلي، تقديم تنازلات، وحتى البرنامج النووي السلمي كانوا مستعدين للتخلي عنه من أجل أن يوقفوا الإيرانيين ويمنعوا الأمريكيين ويمنعوهم من البدء بحرب. لكن أعتقد أن ماكينة الحرب قد اشتغلها الأمريكيون.
1: أسواق الطاقة لا تطيع ترامب، لا تسمح لترامب. 105 الآن سعر النفط، وأيضا في بعض المراحل هنالك محاولة من ترامب للسيطرة سواء بإطلاق التصريحات. يبدو أن هنالك مشكلة في الثقة فيما يتعلق بالإجراءات. وأيضا اسمح لي هنا، أنت أشرت يعني رجحت أن ترامب قد يفعل شيئا على المستوى العملي لكي أيضا ينقذ الحزب، وهنالك عناصر، نذكر بأن عناصر بعض أعضاء الحزب الجمهوري لم يحضروا كلمة ترامب، أرادوا أن ينأوا بأنفسهم عن سياسة ترامب. هل تعتقد بأن ترامب في وضع جيد بالنسبة للانتخابات، بالنسبة للحزب الجمهوري، بالنسبة لشعبيته، بالنسبة لاستراتيجيته ومدى إقناعها للأمريكيين؟
5: هو في حقيقة الأمر لديه سيرة سياسية غير معتادة، بالتالي من الصعب التنبؤ بما الذي سيحظى به دونالد ترامب. علينا أن نتذكر كل استطلاعات الرأي في عام 2016 تنبأت بفوز هيلاري كلينتون بنتائج ساحقة، وهي لم تقم تحقق ذلك. هو حتى بعد كل ما حصل خلال فترته الرئاسية الأولى اقترب بشكل كبير من الفوز في الفترة الرئاسية الثانية، وكما نعرف هو عاد الآن ولم يصدق أحد هذا الأمر، حتى بعد أن قام قيام الكثير من مؤيديه بمهاجمة الكونغرس في الولايات المتحدة. بالتالي لن أجلس هنا وأتنبأ ما الذي سيحدث سياسيا مع دونالد ترامب، لكن مع ذلك من الطبيعي أن يخسر الرئيس بعض المقاعد في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية. هذا الأمر يحصل في كل مرة، بالتالي هو سيخسر بعض المقاعد لممثلي، لكن السؤال هو ما عدد هذه المقاعد. وأيضا أعتقد أن يكون هنالك ربما يتنبأ البعض لعدد كبير، لكن الأمر لا يتطلب عددا كبيرا لسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.
1: لكن ألا تتفق هنا مع فكرة أن هذا الرئيس بهذا الوضع، بهذه الحرب المؤجلة لعقود، هذا الصراع المؤجل لعقود، إن خسر اليوم لن يكون كأي رئيس يخسر أغلبية في غرفتي الكونغرس.
5: نعم، أعتقد أنه يفكر حول إرثه أكثر مما يفكر عن هذه الانتخابات. الآن هو يفكر حول كيف سيفكر به الأمريكيون بعد 100 عام، ليس بعد 100 يوم. بالتالي بطريقة ما هذا في حقيقة الأمر هي الفرصة الأكبر التي تمتلكها طهران منذ عام 1979 لكي تصلح علاقتها مع الولايات المتحدة. لكن من الواضح أن دونالد ترامب هو ليس دبلوماسي بما فيه الكفاية من أجل تقديم تحفيزات لهم، وقادة النظام من الواضح أنهم ليسوا مستعدين للتخلي عن أيديولوجيتهم، أنه يريدون أن يطيحوا بأمريكا ويقضوا على إسرائيل، والعالم سيصبح مكانا أفضل.
1: دكتور عاطف، أشرت إلى أن أو وصفت هذه الحرب بأنها متعددة الأبعاد، ينظر إليها إيرانيا على أنها متعددة الأبعاد، هرمز، الملف النووي، الوجود العسكري الأمريكي إلى آخر، قائمة الطول يعني، بما في ذلك مذكرة التفاهم التي سقطت مؤخرا، إلى أي مدى يعقد ذلك المهمة بالنسبة للقيادة الإيرانية الحالية، القيادة التي فقدت رمزها

0: الرئيسي خامنئي، آية الله خامنئي المرشد الإيراني الراحل، التي فقدت هذا الموجه الذي كان يعمل بشكل بما يشبه البوصلة لهذه القيادة.
1: هل تقصد أنه عندما تم تغيير القيادة فإن سيكون هنالك تغيير في الجو السياسي في إيران؟ نعم، أعتقد

0: الإيرانيين، لكنني أعتقد أن هنالك بعض المحاولات في الداخل. هنالك أصوات تدعو نحو التحرك العسكري والاستراتيجيات الدفاعية، مقارنة بمن يقول أنه علينا أن نعطي فرصة للخيارات الأخرى، وهذا ربما أيضا تم الحديث عنه كثيرا في شبكاتكم أيضا في الجزيرة. الإيرانيين في هذا الوضع لا يقولون أنه لا يرون المزيد من الخيارات أو الكثير من الخيارات من إدارة ترامب، لأنهم لا يرون في ترامب على أنه شخص مستعد للتفاوض، مستعد لعقد الصفقات كما كان أوباما، لأنه كما أشار السفير هذه حكومة غير مألوفة. وأنا أوافق مع السفير، هو يحتاج أو يحتاج إلى دبلوماسية مختلفة، ليست عن طريق كوشنر أو عن طريق الأشخاص الذين كانوا يتحدثون بالنيابة عنه، لكن بشكل مباشر عن ترامب. لكن أعتقد أن الدبلوماسية هي لديها طرق معقدة للغاية من أجل التوصل إلى اتفاق ذا معنى، بمعنى أنه يجب أن تأخذ وقتا كافيا وتعمل خلف وراء الكاميرات، وأيضا تتحدث مع عدوك وتعطي مجالا لعدوك لكي تحفظ وجهه وتعطي فرصة لحفظ الوجه. هذا الأمر يتطلب جهدا دبلوماسيا ومستويات دبلوماسية معقدة. سمعت أن الاتفاق النووي تطلب الأمر 10 سنوات للتوصل إلى الاتفاق ذا معنى، وهذا الأمر لا يأتي من إدارة ترامب. إدارة ترامب ضعيفة للغاية في الحصول على شيء أو الخوض في تفاصيل فنية. هم يريدون إنجاز صفقات سريعة ولامعة وتتسم بالنصر. بالتالي أنا لا أرى أن الإيرانيين يتحدثون عن ترامب. هم يعرفون أنهم لن يعقدوا مثل هذه الصفقات. ربما هم يتحولون من اعتداء عسكري إلى حرب باردة نوعا ما مع ترامب خلال السنتين الباقية، لكن بطريقة قد تحصل بينها تنازلات.
1: أشارت إلى الاتفاق ما بين إدارة أوباما والإيرانيين. دعني فقط أذكر هنا، وهذا ليس حديثي أنا، هذا ما يتم طرحه في وسائل الإعلام الأمريكية بشكل واسع. هذه القيادة الإيرانية التي خسرت مرشدها ولدت قيادة جديدة أكثر حذرا، حتى لو أخذنا وجهة النظر الأمريكية فلنقول أكثر خوفا وبالتالي أكثر تشددا. يعني كان هنالك قيادة إيرانية، هنالك مجال للتواصل بمستوى أعلى بمستوى أوسع مع الأمريكيين. الآن هذا المستوى ضاق أكثر، مثل ما أن الرئيس ترامب يتبع أسلوبا أكثر عنفا في هذا الملف، أيضا التيار الإيراني الموجود حاليا الحاكم هو أسلوب أكثر تشددا، وبالتالي إلى أي مدى يعقد هذا مسألة التواصل أو التوصل إلى حل؟
0: نعم هذا صحيح، لكن هذه هي ربما الديناميكيات التي كانت موجودة لمدة طويلة. أعتقد أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية قامت بتدمير الطبقة الوسطى في إيران بشكل بطيء، لأنه عندما بدأت التجارة الشرعية صعبة للغاية، فإن التجارة بدأت بأن تجري عبر عمل شبكات التهريب والسوق السوداء، وهذا الأمر كان بمشاركة الحرس الثوري من أجل إنجاح هذا النظام. بالتالي فإن التجار العاديين نوعا ما تم إبعادهم من هذا النظام بشكل تدريجي وبسبب نظام العقوبات. بعد ذلك لدينا دونالد ترامب قام بتمزيق الاتفاق النووي الذي في عام 2018، والذي وضع الإصلاحيين في الزاوية، لأنهم هم قالوا أننا باستطاعتنا أن نعقد اتفاقا مع الغرب وأن يكون هنالك نوع من الاتفاق مع الغرب من أجل التعايش السلمي. هم خسروا هذه السردية والحجة بالتأكيد. في نفس الوقت النظام منذ عام 1979 لم يعطي أي مؤشر على سوى أن الضغط والقوة هي الناجحة، العناصر الناجحة معه. حتى الاتفاق النووي أتى بعد خمس سنوات من نظام العقوبات الشاملة التي لم يكن لها أي مثيل، وكان حصل الاتفاق عن طريق الرئيس أوباما، وأتى

0: أيضا الوصل الأمر عن طريق روسيا والصين. مجلس الأمن كان تم دعمه من قبل روسيا والصين وقرارات مجلس الأمن، بالتالي الطريق الوحيد والمخرج الوحيد هو الاتفاق على البرنامج النووي. لكن ترامب ليس لا يعطيهم نفس الجسر الذهبي الذي كما دعاه سون سو الاستراتيجي العسكري لكي يمكنهم من عبوره وإيجاد مخرج.
1: كما سفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأيضا دكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، شكرا لكم. إلى تطورات الملف اليمني، مشاهدينا في هذا الخبر العاجل، نقلت رويترز عن مصادر عسكرية حكومية أن الحوثيين في اليمن وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخاء المطلة على البحر الأحمر، في حين قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنه تم توجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. نتابع مزيدا من التفاصيل مشاهدينا، معنا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي، تطلعنا على مزيد من التفاصيل لا سيما تلك المتعلقة بما أوردته رويترز قبل قليل. مها تفضلي.
2: نعم نشوان، الموقف الميداني في الساحل الغربي يحافظ على معطياته الرئيسية الثابتة التي تبلورت خلال الساعات الماضية، عدا عن الخبر العاجل الذي أشارت إليه رويترز في هذه اللحظات عن سيطرة الحوثيين على جزيرتي حنش الصغرى والكبرى، وهو تطور لافت ولكنه غير مستبعد في إطار التوسع العملياتي لجماعة الحوثي وفق ما يراه مراقبون عسكريون للمشهد منذ بدأت هذه المواجهات في 3 سبتمبر الجاري، عندما بدأ الحوثيون شن هجوما واسع على منطقة الريف الغربي لمدينة تعز مقبنة والكدحة ومن ثم الوازعية موزع، ومن ثم سيطروا على حيس وكذلك الخوخة، وبذلك أكملوا سيطرتهم على كامل محافظة الحديدة، سيطروا على مدينة المخا ومينائها وهو البعد الذي يمنحهم موقعا استراتيجيا مهما وإشرافا مباشرا على الملاحة الدولية. بالتالي هذا التغير في شكل التطورات العسكرية المتلاحقة أو الوصول لجماعة الحوثي لهذه المناطق هو غير مستبعد، ممكن قابل للتحقيق في ضوء ما يقول المراقبون السياسيون بأنه تطور دراماتيكي في مشهد سيطرة وميزان القوى على الأرض. مدينة المخا التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات على مضيق باب المندب، أحد أهم المضائق العالمية والذي تمر عبره أكثر من 10% من إجمالي التجارة العالمية، سيطر على هذه المدينة وعلى هذا المضيق يعني عمليا التحكم بحركة الملاحة الدولية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. الحكومة اليمنية حتى هذه اللحظة لا بيان رسمي يؤكد ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر حكومية من أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا ومينائها، وهناك حقيقة مطالب لتوضيح رسمي حكومي حول ما آلت إليه الأحداث في على جبهة الساحل الغربي. التطور الأكثر حرجا هو الإنساني، ما يتعلق بموجة النزوح الواسعة لسكان مديريتي حيس والمخا وكذلك الخوخة الذين لم يبقى لهم سوى وجهة واحدة وهي مدينة عدن والعاصمة المؤقتة عدن. نتحدث عن نزوح قسري لمئات العائلات باتجاه وجهة واحدة، وعندما نقول وجهة واحدة فنحن نتحدث عن أيضا مدينة تعز التي هي الآن مقطوعة بسبب حسب المصادر العسكرية انتشار قناصة الحوثي على الطريق الإسفلتي الرابط بين مدينة تعز ومديرية الساحل، وهو طريق الإسفلتي الكدحة تعز المخا، هو مقطوع عمليا منذ الأحداث الأخيرة. بالتالي ليس أمام هؤلاء النازحين سوى التوجه قسرا نحو العاصمة المؤقتة عدن. موجة إنسانية أو موجة نزوح كبيرة تضع الحكومة هناك والسلطات أمام اختبار حقيقي لإغاثة هؤلاء المنكوبين الذين فروا دون أن يأخذوا معهم حتى الحد الأدنى من احتياجاتهم. بالتالي نحن نتحدث عن مشهد إنساني يتفاقم مقابل تطورات عسكرية وسياسية متلاحقة، بما أعلنه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتوجيه القوات المسلحة لتشكيل غرفة عمليات أكثر أمانا في منطقة جنوب المخا تحديدا في ذوباب لإدارة المشهد العسكري وكذلك بناء الخطة العملية والعسكرية على الأرض. المشهد يتفاقم والتطورات متلاحقة والساعات القادمة ربما تحمل الكثير. نشوان نعم،
1: شكرا لك من تعز مع مراسلة الجزيرة. الآن مشاهدينا هنا في الاستوديو معنا أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، بالإضافة إلى ما تفضلت به مها، وبالإضافة إلى المعلومات التي كنا نناقشها عن مسألة المخا. الآن رويترز تقول إن الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. نتابع معك مزيد من التفاصيل وماذا يعني ذلك.
3: حنيش الصغرى والكبرى طبعا هي تقع شمال باب المندب، وهي على تحد السواحل اليمنية بسواحل الأرترية، وهي بالتأكيد ستكون منصة مهمة لتهديد أيضا باب المندب وتهديد سواحل البحر الأحمر. يعني الأمر سيتعلق، طبعا تعرف هناك جزر يمنية كثيرة في هذه المناطق، وبالتأكيد الحوثيون يحرصون على تمدد يعني قوتهم في هذه المناطق للضغط أكثر على هذه المنطقة وللذهاب إلى باب المندب. رغم أنهم طبعا الآن قبل قليل كان هناك من يتحدث ويقول بأننا الحوثيون يقولون بأنهم لا يريدون الذهاب إلى باب المندب، ولكن طابع ما يحدث والنظر في ما يحدث يدل على أن الحوثيين يريدون الذهاب إلى باب المندب. لكن هناك مجموعة ملاحظات أنا أريد أن أقف أمامها بعد ساعات من انسحاب القوات الحكومية من مدينة المخا، وهي المدينة المعروفة أنها منذ سنوات بيد القوات الحكومية وفيها قوات المقاومة الوطنية التي معروفة بأنها طبعا يعني لديها تدريب جيد ولديها أعداد جيدة وأيضا لديها أعداد عسكري. والملاحظ طبعا الملاحظة الأولى الانسحاب. لماذا يعني أعلن قائد المقاومة الوطنية طارق صالح بالانسحاب والذهاب إلى باب إلى يعني غرب المخا في ذوباب القريبة من باب المندب؟ هو طبعا يقول بأنه سيعيد ترتيب الصفوف وأن هناك مركز قيادة جديد.
1: انسحاب تكتيكي
3: كما يقولون يعني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يشير إلى أن القوات الحكومية ما الذي ستفعله. كان هناك قبل قليل مصدر يقول بأن يعني القوات الحكومية كلفت اللواء حمدي شكري وهو رئيس المنطقة الرابعة وقائد في قوات لواء العمالقة وطبعا صاحب رصيد في هذه المنطقة وخاصة في ساحل البحر الأحمر، قاتل فيها الحوثيين منذ فترة طويلة قبل أن يصبح رئيس يعني قائد المنطقة العسكرية الرابعة. ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك أي رواية حكومية بالإضافة إلى رواية قائد المقاومة الوطنية في سواحل المخا. أيضا الأمر الذي يعني يمكن ملاحظته أيضا في هذا الأمر، كيف استطاع الحوثيون في هذه المنطقة سواء ما يتعلق غربي تعز، وأنا أتحدث عن خاصة منطقة الوازعية وهي الجهة الخلفية الحامية لأيضا باب المندب قريبة من ذباب، وهي أيضا أقرب المناطق يعني شرق المخا، كيف سمح بالاستيلاء على هذه المنطقة وخاصة وأن هناك أيضا كان قوات متعددة التشكيلات في هذه المنطقة، بالإضافة طبعا إلى السؤال الآخر وهو يعني مجموعة المنافذ التي استطاع الحوثيون طبعا التوغل إليها سواء عبر شرقي تعز أو عبر الجنوبية الحديدة في الحيس والخوخة أو في المخا ذاتها. إذن نحن أمام رواية لم تكتمل، لكن الرواية الرئيسية أن هذه المعركة انسحب منها بدون قتال.
1: طيب، لكن هذه التطورات الأخيرة سواء كان يريد الحوثيون ذلك أم كانوا يريدون فقط الضغط، ألا تنقل المعركة إلى مستوى أوسع في الساحل الغربي وبالتالي تصبح مسألة الملاحة الدولية أكثر حضورا في أي تحرك في أي قرار سياسي أو عسكري يتخذ من أي طرف من الطرفين ولا سيما من الحوثيين؟
3: هو علينا أن نعلم أولا بأن موضوع باب المندب لم يفتح من اليوم. واضح أن الحوثيين كانوا يجهزون لهذا الأمر منذ فترة طويلة، والهجوم الذي تم في 3 سبتمبر كان يقول ذلك. الحوثيون هاجموا من عدة منصات أو عدة مناطق، هاجموا من جنوبية الحديدة بالمنطقة العسكرية الخامسة وهي منطقة تتبعهم عسكريا طبعا، وهاجموا بأنساق عسكرية متعددة، وهاجموا أيضا من غربي تعز، واختاروا هذه الخاصرة الضعيفة سواء يعني ما يتعلق بغربي تعز أو بساحل المخا لسببين. السبب الأول أن في غربي تعز خاصرة ضعيفة بسبب أن هذه القوات الموجودة هنا في تلك المنطقة ليست قوة كبيرة، أيضا ليس لديها أعداد وأيضا ليس لديها عتاد، وبالتالي استطاعوا أن يدخلوا إليها. الأمر الثاني، جبهة ساحل المخا خلال الفترة الماضية كان فيها 3 قوات وليس قوة واحدة، هي القوات المشتركة، قوات المقاومة الوطنية والقوات التهامية وألوية العمالقة. هذه القوات تفتقر إلى التجانس العسكري والتجانس حتى السياسي، ولذلك الحوثي وجد فرصة أولا في عدم رغبة الحكومة في المبادرة، لأنه بادأ وبادر هو يعني أولا، ولم تبادر الحكومة، الحكومة كانت تتكلم عن

0: الرد على المتكامل وتنتظر حتى يقوم الحوثي أيضا بالهجوم. ولذلك أنا أعتقد بأن الفترة القادمة ستكون اختبار للحكومة اليمنية وأيضا للمحيط بباب المندب خاصة. ونحن نعلم بأن باب المندب ليس منفصلا عن القضية الإقليمية، إيران وأمريكا، يعني هو وصل واتصال مع مضيق هرمز، والإيرانيون قالوا ذلك صراحة ويقولون هذا بشكل دائم، يعني بأنه هناك كانوا يقولون هناك توقيت مهم سيقوم الحوثيون في هذا التوقيت بالسيطرة على باب المندب. الآن طبعا رغم التصريحات والتطمينات الحوثية بأنهم لن يدخلوا باب المندب، أنا شخصيا والظروف تقول بأنه الحوثيين لو امتلكوا الآن في هذه اللحظة أن يدخلوا باب المندب فلن يضيعوا هذه الفرصة.
1: طيب هنا يعني حين نعود إلى ما قالته القوات الحكومية قبل أيام والحديث عن صنعاء، أشرت أنت إلى الخاصرة الرخوة أو المناطق الهشة التي تحرك باتجاهها الحوثيون، هذا التحرك إلى أي مدى، يعني لا أريد أن أدخل كثيرا في التحليل العسكري لكن على مستوى القرار السياسي، إلى أي مدى يمكن أن يشتت الحكومة فيما يتعلق بأي خطط أخرى متعلقة برقع جغرافية مثل صنعاء وغيرها؟
0: هو لن يشتت فقط الحكومة، سيشتت عدة جهات، لأن باب المندب بالتأكيد هو يعني مضيق ممر مائي لا يخص اليمن فقط، يعني يخص دول الإقليم، يخص أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والدول جميعها التي تمر في هذا المضيق، هو من أهم المضايق في العالم يعني. وبالتالي أنا أعتقد بأن الحكومة اليمنية هي لا تعمل، أولا هذه نقطة واحدة، هذه نقطة مهمة لأن لديها معنيين، أولا إقليميا مهمة ودوليا مهمة ومحليا مهمة، ولكن أيضا هناك نقاط مهمة وكبيرة ومتوسعة تستطيع الحكومة اليمنية أن تشاغل بها الحوثيين، مثلا الذهاب إلى صنعاء أو فتح جبهة باتجاه صعدة، أو طبعا وهذا واضح، يعني نحن كنا نقول بأن المعركة مختلفة هذه المرة. لماذا؟ لأن القوات الحكومية من الواضح أن هذه القوات الحكومية اختلفت، حاولت أن توحد القرار العسكري، هذا أولا، لديها أيضا آليات وأدوات جديدة مثل الطيران المسير وسلاح الجو الذي دخل في هذه المعركة، وأيضا الإمدادات والقوى التي تتعدى فقط المناطق العسكرية السبع للجيش اليمني النظامي إلى يعني قوات العمالقة، درع الوطن، قوات الطوارئ الأولى، يعني قوة دفاع شبوة، ولكن يبدو أن هناك يعني ما زال حتى هذه اللحظة أن هناك اختراقا في بعض هذه القوات، ولذلك حصل هذا التسارع في الانسحاب.
1: طيب سنستمر في هذا الملف، وهنالك الحقيقة بعض التطورات الآن أحمد، أخبار عاجلة، مواقف، يعني أولا رئيس مجلس القيادة اليمني لا يمكن التعامل مع محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا، وأيضا إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر. هنا حديث أكثر صراحة في مسألة أن يكون هذا الصراع محصورا في شأن داخلي يمني وما بين إدخاله في مستوى دولي.
0: هو أنت يعني أحيانا تشعر بالاستغراب لأن هذه التصريحات تصدر دائما، يعني
1: من طبعا فقط أسف على مقاطعتك، يقول أيضا أي تهديد لباب المندب يمتد مباشرة إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، تأكيدا على ما
0: نعم يبدو أن هذا التصريح، أنا كنت أقرأ يعني الآن وأنا معك قبل قليل قبل أن أظهر على الهواء، بأن هذا التصريح كان رسالة إلى القيادة المصرية، وهو يتحدث طبعا عن قناة السويس كما يعني هذا الحديث
1: خلال استقباله سفير المصري في اليمن،
0: يبدو لذلك. فأعتقد بأن الحديث عن باب المندب يعني لا يتم اليوم، يعني ليس فقط لأن الحوثيين سيطروا على المخا فالحديث يتم اليوم، الحديث له أبعاد وله أكثر من يعني مقاربة، يعني الوضع الحالي في الإقليم يقول بأن باب المندب رأسه مطلوب بالنسبة للإيرانيين، وأيضا الحديث الذي يدور يعني الحوثيين لم يسيطروا على باب المندب هكذا فجأة، يعني كانوا يعدون العدة، هذا أولا. وثانيا الحوثيون في 20 من يوليو الماضي أعلنوا حظرا للملاحة البحرية على المملكة العربية السعودية، وحظر على الملاحة البحرية السعودية يعني حظر على العالم كله، لأنه النفط الذي يستفيد منه العالم من المملكة العربية السعودية ويستفيد منه كل العالم، هذه ليس خطوة أولى. وأنا أعتقد بأن هناك حدث تأخر في التعامل مع هذا الموضوع والكثير يشعرون بذلك بالتأكيد، لكن واضح أن الحوثي باغت القوات الحكومية اليمنية، واضح أن حصلت مباغتة بطريقة الهجوم المكثف، يعني تستطيع أن تقول أن الهجوم الحوثي على هذه المناطق للوصول إلى المخا كان هجوما

0: انتحاريا، لكن هذا لا يعني بالتأكيد أن هناك ضعفا في الجبهة الحكومية، وقد عددت لك أسباب ذلك. ولذلك أنا أعتقد أن الفترة القادمة سيكون هناك اختبار ما الذي سيحدث، سواء من قبل التحالف البحري الذي أنشأته المملكة العربية السعودية، من قبل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتحدث عن أن أمن باب المندب والبحر الأحمر هو أمن قومي أمريكي أكثر من مرة. يعني
1: طبعا في أيضا نفس السياق يقول رئيس مجلس القيادة اليمني في خبر عاجل: حماية ساحل اليمن واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها ومياهها مصلحة دولية مشتركة. والحقيقة أود أن أعود بك قليلا إلى مسألة يعني المصلحة الدولية ومسألة باب المندب والمياه الإقليمية. دلالة أن يتحدث رئيس مجلس القيادة اليمني عن هذه المسألة تحديدا، يعني هل هو يحاول أن يبرر موقفا ما، أو ربما يمهد لموقف أو تحرك ما؟
0: وبالتأكيد ينبغي أن يكون هناك تحرك في هذا الموقف، ولكن ما هو شكل التحرك؟ كيف سيكون شكل التحرك؟ بالتأكيد أن هذا كما يقول ليس شأنا يمنيا، وبالتالي هل هذا سيكون شأن إقليمي دولي من قبل التحالف البحري ومن قبل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية؟ وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أصبح موقفها واضحا، السفارة الأمريكية بالأمس أصدرت بيانا واضحا تدعم فيها الحكومة اليمنية وتصف الحوثيين بالإرهابيين وتتحدث عن حق اليمن وحق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها. الاتحاد الأوروبي أيضا تحدث عن هذا الأمر، السفارة البريطانيون قبل قليل أيضا أصدروا بيانات حول هذا الأمر، حول الهجوم على اليمن والهجوم على المملكة العربية السعودية وما يفعله الحوثيون. عمليا وسياسيا يبدو الحوثي معزول في هذه الجبهة، والآن أصبح كل ما يحدث أصلا له ارتباط بما يحدث أيضا في مضيق هرمز وبما يحدث في الحرب الأمريكية الإيرانية. يعني بالتأكيد هذا سيضع ثقلا كبيرا لدى أيضا إيران، ولدى يعني نحن نتحدث عن مسألة وكالة، يعني وكلاء، يبدو الحوثيون كأنهم وكلاء لإيران، وهذا طبعا وظيفة أكرر ليس جديدا، هم يعلنون ذلك، هم تحدثوا منذ فبراير الحرب الإسرائيلية الأمريكية أنهم جزء من هذا المحور وأنهم سيفعلون ما يخدم هذا المحور. وبالتالي باب المندب بالتحديد هو ليس شأنا يمنيا خالصا، هو شأن إقليمي عالمي دولي، والجميع طبعا يستفيد منه وله ارتباط كبير بالحرب التي تجري بين أمريكا وإيران، بين أمريكا وإيران وإسرائيل.
1: الحوثيون معزولون نعم دوليا، لكنهم يكسبون، يحققون بعض المكاسب على المستوى الميداني. هذا يطرح التساؤل التالي: مدى أن يستفز هذا الوضع الميداني أي تدخل خارج اليمن، خارج اليمن على المستوى الدولي، خاصة إذا تفاقمت الأمور على مستوى المياه؟
0: هي الأمور تفاقمت، يعني واضح أن الأمور تفاقمت وأن الحوثيين استطاعوا الوصول إلى هدفهم. يعني أنت تتحدث عن باب المندب، يعني تتحدث عن كما قلت لك عن المخا قريبة من باب المندب على بعد 75 كيلومتر، ذباب قريبة من باب من المخا على بعد 35 كيلومتر. يعني إذا كانت فعلا القوات الحكومية قد يعني تقدمت أو نقلت مركز قيادتها إلى ذباب، فهذا يعني أن ذباب في خطر. لكن إذا استطاعت القوات الحكومية اليمنية من هذه المنطقة أن تعيد ترتيب صفوفها وأن تقوم أيضا بالهجوم على الحوثيين، وهذا يبدو حاليا صعبا، لكن ربما يكون هناك مفاجأة.
1: شكرا لك أحمد الشلفي في الاستوديو، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. الآن مشاهدينا إلى قطاع غزة، إذا أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط إصابات بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة. في وقت سابق أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم طفلتان، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالية القطاع. معنا من مدينة غزة لمتابعة مزيد من التفاصيل مراسل الجزيرة الزميل شادي شامية. سأترك لك الكلمة شادي لتصف لنا الأوضاع، خاصة في ظل استمرار قوات الاحتلال في استهداف قطاع غزة.
2: شكرا نشوان. بالفعل تطورات ميدانية مع استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة. إسرائيل منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار ولا زالت تصعد من وتيرة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في المساحة الضيقة التي يتواجد فيها الفلسطينيون. نتحدث عن آخر تلك التطورات في شمالي قطاع غزة، أسفر عن غارة من مسيرة إسرائيلية قصفت منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان، حينما قصف

0: عرفت إسرائيل منزلهم وهو قريب من الخط الأصفر، وفي هذه الأثناء أيضا تستمر قوات الاحتلال في استهداف المدنيين القريبين من الخط الأصفر في شمال قطاع غزة. في مخيم جباليا أيضا أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه الفلسطينيين خارج مناطق سيطرتها، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة وصلوا إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة. في وسط القطاع في مخيم النصيرات تحديدا شنت مسيرة إسرائيلية غارة باتجاه مجموعة من الفلسطينيين، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من المواطنين وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات. في جنوبي القطاع أيضا نشوان استمرت الخروقات الإسرائيلية، حيث شنت مسيرة إسرائيلية غارة على مواصخ نيونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من المواطنين بينها إصابات خطيرة وصلوا إلى مجمع نصر الطبي، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان بنيران الجيش الإسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال. المسيرات الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة مع استمرار لشنها غارات على المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون. على صعيد الوضع الإنساني وهو الأخطر نشوان، اليوم المستشفى الأهلي العربي المعمداني أعلن عن توقف المولد الرئيسي داخل المستشفى، وهذا يعني أن توقف خدمات حيوية عن العمل بسبب عطال فنية ونقص الزيوت وقطع الغيار. وقطاع غزة يعاني منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من حصار إسرائيلي مشدد على المعابر يمنع من خلاله الاحتلال الإسرائيلي دخول الزيوت وقطع الغيار وكل ما يلزم القطاعات الحيوية في قطاع غزة. والمتضرر أكبر من ذلك هو القطاع الصحي، المستشفيات في قطاع غزة والتي تعمل من خلال مولدات صغيرة من خلال الوقود. الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود بالشكل الكافي إلى المؤسسات وإلى المستشفيات في قطاع غزة، بالإضافة إلى منع الزيوت وقطع الغيار، وهذا أثر على الحياة هنا في القطاع داخل المستشفيات التي تقدم الخدمة لآلاف المرضى والجرحى داخل مستشفيات قطاع غزة، مع استمرار إسرائيل منع سفر أيضا عدد كبير من المرضى والجرحى من قطاع غزة، ولا يسمح سوى بعدد قليل جدا بالسفر عبر معبر رفح الجنوبي وسط قيود إسرائيلية مشددة. الوضع لا زال على حاله مع استمرار وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع مرور ثلاثة أعوام على الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
1: شكرا جزيلا من مدينة غزة مباشرة شادي شامية مراسل الجزيرة. مشاهدينا، إلى التطورات في جنوب لبنان، إذ أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة النبطية الفوقة. كان الجيش الإسرائيلي قد نفذ صباح اليوم تفجيرات لمبان في بلدة بني حيان في قضاء مرجهيون، معنا من قعقعية الجسر في قضاء النبطية جنوب لبنان. الزميلة كارمن جوخدر مراسلة الجزيرة، تابعنا معك في الساعة الفائتة كارمن تفاصيل بعض الهجمات والاستهدافات الإسرائيلية، ضعينا في المشهد الآن.
2: نشوان، وبين الرسالة السابقة والآن وهذا الظهور، حصل أيضا قصف مدفعي وتجدد على بلدة النبطية الفوقة، كما استطعنا أن نرصد تفجيرا هائلا في بلدة دير سريان في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. من قعقعية الجسر يمكننا أن نطل على رقعة جغرافية واسعة كانت في عين الاستهدافات الإسرائيلية، أكان لناحية القصف أو حتى لناحية التفجيرات خلال هذا النهار، تفجيرات في طلوسي في بني حيان وأيضا وصولا إلى المنصوري في قضاء صور. تكثفت هذه التفجيرات في بني حيان وفي المنصوري خلال الساعات 48 الماضية، عشرات التفجيرات. تمحو قوات الاحتلال الإسرائيلي معالم هذه البلدات بشكل كامل، حيث تلقي متفجرات بشكل متكرر في هذه المناطق. نعود إلى النبطية الفوق التي رصدنا قبل قليل قصفا مدفعيا باتجاهها، وقبلها أيضا كانت هناك غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية على هذه المنطقة التي نرصدها بعدسة الزميل جبران مفطوم. هذه المنطقة المتاخمة لمرتفعات علي الطاهر والتي كانت في عين الاستهدافات الإسرائيلية قصفا من المرابض المدفعية وأيضا من المقاتلات الحربية الإسرائيلية. خلال الأيام الماضية كنا إزاء تصعيد إسرائيلي باتجاه قضاء النبطي ما كبد لبنان فاتورة دموية باهظة، نتحدث عن أكثر من 110 بين شهيد وجريح وفق وزارة الصحة اللبنانية آخرهم سقط في استهداف لدراجة نارية في منطقة مرج حروف في قضاء النبطي. هذا التصعيد كان قد تحدث عنه الجيش اللبناني الذي اعتبر أنه يقود كل الاتفاقات وينتهك الاتفاقات التي تم التوصل إليها، ولكن بدوره يؤكد أنه مستمر بتنفيذ كل هذه الاتفاقات. تحدث عن أكثر من 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الذي تمخض عن المفاوضات المباشرة بين الطرفين. هذه المفاوضات التي تعثرت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، حتى أنه لم يتم التوصل لموعد للجولة الثامنة التي كان من المفترض أن تعقد في روما. ولبنان يعول على هذا المسار التفاوضي الذي يصفه رئيس الجمهورية جوزيف عون بأنه ينطلق من السيادة اللبنانية ومن قرار لبنان بالحرب والسلم، وهو جزئية تحدثت عنها السفارة الأمريكية في لبنان التي قالت إنها تدعم الحكومة اللبنانية وفرض سيادة الجيش اللبناني، بالإضافة إلى ضمان أن يبقى قرار الحرب والسلم بيد السلطات الرسمية اللبنانية. هذا بطبيعة الحال يتعارض بشكل كبير مع موقف حزب الله الذي يرفض التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل وينتقده من خلال مسؤوليه ونوابه بشكل يومي. ولكن اليوم إزاء هذا التصعيد وإزاء ما تحدث عنه الجيش اللبناني لناحية عدم التزام إسرائيل بهذه التوافقات والاتفاقات التي أبرمت سابقا، وإزاء أيضا استحقاق آخر مرتبط بقوات اليونيفل التي تنهي مهمتها خلال من الآن وحتى نهاية هذا العام الحالي، هناك أسئلة مرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي، تطوره، مآلات المشهد في جنوب لبنان، إمكانية أن توسع إسرائيل من المنطقة المحتلة، خاصة أنها أو ما تقوم به خلال الأشهر الماضية هو قضم لمزيد من الأراضي تتوغل إليها، تفجر، تمحو معالمها وتوسع رقعة المنطقة المحتلة. هذا أيضا هذه نقطة أيضا تحدث عنها رئيس البرلمان اللبناني خلال الأيام الماضية. إذن مآلات التصعيد والمشهد كله وحتى مسار المفاوضات كله رهن بالأيام المقبلة وكيف سيتطور كل هذه المسارات متزامنة.
1: الآن بالعودة سأعود بك أيضا إلى الوضع الميداني، وتابعنا هذه ونتابع أيضا هذه الصور من النبطية، وأنت في موقع قاقية الجسر في قضاء النبطية جنوب لبنان. المواقع التي يتم استهدافها أو تم استهدافها إسرائيليا، هل من معلومات عن طبيعتها؟ ما طبيعة هذه المناطق التي تابعنا قصفها أو استهدافها إسرائيليا؟
2: خلال الأيام الماضية نشوان كانت الاستهدافات والغارات الإسرائيلية على مباني سكنية، ونذكر جيدا أن المجزرة التي حصلت في كفر رومان واستشهد فيها عدد كبير من الأشخاص من بينهم أطفال ومسعفون، أيضا غارات أنصار في الفترة الماضية، غارات على عرب صليم أيضا استشهد فيها أشخاص، وكانت الفاتورة دموية للغاية، حتى وصفت الأيام في النبطي بأنها أيام دموية. ولكن الاستهدافات التي حصلت منذ ليل أمس وحتى هذه اللحظة قبل قليل، هذه الغارات التي شنت على النبطية الفوق، نحن نتحدث عن مناطق غير مأهولة أخليت من السكان، وهي مناطق متاخمة لمنطقة علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر. هذه المرتفعات التي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة التكتيكية عليها، ولكن على الرغم من أنه لم يصدر أي بيان من حزب الله أو ليست هناك من رواية رسمية لبنانية لما حصل في مرتفعات علي الطاهر، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بقصفها وقصف محيطها. كما أشرنا، منطقة النبطية الفوق أو حتى دوحة كفر رومان هي كلها مناطق متاخمة لمرتفعات علي الطاهر، وهي مناطق لا يتواجد فيها السكان. نحن نجول في مدينة النبطية منذ الصباح، وأصلا نتواجد في هذه المدينة، ما شهدناه خلال الأيام الماضية تعزيزا لانتشار الجيش اللبناني في هذه المنطقة. هذه جزئية أيضا تحدث عنها رئيس الجمهورية قبل قليل وقال إن هناك استجابة لمطالب المواطنين خاصة في النبطية وصور وعرب صليم لتأمين صمود في هذه المناطق التي كما أشرنا تعرضت لتصعيد إسرائيلي كبير واستهدافات متكررة.
1: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من قضاء النبطية في جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كارمن جوخدر. إلى هنا انتهت تغطيتنا لهذه الساعة، وتغطية مستمرة لك رأس الساعة.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
4: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
5: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إيدي مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

0: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
1: تأتي الأزمات بلا سابق إنذار، نسابق الزمن، ومهما بلغت جهودنا فحجم الكوارث يسبق يد العون. في صندوق الوقف نعيد صياغة العمل الخيري، نستثمر تبرعك في مشاريع آمنة وفق الشريعة الإسلامية لتكون يدك بالخير سباقة. فعطاء اليوم أمل يدوم للأبد. ابدأ وقفا يبقى بعدك.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وإنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب. وأضاف ترامب أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. في هذا السياق، نقلت شبكة بلومبرغ عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هناك بعض المؤشرات على وجود أنشطة حول موقع جبل الفأس، لكن لا معلومات مؤكدة بشأن طبيعتها. في إيران، أفادت وكالة فارس بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبية البلاد الليلة الماضية. وفي مستجدات المعارك في اليمن، نقلت رويترز عن مصادر عسكرية حكومية أن الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. من جهته، قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، وأضاف أنه لا يمكن التعامل مع محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا. وفي جنوب لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بغارات إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة وبقصف مدفعي على محيط بلدتي زبقين وبرعشيت ووادي السلوقي. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب وإنها مسؤولية الجميع. أما في قطاع غزة، فأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكما. أبدأ معك أمينة من واشنطن. الرئيس ترامب قال إن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران، هل أوضح على أي معايير بنى حكمه؟
1: هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها، بل حتى على العكس محمود، لربما خفف من نبرة التفاؤل نوعا ما، لأنه في السابق كان يقول بأنه انتصرنا في هذه الحرب، وحتى مصطلح الحرب نوعا ما بات يخفف من استخدامه ويستخدم الصراع نظرا لواقع مصطلح الحرب على الناخبين الأمريكيين، خاصة ضمن الحزب الجمهوري الذي توجه إلى تكساس من أجل دعم مرشحي الحزب نظرا لهذه التداعيات الاقتصادية، وأيضا عدم رغبة قاعدة جماهيرية كبيرة ضمن حركة ماجا في خوض الولايات المتحدة الأمريكية حربا خارجية كما وعدهم بذلك الرئيس ترامب في السابق، حتى أنه أيضا غير من النافذة الزمنية لانتهاء هذه العملية العسكرية أو هذه الحرب أو هذا الصراع وعودة أسعار الوقود إلى سابق عادها، عندما قال بأن سيحدث ذلك بعد انتخابات التجديد النصفية. الوعود في السابق كانت تشير إلى قبل انتخابات التجديد النصفي، وعلى حتى العكس من ذلك لربما محمود، ما يطغى اليوم هو ما ينشر في وسائل الإعلام الأمريكية من تصريحات لبعض المصادر تتحدث عما يدور خلف الكواليس هنا داخل الإدارة الأمريكية، وأن كبار مستشاري الرئيس ترامب وأعضاء إدارته كما هو الحال بالنسبة لجي دي فانس وأيضا حتى وزير خارجيته ماركو روبيو يتحدثون عن أن هذا الصراع وهذه الحرب ستستمر إلى حدود يناير 2029 ما بعد انتهاء حتى رئاسة الرئيس ترامب، ويحاولون إيجاد خطط للتعامل مع ذلك طيلة العامين المقبلين، وهذا أيضا مبرر نوعا ما بالقرارات الأخيرة حتى تلك التي اتخذت على مستوى وزارة الدفاع الأمريكية. بيت هيكسيث مدد انتشار وحدات الدفاع الجوي في المنطقة لما هو غير معتاد، العادة كانت 9 أشهر تقريبا، الآن نحن نتحدث عن عام، وانتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط سيستمر إلى حدود العام 2027 مع احتمال أن يتم تمديد ذلك أيضا. بالتالي المؤشرات نوعا ما لا تشير بالفعل إلى ما قصده الرئيس مرحلة أو مسألة الانتصار في الحرب، بقدر ما يفهم منه بأن الرئيس يريد فقط أن يؤثر على الرأي العام الداخلي الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النسوي بسبب تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد، ارتفاع الوقود لأيام متتالية وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للناخبين الأمريكيين. استطلاعات الرأي تظهر أن أكثر من نصف الناخبين ضمن الحزب الجمهوري لا يؤيدون الرئيس ترامب بسبب الحرب في إيران، وهذا أيضا ظهر جليا يوم أمس بسبب غياب عدد من المرشحين الجمهوريين الذين كان الغرض من كل هذا المؤتمر الجمهوري أن يقدم فيه ترامب دعمه لهم، لكنهم لم يحضروا خشية أن يرتبط اسمهم باسمه، بالتالي تتأثر حظوظهم في انتخابات التجديد النصفي. ومع ذلك هناك تصريحات أيضا من قبل جيدي فانس تشير إلى أن الإدارة الأمريكية بسبب الإجراءات التي اتخذتها من حصار بحري وأيضا عقوبات تملك الكثير من الخيارات في حسم هذه الحرب عكس النظام الإيراني الذي نفذت لديه كل الخيارات.
0: شكرا جزيلا لك أمينة السريري، كانت معنا من واشنطن. أتحول إلى طهران ورانيا قاسمي، هل صدر أي رد فعل من أو تعليق من الجهات الرسمية على التفجيرات التي وقعت في محافظة هرمزجان الليلة الماضية رانيا؟
2: نعم، يعني حتى الآن لم يتم تحديث عن هذه الانفجارات التي سمع دويها في محافظة هرمزجان سواء على جانبها الشرقي أو الغربي، كانت قد وقعت هذه الانفجارات أو سمع أصواتها القادمة من البحر من المضيق، ولم يتم إعلان أو تبني أي جهة سواء أمريكية أو إيرانية هذه الهجمات. وعادة عندما لا يتم يعني تبني أي جهة وتكون هناك أصوات انفجارات عادة ما تكون مرتبطة بالسفر التي تقوم إيران بإيقاف فيها، خاصة وأن إيران لا تعلن عن عمليات الإيقاف، خاصة وأنها تقول أيضا أنها تتعامل يوميا مع 2 أو 5 سفن تصفها بالمخالفة وتمنعها من مواصلة المرور من الممر غير المصرح به. هذا ما كان قد تم التأكيد عليه من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. وفي هذه الأثناء هناك تأكيدات من قبل المستويات العسكرية على أن إيران غيرت من أسلوبها في التعامل مع الهجمات ومع الولايات المتحدة والتصعيد العسكري. هذه الاستراتيجية التي بدأت إيران بتغييرها سواء على الناحية الدبلوماسية أو العسكرية، وهذا ما أكده أيضا العميد حسن زادة قائد فيلق محمد رسول الله في طهران الكبرى التابعة للحصن الثوري، والذي أكد أن بلاده تخطط العمليات الدفاعية وعلى أعتاب العمليات.

0: العمليات الهجومية، وتحدث عن أن العالم سيشهد أثار ذلك، وأكد أيضا على أن قواته مستعدة للتواجد في أي مكان والرد على أي هجومات والقضاء أي هجوم والقضاء على الأعداء، خاصة وأن طهران تتحسب من أي عملية تقوم بها الولايات المتحدة مع استمرار التهديدات العسكرية الأمريكية. في هذه الأثناء أيضا هناك توجه آخر أو تعامل آخر تحاول الحكومة الإيرانية القيام به من أجل مواجهة تداعيات الحصار والعقوبات الأمريكية المشددة. فبحسب وكالة فارس، أعلن المساعد القانوني للرئيس الإيراني مجيد أنصاري على أن الحكومة ستعمل على عدم تحصيل 10% من رسوم النقل التي تقوم بها السفن التجارية الأجنبية والتي تنقل الصادرات أو الواردات للنفط. وهذه التطورات سواء السياسية أو العسكرية أصبحت أحد أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في الشارع الإيراني السياسي، وهذا الأمر تابعناه ورصدناه في التقرير التالي نتابعه معا.
1: تحت وطأة العقوبات وكلفة الحرب تتباين قراءة المشهد في إيران وخيارات المرحلة المقبلة بين نخب سياسية تعد الصمود طريقاً لحماية المصالح، وآخرين يرون أن استمرار الحرب دون أفق واضح سيؤدي إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية أكبر.
2: يجب أن لا يكون مضيق هرمز مضيق حرب، بل يجب أن يكون مضيقاً آمناً وأن يكون مزدهراً ونشطاً، وإذا لم يكن كذلك ولم تأتي السفن فما فائدة مضيق دون سفن؟ نحن نريد دعم التجارة الدولية.
1: تصريحات روحاني التي أعادت الجدل بشأن مراجعة خيارات الحرب يرد عليها التيار المحافظ ويعتبرها رسائل ضعف قد تؤثر في الحسابات الأمنية والاقتصادية الإيرانية.
3: بعض السياسيين يعتمدون العمليات النفسية عندما يريدون فرض رأيهم ويقولون عودوا إلى رأي الشعب. للشعب الإيراني وشعوب العالم موقف واحد، وهو أنه إذا كنتم قادرين على توجيه ضربة إلى العدو فاضربوه.
1: هذا الانقسام يظهر بصورة أوضح في عناوين الصحف، فصحيفة كيهان تركز على المواجهة البحرية لكسر الحصار وتكبيد الاقتصاد الأمريكي خسائر من خلال رفع تكاليف النقل مع إعلان المنطقة الممنوعة. في المقابل تسلط صحيفة دنياي اقتصاد الضوء على الكلفة الاقتصادية المتصاعدة للحرب الاقتصادية وتأثيرها في طرق التجارة البديلة، بينما تحاول صحيفة سازندجي تأكيد إمكانية التفاوض دون التخلي عن الخطوط الحمراء.
4: يعني دبلوماسية باید کار خودش رو بکنه و
5: الدبلوماسية يجب أن تعمل والعسكريون كذلك. هناك نوع من التنسيق بين المسارين، فعلى الأقل لم تقل إيران مطلقا إنها غير مهتمة بالعودة إلى التفاهم، لكن يجب أن يلتزم الطرفان بتعهداتهما.
1: وبعد أشهر من الحرب ما زال السؤال عن الطريق الذي يجب أن تسلكه إيران بحاجة إلى إجابة، وسط تحذيرات من إطالة أمد الحرب وتداعياتها على الاقتصاد ومعيشة الإيرانيين.
0: بينما تستمر الضغوط الاقتصادية في اختبار قدرة إيران على الصمود، يبقى السؤال المطروح في الداخل، هل تكفي أدوات المواجهة لتغيير المعادلة؟ أم أن تخفيف كلفة العقوبات يتطلب مساراً سياسياً؟ وبين الخيارين تبدو كيفية إدارة الضغوط الاقتصادية عاملاً أساسياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
6: ينضم إلينا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ومعنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. مرحبا بضيوفي الكرام. أبدأ معك السفير جوي هود، هل يكفي أن يقول الرئيس دونالد ترامب انتصرنا في الحرب لكي يقتنع المواطن الأمريكي بذلك ويصوت للمرشح الجمهوري؟
7: هو كان يقول هذا الأمر منذ الأول من مارس، بالتالي هو لم هذه اللغة لم تتغير بالنسبة له. هو يحاول أن يقدم القضية للناخبين، من الواضح أنه ما كان يقوم به في إيران هو يستحق الأمر ويستحق

0: المبالغ الإضافية التي يدفعها الناس والأمريكيون عند محطات الوقود. أعتقد أن ما يقوم به أيضا هو ربما تقديم لغة بسيطة واستخدام العمليات وتصويرها بشكل بسيط. هذه ربما ستكون هي الحالة إلى الانتخابات، بالتالي سنرى أن الولايات المتحدة تضرب الناقلات الإيرانية الصور ملونة بشكل كبير، نراها هنا أيضا في على شاشات الجزيرة في كل يوم، ويتحدث عن الهجوم على جبل رأس الفأس، ويتحدث عن بدء العملية عن طريق التصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن من أجل قلة ونقص عمليات التفتيش، وأيضا قيام إيران بأمور تناقض اتفاقية نشر الأسلحة النووية. هو يريد أن يقدم الأمر بشكل بسيط، هنالك برنامج نووي غير مسموح ويقصفه، هذا ما أمل أنه يقوم به.
1: لكن هذه السردية حتى لا تقنع بعض أعضاء الحزب الجمهوري، حزب الرئيس، بعض المرشحين كما أفادت مراسلتنا لم يحضروا المؤتمر الانتخابي الذي حضره الرئيس ترامب لكي يروج لهؤلاء المرشحين، بعضهم لم يحضر حتى لا يرتبط اسمه بالرئيس ترامب ولا بهذه الحرب.
2: We have to be careful not to mix.
0: علينا أن نكون حذرين لا نخلط بين هذا الوضع وهو فريد من نوعه مع الانتخابات النصفية الاعتيادية التي تحصل كل سنتين. الأمر حصل مع الرئيس بايدن أيضا، هو كان يمزح بالقول أنه لا يدعم بعض المرشحين لأنه يريدهم أن يفوزوا وينتصروا. نفس الشيء بالنسبة لرئيس ترامب، لأن هنالك مرشحين في مقاطعات ذات تنافسية حيث أن ربما وجوده لن يكون مساعدا لهم. هذا أمر طبيعي تماما. ما يحصل فعلا في هذه الانتخابات من الصعب التنبؤ به، لأنه بداية كان هنالك عدم دقة عندما يتعلق بمناصري دونالد ترامب، ولأن المشرعين الجمهوريين في معظم الولايات قاموا بتغيير أعضاء للكونغرس لإعطائهم فرصة للحزب الجمهوري أن يحصل على مقاعد أكبر. هو أمر معقد مرتبط بالسياسة الأمريكية، لكن هذا الأمر ساعدهم.
1: سيدة عاطفة، الرئيس ترامب يقول أن إيران كانت المتنمر في الشرق الأوسط لعقود وإنها تنهار الآن. بخلاف ذلك يتحدث عدد من القياديين في المستويات العسكرية الإيرانية كما أفادت مراسلتنا بأن إيران غيرت تكتيكاتها وصارت الآن قادرة على المبادرة والهجوم بدلا من البقاء في موقع الدفاع. من نصدق من الجانبين؟
0: أعتقد أن الأمريكيين هم لديهم محققوا الكثير من الانتصارات التكتيكية على الأرض، قاموا بالضغط على ضغط الاقتصاد الإيراني، وأيضا قاموا بتدمير الكثير من الأنظمة الدفاعية الإيرانية، لكن أنه إذا ما كان السؤال هو ما كان هنالك انتصار استراتيجي حققوا، وأنا أرى أنهم فشلوا في تحقيق هذا النصر الاستراتيجي الذي نتوقعه من الإجراءات التكتيكية. هم لم يكونوا قادرين على إجبار إيران على الاستسلام أو حتى أن يقوموا بمحي البرنامج النووي الإيراني وإنهائه، بالتالي لم يتم هنالك تحقيق أي مكاسب استراتيجية للولايات المتحدة. ما يطلبه الجانب الإيراني هو فقط البقاء من أجل أن يكون قادرا على الخروج من هذا الصراع، وأعتقد أن هذا فوز للإيرانيين أن يفوزوا يحققوا هذا الفوز الاستراتيجي في المعركة.
1: دكتور عبد الله بندر العتيبي، بالأمس قال الرئيس دونالد ترامب أن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، أي في نوفمبر المقبل. ثم جاءت أحاديث اليوم من العاصمة واشنطن على ألسنة سياسيين تتحدث عن انتهاء الحرب بعد فترة الرئيس دونالد ترامب، يعني بعد سنوات من الآن. هل تحتمل المنطقة هنا كل هذه الفترة من الحرب مع وطأة الضغوط المالية والاقتصادية وارتفاع عجز الموازنة في كثير من بلاد الخليج؟
3: من الصعب جدا على العالم أن يحتمل هذه الحرب لفترة طويلة، لكن يجب وضعها في ضمن السياق الأمريكي. يعني رقم واحد، إن خسر الرئيس الأمريكي حزبه هذه الانتخابات، بالتالي لديه شهرين قبل أن يستلم المجلس الجديد، بالتالي لديه فرصة أن يقوم بتفريغ كل طاقاته العسكرية، لأنه يعلم بأن سيكون المجلس يضغط عليه لأن يحصل على اتفاق أسوأ من اتفاق أوباما، بالتالي سيكون مقيدا جدا.

0: لإحراجه قد يكون أو حتى لخنقه بشكل كبير داخليا. إن انتصر أنا أعتقد سنذهب إلى آخر يوم وآخر أسبوع له في فترته ليكون هو الشخص الذي أنهى هذا الصراع. سيحاول قدر المستطاع الضغط على الجانب الإيراني لسنوات حتى اللحظة الأخيرة، حتى لا يعطي الفرصة لمن يأتي بعده إن كان ديمقراطيا أن يكون هو من يحصل على ثمرة هذا الاتفاق بشكل كبير. هنا المنطقة تجد نفسها في هذه الدوامة، هي تضغط من أجل الدبلوماسية، لكن لا يجب أن نركز محمود بأن هناك عدة ساعات مهتمة بهذه الحرب. هناك الساعة الإيرانية التي تعاني اقتصاديا داخليا من الحصار، هناك الساعة الإسرائيلية المرتبطة بالانتخابات الداخلية، وهناك الساعة الأمريكية. هناك ثلاث أطراف لهذه الحرب، يجب التركيز على هذه الساعات الثلاث، لا يجب فقط حصرها في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة قد تكون هي من أطلقت الشرارة الأولى لهذه الحرب هذا مع تشجيع إسرائيلي، لكنها ليست هي المتحكم الفعلي بها. بإمكان الجانب الإيراني أو الإسرائيلي بهجمة واحدة إدخال المنطقة إلى دوامة أخرى وإلى كهف مظلم مرة أخرى.
1: أرجو من ضيوف الكرام أن يبقوا معي. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة بشأن العقوبات على إيران، ومعنا من مقر مجلس الأمن مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. كيف تسير وقائع هذه الجلسة بيسان؟
2: الحقيقة هذه الجلسة بدأت بخلافات بين أعضاء المجلس، روسيا والصين من جهة التي تعارض أساسا عقد هذه الجلسة تحت بند الحد من الانتشار النووي، وطبعا الدول الغربية والأوروبية والولايات المتحدة التي تدعم عقد هذه الجلسة. حجة روسيا والصين هي بأن هذا البند الحد من الانتشار النووي فيما يتعلق بإيران ألغي ولم يعد بند موجود على قائمة أعمال المجلس وأجندة المجلس بموجب في اللحظة التي تم فيها الانتهاء من العمل ب الاتفاق النووي الإيراني وإعادة تفعيل آلية السناب باك منذ عام. الدول الغربية تجادل بأن القرار 1737 الذي يعني يفوض عمل لجنة تقدم للمجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا حول امتثال إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وذلك يعود لعام 2006، عاد للعمل وبات يعني نافذا بموجب تفعيل آلية السناب باك التي ألغت ورفعت عملية إلغاء العقوبات عن إيران قبل عام من الآن تقريبا. لذا الجدل الجاري في المجلس الآن وهناك تصويت يجري فيما يتعلق بتبني هذه الأجندة وأن الجلسة يجب أن تعقد، لأن إيران كما تقول الولايات المتحدة كما تقول بريطانيا وتقول فرنسا غير ملتزمة فيما يتعلق بالبنود المتعلقة ببرنامجها النووي وقضية السماح للمفتشين بزيارة المنشآت النووية وما إلى ذلك. لذا هو هذا جدل روسيا والصين، تقول أن عقد هذه الجلسة الآن يعني ينافي ما تم من قرارات وما حدث خلال العامين الماضيين، وأنه سيعزز ويعمق الانقسام داخل مجلس الأمن الدولي. لكن طبعا تم تبني هذه الأجندة والجلسة الآن تمضي بشأن العقوبات الدولية المفروضة على إيران، بأن هذه العقوبات تم إعادة فرضها في اللحظة التي تم طبعا إعادة تفعيل آلية السناب باك وتصويت مجلس الأمن العام الماضي في سبتمبر من العام الماضي في الفترة طبعا التي كانت تعقد فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعادة فرض تلك العقوبات. نائبة المندوب الأمريكي تقول أن إيران لا تزال غير ممتثلة للاتفاقات والضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم الانتشار، وأن المجلس أكد على ذلك أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لضمان أوسع امتثال دولي ممكن للقرارات الستة التي أعيد فرضها في سبتمبر الماضي. وطبعا الآن نسمع الكلمات التي أتت ما بعد التصويت بموجب تبني هذه الأجندة.
1: شكرا جزيلا لك بيسان أبو كويك من مقر مجلس الأمن في نيويورك. أعود إلى ضيوفي وأبدأ معك مجددا سيادة السفير جوي هود. ما الذي تريده الولايات المتحدة من مجلس الأمن تحديدا، وما مدى واقعية أهدافها من طرح هذه أو الدفع بهذه الأجندة هناك؟
3: I'm always careful to differentiate between what the United States wants
4: بين التمييز بين ما تريده الولايات المتحدة وما يريده دونالد ترامب، لأن هنالك ربما أمران مختلفان هنا. لكن ما أعتقد أن ما يريده الرئيس ترامب هو أن يكون هنالك قضية عامة لما كان يقوله منذ مدة طويلة، وكما قاله الرؤساء من قبله لسنوات عديدة في الولايات المتحدة، وهي أن البرنامج النووي الإيراني فيه

0: الأمن، هذا الأمر يسبب لنا جميعا، يجعلنا جميعا نتحدث عن هذا الأمر ونحن ونكون على وعي فيه. وهذا هدف الرئيس ترامب، هو يريد أن يخطط هجوما على جبل رأس الفأس، ويريد أن يظهر قوة ضد إيران وأن يقوم بتدمير مرة أخرى، أنه قام بتدمير برنامجه النووي مرة أخرى، ويعتقد أن هذا الأمر سيساعده في انتخاباته النصفية.
1: دكتور عاطفة، هل تعتقدين أن هذه الجهود يمكن أن تؤدي فعلا إلى الحد من الانتشار النووي، أم كما هدد الجانب الإيراني الليلة الماضية بأن هذا فقط يضر بجهود الحد من الانتشار النووي، بمعنى أن إيران قد تنسحب قريبا من معاهدة حظر الأسلحة النووية؟
2: The point is that Iran's position.
0: إن موقف إيران لستين عاما كان هو عدم الدخول في البرنامج الذي يؤدي إلى صنع القنبلة، وخلال هذه الفترة قامت كوريا الشمالية بالحصول على سلاح نووي، باكستان، الهند، إسرائيل، كل هذه الدول يمتلكون برامج نووية وبرامج قنابل نووية، لكن إيران لم تصل تحصل إلى ذلك بأسباب مختلفة، لأنهم يعتقدون أنهم سيكونون هدف الأمريكيين وسيستهدفون بشكل مكثف. وهناك اعتقاد شيعي أن القنبلة النووية ستكون تعتبر أمرا حراما حسب الفتوى التي تم إخراجها في ذلك الوقت. بالتالي هنالك هذا أمر مهم بالنسبة للإيرانيين، وهم يحاولون أن يقنعوا الأمريكيين أننا لا نتجه إلى هذا الأمر. والأهم شيء كان المفتشين، نعرف أنه الشيء الوحيد الذي بإمكانه أن يضمن البرنامج أنه عدم النووي هو عن طريق المحققين، ليس فقط عن قصف المنشآت. هي ليست التكتيكات التي تؤدي إلى وجود الثقة، فقط عمليات التفتيش بإمكانها أن تضمن الدول الأخرى وتعطيها شعورا بالثقة. نعرف أن المنشآت الإيرانية هنالك توقف لعمليات التفتيش، وهذا ليس ما قام به الإيرانيون، لكن الأمريكيون هم من قاموا بتدمير هذه المنشآت. علي أن أرى إذا ما كان الإيرانيون سيساهمون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل سماح للمفتشين أم لا. أنا أعتقد أنهم قد يكون هنالك محاولة للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الترتيب لعمليات التفتيش، لكن حتى لو لم يذهبوا إلى هذا الاتجاه، أعتقد أن هنالك قد يكون هنالك تصعيد. علينا أن ننتظر ونرى ما هو القرار.
1: دكتور عبد الله، هل يأس الرئيس دونالد ترامب من المقاربات العسكرية لحسم هذه الحرب، فبحث عن العقوبات وفرض هذا الحصار، فربما يأس أيضا من إخضاع إيران بهذه الطريقة، فبدأ يبحث عن إنجاز ما يسوقه للداخل الأمريكي من خلال الملف النووي وإعادته إلى الواجهة مجددا؟
3: هناك طبعا محمود الأداة العسكرية ما زالت موجودة، هناك ما زال حشد عسكري أمريكي في المنطقة، لكن أعتقد ما الغرابة في الموضوع هو أن الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة تذهب إلى مجلس الأمن، في حين أنه هو دائما ضد المؤسسات الدولية بشكل كبير، وألغى وعدة مساعدات وعدة تمويلات مالية للمنظمة. بالتالي هذا السياق مهم جدا لفهمه، لماذا إذن الذهاب الآن؟ أعتقد الذهاب هو للحشد الدولي والضغط الدولي أكثر على إيران، أولا من خلال أنه يعلم أولا بأن روسيا والصين سيكون ضد أي تصويت، بالتالي الدول هو يحاول حشد لدى الدول التي ليست على وئام مع الصين، ونتحدث هنا عن شرق آسيا وأيضا عن روسيا وهي أوروبا، لأن تدخل. بالتالي الاستراتيجية الأساسية الأمريكية هي إقحام أكبر قدر ممكن من الدول في هذا الملف الإيراني. هو حاول أولا بالعسكري، بالجانب العسكري لم تدخل دول، حاول بالمضيق للقيام بأي عملية رفضت الدول، قام بالعقوبات الاقتصادية وأيضا لم يكن هناك تواجد أو دعم كبير من الدول. الآن الملف النووي الإيراني من خلال المؤسسات الدولية ومن خلال البحث عن تسويق هذا الملف قدر المستطاع، إن استطاع الرئيس الأمريكي فعليا أن يؤمن الملاحة بشكل كامل في هرمز كما يدعي دائما، بالتالي أعتقد بأنه سيقوم بعملية عسكرية ثم ينهي الحرب.

0: النووي المواقع النووية ويقول أنها دمرها كما حدث في يونيو الماضي. لكن السؤال هنا، هل ستتركه إيران؟ هذا أولا. وثانيا، هل ستقبل المنطقة بهذا الشيء، بأن تقبل بأن يكون هناك فتح لهذا الملف ثم عدم إغلاق كلي له ثم العودة له بعد سنة وسنتين وثلاث، مما يؤثر على الاقتصاد الإقليمي، الاقتصاد الدولي، الأمن الدولي بشكل كبير. يجب أن يكون هناك وقفة حازمة مع هذا الملف لإنهائه حاليا، بغض النظر عن طرق الحل. يجب أن تكون دائما الحل بالدبلوماسية هو الأفضل. بالتالي يعني أحيي الرئيس الأمريكي على الذهاب للمؤسسات الدولية، لكن هذا كان يجب أن يكون في البداية وليس في حالة استنفاد العديد من الأدوات الأخرى.
1: هل تعتقد أن هذه المحاولة ستكون ميسورة بالنظر إلى الخلافات الموجودة في مجلس الأمن؟
0: لا، لن تكون. بالتالي هو أعتقد أنه هو لا يأمل شيئا من المجلس الأمن، هو يأمل من الدول التي لا تفضل أو ليست على وئام مع الصين وروسيا. بالتالي هو أعتقد يبحث عن الدعم الأوروبي كثيرا. بالتالي الأوروبيين سيجدون بأن روسيا فعلا هو يريد أن يبرز على السطح الدعم الصيني والروسي لإيران. بالتالي يقول أن الدول الأوروبية يجب أن تصطف ضد إيران لأنها مع روسيا، ويجب على الدول شرق آسيا التي تخاف من هيمنة صينية أن تقف أيضا مع الولايات المتحدة. بالتالي يبحث عن حشد.
1: سيادة السفير، وزير الخارجية الأمريكي يقول إن بلاده تملك الكثير من الخيارات لحسم هذه الحرب بعكس إيران التي لا تملك أي ورقة قوية. يعني ما هي تلك الخيارات التي تملكها أمريكا لحسم الحرب، ولماذا لم تستعملها؟
2: أعتقد أن ترامب ربما يضع الأساس للجدلية القانونية مع الكونغرس الجديد لكي يقول له أنتم ليس لديكم سيطرة علي حسب الدستور لأن الحرب قد انتهت، وأيضا أنتم تدعمون العقوبات الاقتصادية على إيران وتدعمون السيطرة على البرنامج النووي، وهذا صحيح. الجمهوريون والديمقراطيون على الإطلاق بشكل تقريبي يدعمون هذه الإجراءات. بالتالي هو يتهيأ لي تقديم هذه الجدلية بمعنى أنه أنهى هذه الفترة من الحرب، والآن سيركز بشكل أساسي على العقوبات الاقتصادية وعلى هذه الجوانب التي يدعمها الجمهوريون والديمقراطيين والأوروبيون وجهات أخرى في العالم يوافقون عليها بشكل عام.
1: دكتور عاطفة، الأنباء تشير إلى اقتراب الحوثيين من السيطرة على باب المندب، وبالأمس استهدفوا الأراضي السعودية، فجاءهم تحذير من باكستان أو جاءهم تحذير عبر وسطاء باكستانيين من المملكة العربية السعودية بأن اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية قد تفعل إذا واصلوا هجماتهم بهذه الصورة. وطبعا التحذير جاء للجانب الإيراني ليلجموا وكلاءهم الحوثيين. هل تعتقدين أن إيران يمكن أن تستجيب لذلك التحذير؟
3: In fact, this is a very important laboratory.
2: أعتقد أن هذا ربما مختبر. أعتقد أن اتفاق مكة مهم جدا للغاية، إذا ما قالوا أن مثلا دول مثل باكستان وتركيا سيكون لهم مصلحة، وإيران تشعر أن الوضع حساس جدا لأنهم يريدون أن يضغطوا على الأمريكيين. لكن السؤال، هل هم مستعدون لمثل هذا التصعيد وهذا وهذه المواجهة مع إيران؟ هذا سؤال يظل ماثلا. إذا ما كان هذا الاتفاق سيكون لذا معنى، وهل سيساعد السعوديين على مواجهة ربما مواجهة الإيرانيين أم لا؟ أنا ما زلت أحاول أن أفهم إذا كان هذا الأمر منطقيا. والتوقعات من الجانب الإيراني أن هنالك أن من غير المحتمل أن يقوم الأتراك والباكستانيين بالدخول بمواجهة في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتورة فاطمة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وأشكر ضيفي السفير جوي هود والدكتور عبد الله بندر العتيبي. إلى الملف اليمني، حيث قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر حكومية عسكرية إن الحوثيين في اليمن وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. وفي وقت سابق نقلت رويترز عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، وأضاف أنه لا يمكن التعامل مع محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب بوصفها شأنا يمنيا. معنا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي لتجمل لنا آخر هذه

0: تطورات معه.
1: نعم محمود، نبدأ بما أشرت إليه في آخر الخبر بتصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي قال بأنه لا يمكن التعامل مع أي محاولة لتغيير الوضع العسكري قرب باب البندة باعتباره شأنا يمنيا فقط، كون هذا المضيق هو ممر دولي وأي تهديد مباشر له يمتد مباشرة إلى البحر الأحمر وقناة السويس الملاحة الدولية. بالتالي هذا التصريح يعكس الرؤية الحكومية المبكرة التي حذرت من هذا الهجوم الذي بدأه الحوثيون على الريف الغربي لمدينة تعز في 3 سبتمبر الجاري، حينها كانت الحكومة تقول إن هذا الهجوم لا يقتصر فقط على توسيع النفوذ المحلي للحوثيين في الريف الغربي لمحافظة تعز، وإنما هو قفزة باتجاه باب المندب خدمة لأجندة خارجية كما كان يأتي على لسان المسؤولين اليمنيين في الحكومة اليمنية. بالتالي نحن نتذكر أيضا تصريح سابق لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي قال بأن مغامرة الحوثيين باتجاه باب المندب ستتحول إلى استنزاف قاس لهم. ونحن هنا نتحدث عن مدينة المخا الساحلية وميناءها الذي أعلنت وكالة رويترز وفق 3 مصادر حكومية أن الحوثيين سيطروا عليها اليوم. القوات الحكومية المسلحة تواصل انتشارها وإعادة تموضعها في جنوب المخا في هذه اللحظات في منطقة دباب جنوب المخا بحسب المصادر العسكرية، بمقابل تقدم واسع وانتشار واسع للحوثيين بما أعلنته وكالة رويترز الأنباء عن سيطرة الحوثيين على جزيرتي حنيش الصغرى والكبرى، وهو ما يمنحهم أيضا امتداد جغرافي أوسع للسيطرة على المضيق والتحكم بأحد أهم الممرات المائية الذي تمر عبره نحو 10% من التجارة العالمية، ويتحكم بحركة الملاحة الدولية في المحيط الهندي والبحر الأحمر. على الجبهات المركزية، نتحدث عن جبهات الريف الغربي أو حتى الجبهات الخارج نطاق مدينة تعز المتمثلة بمأرب والجوف، الهدوء الحذر يسود هذه الجبهات مع الترقب الحذر أيضا عقب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في الريف الغربي لمدينة تعز، تحديدا مدينة المخا العنوان العريض للتداول الإخباري اليوم على المستوى المحلي والدولي. السيطرة على مدينة المخا هي ستكون لها تداعيات قاسية وكبيرة ليس فقط على مدينة تعز وتشديد الخناق عليها وقطع خط إمداد سكان باتجاه الساحل، وهو الخط الوحيد والمتنفس الوحيد الذي يربط المدينة بالساحل الغربي، وإنما أيضا التداعيات الدولية التي تقول الحكومة اليمنية أن هذه السيطرة ستوفر للحوثيين امتداد مباشر وليس فقط يعني تنقلهم من مرحلة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة إلى مرحلة الإشراف الناري المباشر على أحد أهم المضائق المائية في العالم. التداعيات الإنسانية كارثية حقيقة، لا توجد بيانات رسمية حتى هذه اللحظة تجمل أو تقول كم عدد الأسر التي نزحت من مناطق حيس أو مديرية حيس والخوخة وكذلك الوازعية، ولكن الأرقام تبدو كبيرة وفقا لمصادر محلية متطابقة. هذه اللحظات محمود، في هذه الأثناء ربما نسمع قصف مدفعي تحديدا في محيط المدينة، وهنا نتحدث عن الجبهة الشرقية للمدينة. قبل دقائق من هذا اللايف كنت أسمع عدد من القصف المدفعي، والآن أسمع أيضا قذيفة مدفعية، وهذا يشير إلى التوتر الذي تشهده المدينة بريفها وكذلك في ساحلها. نعم محمود،
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة مها علي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد مرحبا بك.
2: مرحبا محمود.
0: ماذا يعني اقتراب الحوثيين من السيطرة على باب المندب بالنسبة للحكومة اليمنية في هذه المرحلة؟
2: طبعا يعني الكثير، ليس فقط بالنسبة للحكومة اليمنية ولكن لدور الإقليم وللعالم، للولايات المتحدة الأمريكية ولأوروبا، وهذا طبعا ما تدل عليه الكثير من التصريحات خلال اليومين الماضيين. ويعني هناك أيضا قلق مما سيحدث خلال الفترة القادمة. طبعا محمد عبد السلام الناطق باسم جماعة الحوثي قبل قليل نشر منشورا وقال بأنه يطمئن العالم بأنه لا، هذه الحركة التي قام بها الحوثيون هي حركة في الشأن المحلي وبغرض الدفاع عن النفس، وأيضا قال بأن الحوثيون لا ينوون أيضا عمل أي شيء في يعني ممر باب المندب، أو يعني يقول أن الحركة منتظمة في هذا الممر وهم لا ينوون عمل أي شيء في هذا الأمر، وأيضا يتحدث بأنهم لا ينوون أيضا المهاجمة أي دولة عربية أو إسلامية كما قال. هذا من الواضح طبعا أن
0: طبعا

0: هذا الرد جاء من رشاد العليمي على هذا الكلام بأنه لا يمكن اعتبار هذا الأمر شأنا يمنيا خالصا.
1: هو ليس شأنا يمنيا خالصا. وطبعا رشاد العليمي قبل قليل تحدث عن أيضا أن إيران مسؤولية إيران عن هذا الأمر وعن ما حدث طبعا في المخاوة والمندب. نحن لا نستطيع طبعا أن نقول بأن الموضوع باب المندب يعني لا نستطيع أن نقول بأن يعني سيطرة المخا لا يمكن أن تربطها بباب المندب ولا يمكن أن تربطها أيضا بالشأن الخارجي. يعني من الواضح طبعا أن الحوثيون كانوا يتحدثون خلال الفترات الماضية عن باب المندب وعن أن هناك توقيت أيضا معين للدخول في باب المندب. ومن ثم فأنا أعتقد أن التصريحات التي يتحدث بها الحوثيون يعني قد تكون مجرد فقط يعني مجرد مواكبة للتصريحات العالمية والمخاوف الدولية. ولكن إذا لم تقم الحكومة اليمنية خلال الفترة القادمة الساعات القادمة باستيعاب الوضع فإن الحوثيون قد ينتقلون إلى ذباب وإلى باب المندب. والآن بدأوا يسيطرون على مثلا حنيش الصغرى جزر وحنيش الكبرى شمال باب المندب وهي على الساحل اليمني الإرتيلي وأيضا جزر زقر وحنيش. طبعا الساحل البحر الأحمر تمتد فيه جزر يمنية كثيرة ولذلك هم يعني يحرصون على أن يكونوا قادرين على السيطرة على هذه المناطق للسيطرة أيضا النارية على باب المندب إذا لم يصلوا إليه. طبعا وتقديري دائما بأن الحوثيون سيكونون أيضا في فترة من الفترات أو مرحلة من المراحل قادمين على باب المندب خاصة وأن طبعا لا يمكن أن يعني نفصل الاهتمام الإيراني بهذا الأمر وعلاقة مضيق هرمز بباب المندب.
0: هل هذه الجزر مأهولة بالسكان بحيث تصعب أي عمليات عسكرية حكومية أو إسناد من الولايات المتحدة على سبيل المثال لكي تعرقل تقدم الحوثيين بهذه الصورة؟ لماذا يبدو تقدمهم سريعا في هذه المناطق؟
1: هذه أولا طبعا نحن نعرف بأن هذه المناطق أتكلم عن منطقة المخا وعن حيس وعن الخوخة وعن كل هذه المناطق. بالنسبة للجزر طبعا فليس فيها سكان كثر يعني هي مساحات شاسعة
0: للدفاع عنها
1: مساحات شاسعة. لكن بالنسبة للمخا هي مدينة كبيرة بدأت طبعا تشهد عمرانا كبيرا خلال الفترة الماضية وفيها كان مركز ثقل عسكري للقوات ما تسمى بالقوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية التي أعلن قائدها اليوم بأنه أعاد ترتيبه أو ربما نقول أعادة موضوعه وخرج من المخا واتجه باتجاه ما قال بأنه نقل القيادة إلى ذباب جنوب المخا. هناك سكان كثر في هذه المنطقة وما حدث هو انسحاب ولم يكن قتال سواء ما يتعلق بحيس والخوخة أو المخا. انسحبت كل هذه القوات وجاءهم أمر بالانسحاب من هذه المناطق فدخلها الحوثيون بسلام. وهذا ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول سبب الانسحاب عن قدرتهم للدفاع عن هذه المدينة أو المدن الأخرى وأيضا عن التنسيق بين التشكيلات اليمنية سواء ما يتعلق بالحكومة اليمنية أو قيادة يعني المقاومة الوطنية. كل هذا طبعا يدور ونحن لا نعلم ما الذي تقوله الحكومة اليمنية. حتى الآن ليس هناك تصريحا مباشرا من قبل الحكومة اليمنية سوى هذا التصريح الذي يعني تحدث به رئيس مجلس القيادة اليمنية عن يعني أهمية باب المندب ويعني يدق جرس الإنذار حول باب المندب ويذكر العالم بأن باب المندب ليس شأنا يمنيا خالصا ولكنه شأن دولي. وهذا صحيح. وطبعا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية قالت خلال الفترات الماضية بأن باب المندب أو ساحل البحر الأحمر هو شأن هو أمن قومي أمريكي. وأيضا الدول الاتحاد الأوروبي كل الدول أيضا تتحدث عن هذا الأمر ولكن لم يحصل شيء حتى هذه اللحظة. من الواضح أن الطريق كان مفتوحا أمام الحوثيين استطاعوا في 3 سبتمبر أن يهجموا بأنساق كبيرة على القوات الحكومية اليمنية سواء في غربي تعز مثلا في الوازعية بالأمس استطاعوا السيطرة عليها وهي طبعا تعتبر الجهة الشرقية للمخا وأيضا الحامية لباب المندب يعني قريبا من منطقة ذباب اختصارا للطريق إلى باب المندب. فالحوثيين الآن دخلوا من ثلاثة منافذ: منفذ الوازعية القريب من ذباب وباب المندب ومنفذ أيضا حيس والخوخة القريب من المخا والمخا ذاتها التي يفصلها 75 كيلومتر فقط عن باب المندب.
0: ما مخاطر انضمام أطراف أخرى لهذا الصراع قريبا بالنظر إلى أهمية المضيق على ما ذكرت: الولايات المتحدة، دول أوروبية، مصر، السعودية، إسرائيل؟
1: السؤال الآن هل سيحدث هذا الأمر يعني أم أن القوات الدول الأخرى بحاجة إلى دعم الحكومة اليمنية؟ أنا أعتقد بأن الحكومة اليمنية تنتظر مثل هذا الغطاء السياسي وهذا الدعم ولذلك أنا

0: أعتقد أمرين، أن الحكومة اليمنية لم تكن لديها الجاهزية الكاملة خلال الفترة الماضية لإعلان هجمات برية أو ما أشبه من ذلك، هجمات مفتوحة، ولذلك طبعا كانت تكتفي فقط بالرد، وكان المبادئون هم الحوثيون. وأيضا الحكومة اليمنية كانت تنتظر أيضا الغطاء السياسي من قبل هذه الدول، ربما يكون هذا الوقت هو الوقت المناسب لأخذ هذا الغطاء.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بوقوع إصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة. كان مصدر في الإسعاف والطوارئ أفاد في وقت سابق بسقوط مصابين بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق أعلن مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم طفلتان، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لهيا شمالي القطاع. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، يعني ما تفاصيل هذه الاستهدافات وحصيلة الشهداء حتى اللحظة الراهنة وكذلك المصابين؟
2: بالفعل محمود، غارة من مسيرة إسرائيلية قبل قليل استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي الدرج شرقي مدينة غزة، وهذه الغارة أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين، بينها إصابة حرجة، وصلت قبل قليل إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع في هذا اليوم، شنت المسيرات الإسرائيلية غارات على مخيم النصيرات ومواصي مدينة خان يونس، وأسفرت عن إصابة عدد كبير من الفلسطينيين، بينها إصابات حرجة. في مخيم النصيرات مسيرة إسرائيلية شنت غارة على مجموعة من الفلسطينيين وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين، بينها إصابات حرجة، فيما شنت أيضا مسيرة إسرائيلية أخرى غارة على خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وأسفر ذلك أيضا عن إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة حرجة، فيما أصيب أيضا 3 فلسطينيين آخرين في بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مناطق جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. في شمالي القطاع أيضا قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة ومن بينهم أيضا طفلان، بالإضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة حينما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر في منطقة مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. إذن 4 شهداء وعشرات الإصابات نتيجة الغارات الإسرائيلية وإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع. الإصابات التي وصلت قبل قليل إلى مستشفى المعمداني نتيجة الغارة الإسرائيلية على حي الدرج، كان المستشفى أعلن صباح اليوم عن توقف خدمات حيوية داخل هذا المستشفى نظرا لتوقف المولد الرئيسي عن العمل بسبب أعطال فنية ونقص في قطع الغيار والزيوت اللازمة لتصليح هذه المولدات التي تعمل من خلالها المستشفيات في قطاع غزة. المستشفى أعلن عن توقف خدمات حيوية والآن يستقبل عدد من المصابين نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية. الأوضاع معقدة والأوضاع الإنسانية صعبة لازالت في القطاع، والاحتلال الإسرائيلي يضيق المساحة على سكان القطاع فيما يسيطر على أكثر من 60% من المناطق الشرقية التي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، ويواصل استهدافاته في المناطق الغربية التي يتواجد فيها الفلسطينيون بكثافة في خيامهم وفي مناطق وفي شوارع وعلى الطرقات. لازال الفلسطينيون يتواجدون في خيامهم بوضع إنساني ومعيشي صعب، والاحتلال لازال يضيق من حصاره على القطاع ويفرض قيود مشددة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى، ما أعلن وزارة الصحة عن نفاذ أكثر من 70% من الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات القطاع.
1: كنت سأسألك شادي، كيف يسير القطاع الصحي المستشفيات في ظل هذه الظروف الخانقة؟
2: بالفعل محمود، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غاية في الصعوبة. نتحدث عن القطاع الصحي وهو القطاع الأهم الذي يتعامل مع هذه الحالات التي تنتج عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. نستطيع القول أن هناك انهيار كامل في المنظومة الصحية، والمستشفيات تعمل بالحد الأدنى من خلال مولدات صغيرة توجد في هذه المستشفيات، مع انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، وهذه المولدات التي ينقصها العديد من التصليحات الناجحات، هناك أعطال فنية تصيب هذه المولدات وبالتالي تتوقف عن العمل نتيجة شح في الوقود في الزيوت اللازمة لتشغيل هذه المولدات وكذلك قطع الغيار. الاحتلال الإسرائيلي لا زال يفرض قيود مشددة يمنع كل ذلك عن المستشفيات، وبالإضافة إلى نقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، هناك أدوية حساسة ومهمة لإنقاذ حياة المرضى كأمراض الأورام وكذلك الكلى والغرف العمليات، كل ذلك لا زال الاحتلال الإسرائيلي يمنعه عن مستشفيات قطاع غزة ويعملون بالحد الأدنى، وهناك حرج كبير لدى الأطباء والطواقم الطبية في تقديم هذه الخدمة العلاجية اللازمة، وتعلن وزارة الصحة في كل يوم عن حالات وفاة نتيجة عدم تقديم الخدمة العلاجية المناسبة للمرضى والجرحى في قطاع غزة، في ظل أيضا استمرار منع المرضى والجرحى من السفر إلى خارج قطاع غزة مع السماح لأعداد قليلة جدا، في ظل أعداد كبيرة لازالت على قوائم الانتظار بانتظار السماح لها للسفر، هناك أكثر من 20,000 حالة لازالت مسجلة لدى وزارة الصحة، وما يسمح به الاحتلال عشرات الحالات القليلة يسمح بها بالخروج من خارج قطاع غزة.
1: شادي شمية من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. ونبقى في القطاع حيث يواجه السكان أزمة في الحصول على المواد الغذائية في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات وارتفاع الأسعار. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن أكثر من 90% من سكان القطاع يعانون صعوبة في شراء المواد الغذائية.
3: تتفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة وتتفاقم معها آثارها على أجساد الأطفال. عصام النبيه طفل لم يتجاوز عاما ونصف عام، صنفه الأطباء مصابا بسوء التغذية الحاد ويعاني استسقاء في الدماغ، ولا تجد أمه من الغذاء الذي تتطلبه حالته إلا القليل.
4: عصام بيعاني من استسقاء دماغي وسوء تغذية مزمن. عصام عمره سنة ونص، وزنه لا يتجاوز 5 كيلو. الطبيعي للطفل بعمر عصام بيكون من 9 إلى 10 كيلو.
3: عصام واحد من أطفال يدفعون بأجسادهم الصغيرة ثمن أزمة غذاء كبيرة. ثمة تفسير لهذه النتيجة، فبعض الغذاء مفقود وبعضه متوفر في الأسواق لكن أسعاره تفوق قدرة عائلات أنهكها الغلاء.
5: يعني لما كل واحد فيهم هدول سايب بيته وسايب حاله وسايب دنيته وجاي من آخر الدنيا وضارب مشوار كبير، أكيد جاي على أساس منه يوفر ولو الشيء البسيط من لقمة العيش علشان يقدر يأكلها.
6: إذا ما جيناش عاد كيف بناكل مشروب المجاعة والجوع والتطور والدل والمعاناة اللي احنا عايشينها لسه ما خلصتش، ولا واحد راضي يحرك ساكن.
3: ويعود جانب من هذا الغلاء إلى تقنين دخول المساعدات والبضائع إلى القطاع، وهو ما يحده من المعروض ويرفع الأسعار.
7: الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهندسة عملية التجويع لسكان القطاع، بمعنى أنه يحسب السعرات الحرارية والغذائية المطلوبة للمواطن الفلسطيني ويعطي ويسمح بدخول الحد الأدنى منها.
3: أزمة التجويع في غزة مستمرة، ما يدخل إلى القطاع لا يكفي، وما يتوفر في الأسواق أسعاره مرتفعة والمساعدات لا تغطي الحاجة، وفي النهاية يصبح تأمين وجبة يومية أمرا شاقا على كثير من العائلات. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى تطور آخر، حيث أفاد التلفزيون الجزائري أن الجزائر قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعد استنفاد وسائل الحفاظ على تلك العلاقات. من جهتها قالت الخارجية الجزائرية إنها أمهلت سفير الإمارات 48 ساعة للامتثال لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية. من الجزائر معنا مراسل الجزيرة عاطف قددرة. هل أوضحت الخارجية عاطف أسبابا محددة لهذا القرار؟
8: بيان وزارة الخارجية إلى الآن اكتفى بعناوين كبرى معروفة في سياق الخلاف الجزائري الإماراتي على الأقل خلال السنوات الطويلة، الخمس سنوات الأخيرة. بيان وزارة الخارجية تحدث عن تزايد، استعمل كلمة تزايد الاستفزازات والأعمال العدائية في الفترة الأخيرة ضد الجزائر، وقال أن الجزائر حاولت أن تتفادى الوصول الوصول إلى نقطة لا رجوع في هذه العلاقات، ثم تحدث عن استمرار الإمارات في هذه الأعمال الاستفزازية والعدائية وفق وصف البيان الذي صدر صباح اليوم والذي أوصل أدى إلى إعلان هذا القرار اليوم. هذا القرار هو الثاني إجرائيا من قبل السلطات الجزائرية خلال 2000

0: 2026. في فبراير الماضي أعلنت الجزائر وقف أو نقض الاتفاقية المشتركة لخدمات الطيران بين البلدين، وهما القراران أو الإجرائيا الوحيدان خلال 2026. ولكن بالنظر إلى طبيعة تسيير الجزائر لخلافها مع الإمارات، يمكن العودة إلى السنوات الثلاثة الأخيرة، وهي وفقا لتسريبات كانت تنشر في كبرى الصحف الجزائرية في جريدتي الخبر مثلا ولسوار دالجيري، وكان ذلك بتزكية من السلطات العليا في الجزائر، تحدثت عن خلافات تتعلق بالداخل الجزائري وبعدد من الملفات الدولية في الجوار جوار الجزائر. الآن هذا القرار واضح وفق لمصادر تحدثت إلى الجزيرة أنه اتخذ أو تم بحثه في آخر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الذي انعقد في الثاني من الشهر الجاري، ويحضره في يترأسه الرئيس الجزائري، ويحضره كبار قادة الجيش وأيضا قادة الاستخبارات ووزراء القطاعات السيادية. يبدو أن هناك مستجدا وفقا لهذه المصادر تتحدث عن أدلة عن هذه الأعمال التي وصفتها الخارجية بالاستفزازية والعدائية. في الداخل الجزائري سبق للصحف الجزائرية وحتى للرئيس الجزائري في لقاءاته الدورية أن تحدث عن علاقات جيدة مع دول الخليج، إلا دولة واحدة قال أنها تحاول التأثير في الشأن الداخلي الجزائري، وتحدث حتى عن محاولة التأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية في 2024. ويمكن العودة إلى عناوين الصحف في سبتمبر 2024 حينما تحدثت عن أن السفير الإماراتي لم يعد شخصا مرغوبا فيه، وبالتالي كان هذا القرار متوقعا ونتاج عدة تراكمات بالنسبة للطرف الجزائري.
1: عاطف قددرة مراسل الجزيرة كان معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك عاطف. كشف تحليل خاص لشبكة CNBC أن حيازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شركات النفط والغاز ارتفعت قيمتها خلال الأشهر الستة الأولى من حرب إيران، وأن حساباته واصلت شراء أسهم الطاقة وبيعها في أيام كانت قراراته هو تحرك فيها الأسواق. تفاصيل التحليل مع نديم الملاح.
2: في 27 من فبراير كان العالم على أعتاب حرب، وفي اليوم التالي بدأ النفط رحلته صعودا. ستة أشهر بعدها لم ترتفع أسعار البنزين وحدها، بل ارتفعت أيضا محفظة الرجل الذي يصدر الأوامر العسكرية. فأين تنتهي السياسة وأين تبدأ المصلحة؟ ما بين 1.5 مليون و4,400,000 دولار ربحتها أكبر 9 حيازات نفط وغاز في محفظة ترامب منذ بداية الحرب حتى نهاية أغسطس، ذلك بحسب تحليل CNBC لإفصاحاته المالية. أكبرها كان في إكسون موبيل وشيفرون، وهي مكاسب دفترية مقدرة وليست أرباحا محققة، لأن الإفصاح يذكر شرائح للقيمة لا أرقاما دقيقة. في 23 من مارس أرجأ ترامب قبل افتتاح السوق ضربات هدد بها منشآت الطاقة الإيرانية، فهوى خام برنت بنحو 11%، وفي اليوم ذاته أبلغت حساباته عن 16 صفقة شراء لأسهم نفط وغاز من بينها إكسون موبيل وشيفرون من دون عملية بيع واحدة. في 7 أبريل أبلغ أحد حساباته عن بيع أسهم في إكسون موبيل بقيمة بين 0.5 مليون و1,000,000 دولار، وبعد إغلاق السوق بنحو 2:30 أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، فافتتح سهم إكسون موبيل في اليوم التالي منخفضا أكثر من 6%. CNBC تنبه هنا إلى أن هذه الإفصاحات لا تكشف الربح الفعلي للصفقة، وهنا نأتي إلى ما لم يجده التحقيق. CNBC تقول إنها لم تجد دليلا على أن ترامب وجه أي صفقة أو أن مديري استثماراته تداولوا بعلم مسبق بقراراته. البيت الأبيض أيضا يؤكد على أن مديرين مستقلين يتخذون قرارات الاستثمار كلها ولا وجود لتضارب مصالح، لكن منظمة الشفافية الدولية ترد: هذا لا يحل المشكلة، لأن تضارب المصالح ليس في من يضغط زر البيع والشراء، بل في أن الرئيس يعرف

0: أن أمواله مستثمرة بكثافة في أسهم النفط ثم يتخذ قرارات حرب تحرك أسهم النفط. إذن من أين جاءت هذه المكاسب؟ الشركات التسع في محفظته حققت في الربع الثاني من العام الحالي أرباحا بلغت 47 مليارا و600 مليون دولار، أي 3 أضعاف أرباح الربع نفسه لكن العام الماضي وفق تقارير الشركات التي حللتها أيضا CNBC، وأكثر من نصفها من إكسون موبيل وشيفرون اللتين انتقدهما ترامب علنا في مطلع أغسطس لأنهما تجنيان مالا أكثر من اللازم. في المقابل يدفع المستهلك. فمنذ اندلاع الحرب دفعت الأسرة الأمريكية في المتوسط 604 دولارات إضافية، هذا ثمنا للبنزين بحسب تقدير لموظفي الديمقراطيين في اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس الأمريكي وأوردته CNBC. إذن الحرب نفسها التي رفعت قيمة محفظة الرئيس رفعت فاتورة ناخبيه، وحين تتوقف الحرب سيهبط النفط ومعه أسهم الطاقة على الأرجح، لكن موعد ذلك قرار سياسي.
1: مستمرون مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وإنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب. وأضاف أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. في الأثناء قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها رصدت عبر صور ملتقطة عن بعد نشاطا إنشائيا وحركة في موقع جبل الفأس الإيراني. في إيران أفادت وكالة فارس بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد الليلة الماضية. وفي مستجدات المعارك في اليمن نقلت رويترز عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. وفي وقت سابق نقلت رويترز عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، وأضاف أنه لا يمكن التعامل مع محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب بوصفها شأنا يمنيا. بينما قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة وإنه لا خطر عليها من جهة اليمن. في جنوب لبنان أفادت مراسلتنا بوقوع غارات إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة وقصف مدفعي على محيط بلدتي زبقين وبرعشيت ووادي السلوقي. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه آن الأوان لتعود الدولة إلى الجنوب وإنها مسؤولية الجميع. أما في قطاع غزة فقد أفاد مصدر بالمستشفى المعمداني بسقوط مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة. كان مصدر في مستشفى الشفاء أفاد باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالية القطاع. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك أمينة بتصريحات الرئيس دونالد ترامب حول مضيق هرمز التي أوصى فيها أو استحب فيها أن يسمى المضيق باسمه.
2: نعم محمود، حقيقة هذه ليست المرة الأولى لكن فعلها بطرق مختلفة، آخرها كانت وضع خريطة بالذكاء الاصطناعي على منصة تروث سوشيال تظهر صورته في المنطقة. اقترح سابقا أن يتم تسمية المضيق على اسمه على اعتبار أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، وأساس ذلك بالنسبة له وبالنسبة للإدارة الأمريكية هو عدد السفن التي تساهم قوات البحرية الأمريكية بمرورها عبر المضيق. بحسب تصريحات سابقة لمسؤول داخل الإدارة، القوات البحرية الأمريكية ساهمت في مرور 1500 سفينة طيلة الأشهر الماضية من المضيق، مما يعادل 750 مليون برميل من النفط. طبعا هذه ليست التصريحات الأخيرة لربما للرئيس ترامب، قبل قليل كانت له تصريحات

0: المصطدبة لربما قد يأتي منها المزيد لقناة نيوز ماكس ينفي فيها تعرض الطائرات الأمريكية لأضرار جراء ضربات إيرانية. وفي إجابة هذه يشير إلى التقارير الصحفية التي صدرت في وقت متأخر يوم أمس نقلا عن سي بي إس حديث عن أن الضربات الإيرانية الأخيرة تسببت في إصابة وتعطيل 8 طائرات في قاعدة موفق السلطي بالأردن في الوقت الذي لم تخرج فيه إلى حدود الساعة لا القيادة المركزية ولا البنتاغون أو أي شخص من الإدارة المركزية للحديث عن أي أضرار تعرضت لها القاعدة الأمريكية في الأردن. كان آخر نفي هو من قبل القيادة المركزية لما تردد على وسائل الإعلام الإيرانية مما قالت إنه ادعاءات بتعطيل أو أضرار تعرضت لها مدمرتان أمريكيتان في المنطقة. القيادة المركزية وقتها قبل يومين قالت بأن هاتين المدمرتين تعملان بشكل جيد في المضيق رفقة 17 مدمرة أمريكية أخرى. لكن الرئيس على الأقل فيما يمكن التوقف عنده من تصريحاته هو تغيير الجدول الزمني لانتهاء هذا الصراع. الآن بتنا نتحدث عما بعد انتخابات التجديد النصفي. لربما هذا ليس الجواب لربما أو التوقع الذي كان الجمهوريون يريدون سماعه خاصة وأنه بحسب تقارير صحفية عدد كبير من المرشحين الجمهوريين سواء في انتخابات مجلس النواب أو الثلث الذي سيعاد انتخابه في مجلس الشيوخ عبروا للرئيس ترامب طيلة الفترة الماضية عن مخاوفهم ونقلوا له أصوات ناخبيهم الذين يعترضون على استمرار هذه الحرب للآن وعلى تداعياتها على أسعار المحروقات في الداخل. واليوم يتجاوز سعر برميل النفط الخام $100 للمرة الأولى منذ مايو الماضي مما سينعكس مرة أخرى على أسعار البنزين هنا والديزل التي كلفت إلى حدود الساعة وبحسب عدد من التقديرات التي صدرت خلال هذا الأسبوع ما يقارب $100 مليار للأمريكيين. هذا ما كلفهم ارتفاع أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي والذي بطبيعة الحال ينعكس أيضا على كل أسعار السلع والمنقولات هنا ليس فقط المحروقات. كما تجدر الإشارة أيضا إلى مسألة مهمة وهي التناقض الذي لربما يمكن التوقف عنده. ترامب يتحدث عن قرب انتهاء هذا الصراع بعد انتخابات التجديد النصفي، لكن ما تنقله وسائل الإعلام الأمريكية لما يدور خلف الأبواب المغلقة هنا في البيت الأبيض مختلف قليلا، إذ حسب ما صرح عدد من المسؤولين أن إدارة الرئيس ترامب وكبار مستشاريه يبحثون خططا لما يحتمل أن يحدث وهو امتداد هذا الصراع واستمراره إلى حدود يناير 2029 أي إلى ما بعد حتى انتهاء رئاسة الرئيس ترامب. هذا ليس أيضا السيناريو الذي يمكن أن يفضله نائبه جي دي فانس الذي بحسب المصادر يدفع إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الخيار أيضا الذي يريده الرئيس ترامب. يريد أن ينهي هذا الصراع في أقرب وقت ممكن، لكن على ما يبدو الخيارات لا تسعفه للقيام بذلك إلى حدود الآن.
1: شكرا جزيلا لك أمنة السريري، كانت معنا من البيت الأبيض. أتحول إلى رانيا قاسمي في طهران. كيف تفاعلت قضية إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن في الدوائر السياسية والإعلامية في إيران؟ رانيا.
2: نعم محمود، يعني تعتبر طهران أن قرار مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار يعني لا أساس له، ينم عن ازدواجية المعايير، وتؤكد طهران أن إحالته إلى مجلس الأمن لن يحقق نتيجة للولايات المتحدة والترويكا الأوروبية. هكذا ترى طهران الوضع. هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل وزارة الخارجية الإيرانية، البرلمان الإيراني وأيضا الحكومة. تم التأكيد من قبل محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني أن هذا القرار الذي يعتبر يعني مثال على ازدواجية المعايير لن يغير من حقيقة أن الشعب الإيراني سيدافع عن حقوقه النووية، وأنه لن يغير استراتيجيته بالاعتماد على الطاقة النووية السلمية كما يقول محمد رضا عارف. أما البرلمان الإيراني وهنا تحدث بالتحديد عن

0: المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، فكان قد أكد على أن الولايات المتحدة والتركة الأوروبية أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيدفعان ثمن يعني تبادلهما للأدوار، وأكد على أن هذا القرار الذي تم اتخاذه ويعني تم نقله إلى مجلس الأمن أيضا لن يحقق شيء للولايات المتحدة، لأن هذا القرار في الأساس غير قانوني باعتبار أنه يعني يتحدث عن عدم التزام إيران بالتعامل بشكل الذي تريده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتجاهل في المقابل أن يعني الولايات المتحدة وإسرائيل هما من قام بالاعتداء على منشآت نووية تخضع للتفتيش الدولي والرقابة الدولية. هناك أيضا تأكيدات من قبل وزارة الخارجية الإيرانية ومساعد وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي على أن القرار هو جاء بضغط من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، كانت هناك ضغوط مورست على الأعضاء وأيضا كانت هناك إغراءات، وتمت الإشارة إلى أن القرار تم يعني تبنيه يعني لم يكن هناك إجماع عليه، ثلث الأعضاء إما رفضوا أو امتنعوا عن التصويت على القرار، وتم التأكيد على أن إيران لا تخشى شيئا وأن هذا القرار هو غير يعني قانوني ولا أساس له، وتأكيدات أخرى إيرانية على أنه يتجاهل حقيقة الوضع.
1: رانيا، وكالة الأنباء الإيرانية أشارت إلى تعرض مناطق في محافظة هرمزجان جنوبية البلاد إلى قذائف معادية، هل صدر أي بيان رسمي يوضح طبيعة هذه القذائف، من أين أتت وما الأثار التي خلفتها؟
0: فيما يتعلق بدوي أصوات انفجارات في محافظة هرمزجان لم يتم حتى الآن، رغم أن هذه يعني تبني أو إعلان سبب هذه الأصوات، رغم أن هذه الانفجارات وقعت ليلة أمس، ولكن يمكن القول أنه بسبب عدم إعلان الولايات المتحدة تنفيذها أي هجمات ضد أي من السفن الإيرانية وعدم قيام إيران في المقابل بالرد على هذه الهجمات إذا كانت قد وقعت، خاصة وأن إيران غيرت من عقيدتها العسكرية ومن تعاملها مع الهجمات الأمريكية، حيث تبادر وتسارع للرد بشكل علني وتقوم بإيقاف سفن أو استهداف سفن سواء مخالفة كما تصفها أو معادية أو أمريكية، ولذلك حتى الآن لم يتم الحديث عن هذا الأمر، لم يتم الإشارة إلى وقوع أي هجمات. إذن يمكن القول أن يعني الاحتمال الأكبر هو أن إيران قامت بإيقاف السفن تصفها بالمخالفة أثناء محاولتها العبور من الممر الجنوبي الذي ترفضه طهران بالكامل، خاصة وأن يعني المستويات العسكرية والأمنية الإيرانية، نتحدث عن المساعد السياسي لبحرية الحرس الثوري وأيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كان قد تحدث عن أن إيران تقوم يوميا بالتعامل مع ما بين سفينتين إلى 5 سفن مخالفة، وأن إيران تقوم باستهدافها وإيقافها أو يعني بإطلاق الطلقات التحذيرية تقوم بإعادتها إلى مواقعها الأصلية، ولكنها تتجنب إغراق هذه السفن وذلك حفاظا على البيئة. إذن الاحتمال الوارد أن تكون هذه الهجمات ربما أو هذه الأصوات هي ناجمة عن إيقاف سفن مخالفة، ولكن يعني مجرد سماع أصوات هو يعيد الأذهان مرة أخرى التصعيد العسكري الكبير الذي ما يقع يعني بطرق متفرقة ما بين إيران والولايات المتحدة، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية عندما قامت الولايات المتحدة باستهداف المحافظات الجنوبية الإيرانية وبعدها استهداف ناقلات نفط إيرانية، وفي المقابل قامت إيران بتوجيه ضربات قوية للولايات المتحدة، وحذر المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي من أن أي استهداف أمريكي جديد سواء كان ناقلتين أو 3 ناقلات فإن إيران ستقوم بالرد على هذا الأمر ب10 أضعاف، وتم التحذير من أن إيران لديها العديد من المفاجآت للولايات المتحدة إذا ما قامت مرة أخرى باستهداف المصالح والأمن الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات هناك. كانت شبكة CNN كشفت أن مسؤولين أمريكيين بصدد بحث احتمالات تنفيذ عمل عسكري حاسم ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض في جبل الفأس الذي يقع في أصفهان، وذلك استنادا إلى صور أقمار صناعية رصدت زيادة كبيرة في أعمال البناء في الموقع. فما الذي نعرفه عن موقع جبل الفأس في إيران وما خصوصياته التفاصيل في هذا التقرير.
2: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة ناتانز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت ناتانز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: ينضم إلينا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بضيوفي الكرام. وسؤالنا للسفير جوي هود مرة أخرى، عاد الملف النووي إلى الواجهة، هناك إحالة لملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، هناك تهديدات من الرئيس دونالد ترامب لضرب موقع جبل الفأس بعد رصد ما سماه تحركات مشبوهة أو تحركات إنشائية فيه. هل يبحث الرئيس ترامب عن أي إنجاز يسوق به حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية بعد يأسه من معالجة المقاربة العسكرية والاقتصادية ضد إيران؟
3: نعم، أنت محق. أعتقد أن هذا الأمر يتماشى مع ما قام به وما يقلق الرؤساء السابقين من قبله من برنامج إيران النووي ونواياه. هذا الشيء تحدث ربما دعمه الجمهوريون والديمقراطيون بشكل كامل. العقوبات الاقتصادية أيضا هم يدعمونها، على الرغم من أنهم قد لا يدعمون بالضرورة القصف العسكري لهذه المواقع. بالنسبة لبقية الأمر، هو ينظر إلى ما بعد الانتخابات النصفية، إلى المناطق التي ربما قد يجبر الديمقراطيون على الموافقة والاتفاق معه. بالتالي القصف قد يحصل إما قبل الانتخابات النصفية أو ربما بوقت قصير بعد بدء الكونغرس الجديد بأعماله في بداية يناير، لأنه سيكون هنالك ربما يد مطلقة للقيام ب ما يريده خلال تلك الفترة. بالتالي ما نراه الآن هو أمر غير معتاد لدونالد ترامب في تهيئة الأسس الدبلوماسية لمثل هذا الهجوم. عادة هو لا يهتم بالمؤسسات الدولية، لا يهتم بالدبلوماسية، لكن في هذه الحالة هو من الواضح أن هنالك تصويت بالأغلبية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن إيران لم تقم باحترام التزاماتها تحت الاتفاقية، وبالتالي يجب إحالة الموضوع لمجلس الأمن لأنها لم تسمح بدخول المفتشين. الجميع يعرف أن روسيا والصين سيستخدمون حق النقض ضد أي تحرك في مجلس الأمن، ليس بسبب دعمهم للبرنامج النووي الإيراني، لكنهم يعتقدون أن القرار الذي يعتمد على هذا الأمر ليس له قيمة لأن الاتفاق النووي لم يتم تطبيقه.
1: دكتورة عاطفة، كيف تعتقدين أن تدير إيران هذا الملف تحديدا الجانب النووي بعد أن نحي كثيرا

0: مقابل صعود في سلم الأولويات. طبعا فكرة أو ملف مضيق هرمز، هل تنسحب من اتفاق حظر الأسلحة أو حظر انتشار الأسلحة النووية؟ هل يعني تقاطع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وترفض دخول مفتشيها، أم ماذا يمكن أن تفعل؟
1: At first, the point is that Iran's have
2: Iran
1: fulfilled this commitment.
2: قامت باحترام والتزاماتها والسماح للمفتشين وتوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين، كان اتفاقا معقدا للغاية، خطة العمل الشاملة المشتركة، وكان اتفاقا جيدا ويمكن ويعطي ضمانات للأمريكيين أن برنامج إيران النووي هو برنامج سلمي. ما قام به الأمريكيون هو غير قانوني بالاعتماد على كل القوانين الدولية وقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنهم قاموا بمهاجمة منشآت بدنية بدون أي مؤشر وبدون أي سبب. قام الأمريكيون لم يكن هنالك، وكان هنالك تقارير أمريكية تشير إلى عدم وجود أي ملامح عسكرية لتلك المنشآت. لكننا نسمع بشكل مستمر من الرئيس ترامب أن البرنامج النووي ليس سلميا. لم يكن هنالك حديث حتى عن القنابل من الأمريكيين أنفسهم، من الأجهزة الأمنية، أنه لم يكن هنالك أي شك حول هذا الموضوع. والإيرانيين حذرون جدا في عدم إعطاء مثل هذا التبرير للأمريكيين، لأن لخشية أنهم يريدون أن يبدأوا الحرب من أجل السبب النووي. أردت أن أوضح هذا الأمر، أن هذا عمل غير قانوني. هم الآن يطلبون أن يكون هنالك عمليات تفتيش. أنا أفهم لماذا أن الإيرانيين متشككون بشكل كبير حول مسألة السماح للمفتشين بالدخول للبلاد، لأنهم عادة يقومون بعمليات تجسس، ورأينا هذا يحصل خلال الحرب. الأمريكيون والإسرائيليون استخدموا المعلومات التي تم إعطاؤها إلى المفتشين، إلى الذين هم يزعمون الحيادية، وتم استخدامها في استهداف تلك المواقع.
0: عذرا للمقاطعة، سؤالي لم يكن حول تبرير السلوك الإيراني في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أنا سألتك كيف ستدير ملف الصراع بخصوص الملف النووي الإيراني، هل تنسحب من اتفاقية حظر الأسلحة النووية؟ يعني تحدث كثيرون عن أن إغراء امتلاك سلاح نووي بأنه قد يردع أي عدوان على البلد الذي يمتلكه، ويضربون بذلك مثالا بكوريا الشمالية التي لم تتعرض لأي اعتداء من جانب الولايات المتحدة.
2: أنا في حقيقة الأمر أنا أتابع النقاشات داخل البلاد، ولا أرى أي مؤشر لاقتراح الخروج من اتفاقية حظر الأسلحة النووية أو النية لتصنيع قنبلة. ليس هنالك أي حديث عن هذا الأمر، هنالك أحاديث لكنها ليست تصريحات جدية حول مغادرة الاتفاق، ولا أرى، لا أسمع هذا من الجانب الإيراني.
0: الخارجية الإيرانية قالت صراحة الليلة الماضية أو بالأمس إن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن لن تحصد منه الوكالة الذرية الدولية للطاقة الذرية إلا الإضرار بجهود حظر انتشار الأسلحة النووية. هذه إشارة مبطنة قوية جدا على إمكانية الانسحاب من هذه الاتفاقية.
2: أنا أقول أن إيران قادرة
1: getting out of NPT
2: على الخروج من هذه الاتفاقية، لكنني ما زلت أعتقد أنه ليس هنالك نقاشات جدية أن الأمر سيصل إلى هذا الأمر. لا أعرف، ربما علينا أن ننتظر ونرى خلال الأيام القادمة، لكن هنالك تفكير وتقييم للوضع. هم يقومون بإجراء حساباتهم. ربما هنالك حديث عن التوقيت أو احتمالية حدوث هذا الأمر، لكنني أرى أن هذا القرار لم يتم اتخاذه لحد الآن بالرغم كل النقاشات، لكنني لا أرى القرار الجدي الذي يؤدي إلى هذه النتيجة.
0: دكتور سليم، في رأيك إضافة الملف

0: النووي إلى ملفات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، هل يعقد أكثر من هذا الصراع أم إن هذه الضغوط ربما تتزايد على إيران في مرحلة ما فتقبل بالشروط الأمريكية وتتفاوض؟
1: يعني الملف النووي هو لم يخرج من المعادلة بأي وقت من الأوقات. الآن ما يحصل هو السعي لاستخدام منظمة الطاقة النووية والذهاب

0: على مستوى العقوبات في قمة العشرين، هناك حشد على المستوى السياسي، هناك استجابة في على مستوى العقوبات، هناك تحول في العلاقة الأمريكية الأوروبية تجاه إيران خلال الأسابيع الماضية، هذا ما يعول عليه الرئيس الأمريكي. ولكن الملف النووي هو في صلب هذه الحرب وفي صلب هذا الصراع، الآن يتغير حسب المعطيات كيف يتم التعاطي معه. الرئيس ترامب كما تفضل السفير جوي هو يحضر بشكل أو بآخر لضربة ما، هذا السياق هو في إطار تبرير رغم أنه لا يحتاج إلى التبرير، يعني كل ما قامت به الولايات المتحدة لم يكن هناك أي تبرير شرعي أو قانوني، ولكن هذا الحشد يعطي صيغة ما مبرر ما رغم أنه لا يحتاج إلى تبرير فعلي. ولكن الملف النووي هو ملف حاضر في كل الأوقات، لأنه يبقى الهدف الأساسي بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية، أي الانتهاء من الملف النووي الإيراني بشكل أو بآخر.
1: لكن جرى تسخين الملف بصورة لافتة خلال الأيام القليلة الماضية من خلال الضغط على مجلس محافظي الوكالة لإحالة الملف إلى مجلس الأمن، ثم النقاشات الجارية الآن في المجلس. أنا سألتك هل يمكن لذلك أو يعني أن يزيد الضغوط على إيران في مرحلة ما تقبل بالشروط الأمريكية؟
0: لا أعتقد أن استقبل بالشروط، يعني المرحلة الآن صحيح أن هناك ضغط سياسي بهذا الموضوع، ومن الممكن أن يذهب إلى أكثر إلى تصعيد عسكري، ولكن هذا مسار الحرب كما هو قائم الآن يقوم على الفعل وعلى رد الفعل. الآن نحن في مرحلة صياغة قواعد اللعبة، قواعد الاشتباك، ليس فقط على هذه في هذه المرحلة، ولكن ما يصاغ الآن هو من أجل صياغة إطار ومضمون طاولة المفاوضات عندما نذهب إليها في المرحلة المقبلة. لذلك ما نراه من حصار، ما نراه بإغلاق مضيق هرمز، هو في إطار وضع الضغط، وضع السيطرة حاليا، ولكن أيضا صياغة ما سيأتي. لذلك لن يكون هناك تأثير أو ضغط من خلال الملف النووي، حتى لو ذهب الموضوع إلى ضربة عسكرية إيران جاهزة لهذا الموضوع، ولا أعتقد أنها ستذهب إلى تنازلات في هذه المرحلة.
1: سيادة السفير جوي هود، وسائل الإعلام الأمريكية حسب ما ذكرت مراسلتنا تشير إلى مباحثات وإلى نقاشات داخل الإدارة الأمريكية بخصوص إمكانية امتداد هذه الحرب إلى يناير عام 2029، خلافا للتوقعات التي قالها الرئيس ترامب الليلة الماضية بأنها ستنتهي فور انتهاء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. هذا الأمر كما ذكرت وسائل الإعلام يقلق نائب الرئيس جيدي فانس، لأن هذا يمكن أن يعصف بحظوظه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويعني في تقديرك إلى أين ستفضي هذه النقاشات؟ جبهة من سترجح أو وجهة نظر من سترجح في هذا النقاش؟
2: الجواب يعتمد على كيفية تعريفك للحرب. الدستور، دستور الولايات المتحدة، يعطي الكونغرس فقط السلطة لإعلان الحرب على بلد أجنبي. بالتالي ما قمنا به منذ عام 1941 وبعد ذلك قررنا أن لا نعلن الحرب. بالتالي نحن لدينا أعمال عدائية عسكرية وعمليات خاصة أيضا قرارات من مجلس الأمن وهكذا. بالتالي أعتقد من ما يحصل هنا هنا محاولة من الرئيس ترامب من أجل تحديد وتعريف هذه الفترة، فترة الأعمال العدائية مع إيران، على أنها انتهت عندما يقوم بضرب جبل رأس الفاس. بالتالي بإمكانه أن يجادل في الكونغرس أنه لا يمكنكم أن تصوتوا ضدي وضد عملية دبلوماسية مع إيران لأنني لست في حالة حرب. أنا فقط أقوم بتطبيق العقوبات التي صوتتم عليها في عام 2010. بالتالي أعتقد أن هذا ما سيحصل. هو يحاول أن يقحم الأوروبيين أيضا الذين يدعمون العقوبات، هم لا يدعمون البرنامج النووي الإيراني. بالتالي أعتقد أنه يهيئ لهذه الفترة بعد الانتخابات النصفية. وكلا، لا أعتقد أن الحرب ستنتهي بكل جوانبها في أي وقت أو في وقت رئاسة الرئيس ترامب. ربما الشيء الوحيد الذي سيتغير هي بين وضع الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة لكي يكون لطهران سلوك مختلف مع الحكومة الأمريكية.
1: دكتورة عاطفة، هل هذا ممكن في تقديرك؟ سلوك مختلف من القيادة الإيرانية مع الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية في ظل الضغوط المتصاعدة على كل الجبهات تقريبا على إيران؟
2: هل تقصد الاحتمالات المفاوضات؟ الإيرانيون لديهم

0: تجارب مختلفة وخبرة مختلفة. نعرف أن الإيرانيين كانوا يحاولون أن يتعاملوا مع بواعث قلق الأمريكيين، وحاول الإيرانيون أن يأتوا بالشركات الأمريكية خلال فترة حكم الرئيس رفسنجاني، وقاموا بعقد الاتفاق توصل لعقد اتفاق النووي مع الأمريكيين، وكان هنالك خبرة كبيرة مع الأمريكيين مع المواجهات العسكرية. إذن رد وعدم رد في هذه المرحلة يبدو أن الإيرانيين وخاصة فيما يتعلق برئاسة ترامب هم لا، هم ليس لديهم أمل وهم خائبو الأمل في حقيقة الأمر بالطريقة التي تتصرف بها إدارة ترامب وبطريقة أخذه للقرارات. يبدو لي أن ما يحصل هو ليس بطريقة قد نصل إلى حل في مرحلة ما، لأن ترامب هو شخص لا يرى الإيرانيين على أنهم بلد باستطاعتهم أن يكون هنالك ربما نوع من التسوية أو الحل الوسطي، يحتاج إلى استسلام كامل. وعندما أتحدث عن الاستسلام، ترامب يطلب من الإيرانيين أنه يجب أن تكونوا مثل العراق، وأنني سأقوم ببيع نفطكم، وبعد ذلك بإمكانكم أن تحصلوا على الأموال، وسأقوم بإرسال الأموال لكم. هذا أمر في غاية السخف بالنسبة للإيرانيين. الإيرانيين يعرفون أن هذا الاستسلام هو يمثل النهاية لهم، النهاية لوجودهم، النهاية، وقد يؤدي إلى تقسيم البلاد. بالتالي هم سيصعدوا الموقف من أجل أن يصلوا إلى مرحلة تشبه الحرب الباردة مع الولايات المتحدة، وقد يكون هذا سبب للصدع للرئيس القادم.
1: عناوين الصحف الإيرانية أشارت إلى معاناة اقتصادية جراء العقوبات والحصار المضروب على إيران، هذا تحديدا ما ذكرته صحيفة دنيا اقتصاد. ذكرت الكلفة الاقتصادية المتصاعدة على إيران جراء هذه الإجراءات الأمريكية. صحيفة أخرى تحدثت عن إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات دون التخلي عن الخطوط الحمراء الإيرانية. ما هي الخطوط الحمراء الإيرانية؟
0: في بداية أعتقد أن هذا الأمر مثير للاهتمام، لأنه يظهر ما يحصل في داخل إيران. يبدو لي أن الإيرانيين يرون الأمر على أنه ليس في ترامب، هو ليس رئيس بإمكانهم أن يتحدثوا معه ويصلوا إلى حل فيه تسوية. أعتقد أنهم يرون في الرئيس هو الذي ربما أعطانا الأشياء التي لم يستطع آخرون أن يعطونا له. مثلا أوباما هو شخص يقوم بأشياء غير اعتيادية بالنسبة للنظام في السياسي في أمريكا، وقد هنالك طرق تفكير مختلفة تجاه هذا الوضع. أعتقد أنه لم يكن هنالك الكثير من الأمور التي لم تطبق داخل إيران بعد التغيير الذي شهده النظام السياسي. هنالك مجموعات مختلفة تحاول أن تدفع بسرديتها، لكن هذه السردية mostly is in the media and الموجودة في وسائل الإعلام هي التي قد لا تدعم الذهاب إلى المفاوضات.
1: شكرا جزيلا للدكتور عاطف طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وأشكر ضيوفنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. في هذه الأثناء يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة بشأن العقوبات على إيران. معنا من مقر مجلس الأمن مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. بيسان، حتى اللحظة الراهنة كيف سارت وقائع الجلسة؟
2: بدأت بخلافات حول أساس عقد هذه الجلسة وسط اعتراضات من روسيا والصين بأن البند أو الأجندة التي يعني تقع تحت هذه الجلسة وهي الحد من الانتشار النووي ألغيت بعد طبعا تفعيل آلية سناب باك وانتهاء العمل بالاتفاق النووي الإيراني وقرارات مجلس الأمن المرتبطة بذلك. لكن بعد أن تم تبني الأجندة سمعنا من أعضاء مجلس الأمن طبعا المواقف المعهودة المتباينة. من جهة الدول الغربية والولايات المتحدة تتحدث عن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

0: وتصريحات طبعا رافائيل غروسي فيما يتعلق بعدم امتثال إيران بإدخال مفتشي الوكالة للمنشآت النووية. تحدثت نائبة المندوب الأمريكي عن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل ضمان التزام كافة الدول بقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بإيران والتشاور مع الشركاء خلال الأيام المقبلة بهذا الهدف. تحدثت عن اجتماع ومجلس محافظي الوكالة واعتماده الأسبوع الماضي قرارا واعتماده هذا الأسبوع عفوا قرار من أجل الامتثال العاجل لاتفاق الضمانات. تحدثت عن أن مجلس الأمن اليوم يعني خلال هذه الجلسة صوت من أجل إعادة إنشاء اللجنة التي كان قد فوضها القرار 1737 الذي يعود لعام 2006 وهي لجنة للخبراء من أجل الاجتماع وتقديم تقارير دورية كل 3 أشهر للمجلس حول امتثال إيران بالقرارات الدولية فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وتحدثت أيضا عن كلام غروسي بأن الأوضاع في أوكرانيا كانت أسوأ بكثير خلال الحرب، مع ذلك تمكن مفتشي الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية. سمعنا من المندوب الروسي والمندوب الصيني يعني يهاجمون أو يعني ينتقدون أعضاء مجلس الأمن خصوصا الدول الأوروبية، وذلك طبعا تحديدا على لسان المندوب الروسي الذي قال إن الدول الأوروبية خلال العام والنصف الماضي لم تقم بأي خطوات تؤدي إلى المسار الدبلوماسي، بل العكس على العكس من ذلك، ومتحدثا عن ضرورة العودة إلى الدبلوماسية وأنها الطريقة الوحيدة من أجل إنهاء هذه الأزمة وتهدئة الأوضاع في منطقة الخليج. نائب المندوب الصيني أيضا في كلامه قال إن على أعضاء مجلس الأمن عدم اتخاذ أي خطوات تؤجج من الانقسامات بل تؤدي إلى التهدئة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وتخفيف من عملية الانتقادات ووقف الضربات التي تستهدف إيران من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية وسلمية. لذا ما سمعناه من كلمات حتى الآن هي منقسمة على خطين، روسيا والصين من جهة تأخذ الموقف الذي يعني عهدناه منها، خصوصا أنها تلك الدولتان وهما طبعا يعني دائمتا العضوية في مجلس الأمن تعارضان أساسا عقد هذا الاجتماع برمته، وأن ما حدث من خلال قرارات مجلس الأمن الماضية أصبحت غير نافذة. وهذا الجدل الذي نراه والجدل المقابل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بأن هناك عودة إلى القرارات التي سبقت الاتفاق النووي، خصوصا أن إيران الآن وباعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتثل لعدة قرارات ومطالب من مجلس الأمن، خصوصا فيما يتعلق بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترحيب بمن عدد كبير من أعضاء المجلس بتصويت مجلس محافظي الوكالة بهذا الأسبوع على موضوع الضمانات. لذا هذا ما سمعناه حتى هذه اللحظة في هذه الجلسة، لا يوجد مخرجات إضافية، ولكن يعني القضية الإجرائية المتعلقة بعقد جلسة معنية بقضية العقوبات تحديدا وتصويت المجلس على الأجندة وإعادة تشكيل لجنة الخبراء هو الأهم في هذه الجلسة حتى اللحظة. محمود
1: لسان أبو كويك مراسلة الجزيرة كانت معنا من مجلس الأمن الدولي في نيويورك، شكرا جزيلا لك لسان. تنقسم الآراء وتتباين وجهات النظر بين التيارات السياسية الرئيسية في إيران حول سياسات تتخذ في البلاد، وهي السياسات المتأثرة بتبعات الحرب والحصار وحتى بتوجيهات أو توجهات التيارات. المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التباينات وثقلها السياسي وتأثيراتها في اتخاذ القرار الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: تعدد الأقطاب مصطلح بات يتكرر كثيرا في الأوساط الإيرانية، فما يجري هناك ليس حربا

0: عسكرية وحسب الجملة من التحديات متشابكة الخيوط. وفي الهرم السياسي الإيراني تتعدد السلطات وتتوزع بين الأجنحة. من جهة تجد السلطات نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات وتعديل سياسات للتعامل مع تبعات حرب وحصار خارجي، ثم تجد نفسها أمام تباين أجنحة داخلي من الجهة المقابلة. نرى معادلة تباين الآراء والسياسات في عدة أمثلة، آخرها قرار الحكومة التي يترأسها رئيس إصلاحي برفع سعر البنزين الحر. في الشارع يثير ذلك مخاوف من تضخم جديد قد يدفع باتجاه احتجاجات خرجت سابقاً لأسباب مماثلة. في منبر المنتقدين وتحديداً المتشددين طرح هؤلاء المخاوف ذاتها تحت عنوان إثقال كاهل المواطنين، مركزين على السياسات الحكومية غير الكافية وتوقيتها المتزامن والحرب والحصار. وعلى ضفة المؤيدين، لا خيار أمام الحكومة بعد ضرب منشآت للطاقة وفرض حصار أمريكي مشدد، فلم يعد الإنتاج المحلي ولا المستورد من الخارج كافياً، والأهم ضرورة ترشيد الاستهلاك في بلد يباع فيه لتر البنزين بسنتات معدودة. مثال آخر اجتماعي حقوقي هذه المرة في البرلمان المحافظ بغالبيته، صوت النواب على الشكل العام لطرح مشروع قانون عنوانه العريض مواجهة الاختراق الأجنبي. يسعى القانون لتجريم التعامل مع الإعلام الخارجي وتقييد الاتصالات مع الخارج والسفارات والمكاتب الأجنبية والدعوة لعقوبات مشددة لمن يفعل ذلك. هو هاجس ولدته الحرب والاغتيالات وحجم الاختراقات، فيسعى بعض المحافظين لتكبيله بإجراءات أثارت مخاوف حقوقية كبرى لدى منتقديهم ومن بينهم مسؤولون في الحكومة. الموقف من التفاوض وإنهاء الحرب مثال ثالث على الشد والجذب بين سياسات الأقطاب. يتباين الموقف بين من يدعو لتثبيت الانتصار عبر الدبلوماسية ويرى أن السلام في هذا التوقيت مشرف ويخشى تبعات أثقل في الشارع. هي مواقف جاءت على لسان شخصيات إصلاحية ومعتدلة، من بينهم رؤساء سابقون ما زالت تياراتهم حية في السياسة والشارع. يقابلها تيار آخر لم يعد يرى منفعة في الدبلوماسية، بل يرى الحل في قبضة النار ولغة القوة والعسكر. كل وجهات النظر هذه لا ترى طريقاً لعرضها في المنبر الإعلامي الأول في البلاد، وهنا يظهر مثال رابع على تباين الأقطاب. يتهم كثيرون ومن بينهم شخصيات حكومية ودبلوماسية بارزة هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح المجال لمن يعارض الحكومة ولمن يروج للتشدد. كل ما سبق يزيد حدة الخلافات التي يحرص بعض صناع القرار ممن هم في واجهة المشهد على عدم تسببها بالشرخ العميق، مثل رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. يقول هؤلاء إن الوحدة والتماسك في هذا التوقيت ضرورة، وأن التحريض خيانة، وهذا التصعيد في بناء المصطلحات يحمل خلفه مخاوف من تبعات أبعد لهذه الحرب، فيقلق البعض من انعكاسات قد تؤدي لشق الصفوف، خاصة مع تعزيز الخطاب المتشدد في الداخل وحتى في التعامل مع الخارج.
1: إلى الملف اليمني، حيث قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. من جهته قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن القوات الحكومية وجهت للتوجه إلى الساحل الغربي لترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أبدأ معك ياسر بخصوص الترتيبات الحكومية للتصدي لهذا الهجوم من جماعة أنصار الله الحوثي.
2: نعم محمود، هناك قبل قليل تصريحات حكومية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد فيها أن ما يتعلق بميناء المخا وما يتعلق بباب المندب ليس شأنا يمنيا وإنما شأنا إقليميا ودوليا، يتعلق بالتجارة العالمية، يتعلق أيضا.
1: يبدو أن التواصل مع ياسر حسن قد انقطع، هل تسمعني الآن ياسر؟ إذا كنت نعم تسمعني نعم. فقد انقطع صوتك، أرجو أن تعيد الإجابة من البداية.
2: نعم، قلت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي كان قد صرح

0: صراحة اليوم أن ما يتعلق بميناء المخا وبباب المندب ليس شأنا يمنيا خالصا، وإنما شأنا إقليميا ودوليا، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء ما قام به الحوثيون في باب المندب وكذلك في ميناء المخا. وأيضا وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة وجهت رسالة إلى مجلس الأمن أكدت فيها ما يتعلق بالتطورات الأخيرة، ودعت فيها إلى موقف دولي حازم إزاء ما يحدث في الساحل الغربي لليمن، وأكدت أن الشأن ما يتعلق بباب المندب وميناء المخا يتعلق بالتجارة العالمية. كذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد أيضا ضمن ما قاله أن ليس لا يمكن أن تكون أو أن يكون باب المندب مضيق هرمز آخر، ولا يمكن لليمن أن تكون إيران أخرى، وطالب المجتمع الدولي بإجراءات حاسمة لما يحدث في اليمن. أيضا على الوضع الميداني سيطر الحوثيون هذا اليوم في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم على مدينة المخا وعلى ميناء المخا، ويتوجهون جنوبا ذباب. ولكن أيضا بالمقابل القوات الحكومية أكدت أنها تحاول أو أنها ستعيد تنظيم الجيش الحكومي، وأيضا هناك غرفة عمليات جديدة كما صرح بذلك قادة في الجيش اليمني، وأن أنهم لن يمكنوا الحوثيين من التقدم أكثر، بل إن هناك محاولات للعودة إلى المخا واستعادة المخا كما صرح بذلك قادة ميدانيون هنا في تعز وأيضا في الساحل الغربي.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن، كان معنا من تعز، أتحول إلى صنعاء ونبيل اليوسفي. هل أوضح المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي في تغريداتها على موقع تويتر أو إكس، هل أوضح أهداف التحرك العسكري الأخير؟ هو طمأن المجتمع الدولي من خلال هذه التغريدة بأن ليس هناك استهداف لحركة الملاحة، ما الذي تريده الجماعة تحديدا؟
2: محمود، قبل قليل أصدر المجلس السياسي الأعلى هنا بصنعاء إعلانا بأنه قد تم إيقاف الاشتباكات في الساحل الغربي وفي كافة المديريات الواقعة على الساحل الغربي. وحسب بيان المجلس أكد بأن هذا التوقف في العمليات العسكرية هناك يأتي بعد طرد التحشيدات التابعة للحكومة في عدن. المجلس السياسي الأعلى أيضا هنا بصنعاء أكد أو جدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر، كما دعا حسب بيان المجلس جميع الحريصين على أمن الملاحة البحرية بالضغط على السعودية بعدم الدفع بتعزيزات جديدة إلى المخا، مؤكدا بأن أي مواجهة في هذه لأن هذه المناطق الحساسة سوف تكون آمنة حسب بيان المجلس. في ذات السياق محمود، المركز التنسيق العمليات الإنسانية هنا التابع بصنعاء أكد بأن الملاحة في البحر الأحمر ولجميع شركات الشحن آمنة باستثناء السفن السعودية التي سرى عليها قرار الحظر السابق على هذه السفن السعودية. بالنسبة للناطق الرسمي لأنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام، فقد أكد بأن ما قامت به قواتهم المسلحة في بعض المناطق على الساحل الغربي هي وطنية في إطار فرض السيادة اليمنية والتعامل مع التحديات والأطماع التي تهدد السلم الأهلي حسب قوله. وأكد أيضا أنهم السلام العادل والمشرف وخيارهم الاستراتيجي، وبأن كذلك ليس لديهم أي مطامع بحسب المتحدث الرسمي لأنصار الله. على الصعيد آخر، وهو هذا اليوم كان هناك بحسب القوات المسلحة بصنعاء نحو أكثر من 41 غارة أكدت بأن طائرات سعودية قد شنتها على 5 محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. كما أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع بأنهم قد أسقطوا طائرة استطلاع مسلحة في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن، وأكد أيضا بأن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل في العمق السعودي وبأنهم سوف يكسرون الحصار، وبأن العمليات العسكرية التي يقومون بها هي فقط لكسر الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما. نعم محمود.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، مرحبا بك. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد

0: العليمي قال إنه لا يمكن اعتبار العمليات الجارية من قبل الحوثيين قرب باب المندب شأنا يمنيا خالصا. هل يعني ذلك أنه يريد تقديم الدعم والإسناد من جهات دولية أو جهات خارجية للقوات الحكومية في هذه المرحلة؟
1: هو طبيعي أن يصدر هذا التصريح من رئيس مجلس القيادة باعتباره يمثل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وهذا الممر وباب المندب يعتبر ممر دولي أكثر منه ممر خاص باليمن ويهم مصالح المجتمع الدولي والإقليمي، فهو وجه هذا أن أي تغيير في هذا الأمر أو تسيطر عليه أي جماعة خارج الاعتراف الدولي سيهدد مصالح هذا المجتمع، وبالتالي هو أعطى إشارة للمجتمع الدولي بالتأكيد إلى أن هذه مسؤولية ليست يمنية خالصة وإنما مسؤولية دولية كما أي مضيق دولي يعني يرتبط بمصالح المجتمع الدولي. صحيح أن الدولة اليمنية الحكومة اليمنية مسؤوليتها في الداخل لضمان هذا الأمر، لكن ما يتعدى فهو يتحمله المجتمع الدولي الذي هو معني بمصالحه الاقتصادية الحيوية التي تمر عبر البحر الأحمر. وهذا ما أكد عليه الآن تصريح الحوثيين على أن السفن لن تمر، ستمر بعض السفن باستثناء، ستمر كل السفن باستثناء سفن السعودية، وربما بعد أيام تكون للأمريكية وغيرها باعتبار أيضا الموقف العدائي تجاه الطرفين من الجانبين. هذا أيضا تهديد للمصالح. فالرئيس رشاد العليمي أراد أن يقول أن الآن إذا اقتربوا أو تغير مضيق باب المندب أو إدارته أو السيطرة عليه من جهة غير معترف بها دولية تشكل خطر، وهذه مسؤولية لا يتحملها مجلس القيادة لوحده وإنما يتحملها المجتمع الدولي.
0: طيب، تقدم الحوثيين السريع في المخا وفي الجزر المحيطة بباب المندب ربما أثار علامات استفهام. هل الإجابة جاءت من خلال تصريحات نائب رئيس مجلس القيادة بتوجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها؟
1: هو منذ البداية، منذ 3 سبتمبر أعلن الحوثيين حملة أو قام بحملة عسكرية قوية جدا بكثافة نارية ب 14 صاروخ باليستي وزج عدد من الأنساق البشرية باتجاه الساحل الغربي منذ تقريبا 9 أيام، وهم مركزين على هذه الجبهة اختراق محاولة اختراقية والوصول إلى هذا الهدف. ورغم أن الحكومة فتحت أو الجيش فتح يعني جبهات متعددة في الجوف في الحديدة في غيرها، كان الحوثيون يركزون على هذه الجبهة ربما لحسابات إقليمية ربما لأشياء أخرى، لأن كان عدد القتلى في هذا المكان كبير جدا من الطرف المهاجم، وحققوا هذا الاختراق الكبير ليس بالبساطة التي يعني إنه سريعا، هي منذ 9 أيام والعملية مركزة في هذه الجبهة أكثر من أي مكان آخر. عضو مجلس القيادة طارق صالح هو أعلن أن العملية عملية انسحاب تكتيكي لترتيبات القوة، ربما سببها الأساسي هناك كثير من الإرباكات القيادية في الأوامر العملياتية بين أفراد الذين يشرف عليهم، لأن هناك أكثر من تشكيل عسكري فيها، وهناك أيضا بعض الظروف اللوجستية قد تكون سببت إشكال. هذا ينتظر المرء إلى تفسيرات من القيادة حول ما حدث، لكن الواضح أن كلام عضو مجلس القيادة أن الذهاب جنوبا قرب من دباب لترتيب وتشكيل قيادة بديلة، هذا يعني أن هناك إرباك كان في الفترة الماضية.
0: زيادة الضغوط على الساحل الغربي على هذا النحو إلى أي مدى يربك خطط القيادة اليمنية أو قيادة المجلس الرئاسي اليمنية في الجبهات الأخرى وكذلك خططهم لاستعادة صنعاء؟
1: هو يعني المخا مش أول مرة، ليست أول مرة يأخذها الحوثيون، هي أخذت أكثر من مرة وعادت، يعني ليست أول سابقة جديدة، بل في فترة من فترات أنهم أيضا تحركوا في إلى الحديدة إلى أن وصل الحديدة. هذه العملية عملية نجاح كبير للحوثيين بالتأكيد، اختراق عسكري للحوثيين بالتأكيد ناحية الساحل يؤخر كثير من الخطوات، لكن في الجبهة الأخرى داخليا هناك عمليات مستمرة الآن في الجوف في المزاريق سيطروا على بعض المناطق، والأمور مستمرة في المعارك البرية.
0: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في قطاع غزة يواجه السكان أزمة في الحصول على المواد الغذائية في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات وارتفاع الأسعار، وأكد المكتب الإعلامي الحكومي

0: أن أكثر من 90% من سكان القطاع يعانون صعوبة في شراء المواد الغذائية.
1: تتفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة، وتتفاقم معها آثارها على أجساد الأطفال. عصام النبيه طفل لم يتجاوز عاما ونصف عام، صنفه الأطباء مصابا بسوء التغذية الحاد، ويعاني استسقاء في الدماغ، ولا تجد أمه من الغذاء الذي تتطلبه حالته إلا القليل.
2: عصام بيعاني من استسقاء دماغي وسوء تغذية مزمن. عصام عمره سنة ونص، وزنه لا يتجاوز 5 كيلو. الطبيعي للطفل بعمر عصام بيكون من 9 إلى 10 كيلو.
1: عصام واحد من أطفال يدفعون بأجسادهم الصغيرة ثمن أزمة غذاء كبيرة. ثمة تفسير لهذه النتيجة، فبعض الغذاء مفقود وبعضه متوفر في الأسواق، لكن أسعاره تفوق قدرة عائلات أنهكها الغلاء.
3: يعني لما كل واحد فيهم هدول سايب بيته وسايب حاله وسايب دنيته جاي من آخر الدنيا وضارب مشوار كبير، أكيد جاي على أساس منه يوفر ولو الشيء البسيط من لقمة العيش علشان يقدر يأكلها.
4: إذا ما جيناش على التكية بناكلش مشروب المجاعة والجوع والتدور والذل والمعاناة اللي احنا عايشينها لسه ما خلصتش، ولا واحد راضي يحرك ساكن.
1: ويعود جانب من هذا الغلاء إلى تقنين دخول المساعدات والبضائع إلى القطاع، وهو ما يحده من المعروض ويرفع الأسعار.
5: الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهندسة عملية التجويع لسكان القطاع، بمعنى أنه يحسب السعرات الحرارية الغذائية المطلوبة للمواطن الفلسطيني ويعطي ويسمح بدخول الحد الأدنى منها.
1: أزمة التجويع في غزة مستمرة، ما يدخل إلى القطاع لا يكفي، وما يتوفر في الأسواق أسعاره مرتفعة، والمساعدات لا تغطي الحاجة، وفي النهاية يصبح تأمين وجبة يومية أمرا شاقا على كثير من العائلات. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
0: مشاهدينا الكرام، بهذا التقرير من قطاع غزة تنتهي هذه الساعة من تغطيتنا. تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم على رأس الساعة المقبلة بإذن الله للعديد من القضايا التي تناولناها في ساعتنا هذه. دمتم في أمان الله.
6: بين التهدئة والتصعيد،
7: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
8: مو ناس تهديد مترسين ناس.
6: مفاوضات،
9: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
10: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
6: ترقب،
11: الطرفان ينتظران إشارات
12: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
6: تحليل يقرأ ما بين السطور،
13: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
14: هي قضية تشكيكية،
15: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
6: المشهد كاملا أولا بأول.
16: هل هذه المرة مختلفة؟
17: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
18: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
6: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
19: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
6: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
16: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
14: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
6: نفكك تفاصيله.
16: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
6: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
19: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
20: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
21: كلا هذا لم يحصل.
6: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
22: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
6: لإيضاح المعنى.
23: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
6: نقاش الساعة موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفوز بالحرب مع إيران وتتحكم في مضيق هرمز، وإنه يعتقد أنه ينبغي تسميته بمضيق ترامب، وأضاف أن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. في الأثناء قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها رصدت عبر صور ملتقطة عن بعد نشاطا إنشائيا وحركة في موقع جبل الفأس الإيراني. وفي مستجدات المعارك في اليمن نقلت رويترز عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، وذلك بعد سيطرتهم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، وأضاف أنه لا يمكن التعامل مع محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا. بينما قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب آمنة وإنه لا خطر عليها من جهة اليمن، وإن العمليات الجارية محددة الأهداف وفق ما تم إعلانه وتأتي في الإطار الدفاعي. في جنوب لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة وقصف مدفعي على محيط بلدتي زبقين وبرعشيت ووادي السلوقي. أما في قطاع غزة فقد أفاد مصدر بالمستشفى المعمداني بسقوط مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة، وكان مصدر بمستشفى الشفاء قد أفاد باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. الآن إلى التفاصيل، ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني مع شبكة مراسلين من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أرحب بكما وأبدأ معك أمينة بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف قرأت وكيف فهمت على المستوى الأمريكي بداية؟
1: نعم، ازدهار جدول زمني جديد يعطيها الرئيس الأمريكي للأمريكيين وللجمهوريين بشكل خاص في مؤتمر الحزب الجمهوري الذي الهدف منه بطبيعة الحال حشد الدعم لمرشحي الحزب في انتخابات التجديد النصفي، بالتالي لربما آخر ما يريدون سماعه هو أن هذه الحرب أو هذا الصراع سينتهي بعد انتخابات التجديد النصفي لتعود أسعار المحروقات لتنخفض وقتها. هذا بطبيعة الحال لا يخدم هؤلاء المرشحين بالنظر إلى الضغوطات التي يتلقونها من ناخبيهم في مختلف الولايات والتي نقلوها للرئيس ترامب طيلة الأيام الماضية بحسب تقارير صحفية. ولهذا جاءت فكرة هذا المؤتمر غير الاعتيادي الذي يجرى في فترة انتخابات تجديد نصفي وليس فترة انتخابات الرئاسة. لكن قبل قليل كانت لديه تصريحات أخرى أعطى جدولا زمنيا مختلفا قليلا نوعا ما لقناة نيوز ماكس، تحدث فيها قائلا إن هذه الحرب لربما تنتهي خلال انتخابات التجديد النصفي ولربما قبلها بقليل. هذا ما قاله قبل قليل الرئيس ترامب قائلا إن النظام الإيراني يراهن على الصمود حتى انتخابات التجديد النصفي في محاولة لربما لإلحاق الضرر بالحزب الجمهوري والإدارة الأمريكية. بكل تأكيد لربما ستكون له بذلك فرصة

0: لاحقة، لكن ترامب يقول إنه لا يعلم ما إذا كان بالفعل يمكن لطهران ونظامها أن يصمدا حتى انتخابات التجديد النصفي بالنظر إلى العقوبات والحصار الذي يطوق طهران واقتصادها. لربما أيضا من بين التصريحات التي تستدعي التوقف هي نفي الرئيس ترامب لي الأضرار التي لحقت بالطائرات الأمريكية في قاعدة موفق السلطي بالأردن بعد التقارير الصحفية التي جاءت على CBS والتي تفيد بتضرر 8 طائرات في القاعدة الأمريكية بالأردن جراء الضربات الإيرانية الأخيرة، لكن إلى حدود الساعة لم يصدر أي نفي أو تأكيد من القيادة المركزية فيما يتعلق بذلك. أيضا أمر يستدعي التوقف هو تأكيد ترامب للتقارير الصحفية التي صدرت يوم أمس على CNN وهي مسألة التحركات النووية في منطقة جبل الفأس. ترامب أكد بأن الإدارة على علم بهذه التحركات ولربما قد توجه ضربة إلى جبل الفأس بحسب تصريحات لوسائل إعلام أمريكية. مصادر مطلعة تقول بأن القرار لم يتخذ بعد، خاصة وأن هناك بعض العمليات التي تجرى لمحاكاة ضربة مماثلة هنا في ولاية نيو مكسيكو والتي يتم فيها اختبار القنابل الثقيلة والخارقة للتحصينات التي يمكن استخدامها في تضاريس معقدة كجبل الفأس.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. الآن معنا رانيا قاسمي من طهران للوقوف على أبرز المواقف والمستجدات على المستوى الإيراني سياسيا وميدانيا. أيضا رانيا،
2: نعم الزهار، يعني في ظل التصعيد السياسي والعسكري ما بين إيران والولايات المتحدة يمكن القول أن طهران تتعامل مع هذا الأمر على مستويين. المستوى الأول هو توجيه الرسائل، كان آخر هذه الرسائل هو ما قاله محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن ما تقوم به الولايات المتحدة من ضغوط قصوى هي ليست سياسة وإنما خطأ في الحسابات يتكفله الشعب الأمريكي. اعتبر أن الوعد الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب بدفع $5,000 للناخبين في حال فوز الحزب الجمهوري هو دليل على أن الشعب الأمريكي يتحمل يعني ثمن هذه الأخطاء في الحسابات، وقال أن العقوبات لها تأثيرات على الاقتصاد ولكنها لا تحدد مصير إيران. هناك أيضا رسائل وجهتها المستويات العسكرية، المستشار العسكري للمرشد الإيراني قال أن التظاهر بالانتصار من قبل الأمريكيين هو مؤشر على هزيمتهما، وقال أن النزعة العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسرع من انتقال القوة إلى الشرق، في إشارة إلى يعني ترتيبات النظام العالمي الجديد نحو عالم متعدد الأقطاب. كما أيضا تم التأكيد من قبل العميد حسن زادة قائد فيلق محمد رسول الله في طهران الكبرى التابعة للحرس الثوري أن إيران تخطط العمليات الدفاعية وأنها على عتبة العمليات الهجومية، مؤكدا على أن العالم بأثره سيشهد تبعات ذلك. هذا على مستوى الرسائل. على مستوى الإجراءات تقوم إيران بإجراءات لاحتواء العقوبات والإجراءات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية التي تقوم بها الولايات المتحدة، وكان قد أعلن المساعد القانوني للرئيس الإيراني مجيد أنصاري عن أن البلاد ستقوم بتقديم حوافز للسفن التجارية الأجنبية من أجل نقل المواد النفطية والغاز سواء من إيران أو إليها، وذلك بالتأكيد على أنه لن يتم تحصيل 10% من رسوم النقل من هذه السفن، وذلك لتشجيعها على مواصلة النقل، وذلك لمحاولة يعني من إيران لمتابعة الأمر واحتواء الحصار وتخطيه، خاصة وأن هناك إجراءات اقتصادية تقوم أيضا طهران على القيام بها من خلال تعزيز التعاون مع الشريك الروسي. قد أكد وزير الاقتصاد الإيراني أنه خلال مباحثاته مع المسؤولين الروس أو الهنود على أنه سيتم استثمار في المسار الشمالي الجنوبي من أجل تعزيز قدرات إيران الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى التعاون الإيراني الروسي وأيضا الصيني في مواجهة محاولات الولايات المتحدة وأوروبا إصدار قرار ضد إيران في مجلس الأمن على خلفية الملف النووي.
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. وكانت شبكة سي إن إن قد كشفت أن مسؤولين أمريكيين بصدد بحث احتمالات تنفيذ عمل عسكري حاسم ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض في جبل الفأس الواقع في أصفهان، وذلك استنادا إلى صور أقمار صناعية رصدت زيادة كبيرة بأعمال البناء في الموقع. فما الذي نعرفه عن موقع جبل الفأس في إيران وما هي خصوصيته؟ التفاصيل في هذا التقرير.
3: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة ناتانز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت ناتانز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: الآن معنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. معنا أيضا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. ومعنا من واشنطن ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أرحب بكم جميعا. ونبدأ معك سيد ديفيد ديروش بتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، يتحدث فيها عن الفوز في الحرب مع إيران، عن السيطرة على مضيق هرمز. يتساءل البعض ما الجديد الذي يقدمه الرئيس ترامب في هذا الطرح هذه المرة؟
4: ليس هنالك أي شيء جديد، كلا الطرفين لا يسيطران على مضيق هرمز. بإمكان إيران أن تعيق وتعطل الملاحة المدنية في البلاد، في عفوا مضيق في حصل في مناسبات عدة، وأيضا الولايات المتحدة لديها القدرة على أيضا مرافقة السفن التجارية عندما يكون هنالك تهديد لها مباشر. بالتالي لا، ليس هنالك أي طرف يسيطر على المضيق، لكن الجغرافيا هي تعطي إيران أفضلية في ذلك الوضع. وأعتقد أنه إذا ما أراد ترامب أن يسيطر على المضيق أو يعلن النصر، الأمر سيتطلب جهدا عسكريا كبيرا.
1: حديث الرئيس ترامب أيضا عن جدول زمني جديد لنهاية هذه الحرب، ماذا قرأتم في هذه المرة وأبرز الرسائل ربما من خلال هذا التصريح؟
4: إذن الرئيس ترامب هو يصعب على المحللين لأنه يتحدث بطريقة غير منضبطة، وهو لا يقدم نفسه على أنه دبلوماسي أو سياسي، هو يقدم نفسه على أنه رجل أعمال، هو ربما يناور ويتحدث بأشياء غير قد تكون حقيقية، ورسائله تعتمد على الجمهور، جمهوره يريد أن يظهر رسالة ويرسل رسالة للثقة تعبر عن الثقة ولنا نصر. لكن أعتقد أن ربما الإطار الزمني هو الانتخابات النصفية، هذا ربما يضع قيودا على الإجراءات الأمريكية وبشكل أقل الانتخابات الإسرائيلية. هاتان المناسبتان الانتخابية أعتقد أن الرئيس ترامب لن يواجه الناخبين مرة أخرى، ولن يواجه حزبه الناخبين عندما يكون رئيسا، بالتالي ربما سيكون له يد حرة ومطلقة. بالتالي إيران تحاول الآن أن تزيد من التصعيد وأن تقوم باستهداف السفن الأمريكية بشكل يائس لكي يكون هنالك نقاط مناقشة.
1: ومثلما وجه رسائل على المستوى الداخلي، كانت هناك رسائل أخرى موجهة هذه المرة ربما لإيران، بها أتوجه إليك دكتورة عاطفة طغياني. قدرة إيران على الصمود، هذا تساؤل طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة. هذا السؤال مطروح على الساحة بشدة، الجميع يتساءل عن قدرة إيران إن كان على المستوى العسكري أو حتى على المستوى الاقتصادي في هذه المرحلة، وطريقة إدارة هذه المرحلة إيرانية.
4: يبدو لي وكأن الإيرانيين يواجهون صراعا متعددة الأوجه، ليس اقتصاديا فقط، هو عسكري، وهنالك قضايا أمنية أيضا في البلاد وتتعلق بدعم مجموعات معينة من قبل الولايات المتحدة، مثل مجموعات كردية. بالتالي يبدو لي أن هنالك جبهات مختلفة تواجهها إيران تحديدا، وكما قال زميلي من الولايات المتحدة، فإن الجغرافيا ساعدت إيران على الدفاع عن نفسها وبطريقة متطورة. يبدو لي وكأن ترتيب العالم اليوم أن هنالك وبوجود دول مختلفة قد لم تكن موجودة خلال السبعينيات. مثلا في ذلك الوقت الولايات المتحدة كان لديها سيطرة بشكل كامل، لم يكن أحد ليجرؤ على مواجهة الولايات المتحدة. لكننا الآن نعرف أن هنالك دول راغبة وترغب الولايات المتحدة بإبقائهم تحت في وضع حرب مثل الروس والصين. أنا لا أقول أنهم يساعدون الإيرانيين، لكنهم يساعدون أنفسهم. يبدو لي وكأن هذه أمور مهمة يحاول الإيرانيون أن يسايروا مصالحهم معها.
1: دكتور عبد الله العتيبي، هل نحن أمام نهاية قريبة لهذه الحرب بالنظر لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ربط ربما نهاية الحرب بالانتخابات النصفية الأمريكية، والتي تتناقض بخصوصها أيضا تصريحات الرئيس نفسه؟ يعني في تصريحات يقول بأنها مع نهاية بعد نهاية الانتخابات، في تصريحات قريبة أيضا لم يحدد جدول زمني دقيق، قال إما أثناء الانتخابات أو حتى قد تكون قبلها.
5: يعني في النهاية ازدهار لا يجب الأخذ بكل تصريح يقوم به الرئيس الأمريكي، نظرا لأنه كل تصريح واضح أنه يعتمد على المزاج الرئيس وعلى من يتحدث معه قبل هذا التصريح، ومن هي الجهة أو الجهة الإعلامية التي يتواصل معها أو النافذة التي يتواصل من خلالها. لكن عندما ننظر إلى بشكل كبير ازدهار إلى سياق هذه التصريحات، نجد بأن أولا $100 أو أكثر من $100 وصل لها البرميل. بالتالي الرئيس الأمريكي أيضا يريد أن يعطي إيجابية بأن النهاية قادمة، النهاية الآن، لأن نظرا لأن البرميل ارتفع، نظرا لأن السوق لم يعد لديه ثقة في الأطراف بأنهم سيصلون إلى اتفاق، بالتالي يرتفع السعر. الآن هو يريد أن يعطي رسالة إيجابية بأن النهاية قريبة، هذا أولا. ثانيا ازدهار، أعتقد أن المشكلة أو المعضلة الكبرى الآن الرئيس هو أنه الآن بدأ يشعر بأن الانتخابات النصفية هي مؤثرة جدا له. بالتالي تحدث عن موضوع الدعم المالي أو الهدية التي سيقدمها للأمريكان عند في حال حصوله أو فوزه بالمجلس. بالتالي هو يحاول أن يربط أي شيء بأن هناك نهاية قادمة، هناك شيء إيجابي قادم، يجب على يحاول أن ينقل الصبر الذي تحدث عنه في تصريحاته للجزيرة، يريد أن ينقله للشارع الأمريكي بأن الآن يجب على الشارع الأمريكي أن يصبر حتى الانتخابات النصفية، عندما ينتصر سيتغير كل شيء. لكن عندما ننظر للوقائع ازدهار، إن خسر الانتخابات سيكون لديه شهرين قبل المجلس الجديد سيحاول إنهاء الملف عسكريا بشكل قوي. إن انتصر لا استبعد أن نبقى حتى اللحظة الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، وسيعتمد على من سيأتي بعده. إن كان ديمقراطي سيحل الأزمة حتى بأي اتفاق، وإن كان جمهوري قد نتحول أيضا إلى رئيس قادم جديد سيرث هذا

0: الطرف. طرحت جزئية مهمة نذهب بها إلى السيد ديفيد دي روش، هل المجتمع الأمريكي والرأي العام قادر على الصبر من خلال هذه التطمينات أو بالأحرى الرسائل الإيجابية التي أراد الرئيس ترامب إيصالها للجمهور الأمريكي؟
1: كلا، الأمريكيون أناس غير صبورين. نحن نتوقع أن يكون هنالك حرب أو الأسوأ أن تكون قصيرة وأن يكون هنالك نصر، ونحتاج أن الرئيس ترامب ذهب إلى الحرب بدون تقديم قضية، وأعتقد أن هذا يعطي مصداقية لبعض المراقبين المنتقدين الذين قالوا أن هذا الأمر أعتقد أنه سيكون سهلا للغاية و لم يأخذ بحسابه كل الأمور. أعتقد أن ما يحاول الرئيس ترامب القيام به هو تقديم قضية من أجل تقليل عدد الخسائر في مجلس النواب، لكنني أعتقد أن الناس الذين ينظرون إلى هذا الأمر، هذه الجدلية ربما مبالغ بها بسبب الطريقة التي يتم فيها توزيع الأصوات، فإن معظم المقاطعات في الكونغرس هي إما تدعم ترامب أو تدعم الديمقراطيين، بالتالي هنالك فقط 80 مقعدا ربما هم غير مؤكدة. عندما تختم الانتخابات فإن الرئيس ترامب سيكون له يد مطلقة لاتخاذ أعمال عسكرية بدون أي تبعات دستورية عليه.
0: الدكتورة طغيان، التلويح الأمريكي أيضا باستهداف جبل الفأس، كيف تتفاعل معه الأوساط الإيرانية الرسمية؟
2: In fact, Iranians are saying this as a way that for this a very.
1: بالنسبة للإيرانيين فإنهم يشعرون أن الرئيس ترامب محبط للغاية. هو يحاول أن يجد طرقا مختلفة لإجبار الإيرانيين على الاستسلام، وعن طريق الحرب الاقتصادية والأعمال العسكرية، عن طريق مجلس الأمن. هم يقولون أن الرئيس المحبط يحاول أن يجد هذه الإطلاقة السحرية التي ستجبر إيران على الاستسلام. بإمكاننا أن نرى أن هذا الاستسلام هم يعرفون جدا أن هذا لن يحصل إذا ما تخلوا مثلا عن البرنامج النووي، قد ينتقلوا إلى قضية أخرى مثلا أنظمة الدفاعية الخاصة بهم، وبعد ذلك ستنتقل إلى قضايا حقوق الإنسان. بالتالي يبدو لي بأن الإيرانيين يفكرون في هذا الإسلام على أنه نهاية لوجودهم و نهاية لاستقلالهم أيضا وسيادتهم، وسيؤدي إلى انقسام داخل البلد. يبدو أن الإيرانيين سيواجهون هذه القضية، قضية مجلس الأمن، على أنها إحدى الأدوات أو التبريرات التي تريد أمريكا أن تستخدمها من أجل أن تضغط على الإيرانيين.
0: دكتور العتيبي، هل ما زلنا نتحدث عن نقاط قوة وضعف لكلا الجانبين، ونقاط قوة لم تستثمر أيضا في أي مرحلة من مراحل هذه المواجهة؟
3: يعني واضح الزهر بأن الولايات المتحدة تقوم بإخراج أدوات جديدة على الطاولة، يعني من العمل العسكري إلى الاقتصادي، من خلال العقوبات ومن خلال الحصار البحري. لا نجد المؤسسات الدولية يتم استخدامها على سبيل المثال، رغم أن الرئيس الأمريكي نعلم بأنه لا يؤمن بالمؤسسات الدولية، لكنه يستغلها أعتقد كمنصة للحشد الدولي لخصوم روسيا والصين، لأنه يعلم بأنها ستستخدم الفيتو، بالتالي هو يريد أن يحشد أوروبا ويحشد شرق آسيا ضد إيران وحلفاء إيران، بمعنى أنه يحاول الذهاب إلى أو البناء على الخصومة الموجودة أصلا بين هذه الأطراف. الآن هل يمتلك الرئيس الأمريكي أدوات أخرى؟ أعتقد نعم، يمتلك أدوات عسكرية إضافية على سبيل المثال، قد يبدأ أو يحشد أو يستخدم الضغط في الجمعية العامة، هو لديه خطاب في الجمعية العامة، لديه أيضا مباحثات ثنائية قد تكون على هذا الهامش. أعتقد وهناك أيضا قمة صينية مع الجانب الصيني، قد يكون هناك حشد أكبر على موضوع أنه يجب أن يكون هناك وقفة كاملة ضد إيران. هو يريد أعتقد بأنه يحاصر إيران، هو يعيد سيناريو العراق، يريد أن يضعها في مرحلة ضعيفة جدا حتى يكون سهل قطف النظام بمعنى. لكن هل هذا ممكن بالنسبة للجانب، خاصة أن إيران مختلفة عن العراق، الجغرافيا تلعب في صالح إيران، تعدد الدول الحدودية لها أيضا هي عامل قوي بالنسبة للجانب الإيراني، الحصار، العقوبات، نعم تضرب الاقتصاد الإيراني، لكنها تضرب من؟ هذا السؤال الأكبر.
0: ماذا عن مساحة الدبلوماسية؟

0: يعني لا مساحة الآن للدبلوماسية في هذا الطرح الأمريكي.
1: لا، واضح بأن الرئيس الأمريكي الآن يحاول أن يتجنب الحديث عن الدبلوماسية، يريد أن يظهر القوة أكثر. هو يعلم بأن القوة الآن قد تكون أكثر جذبا للناخب الأمريكي، ممكن بأنه هو ما زال قوي، بالتالي يعود للنووي وهو أصل المشكلة. يحاول أن يغفل عن هرمز، بأن هرمز ما زال ملف تحدي بينه وبين إيران. هو يقول أنا حسمت موضوع هرمز وأسماه مضيق ترامب، بالتالي الآن يتم

0: جانب الأمريكي.
1: ماذا عن المآلات في حالة إطالة أمد هذه الحرب؟ الوضع على المستوى الدولي الإقليمي، وضع الطرفين إيرانيا وأمريكيا أيضا.
0: لا طبعا سيكون هناك لها عواقب جدا كبيرة دوليا وإقليميا، يعني نتحدث ازدهار عن صعوبة اقتصادية، صعوبة أمنية. هذا الملف لا يجب أن يفتح ويغلق بشكل مؤقت، يعني فتح في يونيو الماضي من خلال عملية، ثم بعد ذلك تم إغلاقه قبل أن ينتهي، وفتح ومحاولة فتح أفق للحوار. لا يجب أن يكون هذا هو الدائرة التي ندور بها، يجب أن يكون هناك وقفة مع الحوار والدبلوماسية. أعتقد هذا جانب مهم، لكن المهم ازدهار هنا أن لا ننظر لهذه الدبلوماسية في بين الطرفين وكأننا نحن نحل مشكلة بسيطة هي بدأت في 28 فبراير، هي سابقة لذلك، هي موجودة ومختزنة في العقل الباطن لكل طرف، بأن هناك صورة نمطية أن كل طرف هو عدو يريد القضاء والموت للآخر. بالتالي يجب تفكيك الصراع، تحييد بعض النقاط مثل هرمز وغيرها الملاحة، حتى يكون الصراع واضح ما يجب حله. بالتالي أعتقد الدبلوماسية ما زالت موجودة، لكن لا توجد أرض الآن للبناء على الدبلوماسية ولا توجد أجواء مناسبة. بالتالي إذا وصلنا لهذه المرحلة سنجد الدبلوماسية تتفاعل مرة أخرى.
1: نعم سيد ديفيد ديروش، سيناريو استمرار هذه الحرب أو إطالة أمد هذه الحرب على عكس ما صرح الرئيس الأمريكي بوضع جدول زمني، لو افترضنا أن الانتخابات انتهت ولم تنتهي هذه الحرب، كيف يمكن أن يكون التفاعل الأمريكي مع ذلك؟
2: ليس بشكل جيد إذا ما كانت هنالك إطالة لأمد الحرب. أعتقد أن الرئيس ترامب قد نجح في أن هذه الحرب ليست في أذهان الأمريكيين. الرئيس ترامب يقول أنها ليست حرب لأنه يريد أن يتفادى تبع ذلك في الكونغرس، لكن الاستماع عندما أستمع إلى الأخبار في الراديو وأنا أقود لثماني ساعات من تورنتو واشنطن وأنا أستمع إلى الأخبار، الحرب لم يتم ذكرها في مختلف القنوات الإذاعية مثلا. الرئيس ترامب يعتقد أن العنصر الاقتصادي في القوة الأمريكية هو العنصر الأقوى، وهو راض عن قيام بخنق النظام بشكل بطيء. أعتقد أن القوة الاقتصادية هو باعتقادي هو ستؤدي إلى انهيار النظام وسقوطه، وهذا ربما كان سيحدث في يناير.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. شكرا أيضا للدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ونشكر الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. إلى الملف اليمني، حيث قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين في اليمن وصلوا إلى جزيرتي حنيشة الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. من جهته قال رئيس مجلس القيادة الياباني رشاد العليمي إن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، بينما قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب آمنة وإنه لا خطر عليها من جهة اليمن، وإن العمليات الجارية محددة الأهداف وفق ما تم إعلانه وتأتي في الإطار الدفاعي. الآن معنا لاستيضاح الموقف من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، آخر التحديثات ياسر على المستوى السياسي والميداني أيضا.
3: نعم، على المستوى السياسي كانت هناك صريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد فيها أن يتعلق بشأن المخا وباب المندب ليس شأنا يمنيا خالصا وإنما شأنا إقليميا ودوليا، وأكد أن سيطرة الحوثيين على ميناء المخا وعلى باب المندب ستؤثر كثيرا أيضا على قناة السويس، وأيضا قال إنه لا يمكن السماح بأن يكون باب المندب مضيق هرمز آخر، ولا يمكن السماح تكون أدوات إيران هي المسيطرة على باب المندب كما قال. أيضا كان له لقاء مع سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن وأكد ذلك الكلام، وكانت أيضا وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة أكدت في رسالة إلى مجلس الأمن أن ما قام به الحوثيون ليس شأنا يمنيا خالصا، وطالبت من المجتمع الدولي التدخل حتى يتم حماية الملاحة الدولية وكذلك حتى ينظروا إلى الوضع في اليمن بشكل كامل. أيضا على الوضع الميداني، سيطر الحوثيون على مدينة المخا وعلى ميناء المخا، وتوجهوا نحو جنوبا نحو ذباب وسيطروا على مناطق في ذباب أيضا وفي باب

0: مندب وانسحبت القوات الحكومية إلى منطقة السقية وهي منطقة على الساحل الغربي أيضا لكنها تتبع محافظة لحج. أيضا هناك في مأرب وفي الجوف هناك اشتباكات وتقدم للجيش اليمني هناك الجيش الحكومي، وأكد قادة الجيش هناك أنهم سيطروا على بئر المرازيق وأيضا سيطروا على مناطق بالقرب من معسكر اللبنات ويتجهون نحو مدينة الحزم وهي المركز الإداري للجوف. أيضا على المستوى الإنساني هناك نزوح كبير من مناطق التماس في تعز وكذلك ما جاورها في لحج. أيضا اتجه الناس أو نزح الناس وآلاف الأسر نزحت من مناطق المخا وأيضا من مناطق ذباب وأيضا من مناطق الساحل الغربي بشكل عام، اتجهوا نحو تعز ونحو أرياف تعز، والبعض أيضا اتجه نحو عدن.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات الزميل ياسر حسن، كنت معنا من تعز. الآن إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بشأن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة نبطية الفوقة. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ صباح اليوم تفجيرات لمبان في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون. معنا الآن من بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس ليجمل لنا التطورات الميدانية في جنوب لبنان. جوني،
2: يمكن القول الزهار أن الواقع الميداني ما يزال هو سيد الموقف، والتصعيد ما يزال طاغيا في الجنوب اللبناني من خلال الغارتين اللتين شنتا قبل بعض الوقت على بلدة المنصوري الواقعة في القطاع الغربي من جنوبي لبنان، وهي تتعرض بشكل مركز جدا للاعتداءات الإسرائيلية، أكان الغارات أو القصف المدفعي أو أيضا عمليات التفجير الكبيرة. يركز الجيش الإسرائيلي بشكل كبير على هذه المنطقة، بالإضافة فطبعا إلى منطقة النبطية أو قضاء النبطية بما يعنيه من أبعاد عسكرية واستراتيجية وجغرافية وأيضا مجتمعية. نتحدث هنا عن مدينة النبطية والمناطق المحيطة بها، واليوم بلدة النبطية الفوقة استهدفت بثلاث غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية. وطبعا ضمن مشهد التصعيد نتحدث عن القصف المدفعي على عدد من البلدات في جنوبي لبنان والتفجيرات التي تنفذ في القرى المحتلة. هذه المعطيات الميدانية على أهميتها تواكبها أيضا مسارات سياسية بارزة ومهمة لها وقعها ولها أبعادها، من خلال بيان السفارة الأمريكية، من خلال رد حزب الله على هذا البيان عبر نوابه، وأيضا من خلال ما تحدث عنه رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال جلسة للحكومة عقدت اليوم، وأكد فيها أن الدولة اللبنانية حاضرة وستبقى إلى جانب أهالي الجنوب وهي ستقوم بدورها. أشار أيضا الرئيس اللبناني إلى أن الدولة استمعت إلى نداءات الأهالي أكان في صور أو في النبطية وفي عرب صليم، وهي ستلبي هذه النداءات. كما أن الجيش اللبناني في بيان صادر عنه أكد تنفيذه لمهامه كما هو مطلوب منه. بالنسبة للسفارة الأمريكية في بيروت كان لها اليوم تصريح أو بيان مهم تحدثت فيه عن وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط سلطتها وسيطرتها في جنوبي لبنان، وأشارت إلى أن الشعب اللبناني يوما وآخر يبرهن أنه يفضل منطق الدولة على منطق سلاح حزب الله، في إشارة غير مباشرة إلى البيان الذي كان صدر عن عدد من الفعاليات في مدينة النبطية خلال اليومين الماضيين من أجل جعلها مدينة منزوعة السلاح وأبعادها عن التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي. طبعا هذا البيان كانت له الكثير من القراءات هنا في الداخل اللبناني، ولكن الأبرز هو التصريح الذي صدر عن النائب علي عمار في كتلة حزب الله البرلمانية الذي طالب واشنطن بعدم التدخل في شؤون اللبنانيين، وقال إن هذه الملفات هي تحل بالحوار الداخلي وأن اللبنانيين معنيين بأنفسهم بحل مشاكلهم وحسم خياراتهم. وبالتالي هذه التصريحات من جانب السفارة الأمريكية ومن جانب حزب بالله عبر نوابه أو أحد نوابه تؤشر مرة جديدة إلى حجم الشرخ الكبير الحاصل في لبنان بين رؤية الدولة اللبنانية، الجانب الرسمي الذي يواصل مسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، واليوم هذا الموقف الأمريكي من جهة وموقف حزب الله من جهة ثانية الذي يقول أنه يرفض التدخلات الأمريكية ويرفض أيضا مسار المفاوضات المباشرة وكل ما يأتي عن هذه المفاوضات المباشرة، لأنها تشهد تقديم تنازلات مجانية من الجانب اللبناني كما يرى حزب الله. وفي شأن المفاوضات هناك ترقب أيضا في الداخل اللبناني

0: مسألة تحديد موعد حاسم للجولة المقبلة من المفاوضات. هذه الجولة تحيط بها الكثير من الأحاديث والمعلومات المتضاربة. كان يفترض حسب ما أعلن سابقا أن تعقد هذه الجولة الثامنة مطلع الشهر الحالي، لكن هذا لم يتم بسبب التصعيد الإسرائيلي، وأيضا ما يقول لبنان عبر المصادر الرسمية أنه تعنت إسرائيلي في التعامل مع المطالب اللبنانية.
1: نعم.
0: لبنان يطالب بشكل رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل لجم التصعيد الإسرائيلي، وهو يعول طبعا لبنان الرسمي يعول بشكل كبير على دولة الراعي الأمريكي من أجل تسهيل المفاوضات في المرحلة المقبلة وتحقيق مطالبه. باتت واضحة بشأن الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان في المقام الأول.
1: من بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس، شكرا جزيلا لك. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط إصابات بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت مخيما صيرات وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق أعلن مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. لاستيضاح الموقف معنا الآن من خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر، ما الذي تكشف واتضح فيما يتعلق بالاستهداف الذي شهدته انصارات وسط قطاع غزة؟ هاني،
2: نعم ازدهار، اسمح لي بداية أن نبدأ من أحدث تطور ميدان هنا في خان يونس جنوبية قطاع غزة، حيث سجل استشهاد فلسطيني قبل قليل متأثرا بجروح خطرة أصيب بها في صباح هذا اليوم في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تو نازحين في منطقة مواصل قرارة شمالية خان يونس في الغارة. أصيب عدد آخر أيضا لازال يتلقى العلاج في مشافي مدينة خان يونس جنوبية القطاع بعد أقل من نصف ساعة من هذه الغارة. أغارت مسيرة إسرائيلية أيضا على فلسطينيين في مخيم خان يونس، وأدت هذه الغارة إلى إصابة 3 فلسطينيين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي بينهم طفلان. وصفت جروح الأطفال بأنها متوسطة وفق الطواقم الطبية الفلسطينية، لكن الحدث الأبرز ازدهار هو القصف الذي استهدف أسرة بأكملها في مشروع بيت لاهيا الشمالية قطاع غزة فجر هذا اليوم، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد رب الأسرة وزوجته وطفلتاه. جميعا كانوا في داخل المنزل، قصف دون سابق إنذار. بطبيعة الحال كانت هذه الغارة متزامنة مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار ليلة صعبة كما يصفها السكان، بل دامية حقيقة على مخيم جباليا وعلى مشروع بيت لاهيا بعد أن تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية في محيط مشفى كمال عدوان ومنطقة أو ساحة الخلفاء أيضا وسط إطلاق نار مكثف من آليات ومن مسيرات. شاركت مروحيات عسكرية إسرائيلية في إطلاق النار وقصف أهداف في منطقة شمال قطاع غزة. عاد الهدوء إلى تلك المنطقة ولم يسمح لمركبات الإسعاف بالدخول لانتشال الشهداء وإجلاء الجرحى من تلك المنطقة. مع ساعات الصباح الباكر تمكنت طواقم الإسعاف من الدخول إلى مشروع بيت لاهيا وانتشال الشهداء بمساعدة السكان تلك المنطقة. في عقب ذلك أيضا قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق السيطرة الإسرائيلية في حي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة. قبل قليل أيضا بالعودة إلى الغارات من المسيرات الإسرائيلية أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية في شارع الصحراء في حي الدرج شرقية مدينة غزة. وصفت جروح أحد المصابين بأنها بالغت الخطورة. دائما ما تؤدي إلى هذه الغارات إلى إصابات خطيرة وإلى سقوط ضحايا على اعتبار بأنها تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، وأيضا تستهدف الفلسطينيين في مناطق مزدحمة بالسكان، وهنا نقصد المناطق الغربية من قطاع غزة على اعتبار بأن إسرائيل تسيطر على ما نسبته 60% تقريبا من مساحة القطاع. كل من اقترب من مناطق الخط الأصفر يستهدف بل يقتل عمدا كما يقول السكان، سواء عبر نيران المسيرات الإسرائيلية أو عبر آليات متمركزة على طول تلك المنطقة، ومن داخل مواقع مستحدثة أيضا تنطلق الطلقات النارية والقذائف المدفعية إلى جانب عمليات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في داخل هذه المناطق، سواء عملية تجريف، عملية هدم، عملية حتى نقل الركام وإزاحة ما تبقى من مباني سكنية، عمليات نسف ضخمة تسمع بين فينة وأخرى داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية. عدا القصف المدفعي من المرابط المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على تخوم قطاع غزة، قبل لحظات فقط ما الآن وقبل الخروج على الهواء سمعنا أصوات انفجارات هناك في المنطقة الجنوبية حيث حدود مدينة رفح بعد أن سقطت بعض القذائف التي أطلقتها مرابط المدفعية المتمركزة في المناطق الشرقية لخان يونس. هناك أيضا عدد آخر من المصابين وصلوا مشافي القطاع من بينهم أطفال جرحوا في مناطق خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية في المنطقة الشمالية الغربية لخان يونس والمنطقة الجنوبية الغربية أيضا من المدينة في منطقة

0: بفعل عمليات إطلاق النار التي تنطلق من داخل الخط الأصفر للمناطق الغربية ازدهار.
1: من خان يونس الزميل هاني الشاعر، شكرا جزيلا لك. تستخدم أوكرانيا بشكل متزايد القوارب المسيرة الهجومية أو ما يعرف بالدرونات البحرية ضد أهداف روسية متعددة في البحر الأسود وبالقرب منه. يقول مسؤولون أوكرانيون إن هذه القوارب ساعدت بلادهم كثيرا في حماية طرق تجارتها البحرية من الهجمات الروسية. مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي استعرض مع البحرية الأوكرانية أبرز أنواع هذه القوارب، نتابع.
2: النسخة الأحدث من الباراكودا، قارب مسير أوكراني الابتكار والصنع. تقول أوكرانيا إنه وأمثاله شكلوا رادعا قويا ضد الهجمات الروسية في البحر الأسود. بقوارب كهذا تهاجم أوكرانيا أهدافا على مسافات تبلغ 700 كيلومتر.
3: معدل نجاح الهجمات مرتفع، فنحن ندمر تقريبا 90 هدفا من كل 100 هدف، وعادة ما نهاجم أهدافنا ثم نعيد القوارب ونخرجها مباشرة في المهمة التالية.
2: تنتج هذه القوارب بأنواع وأسلحة مختلفة، من أبرزها هذا النوع المحمل بعشر مسيرات تحمل كل منها قرابة كيلوغرامين من المتفجرات. وهناك عشرة أنواع أخرى أبرزها قوارب الكاميكازي التي تنفجر في أهدافها. هذه القوارب طورتها أوكرانيا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حسب مسؤولين يقولون إنها غيرت موازين القوة في البحر الأسود.
4: لقد تغير الوضع في البحر الأسود بكل تأكيد، فنحن لم نعد نرى السفن الروسية، فنحن نهاجم بقوارب مسيرة وعليها طائرات مسيرة ونصطاد قواربهم بطواقمها، ليس لديهم سلاح كهذا.
2: يقول مسؤولون أوكران إن المسيرات البحرية أجبرت الأسطول الروسي القوي على نقل أغلب قطاعه إلى ميناء نوفوروسيسك البعيد، ومكنت أوكرانيا من حماية ما يعرف بممر الغلال، شريان صادراتها البحرية، بل وهددت بقوة تجارة روسيا وموانئها.
5: كان علينا التصدي للأسطول الروسي، والحل كان المسيرات البحرية. لقد أنشأنا هذا القطاع من العدم بمشاركة عدة جهات بالتوازي. كان لدى الروس بعض المسيرات البحرية في بداية الحرب، لكننا تفوقنا عليهم تقنيا، وهم يحاولون جاهدين اللحاق بنا في هذا المجال.
2: يتحدث مسؤولون أوكرانيون بافتخار عن أن القوارب المسيرة ساهمت في موازنة معادلة القوة لصالح بلادهم في معارك البحر الأسود، لكنهم يدركون أن المعادلات في هذه الحرب تتغير بسرعة في سباق مضماره التكنولوجيا. أسد الله الصاوي، الجزيرة، من جنوب أوكرانيا.
1: الآن معنا من جنيف العقيد ألكسندر فوترافير، رئيس تحرير المجلة العسكرية السويسرية. نرحب بك العقيد ألكسندر. في ضوء هذا التقرير، هل يمكن اعتبار القوارب المسيرة أوكرانية الصنع نقطة تفوق لأوكرانيا ضد روسيا في هذه المرحلة؟
6: إذن التفوق مختلف، لأنه من أجل أن يكون هنالك سيطرة وتفوق يجب أن تكون قادرا على الاحتفاظ بهذا التفوق لمدة طويلة في الميدان. نحن لم نصل إلى تلك المرحلة، وهذا هو ليس هدف الأوكرانيين، هو ما نتكلم عنه هو منع الروس من استخدام البحر.
1: لكن الطرف الأوكراني يتحدث عن هذا التفوق والصناعة المتعلقة بالقوارب المسيرة الأوكرانية، وكأنها غيرت موازين القوة في هذه المواجهة مع روسيا. ما مدى دقة هذا الطرح في هذه المرحلة؟
6: إذن هذا صحيح، وأعتقد أن الجميع ليس فقط في روسيا لكن في العالم برمته قد بدأ بإعادة تفكير في القوة البحرية واستخدام القوارب البحرية والسفن في هذه البيئة بسبب الابتكارات التي رأيناها من الجانب الأوكراني. وإذا ما استطعت أن أضيف، ليس فقط التقدم عن طريق العمليات

0: المسيرات عن بعد، لكن خليط عدة أمور، عدة أسلحة عفوا، من الأسلحة والقوارب والبنى التحتية وحتى ضد الطائرات أيضا.
1: ولكن ما الذي ميز هذه الصناعة على وجه الخصوص حتى تعجز روسيا عن مواجهته؟
0: كلا، روسيا لا يمكنها أن تتأقلم مع هذا الأمر، وفي الحقيقة الكثير من القوات البحرية الأكثر تفوقا بالبحرية الروسية في العالم أيضا لديها تحدي في التعامل مع هذه الأساليب. إذا ما اقتصرنا على سياق أوكرانيا فقط، فإن روسيا لديها ربما مطرقة قوية، لديها قوة جوية، لديها الكثير من الصواريخ، لكن ليس لديها منصات الاستطلاع والتواصل من أجل جعل هذا الأمر في غاية الدقة.
1: أوكرانيا، ما الذي يضاف ربما إلى هذه الصناعة الأوكرانية، القوارب المسيرة، ما الذي يضاف إليها من صناعات يمكن أن تجعل منها نقاط تفوق في مرحلة ما في عمر هذه المواجهة؟
0: إذن النقطة التفوق هي ليست القارب بنفسه أو المنصة، وهو ليس الصاروخ، لأن الكثير من الأسلحة التي يتم استخدامها من هذه العمليات التي تجري عن بعد قديمة، لكن ما هو جديد هو شبكة المعلومات والمتحسسات لشبكات إطلاق النار الموجودة بين المسيرات الجوية والقوارب والستلايتات وأيضا خدمات الاستخبارات، وكل هذه المعلومات يتم جمعها ويتم استخدامها بوقت حقيقي.
1: نعم، كيف تستثمر أوكرانيا على وجه الخصوص في هذه القطاعات؟ يعني مدى الأهمية التي توليها أوكرانيا في هذه المرحلة لهذا النوع من الصناعات في تقديركم؟
0: سأقول أن أوكرانيا قد استثمرت بشكل كثيف في كل أنواع تصنيع المسيرات، وخاصة في المشاريع التي بإمكانها أن يتم انتشارها بشكل سريع. نحن لا نتحدث عن تصميم ربما قوارب جديدة أو صواريخ جديدة، نتحدث عن منصات موجودة ربما أخذها من سفن تم بناؤها قبل ذلك ومن قبل مصنعين أجانب تقوم ببيع تلك المنصات إلى أوكرانيا، وتقوم أوكرانيا بتعديلها وتطويرها بشكل كبير من أجل جعلها مسيرات عاملة.
1: شكرا لك من جنيف العقيد ألكسندر فوترافير، رئيس تحرير المجلة العسكرية السويسرية. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتسلط الضوء على التكلفة الإضافية التي تحملها المستهلكون في الولايات المتحدة لشراء الوقود بسبب تداعيات الحرب وأزمة مضيق هرمز. التفاصيل مع محمود مراد. إليك محمود.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. أكثر من 100 مليار دولار هو الثمن الإضافي الذي دفعه المستهلك الأمريكي من جيبه مقابل الوقود بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. فلم يعد ملء خزان السيارة في واشنطن أو نيويورك أو ميامي مجرد محطة عابرة، بل صار فاتورة إضافية تثقل كاهل الأسر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. فكيف تحولت أزمة جيوسياسية بعيدة جغرافيا إلى أزمة معيشية داخل البيوت الأمريكية؟ قبل بدء النقاش، دعونا نستعرض أسعار النفط العالمية التي واصلت صعودها، حيث تجاوز خام غرب تكساس الأمريكي حاجز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مارس آذار الماضي. لكن مزيج برنت اخترق أصلا هذا المستوى منذ وقت سابق وسط غياب مؤشرات على التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن عدد السفن العابرة للمضيق هبط أمس إلى 7 سفن فقط، مقارنة بمتوسط بلغ 14 ناقلة خلال الأيام العشرة السابقة. كشفت بيانات معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون الأمريكية أن المستهلكين في الولايات المتحدة أنفقوا أكثر من 100 مليار دولار إضافية على شراء الديزل وبنزين السيارات خلال 6 أشهر منذ اندلاع الحرب في فبراير شباط الماضي. وبلغت النفقات الإضافية على وقود

0: السيارات نحو 773 دولارا في المتوسط للأسرة الواحدة، وذلك استنادا إلى بيانات شملت نحو 131 مليون منزل في أنحاء الولايات المتحدة. تسببت الزيادة في أسعار البنزين في الجزء الأكبر من التكاليف الإضافية للوقود، لأن استهلاك الأمريكيين منه يفوق بكثير استهلاكهم للديزل، حيث ارتفع سعر البنزين ب 39% متجاوزا مستوى 4 دولارات للجالون، بينما ارتفع الديزل بشكل أكثر حدة، إذ زاد سعره ب 60% مقتربا من 6 دولارات للجالون في بعض الولايات الأمريكية. وفقا للرابطة الأمريكية للسيارات، تتفاوت أسعار الوقود بين الولايات الأمريكية. ولاية كاليفورنيا على سبيل المثال تسجل أعلى متوسط لسعر البنزين في البلاد، إذ يبلغ 5 دولارات و86 سنتا للجالون الواحد. تليها ولاية واشنطن ب5 دولارات ونصف الدولار تقريبا، ثم ولاية هاواي بنحو 5 دولارات و40 سنتا للجالون. أما ولاية ألاسكا فيستقر السعر عند 5 دولارات تقريبا للجالون، وكذلك الحال في ولاية أوريغون عند نحو 5 دولارات. أخيرا ولاية إنديانا يباع فيها البنزين بأدنى سعر من بين جميع الولايات، حيث يقل عن 3 دولارات ونصف الدولار للجالون. معنا من شيكاغو في الولايات المتحدة السيد باتريك ديهان، رئيس قسم تحليل أسواق النفط في غاس بادي. سيد ديهان مرحبا بك. أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل الواحد، ما الذي يحول دون لجم هذا الانفلات أو هذا الاتجاه الصعودي للأسعار؟
1: السبب بشكل أساسي وراء الارتفاع في أسعار النفط هو التصعيد المتجدد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
0: سيد ديهان، أعود إلى غرفة الأخبار وازدهار شعشاع.
2: محمود، تطورت على الساحة اليمنية، نبدأها بهذه الأخبار العاجلة التي نتابعها تبعا على الشاشة. الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية يقول: سنستخدم كل الأسلحة لاستهداف تجمعات الحوثيين. يقول أيضا: ندعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز. يقول أيضا: سنستخدم كما ذكرنا كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق حددناه كمنطقة قتل. يقول الناطق باسم القوات الحكومة اليمنية: ندعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات تتعلق بالحوثيين، ويقول: نحذر المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر. هذه إذن التصريحات الجديدة في آخر التحديثات المتعلقة بالشأن اليمني للناطق باسم القوات اليمنية. والآن نتابع هذه الصورة لخارطة نشرتها القوات اليمنية الحكومية تتعلق بالمناطق التي حددتها هذه القوات والتي حذرت في إطار هذه التصريحات من التواجد فيها. الزميل سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن معنا الآن لاستضاح الموقف، سياقات وإطار هذه التصريحات وهذه الخريطة أيضا.
3: نعم، هذه جاءت في سياق ما حدث اليوم من عملية اختراق للحوثيين إلى منطقة أو مدينة المخا ومحاولة الاقتراب من باب المندب. طبعا هذا في نظر الحكومة اليمنية تهديد كبير، تغيير للموازين الدولية فيما يتعلق بالممرات البحرية. جاءت هذه التصريحات وهي تصريحات قوية كما نقرأها، فيها نوع من التحذير اعتبار أي حركة أو تحركات في هذا النطاق التي أوضحتها القوات الحكومية من خلال خريطة محددة بأنها ستكون هدفا، وأطلقت عليها مصطلح صندوق القتل باعتبار التحركات العسكرية في هذا المكان يعتبر خطير. طبعا هذا يشير إلى خطورة ما وقع هذا اليوم من تهديد كما تراه الحكومة، من تهديد الملاحة الدولية وتهديد أيضا للأمن الإقليمي في منطقة الجزيرة والخليج. فهذا السياق الذي
2: حتى الآن لم تتضح أسباب تقدم الحوثيين اليوم، هل اتضحت هذه الأسباب؟ هل هناك تفسير عملياتي أو عسكري على
3: هو الحوثيون أصلا هم الذين في 3 سبتمبر أطلقوا حملة

0: ب14 صاروخ باليستي وكثافة نارية كبيرة، ودفعوا بأنساق بشرية قوية باتجاه جنوب غرب أو اتجاه الساحل الغربي نحو المخاء للوصول إلى هذا الهدف، وظلوا تقريبا 9 أيام وهم يدفعون بقواتهم للوصول إلى هذا الأمر، رغم أن الحكومة اليمنية بقواتها قامت أيضا بالدفاع وحاولت أن تصد من خلال فتح جبهات متعددة، لكن يبدو أن كان يبدو الحوثيين عندهم هدف مركزي وهو الوصول إلى المخا بأي طريقة كانت، فتحت الكثافة النارية. أيضا هناك ربما أسباب حتى الآن لم تتضح، لم يصدر عن الجانب الحكومي الأسباب الحقيقية لبعض الانهيار الذي وقع هذا الصباح، لكن يظل هو خطوة أو اختراق كبير مهدد للأمن. ولهذا نحن يمكن أن نقرأ تصريحات رئيس مجلس القيادة اليوم مع السفير المصري، وهي دلالة مهمة لأن باب المندب مرتبط أيضا بقناة السويس كما تعلمين.
1: الخريطة الآن تظهر على الشاشة، هل لنا أن نفهم طبيعة هذه الخريطة وهذه المناطق التي تم تحديدها؟
0: هو واضح أنها ترتبط ما بين تعز إلى المخا، والخطوط يعني خطوط المسارات للإمدادات التي عادة تتنقل فيها القوات فيها حددوها بالتحديد حسب المتحدث العسكري. طريق تعز المخا هي الأساس التي ستكون هدفا للقوات الحكومية في خلال الساعات القليل القادمة، ولذلك حذروا المواطنين، حذروا المدنيين بعدم الاقتراب من هذه، لأن يبدو أنها ستكون مسرح عمليات قوية جدا من قبل الحكومة اليمنية.
1: في ضوء التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية وما نشاهده من تحديدات على الخريطة وتصريحات أيضا للطرف الآخر للحوثيين، إلى أين تتجه هذه المواجهة بحسب القراء؟
0: هو موضوع البحر الأحمر وباب المندب مسألة أكبر من اليمن، يعني هي قضية ترتبط ببعد إقليمي وبعد دولي وتضارب مصالح وتقاربها وتقاطعها، فهذه ليست مسألة يمنية خالصة. فالدخول في هذا المكان، هذا المربع، معنى أنك أنت دخلت في مربع خطير جدا. الحوثيون قرأوا لهم قراءاتهم أكيد في عمليتهم هذه، ربما تكون لها علاقة بارتباطات ما يجري في هرمز أو غيرها، لكن المجتمع الإقليمي والدولي بالنسبة للبحر الأحمر وباب المندب كما تعلمين في 2015 عندما بدأوا يقتربوا من عدن حدثت عملية كبيرة فيها. الآن ما حدث وهذا التصريح التي نقلته قناة الجزيرة للناطق الرسمي للقوات الحكومية اليمنية هو مؤشر على أن الساعات القليل القادمة ستشهد عمليات عسكرية كبيرة جدا ستستهدف يبدو تجمعات الحوثيين
1: وستستخدم فيها كل الأسلحة.
0: بالضبط.
1: هذا ما يقوله الناطق باسم قوات الحكومة اليمنية. ماذا نفهم
0: يعني أنها معركة كبيرة جدا بهدف إعادتهم إلى مواقعهم، بمعنى أن استخدام كافة أنواع الأسلحة، الطيران، البحرية، البرية، المدفعية والصواريخ، الطيران المسير، القوات البحرية، هذا معنى أنه كل القوات ستتركز في هذا، لأن هذا بالنسبة لليمن قضية سيادية أولا كحكومة معترف بها، ثانيا لأن هذا المجتمع الدولي لن يقبل في بقاء مجموعة ليست معترف بها دوليا أن تسيطر على هذا المكان أو تكون مهددة للموانئ أو السفن فيها. استخدام كافة أنواع السلاح هي مؤشر، وأيضا المصطلح الذي أطلق عليه الناطق باسم المتحدث باسم القوات الحكومية صندوق القتل سماه، هذا مصطلح قوي ويعني يمكن غير مفهوم، لكن يعتبر أنه يصير هذا المنطقة أي هدف متحرك هدفا للقوات الحكومية بمختلف أنواع السلاح حسب ما نقرأ الآن من تصريح.
1: وهذا ما أثبتته الأيام الماضية عند استخدام طيران الحربي ربما في هذه المواجهة، وكان هناك تقدم للقوات الحكومية.
0: نعم.
1: سيطرة واستعادة الكثير من المواقع التي كان يسيطر عليها الحوثيين، هذا من جهة، ومنع تقدم الحوثيين بالإضافة إلى فتح جبهات أخرى ومتعددة. لنا أن نستذكر ربما هذه المرحلة.
0: نعم، هذه مهمة. عندما بدأ الحوثيين حملتهم الأولى، هم الذين بدأوا في 3 سبتمبر أطلقوا الحملة بالصواريخ والاتجاه نحو جنوب غرب تعز، أدركت الحكومة أن الهدف هو الساحل، ولذلك حاولت أن تصد صد قوي ونجحت وحققت مكاسب. لما أدركت أن هناك كثافة نارية هائلة جدا وتركيز على الجبهة دون غيرها ودفع بأعداد هائلة من المقاتلين الحوثيين لدرجة أن القتلى بالعشرات حدث أنهم يتحركوا في اتجاهات أخرى.
1: قد يطول الحديث في هذا الملف، شكرا جزيلا لك الزميل سعيد ثابت. مستمر معكم إذن في هذه التغطية للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت، والبداية من واشنطن وهذه النافذة مع الزميل هاشم أهل برة. إليك هاشم.
2: أشكرك جزيل الشكر إزدهار. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. وعيد متجدد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربة أو ضربات لموقع جبل الفأس في إيران، يأتي ذلك في خضم تقارير إعلامية تفيد بأن إيران ربما تستخدم الموقع لأنشطة نووية. يقول ترامب إن واشنطن رصدت بعض التحركات في الموقع، ويضيف أن الولايات المتحدة تعرف بالضبط ما الذي يجري هناك. وفي خضم تهديد باستهداف محتمل لهذا الموقع، يتحدث ترامب مجددا عن قرب نهاية الحرب مع تزايد وطأة التأثيرات على المواطن الأمريكي في محطة البنزين وما يعقب ذلك من ارتفاع للأسعار الأخرى. ويشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده أقوى حاليا من أوبك، وعلى أن الأسعار ستنهار بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وفي هذه الأثناء تتواصل اليوم الثاني والأخير فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة دالاس بولاية تكساس، مؤتمر يسعى الجمهوريون من خلاله إلى حشد مزيد من الدعم لمرشحيهم في انتخابات الثالث من نوفمبر. أناقش كل هذه المحاور وغيرها مع ضيفي في الاستوديو، السفيرة جينيفا غافيتو نائبة سابقة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والدكتور جيمس روبنز عميد أكاديمي في معهد السياسة العالمية كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. لكن قبل كل ذلك توجه إلى مراسلتنا في تكساس وجد وقفي التي تتابع من دالاس المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. وجد، الجمهوريون عين على إيران، عين على جيوب الأمريكيين، وعين كذلك على الانتخابات النصفية، ضعينا في سياق ما يحدث هناك.
3: هاشم، يعني الرئيس ترامب حاول في خطابه هنا في دالاس أمس أن يستخدم أكثر نقطة ضعف سياسية له، وهي الحرب غير الشعبية على إيران، خلال خطابه ليحولها إلى نقطة لصالحه، بأن طرح تساؤلا أمام الجمهور: من منكم يريد لإيران أن تكون قوة نووية وأن تمتلك سلاحا نوويا تهدد به العالم؟ ولكن حقيقة هناك قضايا كثيرة أخرى طرحها الرئيس ترامب، وإشارات من احتمال توسيع نطاق الضربات العسكرية، باحتمال استهداف منطقة جبل فأس كما ذكرت، على اعتبار كما قال الرئيس الأمريكي بأن تحركات نووية وأنشطة نووية رصدت فيه. بل أكثر من ذلك، مصادر مطلعة قبل قليل ذكرت لوول ستريت جورنال بأن هناك أيضا أنشطة متعلقة بإعادة إيران بناء برنامجها الصاروخي البالستي، مستفيدة من مكونات كانت تحتفظ بها في منشآت تحت الأرض أيضا. وبالتالي كل هذه قد تكون مبررات ومقدمات لاحتمال توسيع نطاق الضربات العسكرية ضد إيران كما ذكر الرئيس دونالد ترامب. ولكن حسب ما قال الرئيس الأمريكي، كل ذلك سينتهي بعيد الانتخابات النصفية التي تجري فيها الثالث من نوفمبر. هو قال الانتخابات، الحرب سوف تنتهي بعد الانتخابات النصفية، وحتى تبعاتها الاقتصادية أسعار الوقود سوف تنخفض ما بعد الانتخابات النصفية. أيضا من ضمن الوعود التي قطعها الرئيس ترامب، وهذا الوعد كان مفاجئا جدا وصدم كثيرين، هو أنه وعد بأن يعطي $5,000 لكل بالغ أمريكي في حال فاز الجمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ. بداية هناك انتقادات كثيرة لهذه القضية، بعضهم اعتبرها بأنها من قبيل الرشا للناخبين الأمريكيين، البعض الآخر تساءل عن مصدر الأموال، من أين ستأتي الحكومة الفيدرالية بقرابة تريليون دولار من أجل دفع هذه المبالغ للناخبين أو للبالغين الأمريكيين. كان مفاجئا وصادما إعلانه ووعده هذا، وقد يحمل أيضا تبعات أخرى لاحقا. نعم. ولكن الرئيس ترامب كما قلنا لم يتوانى عن ذكر إيران في خطابه، رغم أنها تحظى بعدم شعبية لدى الشارع الأمريكي.
2: أشكرك جزيل الشكر وجد في تكساس. جينيفر ترامب قال بأن الحرب ستنتهي.

0: بعد الانتخابات النصفية، إلى أي مدى يجب أن نصدق هذا التصريح؟
1: أن بداية أن هنالك بالتأكيد حزبان في طرفان في هذا الصراع، من المستحيل على أحدهما بأن يقرر بشكل أحادي متى نهاية الصراع. وأعتقد أن من المهم جدا أن نفهم أن الرئيس ترامب خاصة في سياق المؤتمر الحزب الجمهوري هو يتحدث إلى جمهور محلي. إذا ما كان هذا الصراع له نهاية سهلة ربما كنا قد رأيناها. الحسابات التي قامت بها إدارة ترامب أن الضغط الاقتصادي وهو كبير على إيران، بمعنى أن كل عند انتهاء الانتخابات فإن الإيرانيين والاقتصاد سينهار وأن النظام أيضا سيستسلم. أعتقد أن فرص حدوث ذلك منخفضة، لكن هذا ما تعتمد عليه إدارة ترامب.
0: جيمس، إلى أي مدى يبدو تاريخ ما بعد الانتخابات النصفية واقعيا بالنسبة للعالم؟
1: أنا أوافق أن هنالك طرفان في هذا الصراع. الرئيس لا يمكنه أن يقول بشيء أحادي أن هذه الحرب ستنتهي، لكن ما باستطاعته أمام كان الرئيس يحاول قوله أنه إذا ما خسر أو فاز الجمهوريون بإمكانه أن يصعد الحرب وبإمكانه أن يقوم بمحاولة إنهائها. قد يقول أنه يقول شيء كهذا. أنا لست متأكدا أن هذا واقعي في مسألة أنه يزيد مسألة زيادة الجانب العسكري، لأن هنالك جانب اقتصادي أكثر فعالية في إجبار إيران على التوصل إلى اتفاق. وأيضا هو يتحدث إلى جمهور محلي، هو يحاول أن يخبر الجمهورين بما سيحصل. لكن من المحتمل، وخاصة إذا ما كان الرئيس وخسر حزب الرئيس في نوفمبر، أنه سيقوم بالتصعيد من أجل إنهاء هذا الأمر. وأعتقد أن هذا ربما أسلوب دونالد ترامب عندما يشعر أنه يخسر، هو يقوم بمضاعفة وتكثيف المواجهة. وأعتقد بالتالي أننا نرى مؤشرات لهذا الأمر. هو يتوقع أن يكون هنالك نتيجة سيئة، وبالتالي هو يريد أن يضاعف الجهد لينهي الموضوع.
0: جينيفر، احنا بصيغه اخرى في قلب الحمله الانتخابيه لانتخابات التجديد النصفي. ترامب قال بانه سينهي الحرب وسوف تعود اسعار الطاقه لما كانت عليه وسينتعش الاقتصاد الامريكي. هذه السرديه كيف يتعاطى معها الشعب الامريكي؟
1: أعتقد أن أحد الأسباب التي جعلت الرئيس ترامب يتحدث عن نهاية الحرب لأنها لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة. بالتأكيد الرئيس ترامب وحملته بشكل أساسي بدأت على فكرة عدم وجود حروب على الشرق الأوسط. بالتالي للناخبين الذين يتوجهون ويدون بأصواتهم لإقناعهم أنه لم يكسر هذا الوعد، عليه أن يقول مثل هذه الأشياء، أن الحرب ستنتهي وأن الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية. هو يحاول أن يحصل على أصوات للحزب الجمهوري. مرة أخرى الواقع الاقتصادي لما نسميه ربما التأثير طويل الأمد أو الوقت الذي تستغرقه الأسعار لكي تعود إلى مستوياتها الطبيعية، وأيضا لمسألة تجهيزات الطاقة الدولية لكي تصل إلى وضع مستقر، يجب أن ننظر إلى إطار زمني طويل الأمد. هذا لن يحصل مع الانتخابات التي ستجري خلال 6 أسابيع.
0: جيمس، نحن نسعى لشرح ديناميات المشهد السياسي الأمريكي. أمريكا هي اللاعب الأهم الآن في الحرب مع إيران، لكن المشهد السياسي الأمريكي الداخلي هو الذي سيحدد ملامح ما سيحدث في المستقبل. ترامب موجود في تكساس ليتحدث إلى الجمهوريين والمحافظين، وتقليديا المحافظون هم ماغا الذين لا يريدون أي صلة بالحرب مع إيران ويحملون ترامب تبعات ما يحدث، والجناح التقليدي الذي يقول بأن ترامب كان إلى حد ما ناجحا في هذه الحرب. هذه الديناميات هل ستؤثر على حظوظ الجمهوريين في وجود هذا الانقسام؟
1: بالتأكيد هنالك انقسام في صفوف الجمهوريين فيما يتعلق بهذا الحرب ودعم الرئيس فيها. أعتقد أن معارضي الحرب هم ربما مجموعة صغيرة، هي المجموعة الأكبر التي تدعم الرئيس. بالتأكيد الديمقراطيون موحدين في موقفهم ضد الحرب، بالتالي ليس هنالك مشكلة في ذلك الجانب. أيضا تقليديا في بلدنا في هذه الانتخابات فإن الحزب الذي الحاكم هو الذي سيكون أداؤه أسوأ من الحزب المعارض، بالتالي الرئيس سيحاول أن يقاوم هذا الأمر. هنالك أيضا زيادة في أسعار الوقود، هي ربما مؤشر جيد لمعرفة ما الذي سيحصل في الانتخابات. عادة الحزب الحاكم يخسر إذا ما كانت أسعار الوقود مرتفعة، بالتالي الرئيس يحاول أن يواجه كل هذه الصعوبات. ليست سنة جيدة للجمهوريين، لكن مرة أخرى أعتقد أن القضايا المحلية ستحدد نتائج هذه الانتخابات. هي ليست الحرب ذاتها، لكن حتى في تلك القضايا المحلية فإن الرئيس يواجه مشاكل. لا أعتقد مع ذلك أنه مهما كانت نتيجة الانتخابات، لا أعتقد أنه سيغير أي طريقة أسلوب الرئيس تجاه إيران سواء ما ربح أو خسر.
0: جينيفر، في المقابل الديمقراطيون وخصوصا التقدميون يرون بأن هذه مناسبة تاريخية بالنسبة لهم، فهم يحملون ترامب مسؤولية الحرب، تبعات الحرب، المشاكل في مضيق هرمز، ارتفاع أسعار الطاقة، ويقولون للشعب الأمريكي صوتوا علينا وسننهي الحرب وستعود الحياة كما كانت. هل يستطيع الديمقراطيون الاعتماد على ما حدث في إيران للفوز بقلوب الأمريكيين؟
1: لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هذه الحرب لا تحظى بالشعبية عبر الحزبين بالتأكيد، فإن الناخبين الديمقراطيين لديهم حافز للخروج والإدلاء بأصواتهم، ليس فقط بسبب إيران، لكن كما قلت التبعات أسعار الأعلى للوقود وخاصة الوقود والأمور الأخرى. إحدى الأمور التي ربما تعلمها الحزب الديمقراطي خلال السنوات الماضية أنه ليس من الكافي أن يكون هنالك حملة للتصويت ضد الرئيس ترامب، يجب أن يكون هنالك أصوات إيجابية، بمعنى أننا نرى الكثير من الانتخابات حيث أن الديمقراطيين والمرشحين الديمقراطيين يحاولون أن يقدموا نظرة مختلفة ورؤية مختلفة للولايات المتحدة، وهذا ما سيجذب الناخبين، أن هنالك الإيمان بأن هنالك بديل للرئيس ترامب يعطي نتائج أفضل وليس فقط عدم مساندة الرئيس ترامب ورفض سياساته.
0: جيمس، واضح أن هناك لعبة شطرنج بين أمريكا وبين إيران. الإيرانيون يراهنون على خسارة ترامب في الانتخابات النصفية، ترامب يراهن على فوزه أو على الأقل الحفاظ على مجلس النواب لصالحه، ليعود بعد ذلك ليقول للإيرانيين فشلتم سياسيا سأنهي الحرب عسكريا.
1: لا أعتقد أن إيران يجب أن تعتمد بشكل كبير على هذه الانتخابات. لا أعتقد أن الرئيس ترامب وأسلوبه سيتغير بكل الحالتين. أولا الحكومة الجديدة إذا ما كانت ديمقراطية لن تبدأ بمهامها حتى شهر يناير. الشيء الثاني، لا أعتقد أنه كرئيس أو قائد أعلى للقوات المسلحة سيهتم ما الذي سيقوم به الكونغرس. قد يكون هنالك قطع تمويل للحرب، قد يكون هنالك محاولات للقيام بعدة أمور من أجل تغيير سلوكه تجاه إيران. أنا صدقا لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيكون له رد فعل بغض النظر عما يقوم به. الأمر لا يمثل طريقته ببساطة، وكقائد أعلى للقوات المسلحة هو لديه الكثير من الصلاحيات المستقلة. هنالك طريقة بإمكان الكونغرس أن يفرض قيودا عليه، أعتقد أنه ببساطة سيتجاهلهم، هو ربما سيتحداهم لكي يحاكموه، وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي قد تجري بها الأمور. بالتالي الإيرانيون في تحركهم على رقعة الشطرنج قد يركزوا بشكل كبير على الانتخابات، على الرغم من أنه قد يكون محرجا للرئيس، لكنه لن يغير ما يقوم به الرئيس ولن يغير ما تقوم به وزارة الخزانة في مسألة خنق الاقتصاد الإيراني، ولن يوقف الرئيس من شن هجمات العسكرية إذا ما أراد ذلك. بالتالي بجانب الصداع الاقتصادي الذي سيحظى به الرئيس، ولن يخلق اختلافا في السلوك الإيراني.
0: جينيفر، لو تابعت شاشة الجزيرة ستساهدين تطورات مذهلة في أماكن كثيرة من العالم، من بينها التطورات العسكرية في اليمن، التوتر الموجود في مضيق هرمز، الملف اللبناني، وكلها ذات صلة بصيغة أو أخرى. هل فتح ترامب عليه بابا من الأبواب التي سيكون من الصعب عليه إغلاقها في السنوات القادمة؟
1: بالتأكيد إحدى تحديات الحرب هي من الصعب تنبؤ الطرق المختلفة التي تجري بها هذه الحرب. بالتأكيد هنالك أماكن مثل غزة وهي أصلا تعاني بشكل مروع حتى قبل بداية هذا الصراع، لكننا رأينا الطرق المختلفة التي كان فيها لبنان، اليمن، والتطورات مثلا في شمال أفريقيا. في هذه الحقيقة أعتقد أن هذه لحظة مهمة للشرق الأوسط، حيث أن عدم الاستقرار في مناطق عديدة في شمال أفريقيا وفي القارة، ولدينا إدارة معروفة ومشهورة عنها بعدم تركيزها على التفاصيل. بالتالي أعتقد أن الأمر أصبح صعب للغاية مسألة احتواء تأثير الحرب، وأعتقد أنه ما رأيناه اليوم بالتطورات في اليمن مثلا مع المملكة العربية السعودية ومع احتمالية قيام الحوثيين السيطرة على باب المندب. وهذا الأمر أعتقد أنه لم نذكر أيضا الملف النووي على الطاولة، ليطرح على الطاولة مرة أخرى الولايات المتحدة وحلفائها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مسألة التعامل مع الالتزامات الإيرانية. هذا عامل مزعزع أخذا. بالتالي هي لحظات صعبة جدا.
0: سأسألكم نفس السؤال، سأتوقع إجابة منكم. أبدأ بك جيمس. لو نظرنا إلى عقيدة المحافظين والجمهوريين والترامبيين بما يحدث اليوم، هل من الصائب أن أقول اليوم بأن هذه الحرب قد لا تحل إلا بوجود إدارة جديدة بعد 2027، خصوصا إذا كانت إدارة ديمقراطية؟
1: التنبؤ بنهاية الحرب صعب للغاية. الإيرانيين قد يحاولون أن يصمدوا وقد يحاولوا الوصول إلى اتفاق. رأينا تصريحات مختلفة تأتي من إيران، أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون أكثر من راغبة في التوصل إلى اتفاق معهم. من جهة أخرى هنالك تقارير عن ربما مشاكل داخلية تدخل في إيران، أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون مسرورة أيضا لرؤية ثورة تحصل هناك. قد يحصل هذا الأمر إذا ما زاد أو استمر الضغط الاقتصادي. من الصعب جدا التنبؤ في حقيقة الأمر. لا أرى الحرب تنتهي بأي وقت قريب. من وجهة نظر إيرانية، إذا ما استطاعوا النجاة فهم انتصروا. بالتالي هم سيحاولون أن يستمروا في النجاة والبقاء على قيد الحياة. عليهم أن يواجهوا، لكن أعتقد أن الصعوبات الاقتصادية التي تزداد بشكل يومي، إذا ما أراد النظام ربما أن يواجه أو يقاوم، ربما الشعب سيكون له رأي مختلف.
0: جينيفر؟
1: لا أعتقد أن الحرب ستنتهي قبل نهاية الفترة الرئاسية لترامب. هنالك انعدام ثقة بين الطرفين واعتقاد من كلا الطرفين أن هنالك تهيئة لتهديد الطرف الآخر. بالتالي حتى لو كنا قادرين على التوصل إلى وقف لإطلاق النار شبيه لما حصل في شهر أبريل، أعتقد أن سيكون هنالك فقدان ثقة بين الطرفين، ونرى تكرارا لهذه الدائرة من العنف. الأمر مؤسف، لأنني كما أنا وافق أن إدارة ترامب كانت راغبة بتقديم تنازلات اقتصادية فيما يتعلق بإيران وغير، لم تكن معهودة، وفي حقيقة الأمر لم تكن لتمر عبر النظام السياسي في الولايات المتحدة، لكن لسوء الحظ فإن الأمر قد يستمر لسنوات عديدة.
0: جينيفر غافيتو وجيمس روبنز، أشكركم جزيل الشكر. كان ذلك المشهد أمريكيا، لكن الصورة لم تكتمل، لذلك سوف تكملون معنا رحلتنا هذه المرة شرقا باتجاه طهران مع نور.
2: شكرا هاشم، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران، ومع خبر بث قبل قليل بثه الحرس الثوري الإيراني الذي تحدث عن اعتراض زورق مسير في مضيق هرمز، وقال بأن الحرس الثوري يرقب ويرصد أي تحركات بالمضيق ويتصدى لها. في ظل هذا الجدل حول المضيق، لا يزال هنا في طهران الحديث حول كيفية مواجهة الحصار والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. تحدث وزير الاقتصاد الإيراني عن الممر الشمالي الجنوبي

المقصود به الممر الذي يمتد من روسيا عبر بحر قزوين إلى المياه الخليجية. يقول بأن روسيا تستثمر في هذا المشروع وأن إيران تستثمر فيه بشكل كبير وستجعله ممرا حيويا يمكن من خلاله أن تتجاوز العقوبات والحصار المفروض عليها. في سياق آخر كذلك، تحاول إيران تشجيع عملية التصدير والاستيراد باتجاه الموانئ الإيرانية. المعاون والمساعد القانوني للرئيس الإيراني قال بأن إيران اتخذت قرارا بخفض 10% مما تحصله من البواخر لأجل دخولها إلى الموانئ الإيرانية في تشجيع تجارة السوائل الغازية والنفطية. إذن هل تستطيع إيران أن تتجاوز الحصار وتتجاوز العقوبات؟ وما مستقبل المضيق في ظل التوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ معنا هنا في الاستوديو الإجابة عن هذه الأسئلة الدكتور علي أكبر داريني، الباحث في الشؤون الأمريكية والدراسات الأمريكية، وكذلك معنا أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة طهران الدكتور أشكان بهرامي. لكن قبل ذلك نذهب إلى أطراف مضيق هرمز لمعرفة آخر تطورات مع مراسلنا عمر هواش المتواجد حاليا بجزيرة قشم. عمر، ما هي آخر التحديثات، وخاصة كان هناك حديث وبعض الأنباء عن سماع دوي انفجار، هل يمكن القول بأن هذا الانفجار ربما ناجم عن تفجير هذا الزورق السريع الذي أعلن عنه الحرس الثوري قبل قليل؟

0: عمر. يبدو أننا لا يصلنا صوت الزميل عمر هواش، لكن نبحث النقاش هنا وننتقل إلى النقاش مع ضيوفنا إلى أن يجهز الزميل عمر هواش. دكتور داريني، قبل قليل الحرس الثوري أعلن بشكل واضح عن تفجير قارب مسير ويتحدث عن الرقابة المشددة على المضيق. هل فعلا يمكن القول بأن إيران قادرة على مراقبة المضيق في ظل هذه الظروف الحالية والحضور الأمريكي العسكري بالمنطقة؟
1: إيران بدأت بعملية الرد العسكري منذ أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية والسفن الإيرانية. والتقييمات في طهران هي أن ترامب كان مقتنعا أن المزيج من الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية والضربات العسكرية الهادفة سوف تؤدي إلى القضاء على الاقتصاد الإيراني وإلى استسلام إيران، ولكن إيران في صدد الرد الآن من خلال استهداف السفن الحربية الأمريكية. وعندما يستهدف الأمريكيون ناقلات النفط الإيرانية ترد إيران وتقول إنها سوف تفرض الحصار في المنطقة. هذه منطقة محظورة، وبالتالي الحصار لن يجدي نفعا بالنسبة إلى الولايات المتحدة. إيران ليست عبارة عن جزيرة لديها حدود مترامية الأطراف مع 15 دولة، وإيران لديها الإرادة السياسية والقدرات العسكرية لكي تلحق الضرر وتتسبب بالألم على مستوى حلفاء الولايات المتحدة.
0: دكتور بهرامي، تحدث وزير الاقتصاد عن المسار الشمالي الجنوبي وهو الذي يمتد من روسيا إلى المياه الخليجية، ويعتقد ربما ترى طهران بأنه قد يكون مخرج من الحصار والعقوبات المفروضة على طهران. إلى أي حد يمكن الاتكاء على هذا المسير، علما أن هذا المسير يتجه كذلك إلى المياه الخليجية وهناك الحصار الأمريكي؟ هل يمكن التأكيد على فعالية هذا الخط في ظل الظروف الحالية؟
1: من خلال استخدام الطرق البرية باستطاعة إيران أن تحول القنوات التجارية الأساسية. نعم، هذه لا تتسم بنفس الكفاءة مثلا، ولكن باستطاعة إيران أن تلجأ إلى هذه الحلول المؤقتة لكي تتعامل مع الصعوبات المفروضة عليها الآن. على سبيل المثال، إن إيران تستخدم شبكة سكك الحديد بالإضافة إلى

الطريق المؤدية إلى الحدود الصينية، وتقوم بنقل الشحنات والحاويات من تلك المناطق أو إلى تلك المناطق ومنها. هناك بعض الأنباء بأن إيران تقوم بتبادل السلع وليس بالاعتماد على القنوات المالية. إن إيران

0: عمل بالتبادل بالمقايضة النفط مقابل السلع.
1: إذن دكتور أولا نذهب كذلك ونعود إلى مراسلنا عمر هواش. عمر، عن الخبر الذي أعلنه الحرس الثوري قبل قليل عن قضية استهداف زورق مسير داخل مضيق هرمز، كانت هناك معلومات، وهل له علاقة بسمع بعض الانفجارات من داخل المضيق؟
2: نعم، قبل أكثر من ساعة نور الدين سمعت أصوات انفجارات من منطقة مضيق هرمز، لكن حتى اللحظة لا توجد أي أنباء رسمية حول طبيعة هذا الانفجار. بعد خبر الانفجار بعد نحو ساعة جاء أيضا الخبر الآخر، هو أن الحرس الثوري الإيراني تمكن من استهداف زورق أمريكي مسير. وأضاف الحرس الثوري أنه يرصد المضيق بشكل كامل. بعد ذلك أيضا قائد قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني قال إن إيران ترصد المضيق بشكل كامل وأنها سوف تضرب أي أهداف معادية في المضيق. لا يوجد إعلان رسمي حول الربط بين هذين الخبرين، خبر الانفجار في مضيق هرمز أو خبر إسقاط المسيرة الزورق المسير الأمريكي تحديدا، لكن إذا ما تحدثنا عن الانفجارات في مضيق هرمز أيضا كانت قد سمعت ليلة أمس في الحقيقة من دون الإفصاح حتى اللحظة عن طبيعة هذه الانفجارات تحديدا هنا في جزيرة قشم. ليلة أمس كنا قد سمعنا بعض الانفجارات، إضافة إلى أن انفجارات أخرى دوت في كل من مدينتي سيريك ومناب. كل هذه الأحداث هي تقع في إطار مضيق هرمز. هناك لا يزال محاولة من قبل الطرفين الإيراني والأمريكي للسيطرة على مضيق هرمز. إيران في هذا التوقيت تقول إنها مسيطرة على المضيق، وهذا الأمر ينعكس ربما على مجموعة السفن التي قد نراها في الصورة من خلفنا. هذه الأضواء في عمق الشاشة تعود لسفن راسية في مضيق هرمز بأوامر من الحرس الثوري الإيراني، على الرغم من ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بأن المسار هذا أو المضيق بشكل عام مفتوح وأن النفط يتدفق منه بشكل كبير بملايين البراميل، لكن إيران من جانبها لا تزال تؤكد على أن المضيق مغلق مثل ما ذكر الحرس الثوري الإيراني قبل قليل عبر استهدافه لهذا الزورق المسير الأمريكي. بطبيعة الحال المضيق غير آمن وفق التوصيف الإيراني مثل ما دائما تؤكد الخارجية، يؤكد الحرس الثوري. هذا انعدام الأمن في المضيق تعزوه إيران إلى مواصلة التهديدات الأمريكية واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ووجود الزورق المسير اليوم في مضيق هرمز تحديدا في البوابة الشرقية للمضيق مثل ما ذكر الحرس الثوري هو مؤشر على محاولة مستمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سيطرتها بشكل ما على المضيق. تحدثنا هنا إلى بعض السكان، قالوا إنهم يرصدون أحيانا خاصة الصيادون الذين يتوجهون إلى عمق البحار، يقولون إن هناك مسيرات أمريكية أحيانا يشاهدوها في أجواء المضيق، وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تريد فرض سيطرتها على المضيق، وهذا ما يرفضه الجانب الإيراني تحديدا الحرس الثوري.
1: إذن الزميل عمر هواش ستبقى معنا ضمن هذه النافذة التي تسلط الضوء على الوضع المعيشي في ظل هذه الحرب الآن وهذا التوتر القائم بين طهران وواشنطن. دكتور داريني، الآن هذا التوتر القائم الآن، ماذا تتوقع طهران؟ هل طهران ستتجه إلى تشديد هذا التوتر؟ أم ربما هناك مناورات عسكرية من أجل الوصول إلى مطالب ما على الأقل في الجانب السياسي؟
3: إن طريقة التفكير الإيرانية مفادها أن ترامب من المرجح للغاية أن يعمل على تصعيد الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي منذ الرابع من نوفمبر وحتى الثالث من يناير، وهو موعد استلام الكونغرس الجديد في الولايات المتحدة. وبالتالي إن العملية الحسابية التي يركن إليها ترامب مفادها المزيج من التصعيد من خلال فرض العقوبات والحصار البحري لإضعاف إيران، ولكن إيران في صدد التصعيد الآن في هذه الحرب، وذلك لتعظيم الضرر السياسي الذي يعانيه ترامب، وتأكد من أن

0: الجمهوريين سوف يحسنون في انتخاباتهم. هذه معادلة تتغير الآن من خلال منطقة الحظر في مضيق هرمز. إن قصف القاعدة الثابتة هذا شيء، ولكن القصف الذي يستهدف مثلا قاربا مسيرا في البحار وهو هدف متحرك، هذا يثبت القدرات العسكرية الإيرانية. وإيران أيضا تضغط على ترامب. ترامب قال لمرات متعددة وكرر أنه تم القضاء بشكل كامل على البحرية الإيرانية، ولكن إيران قامت بالسيطرة على القارب المسير، حيث أنها تسيطر على مضيق هرمز وتود أن ترفع من تكلفة الحرب على الولايات المتحدة. وأسعار النفط سوف ترتفع قبل انتخابات التجديد النصفي.
1: دكتور بهرام، إذا كانت طهران تريد رفع تكلفة الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفع تكلفة الاقتصاد هنا والحياة المعيشية للمواطن الإيراني، وهذا بات واضحا من خلال العقوبات والحصار. اليوم المساعد القانوني للرئيس الإيراني قال بتخفيض إصدار قوانين بتخفيض الرسوم على السفن التي تحمل السوائل الغازية والنفطية إلى طهران من أجل تشجيعها للتعاون مع إيران. أولا، ماذا جدوى هذا الإجراء؟ وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها طهران ربما لتسهيل عملية التجارة مع الخارج في ظل الظروف الحالية؟
0: في الواقع إن إيران تعمل على استحداث الرزم التي تحفز الجميع من أجل إجراء العمليات التجارية والتداول مع إيران. وتتحدث إيران في هذا السياق عن إمكانية استخدام نظام المقايضة لتبادل السلع واستخدام السبل البرية كما سبق وأسلفت، وذلك من ضمن حزمة من الإجراءات الإيرانية لتخطي التحديات المفروضة من جانب الولايات المتحدة من خلال حصارها. يتعين علينا أن ننتظر لنرى مدى فعالية هذه الإجراءات في المستقبل، ولكن على الأمد القريب أي استراتيجية وأي حل لا يمكن أن يكون ناجعا بنفس المستوى بالمقارنة مع إذا ما تم التوصل مثلا إلى حل سياسي أو العودة مثلا إلى مذكرة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك يمكن أن يؤثر بمستويات أعلى في المجتمع الإيراني. طبعا في إيران هناك توقعات بأن المستقبل يمكن أن يكون قاتما من قبل الجهات المعنية بالعمليات التجارية، وبالتالي إذا ما لم تتغير هذه التوقعات بخصوص المستقبل، أنا أشك بإمكانية نجاح أي استراتيجية حكومية في الأمد القريب.
1: إذن والحديث عن تكلفة الحياة المعيشية والاقتصادية في ظل هذا الحصار، نعود مرة أخرى إلى مراسلنا عمر هواش من جزيرة قشم. عمر، وأنت بالجزيرة وزرت الجزر هناك وكذلك كنت في بندر عباس، توصيفك للحالة هناك، الحالة المعيشية، كيف يعيش الصيادون هناك الذين يعتمدون كثير على الصيد في المياه الخليجية، وكذلك الحياة السياحية والاقتصادية، كيف ترصد هذه الأوضاع؟
2: نعم نور الدين، هذه المناطق بطبيعة الحال هي مناطق سياحية تجارية، أهاليها يعملون في الصيد، في التجارة، في الإرشاد السياحي، لكن الحرب والعقوبات والحصار أثرت على كل هذه النواحي. على سبيل المثال الصيادون يقولون إن المياه باتت خطيرة وإنهم لم يعودوا كما في السابق يخوضون غمار البحر، حتى بحر عمان وحتى السواحل العمانية على سبيل المثال الآن هذا الأمر غير موجود نظرا للأخطار المحتقة، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين مؤخرا أيضا يؤثر على الصيادين الذين هم بحاجة إلى البنزين لتسيير مراكبهم. في الشأن التجاري أيضا، نعرف أن جزيرة قشم حيث نحن متواجدون هي جزء من منطقة حرة اقتصادية، الدولة الحكومة تقدم للتجار في هذه المنطقة تسهيلات في مجال الجمارك، في تسجيل الشركات، في الاستيراد، في التصدير، لكن لأن الموانئ شبه معطلة هنا في جزيرة قشم، ميناء بهمن قد استهدف في الحرب هو معطل، إضافة إلى ميناء رجائي في مركز

0: محافظة هرمزجان بندر عباس هو أيضا مغلق لأن السفن لا تذهب ولا تجيء إلى السواحل الإيرانية نتيجة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. هذا أيضا أثر على الحركة التجارية في هذه المنطقة. الأمر السياحي أيضا، عادة هذه الجزر هي جزر سياحية كجزيرتي هرمز وهنغام اللتين زرناهما خلال اليومين الماضيين. قبلا في السابق كانت هذه الجزر يؤمها الكثير من السياح، لكن الآن هذه الجزر تبدو شبه خالية لأن الأوضاع الأمنية غير مستقرة. الناس يخشون الذهاب إلى هذه المناطق بسبب التصعيد، بسبب القيود، وبالتالي هذا الأمر أيضا انعكس على السكان الذين كانوا يستفيدون من الحركة السياحية في تلك المناطق. كل هذا الأمر إذا ما وضعناه جانبا مع انهيار العملة الوطنية الإيرانية الذي يستمر في الانهيار كل يوم، هذا يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين. هناك إذا ما كنا قد نرصد في مدن كبرى ارتفاع في إحصائيات البطالة، أرقام البطالة والتضخم، الأمر هنا أكثر حدة لأن فرص العمل قليلة، متمثلة فقط في الصيد، في التجارة، في الإرشاد السياحي، وهذه الأعمال كلها إما معطلة أو شبه معطلة. هذا الأمر انعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للمواطنين، لكن سياسيا تقول طهران إن هذا الوضع الاقتصادي لن يدفعها إلى تقديم تنازلات. اليوم محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن العقوبات الأمريكية هي وسيلة للضغط وليس وسيلة لتقرير مصير البلاد، بمعنى إن إيران على الرغم من الضغوط الاقتصادية على المواطن الإيراني لكنها لا تزال تقول إنها لن تكون في صدد تقديم تنازلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة هذه الضغوط المستمرة.
1: إذن عمر هو مراسلنا من جزيرة قشم، شكرا على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. دكتور داريني، الآن ما هو المتوقع في ظل جمود ضربات متبادلة وليست في مستوى حرب مفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هو المتوقع الآن وماذا تتوقع طهران، خاصة أن إيران لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع؟
2: إيران والعاملون في المجال الاستراتيجي في إيران خلصوا إلى أن الحرب لن تتغير ولن تنتهي إلا في حال تمكنت إيران من تغيير عملية التفكير أو طريقة التفكير والحساب في الولايات المتحدة. إيران تود أن تؤثر على ترامب لكي يغير في معادلته الحسابية ولكي يفهم أن الضغوط المتزايدة على طهران لن تؤدي إلى استسلام إيران، بل سوف تؤدي هذه الضغوط إلى تصعيد التوتر. وإيران في صدد التصعيد الآن لكي يغير ترامب في حساباته، وطبعا هذا يؤثر لأن الانتخابات في الولايات المتحدة سوف تحصل بعد أقل من شهرين. إيران تستفيد إذا ما خسر الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي. إيران تفرض هذا الألم على الأمريكيين من خلال نقل هذه الحرب إلى محطات التزود بالوقود للمواطنين الأمريكيين في داخل الولايات المتحدة، وهذا لإلزام ترامب لكي يغير في معادلاته.
1: إذن دكتور علي أكبر داريني، الدكتور أشكان بهرامي، شكرا لمشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران، وهذا كان ملخص المشهد الإيراني. ما هو المتوقع عمليا وعسكريا، وما هو المتوقع داخليا في المجال الاقتصادي والاجتماعي؟ والآن إلى الزميلة فيدا بسي من بيروت ومع آخر تطورات المشهد اللبناني.
3: شكرا لك نور، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. إذا ما بدأنا بالمستوى الميداني، الغارات الإسرائيلية لا تتوقف، كانت هنالك غارة منذ ساعات قليلة على حريس في قضاء بنت جبيل، وسبقتها غارتان على المنصوري في قضاء صور، وكان للنبطي الفوق الحصة الأكبر إذا ما صح التعبير ثلاث غارات استهدفتها اليوم. في نفس الوقت عمليات التدمير والنسف مستمرة من قبل قوات الاحتلال، وأيضا تقوم قوات الاحتلال بالقصف المدفعي على بلدات في

0: جنوب لبنان. هذا على المستوى الميداني. أما على المستوى السياسي كان لافتا موقف لرئيس الجمهورية، قال فيه بأنه حان الوقت لكي تعود الدولة إلى الجنوب. السفارة الأمريكية كان لها أيضا موقفا سجل اليوم، قالت فيه بأنها تدعم الحكومة في فرضها للسيادة عبر الجيش اللبناني وضمان أن يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة. هذا ما استدعى ردود فعل من قبل بعض نواب حزب الله وأيضا بعض السياسيين المحسوبين على الحزب، إذ دعوا إلى وقف التدخل الخارجي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نفصل في هذا المشهد أكثر مع جوني تانيوس، ينضم إلينا من بيروت. جوني، هذا المشهد بمختلف جوانبه السياسية والميدانية، ماذا في جديده؟
1: كما هو واضح فدا، يبقى الواقع الميداني في صدارة هذا المشهد من خلال الغارات التي حصلت خلال الساعات الماضية على منطقة النبطية الفوقة. وواضح أن هناك تركيز عسكري إسرائيلي كبير على منطقة النبطية بشكل عام، مدينة النبطية والمناطق والبلدات المحيطة بها، بالإضافة إلى الغارات الأخرى باتجاه بلدة المنصوري التي أيضا يركز عليها الجانب الإسرائيلي جهدا عسكريا كبيرا في الأسابيع القليلة الماضية، وهي تقع للناحية الغربية في قضاء صور، بالإضافة طبعا إلى القصف المدفعي المتواصل باتجاه بلدات جنوبية والتفجيرات العنيفة والضخمة جدا التي ينفذها الجانب الإسرائيلي وتنفذها القوات الإسرائيلية في الأماكن والبلدات التي تحتلها. هذا الواقع الميداني يتزامن طبعا مع المسارات السياسية المواكبة من خلال ما قاله الرئيس اللبناني، الذي يؤشر طبعا إلى النهج الذي يعتمده لبنان الرسمي بشأن الواقع في جنوبي لبنان. يتحدث الرئيس اللبناني عن تلبية نداءات أهالي صور والنبطية وعرب صليم، وعن أن الوقت قد حان لكي تثبت الدولة اللبنانية حضورها في جنوبي لبنان، علما أن الجيش اللبناني خلال اليومين الماضيين كان كثف من حضوره ودورياته تحديدا في منطقة النبطية، وكان لهذا الأمر وقع شعبي. واللافت أيضا هو البيان الذي صدر عن السفارة الأمريكية، ويتحدث عن أهمية بسط الدولة اللبنانية لسيطرتها وتثبيت حضورها في مناطق جنوبي لبنان. يتحدث أيضا بيان السفارة الأمريكية عن أن اللبنانيين يظهرون أكثر فأكثر تفضيلهم خيار الدولة على خيار سلاح حزب الله، وهو يؤشر في ذلك طبعا إلى ما عرف على أنه نداء بلدة النبطية أو منطقة النبطية، الذي صدر قبل يومين عن عدد من الفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية في جنوبي لبنان من أجل إنقاذ مدينة النبطية وتحييدها عن الصراع القائم وإبقائها خارج المسألة المتعلقة بحزب الله. والرد من جانب حزب الله لم يتأخر على هذا البيان الصادر عن السفارة الأمريكية، وجاء من خلال النائب علي عمار الذي طالب واشنطن ودعا لأن تكف واشنطن عن التدخل في الشؤون اللبنانية وفق قوله، وقال إن اللبنانيين هم يحددون خياراتهم ويحسمون خياراتهم ويحلون المشاكل الداخلية بالحوار. وهذا يعكس طبعا الموقف المعروف من حزب الله برفض السياسات الأمريكية تجاه لبنان. حزب الله يرفض المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، ويرفض طبعا البيانات الأمريكية بشأن الواقع في جنوبي لبنان. وهذا الجدال، إذا صح التعبير، بشأن بيان السفارة الأمريكية والواقع في مدينة النبطية، يعكس أيضا عمق الشرخ القائم، الشرخ الداخلي القائم بين نظرة حزب الله الذي يرفض المفاوضات المباشرة ويرفض التعاطي مع نتائج المفاوضات المباشرة، وبين رؤية الدولة اللبنانية التي تعول بشكل كبير على دور الراعي الأمريكي وعلى دور الولايات المتحدة من أجل لجم التصعيد الإسرائيلي، وأيضا تسيير مسألة المفاوضات المباشرة التي شهدت تعثرا خلال الفترة الماضية. وهذه نقطة أيضا تتابع بكثير من الأهمية، مسألة الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة. كان يفترض كما أعلن سابقا أن تعقد هذه الجولة مطلع الشهر الحالي، لكن ذلك لم يحصل. لبنان الرسمي يرى أن هناك مماطلة إسرائيلية، يخشى من حيث حسابات إسرائيلية داخلية مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية من شأنها أن تؤثر على المفاوضات وأيضا على الميدان. وطبعا لبنان يترقب تحديد موعد حاسم وثابت لجولة تفاوضية مقبلة، والمطالب اللبنانية باتت معروفة على طاولة التفاوض: وقف الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات كالغارات التي حصلت

0: خلال الساعات الماضية وخلال الأيام الماضية، وكانت دموية. لبنان يطالب بمزيد من الانسحابات الإسرائيلية، وأيضا يطالب بحل المشاكل الأخرى العالقة، إعادة الأعمار وعودة النازحين ومسألة الأسرى. ولكن واضح أن المسار الميداني المتفجر وأيضا التداعيات السياسية والخلافات السياسية ما تزال حاضرة بشكل كبير في المشهد المتعلق بجنوبي لبنان. فدا،
1: شكرا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. تنضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتورة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية، والدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. دكتورة ليلى، دلالات هذا البيان من السفارة الأمريكية في هذا التوقيت؟
2: مساء الخير. طبعا يعني السفارة الأمريكية ومن جولة السفير الأمريكي من الواضح بأن السفارة الأمريكية تحاول أن تعيد ضبط الأمور. نحن نعرف بأنه الضمانة الأمريكية لاتفاق تشرين الثاني 2024 لم تكن على قدر المسؤولية، وكان توم براك يعني طبعا عندما سئل عن الضمانة بأنه الأمريكيين هم ضامنون لهذا الاتفاق قال لا نضمن شيء ولا نستطيع أن نضمن شيء. أعتقد بأنه حركة السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم وبصفته يبدو أنه بصفته مبعوثا مسؤولا عن لبنان، خاصة أنه ذهب والتقى نتنياهو لبحث ملف لبنان، أتصور بأن السفارة الأمريكية اليوم تحاول أن تمد اليد إلى جميع اللبنانيين. كما قال السفير أننا نمد اليد للطائفة الشيعية، نحن سوف نحضنها ولسنا ضدها. انطلاقا من ذلك هو يؤكد على وجود الدولة، مع أنه هون إذا بتسمحي لي أقول أنه الجيش اللبناني كان قبل أدار هذه السنة كان طبق 95% من نزع السلاح في منطقة جنوب الليطاني، وبشهادة اليونيفيل، بشهادة الميكانيزم، بشهادة الجميع. يعني القول بأنه الدولة اللبنانية كانت غائبة ولذلك احتلت إسرائيل جنوب لبنان، أنا أعتقد بأنه هذا يجافي الحقيقة، لأنه كان الجيش اللبناني قد نزع السلاح، فجر السلاح، سيطر على الأنفاق، وكان يبسط سلطته. طيب هو أكيد إسرائيل،
1: ولكن هناك من يعتقد في الداخل اللبناني أنه كان بمقدور الجيش أن يفعل أكثر. الرئيس اللبناني قال بأنه حان الوقت لعودة الدولة إلى الجنوب، وذلك تعليق منه على تعزيز انتشار الجيش اللبناني في النبطية بالأمس.
2: 15 شهرا، ما الذي منع الجيش بأن يعزز انتشاره؟ ما الذي منع الدولة اللبنانية؟ يعني نحن كنا نعرف أنه بين تشرين الثاني 2024 وأدار 2026 كان هناك يعني تقريبا قبول تام من قبل حزب الله بأن تفرض الدولة سيطرتها وأن يأتي الجيش اللبناني ويفرض سيطرته. ما الذي منع؟ ما هي الأطراف أو ما هي الظروف التي منعت؟ الجيش اللبناني يقول أن إسرائيل هي التي منعت تنفيذ الخطة وتنفيذ السيادة، وحتى يعني اليونيفيل كرست بأنه هناك آلاف الخروقات لاتفاق تشرين الثاني، بينما لبنان نفذ 95% مما عليه من هذا الاتفاق.
1: وفند بالأمس دكتور خلدون، فند بالأمس الجيش اللبناني في بيانه الخروقات الإسرائيلية، ما الحاجة كان لتفنيد هذه الخروقات إن كان معلوما أن إسرائيل هي من تقوم بخروقات؟ الرسالة كانت لمن؟
3: أعتقد أن الجيش بالأمس وضع خارطة الطريق للمفاوضات المقبلة مع إسرائيل. المشكلة أن كل المفاوضات الآن السياسية هي متوقفة. عمليا يقوم الإسرائيلي بما يريد أن يقوم به دون رجوع لأي اتفاق سياسي أو لأي قرار سياسي. بالأمس فقط حصل 47 تفجير في المنصورة مثلا، وهو رقم خيالي. الآن كما تفضلت هناك غارات على كل الاتجاهات، ما هي الغاية منها؟ لماذا ينتقل الإسرائيلي بعد علي الطاهر إلى النبطية وليس إلى جبل ريحان مثلا؟ هو يريد، لديه منهج واضح، يريد تدمير الجنوب وإخلائه من سكانه وتثبيت احتلاله للجنوب. جاء بيان الجيش ليضع المسؤولية على الإسرائيلي في الاعتداء، وقال أنه حين تسلم المناطق التجريبية رغم أنها لم تكن محتلة تمكن من تفتيش حتى البيوت بموافقة أهلها.
1: طيب ما الحاجة لتأكيد المؤكد إذا كان؟
3: لأنه إذا ذهب إلى التفاوض يجب أن يعرف الأمريكي بوضوح موقف الجيش اللبناني وموقف لبنان الرسمي والعسكري. والآن يطلب لبنان من الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس ضغطا على إسرائيل كي تتيح المجال لإيجاد مناطق تجريبية وأن يقدم الإسرائيلي على الانسحاب من بعض المناطق المحتلة، وهذا لن يحصل. يعني هو مجرد أن تقول شهادتك وتمضي، لأن الإسرائيلي الآن كما تحدثنا سابقا هو ذاهب إلى انتخابات، وفي الانتخابات يريد تحقيق

0: مكاسب، علي الطاهر لم تظهر كمكسب كبير جدا، لأنه يبدو في مكان ما أن صفقة ما قد حصلت، لذلك لم يستطع نتنياهو أن يظاهرها كأنها نصر استراتيجي مؤزر، فاستمر في تدمير القرى والتوجه نحو النبطية وضرب النبطية الفوقة، وهذا الأمر مرشح أن يستمر حتى الانتخابات الإسرائيلية.
1: طيب، أعود معك إلى ما قالته السفارة الأمريكية اليوم، وكيف قرأتموه؟
0: يعني بالتأكيد الشعب اللبناني بأغلبه العام يريد عودة الدولة، وأنا أعتقد أن أهل الجنوب بأغلبيتهم يريدون عودة الدولة، ولكنهم يريدون ضمانات، ليس كما حصل في غزة وكما حصل في الضفة وكما حصل في سوريا. الإسرائيلي حتى لو توقف إطلاق النار وتم سحب السلاح، هل هناك من يضمن على سبيل المثال أن يتوقف الإسرائيلي عن القتل والاغتيال والتدمير؟ لا شيء يضمن ذلك. المشكلة أن الإسرائيلي بفلسطين حصل.
1: طيب لو سمحت لي دكتور خلدون، ولكن ما دور الجيش؟ ما هو دور الجيش أن يكون في الأماكن اللي فيها توترات، اللي فيها معارك، اللي فيها استهدافات، هذا هو دور الجيش.
0: لنكون واضحين، الجيش لديه مهمتان، الأولى حفظ السيادة والثانية حفظ الناس، بمعنى أن لديه مهمة أن يواجه إسرائيل إذا ما اعتدت على سيادة لبنان، وهو يدرك أنه لا يمتلك تلك الإمكانية، ولديه مسؤولية بالحفاظ على حياة الناس إذا ما عادوا إلى قراهم، وهذا ليس مضمونا، لأن الإسرائيلي أيضا هو من يعتدي على لبنان وعلى أرضه وعلى شعبه. لذلك نحن نحتاج إلى اتفاق سياسي غير ناضج إلى هذه اللحظة.
1: اتفاق سياسي بين من ومن دكتورة ليلى؟ وماذا عن ما يجري في الجنوب، مآلات ما يجري في الجنوب، حدود ما يجري في الجنوب بتقديرك؟
2: أنا أعتقد بأنه يعني أنا بوافق مع الدكتور خلدون بأنه الإسرائيلي قبل انتخاباته لن يقدم أي شيء، يعني ولاحظي أنه حتى اتفاق الإطار الذي قدم فيه لبنان كل شيء ولم يقدم الإسرائيلي أي شيء، وبالتالي يعني إذا بتنظري على النص لاتفاق الإطار بغض النظر عن التفسيرات من هنا وهناك، النص الحرفي لاتفاق الإطار يعطي إسرائيل كل ما تطلبه، يعطيها حرية الحركة، يعطيها تقريبا أنه شروط تعجيزية على لبنان لكي تنسحب إسرائيل أو تعيد انتشارها، يعطيها
1: ولكنها حقق المناطق التجريبية كما يرى البعض، وفي الوقت عينه أدى إلى الإفراج عن 5 محتجزين.
2: أي مناطق تجريبية؟ المنطقة التجريبية الواحدة التي انسحب منها الإسرائيلي لم تكن محتلة أصلا، وعاد بعد هذه المنطقة التجريبية وتوسع، وهؤلاء المحتجزين هناك إثباتات بأنهم لا ينتمون إلى أي فصيل عسكري أو سياسي، هم مجرد مدنيين كانوا يزورون قراهم. وفي نفس اليوم الذي أفرج عن هؤلاء، يعني ليس كلهم لبنانيين، هناك سوريين أيضا، اثنان سوريين وبالباقي لبنانيين، اعتقل مواطنين لبنانيين آخرين، يعني أنه أخذ بديلهم. فالمشكلة أنه الحديث عن أنه إسرائيل تقدم، هي لا تقدم شيئا، لبنان قدم كل شيء ولم يحصل على أي شيء. المشكلة بأنه بالرغم من ذلك الإسرائيلي هو من يماطل في الذهاب إلى المفاوضات ويتغنج، يعني أنه وكأنه هو يذهب وكأنه يعطينا شيء، هو لم يعطي لبنان أي شيء. وأنا بدي أقول عن موضوع أهم من موضوع نزع السلاح بموضوع اتفاق الإطار، آلية التحقق هي أخطر على السيادة اللبنانية من نزع السلاح. فلنفرض مثلا أنه قررت الدولة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، هناك قدرة على إسرائيل أن تقول بأنه لبنان لم يلتزم، أريد أن أتحقق، أريد أن أدخل بنفسي إلى البيوت.
1: وهذه الآلية لم يتم الاتفاق عليها إلى حد الآن. دكتور خلدون، فيما يتعلق بالبدائل أو الخيارات التي تمتلكها السلطة في لبنان،
0: السلطة تمتلك خيارا أن تدفع الأمريكي باتجاه قبول شروطها بالحد الأدنى.
1: كيف؟
0: الأمريكي هو من ضمن بيان السفارة الأمريكية الذي تحدثت عنه، هو بيان موجه للشعب اللبناني، موجه للجنوب، ويقول أن الجنوب ليس للميليشيات، أي أن الجنوب لأهله وللدولة اللبنانية. الجنوب الآن تحتله إسرائيل 600 كيلومتر مربع. ماذا فعلت أمريكا للضغط على إسرائيل للانسحاب؟ لا شيء إلى الآن. ماذا فعلت في التفجيرات؟ لا شيء. ماذا قال الجيش اللبناني في بيانه؟ هل قرأت السفارة الأمريكية بيان الجيش اللبناني بعقل منفتح على مصلحة لبنان، أم أنها لا زالت ترى أن إسرائيل تقوم بمصلحتها وحدها على حساب لبنان وشعبه وأهله وسلطته وجيشه أيضا؟
1: طيب، نفس السؤال لحضرتك دكتورة ليلى، الأدوات التي تمتلكها هذه السلطة تقول بأن لا خيارات لها.
2: لا، لديها خيارات، هناك دول عربية شقيقة صديقة. لا يعني دايما اللي بيروح وحده على مفاوضات ببين قديش فارق القوة لما بتروحي مفاوضات مباشرة وحدك أنت والإسرائيلي،

0: والأمريكي يعني طبعاً معروف تحيزه للإسرائيلي، أنت رحتي هيك بمجرد من أدوات القوة، لديك دول شقيقة وصديقة وعربية، بتقدرك أنت تعملي إطار عربي أكبر، بتقدري تعملي إطار أوسع. يعني دائماً يعني حتى نحن بخلال 2006 من ساعد لبنان بالحصول على 1701 هم الدول العربية التي كانت في يعني في الأمم المتحدة، والتي ذهبت مع وزير الخارجية طارق متري حينها ودعمته في الموقف. كان من المفترض بلبنان أن يأخذ إطاراً أوسع أقله عربياً، يعني إذا ما بده إطار أممي كبير.
1: ما الذي منع لبنان من اللجوء إلى الشقيق العربي؟
2: أعتقد أن لبنان الرسمي اتخذ خياراً مطلقاً منذ اليوم الأول بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي أرادت أن يكون الموضوع حصرياً بين السلطة وبين أمريكا وبين إسرائيل. وتالياً الكل يدرك أن فرنسا استبعدت، ألمانيا استبعدت، بريطانيا استبعدت، الدول العربية استبعدت بأغلبها العام، وبالتالي وهذا معذور لبنان أن يذهب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لأنها الوحيدة التي تمون على إسرائيل، ولكن النتيجة لم تكن لمصلحة لبنان.
1: دكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي، شكرا لك، وشكر موصول للدكتورة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عودة إلى استوديوهات الدوحة والزميلة إزدهار لمتابعة التغطية.
3: شكرا لك فدا ولضيوفك ولفريق العمل. أما هذه التغطية فتتواصل معكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: مخزونات تنفد وخريطة إمدادات عالمية تتغير من آسيا إلى إفريقيا وصولا إلى أمريكا اللاتينية. دول تعيد حساباتها ولاعبون جدد يدخلون المشهد. عبر البيانات ومسارات الطاقة نتتبع حركة النفط والغاز ونرصد كيف تغيرت الأسواق قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها. الطاقة بعد هرمز، سلسلة خاصة على الجزيرة.

عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الناطق باسم قوة الحكومة اليمنية إن قوات الحكومة تدعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز المخا، وإنها تحذر المدنيين من استخدام الطريق حتى إشعار آخر، معلنة أنها ستستخدم كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق محدد كمنطقة قتل. وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، وذلك بعد سيطرتهم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. هذا وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، وأضاف أنه لا يمكن التعامل مع محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا. بينما قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب آمنة وإنه لا خطر عليها من جهة اليمن، وإن العمليات الجارية محددة الأهداف وفق ما تم إعلانه وتأتي في الإطار الدفاعي. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن بلاده تتحكم في مضيق هرمز، وإنها قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات فيه. وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مقابلة مع بلومبرغ إن الوكالة رصدت عبور صور ملتقطة عن بعد نشاطا إنشائيا وحركة في موقع جبل الفأس. وفي رد إيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن إجراءات الوكالة مسيسة وغير قانونية وتفتقر إلى أي أساس تقني وتحمل بصمة ضغوط أمريكية وإسرائيلية. وفي تطورات لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة وقصف مدفعي على بلدات جنوبية البلاد. وعلى وقع هذه التطورات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما. أما في قطاع غزة، فقد أفاد مصدر بالمستشفى المعمداني بسقوط مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة. وكان مصدر بمستشفى الشفاء قد أفاد باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف على منزل في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. الآن نبدأ بالتطورات المتعلقة بملف اليمن والتي نرصد تفاصيلها مع مدير مكتب الجزيرة في اليمن الزميل سعيد ثابت. أهلا بك سعيد من جديد. تابعنا قبل قليل تصريحات صدرت عن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية تتعلق بالتطورات الأخيرة في تعز، وحملت الكثير من الرسائل والتحذيرات. إطار وسياقات هذه التصريحات.
4: هذا التصريح الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية حمل عدد من النقاط، أهمها أنه حدد نطاق جغرافي معين، مساحة جغرافية معينة أحددها بأنها هذه ستكون هدفا للقوات الحكومية، يعني هذا أن يمنع من الحوثيين من التحرك في هذه الأمر، وبالتالي يبقوا تحت قوة نارية. أشار أيضا إلى استخدام كل أنواع القوة النارية، استخدام كل أنواع الأسلحة في استهداف هذه المنطقة، مما يعني قطع أي إمداد يأتيهم من خارج هذه المربع، ويعتبر هدفا لهم. وأيضا أشار إلى تحذير بأن يعني للمدنيين بأن يبحثوا عن طرق البديلة بطريقة غير مباشرة، لأنه هذا كان طريق يسلكوه أيضا مدنيين، سيكون تحت النار، وبالتالي يبحثوا عن طرق بديلة للتحرك في هذه المنطقة. ولوحظ أن المربع الذي حددته الناطق العسكري في قلبه جبل النار، هذا يعني أن المخا وما يحيط حولها، وهي المنطقة التي دخل فيه الحوثيون وسيطروا على هذه المنطقة، صاروا تحت الاستهداف. هذا يشير إلى أن هناك نية أو نية مبيتة حسب الإعلان باستخدام القوة العسكرية خلال الساعات القادمة، بعد أن حدد الحدود المنطقة أو يعني المساحة الجغرافية للعملية العسكرية المرتقبة.
3: يتساءل المراقبين ما الذي استدعى ربما هذا التوجه بهذا الشكل، وكان هناك إعلانات عن تقدم للقوات الحكومية وفتح جبهات إضافية، بالإضافة إلى يعني وقف تمدد الحوثيين إلى مناطق كانوا قد حاولوا التسلل إليها.
4: وهذه منطقة تعرفين بدأت أصلا المعركة فيها منذ 3 سبتمبر، بدأها الحوثيون من خلال عملية عسكرية كبيرة دفعوا فيها أنساق بشرية قوية.

0: بقوة نارية وصلت 14 صاروخ باليستي في وقت واحد، دفعوا بشكل كبير. حاولت القوات الحكومية كما تابعنا بصد عدد من القوات، لكن كان في اختراقات طبيعية فيها. لا يعني هذا أن أيضا القوات الحكومية لم تحقق، تحققت في بالمقابل في الجو، في البيضاء، في مناطق أخرى حققت تقدمات ملموسة كما أعلن. لكن هذه المنطقة يبدو أن الحوثيين كان لديهم هدف استراتيجي من الوصول إليها، وتحققت هدفه بالاستراتيجي للوصول إلى البحر الأحمر. لذلك القوة الحكومية الآن اعتبرت أن هذا المنطقة أو هذا المربع الذي وصلوا إليه صار، هم أطلقوا مصطلح له بأنه هدف للموت كما قيل أو هدف للقتل. بالتالي يعني يصير هذه منطقة معارك طاحنة، وربما يتتعرض، والإشارة واضحة بمختلف أنواع الأسلحة، يعني هذا أنه سيستخدم كل أنواع السلاح بما فيها البحري والجوي والبري.
1: هل هذه هي الدلالات المتعلقة بما سمته القوات الحكومية صندوق القتل؟ هل هذا ما يتعلق؟
0: هذا هو يبدو المؤشر الذي ورد بالنص في تصريحه، وهو حصر أولا منع أي إمدادات تأتي من خارج بحيث ما يتحرك أي بشر فيها يعني مقاتلين، وجعل القوة التي دخلت هذه المنطقة هذا المربع هدفا للقوات الحكومية. لكن لوحظ أيضا أنه ترك فراغ للانسحابات إذا جاز التعبير في الجهة الشمالية، يمكن أن يعني أعطى مجال للخروج دون الذهاب إلى الشرق باتجاه تعز أو إلى
1: البحر. هذا يدفع للتساؤل عن طريقة تعاطي الحوثيين ربما أو تفاعلهم مع هذه التحذيرات وهذه التصريحات الأخيرة.
0: هو واضح أن هذه منطقة حساسة، منطقة البحر الأحمر، مش ليس حساسة فقط اليمن، حساسة للعالم كله. هذه منطقة تتقاطع فيها مصالح المجتمع الدولي، وبالتالي طبيعي أن يكون هناك استنفار من القوات الحكومية بحكم مسؤوليتها كدولة معترف فيها أو حكومة معترف بها أن تقوم بما تراه أنه واجبها بحماية المصالح الإقليمية والمصالح المحلية ومصالح المجتمع الدولي. فهذه منطقة تنظر إليها الحكومة بين قوسين، تنظر إليه إلى أن هناك مجموعة مسلحة دخلت على منطقة هي لا يجب أن تكون فيها، ولذلك صدر هذا التصريح أو التحذير شديد اللهجة. نعم. الذي يشي بخطوات قادمة خلال الساعات القليلة القادمة.
1: رشاد العليمي أشار إلى دور إيراني ربما في دعم الحوثيين في هذه المرحلة، أبرز الرسائل أيضا التي وردت في تصريحاته المتعلقة بالثورة.
0: تصريحات مجلس القيادة بما فيه رئيس المجلس دائما تكرر أن إيران لها يد في هذه الأعمال، وجاء هذا التصريح الأخير وهو أهم، هو أنه التقى بوجه رسالته الأخيرة إلى مصر. يعني لقاؤه بالسفير المصري هو رسالة إلى موضوع قناة السويس وعلاقتها بباب المندب.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن الزميل سعيد ثابت. الآن نتابع مع الزميلة سلام خضر المزيد من التموضع عن هذه الخارطة التي نشرتها القوات الحكومية اليمنية. إليك سلام.
2: شكرا ازدهار. الخارطة التي تظهر الآن باللون الأصفر هي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن. المناطق التي تظهر باللون الأحمر هي التي تشهد قتالا وتقدما على الأقل القوات الحكومية في الجوف. هناك تقدم أيضا في البيضاء، والمخا يبدو أنها ستدخل في عملية مضادة ستشنها القوات الحكومية اليمنية. الجيش اليمني، القوات المسلحة اليمنية نشرت خارطة وأنذرت السكان بضرورة محاولة تجنب استخدام الطرق داخل هذا المربع، يمتد من شمال إلى جنوب المخا ويمتد إلى الشرق. واللافت فيه أن هناك بعض النقاط التي تشمل أيضا نقاطا بحرية داخل هذا المربع. يبدو أن هذا المربع سيكون مسرح العمليات التالية. من المتوقع أن تبدأ الحكومة اليمنية أو قوات الحكومة اليمنية عملية مضادة في المخا بعد أن أعلن أنصار الله الحوثيين يوم أمس بأنهم دخلوا أو توغلوا إلى مدينة المخا. يبدو أننا إزاء عملية مضادة ستبدأ الحكومة اليمنية وقوات الحكومة اليمنية بشنها في هذه المنطقة المحددة باللون الأحمر. وفق هذه ووفق مناطق السيطرة يتوقع أن الهجوم سيكون من محورين بريين على الأقل. من المنطقة الشرقية سيكون هناك قوات تبدأ بالهجوم، بمحاذاة أو بموازاة ذلك سيكون هناك هجوما من الجنوب، وهي هذه المناطق تسيطر عليها القوات الحكومية، سواء المناطق المحادية للمخا من الشرق أو المناطق الجنوبية. والمناطق الجنوبية هي تقريبا إما بيد الحكومة اليمنية أو بيد مجموعات تقاتل إلى جانب الحكومة اليمنية. ويبدو أيضا أن سلاح البحرية التابع للحكومة اليمنية قد يدخل حيز الاستخدام، ومن هنا نرى أن بعض النقاط البحرية عند الساحل الغربي تدخل ضمن هذا المربع، وبالتالي يتوقع أن يكون هناك أيضا هجوما من البر. واللافت والذي أيضا سيدخل في هذه المعركة أنه منذ البداية، قبل نحو أسبوع من الآن، بدأ سلاح الجو التابع للحكومة اليمنية بالعمل وبتقديم غطاء جوي للقوات الحكومية التي تتقدم عند أكثر من محور. الغرض من ذلك في الحقيقة وفق ما تعلن الحكومة اليمنية هو تأمين الساحل الغربي للبلاد، ولا سيما المناطق القريبة من باب المندب. المخا واحدة من أهم تلك النقاط القريبة جدا من باب المندب. الحديدة ما تزال بيد أنصار الله الحوثيين، لكن الحكومة اليمنية تحاول كما بات واضحا أن تمنع تمدد أنصار الله الحوثيين إلى المناطق المحاذية تماما لمضيق باب المندب. هذا المضيق بالغ الأهمية بالنسبة لعمليات العمليات التجارية الدولية، سواء التي تنطلق من الشرق الأوسط أو التي ترد إلى الشرق الأوسط. باب المندب أحد منفذين بحريين مهمين، مع الاضطراب الذي يشهده مضيق هرمز بات هذا المنفذ مهما جدا بالنسبة للتجارة الدولية، التجارة البحرية الدولية. ومن هنا يمكن أن نضع في السياق هذه العملية التي تستهدف بشكل خاص السواحل اليمنية الأقرب إلى باب المندب. نشير فقط إلى أن هناك أكثر من محور أيضا يشهد قتالا، ولكن هذا القتال متواصل. في منطقة الجوف القوات الحكومية لا تزال تحقق تقدما كما تقول، وتضغط باتجاه المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله الحوثيون. هذه المناطق التي أو المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله هي التي تظهر باللون الأصفر. الحكومة اليمنية تضغط من ناحية الشرق للتقدم أكثر في محاولة للسيطرة على كامل منطقة الجوف. إن حدث وسيطرت القوات الحكومية على الجوف، قد يكون هذا متغيرا لافتا على الجبهة اليمنية، كون الجوف هي الأقرب لما يمكن أن نسميه بأن المناطق ذات السيطرة الأقدم لأنصار الله الحوثيون. نختم فقط أيضا بأن البيضاء لا تزال تشهد قتالا. القوات الحكومية تقول إنها حققت تقدما فيها، وإنها الآن بصدد تمتين المناطق التي وصلت إليها في البيضاء ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة سلام خضر على هذا الشرح وهذه التوضيحات. لمزيد من القراءة ولكن عسكريا هذه المرة، معنا في الأستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس حنا. بحسب هذه المعطيات نحن بصدد عملية عسكرية من قبل القوات اليمنية الحكومية، ومن أكثر من محور. ماذا تعني هذه العملية في هذا التوقيت؟
3: ازدهار المحاور متعددة، لكل منها أهمية. على سبيل المثال في الجوف، محافظة الجوف، هناك ثكنة أو معسكر اللبنات، وهناك العاصمة الحزم حيث يسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي العملية تجري في هذه المنطقة. أيضا في مأرب، ومأرب هي قلب تقريبا بالنسبة لي على الأقل، هي قلب، أنها تطل على الجوف، تطل على العاصمة ومرتبطة بالبيضاء، وبالتالي مع خلفية بحضرموت، فإذن وفيها الثروات النفطية، فإذن هي مهمة جدا. أيضا هناك بالضالع ومنطقة تعز، ولكن بالفكر العسكري يمكن للحوثي حتى ولو فتحت عدة جبهات أن يتحمل خسارة في الجوف أو في مأرب أو ما شابه، ولكنه المكسب الأكبر بالنسبة له هو فعلا ما يجري على الساحل، المحاولة للسيطرة على باب المندب. لماذا؟ لأنه العمليات في الشرق عمليات محدودة بسبب الطابع الجغرافي الصعب والجبال والتداخل بين القوات، بينما في الساحل يبدو أنه منذ 3 ديسمبر الهجوم المفاجئ أو البريأمتيف الاستباقي وصل إلى المخا. اليوم نحن في مرحلة ديناميكية
1: شكل
3: مختلفة.
1: هذه المعركة الجديدة أو المختلفة، خاصة وأن القوات اليمنية على لسان المتحدث تقول بأنه سيستخدم فيها كل أنواع الأسلحة.
3: الهجوم الحوثي لأنصار الله الحوثيين بدأ من الحديدة على الساحل إلى الجراحي إلى حيس، وبالتالي نزولا إلى البحر الخوخة، بعدها ذهبوا للسيطرة على التلال التي تشرف على تعز والتي تشرف على الطريق المهم جدا بين تعز وبين المخا، وتجاوز الأمر سقطت إذا سقطت المخا ذهبنا إلى الذباب. فإذا أنت أمام مربع الخوخة تعز وبالتالي المخا وذباب. هذا المربع أعلنته إلى حد ما، يعني حسب الإحداثيات أعلنته الحكومة اليمنية على أنه الكيلينج زون، منطقة القتل، وكأنها تذهب اليوم إلى معركة هجوم عكسي. هذا الهجوم العكسي وهذه منطقة القتل لأنها تربط الحديدة ازدهار بتعز، وبالتالي الذهاب إلى باب المندب. باب المندب هو من ضمن مقاطعة أو محافظة تعز.
1: أشرت إلى هذا المصطلح، ربما البعض يريد أن يفهم ما معنى هذا المصطلح في الطبيعة العسكرية عندما يعني يستخدم على المستوى الحكومي، يستخدم مصطلح صندوق القتل أو منطقة القتل. هل يشي بحد كبير؟ نعم. إلى مدى خطورة الوضع المرتقب في هذه المناطق؟
3: هذه المنطقة ازدهارية منطقة ساحلية، يعني باستثناء جبل النار. جبل النار يبعد شرق المخا 15 كيلومتر فقط، وهو ليس مرتفع إلى درجة 450 متر فقط. يعني اليوم هذه المنطقة تعتبر على أنها منطقة عزل بين القوات التي قد تأتي من الشمال، تأتي من الحديدة للاستمرارية باتجاه باب المندب. هي عملية القطع وعملية القتل، هي ليست بالمعنى القتل ولكن هي عملية العزل بين العمق الحوثي اللوجستية، وبالتالي نعم. عزلها عن المخا وعن باب المندب.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. حول هذا الملف معنا الآن من صنعاء الأستاذ حسين البخيتي، الكاتب والمحلل السياسي. معنا من تعز عبد الحكيم هلال، الكاتب والمحلل السياسي. ومن الرياض منيف عماش الحربي، الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك أستاذ حسين البخيتي، وفي تقديركم ما هي المقاربة المتعلقة بالتطورات الأخيرة التي تشهدها تعز؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بحسب الأنباء الواردة من الساحل الغربي، فخلال 24 ساعة الماضية تقدمت قوات الجيش اليمني في صنعاء وسيطرت على كثير من المناطق في حيس والخوخة، وتقدموا أيضا إلى الجنوب وقاموا بتحرير المخا. والأنباء الأخيرة أنه تم السيطرة بالكامل على الساحل الجنوب غربي لليمن وصولا إلى جزيرة ميون، بالإضافة إلى السيطرة على جزيرة زقر وجزيرة حنيش الكبرى وحنيش الصغرى. وهذه الهجمات هي جاءت يعني كان هناك تقدم كبير جدا خلال ساعات وانهيار في قوات طارق عبد الله صالح، برغم أن الطيران السعودي قام بما يقام كما قال عميدي حسري 64 غارة جوية خلال 24 ساعة، إلا أنه لم يتمكن من وقف التقدم لقوات الجيش اليمني. وأعتقد أن أحد أسباب عدم تمكن الطيران بالتغطية الكاملة هو بسبب الضربات التي قام بها الجيش اليمني ردا على غارات سابقة باستهداف قاعدة الملك فهد في الطائف، وأيضا استهداف قاعدة القاعدة الجوية في خميس مشيط. وأيضا الدفاعات الجوية اليمنية هي قد كما أعلن عميدي حسري اليوم هي قد تصدت لعدد من الأسراب من الطائرات بالصواريخ الدفاع الجوي وأرغمتها على الرجوع. وأيضا السعودية هي تعي أنه نعم. في حال استمرار أو توسيع عمليات الغارات على اليمن فإن اليمن سوف تكون برد كبير.
1: إلى أين تتجه الأمور الآن أمام معطيات جديدة، أمام توسع ربما لشكل هذه المواجهة، وأمام عملية ستقوم بها القوات الحكومية اليمنية على أكثر من محور، تعلن أيضا وتحذر بأنها ستستخدم فيها كل أنواع الأسلحة؟
4: بالنسبة لصنعاء قد كانت واضحة منذ بداية عملياتها العسكرية في البحر الأحمر ضد السعودية وإغلاق البحر الأحمر، هو كان السبب الأول هو استهداف مطار صنعاء بعدة غارات من قبل الطيران السعودي، وهذه كانت البداية. ومطالب صنعاء كانت واضحة، هو رفع الحصار وأن ترفع السعودية يدها عن اليمن وأن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق التي وقعت في 2023 والهدنة بدأت في 2022، إلا أن السعودية استخدمت تلك الهدنة من أجل استمرار

0: تقديم الدعم العسكري. أما بخصوص ما تحدثت عنه أختي العزيزة عن ما العملية أو يقال على عملية قد تكون هناك عملية عسكرية تقوم بها حكومة ما يسمى بالشرعية، يعني من الغريب أنهم تحدثوا أن القوات المسلحة التابعة لهم سوف تستهدف أي تحركات لقوات صنعاء. نعم، وسموه بصندوق القتل. أختي العزيزة، عندما يتم عمل كاونتر أتاك، نظرا
1: لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من صنعاء. الآن معك الأستاذ عبد الحكيم هلال، قراءة في هذه التطورات، في أي سياق أو إطار يمكن أن توضع هذه التطورات الأخيرة في تعز؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب أيضا وسلم أيضا وأرحب بضيوفنا الكرام. التطورات الأخيرة أعتقد أنها لن تستمر طويلا، خاصة بعد أن أعلن الناطق الرسمي للجيش اليمني بأن هناك عملية ستستخدم فيها جميع الأسلحة، وحدد أيضا مربع أو صندوق القتل. ما قام به الحوثي الآن لم يعد يهم اليمنيين فقط أو مسؤولية اليمنيين فقط، الآن أصبح يهدد الملاحة الدولية أكثر ويهدد أيضا التجارة العالمية، ويجب أن يكون هناك تدخل أيضا دولي لمنع.
1: هذا ما ألمح إليه مباشرة رئيس مجلس القيادة اليمني، ألمح لهذا الموضوع صراحة. ما الذي يمكن أن يفهم من التلويح والتلميح إلى هذا التهديد على المستوى الدولي؟
2: كما قلت لك سابقا أن التهديد الحوثي، طبعا الحوثي حاول أن يطمئن العالم من خلال الناطق الرسمي بأن الملاحة ستكون لن يتم حظرها، لكن معروف أن الحوثي له سوابق كثيرة وقد استخدم الحظر للملاحة، وهو لم يتقدم حتى شبر واحد إلى باب المندب أو إلى المخا، فما بالكم الآن إذا تقدم وأصبحت بيده. الآن أصبحت المخا محظورة، الآن محظورة للعالم ولليمنيين أيضا، كما حضرها الآن أيضا الناطق الرسمي للحكومة من خلال تصريحاته بأنها ستكون محظورة ومنع الاقتراب منها. الآن نستطيع أن نقول أن المعركة اليمنية بدأت، الحوثي هو من بدأ هذه المعركة، وأعتقد أن الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية هي من ستنهيها بطريقتها الخاصة. الآن هناك إعدادات، وهناك الآن استعدادات كبيرة لاستعادة المناطق المفقودة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
1: هل هذا مرتبط بأي سقف زمني في تقديركم في هذه المرحلة؟
2: لا لا لا، ليس مرتبط بأي سقف زمني، السقف الزمني سيظل مفتوح، حتى ولا أعتقد أنه سيتم تحرير فقط المناطق التي تم السيطرة عليها خلال الأيام الـ 24 ساعة الأخيرة أو خلال الأسبوع الأخير، بل أعتقد أن المعركة ستستمر طويلا، وأعتقد أنها ستكون معركة التحرير لليمنيين بإذن الله تعالى.
1: شكرا جزيلا لك من تعز، عبد الحكيم هلال الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى ضيفنا من الرياض الأستاذ منيف عماش الحربي. سيد منيف، كيف تتابع المملكة العربية السعودية ما يجري من تطورات في تعز وفي اليمن عموما؟
3: استخارة السعودية تتابع الأمر على مسارين. المسار الأول أنه أي تهديد للسعودية ستقوم السعودية من قبل الحوثي، ستقوم السعودية بضربات نوعية، وأعتقد السعودية فرضت قواعد اشتباك سواء للحوثي أو بالفصائل الولائية في العراق، أنه أي هجوم على السعودية سيعقبه ردع سعودي وضربات نوعية. هذا على المسار المباشر. المسار الثاني، السعودية تتابع دعم الشرعية اليمنية، لأن الشرعية المعترف بها، وهذه الشرعية تتقدم بخطوات ثابتة. يهم السعودية أن تقوم الشرعية باستعادة الدولة الوطنية. أيضا ازدهار السعودية ترى أنه هذا المشهد ليس غريبا ما حدث اليوم، لأنه في 2018 كان التحالف العربي مع الشرعية على وشك تحرير الحديدة، وتم إيقافه من قبل بعض الأطراف الدولية والذهاب إلى اتفاق ستوكهولم. أيضا في نوفمبر 2021 كان الحوثي ومعه القوى سواء فيلق القدس أو كتائب حزب الله العراقي أو حزب الله اللبناني يحشدون لمعركة مارب في نوفمبر 21، ويعتقدون أن حسمها سيعني تغيير المعادلة في اليمن، وفشلوا فيها وخسروا هذه المعركة، ثم ذهبوا إلى الهدنة 2022. السعودية تدرك أنه في النهاية باب الحل السياسي مفتوح، ولكن أيضا على الحوثي أن يتخلى عن هذا.

0: ظفر، ولكن في النهاية
1: سيد منيف أشرت إلى
0: ليس الحل الأخير
1: إلى ردع سعودي في حالة الحاجة أو الذهاب إلى الحاجة إلى ردع سعودي. ما شكل هذا الردع في تقديركم؟
0: ضربات نوعية. السعودية لن تخوض حرب مفتوحة مع الحوثي. السعودية رفضت من مارس 2015 أن تذهب إلى سياسة الأرض المحروقة. السعودية حريصة على الشعب اليمني، حتى الشعب اليمني الموجود في أراضي اللي يسيطر عليها الحوثيين. ستقوم بضربات نوعية كما قامت بها سابقا، ولكن السعودية أيضا حريصة في نهاية الأمر. الحوثي يختلف عن حزب الله اللبناني والفصائل الولية في العراق. الحوثي هو مكون أصيل يمني، وبالتالي الذهاب إلى طاولة المفاوضات، هذا ما أعلن وزير الخارجية السعودي أيضا في موسكو البارحة عندما قال لا زال الحل مفتوح. وأعتقد أنه خارج الطريق التي طرحها جروندبيرغ في ديسمبر 2023 هي الحل السياسي الذي للأسف الحوثي حتى الآن متردد في القبول بها.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض السيد منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. الآن ننوه إلى أخبار جديدة عاجلة من لبنان، هذه المرة نقلا عن مراسل الجزيرة. تفجير إسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، يأتي ذلك بالتزامن مع بيان لنتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير دفاع كاتس يقول فيه بناء على توجيهاتنا دمر الجيش الإسرائيلي البنى التحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. بيان نتنياهو وكاتس يقول أيضا بعد تدمير البنى التحتية لحزب الله في علي الطاهر نكون قد استكملنا منطقة أمنية جنوبي لبنان. إذن نذكر بما أفاد به مراسل الجزيرة من وقوع تفجيرات إسرائيلية في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. معنا الآن جوني تانيوس من بيروت لاستضاح الموقف، وأيضا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. ولكن نبدأ معك جوني تانيوس، كيف يتم التفاعل مع هذا التطور؟
2: بكثير من الدقة والمتابعة، ذلك أن هناك تفجيرات ضخمة جدا وعنيفة جدا قد سمعت خلال الربع ساعة الماضية في جنوبي لبنان، وأدت إلى اهتزازات على مستوى الأرض، وأيضا وصلت أصداء هذه التفجيرات إلى مدايات واسعة في جنوبي لبنان ومناطق أخرى. وهذه التفجيرات التي حصلت تعيد إلى الأذهان التفجيرات التي وقعت قبل أكثر من شهر تقريبا، عندما نفذ الجيش الإسرائيلي هذا النوع من عمليات النسف في منطقة قلعة لشقيف أيضا في قضاء النباطية. كل الأعين طبعا في الأونة الأخيرة كانت على مرتفعات علي الطاهر مع البيانات الإسرائيلية بشأنها وما كانت تشهده من استهدافات مركزة. هي منطقة استراتيجية كما بات معلوما، ترتفع عن سطح البحر 600 متر، تشرف بشكل مباشر على مدينة النباطية وأيضا من الجهة الثانية على المنطقة الحدودية وصولا إلى ما يعرف بإصبع الجليل. وبالتالي التفجيرات من هذا النوع في هذه المنطقة لها أبعادها، لها دلالاتها ولها حيثياتها على مستوى الاستراتيجي وعلى المستوى الميداني العسكري، خصوصا في ظل ما يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي عما يسميها المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان. وهناك الكثير من التساؤلات التي كانت تطرح وهي ستطرح بشكل مكثف الآن مع هذه التفجيرات التي نفذت بشأن مسار الأمور الميداني وما يريده الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة بالتحديد والمناطق المحيطة بمرتفعات علي الطاهر. المناطق المحيطة بهذه المرتفعات هي بشكل أساسي مدينة النباطية، بلدة النباطية الفوقة، كفر رمان، دوحة كفر رمان، كفر تبنيت. هون نحن نتحدث هنا عن قرى تقع في قضاء النباطية وهي تحيط بشكل أساسي بمرتفعات علي الطاهر، وهي كانت تعرضت لهجمات إسرائيلية خلال الأيام الماضية وغارات إسرائيلية دموية عنيفة، بعدما كان أعلنه الجيش الإسرائيلي في أيام سابقة عن أنه سيطر على ما يسميها مسارات داخل مرتفعات علي الطاهر. وبالتالي هذا التصعيد الذي حصل في الأيام الماضية مترافقا مع هذه التفجيرات العنيفة التي حصلت قبل وقت قليل تطرح الكثير من الأسئلة بشأن ما الذي يريده الجيش الإسرائيلي.
1: هل سنكون أمام توسعة جوني ولكن نتابع الآن هذه الصور الجديدة ربما لعملية التفجير لمرتفعات علي الطاهر نتابعها.

0: الآن إذن انفجارات قوية كما نشاهد في هذه الصور. إذا كما أشرت جوني قبل قليل، كان يمكن سماع ربما هذه التفجيرات وهذه الانفجارات القوية يعني من مسافة بعيدة من المنطقة المستهدفة.
1: صحيح ازدهار يقال، أو بحسب بعض الشهادات الانفجارات التي سمعت نتيجة هذه التفجيرات بلغت حدود منطقة جبل لبنان، أي خارج نطاق جنوبي لبنان. وكما هو واضح أيضا من خلال المشاهدات ومن خلال المشاهد المصورة، هناك كتل نارية ضخمة جدا قد تشكلت بنتيجة التفجيرات، والأحاديث عن كميات كبيرة من المتفجرات التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في عملية التفجير هذه، والتي شبهناها على نحو كبير بعملية التفجير التي حصلت في محيط قلعة الشقيف قبل أكثر من شهر تقريبا، حينها أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استخدم ما يزيد عن 600 طن من المتفجرات. ويبدو أن الحجم المستخدم في هذه التفجيرات قد يكون أكبر من تلك المتفجرات التي استخدمت أنذاك في تفجيرات محيط بلدة أو محيط قلعة الشقيف في قضاء النبطية. انفجارات عنيفة جدا سمعت بشكل كبير في المناطق الجنوبية، مع اهتزازات على مستوى الأرض. عندما نتحدث عن اهتزازات على مستوى الأرض، فيعني أن الطبقات الأرضية قد تأثرت بنتيجة هذه التفجيرات، وهذا يعكس طبعا ضخامة التفجير الذي حدث والذي يعلنه بشكل أساسي الجانب الإسرائيلي.
0: طبعا مرتفعات علي الطهر، هذه المنطقة التي كانت عاصية عن الاحتلال لفترات طويلة ومحل يعني مراقبة، ويعني الأنظار كلها كانت تتوجه إليها، خاصة وأن العملية العسكرية الإسرائيلية كانت مجهزة ومخططة ومبيتة، مبيتة النية فيما يتعلق باستهداف مرتفعات علي الطاهر، وارتبطت علي الطاهر ببعض الضغوطات الأمريكية في مرحلة ما على إسرائيل من أجل تأجيل ربما هذه العملية. نعود للوراء قليلا معك جوني فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر وأهمية هذه المنطقة تحديدا.
1: مرتفعات علي الطاهر هي منطقة تقع، ليست منطقة حدودية بشكل أساسي، ليست عند النسق الأول من المناطق الحدودية، ولكن عند النسق الثاني، وكما ذكرنا لها أهمية استراتيجية لناحية موقعها الجغرافي. إذا ما تحدثنا من الناحية التاريخية نوعا ما، أو ما حصل خلال الأشهر القليلة الماضية عندما جرى التوصل إلى ما يفترض أنه وقف لإطلاق النار أواخر شهر يونيو الماضي، عمد الجيش الإسرائيلي إلى تكثيف هجماته بشكل كبير على عدة أيام باتجاه مرتفعات علي الطاهر بهدف احتلال هذه المرتفعات والسيطرة عليها. آنذاك في أواخر شهر يونيو الماضي أعلن حزب الله بوضوح أنه صد كل الهجمات الإسرائيلية باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وفي ختام البيان الذي صدر آنذاك أواخر شهر يونيو الماضي أعلن حزب الله أن هذه المرتفعات والمناطق المحيطة بها ستبقى عصية على الاحتلال. خلال الأشهر الماضية كانت هناك كثافة نارية باتجاه مرتفعات علي الطاهر، كانت هناك غارات، استهدافات، كان هناك حديث مكثف عن أن الجيش الإسرائيلي يريد احتلال هذه المرتفعات. حزب الله كان يلتزم بالصمت. جرت أحاديث أيضا عن ضغوط أمريكية لتجنب معركة في مرتفعات علي الطاهر. إلى أن أعلن الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوع أنه تمكن من الدخول إلى هذه المرتفعات واستولى عليها وصولا إلى هذه اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك زميل جوني تانيوس من بيروت. الآن معك فاطمة خبايسي وأبرز ما جاء في بيان نتنياهو كاتس بخصوص مرتفعات علي الطاهر.
2: نعم ازدهار، بداية الآن يردنا تغريدة لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليقا على هذا التطور الميداني. هو يقول: وعدنا وأوفينا، قتل جميع المسلحون في تلك المنطقة ودمرت أنفاق علي الطاهر، كل الاحترام للجيش الإسرائيلي. وهذا الأمر بلا شك أيضا يندرج في سياق الحملة الانتخابية التي تتصدر المشهد إسرائيليا. ولكن على المستوى الأمني وعلى المستوى الميداني، ما حصل قبل قليل هو التالي كان هنالك تدمير لهذه المرتفعات، تحديدا المنشآت الاستراتيجية تحتها وأيضا الأنفاق المتواجدة تحت مرتفعات علي الطاهر بعد تحضيرات وتخطيطات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. بحسب المعلومات الأولية، ازدهار متداولة إسرائيليا، عملية التدمير هذه تطلبت أكثر من 1000 طن من المواد المتفجرة التي أدخلت إلى تلك المنطقة لتدمير أكثر من كيلومترين من الأنفاق والبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في تلك المنطقة. والقوات من الفرقة 36 هي من عملت على هذا التدمير. طبعا إذا ما تطرقنا إلى البيان المشترك الصادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع أيضا إسرائيل كاتس، فإن هذا البيان يتطرق إلى عدة محاور، بداية إلى التعليمات التي وجهت لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقيام وبتنفيذ عملية التدمير هذه، على اعتبار أن هذا التدمير يصب في إطار استكمال ما يسمى المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. ومن ثم يتطرق البيان إلى أهمية هذه الخطوة على اعتبار أن هذه البنى التحتية العسكرية كانت قد بنيت خلال العقدين الماضيين بتخطيط وبتمويل من إيران. بالإضافة إلى ذلك، كان حزب الله من وجهة النظر الأمنية الإسرائيلية يستخدم هذه المنشآت الاستراتيجية ليشرف على كل من مدينة كريات شمونة في إصبع الجليل وبلدة المطلة، وكان عبر هذه التلة يقوم بالتخطيط لاستهداف تلك المناطق وأيضا للتخطيط بعملية أوسع تحاكي عملية 7 أكتوبر، ألا وهي العملية التي تحمل اسم غزو الجليل أو احتلاله. بالإضافة إلى ذلك، كاتس ونتنياهو يتوعدان بإبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة لتضمن عدم عودة عناصر حزب الله إليها وعدم وجود أي بنى تحتية عسكرية تابعة لعناصر الحزب. وسيعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق هذه الغاية بنشر قواته على مستوى ما يسمى بخطوط دفاعية. وأيضا يتوعد كاتس ونتنياهو بالعمل بشكل حازم ضد أي تهديدات صادرة عن حزب الله وبحماية بلدات شمال إسرائيل من داخل لبنان، على اعتبار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستبقى في تلك المنطقة الأمنية. لذلك هذه مجمل التطورات في خصوص هذه العملية. طبعا هنالك تداعيات تنعكس على حالة التأهب الأمني والاستنفار في إسرائيل، نظرا من وجود خشية إما لتوسيع وتصعيد من قبل حزب الله لوتيرة الاستهدافات، سواء تلك التي تطال قوات الاحتلال الإسرائيلي أو استهداف مناطق وبلدات حدودية في شمال إسرائيل. وأيضا هنالك سيناريو آخر تضعه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في إطار الاستعدادات، ألا وهو أن تنخرط إيران في إطار هذه المواجهة على اعتبار أنها تساند حزب الله، وأنها هددت سابقا بأن أي مس لتلك المرتفعات سيقابل برد ازدهار.
3: من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، شكرا جزيلا لك. الآن نعود مجددا إلى الزميلة سلام خضر بشأن هذا المشهد في لبنان هذه المرة. سلام.
4: ازدهار والتفجير الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تل أو على تلة علي الطاهر، هذه هي نقطة علي الطاهر، المنطقة التي تصفها إسرائيل بأنها استراتيجية بالنسبة لحزب الله، وتقول الآن في بيان لها بأن هذه المنطقة تحتوي على ما تصفه بالأنفاق الاستراتيجية التابعة لحزب الله. في الحقيقة عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان في يونيو الماضي، لم يكن الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى مرتفع علي الطاهر، كان قد وصل فقط إلى قلعة شقيف، ونفذ آنذاك تفجيرا مماثلا لما قال إنها بنية تحتية تعود إلى حزب الله. من منطقة قلعة شقيف بدأت القوات الإسرائيلية تتقدم أكثر إلى للوصول إلى منطقة علي الطاهر، وهذا التقدم لم يكن مجرد تقدم بري، كان هناك كثافة نارية مستمرة تقريبا على المناطق المحيطة بتلك التلة من نهر الليطاني وصولا إلى مرتفعات جبل صافي ومرتفعات الريحان. هذان المرتفعان مهمان جدا لأنهما مع علي الطاهر يعتبران امتدادا طبيعيا للسلسلة الجبلية أو للمرتفعات القائمة في تلك المنطقة. إلى الشمال من علي الطاهر من بلدة كفر رمان صعودا تبدأ المنطقة التي تسمى إقليم التفاح وهي منطقة جغرافية صعبة. لعلي الطاهر أيضا أهمية جغرافية على الأقل بالنسبة لحزب الله. هذه صورة لعلي الطاهر، هذا الموقع يمكن لمن يسيطر عليه نظرا لارتفاعه بنحو 600 متر عن سطح البحر يمكن أو يتيح الإشراف المباشر على المناطق المحيطة لا سيما مدينة النبطية، وإلى الشمال على بداية مناطق البقاع الغربي، وإلى الشرق المناطق الواقعة من بلدة أو من مدينة الخيام إلى الحدود مع بين لبنان والأراضي السورية. بالنسبة لحزب الله هذا المرتفع

0: ارتفع يتيح له إشرافا مباشرا على المناطق الواقعة في أو على المستوطنات الواقعة في إصبع الجليل. هو لا يبعد كثيرا عن مستوطنات إصبع الجليل، ولكن بالنسبة للجيش الإسرائيلي تقريبا يبعد 10 كيلومترات في خط هوائي. ولكن بنيامين نتنياهو قبل نحو 10 أيام قال إن بقاء حزب الله في علي الطاهر أيضا يشكل خطرا على مستوطنات الجليل الأعلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي أو وزير الدفاع الإسرائيلي مع انتهاء عملية التفجير التي استخدم فيها الجيش الإسرائيلي، كما ذكرت الزميلة فاطمة من رام الله، قرابة 1000 طن من المتفجرات. التفجير كان ضخما كبير ضخما بشكل كبير. وبهذا يقول الجيش الإسرائيلي بأنه بات يسيطر على كامل ما يسميها المنطقة الصفراء أو منطقة الخط، خط الدفاع المتقدم، وهو يبدأ من أقصى نقطة في الناقورة عند غربا عند البحر المتوسط وصولا إلى نقطة جبل الشيخ المشتركة أو عند الحدود الجبلية بين لبنان وسوريا. هذه المنطقة تقدر مساحتها بنحو 600 كيلومتر مربع. يقول الجيش الإسرائيلي إنه بات يسيطر عليها. بمعنى آخر، ازدهار هذه هي منطقة محتلة إما بالوجود الفعلي المباشر للجيش الإسرائيلي عند أكثر من 10 نقاط، 5 منها كان قد أقامها عام 2024، وهناك مواقع أضاف عليها وجود فعلي داخل الأراضي اللبنانية مع دخول وقف إطلاق النار في حزيران يونيو الماضي حيز التنفيذ ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة سلام خضر. لازلنا نتابع في ذات الملف. معنا الآن من جبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. العميد خليل الجميل، 1000 طن من المتفجرات استخدمه الاحتلال من أجل تفجير مرتفعات علي الطاهر. دعنا نقرأ في هذا التطور ودلالات التوقيت على وجه الخصوص.
2: مساء الخير. دلالات هذا التفجير هو أن الجيش الإسرائيلي استولى على علي الطاهر واحتلها، وإذا كان هناك مقاتلون ما زالوا موجودين داخل الأنفاق في التلال التي تتتالى تحت علي الطاهر، فأنه هذا التفجير الكبير يكون أكيد قد قضى على كل من يوجد في الداخل، وبالتالي سيطرت إسرائيل على هذه التلة. وأصلا منذ عدة أيام الجرافات الإسرائيلية تقيم تحصينات على كافة مرتفعات علي الطاهر. أما بالنسبة للتوقيت، فالجيش الإسرائيلي يريد التدبير على الطاهر في أي توقيت، وهو يعتبر أن تدبير مرتفعات أو أنفاق مرتفعات علي الطاهر سوف ينهي هذه المسألة، وسوف يتمكن من فرض شروطه في التفاوض اللاحق، لأنه نحن قد اعتدنا أن عند كل أي تفاوض، قبل أي جلسة تفاوض التي يمكن أن تتم الأسبوع القادم، هناك حدث كبير يحصل في لبنان، وهذا هو الحدث الذي أقامته إسرائيل قبل المفاوضات.
1: يقول أيضا الطرف الإسرائيلي أنه بهذا التفجير استكملنا منطقة أمنية في جنوب لبنان. ماذا نفهم من هذه المنطقة من حيث المسافة والمساحة أيضا التي تسيطر عليها إسرائيل في هذه المناطق؟
2: الجيش الإسرائيلي عندما عمم في حزيران الماضي يونيو الخريطة للمنطقة العازلة كما يسميها، كان يضع علي الطاهر ضمن هذه المنطقة، وبالتالي علي الطاهر لم تكن محتلة وقد احتلها الآن، بالتالي استكمل من ناحية الشرق هذه المسافة، وبقي لديه فقط ناحية غرب بلدة المنصورة، وهو يتوغل فيها ويفجرها منذ عدة أسابيع بتفجيرات عنيفة، وخاصة البارحة واليوم. بالتالي هذه المنطقة، هذه المساحة 600 كيلومتر مربع، هي تمتد على عدة أقضية من لبنان، ولكن في مساحتها هي توازي قضاءين من أقضية لبنان، توازي مساحتها قضاءين من أصل 27 قضاء، وبالتالي هذه مساحة كبيرة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وهو الآن بات يدافع بطريقة أسهل لديه، وهو يمكن من هناك أن يسيطر على النبطية ساعة يشاء، ولكن ستكون معركة صعبة. وأنا أعتقد أن الخطوة التالية في حال فشلت المفاوضات أو هناك تصعيد كبير، فأنه سوف يتقدم إلى هذه الحاضرة التي هي مركز للمحافظة، وهي تاريخيا هي عاصمة جبل عامل.
1: ربما شاهدت العميد جميل شكل أو صور المتعلقة بعملية التفجير، ما الذي عكست قوة التفجيرات سماعها عن بعد بحسب مراسل الجزيرة بأنه كان من الممكن سماع ورؤية وميض هذه التفجيرات عن بعد؟

0: لقد شهدت هذه التعويض هذا التفجير وسمع اصواته حتى مناطق صيدا التي تبعد حوالي 30 كيلومتر. هذا انفجار كبير، من اكبر الانفجارات التي حصلت. عندما تم تفجير منطقه الشقيف استعملت كميات اقل من هذه الكميه، هذه الكميه كبيره جدا. الكميه الماضيه 700 طن أدت إلى هزة أرضية 3.8 ريختر. الآن الذي حصل أكبر من ذلك، وهذا يؤشر أن الأنفاق التي كانت داخل علي الطاهر أكبر بكثير من أنفاق قلعة الشقيف أو ما يحيط بها من أنفاق في بلدة يحمر وأرنون. هذا دليل على أن إسرائيل قد تمكنت من تفجير كامل هذه المنشأة.
1: نعم، هناك مخاوف أيضا مطروحة الآن في إسرائيل من طبيعة رد ربما عسكري من قبل حزب الله في هذه المرحلة. هل هذا واقعي بالنظر لقدرات حزب الله في هذه المرحلة؟
0: قد يرد حزب الله، ولكن انا اعتقد ان علي الطاهر تم احتلاله منذ عده ايام، ولو كان هناك رده فعل كان حزب الله قد قام برد الفعل عندما خرق الجيش الاسرائيلي الدفاع داخل الانفاق ودخل. الان اعتقد ان هذا التفجير هو استكمال للمرحله، واستبعد ان يقوم حزب الله باي رد، لان هذا سيجر كارثه على اهالي المنطقه وعلى البيئه المحيطه بمنطقه علي الطاهر. فبلده النبطيه ومحيط تضم حوالي 200 ألف شخص، فإذا كان هناك أي تصعيد فهذه الناس سوف تنزح إلى داخل بيروت، وكما شاهدنا بدأت الناس تتململ من هذا الأمر. وأنا لا أعتقد أن حزب الله سوف يقوم بأي عمل الآن يستفز الإسرائيلي لكي يوسع عملياته، خاصة
1: شكرا،
0: أن على أبواب مرحلة العام الدراسي.
1: شكرا جزيلا لك من جبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. لازلنا نتابع في ذات الملف. معنا الآن من بيروت الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم. أبدأ معك دكتور جون معكرون، قراءة في هذا التطور اللافت المتعلق بمرتفعات علي الطاهر.
2: يعني هو استكمال الحديث عن السيطرة العملياتية، التفجير يعني السيطرة لم تكن كاملة، هناك استكمال لها، هناك عدة مداخل، واضح أن هناك محاولة إحكام بالسيطرة. الآن يتحدث يعني هذا يأتي بعد زيارته لجبل الشيخ، يعني واضح أن هناك جزء منها عمل عسكري، جزء منها سياق الحملة الانتخابية، لكن طبعا علي الطاهر هو أعتقد استكمال لمحاولة السيطرة على علي الطاهر، ولهذا أعتقد يعني تداعيات كثيرة بكيف سيكون رد حزب الله أو لا، واضح أن هناك تسليم بهذه النقطة. فنحن أعتقد استكمال لما تم إعلانه في 3 سبتمبر أيلول الماضي.
1: تحدثت أو أشرت إلى تداعيات، أي تداعيات يمكن أن يكون لتفجير مرتفعات علي الطاهر في هذا التوقيت؟
2: يعني ليس تداعيات، يعني السؤال هو إذا كانت إيران كانت وضعت في السابق بأن هذه معركة أساسية، بمعنى إذا كان هناك تدخل إسرائيل سيكون هناك رد، هذا كان اختبار لإيران، لم يكن هناك رد. يعني بدأ حزب الله يتحدث بأنها ليس موقع استراتيجي كبير، يعني واضح أن هناك تراجع في هذه النقطة في محاولة لانتظار جولة ثانية ربما لكن حتى الآن التداعيات بمعنى هو صمت حزب الله أو عدم الرد أو الغموض. حتى الآن سنرى إذا هذه الإشارة ستؤدي ربما إلى موقف جديد من الحسم، حتى
1: ولكن
2: الآن ليس هناك
1: هذه
2: مش.
1: مخاوف عن طبيعة الرد المتعلق بحزب الله من قبل أطراف إسرائيلية، وهذه أصوات تسمع الآن. دكتور محمد هلسة، ما هي المقاربة المتعلقة باختيار التوقيت؟ يعني هذه المرتفعات سيطر عليها جيش الاحتلال، ولكن لماذا التفجير الآن؟
3: التحية لك وللضيف الكريم
1: أهلا
3: وللسادة
1: وسهلا.
3: المشاهدين. الآن لأنه حضر في المشهد الإسرائيلي للوصول إلى هذه النقطة عبر تضخيم أهمية السيطرة على تلال علي الطاهر، وبأنه قضى على المقاتلين الموجودين فيها، و يعني كما تذكرين هو قال سيطرنا سيطرة عملياتية عليها. يأتي هذا الحدث الآن والنفخ الكبير فيه من الطرف الإسرائيلي. نحن عمليا لم نسمع من عن علي الطاهر وطبيعة الأنفاق الموجودة فيها والبنى التحتية العسكرية الموجودة فيها إلا من الرواية الإسرائيلية التي ضخمتها بشكل كبير. يعني نحن لم نرى حتى من الطرف الإسرائيلي شواهد عملية كما اعتادت إسرائيل أن تفعل وجيشها أن يفعل في مواقع أخرى، ولذلك حتى كمية

0: المتفجرات التي استخدمت فيها وهذا الوميض للنار، أريد منه أن يكون موازي لطبيعة السردية التي نسجت في وعينا حول حجم علي الطاهر وطبيعة البنى التحتية الموجودة فيها وأهميتها للأمن الإسرائيلي. التوقيت مرتبط أولا تعاظم أزمة نتنياهو الداخلية فيما يتعلق بمعرفته ب يعني مجريات 7 أكتوبر بما ينفي روايته القائلة بأنهم لم ينقذوني. المسألة الثانية مرتبطة بموسم الانتخابات ونتنياهو يريد أن يرفع رصيده في المجتمع الإسرائيلي عبر هذه النقاط التي يجنيها من هذه الأحداث الأمنية، وكما ترين هو يراكم في الضفة وفي غزة وفي لبنان وهذا مهم بالنسبة له في المجتمع الإسرائيلي. والثالث مرتبط أيضا بتصاعد الأزمة الداخلية الإيرانية ويعني الخناق الذي يزداد، وإسرائيل تلوح بأن إيران ربما عبر يعني اشتداد الخناق الاقتصادي عليها تذهب إلى ضربة لإسرائيل. الحديث الإسرائيلي المتكرر عن تحذير إيران وتنفيذ هذه العملية الآن وكأنه يراد منه بشكل أو بآخر استفزاز إيران واستدراجها إلى اتخاذ خطوة تصعد فيها تجاه إسرائيل. بالمناسبة نتنياهو يكسب سواء ذهب إلى التفجير وبقيت الأمور عند الانضباط القائم كما هو، لا رد حزب الله ولا ردت إيران، يسوق الحدث بأنه إنجاز وكما ترين هو يقول استكمال لعملية السيطرة على قلاع علي الطاهر وتنظيف المنطقة الأمنية والسيطرة الأمنية عليها كاملة. إن حدث ردة فعل وهذا يبدو بأن إسرائيل ما تسعى إليه من طرف حزب الله أو طرف إيران هذا يسعى إليه باستماتة نتنياهو يريده قبل الانتخابات ربما ليتخذه ذريعة لتأجيل الانتخابات. ولذلك إسرائيل ونتنياهو في الحالتين إن سواء بقيت الأمور عند الوضع القائم سيسوق بأنه يعني رتب الأمور أمنيا بما يسمح بالسيطرة العسكرية القائمة، ردع خصومه حزب الله لا يرد، وإن رد حزب الله أو إيران بالتأكيد هذا سيعود بالمنفعة على نتنياهو قبيل
1: الانتخابات عن المآلات
0: أيضا يدفع باتجاه
1: والتبعات أيضا والتداعيات. دكتور جون معكرون، هل سيكون لهذا الاستهداف لمرتفعات علي الطاهر أي تبعات على المستوى السياسي أو الدبلوماسي المتعلق بمسار المفاوضات؟ وهنا يعني يمكن الإشارة إلى ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية عن أن جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد خلال المرحلة المقبلة، بل حددت الأيام التي ستعقد فيها يومي الثلاثاء والأربعاء في روما.
2: نعم، لكن فقط للإشارة، يعني التعبير الإسرائيلي مهمة. نتنياهو تحدث عن دمرنا قلعة تشكيف، التعبير نتعامل مع مرتفعات علي الطاهر، الحديث عن السيطرة العملياتية أو كان تراجع إلى حد ما، يعني التفجير يعني أن هناك شيء في المهمة العسكرية لن ينتهي بعد. يعني التعبير ليست واضحة من الرواية الإسرائيلية لأن ليس هناك أيضا رواية، هناك تحقيق من الأي بي، لم نشاهد جنود إسرائيليين على قمة علي الطاهر في الأسبوع الماضي. يعني لابد من توضيح بعض الأبعاد العسكرية. أما بالنسبة للتداعيات، يعني لا يوجد تداعيات لأنها استكمال لإعلان كان أهم الأسبوع الماضي على المستوى التكتيكي. يعني أعتقد أن هناك ضغوط أمريكية الآن مستمرة تحاول إحياء اتفاق الإطار رغم كل الصعوبات لأنه مصلحة أمريكية الآن.
1: ضغوطات أمريكية تقصد على الطرف اللبناني؟ يعني. ضغوطات على المفاوض اللبناني في هذه المرحلة؟
2: تحديدا على طرف الإسرائيلي، نعم على الطرف الإسرائيلي ليس على الطرف اللبناني. الطرف اللبناني يعني ليس لديه أي خيار، دخل في لعبة اتفاق الإطار، من الصعب الخروج منه وإلا سيتوسع قصف إسرائيلي. هنا كان هناك سلسلة تراجعات، لا نتوقع من السلطة اللبنانية وضع خطوط حمراء أو تلويح بعدم المشاركة. يعني لا أعتقد أن هذا التكتيك تريد اتباعه، هي رهانها الكبير على الأمريكيين فقط الآن، ليس هناك تنويع بسياستها الخارجية للاعتماد على أطراف أخرى. هذا الخيار الذي أخذته وبالتالي ستمشي بأي توقيت. حاولوا لحد ما ضبط إيقاع نتنياهو مؤخرا، كان هناك انتشار الجيش في النبطية، هذا كله يعني تضييع وقت بين المزدوجين لأن ليس هناك أفق لاتفاق الإطار، ونتنياهو الآن يفرض أمر واقع عبر علي الطاهر وغيره.
1: نعم. دكتور محمد هلسة، مدى التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في هذه المرحلة تحديدا فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر التي كانت عصية عن الاحتلال والتي أيضا يعني طلبت الولايات المتحدة بتأجيل أي عملية عسكرية في مرحلة ما تتعلق بعلي الطاهر، ماذا عن الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل في هذه المرحلة؟
0: يبدو بأن الطرف الإسرائيلي مرتاح ل يعني سكوت الولايات المتحدة على هذا التصعيد الذي يجري من طرف إسرائيل، وهنالك قدر كبير من التناغم وفق حتى ما نقرأه من تحليلات الإسرائيليين. في المسار الدبلوماسي الولايات المتحدة تريد ما تريده إسرائيل وتدفع للدولة اللبنانية للوصول إلى هذا الهدف، اتخاذ خطوات عملية لنزع سلاح الحزب وهو هدف مشترك للطرفين الإسرائيلي والأمريكي. في المسار العسكري واضح جدا بأن الولايات المتحدة تترك لإسرائيل أن تتصرف كما تشاء في الملف اللبناني والملف الغزي وملف الضفة الغربية، وكأنها ملفات تخص نتنياهو حصرا، وله أن يتصرف فيها لاعتبارات سياسية أمنية ولاعتبارات انتخابية. حتى يعني سمعنا من بعض رموز الإدارة الأمريكية من يقول بأن نتنياهو لديه اعتبارات تقيده انتخابية، وبالتالي نحن مضطرون للتعامل مع هذه الاعتبارات. سكوت الولايات المتحدة هو مؤشر على أنها تتفهم هذه الاعتبارات وتمنح مساحة لاستمرار التصعيد والمناورة، وإلا لكنا سمعنا
1: المسار التفاوضي. لماذا ستذهب إسرائيل هذه المرة للتفاوض مع لبنان في روما؟
0: إسرائيل تذهب لتأخذ كما اعتادت في محطات سابقة، لم تقدم أي جديد منذ أعلنت عن الانسحاب من المناطق التجريبية. وكما تعلمين حتى هذه المناطق يعني منت فيها على لبنان والسلطة اللبنانية باعتبارها يعني انسحبت منها وهي عمليا لم تكن عمليا محتلة بوجود عسكري إسرائيلي. هذه المرة أيضا إسرائيل ستذهب وفي يدها ورقة جديدة وهي ورقة علي الطاهر واستمرار السيطرة العسكرية عليها، وهذا ربما يضغط الدولة اللبنانية أكثر باتجاه اتخاذ خطوات عملية. لا تنسي مثلا قضية الإفراج عن اللبنانيين، إسرائيل سوقت لهذا الأمر باعتباره يعني بادرة حسنية من طرفها مع أنها قيادته بجثامين لبنانيين يهود، لكن عمليا إسرائيل لا تذهب إلى هذا المسار التفاوضي باعتبارها طرف ضعيف أو باعتبارها طرفا يقع عليه عبء الإثبات. عبء الإثبات يقع على الطرف اللبناني وعلى السلطة اللبنانية. وأزمة لبنان ليست فقط في الاحتلال العسكري، أزمته في الجانب الاجتماعي، في الجانب الأمني، في الجانب الاقتصادي، في النازحين، في التدمير الذي تمارسه إسرائيل يومياً. ولذلك إسرائيل تذهب لتستثمر هذه الإنجازات العسكرية وتسيلها إنجازات سياسية مع الدولة اللبنانية.
1: دكتور جو ماكرون، إسرائيل تذهب إلى روما كي تأخذ، كي تستثمر فيما تعتبره إنجازات. ما الذي سيأخذه لبنان في مفاوضاته مع إسرائيل في روما؟
2: يعني لا أعتقد أن إسرائيل ذاهبة لتأخذ، يعني لأنها لا تريد اتفاق مع لبنان كما هو الحال في سوريا، لا تريد أن تكبل أيديها في التحرك. هي تعتقد أن الجيش اللبناني لن يقوم بالمهمة، هي تستفيد من هذه المرحلة لتدمير البنى التحتية. يعني رأينا حجم التدمير اليوم، هذا أقوى من أي ضربة جوية ممكنة. يعني لا أعتقد هناك،
1: لكنها تضع الدولة اللبنانية في حرج اليوم، وهذا على لسان يعني الرئيس اللبناني و يعني القيادات وأصحاب القرار في لبنان، الذين انتقدوا بصراحة هذا التصعيد الأخير، ليس ما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر فقط، بل بجملة ومسلسل الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
2: يعني باعتقادي بصراحة كان هناك هذا خطأ تفاوضي كبير للدولة اللبنانية. ببداية أول جولة تفاوض قبل المفاوض اللبناني بالتعبير أن هناك حلف بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية ضد حزب الله، هذا كان بالعقل الإسرائيلي.
1: شكرا. بأن عذرا على المقاطعة، من بيروت الدكتور جو ماكرون، ومن القدس الدكتور محمد هلسة، شكرا لكما. بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية. الآن إلى نقاش الساعة مع حسن جمهور.

مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. تتشابك أبعاد النزاع لتزيده أمدا وتعقيدا، ففي رسالة يبدو أنها للداخل الأمريكي أكثر من الخارج، بشر الرئيس ترامب ناخبيه بأن الحرب ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، وبعدها كما يقول ستنخفض أسعار الوقود. تصريحات ربما تخفي حقيقة الموقف الأمريكي، وهي أن الصراع لا يزال مفتوحا، وهو عكس ما قاله الرئيس في تصريحات سابقة، بل قد يمتد حتى نهاية فترة ترامب في عام 29 حسب تحذير تقول

0: وول ستريت جورنال إن كبار مساعديه قد نقلوه إليه. بوادر تسخين النزاع وتهيئة مسرح العمليات واضحة على الجانبين. ترامب يهدد بضربات على موقع جبل الفأس الإيراني في نفس اليوم الذي تعرب فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن شكوكها في أنشطة بالموقع، بينما يختلف أعضاء مجلس الأمن حول أحقيته في بحث إعادة فرض العقوبات على إيران بعد ساعات من قرار الوكالة الذرية. أما إيران فلا تخفي تصريحات مسؤوليها للإعلام الغربي استعدادها لجولة جديدة، جولة قد تخلصها من نير الحصار الاقتصادي وترفع سقف التكلفة على الولايات المتحدة وحزب الرئيس الذي لم يبد اكتراثا للعودة إلى مذكرة تفاهم تصر طهران عليها. وسط كل ذلك تراقب أسواق الطاقة بحذر وصول الحوثيين حلفاء إيران إلى سواحل باب المندب على البحر الأحمر، فيلامس النفط سقف 107 دولارات للبرميل خوفا من تصعيد آخر يعطل شريانا حيويا آخر للطاقة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستديو هنا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب الزويري الخبير والأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، وكذلك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عبدالله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور مهند سلوم خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع، والدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا، وسأبدأ معك مباشرة سيد جوي هود. تصريحات الرئيس ترامب، على أي أساس بنى الرئيس ترامب هذا التوقع الحرب ستنتهي بعد انتخابات نوفمبر النصفية وبعدها ستنخفض أسعار الوقود؟
1: بالتأكيد هو كان يقول هذا الأمر ويكرره منذ البداية أن الحرب ستنتهي بشكل سريع، لكن أعتقد أنه يعني الأمر بطريقة مختلفة. ما يقوم به هو وضع الأسس لحجة قانونية جديدة في الكونغرس. يعرف أنه سيخسر الأغلبية في مجلس النواب وربما في مجلس الشيوخ. عند حصول ذلك في يناير فإن الكونغرس وأعضاء الكونغرس الجدد سيقومون ب طرح سؤال إمكانيات أو سلطات الحرب، لأن حسب الدستور فإن الكونغرس هو الوحيد المخول بإعلان الحرب، وبالتالي استخدام الميزانية هم يقومون باستخدام الميزانية لتحديد سلطات الرئيس. ما سيقومون به هو سيقول أنني لدي هذا الجزء من الحرب وقمت سأقوم بشن هجوم كبير على جبل رأس الفأس لإنهاء البرنامج النووي، وهذه الحرب انتهت. بالتالي لا يمكنكم أن تأتوا وتهاجموني بقوانين الحرب. لا يعني أن الأعمال العدائية مع إيران قد تنتهي. لقد كان هنالك حرب منذ عام 1979 بطريقة ما. السؤال هو ما هو شكل هذه الحرب بعد المرحلة التالية؟
0: هل تقصد هنا بأنه سيقوم بهذه العملية ضرب جبل الفأس قبل الانتخابات النصفية؟
1: هذا اعتقادي الشخصي، لكن قد يحصل هذا الأمر بعد الانتخابات، لكن قبل وصول الكونغرس الجديد في بداية يناير. هو أحد الأمرين، لكن حسب رأيي سيكون قبل الانتخابات لإظهار لي للشعب الأمريكي أنه بمركز قوة وهو مسيطر وهو يسيطر على الوضع.
0: دكتور الشاجي، هذا يغير شيء في يعني في واقع المعركة العسكرية؟ وهل هذا الكلام جاد أم فقط كلام انتخابي من الرئيس ترامب؟
2: من يأخذ كلام ترامب كل مرة يفتح فمه أو يغرد فهو رح يتعب. ترامب عنده شطحات، عنده مبالغات، عنده دائما يعطيك صورة وردية، انتصرنا هزمنا، حتى اليوم قال انتصرنا وهزمنا وألحقنا هزيمة بإيران ومفروض يسمون مضيق هرمز.
0: لكن هو يضع على نفسه تعهد أمام الناخبين بهذا الكلام.
2: لا هو ما يهم التعهد، هو ما يهم، هو he's not on the ballot. يعني هو دائما يقول أنا مو مرشح، أنا مو نازل بالانتخابات، حزبي نازل. الكلام اللي قاله هذا ترامب كان لأول مرة يعقد بتاريخ أمريكا مؤتمر للحزب الجمهوري ليس في سنة انتخابات رئاسية، حتى يعني يرضي غرور ترامب. كان يفكر بأنه هذا فرصة للأمريكيين أن يروا الحزب الجمهوري إعلانات مجانية يقدم نفسه ويقدم حزبه بأنه هو الحزب القوي. الكلام اللي قاله يعني هو كلام استهلاك محلي، أن الانتخابات هذه ستنتهي، ستنهي الحرب بعد الانتخابات، ودائما يربط انتهاء الحرب بخفض أسعار البنزين في محطات الوقود، البنزين والديزل. المشكلة الآن مع تصعيد الحوثيين واقترابهم من باب المندب وسيطرتهم على المخا واقترابهم من حنيش، هذه كلها خربطت حسابات ترامب. اليوم برنت قبل قليل وصل $108، ولهذا السبب هناك مشكلة عند ترامب ما يقدر الآن يتفلت. إيران الآن تفرض كماشة، مضيق هرمز الآن شبه مغلق، مضيق باب المندب 60% انخفاض في السفن والملاحة،
0: نعم.
2: استهداف السعودية، استهداف ناقلات النفط السعودي، ولهذا السبب نحن الآن في أزمة حقيقية وفي ارتفاع لأسعار النفط. ترامب لا يمكن أن يتحكم فيها. أتفق مع صديقنا جوي أن بالفعل ترامب راح يضرب
0: جبل
2: الفاس، لأنه يريد أن يظهر للأمريكان أنا لازلت أسيطر، أنا المتحكم، أنا الذي أقرر. طيب. ولهذا السبب هو سيمبوليك، رمزي أكثر منه أنه ستحل المشكلة. تصعيد منضبط من الطرفين. طيب. حتى الانتخابات في 3 نوفمبر.
0: دكتور، وسؤال هنا يطرح، يعني عندما يتحدث الرئيس ترامب عن انتهاء الحرب أو العملية العسكرية كما يسميها، على أي أساس؟ يعني بأي شكل ستنتهي؟
3: يعني حسن، سأكون متفاجئا إذا كان ترامب نفسه يصدق هذه التصريحات، يصدق ما يقول بخصوص انتهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية. هناك مؤشرين قويين جدا تقترح من أين جاء هذا التصريح. الأول، في اجتماع في مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس تكساس، مرشحين الانتخابات النصفية لا الكونغرس رفضوا أن يأتوا إلى المؤتمر حتى لا يظهروا جنب ترامب ويتحملوا إثم الحرب ويدفعوا ثمن الحرب. هذه غير مسبوقة. يعني يفترض دائما الرئيس هو الذي يمنح القوة والكل يكون حول الرئيس. غاب أو تغيب المرشحين الكونغرس حتى لا يدفعوا هذا الثمن، هذا واحد. اثنين، أيضا سابقا لم تحدث بالتاريخ الانتخابي الأمريكي أنه وعد إذا فاز الحزب الجمهوري في الانتخابات $5,000 لكل شخص بالغ اللي هو بعد الانتخابات. هذا جنون، هذا جنون. طبعا هذا يتحدث عن حجم الأزمة التي يعايشها ترامب في قضية الانتخابات النصفية وقضية التصريح. فهو إذن الأول للاستهلاك لقضية مواجهة الانتخابات والانهيار اللي بصيب الحزب الجمهوري، واثنين الضغط الأكبر اللي هو في أسعار النفط اللي وصل اليوم $108. وإذا صار في ترجمة للمضيق باب المندب بالأيام القادمة، اليوم كانت تتحدث الآفاق عن أنه ممكن يوصل ل $150-$160 اللي هو سعر البرميل. هذا يعني سيخرج عن كل الحسابات. فلذلك نسمع مثل هذه التصريحات والتي ترامب طبعا يعني ينساها بعد 5 دقائق.
0: طيب دكتور أصلاني، إيران هل ستبقى في موقع رد الفعل هنا؟ الرئيس ترامب يحرك وهي تقوم بردود أفعال، هو الذي ينهي الحرب ساعة يشاء أو يشن عملية عسكرية ساعة يشاء.
4: حسنا، لا يبدو أن هذه الأزمة ستنتهي في القريب، لأن بالنسبة لإيران هذه مسألة استراتيجية، وبالنسبة لترامب المسألة تتعلق بالإرث. ولكن إيران لا تتعول على الانتخابات النصفية، وممكن أن يحدث فأن مزيدا من الديمقراطيين لن يحسنوا الأوضاع لصالح إيران، وهذا يمكنه أن يستمر لفترة من الزمن. ولكن مع طول أمد هذا يصبح صراع أكثر تعقيدا تعقيدا، وتضاف إليه أيضا مسائل أخرى، واحدة تلو أخرى، ونرى الآن ما يحدث في اليمن وفي مضيق هرمز، وقد أصبحت إيران هجومية أكثر. هي تحاول أن تقول بأنه لا أحد منيع ولا حصانة للسفن الأمريكية، بالتالي إيران هي تريد أن تبعد تلك الصواريخ متوسط المدى الموجهة ضدها، وأيضا وتجنب أي مواجهات مع الدول الأوروبية. هذا لا يعني بأن الدول الأوروبية يقفون على الحياد، ولكن لأنهم يدعمون الولايات المتحدة الأمريكية، فقد يكون هذه خطوة إضافية لإيران لأن تذهب إلى المرحلة القادمة. ولكن في هذه الأيام يبدو الأمر وأنه الوضع كما كان في يونيو من العام 2025، حيث كان هنالك تصريح من وكالة الطاقة الذرية والتي مهدت الطريق للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وهذا القرار كان ضوءا أخضرا دبلوماسيا لإدارة ترامب لإرضائه. وقد تحدث كما تحدث سابقا بأنه سوف يهجم على جبل الفأس، وهذا أمر من شأنه أن يحدث. والليلة أيضا سمعنا من أمين عام مستشار الأمن القومي الإيراني أن ما تقوم به وكالة الطاقة الذرية هي استخدام الوكالة كسلاح ودفع البلاد للانسحاب من اتفاقية منع انتشار الأسلحة، فبالتالي إحدى التدابير التي يمكن لإيران أن تقوم بها للانسحاب من
0: نعم سنناقشها، وسنبدأ أيضا بالتوسع معك دكتور لقاء. يبدو أن المشهد يتعقد، يعني كلام الرئيس ترامب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. إذا أردنا أن نقرأ ما الذي حدث بعد هذا الكلام مباشرة، أكان في اليمن أو حتى موضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نعرف أن الأمور ذاهبة إلى ما هو أبعد.
5: هو أولا موضوع التصعيد هذا أكيد، لكن آليات التصعيد وكيف ستجري الأمور هي هذه المتغيرات التي تحصل كل يوم. وموضوع الطاقة الذرية والوكالة الدولية هو الجديد، يعني هو منذ يومين كان يعد له، وربما سيكون له دور في المستقبل القريب. يعني موضوع جبل الفأس حينما يتحدث مدير الوكالة بنفسه على أنه هناك إنشاءات، فهو يبرر رسميا سواء لإسرائيل أو لأمريكا عملية ضربها باعتبارها هناك إنشاءات غير مفهومة أو غير معروفة بالنسبة للوكالة، وهذا تفسير أو ربما سيكون تبرير رسمي وشرعي بغض النظر عن دقته أو صحته. طبعا إيران نفت هذا الموضوع، لكن واضح أنه ترامب سيقصف. متى هذه المسألة ناقشت مع الأساتذة، ربما ليس لا يعني لا ينتظر حتى يوم 3 نوفمبر حقيقة، لأنه إيران لن ترد إلا إذا كانت تريد أن تصعد. يعني إذا ردت بشكل بسيط سيكون محدود، وإذا ردت بشكل عنيف باعتبار هذا يعني تأجيج الحرب من جديد هذا شيء آخر، لأنه إحنا أيضا عندنا تصور أنه إيران ربما تصعد الأمر إلى حد المعركة الشاملة قبل الانتخابات. ولكن تبقى إسرائيل هي النقطة المجهولة هنا، هل إيران ستشرك إسرائيل، تقصف إسرائيل وتستفزها للحرب أم لا؟ هذه هي النقطة التي يريدها نتنياهو ولا يحصل عليها.
0: لماذا إيران تقصف إسرائيل؟
5: قصدي أنه إذا كانت ستصعد الحرب ضد الولايات المتحدة فهي بالتأكيد ستضرب كل المنطقة، لأن إيران أمريكا لن تتفرج عليها، ستضرب باحتمال المواقع الاستراتيجية في إيران، وإيران سترد على المواقع الاستراتيجية في المنطقة، فهل ستضرب إسرائيل أيضا أم لا؟ هي هذه النقطة. وهل ستبقى إسرائيل متفرجة أم لا؟ هذه هي النقطة. أمريكا الولايات المتحدة واضح جدا أنه المسألة، يعني تصريحات ترامب يوم أمس في الواقع هي تصريحات انتخابية. الناس الذين لا يريدون انتخاب الديمقراطيين يريدون هذا الكلام كي يقتنعوا، حتى وأن يعرفوا أنه هذا غير صحيح، يقتنعوا أن ترامب هو المرشح أو الجمهوريين فقط، وهو يعرف أنهم سيصدقون ما يريدون تصديقه. وهي تحصل في كل العالم وليس في أمريكا فقط، الناس يصدقون ما يريدون تصديق على أساس أيديولوجية.
0: نعم.
5: لكن الحرب حسب كلام الوول ستريت جورنال طبعا، وهذا احنا ايضا تكلمنا به على هذه المنصة قبل ايام، الحرب لن تنتهي قبل ولاية ترامب
0: نهاية
5: على
0: ولاية
5: الأغلب
0: ترامب.
5: على الأغلب طبعا. نعم. يعني هذا ليس
2: بعض المستشارين قالوا له لن تنتهي الحرب حتى الرئيس القادم،
5: يعني قد يرث الرئيس
2: المقبل في يناير 2029 بالضبط. بينما هو يقول ستنتهي بعد الانتخابات.
5: لا طبعا،
2: يعني حتى داخل بيت ترامب
0: نعم
2: الحكم لا يوجد فهم متى ستنتهي الانتخابات.
5: نعم. هو بالحقيقة ما عنده استراتيجية خروج حسن، هو ما يعرف كيف تنتهي.
2: يعني هذا جزء من التخبط.
3: هو في ترتيبات بدأوا بالترتيبات للإدارة الجاية.
2: هناك مدد وجود القوات الأمريكية في
0: هناك المنطقة. عناصر جديدة تدخل على الملف.
6: حسن، ما ذكره الرئيس الأمريكي الأمس هو تعبير عن حالة من الإحباط العميق بأن هذه الحرب ومستنقع هذه الحرب يغرقه يوما بعد يوم. أنا بالنسبة لي منظر الخطاب ومن حوله وعدم حضور كما تفضل الدكتور إبراهيم وحالة كما يقال مقاطعة الاجتماع في حد ذاته تعكس أزمة الرجل داخليا التي يصدرها للخارج. بالمناسبة هو يشترك مع إسرائيل ومع إيران في تصدير أزماتهم الداخلية للخارج، بمعنى آخر إلى هو يصدرها للمنطقة، إيران تصدرها إلى دول الجوار، إسرائيل تصدرها إلى المنطقة. في هذا في نسق معين يجري الآن والمنطقة تدفع ثمنه للأسف الشديد. ما الذي يعني الآن الذي يفعله الرئيس الأمريكي عمليا عندما وقع مذكرة التفاهم تتوقع أنه أنجز إنجازا، تبين أنه هو الخاسر، كيف يخرج من هذا المستنقع؟ ذهب إلى فرض العقوبات الجديدة، لكن هذه العقوبات لم تخدمه لأنه أدخلته في حرب استنزاف شبه يومية مع إيران على القطع البحرية. والتقارير الإعلامية الأمريكية من وفق المصادر الإعلام الأمريكية تتحدث عن أن ما تقصفه إيران يصاب إما جزئيا أو كليا، سواء كان ذلك القواعد العسكرية أو حتى طائرات الأمريكية. معنى ذلك أنه ليس صحيحا القول أنه هو أن هذه الحرب نظيفة بالنسبة لأمريكا، أن أمريكا لا تصاب، لم تمس، لم يصبها أي أذى. وبالتالي هنا الرئيس الأمريكي يزداد إحراجه أكثر، لذلك هو يتكلم عن $5,000، سلوك يعني مستغرب. الشيء الثاني دخول العناصر الجديدة تفضلت فيها حسن. اليوم كانت الإدارة الأمريكية تعتقد أنه يمكن أن تدير المشهد في مضيق هرمز. الإيرانيون قالوا من قبل أن هناك مضيقا آخر سيغلق. الآن بتنا على منطق شبه حقيقي أن المضيق قد يغلق، لأن حليف الإيرانيين أصبح قاب قوسين أدنى من السيطرة على مدخل هذا المضيق. الآن ماذا يعني هذا بالنسبة للرئيس الأمريكي؟ هذا يعني أولا أنه لم يستطع أن يحاصر الحرب في أثارها الإقليمية، أنه لم يستطع أن يدافع عن حلفائه، بمعنى آخر سمح للحوثيين أن يستمروا في هجماتهم على السعودية ولم يدافع. والأمر الأخير بشكل سريع أن ما جرى اليوم في اليمن الحقيقة وما يجري في لبنان هو تعبير عن حالة الفشل في من الإدارة الأمريكية في جعل هذه الملفات تقل أهميتها عمليا. الآن إيران تقوى موقفها ولا يضعف.
0: العناصر الجديدة اجتماع مجلس محافظي الوكالة، إحالة الملف إلى مجلس الأمن، إضافة إلى موضوع باب المندب أو الوصول إلى الساحل الغربي من قبل الحوثيين.
7: طيب، هنالك حرب قائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية على ليس ترامب تصريحاته يمكن يعني أن لا تكون مفيدة في قراءة المشهد أمنيا. ما يحدث الآن أن هنالك استراتيجية للجيش الأمريكي ولقادة الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، ولدى إيران أيضا استراتيجية واضحة جدا. إيران لا تحاول أن تنتصر على الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، تحاول أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وترفع التكلفة وتراهن على الوقت. المشكلة في هذه الاستراتيجية الإيرانية أن إمكانية أن يسقط النظام في إيران خلال هذه الفترة، خلال الأشهر المقبلة ربما، أكبر من إمكانية سقوط الولايات المتحدة الأمريكية وانسحابها من المنطقة. يعني لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تتراجع أمام دولة مثل إيران، دولة تعرضت للقصف الشديد، دولة متوسطة ليس لها حلفاء دوليين.
0: وفق أي مؤشرات
7: العسكرية والمادية الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: لا، وفق أي مؤشرات أن النظام سيسقط خلال هذه الفترة القصيرة؟
7: لم أقل أنه سوف يسقط، ربما إمكانية أن يسقط النظام أعلى مع إيران من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أعتقد لا يختلف عليه أحد. إما بالنسبة لتصعيد بنقل الملف النووي إلى المجلس الأمن، أنا أعتقد هذا تصعيد كبير جدا ويؤثر على إيران. حتى لو ذهب إلى مجلس الأمن واتخذت الصين أو روسيا أو كلاهما قرار يعني فرض الفيتو أو يعني صوتوا بالفيتو، فهذا سوف يكون له ثمن على الإيرانيين، يجب أن يدفعوا ثمن. ما هو الثمن مقابل هذا الفيتو؟ فطبعا هذا ليس في صالح إيران. لكن ما يحدث في اليمن، ما يحدث في أماكن أخرى، هذا يعكس أن إيران متهيئة لهذه الحرب وأن إيران تريد أن تستخدم أوراقها في هذه الحرب. لكن لا، أنا أعتقد هنالك قراءة مبالغ فيها في موضوع اليمن. نعم دوليا هو ذو أهمية كبيرة، يعني إغلاق باب المندب سوف يعني يدفع كثير من الدول ربما للتدخل وسوف يؤثر على أسواق الطاقة العالمية، لكن بالنسبة في الحسابات اليمنية الداخلية ليس مهما، يعني بالنسبة لليمنيين في الداخل بالقوات الحكومية لديهم حسابات مختلفة تماما. بالمناسبة هم يعني ربما يكون لهم من الأفضل أن الحوثي قد يعني اقترب من باب المندب، لأن هذا يدفع الدول الأخرى للتدخل. بالمناسبة اليوم مساء الحوثي أصدر تصريحا قال أن باب المندب لن يغلق وليس لدينا نية
0: حركة الملاحة.

0: من لماذا؟ لأنه يخشى من تدخل دولي. إذا تدخلت القوات الدولية وهذا ممكن جدا كانت أمريكية أو أوروبية فهذا سوف يكون بصالح القوات المتقدمة ضد الحوثيين. إذن هذا ليس يعني هذه ليست ورقة تقرأ من جانب واحد.
1: دكتور طارق،
2: يعني إذا بدأت من موضوع الوكالة الدولية وذهابها إلى مجلس الأمن، مجلس المحافظين في الوكالة الدولية 23 صوتوا نعم، وثلاث دول عارضت منها الصين وروسيا. الصين وروسيا أعضاء دائمين في مجلس الأمن، وبالتالي يجعل المسار باتجاه مجلس الأمن شبه محكوم عليه بالفشل. مع ذلك الموقف هنا، موقف الصين وروسيا، هو ليس موقف ضد أن يدخل المفتشون الدوليون إلى إيران، إنما هو ضد الأحادية الأمريكية والسلوك الأمريكي. وهنا يعني الصين لديها موقف ثابت. الصين ليست ضد مبدأ العقوبات، ضد مبدأ أحادية فرض العقوبات. هي مع العقوبات متعددة الأطراف.
1: نعم.
2: هي ليست هي ضد مبدأ السلاح النووي الإيراني، لكنها ضد مبدأ إسقاطه بالقوة. ولذلك دائما تبحث الصين وروسيا هذه الدول على اتفاق متعدد الأطراف، ومتعدد الأطراف بالنسبة لهذه الدول أن لا يكون غربيا فقط، يعني حتى لو كان أوروبي أمريكي هذا يعتبر في استراتيجيا بالنسبة لهم أحادي، ليس نعم. متعدد الأطراف. الآن ما تأثير ذلك على الصين على روسيا؟ باعتقادي من الممكن أن يكون هناك شيء من التفاهم على مسألة وسط، مثل موضوع الامتناع، لأنه مثلا الصين رفضت إدانة إيران منذ بداية الحرب حتى الآن على موضوع إغلاق هرمز، لكن سمحت بإدانتها عندما امتنعت عن التصويت في قرار مجلس الأمن، في مشروع مجلس الأمن. بالتالي قد تكون هناك صيغة بهذا الموضوع. الهدف في هذا المسألة هو بناء ثلاث مسارات، هناك مسار ضغط عسكري، مسار ضغط اقتصادي، والآن مسار ضغط قانوني. هذا جزء من المسارات، لكن كل هذا متعلق بماذا؟ بفشل الخيارات الموجودة على الأرض حتى الآن، سواء العسكرية أو العقوبات. ولذلك الآن نرى التطور الذي حدث في اليمن، وإذا أردنا أن نربط هذا بالتطورات التي تحدث في هرمز، إيران لديها قناعة بأنه ورقة هرمز تآكلت، الولايات المتحدة أصبحت قادرة على حماية السفن والمرور من هرمز، وبالتالي وسعت هامش المخاطر، بالتالي قالت عن منطقة غير آمنة، منطقة محظورة تصل حتى إلى بحر عمان. لماذا؟ لأنه الاضطراب في سوق النفط الآن معتمد على تسعير المخاطر وليس على تسعير العرض والطلب. العرض والطلب تقريبا منتهي منه، ليس فيه أزمة حقيقية،
1: لكن تقدير المخاطر
2: الآن. طيب. في باب المندب نفس المسألة. طيب. هو محاولة لتوسيع المخاطر. بس نقطة حسن،
1: نعم،
2: بمعنى لا نبالغ في قضية أنه الحوثيون اقتربوا إلى بضيق باب المندب. الحوثيون قادرون على تعطيل باب المندب من مكانهم، لأنه إحنا نتكلم عن البحر الأحمر اللي هو نفسه كله من أوله إلى آخره مضيق.
3: من المخاطر.
2: مضيق. وبالتالي هي فقط محاولة لتوسيع هامش المخاطر أمام شركات النقل وغير ذلك.
3: ويستطيع من المخ نفسها بالمناسبة.
1: طيب دكتور عباس، أود إجابات الآن مختصرة. بدأت إيران تلعب هذه الورقة؟ يعني الكثير من المحللين يعتقدون أن إيران بدأت تلعب ورقة مضيق باب المندب عبر الحوثيين.
4: قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، أود فقط أن أشير إلى شيء ذكر آنفا، وهو أن الصين وروسيا في مجلس الأمن سوف يعترضون على القرار، والذهاب بهذا الأمر إلى مجلس الأمن هذا قد يكون غير مهم بالمقارنة مع قبل عقدين، فقد تم اختبار هذا في عام 2015 عندما قامت روسيا والصين بعدم قبول تفسير الغرب بإعادة فرض العقوبات، وبالتالي لم يتم إنشاء تحالف ضد إيران. وترامب لقد حاول أن يحدث تغييرا في النظام، وقد تحدث عن هذا في الأيام السابقة وفي اليومين الماضيين بشكل تحديد. وفي هذه المرة المجتمع الإيراني وشعبه كما لو أنهم كانوا في سفينة في بحر عاصف، وبالرغم من اعتراض بعض أجزاء المجتمع على قائد السفينة فلكنهم لن يحدثوا ثقبا في السفينة، لأنهم يعرفون بأنهم سيغرقون جميعا. وبالتالي تغيير النظام في الوقت الحالي لا يبدو بأنه محتمل، وهم بدأوا يلجؤون إلى نظام البرنامج النووي من أجل الهجوم على البلاد.
1: هذا ردا على الدكتور مهند، لكن سؤالي كان مرتبط بباب المندب. باختصار
4: يبدو بأن اليمن وأنصار الله هم يريدون أيضا أن يغيروا قواعد الاشتباك كما هو الحال مع إيران، وهم بدأوا يصعدون وبدأوا يكونون أكثر

أو في يدخلوا عمليات هجومية، قد يكون عندهم سيطرة على باب المندب، لكن هذا يعني بأن إيران تملي عليهم. لكن هنالك لديهم مشاكل أخرى، ودون استخدام المضيق كمصدر نفوذ، ولكن المملكة العربية السعودية تود أن تركز على هذا من أجل أن تحصل على أن تشكل تحالف دولي ضد اليمن. ولكن هنالك تقاطع ما بين المصالح اليمنية والإيرانية في الوقت الحالي.

0: خارجية إيران اتصالين مهمين مع وزير الخارجية السعودي
1: والباكستاني،
0: وزير الخارجية الباكستاني،
2: قائد الجيش الباكستاني،
0: وذلك لا الوزير الخارجية
2: استتصل بقائد الجيش
0: وقائد الجيش، وذلك بعدما أعلنت باكستان بشكل مفاجئ أنها يمكن أن تبدأ تطبيق بنود اتفاق مكة، تحالف مكة. السعودية أرسلت رسالة كما تقول التقارير عبر باكستان إلى إيران للضغط على الحوثيين لعدم العبث في الملاحة في مضيق باب المندب، ولهذا السبب سمعنا الحوثيين اليوم يقولون باب المندب الملاحة فيه آمنة ولن يتم إغلاق. السعودية تصدر عبر خط شرق غرب 7 مليون برميل نفط في اليوم، وهذه تعبر من ينبع عبر باب المندب إلى آسيا.
1: نعم.
0: الأوروبيون أيضا لن يقفوا مكتوفي الأيدي، لأن التجارة أيضا تعبر من آسيا والصين وغيرها عبر باب المندب إلى أوروبا بقناة السويس وأوروبا. فالآن الجيش اليمني قاعد يسوي تقدم في مأرب وفي الجوف، يحقق تقدم، بينما الحوثيين قاعدين يذهبون جنوبا لاقتراب، يعني مو شرط يغلقون مضيق هرمز، يعرقلون الملاحة، يؤثرون على حرية الملاحة، يرفعون الكلفة التأمينات فتتعطل، أورد الملاحة 60% متعطلة في باب المندب. فلهذا السبب التركيز الآن في الأيام القادمة راح يكون على باب المندب. وهل إيران، طبعا الحوثيون ما يقدحون من راسهم أيضا بروحهم، يعني لا نصدق ما تقوله إيران، لماذا في هذا التوقيت ولماذا الآن تحركوا من 2023 ما عندهم أي تقدم عبر تعز إلى باب المندب؟
1: طيب.
0: فهذا جزء من الضغط على أمريكا وعلى أوروبا، ولكن دون أن يستفزوا الأوروبيين والأمريكيين لأن يشكلوا تحالف بحري، وهذا ما تريد الحكومة اليمنية على فكرة لإضعاف الحوثيين، فهم يعني عندهم حذر ولكن في ورقة قاعدين يلعبون فيها بشكل ذكي. نعم. مع التنسيق مع الإيرانيين
3: أعتقد ما زال من المبكر الحديث عن استخدام فعلي لمضيق باب المندب لمجموعة من الأسباب. أولا وعي الحوثيين أنفسهم بخطورة هذه الورقة، وهذا يستشف من التصريحات التي أطلقها الحوثيون اليوم بأن الملاحة آمنة ولن يكون هناك أي تأثير عليها. هذا واحد. اثنين، الاتفاق الأمريكي مع أنصار الله الذي تم توقيعه قبل فترة طويلة قبل الحرب. نعم. هذه والذي ثبت حتى هذه اللحظة، طبعا والإدارة الأمريكية انتقدت كثير عليه لأنه ترامب وقع مع الحوثيين واستثنى إسرائيل من الموضوع.
0: وترك نتنياهو.
3: ثلاثي، البعد الدولي ودول، أنا بديش يعني ما بدي أحكي بس عن الأوروبيين، بدي أحكي عن دول الإقليم نفسها. يعني مصر يبلغ دخلها بالشهر من قناة السويس حوالي 500 مليون دولار. يعني إذا أغلق باب مضيق باب المندب هذا يعني 500 مليون دولار بالنسبة لمصر شهريا بهذا الموضوع. فهذه يعني تكلفة عالية جدا بالنسبة لأطراف، ليس فقط يعني سيتعدى الموضوع موضوع الخليج. نعم. ودول الجوار، ستدخل يعني مصالح دول ستتم بشكل مباشر تتأثر. ولكن إذا سمحت لي بنقطة أخيرة اللي هي قضية أنه هل أسواق الطاقة بحاجة أن يغلق باب المندب حتى تتأثر؟ ليس بالضرورة، لأنه أسواق الطاقة بمجرد أي تطور من نوع معين شركات التأمين ترفع السعر الأسعار مباشرة.
1: نعم.
3: فالتأثير الذي حدث اليوم دون أن يكون رغم التصريحات التي تطلع إلا أنه تأثرت، ولكن بحاجة لاستعادة اللي هو ثقة أسواق الطاقة
2: ثلاث تعليقات سريعة.
1: نعم.
2: أولا في موضوع الأسعار، إحنا أقصى سعر للبرميل كان 30,426 دولار، وبعدها لم يرتفع أكثر من ذلك وبقي في الحدود. واضح تماما أنه ما يحصل في المضيق حتى الآن قابل للتحكم ولم يتأثر حتى فيما حصل بمضيق باب المندب. ملاحظة ثانية، الحوثيون ليس بالضرورة يريدون إغلاق المضيق. إيران تقول أنها لا تؤثر على الحوثيين، لكن مسؤوليها العسكريين يقولون أن مضيقا ثاني سيغلق في إشارة باب المندب. بعبارة أخرى يريدون أن يستخدموا ورقة مضيق باب المندب لتحسين الوضع التفاوضي في مضيق هرمز. ملاحظة أخيرة بالضبط. ملاحظة أخيرة تتعلق بموضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه جهود بريطانية فرنسية ألمانية تريد أن تعطي شرعية لأي تدخل لها في هذه الحرب عبر بوابة الأمم المتحدة. لذلك هي التي صاغت القرار المتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: نعم.
2: وجعلت الولايات المتحدة جزء منه.
1: شرعية لتتدخل عسكريا؟
2: شرعية بالضبط لتتدخل، ليس عسكريا، لتتدخل في أي نوع من فتح المضيق، إعطاء شرعية ربما لضغوط سياسية على إيران، حتى

0: زيادة تفعيل موضوع العقوبات. طيب. لأنها تعرف الحرب حتى الآن أنها حرب غير قانونية بالنسبة للدول الأوروبية.
1: دكتور لقاء، بموضوع باب المندب، كيف قرأت وصول الحوثيين إلى أبواب المضيق مدينة المخز ساحل الغربي عموما؟
2: هو على أي حال الهجوم الأساسي للحوثي كان على هذا المكان.
1: طيب.
2: ولذلك هو لم يركز قواته مثلا في الجوف أو البيضاء. قوات الحكومة كانت هناك أكثر نشاطا وحققت بعض المكاسب على ما يبدو حتى الآن. هو ركز على هذه المنطقة، ومن الواضح أنه استخدم قوة نارية ضخمة كما تقول الحكومة، وأيضا عدد كبير من الأفراد، وتمكن من اقتحام هذه القطاعات. ويبدو أن القوات الحكومية هناك، وهي ليست القوات الحكومية، متحالفة معها العمالقة وبعض لم تكن منظمة أو متواصلة مع بعضها، لأن عدة قوات على أي حال. الآن الإخوان يتكلمون أنه لن يغلق، أو قال أنه لن أغلق، أو هو بالحقيقة ما زال الأمور سائلة عسكريا هناك. يعني هو مبدئيا وصل للمخا، لكنه لم يثبت قواته بعد.
1: هو وصل إلى الجزر الكبرى أيضا
2: والحنيش وما حنيش بالضبط. لكن إحنا نتكلم اليوم، تصريحات الناطق العسكري اليمن الحكومي تكلم عن صندوق موت، أنه سيقومون بقصف هذه المناطق بالقوة وسيعزلوها، وأنه هذه المنطقة ما بين الجبال في تعز المطلة على الساحل عدة كيلومترات مفتوحة وصولا إلى المخا، فعملية نقل الإمدادات يعني تكون مكشوفة. هذا قد ينفع القوات الجوية للحكومة بقصف هذه المناطق. لذلك احنا نتكلم عن وضع سائل، قد يستمر الحوثي بالسيطرة وقد يتمدد إلى
1: باب نفسه. تعتقد فعلا أنه فخ لاستدراج تدخل دولي؟
2: لا لا لا أبدا، لا ما أعتقد، لأنه لن يتدخل أحد بالحقيقة. لن يتدخل أحد في اليمن. لن يتدخل أحد. قصف ممكن حتى الدول
3: مساندة،
2: تركيا وباكستان، تركيا وباكستان يعني أوروبا ما زالت موجودة في البحر الأحمر، ليش ما ساعدت؟ موجودة سفنها.
1: طيب.
2: هاي عملية توفير الأمن في البحر الأحمر. احنا نتكلم حتى باكستان وتركيا قالوا إن ساهمنا من الأراضي السعودية للدفاع عن السعودية، وليس
1: قالوا إنه اتفاق في اليمن. مكة ردعي ودفاعي،
3: ردعي دفاعي. لذلك الدفاع البحري في البحر الأحمر أيضا هذا يعني حتى الآن أمام سؤال. يعني في تحالف تشكل قبل شهرين
2: الأوروبي نفسه
3: في دول كبرى، بالتالي هذا من الممكن يطرح سؤال. لكن أنا فكرتي أنه ليس الميدان هو الذي يقرر أن الحوثي سيغلق باب المندب أو لا. مسيرة واحدة من الحديدة أو من صنعاء قادرة على إغلاق مضيق.
2: هو
3: الفكرة أنه إيران نفسها ستكون حذرة في إغلاق المضيق كي لا تخسر هذا المضيق كما خسرت أو كما تأكل.
2: دكتور طارق، المسألة الحقيقية أنه هو تهيئة، هذه كلها تهيئة للمعركة القادمة. أنت إذا أخذت هذا المكان، هو بالحقيقة مكان مهم جدا للمخا، حتى ما يحتاجون باب المندب.
4: صح.
2: خصوصا هاي جزر حنيش وميون طبعا
4: من المخا نفسه.
2: أنت أولا هو الهدف الناقلات السعودية، لأن هناك حصار على اليمن من قبل السعودية على المطار، وهناك ناقلات سعودية.
1: هم أعلنوا رسميا طبعاً منع الناقلات بالضبط. السعودية
2: نعم. قد يسمحون بالبقية الناقلات، لكن الناقلات السعودية على الأقل الآن. أما في حالة نشوب معركة كبرى فسيكون الحوثي حين ذاك إذا استمرت السيطرة جاهز لإغلاق المضيق بالإضافة إلى هرمز، وحينها طيب. سيكون هناك ضغط شديد على الاقتصاد العالمي.
5: السعودية لن تسمح وستقاوم ولن ترفض أن يفرض الحوثيين حصار على ناقلات نفط.
0: لكن أمريكا
5: فهذا سبب مهم.
2: طبعا الصين متضررة جدا.
5: ماذا سيحدث؟ لأن السعودية لن تقبل 7 مليون برميل، 7 مليون برميل، 7% من إنتاج العالم.
1: تسمح لي أسأل سيد جوي هود، هل كان ينقص الولايات؟
5: إذا الحوثيين بالفعل فرضوا حصار،
1: هل كان ينقص
5: على
1: الولايات
5: النفط السعودية
1: المتحدة هرمز آخر يعني باب المندب؟
6: أعتقد أن من أكثر ما هو أكثر من المثير للاهتمام، عندما كنت أعيش في اليمن كنت أقود السيارة من صنعاء لتعز، كان طريقا ضيقا، من يسيطر على هذا الأمر يسيطر على كل شيء يصل إلى صنعاء. إذا ما سيطرت المخا وحديدة أيضا فأنت تسيطر على كل شيء يخرج ويدخل، وإذا ما سيطرت على مأرب فأنت تسيطر على الثروة النفطية، وهذه هي الأمور الثلاثة التي يحاولون الحصول عليها. عليها، لأن الهدف الأساسي هو السيطرة على الساحل. لماذا؟ ليس فقط أنهم يريدون أن يطلقوا المسيرات وهذا أمر يستطيعون القيام به بسرعة، هم يريدون أن يقومون بإطلاق القوارب المسيرة وهي ذات تأثير كبير. بالتالي هنا قبل أشهر تنبأت أنه سيكون هنالك ربما تحالف إقليمي سيحصل، وحصل هذا الأمر، سميناه سمي اتفاق مكة. أعتقد أنه سيتم استخدامه، أنا أتنبأ الليل أنه سيتم استخدامه، وربما مصر ستلعب دورا لأنهم يرون أن جوارهم يتم تهديده، وكل طرف ينظر إلى المضيق ويقول أن إيران ستسيطر على المضيقين بطريقة مباشرة أم غير مباشرة. هذا الأمر لن يكون مقبولا.
5: القيادة الأمريكية يعني خسارة، هذه يعني سمحت بما فعلته بمضيق هرمز أن إيران تستخدم ورقة باب المندب.
0: يعني أصلا الإدارة الأمريكية تعاملت مع مضيق باب المندب كأنه مغلق. أعطيك مثالا، الحاملة جورج دبليو بوش منعت من المرور في
5: المضيق، لفت
0: فوق رجع الصالح، هناك قطعة أخرى
2: هذه بالمرة الأولى
5: ولا زال يعني لما وصلت إلى البحر العربي.
0: الأمريكيون ينظرون إلى باب المندب كنقطة تهديد، لا يرونها أصلا قابلة أصلا للاستعمال.
5: يعني حاملة الطائرات ضربت في البحر الأحمر
0: بالضبط،
2: الحوثي ضرب حاملة الطائرات وكادت أن تصيبها في البحر الأحمر، وطائرة F-35 سقطت من
4: المهم بموضوع
5: مهمنا الأوروبيين
4: باب المندب. دكتور عبد الله، المهم في هالموضوع أنا باعتقادي أنه يوجد مثل شبه اتفاق أنه على مستوى القرار السياسي باستخدام المندب ما زال مستبعد في الوقت الراهن، ولكن هذا واحد. اثنين، التصعيد العسكري لا يحدث دوما بقرار سياسي أو قرار قيادي من فوق، بالكثير من الأحيان الميدان هو الذي يفرض التصعيد بدون أن يكون هناك قرار سياسي. بمعنى في هذه الحالة أو بهذا الإطار، إذا حدث اشتباكات، إذا وطبعا القوات الحكومية تعد لهجوم معاكس، إذا حصل يعني احتدت المعارك في هذه المناطق ما بين القوات الحكومية والحوثيين، هذا من الممكن بحد ذاته أن يلقي بظلاله على الملاحة في البحر الأحمر ويؤدي إلى الإغلاق دون أن يكون هناك قرار سياسي.
1: النقطة الأخيرة قال جملة مهمة، يعني قد تكون مرت مرور الكرام، قال إنه اتفاق مكة أو حلف مكة سيتدخل بشكل
4: أولا في هذا الموضوع. ثانيا، لا يوجد هناك تحالف حسب المادة الخامسة من قانون التحالفات الأمنية على غرار الناتو بموضوع اتفاق مكة، تقول بأنه التدخل لا يكون بالضرورة عسكري، التدخل دبلوماسي. فلا يوجد فرض
1: استخباري
4: ودبلوماسي، فالوساطة التركية الباكستانية من الممكن أن تكون ضمن
1: الاتفاق. جوي هود، ماذا قصد بتدخل أطراف اتفاق مكة؟
6: هذه نقطة مهمة، لأن الكثير من المراقبين يشيرون إلى اتفاق الناتو هو تحالف إقليمي وترتيب إقليمي جديد. أعتقد أنه طويل الأمد، هو ربما هو طويل الأمد كحال الناتو، لكن فيه مكونات مختلفة ويشمل ويدمج المالية السعودية مع العسكرية التركية. نعم، بالتالي أعتقد أنك ستراه يستخدم هنا أيضا، بالتالي سيستخدم نقاط القوة لكل دولة، وليس بالضرورة أن يتم أن يأتي أن باكستان ستقوم بالغزو
5: نيابة عن السعودية. هذا مبهم، ماذا يعني بالاعتداء؟
4: لكن باكستان
5: عرف الاعتداء ما هو الاعتداء.
4: باكستان وضحت مسألة بأنه نحن سندافع عن السعودية داخل أراضي السعودية بالضبط. يعني ليس هجوم على اليمن أو على مناطق الحوثيين، هذا توضيح
5: هذا مهم.
4: لكن لا، باكستان تصريح رسمي اليوم في هذا الموضوع.
5: ما هو الاعتداء؟ هذا عرف الاعتداء.
4: لا هو يعتبره اعتداء عليهم، لكن كيف
2: حتى من الداخل يا دكتور؟
4: لن يتدخلوا خارج الحدود يعني السعودية، لكن لا نقلل من أهمية التدخل الدبلوماسي والسياسي والوساطة ما بين يعني من قبل تركيا وباكستان.
2: أنا أعتقد هناك قراءة مبالغ فيها.
6: هو يمثل أيضا خسارة للقيادة الأمريكية، هذا أمر مفروغ منه، لكنه جيد للمنطقة أن تقوم المنطقة بتعامل مع شؤونها بنفسها وتظهر القيادة الموجودة، وهذا أمر صحي للمنطقة.
1: لو أقفل باب المندب، ماذا ستفعل الولايات المتحدة بجملة؟
6: أعتقد أن ترامب سيعرف هذا الأمر على أنه حرب جديدة، وبالتأكيد ربما يسلط الضغط العسكري.
7: وإذا بنينا على ما تفضل به الأخوة، أن يعني أنا قراءتي من ما قاله الدكتور إبراهيم والدكتور طارق والدكتور الشايجي أن باب المندب حالي

0: ليس ورقة تستخدم، وأن الحوثيين يحاولون تجنب استخدام ورقة باب المندب حتى تأتي المعركة الكبرى التي ذكرها الدكتور لقاء. لكن أبني على ما قاله سعادة السفير، وكذلك أبني على وجود أيضا تحالفات أخرى موجودة. الآن توجد معركة في اليمن، هذه المعركة لم تبدأ بسبب هرمز، هذه معركة داخلية يمنية باتجاه دفع الحوثيين والضغط عليهم. تصور لو جاء جهد خارجي لقصف الحوثيين في هذه الأثناء، هذا يعني أن الحوثيين سوف يخسرون أماكن أخرى، لأن هنالك دعم دولي ليس مباشر لهم، ودعم لإيقاف أي محاولة حوثية من قبل دول
1: من الذي سيتدخل بشكل مباشر وعلني؟ طيب،
0: هنالك تحالف بحري أنشأته المملكة العربية السعودية مع عدد كبير من الدول،
2: 58 دولة
0: بالإضافة إلى تحالف مكة الدفاعي الذي ربما يتدخل. حتى لو دخلت كما ذكر الدكتور طارق القوات الباكستانية أو التركية من داخل المملكة، ترد على ماذا؟ يعني كيف تدافع عن المملكة؟ ترد على مصادر النيران. لكن بشكل عام لو استفز الحوثي القوات الدولية وبدأت تقصف مواقع، كان ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، فسوف يكون مساعدا للقوات الحكومية التي تحاول أن تنقض على الحوثي وهي تحضر لهجوم الآن. وأنا أعتقد تصريح الحوثي اليوم هو فاهم ما الذي يحدث، وأن باب المندب ليس ورقة تلعب الآن. أنا أعتقد سوف يتأخر استخدامها، وليس في مصلحة إيران ولا الحوثي
3: ورقة تحرك في وقت لاحق.
4: هناك ثلاث محاذير أساسية بالنسبة لإيران في استخدام مضيق باب المندب. الأول أنه باب المندب ليس مثل هرمز، هناك منفذ آخر طويل ومكلف، لكن هناك منفذ. تستطيع السعودية أن تصدر عبر قناة السويس وتعبر هذا الخط الطويل جدا، لكن هناك منفذ، وبالتالي هذا لا يجعل مثل هرمز الذي يعتبر مكان مغلق. هاي مسألة. المسألة الأخرى، إذا في هرمز لماذا استفادت إيران؟ لأنه لم يتم تدويل هرمز منذ الأيام الأولى بسبب عزل الولايات المتحدة والمعارضة الدولية للحرب بما فيها أوروبا والحلفاء التقليديين للولايات المتحدة. في حال الإغلاق سيتم التدويل في اليوم الأول، وهذا الخطير بالنسبة لإيران. المسألة الثالثة والمهمة جدا، الصين خسرت من هرمز في مضيق الباب المندب، خسرتها أكبر من هرمز. 60% من صادرات الصين إلى أوروبا تمر عبر باب المندب، 23 مليار دولار إلى إسرائيل، وبالتالي إذا أغلقت لن تسمح بعبور الناقلات الصينية. عندما استخدم مضيق باب المندب في حرب غزة، ناقلات شنغهاي ارتفعت أو أجورها ارتفعت بنسبة 256%، بمعنى إيران تشعر بأنها بدأت تخسر الصين، لا تريد أن تعمق هذه الخسارة أكثر وأكثر. اليوم هناك تحقيق مهم جدا لرويترز يتكلم على أنه المصافي المستقلة الصينية وجدت بدائل في غرب إفريقيا وفي كندا وفي أمريكا اللاتينية. منذ 14 يوليو حتى الآن لم تخرج شحنة نفط واحدة من إيران إلى الصين. إذا لم تشتري الصين النفط الإيراني، لن تكون الصين قادرة على مقاومة العقوبات أو على مساعدة إيران في مقاومة العقوبات. لأنه الفكرة القائمة هو أنه النفط مقابل البضائع، يعني هي تعطي نفط للصين مقابل أن تأخذ بضائع. لن تستطيع أن تأخذ بضائع إن لم يكن هناك نفط، بمعنى على منطق اللي معوش ما يلزموش، يعني هذا سيكون المنطق السائد. هذا الذي حصل مع سوريا، الصين حليف لسوريا واعترضت على كل الإجراءات بحق نظام بشار الأسد، لكن آخر شيء النظام سقط. لماذا؟ لأن سوريا ليس معها شيء تدفعه للصين حتى تشتري بضائعها. وبالتالي موضوع الصين جوهري ومهم في باب المندب، وأنا أعتقد بأنه إيران ستكون حذرة جدا في هذا.
5: الصين أعتقد قصتها مع إيران أكبر من مسألة مال في هذه الآونة، في هذه الأزمة على الأقل أكبر من، يعني بالضبط جيوسياسي. هي لا تريد أن تنتهي إيران، لأنه بالإضافة للتبادل التجاري والنفطي هناك طريق الحرير أو الحزام والطريق اللي
1: كزوين. نعم.
5: ثم أن انتصار أمريكا، يعني هزيمة إيران وانتصار أمريكا في هذه المنطقة من العالم، سيجعل مصادر الطاقة الرئيسية في العالم يعني تذهب للصين، ولكن بإرادة أمريكية.
4: بس هذا ماذا يدفع؟
5: وهذه هي المسألة،
4: يعني هذه الإجراءات
5: والسيطرة طبعا على وسط آسيا
4: يدفع الصين إلى أي اتجاه؟ يدفع الصين للضغط على إيران حتى تستجيب وتوقع اتفاق.
5: بالضبط.
4: يعني هذه الفكرة،
5: أن تتنازل كي تنتهي الحرب بدون قضية صفرية، بدون حرب صفرية.
1: دكتور أصلاني،
6: أتذكر بأنه قبل إغلاق مضيق هرمز حجة مماثلة قد طرحت بأنه إذا قامت إيران بإغلاقه سوف تشكل الكثير من الدول تحالفا وتهجم عسكريا وتفتحه، وبالتالي نرى تشابها في الطرح حول باب المندب. لكنني لا أقول بأن هذا من شأنه أن نستفز ردود الفعل، ولكن هذا قد يدفع باتجاه محاولة إيجاد حلولا.

0: هذا سوف يحفز هجوما من قبل معاهدة مكة باكستان والسعودية، ربما يجعل الأمر متعدد المستويات أو تصعيد مشكلة متعددة الطبقات. ولهذا وزير الخارجية السعودية وقائد الجيش الباكستاني في اليوم ناقشا عبر محادثة هاتفية مع وزير خارجية إيران المسألة، لأن المسألة لا تتعلق بهزيمة أنصار الله بقصف جوي، وقد حاولوا هذا في الماضي والحوثيين لم يشكل لديهم مع الهجمات الجوية ولديهم جيش جيد، لكن لا يمكن هزمهم عبر القصف الجوي. ولا ينبغي علينا أن نقيس مدى فعالية الطرف اليمني بقولنا على سبيل المثال بأن الهجمات بالهجمات العسكرية ضدهم. أنصار الله هذا يختلف عن ذلك قبل 10 أعوام، لديهم مسيرات وصواريخ، لم يعدوا طرفا محليا، أصبحوا طرفا إقليميا. وعلينا أن نرى إلى أي مدى التهديد الذي يمكن أن يسقطوه على العالم الخارجي. بناء على هذا أظن بأنه سوف يكون هنالك تحفظات من أطراف أخرى سوف تحاول أن تنخرط بالجهود الدبلوماسية.
1: التهديد على العالم الخارجي، دكتور شاجي، برأيك هل الحوثيون يعني قد وصلوا إلى هذا المستوى من القوة بحيث أنهم قادرون فعلا ليس فقط على إغلاق باب المندب بل حتى على تهديد دول إقليمية؟
2: سووها بقى من قبل، ضربوا أبو ظبي وضربوا الإمارات وضربوا السعودية، قبل قليل ضربوا أبها وخميس مشيط. يعني فالحوثيون يعني طبعا زميلنا يقول بأنه لم يعودوا لاعب محلي بسيط، من أين لهم كل هذه القدرات؟ يعني كيف يعيشون في الكهوف وما عندهم قدرات ومحاصرة اليمن ومغلقة، كيف يتمكنوا من الحصول على كل هذه الأسلحة المتطورة والصواريخ البعيدة المدى والمسيرات، من أين أتوا بكل هذا؟ فهم ذراع واضح لإيران، يعني هم من أحد الأذرع المهمة الآن التي لم يتم ضربها بشكل كامل مثل حزب الله ومثل حماس، ولهذا السبب هم خطيرين جدا. وهم أتفق مع الزملاء اللي قالوا بأن ورقة مضيق هرمز لن تلعب الآن بهذه السرعة،
3: باب المندب عفوا،
2: ولكن سيتم توظيفها في وقت لاحق إذا اشتدت الحصار على إيران وإذا اشتدت الألم لإيران في مضيق باب في مضيق هرمز وفي التصعيد من قبل ترامب، خاصة إذا ضرب رأس الفأس جبل رأس الفأس، فهذا كله راح يكون ورقة والجميع يعلم ذلك أنه سيتم توظيفها بشكل فعال تؤلم الآخرين. ولكن هني في المحاذير اللي تكلمنا عنها أنها ستستدعي ربما تدخلات من الخارج، أمريكا يمكن تتدخل. وأمريكا أذكر هني مثل ما قال أحد الزملاء بالفعل سوت ديل مع الحوثيين المصنفة إرهابية بدون علم نتنياهو وبدون الالتفات إلى نتنياهو، وأعلن ترامب وقف الحرب هذا قبل أكثر من سنتين.
4: فلهذا السبب ورقة الحوثيين
2: لن تلعب الآن، ولكن موجودة في الريزيرف وستستخدم عند الحاجة.
0: مسألة تتعلق فقط بالسلاح، لكن المملكة العربية السعودية أيضا شروا بمليارات الدولارات بالأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي الأسلحة لا تحدد مصير الحرب ولكن القتال ومدى تعقيده القتالين.
1: بالحديث فقط عن القدرات العسكرية حتى لا نستغرق أيضا في هذه النقطة، أيضا فيما يتعلق بموضوع إيران، يعني أثار الدكتور الشاجي مسألة أنه هذا سلاح كله من إيران والقدرات العسكرية من إيران.
4: هذا ما أردت أن أعقب عليه.
1: طيب. إيران حتى الآن حسب ما تقول عبر وسائل إعلامية وعبر مسؤولية أنها ما زالت قادرة على تصنيع السلاح، وبالتالي هي قادرة على استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة في هرمز، وربما أيضا إذا استطاعت أن يعني تدعم حلفاء.
4: أنا باعتقادي حسن أن العلاقة الحوثية الإيرانية هي أعقد مما يعني يطرح بالنقاش العام بهذه البساطة، أن الحوثيين هم ذراع لإيران ويتحركوا يعني من خلال ضغط زر في طهران. العلاقة ليست بهذه الطريقة. نعم الحوثيين يعني حلفاء قويين لإيران، وباعتقادي من الممكن أن يكون لهم دور مهم بالمستقبل إذا احتد الصراع وتزاد بكوته. ولكن حتى الآن نحن في 6 شهور من الحرب ولم يحدث هناك مساعدة حوثية حقيقية إلى إيران حتى هذه اللحظة. هذه حقائق، هذه مش تحليل، هذا مش تحليل،
2: الآن قاعد تحدث.
4: وهذا أثار بأحد المرات تصريح

0: جواد ظريف قال أنه دعمنا الحلفاء أو الوكلاء مثل ما بدك، ولكن عندما تعرضنا إلى الحرب لم تطلق رصاصة واحدة من جهتهم. فإذا في هناك أيضا عدم رضا كامل إيراني عن الدور الحوثي. أيضا الدكتور مهند ذكر نقطة مهمة، أنه في أولويات أيضا يمنية في الموضوع، فهي مجموعة من العوامل. بالنهاية نعم أعتقد في مرحلة من معين إذا تطلب الأمر من الممكن أن نرى تدخل
1: من أين سلاح الحوثيين،
0: ولكن
1: من أين ليست سلاح الحوثيين؟
0: ليست بهذه الطريقة حسب رأيي، ليست بالبساطة.
1: ما جاوبت على السؤال دكتور.
0: ما فهمتش سؤالك.
1: سؤال الحوثيين من وين أتى؟
2: سلاح.
0: نعم احنا بنقول من ايران، يعني جزء منه من ايران.
1: لا يعني لا. هي ذراع مهم لايران.
0: لا لا.
1: تستخدم عند
0: معنى ذراع، معنى ذراع انك تحرك متى شئت وتنزل متى شئت.
1: لا ايران تختار ان عندنا حلفاء ايران تسيطر على 4 عواصم عربية منها صنعاء. هذا من 10 سنوات يقال.
3: حلفاء ايران
2: هو ليس فقط مسألة الأسلحة، ولكن مسألة تتعلق بالقدرة على ممارسة الحرب.
4: باختصار دكتور،
3: عند الجماعات أكثر انخراطا، وعندما تكون هناك السلطة مختلف، بمعنى الحوثي لأنه في السلطة حساباته تصبح أكثر تركيبا. بعض حلفاء إيران في العراق عندما وصلوا إلى السلطة أصبحت العلاقة مختلفة ومركبة بشكل مختلف. هذا ما حصل أيضا مع بشار الأسد عندما كانت لديه حسابات مختلفة عن حسابات إيران باختلاف الجماعات.
4: نعم.
3: لكن مشكلة إيران اليوم ليس في هذا. مشكلة إيران هل ستكون قادرة على استمرار تمويل الحوثيين والجماعات الأخرى في ظل العقوبات وفي ظل عدم وجود تصدير للنفط؟ هذا السؤال.
0: وبدون عائد مباشر
1: أكيد لا ما راح تقدر.
0: وبدون عائد مباشر
1: بس هم مو بالسلطة، هم انقلابيون انقلبوا على الصحابة.
5: ما يحدث
1: ما يحدث لا بس منقلبين
0: ما في عائد إيراني حتى الآن
4: دكتور. خلينا نسمع دكتور محزوم. بس
5: في اليمن يعيد المشهد في مضيق هرمز إلى البند رقم 1 الذي تحدث عنه الحرس الثوري قبل 24 ساعة بأنه يجب تفعيل البند رقم 1. بعبارة أخرى ما يسمى بالجبهات، وهذا معناه قد يفتح، وأقول قد يفتح مسارا دبلوماسيا تحت غطاء عدم تصعيد في مواقع أخرى. بعبارة أخرى استخدام حادثة ما يجري في باب المندب الآن أو في اليمن لمحاولة إيجاد التفعيل الدبلوماسي بشكل أكثر من خلال الحديث مع الباكستانيين وقطر وعمان لإعادة تهدئة المشهد في المضيق هرمز حتى لا يتم تفعيل موضوع باب المندب. وأنا أعتقد بأنه قد نشهد في الأيام الغير القادمة نوعا من الدبلوماسية النشطة خوفا من تمادي هذا الصراع الذي يحصل في اليمن، وبالتالي قد نجد مسارا دبلوماسيا
0: خصوصا من تركيا والباكستان.
4: دكتور لقاء،
6: والله أنا أعتقد أنه المسألة لن تتوقف حتى بالوساطات، لأنه على الصعيد الداخلي اليمني يجب تصفية هذه الجيوب التي حصلت أو الاختلافات، ثم أن الحكومة أو القوات الحكومية في الجوف مثلا يعني من الصعب أن تتوقف وهي تحقق بعض المكاسب إن تمكنت من الاستمرار والذهاب للوصول للحزم، لأنه تتحسن موقفها حتى التفاوضي أو جيوسياسي على المستقبل إذا استقرت الأمور. هل يمكن للسعودية بعد الاتصال مع عراقتشي أن يتفقوا مثلا على إنهاء الحرب الآن وأن يبقى الحوثي في حيث وصل في المخا؟ يعني هذه مسألة ستسيء كثيرا حتى للسعودية، لأنها ستشكل قوة رادعة بالنسبة للحوثي. اترك إيران سواء كان على علاقة أو هو نفسه، ستشكل قوة رادعة له أمام السعودية في أي تفاوض أو في أي حوار، لأنه بالحقيقة سيكون مباشرة مطل على كل ناقلة تمر من باب المندب. يعني بغض النظر عن وجود مسيرة، لا هو يستطيع بزورق أن يوقفها. لذلك أعتقد أنه من الصعب جدا على الصعيد الاستراتيجي للسعودية أن تقبل بوجوده في على الساحل على البحر الأحمر، لكن إن وافقت سيكون هناك ترتيبات ترفع حتى الحصار عن اليمن. يعني هي سترفع الحصار عن مطار صنعاء مقابل وقف الحصار على السفن السعودية وتنتهي المشكلة، وستعود والعودة إلى ستوكهولم، اتفاق ستوكهولم، وستعود قصة اليمن إلى تجميد مؤقت إلى حين أن تنتهي لا نعرف متى. لكن هذا ممكن يحصل بالمناسبة، لأنه على صعيد الوضع اليمني المخا لا تؤثر.
4: طيب.
6: خصوصا لأن مأرب هي الأهم
0: يعني بهذا السيناريو القوات الحكومية أحرزت تقدم في مأرب في محافظة صرواح.
6: مأرب هي
0: وهي النفطية.
4: أنت بهذا السيناريو يعني فصلت الموضوع اليمني عما يجري بين الولايات المتحدة.
6: طبعا لأنه إذا إيران وافقت على فقط لخاطر السعودية، لكن إذا صارت الحرب مع أمريكا لا، هذا شيء مختلف. هنا الحوثي سيتصرف نصرة لإيران كما يفعل حزب الله والعراقيين ربما.
4: كان عندك تعليق سيد جوي هود؟
7: بداية مثلك سأسميهم الحوثيون وليس أصارى، لأنني لا أعتقد أنهم يساعدون الله بأي طريقة من الطرق. بالتالي دعونا هذا نتخذ هذا القرار التحريري. الحوثيون
4: هم يسمون أنفسهم أنصار الله،
7: لكن لا لسنا مضطرين لتسميتهم بهذا الأمر. بالنسبة للحوثيين هم ميليشيات في بلد آخر، هم تم تدريبهم وتسليحهم وتمويلهم من قبل إيران، مثل حالهم حال كل الميليشيات في دول الأخرى في المنطقة. ولعقود ما اختلف في هذه الحرب، حرب ترامب، أنه للمرة الأولى لدينا رئيس قائد غربي يقول أنا لا أقبل أن هذه المجموعات هي مستقلة عن إيران، كل ما يقومون به سألوم إيران وأحمل إيران المسؤولية. أعتقد أن ما تغير الآن، وهذا أعتقد أن المنطقة ستتعامل مع الحوثيين بطريقة مختلفة عن قبل 10 سنوات.
8: على أعضاء القوى الأدوية، البند الثالث من شروط الحرس الثوري اللي أعلنها أمس رفع الحصار عن اليمن، يعني هذه نقطة مهمة، وانسحاب إسرائيل من لبنان، خلط كل الأوراق، واليمن جزء أساسي من استراتيجية الحرس الثوري. بالنسبة للحرس الثوري اليمن هي نقطة
6: ارتكاز ساحات، هو ساحة من وحدة الساحات،
8: لا يعني هذه نقطة أيضا تستخدم،
9: يعني يحتاج أكثر من هذه النصف دقيقة. لكن باختصار قراءة المشهد استراتيجيا، باب المندب ليست ورقة يمكن استخدامها، لأن هذا سوف
0: الآن
9: لأن الحوثيين سوف يخسرون الكثير، ولا أعتقد أنهم يريدون الذهاب بهذا الاتجاه حاليا، يعني على الأقل في الوقت
8: حاليا. صحيح.
0: نعم.
6: الآن ما عندهم ما يخسرون.
2: أمر أود أن أقوله أن اسمهم هو أنصار الله، ولكن ترامب يحاول إعادة تسمية كل شيء من مضيق هرمز
8: إلى ترامب.
2: بالتالي لا يمكننا أن نغير اسمهم.
5: الوضع، الجبهة الآن التي فتحت في اليمن ستؤثر على المسار السياسي والدبلوماسي في مضيق هرمز بشكل أكثر مما نتوقعه.
0: رغم التفقين تقريبا الجميع أنه ما في استخدام لباب المندب الآن، ولكن أيضا بعتقد أنه بيتفقوا معي الزملاء أنه لأول مرة نناقش موضوع باب المندب بهذه القوة وبهذه المساحة،
6: هي صارت قوة رجع،
0: وهذا يعني أننا اقتربنا خطوة من استخدام باب المندب.
8: أدخل عيون على باب المندب مقارنة بالسابق، شو راح يسووا خلال الأيام القادمة.
3: هذا اصلا مقترن بمطالبات ايرانيه جديده بالعوده الى مذكره التفاهم.
6: بالضبط،
3: هذا ما في عوده جديد. زمان كانوا يقولوا انتهت
4: المذكره. شكرا لكم جميعا، شكرا للمشاهدين على متابعه هذا البرنامج نقاش الساعه. عوده الان الى غرفه الاخبار ومتابعه التغطيه.
10: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وللتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال الجيش الإسرائيلي أنه فجر الأنفاق والبنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. وقال بيان مشترك لنتنياهو ووزير دفاعه إن الجيش الإسرائيلي سيظل بالمنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها. وعلى وقع هذه التطورات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما. في الشأن اليمني، قال الناطق باسم قوات الحكومة اليمنية أن قوات الحكومة تدعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز المخا، معلنا أنها ستستخدم كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق محدد كمنطقة قتل. وكانت رويترز نقلت عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن أنصار الله الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، وذلك بعد سيطرتهم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. هذا وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، بينما قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب آمنة وأنه لا خطر عليها من جهة اليمن. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي بحث في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني تزايد انعدام الأمن بالمنطقة وتداعياته. إلى ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال عراقيين. أما في قطاع غزة فقد أفاد الدفاع المدني باستشهاد فلسطينيين في غارة من مسيرة على مواصي خان يونس، ليصل عدد الشهداء في القطاع منذ فجر هذا اليوم إلى 7 شهداء. ننوه الآن إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتفجير إسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان، وكذلك بيان لنتنياهو وكاتس يقول بناء على توجيهاتنا دمر الجيش البنى التحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. كذلك قال البيان لنتنياهو وكاتس بعد تدمير البنى التحتية لحزب الله في علي الطاهر نكون استكملنا منطقة أمنية جنوبية لبنان. معنا الآن من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي، معنا كذلك من صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. أبدأ معك فاطمة خمايسي وتفاصيل أكثر عما جاء في هذا البيان، بيان نتنياهو كاتس فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر وتلك المنطقة الأمنية التي تم الإشارة إليها.
11: نعم إيمان، هو بيان مشترك رسمي لكل من بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاع إسرائيل كاتس، يتطرقان من خلاله إلى عدة محاور بخصوص هذا التطور الميداني في الجبهة الشمالية. بداية هما يتحدثان عن التعليمات التي أعطيت لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ العملية التدميرية التي طالت البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله والمنشأة الاستراتيجية تحت الأرض في تحت مرتفعات علي الطاهر التابعة لحزب الله في تلك المنطقة، على اعتبار أن هذه الخطوة تصب في إطار ما يسمى السيطرة الأمنية في تلك المنطقة وهي المنطقة المحتلة في جنوب لبنان. ومن ثم يتطرقان أيضا إلى الدور الذي لعبته إيران في إطار تمويل وبناء هذه المنشآت الاستراتيجية التابعة لحزب الله على مدار العقدين الماضيين، وأيضا يتطرقا إلى التهديد الذي كان يكمن في تلك المنطقة. يتحدثان بأن حزب الله كان يرصد تحركات الجيش الإسرائيلي ويرصد المناطق الحدودية الشمالية تحديدا مدينة كريات شمونة وبلدة المطلة، ومن هناك كان يتم تنفيذ العمليات التي تستهدف القوات الإسرائيلية وتلك المناطق في إصبع الجليل. وأيضا كان هنالك اعتقاد داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن حزب الله عازم على إطلاق ما يسمى بعملية احتلال الجليل أو غزو الجليل، وهي عملية تحاكي هجوم 7 أكتوبر انطلاقا من تلك المنطقة الكامنة تحت مرتفعات علي الطاهر، وعبر تدمير تلك المنشآت والأنفاق يتم بذلك إزالة هذه التهديدات الأمنية سواء على القوات الإسرائيلية أو على سكان شمال إسرائيل في البلدات الحدودية. نعم. وفي ختام هذا البيان يتعهد كل من كاتس ونتنياهو بمواصلة هذه العمليات حتى تأمين البلدات الحدودية الشمالية من داخل الأراضي اللبنانية. إيمان،
10: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي، كنت معنا من رام الله. الآن كارمن جوخدار في صور، حسب بيان نتنياهو كاتس إذن تم المرور من إعلان السيطرة على مرتفعات علي الطاهر إلى بدء التدمير والتفجير الآن، وفي ظل صمت لحزب الله. كيف يقرأ هذا الصمت لحزب الله في داخل لبنان؟
12: إيمان، الصوت تقطع ولكن سأبدأ بآخر المعطيات التي رصدت في لبنان. تفجير هائل هو الأكبر الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي حين تعلن عن 1100 طن استخدمت لتفجير مرتفعات علي الطاهر. تردد صداه وزلزلت المنطقة، هذا وفق أيضا الإعلانات العلمية التي قالت إن هناك زلزالا بنسبة أو بدرجة 4.1 على مقياس ريختر سجلت، وهذا ما أفادنا به السكان في جنوب لبنان حتى الذين يقطنون

0: على بعد كيلومترات من هذا المرتفع سجلوا اهتزازات في تلك المنطقة سبقها وأعقبها أيضا غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية أكان على النبطي الفوق المتاخمة لمرتفعات علي الطاهر بالإضافة إلى المنصوري ووادي زبقين، كلها استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية وأيضا مرابط المدفعية خلال الساعة الماضية. ولكن اليوم لقراءة ما جرى في علي الطاهر هناك ثلاثة سياقات. السياق الأول هو رمزي مرتفعات علي الطاهر التي بقيت عصية خلال أشهر الحرب على قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي آخر موقع سحبت منه هذه القوات عام 2000، كانت تضع مرابط مدفعية هناك وكانت موقعا أساسيا بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن علي الطاهر نفذت مجازر في مدينة النبطية ومحيطها، واليوم بالسيطرة على علي الطاهر نتحدث عن إطباق كامل للتلال المشرفة على هذه المدينة التي توصف بأنها عاصمة جبل عامل. هناك سياق آخر مرتبط بالجانب السياسي يمكن القول والحديث عن عودة التفاوض في الأسبوع المقبل وجلسات التفاوض. هذا التفاوض الذي تعثر كثيرا في الآونة الماضية، قرأت أن هناك محاولات لفتح قوة في الجدار لناحية إطلاق 5 محتجزين في الآونة الأخيرة، ثم تعثر هذا المسار. ولكن لا. اليوم عقب الإعلان وتفجير مرتفعات علي الطاهر يبدو أن المسار التفاوضي عاد إلى سياقه. والسياق الثالث هو السياق الميداني، هل ستتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي حين تتحدث عن الشريط الأمني عند علي الطاهر أم أنها ستكمل باتجاهات أخرى، وهو ما كان قد حصل منذ التوصل إلى هذه الهدنة. وفق الإعلانات الرسمية قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع من سيطرتها، وخلال الأيام الماضية كنا أمام موجات تصعيد سقط فيها أكثر من 100 شهيد وجريح.
1: شكرا لك كارمن جوخدار، كنت معنا من سور جنوبي لبنان. معنا الآن هنا في الاستوديو أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي، معنا كذلك في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد أمين، والكثير من التساؤلات التي وردت أيضا في حديث زميلة كارمن جوخدار، ماذا يفهم اللبنانيون من هذا المرور الإسرائيلي من مسألة السيطرة على علي الطاهر إلى مسألة التدمير واستكمال هذه المنطقة الأمنية؟
2: أولا فيما يتعلق بالمنشأة العسكرية، نحن لا نعرف سوى السردية الإسرائيلية عن هذا الموضوع. يعني هناك تضخيم لهذه العملية على ما يبدو، يعني أنه هذا المكان كان مقر قيادة للتخطيط لفعل في الجليل ما فعل في 7 أكتوبر في غزة، وبأن هذه المنشأة العسكرية تضم ألوية ووحدات وصواريخ ومقر للمسيرات وما إلى ذلك. لكن هذا لا يلغي الأهمية الجغرافية لهذا موقع بالذات، هي تلة مرتفعة مغطاة بالأشجار، تضاريس صعبة، لديها أطلالة مهمة جدا على أطبع الجليل والمستوطنات في أطبع الجليل. أهميتها أيضا أنها تشرف على مدينة النبطية، مدينة النبطية قلب الجنوب النابض، هي عاصمة إذا صح التعبير جبل عامل، هي المركز الاقتصادي الاجتماعي، وكلنا نعرف أن الجنوب أخلي من السكان، لم يبقى سوى النبطية ومنطقة ثور وبعض المناطق الزهرانية. اليوم عندما يتحكم الإسرائيلي بمنطقة النبطية والقرى المجاورة للنبطية، وهي كلها قرى كبيرة مثل كفر رمان، مثل كفر تبنيت، مثل تحومية النبطية فوق وما إلى ذلك، بمعنى سيكون بيد الإسرائيلي ورقة ضغط قوية على الجنوب.
1: هذا فيما يتعلق بالأهمية الجغرافية التي تتحدث عنها، لكن أعود إلى ما ذكرته أنت في سياق هذه الإجابة. نحن لم نسمع إلا الرواية الإسرائيلية. صحيح. ماذا عن رواية حزب الله؟ هل حزب يفهم الله هذا المشهد، هذا الصمت من قبل حزب الله، خاصة مع الاستيلاء والسيطرة على يعني مكان أو موقع كان يعتقد بأنه معركة حاسمة؟
2: لا شك بأنه موقع عسكري لحزب الله وموقع عسكري أساسي. هذا الموقع صمد 3 أشهر في مع قصف مستمر ليل نهار. يعني هناك طبعا حدث،
1: لا شك انه موقع مهم،
2: لا شك انه
1: هل
2: موقع
1: هو
2: مهم
1: مفسر هو هذا الصمت
2: مهم، لانه مفتاح منطقه الربط ما بين جنوب الليطاني وشمال الليطاني الى الشمال، حيث المواقع ايضا الاساسيه الاخرى لحزب الله في اقليم التفاح وفي جبال سجد والريحان وما الى ذلك. طبعا بالنسبه لحزب الله موقع اساسي ومهم للغايه، لكن يعني هذا الموقع على اهميته أنا باعتقادي يعني صمد 3 أشهر، هذا رقم كبير، وكل المعطيات تشير إلى أن قسم كبير من المقاتلين الذين كانوا فيه خرجوا على دفعات قبل ذلك. لا شك أن هناك من سقط في داخله، لا شك أن هناك شهداء، لا شك أن هناك معركة كبيرة حصلت، لكن اليوم أهميتها في السياسة باعتقادي اليوم إسرائيل استكملت فعلا ما يسمى بالمنطقة الصفراء التي تريد السيطرة عليها. ونسمع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يؤكد كل يوم أنه متحكم بهذه القرية، واليوم بالذات بهذا التفجير لبث الرعب اللبنانيين وللضغط على الدولة اللبنانية بأنني صار معي ورقة جديدة للضغط فيها على مناطق جديدة في لبنان، تحديدا منطقة النبطية. ماذا عليك أن تفعلي يا دولة؟ ليس عليك سوى تقديم التنازلات، وبطبيعة الحال هذا سيزيد الصراع الداخلي.
1: نعم، النقطة المتعلقة أيضا في جولة جديدة من المفاوضات الآن يومي الثلاثاء والأربعاء. دكتور مهند مصطفى، ما أسمته إسرائيل الآن استكمالا للمنطقة الأمنية، نقرأ بداية في التوقيت الذي يأتي قبيل هذه الجولة التي تحدثت مصادر إسرائيلية وسائل الإعلام عن أنها ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء.
3: أولا هذا من أجل أن تأتي إسرائيل وهي عمليا استكملت ما تسميه المنطقة الأمنية العازلة، وهي عمليا وسعت هذه المنطقة الأمنية العازلة، وعمليا بالقراءة الإسرائيلية فإن السيطرة الأمنية والعسكرية على الطاهرة هي تؤمن أيضا المنطقة الأمنية العازلة، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي الآن في المنظور الإسرائيلي سيكون أكثر راحة في التحرك في المنطقة الأمنية العازلة دون وجود تهديد حقيقي أمام هذه التحركات. ولذلك البيان الذي أصدره نتنياهو وكاتس أكد أن الجيش الإسرائيلي سوف يستمر بتدمير البنية التحتية في المناطق التي يسيطر عليها. على فكرة هذا نفس النمط ما رأيناه في قطاع غزة، أن هناك في عملية استمرار للتوسع للتدمير في ظل وجود اتفاق، يعني تقريبا نفس السيناريو الذي رأيناه في غزة الآن تطبق إسرائيل أيضا في لبنان. هناك في اتفاق مع لبنان، لكن هذا لم يمنع التوسع الإسرائيلي، ولم يمنع
1: وجود اتفاق يتحدث عن انسحابات إسرائيلية من تلك المناطق،
3: ولن تنسحب إسرائيل. يعني إسرائيل لن تنسحب من لبنان كما أنها لم تنسحب من قطاع غزة. هنالك في نمط ناظم للسياسات الإسرائيلية بهذه المرحلة على الأقل فيما يتعلق بالتعامل مع الجبهات المختلفة. أيضا رأينا كاتس عندما ذهب إلى جبل الشيخ وقال أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي احتلتها في سوريا، هذا هو النمط الإسرائيلي. ولذلك علينا أن نفهم ذلك أن هنالك في نمط إسرائيلي واضح ثابت في التعامل مع هذه الجبهات، حتى لو كان هنالك في اتفاقيات فإن إسرائيل لا تلتزم بهذه الاتفاقيات، لا بل تستمر في التوسع وتستمر في التدمير البنية التحتية وفي تكريس فكرة المناطق الأمنية العازلة. ولكن علينا أن لا نفصل ذلك أيضا مع هدف إسرائيلي أساسي من هذه العملية، وهو جر إيران إلى حرب وجر إيران إلى معركة مع إسرائيل. يعني نتنياهو في الفترة الأخيرة في الأيام الأخيرة تحدث كثيرا أن إسرائيل لم تتخلى عن فكرة إسقاط النظام الإيراني، وتسوي هذه واحدة من الأدوات من أجل جر إيران إلى معركة مع إسرائيل.
1: طيب، يعني في ظل عدم الانسحاب من تلك المناطق التي تدخل في إطار التفاوض مع لبنان، هل هذا الواقع الجديد سوف يغير في بنود وأجندة جولة المفاوضات القادمة؟
2: أولا باعتقادي أنه سيزيد النقاش الداخلي، ولن يدفع بإسرائيل إلى تقديم أي من التنازلات. بالنسبة لإسرائيل حصلت ما تستطيع أن تحصل عليه وتريد أكثر، يعني لا أعتقد أنها الفترة المناسبة حتى تقدم تنازلات. لكن على الصعيد اللبناني باعتقادي أنها ستخلق نوع من الأجواء يعني المعقدة أكثر وأكثر،
1: الجدلية أكثر
2: على المفاوضات طبعا. يعني قبل أيام من سقوط علي الطاهر، أو بعد قبل أسابيع من سقوط علي الطاهر، قيل أن الأمريكي قدم عرضا بأن يستلم الجيش اللبناني موقع علي الطاهر من حزب الله. باعتقادي لا إسرائيل كانت ستقبل بذلك، ولا طبعا حزب الله رفض الموضوع، لكن إسرائيل أعتقد أنها لم تكن لتقبل بذلك. اليوم ستكون هذه ذريعة للقول أن حزب الله لو سلم هذه التلة للجيش اللبناني لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولما خسرنا أرضا جديدة. في المقابل حزب الله سيقول أن الدولة اللبنانية التي ذهبت إلى المفاوضات حتى الآن بدلا من أن تعيد أراضي لبنانية وسعت مناطق الاحتلال. وبطبيعة الحال ثم من سيسأل أين إيران في هذا كله؟ إيران عندما تركت حزب الله في لحظة حرجة مثل هذه اللحظة بالذات، عندما كان الكل ينتظر أن تتدخل إيران لمصلحة حزب الله الذي دخل الحرب في سبيل

0: ولمساندتها. فبطبيعة الحال هذا سيزيد النقاشات، وهذا ما سيعطي إسرائيل حججا وذرائع لكي يعني تتحكم باللعبة التفاوضية أكثر وأكثر، وأن لا تقدم تنازلات. والولايات المتحدة الراعية بالنسبة لها اليوم أكثر ما تستطيع أن تفعله هو أن ترضي إسرائيل رغم كل الحكي عن ضغط أمريكا على إسرائيل.
1: شكرا لك أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي، وأشكرك أيضا دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مزيد من الإضاءة على التصعيد الإسرائيلي في لبنان مع الزميل محمد حمدان في هذه النافذة العسكرية.
2: شكرا لك إيمان. مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية. وفي تلة علي الطاهر جنوبية لبنان لا يبدو التفجير الإسرائيلي للتلة مجرد مشهد عسكري عابر، بل لحظة تكثف سؤال الجنوب كله: كيف تتحول نقطة مرتفعة إلى مفتاح في هندسة السيطرة، وكيف يصبح نسفها محاولة لتغيير وظيفتها في الحرب وما بعدها؟ فلماذا اكتسبت هذه التلة كل هذه الأهمية، وما الذي أرادت إسرائيل تحقيقه بتفجيرها؟ وهل نحن أمام نهاية معركة على موقع أم بداية تثبيت لخط احتلال ميداني في جنوب لبنان؟ هذه التساؤلات إذن سنحاول الإجابة عليها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك. نبدأ إذن مع سلام خضر على الخريطة التفاعلية لنشاهد هذا المكان وما جرى فعليا عبر الخريطة. تفضل.
3: ونبدأ من التفجير الذي استخدم فيه الجيش الإسرائيلي قرابة 1100 طن من المتفجرات. شكرا محمد. تلة علي الطاهر فجرها الجيش الإسرائيلي إذن بنحو 1100 طن من المتفجرات وفق الإعلان الإسرائيلي. هذه هي تلة علي الطاهر. الجيش الإسرائيلي يقول بأن الهدف من التفجير هو أنفاق، وصفها بأنها استراتيجية وبأنها مركز قيادي رئيسي لحزب الله في أسفل التلة أو في جوف الجبل الذي تقع عليه تلة علي الطاهر. هذه المنطقة لم يحتلها الجيش الإسرائيلي عند لحظة وقف إطلاق النار في لبنان في يونيو الماضي. كانت النقطة الأقصى التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي قلعة أشقيف التي قام بتفجير مماثل ولكن أقل حدة وأكثر منضبط من الناحية الجغرافية آنذاك. اليوم هناك تفجير في تلة علي الطاهر، سبق عملية التفجير بالتأكيد عمليات قصف ممتدة على مدى الأسابيع الماضية لا سيما في المناطق الشمالية والغربية من مرتفع علي الطاهر، ووصلت هذه الاستهدافات إلى النبطية في الغرب، كفر رمان في الشمال، وكان هناك أيضا نقاط أعمق إلى الشمال من بلدة كفر رمان في عمليات القصف، إضافة طبعا إلى الحزام الذي يصل إلى مجرى نهر الليطاني، ونحن لازلنا نتحدث عن المناطق شمال نهر الليطاني. التفجير وفق المعلومات التي متوفرة حتى الآن شمل هذه الجغرافيا، نقطة علي الطاهر وتلة الدبشة ومنطقة كفر تبنيت. الدبشة هي أيضا تلة مرتفعة تقع إلى الشمال من علي الطاهر وتعتبر بمثابة الامتداد الطبيعي. هذا هو قوس الانفجار الذي نسفه الجيش الإسرائيلي بعد أن زرع فيه المتفجرات ونفذ العملية بشكل متزامن، بمعنى جميع النقاط التي تبدو في هذه الدائرة وفق التقدير الأول، طبعا هذه دائرة التفجير أو شعاع الانفجار، جميع النقاط حولها وفيها تم تفجيرها بشكل متزامن في مرة واحدة فقط. وتلا عملية التفجير أيضا عمليات قصف تنفذها القوات الإسرائيلية في الدبش وفي منطقة النبطية الفوق، وهو أحد أحياء طبعا مدينة النبطية وهي من كبرى مدن جنوب لبنان. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه بهذا التفجير بات يحكم السيطرة على مساحة تصل لنحو 600 كيلومتر مربع داخل الأراضي اللبنانية، بمعنى يحتلها هذه التي يسميها خط الدفاع المتقدم، باتت إما بالسيطرة الميدانية والاحتلال المباشر أو بالسيطرة النارية تحت الاحتلال الإسرائيلي وفق ما أعلن بنيامين نتنياهو بعد عملية التفجير. محمد،
2: شكرا جزيلا لك سلام. إذن لنعود خطوة للوراء عميد حسن جوني، لماذا أعلنت إسرائيل السيطرة العملياتية قبل التفجير؟ ما الذي نفهمه من هذا الإعلان قبل أن تفجر؟
4: يعني أعلان السيطرة العملياتية هو فعلا مصطلح يختلف عن الاحتلال، وهذا يؤكد على أن يعني انطلاقا من الوقائع، وهذا ما كنت أريد أن أبدأ به الحقيقة، أنه لم نشأ

0: تشهد معركة حاسمة في محيط علي الطاهر أدت إلى وصول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المرتفع والسيطرة على مداخله والدخول إلى أنفاقه وإلى هذه البنية التحتية. فإذا نحن أمام عملية سيطرة عملياتية على هذا المرتفع بتكتيكات مبهمة حتى الآن تختلف عن المسألة التقليدية في العمليات العسكرية التي تقوم على أساس تقدم القوات إلى الهدف طبعا مرفقة بتمهيد ناري ودعم ناري إلى آخره، ثم تتوزع وتحتل بتشكيلات معينة هذا الهدف وتتمركز عليه، ثم تقوم بتدمير البنى التحتية أو مصادرة الذخائر أو كل ما يتعلق بهذا الهدف. الأمر مختلف هنا، هناك عنوان مختلف، السيطرة العملياتية ثم فجأة التدمير. هذا يعني يدلنا أو يشير بأنه ربما تم التعامل مع هذا الهدف علي الطاهر بطريقة مختلفة بتكتيك مختلف. أعتقد بتقديري أن هناك استخدام واسع للروبوتات وللوسائط
1: المسيرة المتفجرة،
0: الروبوتات المسيرة والوسائط غير المأهولة. يعني تم التعامل مع هذا المرتفع بوقت طويل وببطء بدون المخاطرة والمغامرة بجنود من جيش الاحتلال، وتم إدخال روبوتات ووسائل تكنولوجيا متطورة ومراقبة دائمة وسيطرة نارية. كان للسيطرة النارية والضغط الناري المكثف والمتواصل دورا كبيرا في السيطرة في
1: احتلال. هل هذا ما يفسر عدم وجود صور من الطرفين؟
0: صحيح، هذا الغموض الذي أتحدث عنه هو الذي يفسر فعلا كيف لم نشهد معركة حاسمة في هذا المرتفع، إنما من الواضح اليوم من خلال هذا التدمير أنهم دخلوا أو أدخلوا هذه المعدات إلى البنية التحتية وقاموا بتفجيرها.
1: النتيجة الآن والصور التي تابعناها وحجم التفجير والمواد التفجيرية المستخدمة وما نتج عن ذلك أيضا، تابعت الإعلان أيضا عن الزلزال في المناطق المحيطة، استراتيجيا وعسكريا كيف تقرأ هذا الحدث؟
0: نعم، مرتفع علي الطاهر طبعا له من الأهمية، هو مرتفع استراتيجي بالإضافة طبعا إلى الامتداد الذي حوله مرتفعات الدبشة، هو مرتفع استراتيجي وهو يتضمن نقطتي قوة. النقطة الأولى جغرافية انطلاقا من ارتفاعه، لاحظ هنا علي الطاهر مرتفع مشرف، إذا ما أخذنا يعني كل هذا الأمر مشرف على كل هذه الأمدية باتجاه الداخل الإسرائيلي، والبعد الثاني هو البنية التحتية بداخله والتي من خلالها يمكن إدارة العمليات بشكل محمي ويمكن تخزين أسلحة وأسلحة غير يعني تقليدية كالصواريخ والمتوسطة المدى التي يمكن إطلاقها إلى الداخل الإسرائيلي. فإذا كل هذه وهي تشكل قاعدة دفاعية صلبة ومحصنة، كل هذه الوظيفة القتالية.
1: ما المقصود بالتحصين؟ هل كان فيها جنود؟ هل فيها كان فيها مقاتلين؟
0: يعني بطبيعة الحال
1: لأن جيل ميصيل يتحدث عنه أنه قتل من فيها.
0: نعم، أنا أتحدث قبل التدمير، قبل السيطرة العملياتية. بعد السيطرة العملياتية لا نعرف ماذا حصل للمقاتلين في داخل علي الطاهر، ولكن قبل ذلك كانت يعني يجمع الجميع على أن هناك بنية تحتية وهي مركز قيادة، ومن الطبيعة أن نستنتج ذلك. يعني هذا المرتفع الكبير الذي أغاروا عليه مئات الغارات بالقنابل الخارقة قبل كل هذه العمليات العسكرية، هم كانوا يستهدفون العمق، لابد من أن هناك بنية تحتية مهمة جدا. الآن ما أريد أن أقوله أن الوظيفة القتالية لهذا المرتفع وهذه التلة بالمعنى الاستراتيجي والعملياتي فقدت منذ أن قرر حزب الله وقف القتال من على التلة والتحصن بداخلها فقط، واتخذها نوع من الحصن ليس إلا. منذ ذلك الوقت أعتبر أن وظيفتها القتالية قد تعطلت وشلت، وبالتالي نحن اليوم في هذا التدمير لم نفقد وظيفة قتالية، هي كانت شلت منذ أن سيطر عملياتيا الجيش الاحتلال الإسرائيلي وبدأ يضربها بالنار.
1: طيب هذا من
0: ولم
1: جانب
0: يشهد مقاومة من
1: نعم
0: قبل
1: هذا
0: حزب
1: من جانب
0: الله.
1: حزب الله، لكن من الجانب الإسرائيلي هل يعني حدث اليوم انتهاء أو إنهاء منطقة قتالية ليس أكثر؟
0: بطبيعة الحال اليوم تم إنهاء علي الطاهر من خلال هذا التفجير الضخم الكبير. يعني تم إنهاء قصة هذا المرتفع الاستراتيجي ببعديه القتالي والنفسي والمعنوي وبكل الأبعاد. وكنت ما يعني ما كنت أريد أن أنهي به أن هذا أن اليوم سقطت معنويا التلة وليس قتاليا. قتاليا ساقطة منذ فترة. لماذا؟ لأنه لم يستطيع حزب الله منذ فترة القتال من على هذه التلة أو من داخلها. كان قد حولها إلى ملجأ وحصن فقط، ليس إلا ولا بالعكس. يعني كان هناك إرباك أعتقد لدى حزب الله في كيفية إخراج مقاتليه من هذه التلة المحاصرين. اليوم سقطت، فإذا قتاليا كانت ساقطة، اليوم سقطت معنويا.

0: السياسية وتتصل بها وتنسجم معها بالتوقيت، سواء كنا في لحظة انتخابات أو لم نقم في لحظة انتخابات. دائما الأهداف العمليات العسكرية هي امتداد للسياسة كما قال كلاوزفيتش، ولكن بوسائل أخرى.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جود الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا لكم مشاهدينا. أعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك محمد. أيضا الآن إلى التطورات في اليمن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، كيف ينظر للتطورات الجارية في اليمن على أكثر من جبهة، وأيضا ماذا في آخر التصريحات والمواقف فيما يتعلق بسيطرة أنصار الله الحوثيين على المخا؟
3: نعم إيمان، المجلس السياسي الأعلى لصنعاء أعلن توقف الاشتباكات في الساحل الغربي، وأكد أيضا في بيان بأن هذا التوقف الاشتباكات يأتي بعد طرد التحشيدات العسكرية التابعة لحكومة عدن، وأكد أيضا بأنه لا سلامة أو الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر. كذلك على النطاق الآخر أو في السياق الآخر، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأن عدد الغارات التي شنت على نحو 4 محافظات يمنية، وهي غارات سعودية حسب الناطق العسكري، بلغت 64 غارة جوية، وأكد بأن الطائرات التي استخدمت في هذه الغارات هي طائرات تايفون بالإضافة إلى طائرات F-15SA، وأكد بأن هذه الطائرات المقاتلة انطلقت من قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، وكذلك الملك فهد الجوية في الطائف، مؤكدا بأنهم سيردون على هذه الغارات وبأنها قد استهدفت محافظات مأرب والجوف بالإضافة إلى محافظة تعز والحديدة. كما أعلن الناطق العسكري أيضا إسقاط طائرة استطلاع مسلحة في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن، وتم عرض فيديو من قبل القوات المسلحة بصنعاء لذلك. وأكدت وزارة الخارجية أيضا بأنها ستواصل عملية الرد بحسب صنعاء، وزارة الخارجية بصنعاء، للتحشيدات أو أي تحشيدات تابعة للحكومة في عدن أو باتجاه العمق السعودي. في المقابل الحاضر لا زال قائما بحسب صنعاء على السفن السعودية فقط، أما البقية فالأمور تمشي على ما يرام بحسب السلطات صنعاء. هذا ما أكدته هنا أو آخر التطورات هنا في صنعاء.
2: نعم، أشكرك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء. الآن انضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، كيف تبدو آخر الأوضاع في تعز، وكيف تنعكس على الأوضاع الإنسانية هناك للمواطنين هناك؟
4: نعم إيمان، آخر التطورات تصريحات لقيادات الدولة في اليمن، تصريح لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك تصريح للناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، وأيضا رئيس الوزراء شايع الزنداني قال إن الأولوية الآن هي دعم الجيش والوقوف مع الجيش، وأيضا أكد على ضرورة استعادة الدولة، وأنه لا يمكن أن تبقى الأوضاع بهذا الشكل، ولا بد من دعم الجيش، وأيضا لا بد من تلقي الدعم الدولي ومخاطبة المجتمع الدولي لينظر لحال اليمن وما يجري في اليمن.
2: إذن يبدو أننا فقدنا الصوت مع مراسلنا من تعز ياسر حسن، شكرا له على كل حال. إذن معنا هنا في الاستوديو الآن مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، نبدأ ببيان المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية اليوم، والذي يعني حذر فيه من التوجه على طريق تعز المخا. ما دلالات مثل هذا التحذير وما حمله أيضا من تحذيرات المواطنين؟
5: هو تصريح المتحدث العسكري الحكومي، هو حدد في هذا التصريح نطاق للتحركات، وحدد مساحة جغرافية اعتبرها المنطقة الخطرة، أو كما وصفها صندوق القتل حسب تعبيره، بحيث أنه يمنع أي إمداد، أي تحرك للقوات أو حتى الخروج منها، بحيث أن يصير هذه المنطقة محاصرة و

0: عامل مستوى التصعيد الميداني، بمعنى عندما أشار في تصريحه إلى استخدام كافة أنواع الأسلحة وفتح كل أنواع القوى النارية في هذه المنطقة، بحيث سيستهدف أي تعزيز أو أي أفراد أو أي مركبات تابعة للحوثيين كما قال، سيكون هدفا مباشرا فيها. وتحديد هذه المساحة الجغرافية الذي نشرها في خريطة ووزعها المركز الإعلامي، هي تمتد من البحر إلى وسط يعني المنطقة المحيطة في المخا، وفي قلبها جبل النار الذي هو جبل استراتيجي بالنسبة للمخا. وبالتالي الهدف هو واضح، أنه يستهدف القوة التي دخلت هذه المنطقة لمحاصرتها والتعامل معها ناريا كما قال.
1: لكن كما تقول رفع مستوى هذا التصعيد الميداني واستخدام كافة أنواع الأسلحة وتحديد مساحة جغرافية، لكن ما الذي تسعى لتحقيقه؟ ما هو هدف القوات الحكومية من وراء عملية بهذا النوع؟
0: هو واضح أنه الهدف الرئيسي أولا الآن منع أي إمدادات أو تعزيزات قادمة من الجهة الشرقية تعز، أو من جهة الشمالية، أو حتى من أي جهة جنوبية إلى المخا. أيضا منع خروج أي قوة من هذه المربع، بحيث أن تصير هي تحت فكي كماشة مثل ما يقال على لاستهدافها. وأيضا الهدف واضح أنه استعادة المخا من خلال أولا تقييد الحركة، منع الإمداد، فتح الجبهة النارية بشكل كبير. وهذا يذكرنا لو نستعيد التاريخ، عندما ظلت المخا سنتين في عهدة الحوثيين، ثم استعيدت بعد حصار شبيه بهذه من خلال عملية الرحمة الذهبي الشهيرة، وظلت 22 شهرا كما نذكر تحت سيطرة الحوثيين، ثم عادت المخا. لكن الهدف هو استعادتها من خلال الآن يعتبر القوات الحكومية تعتبر أن الحوثيين دخلوا هذا المكان، فصار عليهم أن يبقوا فيه، ويحدد لهم حدود معينة، ويبقى هذه الحدود نارية، بمعنى أنه يصير هذه الحدود نارية تحت الضرب.
1: طبيعة الحال يعني لكل تصعيد ميداني هناك جانب إنساني كذلك، انعكاسات هذا التحذير أيضا على حركة المدنيين.
0: هو بدأ من خلال تصريح الناطق، وجه للمواطنين أو المدنيين تنبيه أن يسلكوا طرق غير هذه الطرق التي هي كانت أصلا طرق حيوية للتنقلات بين تعز والمخا، حركة المسافرين، حركة المواطنين. فالطريق هذا الآن صار مقطوع، ودعاهم إلى أن يبحثوا عن طرق بديلة أو يحدد لهم طرق بديلة حتى إشعار آخر. وبالتالي سيحتاج للمواطنين أنهم سيبذلوا جهدا يعني صعبة بالبحث عن طرق بديلة للوصول إلى أماكنهم أو إلى سكنهم.
1: نعم. شكرا جزيلا لك إذن سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، ماذا في آخر المواقف الإيرانية وآخر التصريحات الإيرانية وكذلك الحراك الدبلوماسي الإيراني، خاصة ما يتعلق باتصالات بين عراقجي ووزير الخارجية السعودي وقائد الجيش الباكستاني؟
2: نعم، لنبدأ من مضيق هرمز والوضع هناك. فهناك هذه الأنباء التي يؤكدها الحرس الثوري الإيراني، لا سيما بحرية الحرس الثوري الإيراني، بشأن استهدافها هذا الزورق الأمريكي المسير عند مدخل المضيق. وتؤكد بحرية الحرس الثوري أنها أفشلت ما تصفه بالمهمة العدائية لذلك الزورق، وهذا التأكيد من طرف الحرس الثوري الإيراني على السيطرة على مضيق هرمز وعلى كل مداخله. هذا التأكيد على أن السيطرة الإيرانية باقية على مضيق هرمز، بما يتضمن ذلك من نفي لما تسوقه الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع في مضيق هرمز. إذن هو تأكيد على تلك السيطرة، وأيضا استهداف لزورق أمريكي مسير عند مدخل المضيق وإفشال مهمتها التي يصفها الحرس الثوري الإيراني بالعدائية. فيما يتعلق بالاتصالات الدبلوماسية، هناك هذا الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي الأمير فيصل، بن فرحان، وكذلك هذا الاتصال مع المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني. خلال هذين الاتصالين يجري نقاش الوضع الراهني في المنطقة، انعدام الأمن فيها والسبل كذلك لخفض التصعيد، ونقاش السبل الدبلوماسية وما يجري من اتصالات بين إيران ودول المنطقة من أجل خفض التصعيد وتفادي أي توتر أو أي تدهور للأوضاع في المنطقة. تلك هي فحوى هذه الاتصالات الهاتفية وفق ما تقول الخارجية الإيرانية ما بين الوزير عباس عراقجي وكذلك وزير الخارجية السعودي وقائد الجيش الباكستاني العاصم المشير عاصم منير. في ملف آخر يتعلق بهذه الإحالة، بهذا الرفع اللي قامت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية لملف إيران النووي، للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن أمس. هناك هذا التعقيب من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محسن رضائي، يصف هذا القرار، هذه الإحالة، يصفها بالمسيسة، ويقول إن بصمات الضغوط الأمريكية وما يصفه أيضا بالضغوط الصهيونية بادية في هذا القرار. يقول إن قرار مجلس محافظ الوكالة لن يقود إلا إلى انسحاب عدد من الدول من معاهدة منع الانتشار النووي وفق تعبيره.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران. الآن معنا من دالاس مراسلة الجزيرة وجد وقفي. ماذا في أبرز وآخر المواقف التي وردت في هذا المؤتمر، مؤتمر الجمهوريين في مدينة دالاس الأمريكية؟ وجد.
3: نعم إيمان، طبعا هذا المؤتمر بدأت فعاليات اليوم الثاني منه الآن، وإيران هي محور رئيسي في هذا المؤتمر، خاصة في كلمة الرئيس دونالد ترامب التي أكد فيها بأن الولايات المتحدة تنتصر في الحرب عن إيران، بل ودافع عن قراره بخوض هذه الحرب بمبرر أن إيران لا يريد الرئيس ترامب أن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. طبعا كما قال الرئيس دونالد ترامب بأنه قد تضطر الولايات المتحدة لتوسيع نطاق الأهداف التي تضربها في هذه العمليات العسكرية وهذه الحرب، لاحتمال أن تشمل جبل فأس، لأنه تم رصد تحركات لأنشطة نووية تجريها إيران تحت الأرض في جبل فأس كما قال الرئيس الأمريكي. وأكد الرئيس ترامب بأن الحرب على إيران سوف تنتهي بعد الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، وأسعار الوقود المرتفعة كثيرا الآن أيضا سوف تنخفض بعد الانتخابات النصفية. في هذا السياق سألت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال لقاء له معنا في الجزيرة عما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي بالفعل ترجمة لتصريحات الرئيس ترامب بأن توسع نطاق حملاتها وتوجيه ضربات أعنف بعد الانتخابات النصفية. قال لي إن هذا ليس احتمالا فقط بل إنه أمر مؤكد حسب ما قال براين ماست رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأكد بأن تحديد الأهداف يجري أو تقييمها يجري بشكل مستمر على الدوام وبشكل يومي، يتم تحديد الأهداف الجديدة وتوسيع دائرة الأهداف، وذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية. ويبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول تهيئة الجمهور الأمريكي إلى هذا الأمر، وهو توسيع نطاق الهجمات العسكرية، وذلك من خلال ما قاله الرئيس ترامب عن احتمال ضرب جبل الفأس بتوسيع نطاق هذه الضربات، وما نقلته وول ستريت جورنال أيضا عن أن إيران تقوم بأنشطة لبناء صواريخ باليستية تحت الأرض، وبالتالي كلها مؤشرات تشير إلى أن هناك ربما نية لدى الإدارة، ولكن قرار لم يتخذ بعد باحتمال توسيع نطاق الضربات.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من دالاس في تكساس. إذن قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز، وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بالمقابل قد نقلت عن مصادر قولها إن محاولات إيران استهداف سفن حربية أمريكية باتت أقرب للإصابة باستخدام رؤوس حربية قادرة على المناورة.
4: بين الإعلان والإنكار تتراوح التصريحات في طهران وواشنطن بشأن استهداف إيران لسفن وقطع بحرية أمريكية في الخليج ومضيق هرمز. إيران تعتبر ذلك تطوراً في المواجهة بالمضيق. ويوم الأربعاء أعلن الحرس الثوري استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط بالمضيق رداً على تدمير أمريكي لخمس ناقلات إيرانية. وفق بيان الحرس الثوري فإن السفينتين الأمريكيتين تحملان صواريخ كروز ونظام إيجيس الذي يوفر قدرات اعتراضية في طبقات مختلفة من الجو، وأنهما استهدفتا بصواريخ باليستية أوقعت بهما أضراراً. بيان الحرس الثوري أشار إلى أن السفن المستهدفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي. يبقي هذا تساؤلاً مطروحاً عن سر تأخر الخطوة العسكرية الإيرانية كل هذا الوقت وعدم اللجوء إليها طيلة فصول الحرب وجولات التصعيد التي تخللتها. لكن كيف تتجاوب التصريحات الأمريكية مع إعلانات الاستهداف الإيرانية؟ الأحدث ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر صباح الخميس أن الصواريخ الإيرانية قد تكون مزودة بتقنيات متطورة تتيح لها المناورة أثناء التحليق وإصابة أهداف متحركة. تطور الصواريخ الإيرانية وفق الصحيفة بات يقلق مسؤولين أمريكيين، وخاصة مع التقارير عن نجاح تلك الصواريخ في إصابة أهدافها، ويعزز من جهة أخرى احتمالات تلقي طهران مساعدات روسية صينية. وبينما قال وزير الخارجية الأمريكي الأربعاء إن إيران تواصل إطلاق النار على سفن بلاده الحربية متوعداً بتكبيدها ثمن ذلك بخسارة ناقلاتها، فقد أكد على عدم إصابة أي سفينة أمريكية. النفي الأمريكي كان أقوى فيما يبدو خلال اليومين السابقين، فالقيادة المركزية أنكرت تماماً الأربعاء ادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط. ونقل الثلاثاء عن مسؤول أمريكي نفيه إصابة أي سفينة أمريكية في هجمات شنتها إيران اليوم السابق. التأكيد الإيراني المستجد على إصابة أهداف بحرية أمريكية يفترض أنها تحمل دفاعات مضادة قد لا يسلط الضوء فقط على قدرات تقنية جديدة أدخلتها طهران على صواريخها، بقدر ما قد يشير أيضاً إلى أن القطع الحربية الأمريكية غدت أهدافاً مكشوفة سهلة بحكم انخراطها المكثف إما في إحكام الحصار البحري على إيران أو في تنظيم العبور في مضيق هرمز وفق المسارات التي ترتضيها واشنطن، ما تطلب تحركها في مجال بحري أوسع مما كانت عليه خلال الشهور الماضية.
1: معنا الآن من أوتاوا السيد حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون. معنا من واشنطن السفير ويليام روبوك نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج، وهنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك من واشنطن السفير ويليام، وبهذا التهديد الأمريكي باستهداف جبل فأس، ما الذي يضيفه من تعقيد لمشهد المواجهة مثل هذا التهديد، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار احتمالية الرد الإيراني على عملية من هذا النوع؟
5: لقد تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه التهديدات من قبل، ولكنها لم تنتقل إلى مرحلة تنفيذها. يبدو أن معلومات جديدة قد برزت بخصوص الأنشطة الإيرانية. بحسب فهمي هذه العملية من المنظور العسكري سوف تكون معقدة، وسوف يكون من الصعوبة بمكان أن تنفذ في بعض الأوجه. طبعا أنا لا أعرف التفاصيل المرتبطة بالعمليات، غير أنني لا أظن أنها سوف تكون بالعمليات السهلة. أشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الرئاسي ترى أن هذا الهدف من بين الأهداف المهمة لوقف أي أنشطة إيرانية في هذه المرحلة في ذاك المكان.
1: تقول بأن هذه التهديدات قد أطلقت قبل ذلك لكنها لم تجد طريقة للتنفيذ ولن تنفذ لأنها يعني عملية معقدة، أم لأن هناك خشية من تبعات مثل هذه العملية لأن تجر إلى مواجهة أوسع مع إيران؟
6: I doubt if the threat of retaliation
5: أشك بخصوص مدى تأثير تهديد إيران بالرد على الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد أن هذا هو ما يمنع الولايات المتحدة من شن الهجوم. التقييم الاستخباري هو الذي من شأنه أن يثني

0: إدارة عن هذا
1: But I don't
0: الموضوع،
1: think the
0: أي
1: threat
0: ألا
1: of
0: تكون
1: Iranian
0: إيران في صدد
1: retaliation
0: تصرف
1: would
0: أو لديها أنشطة
1: prevent
0: في ذاك
1: US
0: المكان،
1: action
0: ولكنني لا
1: on this
0: أعتقد
1: front
0: أن
1: if they
0: التهديد
1: decided that it was
0: الإيراني
1: necessary.
0: هو الذي سوف يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من التصرف إذا ما رأت ضرورة لذلك.
2: السيد حامد، إلى أي مستوى يمكن أن ينقل يعني هذا التصعيد أو هذا الإجراء الأمريكي فيما لو نفذ المواجهة مع إيران برأيك؟
3: I think it would be a very risky move. The
0: أعتقد
3: Americans and
0: أن
3: Donald Trump do not
0: هذه
3: have very good
0: العملية
3: options right
0: سوف
3: now. We
0: تكون
3: started this
0: خطيرة
3: illegal
0: للغاية.
3: war six
0: الولايات
3: months
0: المتحدة
3: ago.
0: الأمريكية
3: After
0: دونالد
3: all
0: ترامب
3: this
0: على وجه
3: time,
0: التحديد
3: he
0: ليس
3: doesn't
0: لديه
3: really have
0: خيارات
3: a way
0: متعددة.
3: forward. If
0: لقد
3: he
0: بدأ في
3: tries to
0: هذه الحرب
3: escalate the
0: منذ 6 أشهر،
3: situation
0: وبعد
3: and
0: انقضاء
3: if
0: كل
3: that
0: هذه
3: happens
0: المدة
3: and the
0: الزمنية
3: risk
0: يرى
3: would be
0: أن
3: a
0: السبيل
3: serious
0: قدما
3: escalation, if
0: مسدود
3: it would be
0: بالنسبة
3: very
0: إليه،
3: risky politically
0: والتهديد
3: home,
0: بقصف جبل
3: this round of
0: الفأس
3: American
0: يأتي
3: elections are very near.
0: بتبعات
3: But on
0: خطرة
3: the
0: على
3: other
0: المستوى
3: hand,
0: السياسي،
3: we're not
0: أيضا بالنظر
3: pushed
0: إلى
3: the deal
0: اقتراب
3: if
0: موعد
3: he reaches it no
0: انتخابات
3: before
0: التجديد
3: the
0: النصفي
3: election.
0: في
3: He could be
0: نوفمبر. من
3: criticized
0: ناحية
3: by the
0: أخرى،
3: Democrats
0: نحن
3: for
0: لم
3: giving too
0: نقترب
3: many
0: من
3: concessions
0: عقد
3: to Iran.
0: اتفاق،
3: So right
0: وإذا
3: now,
0: ما
3: he doesn't
0: توصل
3: really
0: إلى
3: have many good
0: اتفاق
3: options. But
0: قبل
3: I believe
0: الانتخابات
3: right
0: سوف
3: now, Donald
0: ينتقده
3: Trump's
0: الديمقراطيون
3: strategy
0: على
3: is
0: أنه
3: to keep
0: تقدم
3: the status quo.
0: بتنازلات
3: And I
0: متعددة.
3: think
0: أعتقد
3: after the
0: أن دونالد ترامب
3: elections, push
0: يعتمد
3: for a
0: استراتيجية
3: non-deal to reach a deal that
0: تقضي
3: decides not to
0: بالحفاظ
3: be
0: على
3: made.
0: الوضع
3: And I think that
0: القائم،
3: would be a better time
0: وحتى
3: for the
0: بعد
3: Americans to escalate the situation,
0: الانتخابات
3: perhaps
0: أعتقد
3: on
0: بعد
3: a
0: الانتخابات أن
3: full-scale
0: الولايات
3: war.
0: المتحدة الأمريكية يمكن أن تصعد وتؤدي إلى حرب مفتوحة مجددا.
2: دكتور صالح، يعني في خلال 24 ساعة سلسلة من الأحداث، منها هذا التهديد بضرب جبل فأس، قصف أمريكي لناقلات إيرانية، فرض عقوبات جديدة على حلفاء إيران، وأضف إليها أيضا قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم برفع هذا الملف النووي لمجلس الأمن. كيف ترى كل يعني هذه العوامل في الإطار الأوسع المواجهة الإيرانية الأمريكية؟
4: نعم، مزيد من التعقيد ما في شك إيمان. في هناك محاولة يعني دائما يقال إذا أردت أن تتجنب أزمة فأشعل أزمة أخرى أو وزع هذه الأزمات، وبالتالي تجد تحريك الساعة اليمنية، بالرغم من أن هناك تفاهما يمنيا أمريكيا، أو على الأقل هناك تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين منذ مايو 2025 على التهدئة في باب المندب. هذا التحريك واضح، يعني لا شك هناك يعني نفسا أو يعني بصمة إيرانية لتحريك هذا الجبل. لكن دعيني بس إذا سمحت لي إيمان أتكلم، هناك فرق بين أن تدمر منشآت نووية إيرانية وبين أن يفرض مثل هذا القرار أو تطلب الوكالة الدولية فرض مثل هذا القرار، لأنه التدمير شيء والرقابة والتأكد من أن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية لا تعمل شيء آخر، ثم أن هذا القرار للوكالة الدولية للطاقة يترتب عليه أمرا قانونيا ورقابيا فيما بعد، وبالتالي أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها دمرت المنشآت النووية الإيرانية كلية أو جزئيا أو إلى حد بعيد شيء، وأن تفرض الوكالة الدولية للطاقة من خلال قرار سواء بالتوجه إلى مجلس الأمن أو بقرار من أمناء الوكالة الدولية للطاقة، وتقول أنه خلال هذه الفترة الطويلة لا نعرف إلى أين وصلت المنشآت النووية الإيرانية، وما هو مصير اليورانيوم المخصب بدرجات عالية، وأيضا ما هو مصير أجهزة الطرد المركزي وآلية الرقابة أو كيفية التفتيش على مثل هذه المنشآت، هذا أمر آخر.
2: يعني هناك فرق بين الاثنين، لكن إلى أي مدى يمكن أن تأخذها واشنطن غطاء لأي عملية في جبل فأس؟
4: لا شك يخدم، يعني شوفي الحديث عن جبل فأس ليس بالحديث الجديد، وأيضا علمتنا شواهد تاريخية بعيدة وقريبة بأنه بعد أن يأتي تصريح ما من الوكالة الدولية للطاقة تأتي عملية عسكرية. أنا أعتقد هو ليس من باب التنسيق أو المصادفة، لا، الشكوك قائمة. وعلى فكرة إذا رجعنا إلى يعني نسبة التصويت تجد 23 دولة صوتت من أجل هذا القرار مقابل 3، هذا رقم ليس بالسهل، لأن هناك الشكوك يعني لديها وجاهتها، وهناك غموض أيضا إذا ما كانت هناك أماكن أخرى غير المعلن عنها تستخدم في إيران للتخصيب، على سبيل المثال للحصر المعاهد والجامعات أو بعض المراكز البحثية. ناهيك أن الوكالة لم تبعث بمفتشين منذ فترة طويلة، وبالتالي من المنطق القول بأننا لا نعلم، أقصد هنا الوكالة الدولية للطاقة، إلى أين وصلت هذه الأمور، ناهيك عن أن إيران

0: تريد أن تفصح، يعني هي إيران لا تريد أصلا أن تتعاون وهي متشككة ومتوجسة من المدير العام للوكالة غروسي وتتهمه بالجاسوسية، بل وتتهمه بتسريب معلومات مهمة للولايات المتحدة الأمريكية. بظني أنه هذا سيزيد بالتأكيد إن كان من الناحية الإعلامية أو حتى من الناحية النفسية على إيران.
1: نسأل سفير ويليام كيف يمكن أن تستخدمه أو تتعامل معه هذا الحديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية لنقل هذا الملف لمجلس الأمن بسبب عدم تعاون إيران، وإلى أي مدى يمكن يستخدم كغطاء لطالما بحثت عنه ربما الولايات المتحدة للمزيد من التصعيد فيما يتعلق بهذا الملف السفير ويليام؟
2: هذا محتمل، ولكن من ناحية أخرى يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض للتصعيد إذا ما تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق ما بترتيبات يتم العمل عليها على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعنى بملف جبل الفأس للتوصل إلى مثلا زيارة تفتيش لمفتشين الدوليين وخفض التصعيد. إذن يمكن أن نذهب في كلا الاتجاهين في هذا الصدد. إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة ويمكن أن تكون من بين الأدوات المفيدة للدبلوماسية الدولية. نتحدث عن جهاز فيه خبراء في الملف النووي ولديه ما يقدمه على طاولة المفاوضات. لا نعرف بالتحديد ما هو الدور الذي سوف تطلع به في هذه المرحلة.
1: السيد أحمد، يعني أي الاتجاهين يمكن أن تتخذه إيران الآن فيما يتعلق بهذا الملف، وعلى ماذا تعول فيما لو وصل إلى طاولة مجلس الأمن بالفعل؟ هل بطبيعة الحال على الفيتو الروسي الصيني؟
2: في الداخل الإيراني تبرز مناقشات موسعة بخصوص التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المنتقدون والمتشددون يقولون أن إيران تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسنوات طوال، ولكن الأخيرة قامت بمد الإسرائيليين والأمريكيين بالمعلومات من خلال عمليات تجسسية استخدمت لشن الهجوم استهدافا لإيران. ونعود إلى حرب 12 يوما وذاك بعد قرار على مستوى الوكالة. هذا الجانب المنتقد، ولكن من ناحية أخرى الحكومة والرئيس بيزشيان لا يودون، إذن الحكومة أيضا والرئيس لا تود الحكومة ولا يود الرئيس أن يستخدم ذلك كحجة أو كتبرير من قبل الأمريكيين. إيران قالت إنها على استعداد للتعاون، ولكن فقط إذا ما كان ذلك من ضمن إطار أوسع للاتفاق. بالنسبة إلى جبل الفأس، يجب أن نتذكر أنه ما من عمليات تفتيش قد حصلت، وبالتالي ما من أدلة ملموسة دامغة بخصوص الأنشطة المزعومة هناك على المستوى النووي. وبالتالي إلا في حال وجود اتفاق أوسع بين إيران والولايات المتحدة والوكالة لا يمكننا أن نعرف ما الذي يجري هناك بالضبط.
1: هذا فيما يتعلق بجبل فأس وأيضا الوكالة الدولية. كان لافتا أيضا دخول الحرس الثوري على الخط، وقد ذكرت قبل قليل الملف اليمني دكتور صالح. الحرس الثوري وتصريحه بأن لأول مرة يربط انتهاء حالة التصعيد في المنطقة والمواجهة بالملف اللبناني والملف اليمني. دخول الحرس الثوري على هذا الخط وطرحه ما يبدو أنه شروط لإنهاء المواجهة، ماذا نقرأ فيه؟
0: هو المشكلة أستاذ إيمان بتغيير هذه الشروط. ما هو كان في مذكرة التفاهم نصا بإيقاف الحرب على كل الجبهات دون تسميتها، فهم وكانت الجبهة اليمنية هادئة آنذاك. لكن مجمل التصريحات، وأنا مستعد لو كان هناك وقتا لأعطيتك بعض التصريحات التي صدرت من مسؤولين إيرانيين في يوليو الماضي، في يوليو الماضي تقول أن الحوثيين مستعدين لإغلاق المندب متى ما دعت الحاجة أو متى ما جاءت هذه الأوامر. هذا جاء في وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية لخبير إيراني، وبالتالي لا يجب أن نفصل ما بين القرار الإيراني والقرار الحوثي في هذا التصعيد وهذه النية المبيتة. لكن هناك كانت اعتبارات كثيرة، منها الردع، ومنها أيضا ما أشيع إعلاميا بأن الصين أبلغت إيران تحديدا أن إغلاق باب المندب خطا أحمر لا يجب أن يتجاوزه، وبالتالي تريثت. لكن أنا أعتقد بأن الحرس الثوري دائما ما يناقض تماما ما يصدر عن السياسيين في إيران، حتى وإن كان على لسان الرئيس الإيراني بزشكيان يناقضه تماما.
1: لكن دخوله الآن على الخط السياسي، يعني ألا يبدو ذلك بأنه دخل بالفعل على الخط السياسي
0: هو المشكلة
1: للمرة الأولى،
0: يتكلم سياسة دون التهديد. إيران انتقلت من مرحلة التهديد والتلويع إلى معادلة ناقلة بناقلة، فتحولت الولايات المتحدة الآن إلى أن استهداف أي ناقلة تجارية تستهدف قدرة إيران على التصريح، فلم تصبح المعادلة الآن ناقلة بناقلة أو عين بعين كما تقول إيران، لا، أصبح استهداف يعني إغلاق الملاحة البحرية معناه أيضا شلل قدرة إيران على تصدير النفط. لكن دعيني بس فقط إذا كان هناك من وقت أشير بأنه تدمير القدرة النووية أو المنشآت النووية لا يعني حتما التخلص من اليوران المخصب، وكذلك مهما أعلنت واشنطن أو إسرائيل بأنها دمرت المنشآت النووية الإيرانية هذا لا يعني الوكالة الدولية شيئا، لأن هذا شيئا عسكريا أو إعلانا عسكريا، والوكالة لديها معايير وقياسات فنية للتأكد من القدرات النووية في أي منشأة كانت وليس بالضرورة في إيران.
1: ويليام، يعني في المقابل هذا الحديث من الحرس الثوري، كيف نفهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس في مؤتمره الجمهوري بأن نهاية الحرب هي بعد الانتخابات النصفية، في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون عسكريون عن استمرار هذه الحرب وربما تصعيدها باختصار؟
2: أعتقد أنه يحاول أن يرسل رسالة إلى الشعب الأمريكي مفادها أن الحرب سوف تستمر، ومن المرجح أن تستمر لفترة تكون ما بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أنه يود أن يعتاد الناس على هذه الفكرة كي لا يصبح هذا الموعد سلاحا تستخدمه إيران ضده.
1: شكرا لك سفير ويليام روبوك، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج من واشنطن. أشكرك أيضا من أوتاوا سيد حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون. وأشكرك أيضا دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وللتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال الجيش الإسرائيلي إنه فجر الأنفاق والبنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. وقال بيان مشترك لنتنياهو وكاتس إن الجيش الإسرائيلي سيظل بالمنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها. وعلى وقع هذه التطورات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما. في الشأن اليمني، قال الناطق باسم قوات الحكومة اليمنية أن قوات الحكومة تدعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات لقوات الحوثيين في طريق تعز المخا، معلنا أنها ستستخدم كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق محدد كمنطقة قتل. وكانت رويترز نقلت عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن أنصار الله الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، وذلك بعد سيطرتهم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. هذا وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على تأثير في باب المندب والبحر الأحمر. بينما قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب آمنة وأنه لا خطر عليها من جهة اليمن. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز. من جانبها أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن تعرض سفينتين لواقعة على بعد 4 أميال بحرية غربية خصب في سلطنة عمان. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن عراقجي بحث في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني تزايد انعدام الأمن بالمنطقة وتداعياته. إلى ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات

0: تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال عراقيين. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 أشخاص بينهم طفلتان في غارات إسرائيلية على مناطق بالقطاع منذ فجر الخميس. البداية إذن من لبنان، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، معنا كذلك من صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. أبدأ معك كارمن جوخدار، وفي أعقاب هذه التفجيرات وهذا التدمير من قبل القوات الإسرائيلية لمرتفعات علي الطاهر، كيف تبدو الصورة والمشهد الميداني وتفاعلاته كذلك داخل لبنان؟
1: إيمان، هناك ترقب حقيقة في الميدان، مع أنه عقب هذه التفجيرات الهائلة التي نفذت في مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطي حصلت موجة غارات، سلسلة غارات كان هنا في قضاء صور على الزبقين أو حتى على المنصوري أو على النبطي الفوق المتاخمة لمرتفعات علي الطاهر، وكانت قد استهدفت خلال هذا النهار كان بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية أو حتى بالقصف المدفعي. ولكن هناك ترقب وتساؤلات حول مآلات المشهد الميداني إذا ما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستبقى في هذه النقطة التي انسحبت منها عام 2000 وكانت آخر موقع إسرائيلي تنسحب منه هذه القوات، وبالتالي إذا بقيت في هذه المنطقة فهذا يعني أنها تحتل كامل التلال والمرتفعات المحيطة بمدينة النبطي، وبطبيعة الحال هذا يعطيها ليس فقط السيطرة النارية واليد الطول على هذه المدينة الأساسية في جنوب لبنان التي توصف بأنها عاصمة جبل عامل، ولكن على المستوى الشعبي هناك حديث في الأوساط الشعبية واستذكار لما كان يحصل قبل عام 2000 حين كانت تحتل إسرائيل تلك المرتفعات وتنفذ مجازر وتطلق من مرابط المدفعية قذائفها باتجاه مدينة النبطي وباتجاه أيضا محيطها. والسؤال الثاني، إذا ما كانت الشهية الإسرائيلية ستفتح عقب السيطرة على هذه المنطقة وتنفيذ هذه التفجيرات وانتقالها باتجاه مرتفعات إقليم التفاح المتاخمة لها، هنا نتحدث عن مرتفعات الريحان وكل هذه المنطقة التي أيضا كانت هذه القوات تحتلها وتنشئ لها مواقع، ولعل أبرز هذه المواقع كان في جبل الرفيع أو سجد. هناك أيضا أسئلة مرتبطة بما أعلن عنه قبل الإعلان وتنفيذ التفجيرات في مرتفعات علي الطاهر، الإعلان المرتبط من الجانب الإسرائيلي حول الجلسات التفاوضية، الجلسة 8 التي ستعقد في روما يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين. كيف سيكون المشهد؟ ما الذي ستطرحه هذه القوات وما الذي ستطرحه إسرائيل في هذه الجلسات بعد ما استحوذت على هذه المرتفعات ودمرت كما تقول بنية تحتية تابعة لحزب الله؟ ولكن أيضا هناك سياق سياسي على المستوى اللبناني، كنا إزاء صدع على مستوى التصريحات بين من يريد هذا التفاوض المباشر مع إسرائيل ويرى فيه حلا وحيدا وبين من يرى في أنه لا يؤمن للبنان أي مكتسبات، هذا موقف حزب الله وأطياف أخرى. ولكن أيضا حتى في الميدان، إذا ما عدنا للميدان، كانت مدينة النبطية شهدت تعزيزا لانتشار الجيش اللبناني وتصريحات المسؤولين اللبنانيين، كان رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الحكومة، كانت كلها تدور في فلك هذا الانتشار وعودة الجيش بثقله يمكن القول، وهو ما رصدناه لناحية تواجد الجيش في مدينة النبطية. واليوم حديث رئيس الجمهورية عن أن الدولة تعود إلى الجنوب وهي من تملك قرار الحرب والسلم، وهذا أيضا تحدثت عنه السفارة الأمريكية في لبنان التي قالت إنها تدعم الحكومة اللبنانية في اتخاذ هذا القرار، وكان رد عليه أحد نواب حزب الله وقال إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تترك اللبنانيين ليقرروا مصيرهم. حتى لحظة حزب الله لم يتحدث عن علي الطاهر وهذه التفجيرات منذ إعلان سيطرة قوات الاحتلال تكتيكيا على هذه المنطقة. ننتظر ما سيقوله وننتظر مشهد الميدان كيف سيتطور والمشهد السياسي بطبيعة الحال.
0: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار، كنت معنا من صور جنوب لبنان. فاطمة خميسي الآن إذن انضمت إلينا من رام الله. نعم فاطمة خميسي إذن معنا من رام الله. فاطمة، ماذا بعد هذا البيان نتنياهو كاتس الذي تحدثا فيه عن استكمال السيطرة على علي الطاهر واستكمال المنطقة الأمنية كما قال البيان؟
2: نعم إيمان، حالة من النشوة، حالة من التباهي في

0: إسرائيل تكاد لا تتوقف في هذه الأثناء في أعقاب العملية التدميرية والتفجيرية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. آخر هذه التصريحات وردود الفعل ما ورد على لسان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي قال بأنه تم هذه الليلة تدمير أكبر موقع إيراني خارج الأراضي الإيرانية ألا وهو مرتفعات علي الطاهر. هنالك تركيز على الدور الإيراني الذي لعبته طهران في إطار تمويل وبناء هذه المنشآت الاستراتيجية والبنى التحتية العسكرية في تلك المنطقة، وكل هذا الأمر من وجهة النظر الأمنية الإسرائيلية. هنالك أيضا تشديد على مصدر التهديد الذي كانت تشكله هذه المنشآت الاستراتيجية تحت الأرض إيمان، من بينها بأن هذه المنطقة كانت مطلة ومن خلالها كان يتم رصد تحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الميدان، تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه كريات شمونة والمطلة وبلدات إصبع الجليل. ومع تدمير هذه البنية التحتية تم إزالة هذا التهديد. أيضا إسرائيل كمؤسسة عسكرية كانت تعتقد بأن حزب الله كان عازما على إطلاق ما يسمى بعملية احتلال الجليل من تلك المنطقة، والتي أيضا تشمل مواقع سيطرة لوحدة بدر النخبوية في حزب الله. هذه العملية كانت ستحاكي هجوم 7 أكتوبر موجهة نحو شمال إسرائيل. ومع هذه العملية التدميرية تم إزالة هذا التهديد الوجودي على شمالها تحديدا، هكذا يقال في الأوساط الرسمية الإسرائيلية سواء على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري. أيضا هنالك عزم على إبقاء القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة الأمنية، والتي من خلال هذه العملية التدميرية تم استحكام السيطرة على هذه المنطقة الأمنية. وأيضا هنالك عزم إسرائيلي على عدم السماح لعناصر حزب الله بالعودة والتموضع في هذه المنطقة الأمنية. وهنالك توعد باستمرار العمليات العسكرية لإحباط محاولات حزب الله ترميم قدراته وأيضا التهديدات الصادرة عنه. بخصوص تفاصيل هذه العملية التدميرية إيمان، وكنقطة أخيرة، تم استخدام أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة. قوات من الفرقة 36 اشتركت في إطار تنفيذ هذا العمل التدميري تحت مرتفعات علي الطاهر. ومن المتوقع أن يكون هنالك تقييم للوضع الأمني وإعادة نشر للقوات بحسب ما تقتضيه ضرورات الميدان.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله. الآن للنقاش أكثر معنا هنا في الاستوديو أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي، وينضم إلينا كذلك من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. أبدأ معك سيد أمين قمورية، يعني مآلات هذا المشهد الميداني إذا ما بقيت فعلا القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة وهذه المرتفعات، كيف يمكن قراءتها؟
2: أولا هذه المتفجرات 1100 طن و100 كيلوغرام من المتفجرات تسببت بهذا مقياس 4.1 سجلت على مراكز الأرصاد. وإسرائيل تقول هناك فجرنا 2 كيلومتر، لا يزال هناك 3 كيلومتر باقين 3.1، وبالتالي هناك احتمال كبير أن يكون هناك تفجير آخر طبعا
1: في المكان ذاته.
2: هي يقول أن الأنفاق مسافتها أو 5 كيلومترات، جرى تفجير 2 كيلومتر. المهم حتما القلق من أن تستغل إسرائيل أو تفتح هذا اللي حصل اليوم شهية إسرائيل على المزيد من التقدم. كلنا نعرف أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو سلاح حزب الله، هو لبنان يعني في النهاية، السيطرة على القرار اللبناني، التحكم بالأمن اللبناني وفرض ترتيبات أمنية على لبنان، فربما تفتح شهيتها إلى مزيد من المواقع. البعض يقول أنه ربما تتجه شمالا أكثر وأكثر باتجاه المرتفعات الأعلى في إقليم التفاح وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال يعني هذه العملية بحد ذاتها والسيطرة على هذا المكان يعطي إسرائيل ورقة قوة إضافية في المفاوضات من شأنها أن تبتز الدولة اللبنانية فيها، لا سيما أن مدينة أساسية مثل النبطية صارت تقريبا تحت السيطرة النارية الكاملة لإسرائيل.
1: وهل هناك لإسرائيل إدراك لذلك في لبنان وكيف يمكن التعامل؟
2: المشكلة مع الدولة اللبنانية يعني فعلا وصلت إلى طريق مسدود، يعني هي محرجة لا تستطيع أن تترك المفاوضات، لأنها إذا تركت المفاوضات تقول أن كلفة الحرب أكثر بكثير من كلفة المفاوضات، وإذا تراجعت ستخسر. الكلمة الفصل لن تعود للدولة اللبنانية، الكلمة الفصل ستكون مرة أخرى للذي يقاتل. طبعا حتى بالنسبة لحزب

0: اليوم هناك أسئلة كثيرة، ماذا بعد؟ وتحديدا إيران يعني بدعمها لحزب الله، الكل كان يتوقع أن لا تترك إيران حزب الله وحيدا في هذه المعركة التي بلحظة من اللحظات صورت على أنها معركة إقليمية، وإذ سقطت التلة ولم نسمع بأي رد فعل من الإيرانيين. بغض النظر إذا كانت إيران تتدخل أم لا، هذا سؤال سيسأل قسم كبير من اللبنانيين للحزب، وبالتالي من شأن كل ذلك أن يزيد الشقاق الداخلي اللبناني الذي هو أصلا مهتز.
1: نتحدث عن هذا الشقاق في يعني محور آخر، لكن دعني أتحول إلى دكتور وليد حباس فيما يتعلق بهذه الشهية الإسرائيلية لتحقيق المزيد من التقدم. دكتور وليد، يعني هل برأيك ستنتهي هذه العملية عند هذا الحد، أم أن يعني السيطرة الإسرائيلية قد تذهب إلى أبعد من ذلك كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أو ربما رجحت في أن تصل إلى منطقة البقاع في محاولة لقطع الطريق ما بين البقاع والجنوب على سبيل المثال؟
2: نعم، هذا مرجح يعني ووارد يعني، ولا أستحضر في ذهني يعني خارطة التنقل الإسرائيلي، ولكن هذا مرجح. وباختصار أنه منذ اليوم وحتى 27 تشرين الأول، أي موعد انعقاد الانتخابات الإسرائيلية القادمة، المشهد العام هو أنه راح تستمر المعادلة الحالية، بمعنى هناك جمود دبلوماسي ما بين إسرائيل وما بين الحكومة اللبنانية على الرغم من استمرار اللقاءات بشكل دوري دون انقطاعها، وهناك أيضا محاولة إسرائيلية لإنجازات عسكرية قابلة للتسويق الانتخابي، وهناك تعليق للملف المناطق التجريبية. على هذا يعني الموال، إسرائيل مرشحة أنها تذهب إلى مناطق أخرى لتقلم أظافر حزب الله داخل لبنان، وهنا إسرائيل يعني تعمل على جبهتين. الجبهة الأولى والتي يعني ترفع شعارها المفهوم جدا على المجتمع الدولي، وهي تنظيف المنطقة الجنوبية في لبنان من حزب الله ومن بناها التحتية حماية لبلدات إسرائيل الشمالية. ولكن هناك جبهة أخرى خفية إسرائيل يعني كل المؤشرات تقول أنها أيضا تعمل عليها، وهي تقليم أظافر حزب الله فيما يخص المشهد اللبناني الداخلي، بمعنى إضعاف قدرة الله على حزب الله على المناور أمام الحكومة اللبنانية. وهذا أيضا يتطلب حسب ما أشارت إليه العديد من التقارير الإسرائيلية محاربة الشبكات المالية والبنوك ومؤسسات حزب الله الاجتماعية إلى آخره، وصولا إلى يعني إبقائه في مكان ضعيف جدا غير قادر على المناورة. هذه هي الخطة الإسرائيلية، وعلى ما أعتقد إنه البحبوحة الزمنية التي تمتد حتى الانتخابات هي فترة لا تريد إسرائيل فيها أن تتخذ أي قرار استراتيجي، وبالتالي يبقى الفعل فقط فعل العسكر، بمعنى كلما تقدم العسكر وقدموا ما يسمى إنجازات أمام الحكومة الإسرائيلية، هذا يكون بعيدا عن عن عن مفهوم الأجندات الحكومية أو الإسرائيلية.
1: لكن يعني بيان الحكومة يعني، لكن بيان كاتس نتنياهو هو عسكر وأيضا سياسي، يعني إلى أي مدى يمكن استثمار مثل هذه الخطوة في الحسابات الانتخابية لنتنياهو نفسه؟
2: هذا طبعا أكيد، يعني نحن الآن بدأت المعركة الانتخابية والدعاية الانتخابية بدأت بالفعل، ونتنياهو وكاتس أيضا يشاركون فيها، وهم يقدمون هذه وهم يريدون حصد المزيد أيضا من الإنجازات لتسويقها، يعني على اعتبار أو هذه طبعا قاعدة تاريخية في إسرائيل، الإنجازات العسكرية ضد العرب والفلسطينيين في الشرق الأوسط تترجم عبر صناديق الانتخابات بحصد المزيد والمزيد من الأصوات، لأنه هذا يبين أنه الذي يقود هذه الحكومة هو الشخص القادر على الموازنة ما بين واشنطن وبين الشرق الأوسط، ما بين استخدام البندقية وما بين استخدام المكتب السياسي أو العمل السياسي. ولكن أيضا البيان أشار، وهذا طبعا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، أنه إسرائيل سوف تنسحب بعد أن دمرت وأنجزت الشريط الأمني كما هي تحلم به، سوف تعود وتنسحب وتبقي على منطقة أمنية. بعض التقارير الإسرائيلية أشارت إلى خط رمادي، بمعنى هذا الخط سوف يكون على عمق 3 إلى 4 كيلومتر تتمركز به إسرائيل، وما بين الخط الرمادي ونهر الليطاني سوف تكون منطقة فوضوية سوف تأبى إسرائيل أن تملأها أي قوة أجنبية مثل اليونيفيل أو قوات دولية، وحتى سوف تعجز.
1: نعم دكتور وليد، طيب أعود بالسؤال إليك أمين قم السيد أمين. يعني معاريف قبل أيام نشرت تقريرا تقول فيه بأنه ما بعد علي الطاهر أصبح على ما يبدو الطريق مفتوح أمام البقاع بيروت. اللبنانيون كيف يتعاملون مع مثل هذا الكلام؟
0: طبعا نحن جربنا الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة من الزمن، لكن هذه المرة حتى نوعية الغزوات الإسرائيلية مختلفة. في السابق بقيت سكان في مناطق سكنهم، اليوم هذه عملية الاحتلال هذه تعتمد سياسة الأرض المحروقة. في السابق عام 1982 عندما حدث الاجتياح، قسم الأكبر من اللبنانيين بقي في مناطقه في الجنوب، وكان ذلك نواة المقاومة وخصوصا في المناطق الشعبية وما إلى ذلك، ومن هناك خرجت كل المقاومة الوطنية ومن ثم المقاومة الإسلامية. اليوم الوضع مختلف تماما، هناك الأرض المحروقة بالكامل، وبالتالي يعني نحن نتحدث عن تدمير أكثر من 100 قرية. وبالتالي اليوم الجانب الإسرائيلي يعني لا شك أن هذا سينعكس بالكامل ضغطا على الدولة اللبنانية التي ستلقي بمئات الألاف إلى أحضان مجتمع غير قادر على التحمل، الذي لا سيما في ظروف اقتصادية. فكيف إذا كان الأمر أيضا بتوسيع دائرة الاحتلالات أكثر وأكثر نحو مناطق جديدة، نحو إقليم التفاح، نحو جبل الريحان، نحو كما تفضلتي الفصل بين البقاع والجنوب. حتما ذلك سيضع الدولة اللبنانية، سيضع دولة لبنان في أصعب امتحان تمر بها منذ استقلال الدولة أو منذ حتى قيام الكيان قبل 100 سنة وحتى اليوم. لذلك باعتقادي اليوم بات الوضع خطير لدرجة بات على اللبنانيين أن ينظروا إليه بطريقة مختلفة. نعم. علينا فعلا أن ننظر أن نتناسى خلافاتنا إذا كنا قادرين، ولا نستطيع أن نفعل ذلك لأن كلنا جميعا مرتبطين بشكل أو بآخر بالخارج، ونأخذ إملاءاتنا من الخارج، إن كانت دولة، إن كانت مقاومة، إن كانت أحزاب، إن كانت فصائل، إن كانت إن كان إعلام وما إلى ذلك. وبالتالي يعني نحن في دوامة لا نحتد عليها أبدا.
1: أشكرك أمين قبورية الكاتب والمحلل السياسي، وأشكرك أيضا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. في الشأن اليمني، قال الناطق باسم قوات الحكومة اليمنية أن قوات الحكومة تدعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات لقوات الحوثيين في طريق تعز المخا، معلنا أنها ستستخدم كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق محدد كمنطقة قتل. معنا الآن من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، ما هي آخر التطورات والتصريحات كذلك في تعز؟
3: نعم، قبل الخوض في التصريحات السياسية هناك أنباء عاجلة قبل قليل. هناك 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم شرق تعز، أطلقوها على منطقة رأس العارة في الساحل الغربي بمحافظة لحج بالقرب من باب المندب، وحتى الآن لم ترد هناك أي أنباء عن وقوع ضحايا أو ماذا أصابت تلك الصواريخ. أيضا قبل قليل كان هناك خبر عاجل عن طيران أغار على الحوثيين في المخا، استهدف تجمعات وآليات الحوثيين في المخا. بالعودة إلى الشأن السياسي، أبرز أو آخر ما جاء في الشأن السياسي هو اجتماع مجلس الدفاع الوطني في اليمن برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأكد المجلس أن اليمن لن تكون منصة ابتزاز للعالم، وأكد أن أي تقدم طارئ للحوثيين سيقابل برد فعل قوي من الحكومة اليمنية ومن الجيش اليمني. أيضا دعا المجتمع الدولي للنظر إلى ما يحدث في اليمن، وأن ما يحدث خاصة في الساحل الغربي لليمن لا يعد شأنا يمنيا خالصا، بل يعد شأنا يمنيا وإقليميا ودوليا، لأن انصر الحوثيون على باب المندب وعلى الساحل الغربي فإن ذلك سيؤدي إلى أزمة عالمية كما قال مجلس الدفاع الوطني في اليمن، وكذلك هناك كانت تصريحات لرئيس الوزراء الذي أكد وطالب المجتمع الدولي بالتدخل، وأيضا أكد ضرورة دعم الجيش، وأن استعارة الدولة لا تعني فقط منطقة واحدة بل تعني كل التراب اليمني. أيضا كان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أكد أو دعا الناس جميعا في

0: مخا وكذلك في مناطق المجاورة الابتعاد عن الطريق الرابط أو المؤدي إلى المخا، لأنه قد يتم استهداف ذلك الطريق وقد يتم استهداف الحوثيين الذين دخلوا إلى تلك المناطق على الساحل الغربي لليمن. وعلى الجانب الإنساني أيضا كانت هناك موجة نزوح كبيرة في كل مناطق الساحل الغربي وحتى في كل مناطق التماس بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة، كنت معنا من تعز. وبخصوص أبرز ما جاء في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن، معنا الآن من مقر مجلس الأمن مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. ضعينا في إطار أبرز ما جاء في هذه الجلسة بيسان.
2: بداية كلام المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جرونبرغ إيمان، الذي قال فيه إنه الشهر الماضي حذر من أن نطاق النزاع والقتال في اليمن قد يتوسع بشكل واسع إلى ما قبل هدنة عام 2022، وهذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع. سمعنا من المنسقة السياسية للبعثة الأمريكية هنا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن طبعا تؤكد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية واليمن، وتقول أن الحوثيين هم ليسوا إلا وكلاء وأداة لإيران، وأن ما يحدث من استهداف للملاحة البحرية هو دليل على ذلك، وأن على مجلس الأمن أن يتحدث بشكل واضح أن استهداف السعودية والهجمات في اليمن غير مقبولة على الإطلاق، وأن استهداف المخة أدى إلى خسائر بالمليارات في البنية التحتية. نائب المندوب الروسي دعا إلى ضبط النفس من كافة الأطراف، ودعا الحوثيين إلى ضبط النفس، وقال إن موقف روسيا واضح بشأن استهداف السفن التجارية والملاحة البحرية، وأنها يجب أن لا تكون هدفا في أي نزاع. ولكنه قال إنه من قصر النظر تحميل الحوثيين كافة المسؤولية، لأن ذلك ما يحدث هو نتيجة نزاع والوضع الإقليمي والأزمة الإقليمية الأوسع، وفشل محاولات التوصل إلى نهاية للأزمة في اليمن وهدنة دائمة في اليمن كما قال. سمعنا أيضا من المندوب السعودي الذي دعا مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد وحازم جدا بأن الهجمات على السعودية يجب أن تتوقف، وأن الهجمات داخل اليمن يجب أن تتوقف، وأن السعودية تريد السلام وتمد يدها للسلام، ولكن المملكة أيضا لن تتهاون مع أمنها، وأن يعني السلام يحتاج إلى شريك، ولكن استهداف المدنيين يقود كل ذلك. مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أيضا دعا إلى وقف الهجمات، وقال إن ما يقوم به الحوثيون هو دليل على أن إيران تستخدم يعني وكلائها من أجل دفع بسبب الضغوط التي تواجهها، وطبعا أن الهجمات على اليمن يجب أن تتوقف، وأن الحكومة اليمنية يعني تريد وقف هذه الهجمات، وطبعا هاجم وانتقد الحوثيين وما يقومون به. لذا ربما ما سمعناه بشكل عام هو دعوات واسعة النطاق من المتحدثين لوقف هذا التصعيد إن كان على السعودية أو داخل اليمن، وقلق من مآلات ذلك على حرية الملاحة وأمن الطاقة وإمدادات الطاقة.
1: شكرا لك بيسان أبو كويك، كنت معنا من مجلس الأمن في نيويورك. ينضم إلينا هنا في الاستوديو مدير المكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إذن يعني الحراك على كل المستويات يجري على المستوى السياسي وكذلك الميداني. في آخر المستجدات اجتماع مجلس الدفاع الوطني، ما الذي خرج به؟
3: هذا الاجتماع هو عادة اجتماع غالبا في الأوقات التي تكون فيها إشكالات أمنية وعسكرية، يجتمع مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس المجلس القيادة. هذا جاء في سياق أحداث اليوم من سيطرة الحوثيين على المخا، لكن أهم ذكر أن تصريحات الرئيس بأن اليمن لن تكون منصة لتهديد الملاحة ولن تسمح بذلك. هناك أيضا في المقابل كانت تصريحات اليوم الناطق العسكري

اليمني بأن بتحديد منطق نطاق للتحرك. هناك أيضا تصريحات أخرى يعني ذكرت أن المرحلة هي مرحلة استعادة للمناطق، وأن ذكر كلام رئيس مجلس القيادة أن الوضع في المجمل لن يستمر، وأن القوات الحكومية

0: مشروع واضح، والدليل أن اليوم هناك استهداف لرأس العارة في محافظة لحج، وهذا قريب جدا من باب المندب، معنى أن يمكن أن يكون لديهم طموح الآن أن يصلوا إلى باب المندب من خلال إطلاق الصواريخ المكثفة في إلى رأس العارة كغطاء أو كتمهيد ناري، رغم أن الحكومة اليمنية أيضا حددت نطاق جغرافي لعدم التحرك فيما بين المخا وتعز، إلا أن الحوثيين يمكن أن يتحركوا عبر الساحل إلى باب المندب في حال كثفوا من ضرباتهم النارية باتجاه باب المندب.
1: بالإضافة إلى ما ذكرت سعيد يعني من نطاق جغرافي وما تسميه أيضا القوات الحكومية بمربع القتل أو منطقة القتل، واستخدام كافة أنواع الأسلحة في عملية وتحذيرات للمدنيين أيضا من يعني المرور عبر هذا الطريق تعز المخ، تصريحات هامة ولافتة أيضا لرئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يقول فيها بأن إيران تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب، وإشارته أيضا إلى أن التعامل مع محاولة تغيير الوضع في باب المندب يعني ليست شأنا يمنيا وإنما الإشارة إلى أنها شأن إقليمي ودولي. ماذا نفهم من كل هذه الإشارات؟
0: هو بما يتعلق بأن إيران تسعى لمنح الحوثيين يسعون لمنح إيران موطئ قدم في باب المندب، هو جاء ضمن أيضا الإشادة التي صدرت عن بعض المسؤولين الإيرانيين بخطوة الحوثيين اليوم مثل قليباف وغيره في بعض التغريدات على تويتر. الثاني أن الرئيس عندما تكلم عن أنها ليس شأن باب المندب والدفاع عنه ليس شأن يمني لوحده وإنما يهم المجتمع الدولي والإقليمي، جاء في سياق لقائه بالسفير المصري فإشارة إلى أن باب المندب يرتبط ابتداء بقناة السويس، وبمعنى أن هذا أيضا يهم مصر كما يهم اليمن كما يهم السعودية كما يهم الدول المطلة على البحر الأحمر. المهم أن الوضع الآن متأزم، واضح أن سنشهد في الساعات القادمة عمليات عسكرية من الجانبين، كل طرف سيبدأ في التصعيد لتثبيت وجوده أو لانتزاع ما تم يعني أخذه منه، فهي مرحلة حساسة حرجة جدا خاصة في منطقة حساسة مثل البحر الأحمر وباب المندب.
1: أشكرك جزيل الشكر مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن عراقجي بحث في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني تزايد انعدام الأمن بالمنطقة وتداعياته. معنا الآن من دالاس مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وكذلك من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك من دالاس وجد وقفي، كيف تفاعل تصريحات الرئيس الأمريكي بأن الحرب سوف تنتهي بعد الانتخابات النصفية، وكذلك عن احتمال توجيه ضربة لجبل فأس في إيران؟
2: يعني حقيقة إيمان هناك الكثير من الإحباط لدى الأمريكيين، تحديدا قبل أقل من شهرين من الانتخابات النصفية في الكونغرس، إزاء أولا غلاء الأسعار خاصة في مجال المحروقات ووقود السيارات، والأمر الآخر هو طول أمد هذه الحرب والمواجهة مع إيران التي تحمل هذه التبعات السياسية. ومن هنا جاء حديث الرئيس ترامب عن أن الحرب مع إيران سوف تنتهي بعد الانتخابات النصفية، وكأنه يصبر الناخبين الأمريكيين، لكن كل المؤشرات حقيقة لا تشير إلى ذلك، خاصة وأن وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين من مستشاري الرئيس دونالد ترامب الذين نبهوه إلى أن الحرب مع إيران إذا استمرت في وتيرتها الحالية فإنها قد تطول إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية بعد عامين وليس النصفية بعد أقل من شهرين إيمان. يعني وبالتالي هناك هذا التخوف الكبير لدى الناخبين إزاء هذه القضية. الأمريكيون لا يريدون استمرار العمليات العسكرية أو الحرب بين الولايات المتحدة بسبب تبعاتها الاقتصادية. بالنسبة للرئيس ترامب فإن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب كما قال خلال كلمته هنا في مؤتمر الحزب الجمهوري، وقال إنه وساق هذا الأمر كما مبرر بأنه لن يسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي، ويرى بأن هذا كان مبررا قويا، وبأن أسعار الوقود

0: وكل هذه المواطن للإحباط لدى الناخبين الأمريكيين سوف تنتهي بمجرد انتهاء الحرب، وذلك بعد انتخابات النصفية. سألت حقيقة المتحدث باسم أو عفوا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال لقاء مع الجزيرة عن ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم توسيع نطاق ضرباتها العسكرية بعد 3 نوفمبر أي انتخابات الكونغرس وبالتالي إنهاء الحرب على هذا الأساس. هو قال هذا ليس احتمال ولكنه أمر مؤكد بالفعل، وأكد بأن الإدارة الأمريكية تعتزم إنهاء جميع لائحة الأهداف الموجودة لديها، وبأن هذه اللائحة تتغير بناء على معلومات استخباراتية ترد إلى العسكريين الأمريكيين. يبدو أن هناك توجه نحو تغيير الاستراتيجية الحالية من ضربات محدودة في محيط مضيق هرمز ربما إلى احتمال توسيعها بعد الانتخابات إنهاء الحرب.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، كنت معنا من دالاس. بابا ولد حرمة، يعني أبرز التطورات سواء على الجانب الميداني وإعلان الحرس الثوري استهدافه زورقا أمريكيا مسيرا كما قال، أو حتى على الصعيد السياسي واتصالات عراقجي الإقليمية.
2: نعم إيمان، هناك هذا الإعلان من قبل بحرية الحرس الثوري بالفعل عن استهداف الزورق الأمريكي المسير عند مدخل مضيق هرمز. تقول بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها أفشلت تلك المهمة العدائية التي كان ذلك الزورق يطلع بها عند مدخل مضيق هرمز. وتؤكد أيضا بحرية الحرس الثوري هذه السيطرة، تصفها بالسيطرة الدقيقة لإيران على مضيق هرمز في نفي لما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما ما يرد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سيطرة بلاده على ذلك المضيق. وتقول إن المضيق تحت الإشراف الاستخباراتي والسيطرة الدقيقة لإيران في نفي ما يقوله الأمريكيون في هذا الشأن. على الصعيد الدبلوماسي هناك هذه الاتصالات التي تستأنف بعد خبتها لفترة، لا سيما خلال الجولات الأخيرة من هذا التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. هناك هذه الاتصالات الدبلوماسية التي يجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كان هناك هذا الاتصال بينه وبين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. في هذين الاتصالين جرى نقاش الأوضاع في المنطقة، انعدام الأمن فيها، الجهود الدبلوماسية، التأكيد على أهمية التواصل واستغلال الإمكانيات المشتركة من أجل خفض التصعيد، من أجل منع التدهور وإيجاد حل للأزمة القائمة في مضيق هرمز جرى هذا التوتر ما بين الولايات المتحدة، وهذا الصراع والحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران. وهذه الاتصالات تأتي بعد أيام من خبوت أي اتصالات دبلوماسية. كانت هناك زيارة سابقة لمسؤولين دبلوماسيين مثلا من باكستان، من قطر، من عمان لإيران، لكن الأمر توقف خلال الأسبوع الماضي على الأقل لتحل محل تلك الاستهدافات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. هناك عودة لهذه الاتصالات، لا سيما فيما يتعلق ما جاء مثلا في بيان الخارجية الإيرانية بشأن هذا الاتصال بين الوزير عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي وكذلك قائد الجيش الباكستاني عاصم منير.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. معنا الآن من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا من واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكم، أبدأ معك سيد مارك فايفل، ونبدأ بهذا الحديث عن استهداف جبل فأس، الحديث الأمريكي عن استهداف جبل فأس. ألا يعيد إلى الواجهة الخيار العسكري في وقت يقول فيه ترامب بأن استراتيجيته الاقتصادية ناجحة وفعالة وكفيلة بإخضاع إيران؟
3: يجب أن تكون استراتيجية اقتصادية ترتبط بالعقوبات التي تؤدي إلى نتائج محددة، حيث أن الصين لا تحصل على النفط الإيراني، وأيضا على المستوى الدبلوماسي وهذا الجانب العسكري. جبل الفأس بالقرب من ناتانز يمكن أن يكون المكان الذي تخزن فيه كميات اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تراقب المكان عن كثب من خلال المصادر الاستخبارية لكي تعرف ما إذا كان هناك من تحركات في

0: ذاك المكان، ولكن الأهم بالنسبة إلى منظور اليورانيوم عالي التخصيب، الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع ألمانيا ومع المملكة المتحدة لكي تطلع الوكالة الدولية بالطاقة الذرية بمهمة وضع تقرير جديد للمرة الأولى منذ السنوات التي مضت لتحديد مكان اليورانيوم وللضغط على الوكالة لكي تحدد بالضبط أين هي هذه المواد الخطرة. نعم، هذا خيار عسكري، ولكن أيضا وزارة الخارجية والحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية يعملون جميعا على حلول لاستخراج اليورانيوم عالي التخصيب كي لا يتحول إلى سلاح.
1: مع كل ما قلت سيد فايفل، يعني إلى أي مدى تضع الولايات المتحدة أيضا في اعتباراتها ما تحدثت عنه صحف أمريكية ومن بينها وول ستريت جورنال عن قدرات إيرانية متطورة وأسلحة نوعية حصلت عليها إيران تستطيع أن تصل إلى السفن الأمريكية العسكرية ربما يعني حصلت عليها من حلفائها؟ إلى أي مدى يقع ذلك في الحسابات الأمريكية عندما تفكر في استهداف جبل فأس أيضا أو أي تصعيد ميداني؟
0: تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية هذا بالحسبان، وهذا الأمر يسير بالتوازي مع العمل المستمر على قدم وساق. الرئيس ترامب يبقي على الخيارات العسكرية مفتوحة، وفي الوقت نفسه يود أن يستمر من أجل تنفيذ العمليات بشكل عام. طبعا في شهر يونيو برزت التقارير بخصوص جبل الفأس والمرافق الثلاثة الأخرى حيث اليورانيوم عالي التخصيب، وطبعا هناك تركيز على النوايا الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تبقي على الخيارات مفتوحة، ويتعين عليها أن تردع إيران كي لا تتمكن من الحصول على هذه الأسلحة، وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تعزز الدفاعات الجوية في المنطقة. نحن نعرف أن الإيرانيين حققوا تقدما حتى منذ التوقيع على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتم العمل في إيران على مسيرات باستطاعتها أن تتحرك بسرعة كبيرة وأن تتفادى الكشف من قبل بعض الرادارات. الولايات المتحدة يتعين عليها أن تتنبه إلى التحركات الإيرانية والتركيز على الأولويات الإيرانية مع أخذ الأولويات الأمريكية بعين الاعتبار والضغط على الإيرانيين كي لا تتمكن إيران من أخذ مضيق هرمز رهينة في خلال هذه المرحلة.
1: سيد أفقهي، في طهران حديث الخارجية الإيرانية اليوم عن مناقشة البعد الإقليمي وما سمي انعدام الأمن في المنطقة وتداعياته مع قائد الجيش الباكستاني، مع اتصال أيضا مع وزير الخارجية السعودي، دخول أيضا الملف اليمني على الخط الآن، وباب المندب، الحديث عن باب المندب أيضا وسيطرة الحوثيين، ما الذي يضيف إلى هذا المشهد وهذه المعادلة، وكيف يمكن أن تتعامل إيران مع كل هذه المعطيات الجديدة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. أولا يجب أن نفصل ما يحصل بيننا وبين الاعتداءات الإرهابية الأمريكية في منطقة الحقيقة المياه الخليجية وبحر العرب، وما يحصل وما حصل في اليمن، لأنهما في الحقيقة ربما يؤثران حسب التحولات الأمنية، ولكن مراكز القرار هي مراكز مستقلة، سواء فيما يتعلق بمركز القرار في إيران في مواجهة التحديات الاقتصادية وكذلك العسكرية ومواجهة هذا التحشيد العسكري والفاشل والمهزوم طبعا، خصوصا بعد الاستيلاء على أسلحة متطورة جدا على المستوى تحت السطحي فيما يتعلق بالغواصة المسيرة أو فيما يتعلق بإسقاط أحدث الطائرات المسيرة وكذلك السفن المتوجهة من بعد. هذا الموضوع الأول. فيما يتعلق بالوضع في اليمن، هو قرار سيادي بامتياز ومسألة داخلية يمنية، ولا ينبغي لدول الجوار أن في الحقيقة تشعل النار وتؤجج

0: هذه الجبهات، لأنها ستؤثر ليس على طرفين فقط، وإنما على كل أمن المنطقة على المستوى البحري، على المستوى الاقتصادي، على
1: سيد
0: المستوى الأمني،
1: أفقهي،
0: وعلى المستوى العسكري.
1: بشأن هذه الأسلحة التي مررت على ذكرها، هل تقول بأن على الولايات المتحدة أن تخشى إيران فعلا امتلاكها مثل هذه الأسلحة النوعية؟
0: طبعا كانوا في الحقيقة يتبجحون من أنه إيران لا تمتلك أساسا لا قوة بحرية ولا قوة جوية، لا مسيرات ولا صواريخ، لأنه عد يعني أكد أكثر من 10 مرات أو 20 مرة ترامب أنه نحن قضينا على كل شيء ولا تمتلك إيران حتى قادة نفاوضهم، واليوم يقول أنه ينبغي أن نسمي مضيق هرمز مضيق ترامب. فالتعامل مع هكذا شخصية بحاجة إلى مراجعة مصلحات نفسية، صعب جدا ومعقد. إذا يجب على مسؤولي المنطقة، حكام المنطقة، عسكريا، أمنيا، سياسيا، دبلوماسيا، يجلسوا مع بعض ويحلوا مشاكلهم بأنفسهم دون هذا التدخل، دون هذه الغطرسة حقيقة والتوحش الأمريكي الذي
1: ما الذي
0: لا
1: يعني
0: ينفع في الحقيقة
1: ما
0: ولا
1: الذي
0: يحترم.
1: تقصد بأن يجلسوا مع بعض ويحلوا؟ وهناك حديث قبل أيام عن حلول مبتكرة كانت مطروحة، يعني أي حلول يمكن أن تبتكر الآن وفي أي إطار، وهل هي في إطار مذاكرة التفاهم نفسها؟ سيد أفقهي،
0: يعني كان هناك زيارات لوفود باكستانية، وآخر وفد كان وفدا قطريا أتى بأفكار جديدة وبحلة جديدة وابتكارات جديدة ربما يشمل بعضها ما ورد في مذكرة التفاهم ذات البنود ال14، أو البعض منها ربما ابتكاري كي يخرق في الحقيقة هذا الجمود، وربما يحصل هو في هذا الانسداد السياسي والعسكري والاقتصادي. إذا إيران ترحب بهذه الأفكار، ولكن الذي يحبط هذه المحاولات الجانب الأمريكي، لأنه لا يريد إلا النصر النهائي وأن ترفع إيران راية الاستسلام، وهذا في الحقيقة يحلم به ترامب ولا يمكن أن يتحقق على الأرض.
1: سيد فايفل، عندما يقول الرئيس الأمريكي بأن الحرب ستنتهي بعيدة الانتخابات الأمريكية، في رسالة، هل هي للداخل الأمريكي أم للخارج؟
2: للداخل وللخارج في آن معا برأيي. أعتقد أن ترامب يحاول من خلال هذه الرسالة أن يقول إن الحرب سوف تستمر حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، والحزب الجمهوري من المرجح أن يواجه متاعب انتخابية، حيث أن الأمريكيين يرون الارتفاع المضطرد في أسعار الوقود، نتحدث تقريبا عن دولار إضافي للجالون منذ بداية هذه الحرب، بالإضافة إلى أسعار النفط الخام التي تخطت عتبة $100 للبرميل الواحد. هذه أنباء سيئة للمستهلكين الأمريكيين وللحزب الجمهوري. ولكن في الوقت نفسه إيران تعاني من مستويات تضخم قياسية وصلت إلى 70%. الريال الإيراني فقد قيمته بشكل أساسي، وهذا من بين التحديات بالنسبة إلى إيران. واشنطن تود أن تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات، ولكن النظام الإيراني يود أن يحافظ على قبضته في الداخل الإيراني، ولذلك ترامب يحاول أن يقول للشعب الأمريكي أن الأمر سوف يتطلب أشهر لكي تؤتي العقوبات أكلها، للضغط بما فيه الكفاية على النظام الإيراني لكي يأتي إلى طاولة المفاوضات والحديث عن الوكلاء والملف البالستي والملف النووي، وهو أمر أساسي تحدثنا عنه بخصوص اليورانيوم عالي التخصيب، وتطرقنا إلى مسألة جبل الفأس. هذا أمر صعب بالنسبة إلى الرئيس، لدينا انتخابات في الولايات المتحدة، هو يطلب من الشعب الأمريكي أن ينتظر لأن الأمر سوف يستمر.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وأشكرك أيضا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. وفي التداعيات الاقتصادية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع بمضيق هرمز، ارتفع خام نفط برنت بنحو 7% متجاوزا $108 للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مايو أيار. كما أفادت رويترز بأن متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة تجاوز 6 دولارات للجالون للمرة الأولى، بينما عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما قفز إلى 5.36 مسجلا أعلى مستوى منذ أزمة الرهن العقاري في عام 2007. الآن معنا من واشنطن دكتور أريال كوهن، مدير برنامج الطاقة بالمركز الدولي للضرائب والاستثمار. دكتور، خام برنت تجاوز حاجز 108 دولارات بارتفاع مفاجئ بنسبة 7%. كيف تفهم اقتصاديا ردة الفعل هذه السريعة وكذلك المباشرة تجاه التوترات في مضيق هرمز؟
2: هذا عامل سلبي يؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي على السواء. ففي الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت أسعار النفط أو الوقود على وجه التحديد من 3.80 دولار للجالون الواحد، ووصلت الآن إلى أكثر من 4. والآن نتحدث عن أسعار الديزل أيضا، وهي تؤثر بشكل كبير على قطاع النقل والقطاع الزراعي والمجالات الأخرى من حيث الارتفاع في الأسعار. أيضا هناك مشكلة بتراجع المصافي، مصافي النفط، حيث أنها لا تعمل في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا بسبب القصف الروسي في أوكرانيا، وقدرة المصافي الأمريكية تعمل بنسبة 97% تشغيلية، ولدينا مشكلة الأعاصير والمشاكل التقنية التي يتعين علينا أن نتعامل معها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمليات الصيانة. إذن هناك ضغط على المصافي، مصافي النفط، وهذا يؤثر على أسعار الوقود والديزل، وبالإضافة إلى ذلك هذا يؤثر من حيث أيضا ارتفاع أسعار الأسمدة. بالنسبة إلى التضخم لا يزال مضبوطا 3.3%. إذا ما تحدثنا عن 10 أعوام نتحدث عن 5%، هي أعلى طبعا مما هو مرغوب به، ولكن بشكل عام هذا أمر يؤخذ بعين الاعتبار. التأثيرات الأساسية أتت على الديزل.
1: نعم، الديزل أيضا دكتور كوهن قفز متوسط أسعاره بالولايات المتحدة ليتجاوز 6 دولارات للجالون لأول مرة تاريخيا. التداعيات المتوقعة نتيجة ارتباط الديزل بقطاعات الشحن والنقل البري وسلاسل الإمداد، كيف يمكن قراءتها؟
2: نعم، بكل تأكيد نحن نتحدث عن مسبب للتضخم في الاقتصاد الأمريكي. تكلفة السلع سوف ترتفع وارتفعت، ليست كارثية، ولكن بشكل أساسي نعرف أن الأمريكيين يقودون سياراتهم أكثر من الأوروبيين مثلا، وبالتالي يشعرون بتأثير ذلك في محطات التزود بالوقود. مبعث القلق الأساسي هو المدة الزمنية. جولدمان ساكس على سبيل المثال، وهو مصرف استثماري في الولايات المتحدة، يتوقع 80 دولار للبرميل في نهاية هذا العام، ولكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة إلى حلفاء الولايات المتحدة، يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق ما بالنسبة إلى الملف الإيراني. إذن العامل الجيوسياسي هو العامل الأساسي، بالإضافة إلى ذلك يجب أن نتحدث عن الاحتياطي، ونعرف أن الإيرانيين
1: نتحدث أيضا عن السندات دكتور كوهن، يعني عائدات السندات الأمريكية لأجل 30 عاما قفزت هي الأخرى إلى يعني 5.36. هذا المستوى هو الأعلى منذ أزمة الرهن العقاري عام 2007، يعني ذكرنا ذلك. هل يعني من روابط ربما بين التوتر بالشرق الأوسط وهروب المستثمرين أو إعادة تسعير هذه السندات؟
2: إن الضغط الذي يؤدي إلى تضخم يرفع بالفعل نفسه أسعار السندات ويضغط أيضا على أسواق البورصة. نحن رأينا أنه لمدة 4 أيام سوق البورصة

0: بورصة تراجع، ولو أنه منذ بداية عهدة الرئيس ترامب ارتفعت أسواق البورصة بشكل عام. السؤال الرئيس إذن هو مدة هذه الحرب، هذه مسألة أساسية، مدى سرعة تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من ممارسة الضغوط على إيران. وهناك مسألة أخرى ترتبط بالمعدات والذخيرة التي تمتلكها الولايات المتحدة. إذا ما تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من الضغط على الإيرانيين، وكما أشار الضيف في المقابلة السابقة سلط الضوء على الوضع الاقتصادي الفظيع في إيران، إذا ما تمكن الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بخصوص الملف النووي ومضيق هرمز وتنتهي الحرب،
1: شكرا لك دكتور
0: أريال. الوضع الاقتصادي سوف يتحسن.
1: كوهن مدير برنامج الطاقة بالمركز الدولي للضرائب والاستثمار كنت معنا من واشنطن. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 شهداء بينهم طفلتان في غارات إسرائيلية على مناطق بالقطاع منذ فجر الخميس. معنا من خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر، ماذا في أعقاب هذه الغارات الإسرائيلية وتبعاتها؟ هاني، كيف بدأ الوضع؟
2: نعم إيمان، يوم دائم حقيقة على قطاع غزة بفعل هذه الحصيلة المرتفعة من الشهداء جراء الغارات التي شنتها المسيرات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة. 3 من الشهداء سقطوا فقط في الساعة الماضية هنا في خان يونس جنوبية قطاع غزة في غارتين منفصلتين شنتهما مسيرات، لا تزال تحلق هذه المسيرات وتسمع بشكل لافت على مستويات منخفضة في سماء مدينة خان يونس. يخشى السكان من تكرار الغارات من قبل هذه المسيرات. شهدان سقطا في قصف على منطقة المواصي، والثالث سقط أيضا في قصف على مركبة مدنية في مدينة حمد شمالية خان يونس. في بالتزامن مع هذه الأحداث أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد فلسطيني إضافي متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. القصف كان مع ساعات صباح يوم أمس. 4 من الشهداء أيضا من أسرة واحدة قضوا جميعا في قصف من مقاتلات حربية إسرائيلية على منزل في بلدة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة ما ساعات فجر يوم أمس. أغارت المقاتلات الحربية على هذا المنزل، وكانت أيضا هناك أحداث متزامنة في مخيم جباليا وفي مشروع بيت لاهيا تمثلت في تقدم الآليات عسكرية إسرائيلية تحت غطاء جوي مكثف من مسيرات ومن طائرات مروحية وسط قصف مدفعي مكثف على تلك المنطقة. أدى ذلك إلى حالة نزوح لعائلات فلسطينية نازحة تسكن في خيامها وفي منازل مدمرة من شدة عمليات إطلاق النار. يصف السكان الأحداث في تلك المنطقة بأنها أو الليلة بالأحرى كانت عصيبة وصعبة للغاية. لم تكتفي إسرائيل بعدوانها وقتلها لهؤلاء المدنيين، بل امتد العدوان للمناطق التي يسكن فيها النازحون في المناطق الغربية من قطاع غزة، حيث شنت مسيرة إسرائيلية غارة على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة حي الدرج شرقية مدينة غزة، وأدت هذه الغارة إلى سقوط 3 من الجرحى بينهم حالة وصفت بأنها حرجة للغاية وفق الطواقم الطبية الفلسطينية. وأيضا تزامنت هذه الغارة مع غارة أخرى على المنطقة الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأدت هذه الغارة إلى سقوط 4 من الجرحى بينهم امرأة نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى ومشفى العودة. كذلك كانت هناك غارة في مخيم خان يونس جنوبا إلى سقوط 3
1: مراسل الجزيرة نعم كنت معنا من خان يونس في القطاع. شكرا لك. هذه التغطية مستمرة معكم على رأس الساعة، كونوا معنا.
3: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن كل يوم بقتلك.
4: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
5: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
6: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
7: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
8: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
9: والله نفسي في رغيف خبزها.
10: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
11: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
10: وصوت يصنع صداه.
12: طولت 5 سنين لحتى

0: وصلت سبتة. خمسة أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
1: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
2: نرصد البداية.
3: معانا النار لم تتوقف يوما.
2: نتابع التحول.
4: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
2: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
5: حديثة سقطت.
2: الجزيرة.
6: صاروخ باليستي.
2: نرى العالم من كل زوايا.
7: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
8: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
9: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
10: مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
11: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
2: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
12: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وللتطورات في اليمن وكذلك التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات قال الجيش الإسرائيلي أنه فجر الأنفاق والبنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان، وقال بيان مشترك لنتنياهو وكاتس إن الجيش الإسرائيلي سيظل في المنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها. وعلى وقع هذه التطورات نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما. في الشأن اليمني قال الناطق باسم قوات الحكومة اليمنية إن قوات الحكومة تدعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز المخا، معلنا أنها ستستخدم كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق محدد كمنطقة قتل. وكانت رويترز نقلت عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن أنصار الله الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، وذلك بعد سيطرتهم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. وقال مجلس الدفاع التابع للحكومة اليمنية برئاسة رشاد العليمي إنه يرفض تحويل أراضي اليمن لمنصة تهديد لليمن وجيرانه والملاحة الدولية، بينما قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة وأنه لا خطر عليها من جهة اليمن. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز. ومن جانبها أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن أربع مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد أربعة أميال بحرية غربية خصب في سلطنة عمان. جاءت قالت الخارجية الإيرانية أن عراقجي بحث في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني تزايد انعدام الأمن في المنطقة وتداعياته. إلى ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال عراقيين. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد تسعة أشخاص بينهم طفلتان في غارات إسرائيلية على مناطق بالقطاع منذ فجر الخميس. نبدأ إذن مشاهدين من لبنان، ومعنا من بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، وينضم إلينا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما شادي الشرفة. أريد أن أبدأ معك بالسؤال حول بيان مشترك لنتنياهو كاتس، وما الذي تقرأه ما بين ما هو استراتيجي وما بين هو استعراضي فيما تم من تفجيرات علي الطاهر؟

0: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين الأعزاء. يعني قد يبدو الموضوع استعراضي، وقد يبدو موضوع تفجير تلة علي الطاهر مرتبطة في الأعياد اليهودية. اليوم يحتفل الإسرائيليون برأس السنة العبرية، ولكن هناك أبعاد أعمق من ذلك بكثير. بتقدير ما يجري في علي الطاهر مرتبط أولا في نوايا متعلقة في لبنان. العين الإسرائيلية ليس فقط علي الطاهر، إنما نحو إقليم التفاح. واضح جدا بالقراءة الدقيقة والعميقة لما يتم نقاشه الآن في إسرائيل، أن إسرائيل تنوي لاحقا السيطرة على إقليم التفاح، وبالتالي تسيطر على أهم تلال في الجنوب لبنان، يعني بدءا من قلعة شقيف وصولا لعلي الطاهر ومرورا بعلي الطاهر ووصولا إلى إقليم التفاح. لكن أيضا الرسالة الأهم في تفجير علي الطاهر هي رسالة لإيران، بمعنى وكأن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تجر إيران نحو رد على ما جرى، خاصة وأن إيران هددت مسبقا بأنها سوف ترد في حال كان في هناك تدمير لتلة علي الطاهر. نحن أمام يعني تصعيد تريده إسرائيل إلى حد بعيد. هذا التصعيد يعني مع إيران قادم لا محالة، وقبل الانتخابات على ما يبدو إسرائيل تنوي أن تقصف منشآت الطاقة في إيران وبنى تحتية في إيران. الهدف ليس افتعال موجة حرب مع إيران من أجل تأجيل الانتخابات. أعتقد أن نتنياهو يصعب عليه تأجيل الانتخابات، لكن تدمير منشآت الطاقة في إيران وتدمير بنى تحتية في إيران من شأنها أن يكون ورقة مهمة جدا في هذه الانتخابات بالنسبة لنتنياهو. نتنياهو يائس إلى حد بعيد جدا، يتراجع في كل استطلاعات الرأي، يريد أن يقدم للمجتمع الإسرائيلي صورة انتصار ما. على ما يبدو صورة انتصار سوف تكون في طهران. نحن نرصد بشكل حثيث ما يجري من استعدادات لدى سلاح الجو الإسرائيلي لقصف إيران. هناك استعدادات جادة، وأنا أقول جادة إلى حد بعيد جدا، لضرب البنى التحتية في إيران. وواضح جدا أن نتنياهو ينتظر الفرصة المناسبة ليقوم بذلك في أقرب
1: طيب،
0: فرصة ممكنة، قد يكون خلال
1: هل
0: الأعياد أو
1: الحزب
0: بعد ذلك.
1: ميشيل أبو نجم، هل الحزب في لبنان أو حتى إيران في وارد إعطاء هذه الفرصة لنتنياهو؟
2: هل حزب الله يحاول قدر الإمكان عدم الانجرار والانزلاق إلى ما يريده بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية من محاولة توريد حزب الله، وبالتالي استغلال هذا الأمر لشن حرب يعني ميني موسعة على حزب الله في لبنان، وبالتوازي قد يبادر إلى الهجوم على إيران؟ لكن في الوقت نفسه حزب الله لا يمكن أن يبقى بتقديري مكتوف الأيدي أو من دون أي رد فعل تجاه أي محاولة لتجاوز علي الطاهر، إن كان في اتجاه النبطية نزولا أو في اتجاه مرتفعات إقليم التفاح، لأن ذلك يعني انهيار حزب الله في الجنوب في شكل كامل، خاصة أن هذه المنطقة تقع شمال ما يسمى خط الليطاني. لذلك أعتقد أن هذا الأمر مرهون بما سيقدم عليه بنيامين نتنياهو في الأيام وفي الأسابيع المقبلة في اتجاه توسيع نطاق الحرب في الجنوب. ولدى حزب الله يمكن قد يبادر إلى تذكير إسرائيل بعدم تجاوز الخطوط الحمر، وربما شن بعض العمليات المحدودة في الجغرافيا وفي الكم وفي النوع،
1: طيب
2: لكن من شأنها أن
1: سيد
2: تفسد
1: ميشيل أبو
2: إسرائيل
1: نجم، لماذا لا توجد رواية مقابلة حتى اللحظة من حزب الله أو حتى صور لما كان يجري على مدار الأيام الماضية في علي الطاهر وحتى اليوم، على أهمية واستراتيجية هذا المكان وفتح الطريق كما أشار شادي الشرفة قبل قليل على إقليم التفاح؟
2: هو أساساً حزب الله استبق السيطرة على علي الطاهر من خلال الترويج في خطابه قبل أيام وقبل أسابيع من هذه السيطرة، لجهة محاولة تقليل من الأهمية الاستراتيجية لهذه التلة، علما منه بأن بنيامين نتنياهو أو جيش الاحتلال الإسرائيلي قادر على السيطرة على هذه التلة، وهو بالفعل سيطر عليها وصولا إلى التفجير الكبير الذي حصل اليوم. أما عدم إرسال سواء إظهار صور أو يعني إرسال المشاهدة التلفزيونية إذا صح

0: التعبير عما حصل في علي طاهر، فلديه حسابات لأنه لا يريد أن يقدم يعني نصرا أو يوحي أو يعترف بأن ذلك يمثل انتصارا كبيرا لبنيامين نتنياهو. هذا هو الهدف الأساسي، هو محاولة لتجويف ما يقول عنه بنيامين نتنياهو أنه انتصار، وعدم تقديم أي أوراق مجانية لإسرائيل من شأنها الكشف عن نواياه، في سواء في كيفية التعاطي مع السيطرة على علي الطاهر أو سواء في التعاطي مع يعني أماكن أخرى أو مساحات أخرى أو تلال أخرى في الأيام والأسابيع المقبلة، إذا صح أن هذا الأمر سوف تقدم عليه إسرائيل وسوف تستطيع تحقيقه بالفعل. لكن أنا برأيي أن الأمور تتجاوز إسرائيل وتتجاوز بنيامين نتنياهو لحدود الضغط الأمريكي ولحدود الكوابح التي تضعها الولايات المتحدة في وجه إسرائيل. وأنا برأيي هناك ما يمكن تسميته بالضوء الأصفر، ليس هناك من ضوء أحمر مانع وليس هناك من ضوء أخضر يعني يتيح لإسرائيل أن
1: طيب لنسأل شادي الشرفة عن هذه الفكرة، إن كانت الولايات المتحدة شادي الشرفة تتابع ما يجري تحديدا، لأن إسرائيل تقدم ما يجري ضمن المنطقة الأمنية وهنالك تفكيك بنى عسكرية يعني على مدار الأيام والشهور الماضية تجري بمعاينة ومتابعة أمريكية، فردة الفعل الأمريكية هنا في هذا التوقيت أيضا إلى أي مدى هي قريبة من الفعل العسكري الإسرائيلي؟
2: يعني واضح أن هناك تماهي إلى حد بعيد، يعني لاحظ هناك تصريحان بالغان الأهمية في هذا السياق. إسرائيل تقول ونتنياهو يقول أن إيران عادت للتسلح بالسلاح النووي، قالها أمام حائط البراق اليوم. يعني نتنياهو آخر مرة زار حائط البراق كان قبيل الضربة الأولى على إيران، مما يعني وكأنه يقول أننا أمام ضربة جديدة استباقية على إيران. تزامن هذا التصريح حول السلاح النووي الإيراني مع تصريح أمريكي يقول أن إيران تعيد بناء أو صناعة الصواريخ الباليستية، وكأنه هناك توافقا أمريكيا إسرائيليا بضرورة ضرب إيران. يعني لا يمكن قراءة ذلك بسياق آخر إلا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية يعني غشيمة لحد ما عن النوايا الإسرائيلية. واضح أن في هناك استهداف وهناك انسجام سواء كان فيما يتعلق في الملف اللبناني أم الملف الإيراني. صحيح أن قواعد اللعبة في لبنان تحددها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لا يعني أن الأهداف الإسرائيلية يعني لا تستطيع أو لا تستطيع إسرائيل أن تحقق أهدافها لأن الولايات المتحدة تقول لها لا. لكن بنفس الوقت لاحظ أن الموقف الإسرائيلي يقول أنا في الوقت الذي تحقق فيه الإنجازات العسكرية سواء كان في علي الطاهر أو غيرها وتفكك البنى التحتية لحزب الله، فإن هي متمسكة في المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وبالتالي طالما الحكومة الإسرائيلية تقول أنها متمسكة بالمفاوضات مع الحكومة اللبنانية هذا يرضي الإدارة الأمريكية لحد بعيد. فيما تبقى من إجراءات تقوم بها إسرائيل على أرض الواقع واضح أنه لا يوجد خط أحمر أمريكي في هذا السياق، يعني إلا فيما يتعلق في قصف بيروت مثلا، أما دون ذلك فيما يتعلق في جنوب الليطاني حتى الآن هناك ضوء أخضر إسرائيليا لمواصلة العمليات العسكرية وتحقيق أهداف العسكرية. وبالمناسبة الأهداف العسكرية التي تريدها إسرائيل هي نفسها الأهداف العسكرية أيضا التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، وبالتالي لا اختلاف جوهري في هذا السياق. ناهيك عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تعيش مأزق التعامل مع إيران، بمعنى إشكالية المفاوضات مع إيران، صعودها وهبوطها باستمرار التصعيد ثم التهدئة، كل ذلك مرتبط أيضا بملفات أخرى، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تناكف إيران بملفات فرعية من ضمنها الملف اللبناني، والولايات المتحدة الأمريكية تدرك أهمية الملف اللبناني بالنسبة للنظام الإيراني، خاصة وأن التحالف بين حزب الله والنظام الإيراني تحالف استراتيجي إلى حد بعيد. الآن إسرائيل قامت بهذا العمل وهي تدرك تماما أن هذا العمل يستفز إيران، وخاصة وأن إيران هددت بأنها سوف تقصف إسرائيل في حالة قامت بتفجير علي الطاهر. الآن الكرة الآن منقولة إلى الملعب الإيراني، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل سوف تنتظر إيران. كل وسائل الإعلام العبرية تبث الآن بأن إيران سوف تضرب إسرائيل، وبالتالي من المتوقع أن تكون في هناك ضربة استباقية.
1: لننتقل إلى فكرة أخرى. نعم، ننتقل إلى فكرة أخرى ميشيل أبو نجم، و

0: يعني هي هو أشار إليها أيضا ضيفنا شادي الشرفة حينما تنقل هيئة البث عن مصادر أن هنالك جولة جديدة بين إسرائيل ولبنان الحديث عن يومي الثلاثاء والأربعاء في روما. ما إمكانية أن تعقد هذه الجلسة وأن ينتج عنها شيء مرتبط بكل التطورات العسكرية على الأرض؟
1: في استكمال لما كنت أتحدث عنه عن ديناميكية الأمريكية في لبنان وكيفية تعاطيها مع الاعتداءات الإسرائيلية، هي تستخدم هذه الاعتداءات للضغط على حزب الله من جهة في اتجاه محاولة تحقيق هدف نزع سلاحه أيضا شمال الليطاني، وفي الوقت نفسه ترسل إشارات إلى البيئة الشيعية المحلية بأنها قادرة على الحوار معهم وبأنها تستطيع تأمين الحماية لهم. وهذا ما برز سواء في لقاء سفير الأمريكي ميشيل عيسى مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وبرز حتى في بيان السفارة الأمريكية الخميس لجهة الإشارة إلى أن اللعب على وتر الخلافات الشيعية الداخلية ومحاولة إبراز الاتجاهات الشيعية المعارضة أكثر فأكثر من خلال القول أن المجتمعات هناك مجتمعات شيعية محلية تعارض حزب الله وتتمسك بالدولة اللبنانية، وبأن الولايات المتحدة تريد يعني تنظر بعين الإيجابية إلى هذا الموضوع. وهذا أمر لافت جدا، خاصة أنه ترافق مع استقبال الفاتيكان أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين لمجموعة من الشخصيات المعارضة الشيعية، وهذا لافت جدا في كيفية التعاطي الأمريكية مع حلفائه الدوليين في التعاطي مع هذا الموضوع. وهناك أمر دافع ثان لهذه الديناميكية الأمريكية هو محاولة تقديم أمر إيجابي ما للدولة اللبنانية لكي تستطيع هذه الدولة أن تقول أنني بت جاهزة للمشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات. طبعا تم الحديث عن يعني جولة تمتد ليومين في روما، لكننا نذكر أنه في آخر جولة عاد الوفد اللبناني مجددا خالي الوفاض إلى العاصمة بيروت ولوح بعدم المشاركة في أي جولة تفاوضية مقبلة بسبب يعني يقدم الوفد اللبناني تنازلات وتقدم السلطة اللبنانية تنازلات ولا يحصل لبنان على أي شيء بالمقابل. ومن هنا أتى الضغط الأمريكي وخطوة السفير الأمريكي ميشيل عيسى في اتجاه الإفراج عن بعض الأسرى في إسرائيل للحفاظ على ماء الوجه للدولة اللبنانية والقول أن الطريق بادت معبدة أمام المفاوضات، خاصة أن ذلك ستتبع بترحيب السلطة اللبنانية وبرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بهذا الأمر. لذلك لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية منح أن تترك إسرائيل أن تدفع السلطة اللبنانية لجهة عدم المشاركة في المفاوضات بغض النظر عن
0: ماذا عن الجانب الإسرائيلي. نعم، ماذا عن الجانب الإسرائيلي شادي الشرفة؟ ذكرت أن يعني مثل هذه اللقاءات أو الإعلان عن الجولات هو مرتبط في شق منه لطمأنة الجانب الأمريكي أن إسرائيل قد لا تفرط أو مستمرة في هذا المسار، لكن على الزاوية اللبنانية أي ما الذي ستقدمه إسرائيل هذه المرة إذا ما عقدت جولة المفاوضات، خاصة وإنها قبل يعني هذا اللقاء السياسي استبقته بأهداف عسكرية ومنها ما أشرنا إليه من التفجير الذي جرى في علي الطاهر؟
2: يعني هذا سؤال مهم، وفي حقيقة الأمر يعني سمعنا بعض التصريحات من مسؤولين إسرائيليين ومن ضمنهم وزير الحرب الإسرائيلي الذي قال نحن لسنا معنيين بالسيطرة على التلال، يعني بمعنى أنه لديهم استعداد للانسحاب من أماكن معينة، ولكن في حقيقة الأمر هذه الحكومة الآن لا تستطيع أن تقدم مفهوم الانسحاب أمام المجتمع الإسرائيلي. تسويق الانسحاب أمام المجتمع الإسرائيلي صعب للغاية، وبالتالي يعني إذا انسحب نتنياهو من أي قرية أو أي منطقة في لبنان هذا سوف يؤثر كبير، سوف يكون له تأثير كبير على الانتخابات الإسرائيلية، على اعتبار أن المعارضة الإسرائيلية تتربص لنتنياهو وتقول له باستمرار أنك مهادن وإلى آخره وأنك لا تستطيع أن تدير دفة المعركة، وبالتالي يعني هذا يعني أنه يجب أن تستقيل وأنه أنا المعارضة هي البديل الأكفأ بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي. وبالتالي أمام هذه التجاذبات السياسية وأمام الاستقطاب الحاد في المجتمع الإسرائيلي أنا لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تستطيع أن تقدم شيء

0: فعلا مقنع للحكومة اللبنانية بالفترة القادمة، أو على الأقل حتى انتخابات 27 أكتوبر القادم. يعني نحن نعرف أمام التراجع الكبير لشعبية نتنياهو في الانتخابات القادمة، بناء على كل استطلاعات الرأي نتنياهو مستعد أن يفعل أي شيء من أجل أن يستعيد موقعه في الانتخابات القادمة، ولذلك لا نستبعد أن يفتعل جبهة جديدة مع إيران أو أن يحقق مزيدا من الإنجازات العسكرية في لبنان لإقناع المجتمع الإسرائيلي أنه يعني في الطريق لتحقيق النصر المطلق وتغيير مسار الشرق الأوسط. هو طرح عدة مرات بأنه سوف يغير الشرق الأوسط ويقدم شرق
1: وقال فعليا أن لديه مهمة في إيران لم تنتهي. وهنا يعني نريد أن نفهم في هذه النقطة، ألا يخشى بني نتنياهو من أي رد إيراني أيضا قد يجلب الانتقادات عليه داخليا، خاصة إذا ما طال الرد في أيامه وصولا إلى مشارف الانتخابات؟
0: يعني في حقيقة الأمر إسرائيل لديها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات، وحتى الآن إسرائيل استوعبت الضربات الإيرانية. صحيح أنها إلى حد ما شلت الوضع الاقتصادي بشكل أو بآخر، ولكنها لم تستطيع أن تخلق حالة من البلبلة وعدم الاستقرار أو الهستيريا في الشارع الإسرائيلي. وبالتالي الضربات الإيرانية المرتقبة في حال إسرائيل ضربت إيران مستوعبة إسرائيليا من ناحية اقتصادية ومن ناحية اجتماعية ومن ناحية سياسية. بل أكثر من ذلك، المجتمع الإسرائيلي في استطلاع الرأي أجرته القناة 13 يشير أن الغالبية، يعني تقريبا 56% من المجتمع الإسرائيلي يؤيدون ضربة استباقية على إيران. هذا رقم مهول، مما يعني المجتمع الإسرائيلي يعتقد أن لديه القدرة، ولديه يعني القدرة على يعني استيعاب أي ضربة إيرانية. هذا يستغله نتنياهو ويعتقد أنه يستطيع أن يضرب إيران دون أن يكون له لذلك تداعيات في المجتمع الإسرائيلي من ناحية الانتخابات، خاصة وأن المجتمع الإسرائيلي بغالبيته العظمى يميل نحو اليمين، ويعتقد أنه أن إيران هي الخطر الأكبر، وإذا تم تحييد إيران فبالتالي يتم تحييد كافة الحلفاء في المنطقة. إضافة إلى ذلك، هناك قناعة لدى المجتمع الإسرائيلي تنقل له من مسؤولين عسكريين أن إيران والنظام الإيراني من الممكن أن ينهار العام المقبل في حال استمرت الضربات وفي حال استمرت الحصار الاقتصادي على إيران. كل ذلك يقنع المجتمع الإسرائيلي بأن الضربة على إيران وردة فعل إيران
1: شكراً.
0: ممكن أن تكون مستوعبة ومقبولة إلى حد ما.
1: من القدس
0: لا ننسى أن في
1: شكرا جزيلا لك شادي الشرفاء الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وأشكره من بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى التطورات في اليمن، حيث قال مجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الدولة قادرة على استعادة المبادرة العسكرية، مؤكدا أن أي مكاسب ميدانية مؤقتة للحوثيين لن تتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. وشدد المجلس على عدم السماح بتحويل الساحل والجزر والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصات لتهديد اليمن ودول الجوار والملاحة الدولية. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر مرحبا بك، لنبدأ من هذا البيان إذن، وأيضا إن كانت هناك أي تطورات ميدانية في الساعات الأخيرة بعد تحديد منطقة الموت هذه.
2: نعم محمد، آخر الأخبار هنا قبل قرابة ساعة كانت هناك 3 صواريخ سقطت على منطقة رأس العارة، أطلقها الحوثيون من شرق تعز وسقطت على منطقة رأس العارة وهي تقع على الساحل الغربي وتتبع محافظة لحج، وهي مناطق كان الجيش قد عاد إليها الجيش اليمني بعد خروجه من المخا، لكن لم ترد أنباء حتى الآن عن نتائج تلك الصواريخ أو أين وقعت بالضبط وما نتائجها. أيضا كانت هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في المخا قبل قرابة ساعة أيضا، ولم نتمكن من الحصول على نتائج تلك الغارات لأنها قبل قرابة ساعة أو أقل من الساعة. على الجانب السياسي كانت هناك تصريحات للجهات الحكومية، أبرزها ما قاله مجلس الدفاع الوطني الذي اجتمع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اجتمع وأكد على أن أي تطور أو أي تقدم للحوثيين لن يكون نهاية الحرب، وأكد أن استعارة الدولة ليست فقط في الساحل الغربي وإنما

0: على كل التراب اليمني، كما دعا الحلفاء أو الشركاء الدوليين إلى النظر إلى ما يحدث في اليمن، وأكد مجلس الدفاع الوطني أنه لن يدع الساحل الغربي مصدر ابتزاز للعالم، وأيضا أكد أن الحرب مستمرة وأن الحرب لن تتوقف حتى استعادة كامل السيادة على الوطن بشكل عام، أي على اليمن بشكل عام. أيضا قبل ذلك كان هناك تصريح لرئيس الوزراء شايع الزنداني الذي أكد أن الأولوية الآن هي دعم الجيش، وأيضا أكد أن المعركة ليست فقط في الساحل الغربي وإنما على كل مناطق اليمن، وأنه لابد من استعادة سيادة الدولة ومؤسسات الدولة بشكل عام. أيضا الناطق أو المتحدث باسم الجيش اليمني ماجد النزيلي صرح أو دعا الأهالي في المناطق الواقعة في الساحل الغربي والتي سيطر عليها الحوثيون في الساعات الأخيرة، أكد ودعا الأهالي إلى عدم سلوك تلك الطرق، وأكد أن تلك المناطق أصبحت كما قال مناطق قتل، أي أنها قد تستهدف بالمدفعية، بالصواريخ، بالطائرات ونحو ذلك. وعلى الجانب الإنساني كانت منظمة اليونيسف قد أكدت أن هناك نزوح كبير من مناطق الساحل الغربي، وأكدت أنها تمكنت من الوصول إلى قرابة 14,000 من النازحين، لكن قدمت لهم المساعدة، لكن أكدت أن المساعدات هي قليلة بحجم مع حجم النزوح، وأيضا أكدت أن هؤلاء النازحين بحاجة إلى مساعدات في الغذاء، في الإيواء، في الدواء وغير ذلك. الجانب الإنساني أيضا دور كبير في هذه المعركة، فهناك مخيمات نازحين كانوا نازحين أيضا ونزحوا مرة أخرى من نزوح إلى نزوح.
1: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا إلى ملف آخر الآن، تحديدا التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي بحث في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني تزايدا انعدام الأمن في المنطقة وتداعياته. معنا من دلس مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد مرحبا بك، نأخذ التصريحات الأمريكية المتصلة بالوضع، ومنها طبعا ما قاله الرئيس الأمريكي عن تهديدات بضرب جبل الفأس من جديد أو حتى موعد انتهاء الحرب بعد الانتخابات.
2: هذا صحيح، هذا ما وعد به الرئيس ترامب خلال خطابه هنا في دالاس، عندما قال بأن الحرب مع إيران سوف تنتهي بعيدة بعد انتهاء انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر بقليل، كما قال الرئيس الأمريكي، وقال إن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب، وقال بأنها من المحتمل أن تضرب جبل الفأس لأنها شهدت أنشطة نووية في تم مارستها عبر الأقمار الاصطناعية التي بإمكانها كشف ومراقبة جميع المواقع النووية الإيرانية، كما قال الرئيس الأمريكي، وبالتالي هذا يعني توسيع نطاق الضربات العسكرية. وهذا حقيقة ما أكده لنا بأن الرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي اليوم ماست أكد لنا بأن الولايات المتحدة تعتزم توسيع نطاق ضرباتها العسكرية بعد انتخابات 3 نوفمبر، وبأن هذا ليس احتمالا وحسب بل هو أمر مؤكد كما قال ماست. طبعا للمناسبة إيران هي الحاضر الغائب في هذا المؤتمر وأيضا ربما في الانتخابات النصفية، وذلك بسبب تبعاتها الاقتصادية. البيت الأبيض رسالته كانت من أنه، وعلى لسان الرئيس ترامب، من أنه كان ينبغي لهذه الحرب أن تتم، وذلك لأن إيران لا ينبغي لها أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا. واضح بأن هذه الحرب كما قلنا تؤثر على توجهات الناخبين. قبل قليل يبدو أن الجمهوريين يرون بأن إقناعهم بأن بمبررات الحرب بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا ربما لم يعد مبررا قويا، فشهدنا هذه الليلة في اليوم الثاني للمؤتمر ربطا لدى

كلمات بعض المتحدثين ومن بينهم السناتور تيد كروز للديمقراطيين بالشيوعية وأيضا للديمقراطيين بالإسلاموية، وكانت هناك الكثير من الكلمات من العبارات التي وردت في كلمة تيد كروز التي هاجم فيها مرشح جمهور

0: حضور في وفق استطلاعات الرأي كبير، وأن يصبح أول مسلم وعربي يدخل الكونغرس تحت قبة مجلس الشيوخ الأمريكي، ويبدو أن هذا الأمر يشكل تهديداً على حظوظ الجمهوريين. لذا لاحظنا خلال المؤتمر بأن هناك محاولات للربط بين هذا المرشح العربي والمسلم والإرهاب، وكذلك ربط الإرهاب بالشيوعية التي يربطها كروز ومتحدثون آخرون بالحزب الديمقراطي. وهنا طبعا التفسير هو استخدام عامل التخويف أمام الناخبين الأمريكيين الجمهوريين الذين تحبطهم الحرب على إيران، وربما لا يشعرون برغبة في الاقتراع في 3 نوفمبر، أو حتى الناخبين المستقلين الذين يبدو أيضا أن تد كروز حاول استخدام عامل التخويف والترهيب لحثهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع، بما أن مبررات الحرب التي ساقها الرئيس ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة في هذا المؤتمر لم تقنع بعد على ما يبدو الناخب الأمريكي محمد.
1: وجد وقفي من دالاس، شكرا جزيلا لك. تتصاعد النقاشات داخل إيران بشأن تكلفة المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية، فبينما تتجه أصوات نحو التشدد في مواجهة الضغوط، يطرح آخرون ضرورة إعادة تقييم مسار الحرب لتجنب كلفة أكبر على الاقتصاد والمجتمع.
2: تحت وطأة العقوبات وكلفة الحرب تتباين قراءة المشهد في إيران وخيارات المرحلة المقبلة بين نخب سياسية تعد الصمود طريقاً لحماية المصالح، وآخرين يرون أن استمرار الحرب دون أفق واضح سيؤدي إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية أكبر.
3: يجب أن لا يكون مضيق هرمز مضيق حرب، بل يجب أن يكون مضيقاً آمناً وأن يكون مزدهراً ونشطاً، وإذا لم يكن كذلك ولم تأتي السفن فما فائدة مضيق دون سفن؟ نحن نريد دعم التجارة الدولية.
2: تصريحات روحاني التي أعادت الجدل بشأن مراجعة خيارات الحرب يرد عليها التيار المحافظ ويعتبرها رسائل ضعف قد تؤثر في الحسابات الأمنية والاقتصادية الإيرانية.
4: بعض السياسيين يعتمدون العمليات النفسية عندما يريدون فرض رأيهم ويقولون عودوا إلى رأي الشعب. للشعب الإيراني وشعوب العالم موقف واحد، وهو أنه إذا كنتم قادرين على توجيه ضربة إلى العدو فاضربوه.
2: هذا الانقسام يظهر بصورة أوضح في عناوين الصحف، فصحيفة كيهان تركز على المواجهة البحرية لكسر الحصار وتكبيد الاقتصاد الأمريكي خسائر من خلال رفع تكاليف النقل مع إعلان المنطقة الممنوعة. في المقابل تسلط صحيفة دنياي اقتصاد الضوء على الكلفة الاقتصادية المتصاعدة للحرب الاقتصادية وتأثيرها في طرق التجارة البديلة، بينما تحاول صحيفة سازندجي تأكيد إمكانية التفاوض دون التخلي عن الخطوط الحمراء.
5: يعني دبلوماسية باید کار خودش رو کنه و
6: الدبلوماسية يجب أن تعمل والعسكريون كذلك. هناك نوع من التنسيق بين المسارين، فعلى الأقل لم تقل إيران مطلقا إنها غير مهتمة بالعودة إلى التفاهم، لكن يجب أن يلتزم الطرفان بتعهداتهما.
2: وبعد أشهر من الحرب ما زال السؤال عن الطريق الذي يجب أن تسلكه إيران بحاجة إلى إجابة، وسط تحذيرات من إطالة أمد الحرب وتداعياتها على الاقتصاد ومعيشة الإيرانيين.
7: بينما تستمر الضغوط الاقتصادية في اختبار قدرة إيران على الصمود، يبقى السؤال المطروح في الداخل، هل تكفي أدوات المواجهة لتغيير المعادلة؟ أم أن تخفيف كلفة العقوبات يتطلب مساراً سياسياً؟ وبين الخيارين تبدو كيفية إدارة الضغوط الاقتصادية عاملاً أساسياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: معنا من طهران دكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. من واشنطن العقيد ويليام كيغن، الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. مرحبا بكما دكتور خميار. أبدأ معك هذه الآراء الداخلية الإيرانية، الضغوط الاقتصادية أوجدت هذه الآراء المتضاربة.

0: والأصوات التي ارتفعت لتبحث عن حلول أخرى غير الحرب، لكن إلى أي مدى هذه الأصوات؟ وقد استمعنا إلى حسن روحاني مثلا كما لم نستمع إليه سابقا يتحدث بهذه الطريقة، إلى أي مدى هي مؤثرة في اتخاذ القرار لدى القيادة الإيرانية الحالية؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك
0: أهلا
1: ولكل
0: وسهلا.
1: المشاهدين. نعم، الحراك السياسي في إيران دائما يعني منذ عقود هو بهذه الصورة، أصوات تيارات بعض الأحيان متناقضة متكاملة. هناك تيارات جديدة قد ظهرت في العقد الأخير، خاصة على مدى السنوات الأخيرة، وهذه التيارات ربما تخرج خارج نطاق الرؤية السياسية أو الحراك السياسي التقليدي الإيراني. يعني ربما المشاهد أو الكثيرون يرون المشهد السياسي من خلال الأصوليين أو الإصلاحيين، ولكن داخل الأصوليين وداخل الإصلاحيين هناك رؤى متعددة ومختلفة. هناك تيار كبير مستقل، هناك تيارات معتدلة ظهرت على الساحة السياسية وخاصة في الانتخابات الأخيرة. لذلك وهناك شخصيات لها دور كبير. هذا الحراك السياسي بالتأكيد يؤثر على الشارع الإيراني، يؤثر على صاحب القرار، لكن كل هؤلاء عندما يتحدثون وعندما يبدون آرائهم من خلال الصحف أو من خلال المنابر التي يملكونها، كل هؤلاء في النهاية يخضعون للقرار السياسي يعني الإداري الذي يؤخذ أو الرسمي الذي يؤخذ من خلال المؤسسات أو الرؤية
0: طيب،
1: المؤسساتية. بما يتعلق بالحرب، موضوع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، المجلس الأعلى هو هذا الذي يتخذ القرار ويتمثل. نعم،
0: اسمح لي أن أنتقل إلى ضيف العقيد ويليام كيغن الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. والسؤال هنا، في المقابل الولايات المتحدة لديها مواعيد واستحقاقات انتخابية، حينما يصرح الرئيس الأمريكي في أثناء حملته الانتخابية أو حملة حزبه الانتخابية تحديدا عن استهداف جديد وعن ضربة جديدة يحدد جبل الفأس، هل هي في السياق الانتخابي في سياق مخاطبة الداخل، أم هي لديها مؤشرات على الأرض، أي عودة العمل العسكري من الممكن في هذا التوقيت؟
2: عندما نصغي إلى ما تفضلت بذكره، أعتقد أن الرئيس يسلط الضوء على المهمة التي يود أن يحققها في المنطقة، الأهداف الموضوعة ألا تستحوذ إيران على الأسلحة النووية، حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الاستقرار في الإقليم بشكل عام. هناك بواعث قلق ترتبط بالانتخابات طبعا، ولكنني لا أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يتأثر بها إلى حد يذهب باتجاه نزاع عسكري يرى أنه ليس ضروريا. أعتقد بالنسبة إليه أنه يرى أن المسار الاقتصادي، العقوبات الاقتصادية والحصار البحري المفروض، هذا هو المسار المناسب، وسوف يرد على أي هجمات إيرانية طبعا، ولكنني لا أعتقد أنه سوف يذهب باتجاه لا يريده لمجرد الانتخابات.
0: طيب، وماذا بخصوص موعد انتهاء الحرب؟ كيف تخدم هذه السردية موقف الرئيس الأمريكي، خاصة أنه في البداية كان الحديث عن أسابيع، ثم انتقلت من حرب عسكرية كما يقول الرئيس الأمريكي إلى حرب اقتصادية، ووزير خزانته أيضا، وحصار اقتصادي، الآن حينما يقول بعد الانتخابات فترة وجيزة ستنتهي الحرب، إلى أي مدى تخدم سرديته والأهداف التي أعلنت منذ انطلاق هذه الحرب؟
2: أعتقد أن العوامل تتعدد في هذا السياق. أولا، إن الوضع يتغير في خلال الأشهر الماضية وهو في تغير مستمر.

0: العامل الآخر هو أن الرئيس يفضل أن تكون الأمور الاستراتيجية مبهمة بحيث لا يتمكن الإيرانيون من توقع سلوكياته. وأرى أيضا أن هناك هامشا سياسيا داخليا في نفس الإطار. طبعا هل يريد أن ينتهي النزاع في أقرب فرصة ممكنة؟ نعم، الجميع يود ذلك، ولكن ليس على حساب عدم تحقيق الأهداف. ولذلك الرئيس على استعداد للمضي قدما لفترة أطول في هذا السياق، حتى ولو كان هو شخصيا يفضل حلا أسرع، ولكنه لن يدخل في حرب مفتوحة فقط لأن الإيرانيين يودون أن يأتوا بالولايات المتحدة إلى تلك الحرب قبل الانتخابات.
1: دكتور خميار، هل هو الأمر كذلك بالنسبة لإيران؟ الأفضل لها أن يكون التصعيد قبل الانتخابات بالنظر إلى حالة الغموض هذه التي أشار إليها العقيد أوليام كيغن، وكذلك التوتر الحاصل فعليا في المضيق؟
2: نعم، أنا أتصور الأمر كذلك، ولنا ربما تجربة المفاوضات التي استمرت لمدة عام وفي عام 1980 في القرن الماضي عندما أطاحت بالرئيس جيمي كارتر. تلك المفاوضات كانت معقدة جدا، وإيران استطاعت أن تدير وتطيل تلك المفاوضات الذي كان يتعلق بالإفراج عن الرهائن الذين الأمريكيين الذين استولت عليهم المجموعات الطلابية في السفارة الأمريكية في طهران واحتجزته لمدة 444 يوما. كانت إيران استطاعت أن تطيح بشكل كبير الرئيس كارتر، جيمي كارتر. ربما هناك من يفكر بهذه الطريقه هنا ويريد تكرار تلك التجربه التاريخيه والمدويه. أنا أتصور الآن الأمور تسير نحو التصعيد بشكل كبير، وهذا ما نقرأه في المنطقه من خلال ازدياد سعر الطاقة في الأيام الأخيرة، ما يتعلق بالمندب ووصول وقرب الحوثيون أنصار الله إلى هذا القرب هذا المضيق، الأحداث في الجنوب اللبناني وما يتعلق بعلي الطاهر، كل هذه التطور الكبير
1: وتلك أمور أيضا مرتبطة بإسرائيل، وهل معنية طهران إذا ما كانت تريد أن ترد أو أن تصعد أو أن تجلب الرئيس الأمريكي إلى توتر قبل الانتخابات، أن تكون إسرائيل مشمولة في هذا التصعيد مع الاختلاف بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية في توقيت التصعيد؟
2: هناك أصوات تعلو الآن ما نسمعها خلال ربما الساعات القادمة بعد انتشار خبر ما حدث في الجنوب اللبناني. هذه الأصوات ستطالب الحكومة الإيرانية للتدخل السريع ودعم الجنوب اللبناني على أساس البند الأول، إذا ما كانت المذكرة ما زالت حية، مذكرة التفاهم. لذلك الأمور معقدة بشكل كبير. تصور ما حدث في اليمن سيؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة، على القرار الأمريكي، على الانتخابات الأمريكية، وهذه الأحداث هي ربما ستعين مصير الحرب الإيرانية الأمريكية والاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على طهران. هذا لم يكن يحسب عليه أحد بهذه الطريقة السريعة التي حصلت في اليومين الأخيرين. النقطة التي يجب أن لا أو يجب أن نضعها في الحسبان هو التطور النوعي فيما يتعلق بالأسلحة الدفاعية والتي تبدلت إلى أسلحة هجومية في العسكري الميدان.

0: العسكري الإيراني هذا الردود السريعة والشجاعة التي أدت إلى استهداف القواعد العسكرية في الأردن وفي الكويت وفي البحرين، وهذا الرد السريع ربما سيلعب دورا كبيرا، وهذا ما تحدث عنه الخبراء العسكريون خلال اليومين الأخيرين.
1: طيب لننتقل إلى الشق الاقتصادي مع أوليام كيغن من واشنطن. إذا يعني ما تحولت الكلفة في الولايات المتحدة للحصار الاقتصادي والحرب الاقتصادية التي تشنها على إيران إلى يعني عوائد مرتفعة على الولايات المتحدة، ومنها مثلا أسعار النفط التي تجاوزت $100 حيث أقفلت السوق كما نتابع اليوم على $107، وأيضا هنالك عوائد تقترب من 5% كلفة الاقتراض الأمريكية. لأي مدى هذه الأرقام في هذا التوقيت الانتخابي مرة أخرى ترفع من كلفة الحصار الاقتصادي على إيران؟
2: The economic factors will certainly impact the
3: الاقتصادية سوف تؤثر بكل تأكيد على شعبية ما يجري ومدى الدعم لما يجري، ولكن السؤال الأساسي هو مدى التأثير على المسار العسكري. حتى الآن إن المواطنين الأمريكيين لم ينخرطوا في حرب واسعة النطاق شاملة وكاملة ضد إيران. نحن نرى أن الأمريكيين يستخدمون القوى الجوية والقوى البحرية وإزالة الألغام ومرافقة السفن وإزالة التهديدات لفتح المضيق وتدمير القدرات النووية التي لم توافق إيران على التخلص منها. إذن لا أعتقد أن هذه العوامل الاقتصادية سوف تؤدي بالولايات المتحدة الأمريكية لأن تحيد عن هدفها الرئيس، ألا وهو ألا تستحوذ إيران على السلاح النووي. هذا هو الهدف الأساسي على الأجل الطويل، وأعتقد أن العقوبات الاقتصادية سوف تمارس الضغوط على النظام الإيراني الذي سوف يكتشف أنه ليس باستطاعته أن يوسع هذه الحرب. الرئيس ترامب لا يود ذلك، ونعرف أيضا أن السعوديين قادرين على التعامل مع التهديدات في الفترة الراهنة، والأسرة الدولية يمكن أن تتدخل لتأمين حرية الملاحة البحرية في المنطقة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي في صدد التفاوض بشأن حل ما بالنسبة إلى منطقة البحر الأحمر والتهديدات هناك، لذا لا أعتقد أننا وصلنا إلى عتبة التكلفة التي تكون أعلى من المكاسب الاستراتيجية من المنظور العالمي، وما تريد أن تحققه الولايات المتحدة الأمريكية للحد من انتشار الأسلحة النووية.
1: ولكن نجاح الخطة الاقتصادية ما مؤشراته؟ متى من الممكن الولايات المتحدة أن تقول أنها بدأت بإفقار إيران مثلا أو بإضعاف إيران اقتصاديا؟ ما هي المؤشرات بالنظر إلى ما أشرت إليه من توترات أخرى قد تفتح سواء في أسعار النفط والطاقة وكذلك التضخم، أو ما أشرت إليه في مضيق باب المندب أيضا؟
2: That's right. That you're right. The economic
3: هذا صحيح، أنت محق. إن المؤشرات الاقتصادية هي التضخم والارتفاع في أسعار النفط، ولكن ذلك سوف يبدأ بالتغير إذا ما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على زيادة منسوب النفط الذي يتدفق عبر الممر الجنوبي في مضيق هرمز. بالإضافة إلى ذلك سوف نرى تكيفا في الجانب الأمريكي، فكما تكيفت إيران مع العقوبات الاقتصادية فإن الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم سوف تتأقلم ولا شك مع القيود على حركة الملاحة البحرية التي تنقل النفط. وأعتقد أن العقوبات الاقتصادية سوف تؤتي ثمارا متزايدة وتؤثر بشكل متزايد على القيادة في إيران. من السابق لأوانه أن نرى التأثيرات الشاملة. أعتقد أن تأثير الحصار بدأ يظهر، بالإضافة إلى استهداف

0: قطاع النفط باستطاعة إيران أن تتوقف عن استهداف السفن مثلا. إذا ما توقفت يرفع الحصار. إذا ما عدنا إلى مرحلة ما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، نعرف أن الولايات المتحدة رفعت الحصار وسمحت بمرور السفن، ولكن السفن قصفت، ولذلك عادت الولايات المتحدة إلى فرض الحصار. لا نود أن نلعب هذه اللعبة مجددا، ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحافظ على وجودها هناك مع الإبقاء على الضغط الاقتصادي، والأمر يعود إلى الإيرانيين، الكرة في ملعبهم بالنسبة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، السؤال هو كيف سوف تتصرف الولايات المتحدة في غياب اتفاق نووي، وإلى أي حد سوف تذهب لاحتواء قدرات إيران لتطوير السلاح النووي؟
1: ربما الملف النووي بات، يعني لا أريد أن أقول دكتور خميار أنه مؤجل، لكنه لا يطرح الآن بالنظر إلى حجم أزمة مضيق هرمز أو الأزمة التي خلفها إغلاق المضيق. على هذا السياق تحدثت الخارجية الإيرانية عن تواصل مع قائد الجيش الباكستاني والحديث عن انعدام الأمن في المنطقة وتداعيات كل ذلك. هل ما زالت القنوات فعليا بفعل هذه التطورات مفتوحة؟ نتحدث عن عمان قبل أيام واليوم باكستان.
2: اسمح لي قبل أن أجيب على سؤالك، أسأل الضيف الكريم الأمريكي عندما يتحدث عن مكاسب استراتيجية، لا أعرف أي مكسب استراتيجي حققتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدوانها على إيران، أو إلى أي مكسب تطمح إليه. يعني مكسب واحد من خلال هذه الحرب، سواء الإطاحة بالنظام أو القضاء على المنظومة الصاروخية أو البنى التحتية أو تأجيج الشارع الإيراني أو الإتيان ب المعارضة الانفصالية من خارج إيران، لا يتحقق أي مكسب كيف إذا كان استراتيجيا. حتى مكاسب عادية لن تتحقق في إيران التي كانت
1: تهدف. طيب دكتور، معنا دقيقة للعلم.
2: نعم، طيب أنا أقول هناك في بصيص أمل من خلال التحرك الدبلوماسي، وفي النهاية الحرب دائما تؤدي إلى مفاوضات. نهاية الحروب هي المفاوضات، ولكن هل هناك إرادة أمريكية؟ هل هناك خارطة طريق؟ هل هناك قواعد للتفاوض؟ الإيرانيون يتكئون على ما اتفق عليه مع واشنطن من خلال مذكرة التفاهم، لكن يبدو الأمريكيون لن يملكوا استراتيجية الخروج من هذه الأزمة، كما لم يكن يملكون استراتيجية الدخول في هذه الحرب.
1: قلتم مرارا عبر هذه الشاشة دكتور خميار بأن الاتفاق مع عمان أيضا يتطلب موافقة أمريكية، لكن ماذا بخصوص الجانب الباكستاني في هذا السياق؟ على العموم ربما نحتاج وقتا آخر لمناقشة هذه الجزئية. أشكرك دكتور عباس خميار، انتهى الوقت من طهران، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أشكره من واشنطن العقيد ويليام كيغن، الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. شكرا لكما. قالت وزارة التجارة الكندية أنها تقيم قرار واشنطن حظر استيراد فئات محددة من السلع الكندية، وأن أولويتها تبقى حماية العمال والمزارعين والشركات الكندية من الإجراءات التي وصفتها بغير المبررة.
3: من الرسوم المرتفعة إلى الحظر الكامل، تدخل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة من التصعيد. أوتاوا تقيم حزمة أمريكية جديدة تشمل حظر استيراد سلع كندية، بينها فئات معينة من منتجات الألبان ومشتقاتها والدراجات النارية التي تعتمد كليا تقريبا على المشترين الأمريكيين، وسلع أخرى اعتبارا من نهاية الشهر الجاري، إلى جانب استبعاد المنتجات الكندية من العقود الحكومية الفيدرالية وتوسيع قائمة السلع المشمولة بالرسوم الأمريكية التي أقرت نهاية أغسطس الماضي.
4: Don't see لا أرى أن حظر كندا للسلع يمثل بالضبط

0: ضرورة أفضل مسار للمضي قدما. قد يكون هناك احتمال وارد للحصول على تلك السلع من مصادر أخرى ربما، ولكن مرة أخرى لا بد من توخي الحذر والتحلي بالذكاء عند صياغة السياسات.
1: الرد الكندي يقوم على خطوات محسوبة آنية وبعيدة المدى، بينها فرض رسوم مضادة بالقيمة نفسها ومن دون الذهاب إلى تصعيد مفتوح، بالتوازي مع دعم القطاعات الأكثر تضررا بحزمة إنقاذ أولية تبلغ 7.5 مليار دولار، وإزالة الحواجز التجارية الداخلية بين مقاطعات البلاد، والسعي لفتح أسواق دولية جديدة للصادرات الكندية، وعدم الاعتماد بشكل كبير على السوق الأمريكية.
2: تواجه الشركات الصغيرة ضغوطا هائلة في كل من الولايات المتحدة وكندا حاليا، لأنها الأقل قدرة على التكيف. هوامش ربحها ضئيلة وميزانيتها محدودة، الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لها. ولهذا السبب تقدم الحكومة الكندية وحكومة أونتاريو حاليا دعما كبيرا للشركات الصغيرة.
1: كلفة الحرب لا تتوقف عند تبعات الرسوم نفسها، فبعض القطاعات الكندية قد تواجه خفضا في العمالة وإلغاء عقود وتراجعا في المبيعات، إلى جانب تجميد خطط التوظيف والتوسع والاستثمار والحاجة إلى البحث عن بدائل للمواد والمكونات القادمة من الولايات المتحدة.
3: يمكننا حاليا ملاحظة هذا التأثير في بعض عناصر سلاسل التوريد مثل المكونات الميكانيكية والكهربائية، فهي الأكثر تأثرا حاليا. أعتقد أن هناك تأثيرا يمتد ليشمل المشاريع المستقبلية أيضا.
1: النزاع الكندي الأمريكي يتوسع ويتعمق متجاوزا التجارة إلى السياسة والسيادة، حيث تتهم أوتاوا واشنطن بالسعي لتكريس التبعية وفرض الوصاية على علاقاتها الخارجية بالصين ودول أخرى، وممارسة ضغوط خلال المفاوضات التجارية لثنيها عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
4: أعتقد أن الضرر الاقتصادي الذي سيلحق بكندا سيكون دائما، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق. فهل ستعود العلاقة إلى سابق عهدها؟ على الأرجح لا. وهل ستظل سيئة إلى هذا الحد دائما؟ ربما لا.
1: أوتاوا تربط النزاع بالسيادة والاستقلال الوطني، وخطابها الرسمي يحشد حاليا وبنجاح الرأي العام لمقاومة الضغوط الأمريكية، وهو يستحضر محطات صدام تاريخية تصدت فيها كما تقول لمحاولات أمريكية لفرض الهيمنة كأمر واقع وتحويل البلاد إلى ولاية أمريكية غير معلنة. مراد هاشم، الجزيرة، تورونتو، كندا.
5: مشاهدينا، من العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة نكون قد وصلنا لختام هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة بعد قليل على رأس الساعة.
6: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
7: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
8: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
9: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
10: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
11: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
12: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
13: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
14: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
15: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
16: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
17: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
18: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
16: نفكك تفاصيله.
17: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
16: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
19: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
20: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
21: كلا هذا لم يحصل.
16: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
22: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.

0: إيضاح المعنى.
1: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
0: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
2: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وللتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات قال الجيش الإسرائيلي أنه فجر الأنفاق والبنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. وقال بيان مشترك لنتنياهو وكاتس إن الجيش الإسرائيلي سيظل في المنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها. في الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما. في الشأن اليمني قال الناطق باسم قوات الحكومة اليمنية إن الحكومة تدعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز المخا، معلنا أنها ستستخدم كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق محدد كمنطقة قتل. وكالة رويترز نقلت عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن أنصار الله الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، وذلك بعد سيطرتهم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. وقال مجلس الدفاع التابع للحكومة اليمنية برئاسة رشاد العليمي إنه يرفض تحويل أراضي اليمن لمنصة تهديد لليمن وجيرانه والملاحة الدولية. بينما قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة وأنه لا خطر عليها من جهة اليمن. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز. جانبها أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية غربية خصب في سلطنة عمان. جاءت قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي بحث في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني تزايد انعدام الأمن في المنطقة وتداعياته. إلى ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال عراقيين. في آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 أشخاص بينهم طفلتان في غارات إسرائيلية على مناطق بالقطاع منذ فجر الخميس. البداية مشاهدينا إذن بالملف اللبناني، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه فجر الأنفاق والبنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. للنقاش ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. سيد طارق ترشيش، ما الذي يمثله بالنسبة للبنان ولهذه المنطقة السيطرة والتفجير والوجود الإسرائيلي الآن في علي الطاهر؟
1: تحية لك أستاذ محمد والأستاذ عادل وللمشاهدين. يعني في الحقيقة يستطيع نتنياهو الآن، وقد بدأ يعني يستثمر انتخابيا في خطوة التفجير، ليقول أنه فجر أكبر معسكر إيراني في لبنان، ويعني ذلك يريد أن يقول أنه يعني تخلص من موقع كان يعتبره يشكل خطرا على الشمال إسرائيل. لكن في الحقيقة يعني هذا التفجير يعني ستكون له تداعياته، خصوصا أنه أولا أنه الإسرائيلي لم ينسحب من هذه المنطقة، خلافا لما بدأ يروج له الإعلام الإسرائيلي من أن الجيش الإسرائيلي سيستعد للانسحاب من هذا الموقع، لأن من وصل إلى هذا الموقع لا يمكن أن ينسحب منه بهذه السهولة، وهو يخطط لأكثر من عملية تستهدف المرتفعات الإقليم التفاح الحاكمة لعلي الطاهر ولغيره من المناطق. بالنسبة إلى لبنان، يعني هذا الأمر يثير كثير من الشكوك حول مستقبل ما يمكن أن تقوم به إسرائيل، خصوصا إذا لاحظنا أن الدولة اللبنانية بدأت منذ أيام يعني تعزيز انتشار العسكري للجيش اللبناني والقوى الأمنية في منطقة النبطية ومحيطها، خصوصا أن هناك مخاوف جدية من أن تقدم إسرائيل على محاولة احتلال هذه المدينة بما تشكله من رمزية وحاضرة لمنطقة جبل عامل في لبنان، وهي من حيث الأهمية تفوق المدينة الصور وتفوق بنت جبيل وغيرها من المدن. فالمسألة يعني تنطوي على كثير من الخطورة.
0: إذن هل تدخل علي الطاهر الآن ضمن مفهوم المنطقة الأمنية التي تعمل إسرائيل
1: هو
0: على تثبيتها جنوب لبنان؟ يعني
1: هذا هو
0: نعم، ابقى معي سيد طارق تلشيشي.
1: نعم.
0: السؤال لعادل شديد من الخليل، هل تفكر إسرائيل في ذلك فعلا فيما يخص المنطقة الأمنية؟
2: تحياتي لك أستاذ
0: أهلا وسهلا.
2: محمد ولضيفك الأستاذ طارق ولمشاهديكم الكرام. نعم، جزء من الأهداف المراد تحقيقها إسرائيليا هو استكمال، وهذا تم الحديث عنه بشكل علني، أنه السيطرة على هذه المنطقة، على هذه التلة الجبلية المرتفعة، من شأنه أن يعزز المنطقة الأمنية أو المنطقة المنزوعة. ولكن الأهم بالجانب العملياتي لهذا التفجير الكبير الذي يعني قدر كزلزال ضرب المنطقة، وليس فقط يعني إفقاد حزب الله هذه البنية التحتية الكبيرة التي يصفها الإعلام العبري بكريات حزب الله بوزارة دفاع وهيئة الأركان الخاصة بحزب الله، إنما يراد منها كما يتحدث الكثير من العسكريين بمثابة شق الطريق باتجاه البقاع وباتجاه بيروت في حال تطورت الأمور، كما يتحدث الكثير من الإسرائيليين حول قرب مواجهة مفتوحة على عدة جبهات. بتقديري لا يمكن إغفال هذا الجانب، وخاصة أنه قبيل التفجير وأثناء التفجير كان هنالك حديثا إسرائيليا استفزازيا اتجاه حزب الله واتجاه إيران، وكأنه هنالك دعوة إسرائيلية لاستفزاز حزب الله وإيران للرد للدخول بالمواجهة.
0: طيب، وبشكل واضح يعني ما الذي تستفيده إسرائيل فعليا كما أشرت من خلال خطاب الاستفزاز أو حتى العمليات على الأرض وهذا التفجير الكبير، إذا ما جرت الحزب أو حتى إيران كما أشرت إلى حرب في هذا التوقيت؟
2: يعني أولا على الصعيد التكتيكي والحسابات الانتخابية والمواجهة ما بين إسرائيل وحزب الله، لا شك أنه هذا الخطاب الإسرائيلي يساهم في تحويل هذا الإنجاز الميداني الكبير إلى رسم صورة انتصار إسرائيلي، من شأنها وفق القراءة الإسرائيلية أن يعيد صورة الردع لإسرائيل. ولكن لا يمكن عزل هذه التصريحات عن حديث رئيس الحكومة اليوم بنيامين نتنياهو وهو قادم من حائط البراق، حين قال أنه إيران عادت لبناء يعني وإنتاج سلاح دمار شامل، وهذا يتناقض ويتنافى مع حديث بنيامين نتنياهو الذي تباهى قبل أسابيع أنه استطاع أن يعيد إيران 10 أعوام إلى الوراء ومشروعها النووي، وبالتالي بات أمام إيران سنوات كثيرة لإعادة بناء ما تم تدميره. اليوم حديثه يختلف تماما، اليوم يقول أنه إيران أعادت، هذا لا يمكن فصله عن حديث وزير الجيش إسرائيل كاتس الذي توعد إيران بالبلاد.

0: بعودتها سنين إلى الوراء لا يمكن فصله عن حديث لجنة الطاقة النووية الدولية التي تقول أنه لوحظ يعني لقطات حركي وعمل إيراني بجبل الفأش. كل هذا الموضوع بتقديري يشير أنه هنالك قرارا أمريكيا بالعودة إلى خيار المواجهة المفتوحة، وخاصة أنه حين يقال أنه هنالك تقديرات بأنه هاي الحرب ستستمر إلى العام 2029. هذا لا يمكن للإسرائيليين أن يتحملوا واقع كهذا. بالتالي يراد من خلال هذا الخطاب الإسرائيلي الرسمي والأمريكي والمدروس والمنسق ما بين الطرفين خلق ظروف فيها أنه مطالب من الشارع الإسرائيلي بالعودة إلى الحرب، لطالما أنه هنالك
1: طيب
0: حديث من أعلى رأس الهرم أنه إيران عادت لإنتاج سلاح نووي. بالتالي القراءة في إسرائيل أنه أي تأخير بضرب إيران هذا يعني أنه إعطاء إيران مزيد من الوقت، مزيد من الزمن، مزيد من الهامش لكي تصبح أقوى بكثير،
1: لكن
0: وبالتالي
1: لبنانيا،
0: المواجهة اليوم
1: لبنانيا سيد طارق ترشيشي، كيف يمكن التعامل مع هذا التحرك العسكري والاستراتيجي الذي يستجلب أو يناور من أجل الاستفزاز واستجلاب رد لبناني، وربما كما يقول ضيفنا عادل الشديد أيضا إيراني؟ كيف يتعامل لبنان مع كل ذلك؟
2: يعني لبنان كان ولا يزال ما زال يراهن، لبنان الرسمي السلطة في لبنان ما زالت تراهن على خيار المفاوضات. والغريب اليوم أنه هيئة البث الإسرائيلية أعلنت عن أن المفاوضات جولة ثامنة من المفاوضات ستنعقد الأربعاء والأسبوع المقبل، الأربعاء والخميس أو يعني خلال
1: ثلاثاء
2: الأسبوع
1: الأربعاء في
2: المقبل
1: روما، نعم،
2: في روما، في حين أن لم يصدر من الأوساط الرسمية وحتى يعني من خلال بعض الاستفسارات لم يتلقى لبنان أي دعوة إلى هذه المفاوضات. فلبنان يعني كان ولا يزال يراهن على الرعاية الأمريكية وعلى الضمانات التي يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمها، لكن مع الأسف حتى الآن لم يحصل أي ضمان لبنان على أي ضمان، بل على العكس اليوم شاهدنا بالإضافة إلى ما قاله الأستاذ عادل من أنه التحريض الإسرائيلي اليوم، الكلام الإسرائيلي عن حزب الله اليوم، صدر بيانين اليوم في عن الإدارة الأمريكية، الأول عن السفارة الأمريكية في بيروت يحرض اللبنانيين على حزب الله ويعتبر أنه يعني عقبة، والبيان مسؤول في الخارجية الأمريكية يتحدث بنفس اللغة ويحرض على حزب الله. يعني هناك ما يزال لبنان يعاني من مسألة، هي أنه الإسرائيلي والأمريكي ما زالا يضغطان على السلطة اللبنانية من أجل أن تنزع سلاح حزب الله بالقوة، مع العلم أنهما يدركان، تل أبيب وواشنطن تدركان أنه لبنان الرسمي لا يمكن أن يدخل في موضوع من هذا النوع لما له من تداعيات خطيرة على الواقع الداخلي في لبنان. لبنان يعني ما زال كما قلت يراهن على المفاوضات، يراهن على لحظة ما أن الأمريكي يمكن أن يغير أو يبدل أو أن يضغط على إسرائيل، لكن واضح أنه حتى الآن الإسرائيلي لم يصدر عنه أي إشارة يعني جدية أنه فعلا يريد أن يلتزم اتفاق الإطار، على الرغم حديثه عن الانسحاب إلى منطقة رمادية. هذا يعني كلام إعلامي، ما زال كلام إعلامي، ويثير تساؤلات كثيرة أنه الأمريكي، أن الإسرائيلي عندما يصل إلى علي الطاهر ويطمح كما قال الأستاذ عادل أن يطمح إلى يمتد من هناك إلى البقاع الغربي وليعمل ربط مع الجنوب السوري، المنطقة الأمنية التي قام في الجنوب السوري، كيف له أن ينسحب من منطقة كان يعتبرها موقع استراتيجي، كيف له أن ينسحب بهذه السهولة؟ ويعني أنه مجرد أنه فجر هذه الأنفاق أو أنه يعني ما في شيء غامض في الموضوع، في شيء غامض في الموقف الإسرائيلي، لا بل هناك.
1: طيب ما تفسيرك لهذا الغموض وأيضا الغموض المقابل من حزب الله؟ يعني لا نشاهد
2: يعني
1: أيضا موقفا واضحا من حزب الله عما يجري.
2: حزب الله يعني يعتبر أن ما يقوم به الإسرائيلي هو يعني محاولات من نتنياهو لتعزيز رصيده الانتخابي في مواجهة خصومه في الانتخابات، وأنه يعتقد حزب الله أنه أي رد يمكن أن يلجأ إليه قد يستفيد منه نتنياهو ليوسع دائرة التصعيد.

0: الصعيد ويذهب إلى معركة أكبر. وبهذه المعركة يمكن نتنياهو أن يضمر أمرين: الأمر الأول إما أنه يريد أن يعزز حظوظه بالفوز بالانتخابات لائحته يعني، وإما أنه إذا كان يشعر فعليا أن وضعه الانتخابي مهدد وقد لا تفوز لائحته، فيذهب إلى تفجير حرب كبيرة يفرض من خلالها تأجيل الانتخابات في إسرائيل. ولذلك ويبدو أنه حزب الله متفاهم مع الجانب الإيراني على أنه التصعيد في هذه الظروف غير مفيد، علما أن هناك كثير من التحليلات والمقرون بشيء من المعلومات أنه في حال الإسرائيلي فكر أو حاول أن يحتل مدينة النبطية سيكون هناك تدخل إيراني هناك، ويقال أنه في كلام حصل بين المعنيين في هذا الموضوع، لأنهم يعتبرون أنه احتلال النبطية مسألة في غاية الخطورة ولا يمكن أن يسكتوا عنها. وفي هذه الحال إذا حصل هذا الأمر عندئذ سيتفجر الوضع على بشكل واسع بتقديرات طيب. كثيرين يعني.
1: ألا تحتاج إسرائيل سيد عادل شديد إلى مبررات لتمضي في هذا المخطط مثل احتلال النبطية مثلا من أجل استجلاب رد إيراني، يعني تماشيا مع هذه الرواية، لكن بالأساس ألا تحتاج إسرائيل لمبررات؟
2: يعني أولا حين يكون هنالك موقفا أمريكيا وواضح أنه ما تقوم به إسرائيل هو بتكليف أمريكي يعني، وأمريكا حاضرة بكل التفاصيل، ولكن ما يحدث الآن هو تهيئة المنطقة لهذا الخطاب. حين يدعي نتنياهو قبل شهور أنه تم توجيه ضربة قوية جدا إلى إيران، هذا يعني إعفاء بنيامين نتنياهو من العودة إلى القتال. اليوم حين يتحدث بشكل مختلف وهو يهيئ الرأي العام الإسرائيلي أنه الحرب بات ضرورية، لم تعد خيارية، لم تعد يعني في إسرائيل يعني ما تسمى بالحرب الاضطرارية، لأنه أصلا الشارع الإسرائيلي لا يمكن أن يقبل السماح باستمرار إيران بإنتاج سلاح نووي. يعني قبل يومين قبل الإعلان الإسرائيلي قبل حديث بنيامين نتنياهو كان 56% من الرأي العام الإسرائيلي مع توجيه ضربة استباقية إلى إيران لإنهاء هذا الملف وإغلاقه، وأن لا تبقى المواجهة مستمرة وأن تبقى إسرائيل مستنزفة عسكريا وسياسيا واقتصاديا ومئات الآلاف من الجنود بالاحتياط وفي هنالك شبه يعني تعطيل تام. ولكن حين يتحدث اليوم بنيامين نتنياهو، ولا يمكن فصل حديث نتنياهو عن حديث وزير الجيش وزيارته لحائط البراق وحديث الرئيس الأمريكي أنه قد نضطر للعودة إلى توجيه ضربة وحديث اللجنة الدولية للطاقة، أنه كل هاي الأمور تشي أنه المنطقة مقبلة على حرب كبيرة.
1: وما ما الذي يجعلها حربا كبيرة؟ لماذا لا تكون ضربة محدودة كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه هذا الجبل ترفع من أسهم الطرفين الأمريكي والإسرائيلي ليس أكثر؟
2: ولكن منذ عام وثلاث شهور منذ حرب الحزيران على إيران تبين أنه إيران ليست الطرف الذي تقرر الإدارة الأمريكية ضربه متى شاء وتنهي، وقدرات إيران تمنع من الأمريكي أن يحقق الهدف بضربة سريعة، ولو كانت الأمور كذلك لكانت انتهت الحرب منذ عام أو على الأقل بال28 من شباط حين عادت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. كل التقديرات لم تكن تتوقع أن تتجاوز الحرب 100 ساعة كمواجهة فعلية وبعدها أيام قليلة وتنتهي ويتم استبدال النظام. الآن بعد مرور 7 شهور على هذه المواجهة لا أحد يعلم إلى متى ستستمر، وخاصة أن الضربات الأمريكية الإيرانية بالأسبوعين الماضيين اتجاه قواعد ومواقع عسكرية بالمنطقة وبوارج يؤكد بالقراءة الإسرائيلية أن إيران استطاعت أن تعيد بناء قدراتها الصاروخية وحيازة صواريخ لم تكن متوفرة لها بالجولات الأولى. بالتالي هذا الموضوع يعيد فرض الحسابات على الأمريكي من جديد، وخاصة أنه واضح أنه بالشهرين الماضيين كانت هنالك عملية إعادة بناء قدرات دفاعية كما هجومية للجيشين الأمريكي والإسرائيلي، وخاصة بعد استنفاد صواريخ وذخيرة الدفاعات الجوية، على ما يبدو أنه هنالك ترتيب أن تكون هذه الحرب تتزامن مع الانتخابتين الأمريكية والإسرائيلية. إسرائيليا تحقيق هذه الضربة السريعة كما تتوقع تحقق انتصارا ويذهب نتنياهو مطمئنا للانتخابات، وفي حال لا يكون هنالك مبررا قوي لبنيامين نتنياهو لتأجيل الانتخابات، وحينها خصومه لن يجرؤوا على منع الانتخابات، لأنه سيظهر أمام الرأي العام الإسرائيلي أنهم يضحون بإسرائيل وبأمنها وبمواطنيها مقابل حسابات انتخابية، لأن استطلاعات الرأي تعطيهم إمكانية الفوز. لذلك أنا بتقديري أنه نحن أمام احتمالية عالية جدا لتصعيد على عدة ساعات، والتدريب الشامل التدريب العسكري الذي جرى قبل أيام بإشراف رئيس الأركان لمواجهة شاملة على عدة ساعات غزة، الضفة الغربية، لبنان، إيران، ومع اليمن والعراق، وقد يعني لا تخرج سوريا عن الموضوع، كل هذا يؤكد أنه إحنا أمام والمنطقة أمام يعني هذا السيناريو الذي طيب يتحدث عنه
1: في السياق والمنطقة. يعني في السياق نتابع الأخبار العاجلة، الرئيس الأمريكي ترامب يقول لفوكس نيوز ستنتهي حرب إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. يعني ما رأيك في هذا التصريح في سياق ما كنا نتحدث عنه من علاقة ما يجري في لبنان بالمشهد الإقليمي؟
2: يعني هذا جزء من الحملة الانتخابية الموجهة للرأي العام الأمريكي. الشارع الأمريكي طبعا قلق، يعي تماما أنه استمرار الحرب سيؤدي إلى رفع أسعار البنزين والمحروقات أكثر فأكثر، وبالتالي يريد طمأنتهم لكي يحصل على ثقة الشارع الأمريكي التي تتراجع كثيرا. وأيضا حين يتحدث بهكذا خطاب أيضا هذا كسلاح ردع وتخويف وتهديد لإيران أنه سيستخدم سلاحا ما بعد الانتخابات، حاليا لم يتم استخدامه، بالتالي لماذا لم يتم إنهائها قبل الحرب؟ بالتالي هذا موجه للطرفين، للشارع الأمريكي الذي يشعر الرئيس ترامب بالحرج والإرباك أمامه لأنه لم يحقق ما أعلن عنه عن انتصار بالساعات الأولى، تحدث أنه تم إغراق البحرية الإيرانية في قاع البحار ونحن أمام قيادة جديدة، والقيادة الجديدة نتحدث معها وفيها بوادر خيرة، وليتبين أمام العالم وليس أمام الأمريكان أنه كان كل حديثه كذب وكان جزءا من الحملة الإعلامية التي تم يعني تخطيطها لتكون مرافقة إلى الحملة العسكرية. الآن بعد 7 شهور يعيد الأسطواني ولكن ببعض الجمل التي تتناقض مع كان يتحدث عنه، ولكن بكل الأحوال واضح أنه من متابعة دقيقة للنقاش الحالي في إسرائيل والموضوع الانتخابي حاضر، وأكثر ما يزعج بنيامين نتنياهو أنه لا يريد أن يفهم في إسرائيل أنه بنيامين نتنياهو ذاهب باتجاه الحرب ليس لمنع خطر إيراني ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي، إنما لمنع سقوطه بالانتخابات، وبالتالي تتم العودة للحديث عن السلاح النووي الذي يشكل يعني الشارع الإسرائيلي، إسرائيل مجمعة على أن إيران تشكل تهديدا وجوديا لها بدون حيازتها سلاح نووي، والضربات التي وجهتها إيران وحلفائها لإسرائيل بالعام الماضي أقنعت الإسرائيليين أنه إيران ليس خطرا نظريا بقدر ما هو خطرا فعليا، وهو الخطر الوحيد يعني بعيدا مما يقال بالنقاش العربي الداخل. المجتمع الإسرائيلي مجمع خلف قيادته السياسية والعسكرية أن إيران تشكل تهديدا استراتيجيا لا بل وجوديا، وبالتالي يجب القضاء عليها ويجب تجي ضربة استراتيجية حتى قبل الحديث عن موضوع سلاح نووي.
1: طيب لنعود للشأن اللبناني سيد طارق ترشيشي، يعني المواضيع متصلة لكن عودة إلى المعاناة اللبنانية الحالية بفعل التواجد الإسرائيلي، بفعل الضغوطات الاقتصادية، الضغوطات المجتمعية الداخلية، أيضا اختلاف وجهات النظر بين معسكرين الصحة التعبير، كل هذه التأثيرات، يعني هل نستطيع أن نقول أن لبنان جاهز أو قادر على أي تصعيد آخر؟ كيف سيتعامل معه اللبنانيون إذا ما فرض أصلا على لبنان؟
0: يعني معروف أستاذنا، معروف وضع لبنان على كل المستويات، يعني هناك وضع يعني وضع سيء، يعني وضع يعني بيئات مختلفة، يعني تعيش يعني أزمة.

0: الوضع السياسي انقسام عمودي وانقسام أفقي، اختلاف على الأولويات، اختلاف على نتائج ما حصل في المفاوضات، المعارضون للمفاوضات المباشرة يأخذون على السلطة أنها لم تحقق أي شيء في خيارها الذي روجت أنه سيكون الخيار الأنجح لإنهاء حالة الحرب في الجنوب اللبناني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. والسلطة ما تزال متمسكة بهذا الخيار وتدافع عنه، وهذا ما يزيد الانقسام، في حين أن المطلوب يعني أن هذه الظروف يعني تفرض على الأقل انعقاد طاولة حوار. وقد بدأت تصدر بعض الدعوات من عدد من الجهات السياسية إلى وجوب أن يحصل حوار وطني يصوغ موقف لبناني موحد يواجه هذا التغول الإسرائيلي، ويواجه حتى الأمريكيين بحقائق الأوضاع في لبنان، لأنه الأمريكي يبدو مع الأسف أنه يعرف أو لا يعرف، ولكنه هو في الحقيقة يعرف، ولكن يتجاهل أحيانا الحقائق اللبنانية، الوقائع اللبنانية، ويعرف أن موضوع معالجة سلاح حزب الله لا يعالج بالقوة، وأنه
1: نعم
0: هناك شيء
1: نعم
0: متفق عليه لمعالجة هذا الأمر. لكن استمرار هذا الضغط الأمريكي وهذا الضغط الإسرائيلي في هذا الاتجاه هو في الحقيقة يعني يؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي، وإلى تغذية يعني
1: طيب
0: الخلافات الداخلية في لبنان، ليكون هذا الأمر بديل الحرب العسكرية التي فشلت إسرائيل فيها في القضاء على حزب الله
1: طيب وبخصوص
0: عسكريا
1: إيران،
0: وسياسيا.
1: دعني أنوه إلى
0: نعم
1: تصريحات الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز التي يقول فيها إيران ما زال بإمكانها إطلاق بعض الصواريخ. على العموم سنأتي على هذا الملف في سياق تغطيتنا الآن. شكرا طبعا لضيوفنا طارق ترشيشي وعادل شديد، شكرا جزيلا لكما. لكننا ننتقل إلى التطورات في اليمن، حيث قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إن الدولة قادرة على استعادة المبادرة العسكرية، مؤكدا أن أي مكاسب ميدانية مؤقتة للحوثيين لن تتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. وشدد المجلس على عدم السماح بتحويل الساحل والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصات لتهديد اليمن ودول الجوار والملاحة الدولية. في المقابل قاد ناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة، وأنه لا خطر عليها من جهة اليمن. ينضم إلينا الآن من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، نستطلع معك آخر التطورات العسكرية حيث تتابع، تفضل.
2: نعم محمد، آخر التطورات هنا في تعز بشكل عام هي الغارات التي شنها الطيران التابع للجيش اليمني على آليات وتجمعات للحوثيين في المخا. سيطر الحوثيون على المخا ومجاورها وعلى مناطق واسعة في الساحل الغربي، لكن قبل قرابة ساعتين شن الطيران غارات على الحوثيين في المخا ومجاورها. أيضا كانت هناك 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من شرق تعز على منطقة رأس العارة في الساحل الغربي أيضا، وهي منطقة تتبع محافظة لحج لكنها تقع أيضا على الساحل الغربي بالقرب من باب المندب. سياسيا كان مجلس الدفاع الوطني الأعلى برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد المجلس على أن ما قام به الحوثيون بسيطرتهم على بعض مناطق الساحل الغربي أن هذا ليس انتصارا كاملا، وأن الحرب قائمة، وأن الجيش لن يتوقف حتى يسيطر على كل الأراضي اليمنية. وأكد أيضا أنه لن يمكن الحوثيين من باب المندب ولا من الساحل الغربي بشكل عام، وأن هذا ما حققه الحوثيون لن يكون أداة ابتزاز لليمن وكذلك للمجتمع الدولي. ودعا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية باعتبار أن باب المندب ليس فقط شأنا يمنيا، وإنما شأنا يمنيا وإقليميا ودوليا كما قال مجلس الدفاع الوطني. أيضا كان رئيس الوزراء قد أكد رئيس الوزراء شايع زنداني أكد أن الأولوية الآن في للحكومة تأتي في دعم الجيش لاستعادة الدولة ولإنهاء الانقلاب الحوثيين على الدولة. كذلك كانت وزيرة الخارجية قد أرسلت رسالة إلى

0: تتم استعارة الدولة واستعارة كل مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.
1: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني الآن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. أضاف أن الإيرانيين يواصلون القتال بصعوبة، مؤكدا أنهم في مأزق عميق. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قالت إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مضيق هرمز. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية العراقجي بحث في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني تزايد انعدام الأمن في المنطقة وتداعياته. إذن لدينا تصريحات للرئيس الأمريكي لفوكس نيوز، ستنتهي حرب إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. معنا من دالاس مراسلة الجزيرة وجد وقفي لنلقي نظرة على هذه التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي، ومنها أيضا عن القدرات الإيرانية في المواجهة. تفضلي وجد.
2: قدرات في المواجهة وقدرات أيضا من حيث تصنيع الصواريخ. الرئيس ترامب قال نعم إن إيران ما زالت تطلق بعض الصواريخ على سفن الشحن، لكن أصبح من الصعوبة بمكان عليها الآن إنتاج وتصنيع مزيد من الصواريخ. وأكد الرئيس ترامب بأن إيران الآن هي في مأزق عميق وتواجه صعوبات في مواصلة هذا الرد على الهجمات الأمريكية. وأكد بأن إيران تعرضت لسفن حربية أمريكية، وبأن الولايات المتحدة أغرقت ودمرت ناقلات إيرانية. الرئيس ترامب أيضا قال مؤخرا إيران أطلقت 11 صاروخا وتركنا المجال لصاروخين لينفجرا في الأرض لأنهما لم يكونا ليصيبا أي أهداف. على ما يبدو كانت متجهة نحو مناطق خالية من السكان أو ربما صحراوية. هذه هي الصورة حقيقة التي ينقلها الرئيس ترامب للجمهور الأمريكي قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات النصفية الحاسمة حقيقة للجمهوريين في 3 نوفمبر. الجمهوريون يبدو أنهم يواجهون صعوبات في هذه الانتخابات بسبب الحرب مع إيران وبسبب تبعاتها الاقتصادية من ارتفاع لأسعار المحروقات وتململ لدى الشارع الأمريكي من طول أمد هذه الحرب التي لم يكن لأحد أن يتوقع بأنها ستطول أكثر من 4 أسابيع، وهو التقدير الذي كان الرئيس ترامب قد قدمه للجمهور الأمريكي في بداية هذه الحرب قبل نحو 6 أشهر. الرئيس ترامب لدى سؤال من قبل فوكس نيوز عن الجدول الزمني لهذه الحرب، متى سوف تنتهي؟ قال لا يمكنه تحديد موعد محدد لنهايتها، لكنه أشار إلى أنها سوف تنتهي ما بعد الانتخابات النصفية. لا أحد يعلم كيف ولماذا تحديدا بعد الانتخابات النصفية، لكن اليوم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قال لي في لقاء مع قناة الجزيرة بأن الرئيس ترامب من المؤكد سوف توسع إدارته نطاق الحرب مع إيران لتشمل أهدافا جديدة، وستصبح الضربات أشد عنفا. قد يكون يقصد بذلك أن معركة الحسم قد تحدث بعد الانتخابات، بما أن الرئيس ترامب صرح اليوم لفوكس نيوز قبل قليل وأمس أيضا هنا على المنصة من خلفي في دالاس أمام المؤتمر القومي للحزب الجمهوري بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. قد تكون الأمور تسير بهذا الاتجاه، باتجاه حسم عسكري محتمل ما بعد 3 نوفمبر. لا أحد يعلم، ولكن الرئيس ترامب بما أنه كرر هذه العبارة أكثر من مرة، ونشير إلى أن لديه كلمة بعد ساعات قليلة من الآن ويسبقها كلمة لنائبه جي دي فانس، لا أحد يعلم حقيقة ماذا وراء تحديده لموعد ما بعد 3 نوفمبر. لكن هذا هو التصريح المستمر للرئيس ترامب في مع دخولنا لشهرين ما قبل موعد الانتخابات النصفية في الكونغرس.
1: وجد وقفي من دالاس.

0: شكرا جزيلا لك. إذن في تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. وكانت شبكة سين إن كشفت أن مسؤولين أمريكيين بصدد بحث احتمالات تنفيذ عمل عسكري حاسم ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض في جبل الفأس الواقع في أصفهان، وذلك استنادا إلى صور أقمار صناعية رصدت زيادة كبيرة في أعمال البناء في الموقع. فما الذي نعرفه إذن عن موقع جبل الفأس في إيران وما هو وما خصوصيته؟ التفاصيل في هذا التقرير.
1: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة ناتانز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت ناتانز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
0: للحديث حول هذا الموضوع معنا من ديلاور روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور، ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما روب أرلت. أبدأ معك بتصريحات الرئيس الأمريكي في هذه الأثناء، وهو يقول لفوكس نيوز: قضينا على القدرات النووية الإيرانية. ما الذي تفهمه من هذا التصريح في وقت يؤكد فيه أنه ربما يكون في حاجة لقصف منشآت تحت جبل الفأس؟

0: Yeah, I'm not sure if there was a question there or if you just want me to comment
1: هل
0: on that, but
1: تودني أن
0: look,
1: أعلق
0: make no
1: على
0: mistake,
1: هذا
0: the
1: الموضوع؟ طبعا
0: President
1: لا
0: Trump has
1: شك
0: been
1: في
0: very
1: أن الرئيس ترامب
0: persistent, very persistent
1: كان متسقا
0: many, many
1: ومصرا
0: months,
1: لأشهر خلت حتى قبل اندلاع هذه الحرب، وذلك بشأن الخطوط الحمراء الخاصة بالنظام. هذا هو السبب الذي يجعلنا الآن في هذه المرحلة التي وصلنا إليها، لأن إيران كذبت بشأن طموحاتها النووية. نحن كلنا نعرف ذلك. إذا كانت إيران تسعى للحصول على برنامج نووي لأسباب سلمية، فلن تقوم بالتخصيب بنسبة 60%. ولقد قرأت بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت عن انتهاكات من الجانب الإيراني بشأن عملية التخصيب. لا شك أن هذه الأمور لا تزال تراقب، والرئيس الأمريكي لن يتوانى إلى أن يفهم وبشكل جلي بأن النظام الإيراني لن يحصل على أي من الأسلحة النووية أو القدرات النووية. كيف بإمكاننا نثق بنظام إرهابي؟ كيف بإمكاننا نثق بنظام يكذب؟

0: وبالتالي لابد للعالم ككل أن يثمن الجهود التي
1: اسمح لي لا نريد أن نتحدث عن النظام الآخر ومدى الثقة بالنظام الإيراني. أريد السؤال عن الثقة بالرئيس الأمريكي نفسه، وهو يتحدث عن تدمير قدرات إيران الصاروخية وحتى القدرات النووية، وأنها يعني من الصعب عليها أن تصنع. هذه كلها تصريحات الآن أدلى بها الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز. الإيرانيون يسعون لإخراجي لأنهم يعتقدون أن الديمقراطيين سيسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي. هذه آخر تصريحات الرئيس ترامب لفوكس نيوز. فكيف نفهم رؤية الرئيس الأمريكي للتعامل مع إيران ما بعد تدمير هذه القدرات التي تحدث عنها؟ لماذا تستمر الحرب أيضا، ولماذا الموعد هو بعد الانتخابات في نوفمبر؟
0: إذا لدينا الكثير من الأمور والأوجه المرتبطة بالقدرات النووية الخاصة بإيران، والرئيس الأمريكي يواصل تأكيده بأن إيران لن تحصل على هذه القدرات. نعلم بعد حرب 12 يوما الرئيس ترامب أرسل قنابل، نتحدث عن قنابل بزنة 25,000 باوند، وذلك من أجل تدمير ما هو موجود تحت الأنفاق تحت الأرض. الولايات المتحدة لديها قدرات وأصول عسكرية قوية لتحقيق أهدافها، ولا بد أن لا ننسى أننا تماما لدينا على مستوى الحكومة الأمريكية لديها كل الأمور التي تحتاج إليها. لديها أشخاص على الأرض على الحدود مع إيران يحصلون على المعلومات الاستخباراتية ويقدمون ويرفعون التقارير لواشنطن. لن أدخل بالتفاصيل، لكن تماما لدينا كل المعلومات الاستخباراتية والقدرات كلها مجهزة على حدود إيران.
1: مختار حداد، في السياق إذن، هل تتوقع إيران أن يكون يعني هي تسعى كما تتهم أمريكيا لأن يكون التصعيد مرتبطا بالانتخابات ومؤثرا في نتيجة الحزب الجمهوري، لكن ماذا لو بادر الرئيس الأمريكي بضرب ما يقول إنها تحركات تحت في منشأة نووية تحت جبل الفأس؟ حتى بنيامين نتنياهو أشار لنفس الفكرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة أساساً القرار الذي قامت به أو أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهم يعرفون يعني عندما يذهب إلى مجلس الأمن الدولي سوف لن يكون له تأثير لأنه سيواجه حتماً فيتو روسي وصين. فلذلك هذا القرار يشبه التمثيلية الذي قامت بها أمريكا مع رئيس الوكالة قبل حرب 12 يوما لكي يمهدوا للحرب على إيران. فلذلك الآن أنا باعتقادي أصلا هذا الرئيس الأمريكي واضح هو أصلا لا يهمه لا انتخابات لا تطورات داخل أمريكا لا حزب جمهوري ولا شعب أمريكي، فلذلك يريد أن يمهد لعمليات ما. لماذا ويقول أنا سأنهي الحرب في شهر نوفمبر يعني بعد الانتخابات مباشرة؟ لأنه حتى يعني أنا أتوقع ولا أجزم الآن، ولكن هو يريد أن يقوم بعمل ما خلال هذه الفترة، وهنا في إيران يوجد مثل هذا التوقع. وعندما يتم الحديث عن يعني يقول الضيف عن الاستخبارات الأمريكية، هي نفس هذه المنظمات الاستخباراتية الأمريكية وفي آخر تقاريرها الذي لا يهتم بها أصلا ترامب بتقاريرها أكدوا أصلا إيران ليس لديها طموحات عسكرية نووية، وهذه ذريعة إسرائيلية يعني قصص إسرائيلية تخلقها، وترامب معروف هو يتماشى وأصلا أساسا قام بهذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. فلذلك واضح يمهد لشيء ما بهذه الذريعة، بذريعة نشاطات نووية إيرانية. واليوم هو يحكي يعني يتكلم عفوا كلام يتناقض مع كلام السابق، إذا إيران الآن ودمر كل قدراتها النووية فلماذا مستمر في الحرب؟ لذلك هناك يوجد شيء ما هو يحضر لعمليات ما، ولكن حتما ستكون ردة فعل إيران قوية جدا. وتذكر يعني قبل شهر عندما هو بدأ بهذه التهديدات أو أكثر من شهر، يعني إيران أكدت بأنه هي كذلك ستقوم بردود واسعة وردود قوية على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. ولكن
1: طيب إذا ما كانت إيران يعني تسعى كما يقول رئيس ترامب لإخراجه من أجل يعني كما يقول من أجل وصول الديمقراطيين؟ هل فعلا إيران تسعى لاتفاق جديد مختلف؟ هل ممكن أن تحصل من أي إدارة أخرى إذا كانت تسعى للتواصل مع الإدارة الديمقراطية على اتفاق أفضل مما توصلت إليه مع رئيس ترامب في مذكرة التفاهم؟
2: أستاذ محمد، مذكرة التفاهم هي كانت أرضية لخلق الثقة من أجل الاتفاق النهائي، الاتفاق النهائي. ولكن أنا سأؤكد لكم نقطة مهمة. شوفوا الاتفاق التي إيران وقعته مع أوباما، يعني هو كان من ناحية القانونية يعني اتفاق معقد جدا، معروف يعني هناك يوجد اتفاق من عشرات الصفحات و145 أعتقد صفحة، لأن كنت حاضر في تلك المفاوضات، كل جميع أدوار تلك المفاوضات النووية. كان هذا الاتفاق 145 صفحة فقط ملحقات، هو فقط كان ترامب مشكلته لأنه اسمه اتفاق أوباما، يعني وكان لديه مشكلة مع الديمقراطيين، هذا واضح الآن في كلامه. الآن إذا توصل إلى اتفاق نووي مع إيران لن يكون أقوى من ذلك الاتفاق، أنا أوعدكم بذلك. وأصلاً أساساً ما تم بحثه خلال هذه الفترة والفترة فترات السابقة، يعني قبل حرب الاثنى عشر يوماً وقبل حرب الأربعين يوماً، ما كان من المحتمل أن يتم التوصل إليه الذي الآن إذا تم التوصل إليه مع الإدارة الأمريكية لن يكون أقوى من اتفاق أوباما. وفقط يريد شيء، يعني رأيتم حتى مذكرة التفاهم كانت من صفحة واحدة دون أي ملحقات وتوضيحات، ويعني إذا إيران كانت قد وقعت مثل هذه المذكرة مع الإدارة الديمقراطية ممكن هناك، يعني معروف يعني سلوك هؤلاء، كان ممكن فيه عشرات الصفحات من الملحقات على غرار ما شاهدناه. ولكن هو يريد فقط شيء اسمه اتفاق، يقول أنا أنجز شيئا، يريد أشياء تمثيلية، يعني معروف بعد هو معروف بالتمثيليات التي يقوم بها والاستعراضات التي يريد أن يقوم بها. فلذلك لن يحصل شيئا في حال إذا وقع على اتفاق و توصل إلى شيء مع إيران أكثر من الاتفاق الذي وقع عام 2015.
1: أعود لضيفي من واشنطن والسؤال عما يريده الرئيس الأمريكي تحديدا، آسف من ديلاور، روب أرلت، عما يريده الرئيس الأمريكي تحديدا إن كان يسعى إلى تهدئة أو إبقاء الوضع على ما هو عليه في نطاق المناوشات في المضيق إلى حين إجراء الانتخابات، ثم بعد الانتخابات تكون النهاية، لكن بأي طريقة النهاية؟ بعمل عسكري يعلن من بعده الرئيس الأمريكي انتصارا، لأن مثل هذه التصريحات أن إيران لا تستطيع امتلاك سلاح نووي وقضت الولايات المتحدة على قدراتها ودمرت إلى حد كبير ولا تستطيع التصنيع، أليست كافية لإعلان النصر؟
0: أعتقد أن هذا السؤال هو سؤال وجيه. الرئيس ترامب تحدث عن إنهاء القدرات الإيرانية وقال ذلك قبل سنة، هل هذا يعني أنه لن تكون لديهم أي طموحات أخرى؟ وهنا لا أتفق مع الزميل من طهران، نحن نعلم أن طهران كذبت وأن إيران كذبت بشأن طموحاتها النووية. كيف بك أن تخصب بنسبة 60% إن لم يكن طموحك هو الحصول على قنبلة نووية؟ والعالم أجمع يعرف هذه المسألة، هم يتحدثون عن أسباب سلمية فهذا كذب، والرئيس يعرف ذلك والاستخبارات تعرف ذلك، ليس هناك تضارب بالمعلومات. والتخصيب كان بنسبة 60%، ربما قد تحتاج إلى أقل من ذلك لأسباب سلمية. لماذا تسعى إلى كل ذلك إن لم يكن هدفك هو قنبلة؟ هذا هو المنطق وليس هناك أي صعوبة في فهم ذلك. في نهاية المطاف، كيف عسى الرئيس أن يحقق الهدف إذا لم يكن سعيهم وراء السلاح؟ الوقت كفيل بأن يخبرنا بكل هذه التفاصيل. أعتقد أن العملية الاقتصادية وكذلك العسكرية ستحقق الأهداف. أعتقد أن كلا الأسلوبين سيؤديان إلى انهيار النظام. الرئيس يريد تغيير القيادة، إذا لم يغيروا سلوكهم ربما تغيير القيادة سيكون هو الهدف. هذا ما يسعى إليه الرئيس ترامب، وهناك كثيرين

0: بالغرب وكذلك بالشرق الأوسط يودون ذلك، لأن الرئيس ترامب يريد من النظام تكون لديه قدرات صفرية حتى تصبح منطقة الشرق الأوسط منطقة آمنة. في نهاية المطاف سنرى كيف ستتمخض الأمور، وبالتالي الرئيس الأمريكي لا يريد أن يبقى في هذه الحرب إلى ما لا نهاية، ولن يفعل أي شيء من هنا لغاية الانتخابات ربما، لكنه أشار إن هذه المسألة ستنتهي وسيبذل قصار جهدي إلى أن ينتصر. ما هو النصر؟ هو ضمان بأن النظام لن يحصل على أي قدرات نووية، ومن ثم فتح المضيق الذي يعتبر مسارا دوليا تعرقله إيران وتخلق صعوبات وتجعل اقتصاد العالم أجمع رهينة لها. إذن أشجع هنا أصدقائنا بمنطقة الشرق الأوسط وبالعالم أجمع ليساعدوا الرئيس ترامب، ليساعدوا أمريكا لتضمن أولا بوقف هذه الدولة الإرهابية من ألا تحصل على قدرات نووية وتفتح المضيق. نحتاج إلى المزيد من الشركاء، لأن الرئيس الأمريكي يفعل الشيء الصحيح وعلى حساب الكثير من الأمور التي ربما قد تؤدي إلى تبعات.
1: بالسياق، الرئيس الأمريكي يقول لفوكس نيوز التضخم في إيران بلغ 300%، والجيش وأجهزة إنفاذ القانون لا يتلقون رواتبهم. هنا مختار حداد، أسألك عن تأثيرات هذه العوامل والحصار الاقتصادي وأيضا الأصوات داخل إيران التي تطالب بالانفتاح على طرق أخرى للتعامل مع الولايات المتحدة، ومنها حسن روحاني الذي أشار إلى أهمية أن يكون المضيق مفتوحا. إلى أي مدى يعني مثل هذه الأرقام وهذه الضغوطات الاقتصادية والآراء السياسية تؤثر في صناعة القرار حاليا ضمن النظام الحالي؟
2: نقطة الضيف الأمريكي 60% لم يكن صنع قنبلة نووية، 90% حتى مسبوح ضمن الـ NPT. يعني هناك إيران عندما رفعت من نسبة تخصيب اليورانيوم جاء ردا على خروج أمريكا من الاتفاق النووي وعدم تنفيذ الأوروبيين تعهداتهم وفق المادة 53 من الاتفاق النووي. هذا كان حق إيران، يعني لم تقم بإجراء غير قانوني. يعني هو حتى عندما لا تعرف يعني سيد أرلت بأنه 60% هو أصلا لم يكن لصنع قنبلة نووية، يعني ليس من الصحيح أن تتحدث بمثل هذا الكلام. هذه نقطة.
1: معنى دقيقة بالمناسبة حتى نجيب عن الشق الخاص بالداخل وتأثير كل ذلك على اتخاذ القرار.
2: نعم، وأقول جملة واحدة له بأنه الإرهاب هو سمة أمريكا والكيان الصهيوني، وإذا يريد منطقة آمنة وتخلو منطقة من أسلحة نووية يروح أن يمنع الكيان الصهيوني من الأسلحة النووية. بالنسبة لما ذكرتم تعرفون يعني هذه أرقام وادعاءات دائما يطرحها الرئيس الأمريكي، وهي يعني معروفة بعد الجميع يعرفها، يعني وتأتي ضمن دعاية الرئيس الأمريكي. ولكن هنا في إيران الجميع متفق، إيران تريد مفاوضات، تريد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس أي اتفاق، ليس استسلام للرئيس الأمريكي. يعني القوات المسلحة، الدبلوماسيين، الحكومة، الجميع مع لديهم مثل هذا الاتفاق، يعني هذه الرؤية، اتفاق في هذه الرؤية بأنه نعم نريد مفاوضات، نريد التوصل إلى اتفاق، ولكن على أساس أن أمريكا تنفذ مذكرة التفاهم. فلذلك هناك في إيران يوجد وحدة نظر في هذا المجال، فلذلك تصريحات الرئيس الأمريكي أعتقد تأتي يعني في إطار الاستهلاك الداخلي الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك مختار حداد من طهران، روب أرلت أيضا من ديلاوير، شكرا جزيلا لكما. اختتمت في لاهاي أعمال جلسة الاستماع بعد الدعوة التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن دعم إسرائيل في الحرب على غزة، وحددت المحكمة يومي 26 و22 من الشهر الجاري لتقديم دولتين ردودهما على الأسئلة التي تم تقديمها خلال الجلسات على أن يحدد تاريخ النطق بالحكم في موعد لاحق.
3: هل يمكن أن تتحمل دولة مسؤولية قانونية عن الأسلحة التي تصدرها إلى دولة أخرى؟ سؤال تجيب عنه محكمة العدل الدولية في لاهاي مع اختتام جلسات الاستماع التي استمرت 4 أيام. في صميم القضية اتهامات لألمانيا بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني عبر مواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وتؤكد نيكاراغوا أن استمرار الدعم العسكري الألماني يجعل برلين شريكة في الانتهاكات التي ينظر فيها أمام المحاكم الدولية.
4: تستند نيكاراغوا إلى مسؤولية ألمانيا فيما يتعلق بانتهاكات متعددة للقانون الدولي، لا سيما آفة الإبادة الجماعية البشعة والقانون الدولي الإنساني وحق تقرير المصير والفصل العنصري ومنع التمييز.
3: في المقابل ترفض ألمانيا الاتهامات، مؤكدة أن صادراتها العسكرية تخضع لرقابة قانونية صارمة وأنها تلتزم بالقانون الدولي إلى جانب مواصلة تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين. وخلال 3 أيام من المرافعات انصب النقاش على اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وما إذا كانت مسؤولية الدولة المصدرة للسلاح تمتد إلى كيفية استخدام تلك الأسلحة من قبل دولة أخرى.
5: مع ذلك ما كان ينبغي عرض هذه القضية أمام هذه المحكمة، وكما ستوضح ألمانيا اليوم فإن الشروط التي تستند إليها اختصاصات هذه المحكمة غير متوفرة في هذه الحالة. في الواقع إنما تطلبه نيكاراغوا من المحكمة يتجاهل المبادئ الأساسية التي يقوم عليها اختصاص المحكمة، ولا سيما مبدأ الموافقة المسبقة على هذا الاختصاص.
3: تعود القضية إلى مارس من عام 2024 إن رفعت نيكاراغوا الدعوى متهمة ألمانيا بهذه الانتهاكات، ورغم رفض المحكمة آنذاك طلب اتخاذ التدابير مؤقتة فإنها أبقت الدعوى قائمة لتنتقل اليوم إلى مرحلة حاسمة تبحث فيها المحكمة الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها برلين بشأن اختصاصها بالنظر في القضية وتحديد الخطوات المقبلة. مع أن الفصل في القضية قد يستغرق سنوات، فإن القرار بشأن التدابير المؤقتة سيشكل علامة مهمة بشأن حدود الأطراف الموردة للسلاح، وقد يفتح الباب مستقبلاً أمام دعاوى مشابهة في ظل تصاعد المطالب بمحاسبة الجهات المسؤولة عن دعم أطراف النزاعات المسلحة. عبد الله الشاني، الجزيرة، لاهاي.
1: مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الساعة، لكن التغطية إذا مستمرة للتطورات على رأس الساعة المقبلة. شكرا لكم وإنما كنت في أمان الله.
6: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
7: نبدأ بهذا الخبر،
8: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
9: أحداث تتسارع،
10: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
11: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
12: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
9: مشهد يتغير
13: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
9: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
14: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
9: نلاحق ما يستجد.
15: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
9: ونواكب ما يحدث.
16: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
9: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
17: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
9: نبقى مع كل تطور.
18: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
19: والله الزقنة اليوم عن يوم نتمنى الموت.
20: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
21: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
0: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
21: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
9: مخزونات تنفد.

وخريطة إمدادات عالمية تتغير من آسيا إلى إفريقيا وصولاً إلى أمريكا اللاتينية. دول تعيد حساباتها ولاعبون جدد يدخلون المشهد. عبر البيانات ومسارات الطاقة نتتبع حركة النفط والغاز ونرصد كيف تغيرت الأسواق قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها. الطاقة بعد هرمز، سلسلة خاصة على الجزيرة.

0: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع فوكس نيوز إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، مضيفا أن الإيرانيين يواصلون القتال بصعوبة وهم في مأزق عميق. إلى ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال عراقيين. يأتي هذا بينما قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز. من جانبها أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية غربية خصب في سلطنة عمان. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي بحث في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني تزايد انعدام الأمن بالمنطقة وتداعياته. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في لبنان قال الجيش الإسرائيلي إنه فجر الأنفاق والبنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وقال بيان مشترك لنتنياهو وكاتس إن الجيش الإسرائيلي سيظل بالمنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها. في الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما. وفي الشأن اليمني قال الناطق باسم قوات الحكومة اليمنية إن قوات الحكومة تدعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز المخا، معلنا أنها ستستخدم كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق محدد كمنطقة قتل. وكانت رويترز نقلت عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن أنصار الله الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، وذلك بعد سيطرتهم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. هذا وقال مجلس الدفاع التابع للحكومة اليمنية برئاسة رشاد العليمي إنه يرفض تحويل أراضي اليمن لمنصة تهديد لليمن وجيرانه والملاحة الدولية، بينما قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب آمنة وإنه لا خطر عليها من جهة اليمن. نبدأ معكم إذن مشاهدين بملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وأضاف أن الإيرانيين يواصلون القتال بصعوبة مؤكدا أنهم في مأزق عميق. كانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد قالت إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي بحث في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني تزايد انعدام الأمن بالمنطقة وتداعياته. نقف إذن مشاهدين عند آخر التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. معنا من دالاس مراسلة الجزيرة وجد وقفي، تفضلي وجد.
1: نوار، تصريحات الرئيس ترامب جاءت قبل نحو ساعتين من قدومه إلى هنا إلى مقر انعقاد المؤتمر القومي للحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية لإلقاء كلمة، أيضا سيسبقه نائبه جي دي فانس أيضا في كلمة هذه الليلة. وتصريحات الرئيس دونالد ترامب تأتي أيضا في إطار السباق الانتخابي الذي